أن كثيرين لا يتعاملون مع الأمر كتصرف فردي أو حالة استثنائية، بل كجزء طبيعي من فرحة انتهاء المدرسة، وهي حالة لا تنحصر بالجيل الحالي فقط، إذ كان معظم السوريين يتبعون هذا التقليد سابقا. فبعض الطلاب يحتفظون بذكريات صور التخرج، وآخرون يتذكرون صوت الورق الممزق في ساحات المدارس بعد آخر امتحان. ومع انتهاء الامتحانات النهائية، يبدأ عدد من الطلاب بتمزيق الكتب والدفاتر أو رميها في الطرقات والساحات القريبة من المدارس، في مشهد يتكرر في مدن سورية كثيرة، وذلك منذ سنوات طويلة. وغالبا ما يرتبط الأمر بحالة تفريغ نفسي بعد أشهر من الدراسة والامتحانات والضغط، كما نتابع وكما نذكر. الظاهرة ترتبط بثقافة مدرسية قديمة تناقلتها الأجيال داخل المدارس السورية، حتى بات الطلاب الأصغر يشاهدون ما يفعله من سبقهم ويكررونه تلقائيا كل عام، من دون التفكير كثيرا بمعنى السلوك نفسه. في المقابل، تثير المشاهد غضب كثيرين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار القرطاسية والكتب، إضافة إلى وجود طلاب لا يستطيعون تأمين مستلزماتهم الدراسية بسهولة. لذلك تحاول بعض المدارس والمعلمين تشجيع الطلاب على تسليم الكتب لطلاب آخرين أو جمعها لإعادة استخدامها بدلا من رميها وتمزيقها. ورغم الانتقادات المتكررة، لا تزال الظاهرة مستمرة حتى اليوم، وكأن نهاية العام الدراسي في سوريا تحتاج دائما إلى مشهد صاخب يعلن انتهاء الموسم، حتى لو كان الثمن صفحات ممزقة تغطي أرض المدرسة والشارع الذي تقع فيه. هذا الموضوع أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحل من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، إذ نشر سوريون مقاطع مصورة تظهر أطفالا يمزقون الكتب المدرسية في أحد الشوارع أمام إحدى المدارس. نتابع. في مدرسة وحدة ذات الصواري للتعليم الأساسي بمدينة حلب، انتشر أيضا مقطع مصور أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أظهر كميات كبيرة من أوراق الكتب تتكدس أمام باب المدرسة، وذلك نتيجة لتمزيق كتب وأوراق من قبل التلاميذ. نتابع تلك المشاهد التي تداولها سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي مرارا خلال الساعات الماضية.

0: أيضا كانت المشاهد القادمة من بلدة صحناية بريف دمشق من الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي. نشاهد هذا المقطع القصير منها ونعود. أيضا لا يخلو أي ترند في سوريا من محاولات التضليل، إذ أعيد تداول مقاطع مصورة تظهر أطفالا يمزقون الكتب المدرسية على أن هذه المقاطع من سوريا، لكن المقاطع تعود لإحدى المدارس في مصر. نتابع. لا يجعلنا هذا المقطع الذي عرضناه قبل قليل نستنتج أنه محاولة للتضليل فقط، بل يظهر أن ثقافة أو عادة تمزيق الكتب لا تنحصر في سوريا، وإنما ظهرت ووثقت في دول عربية عديدة منها المغرب أيضا، وهو ما يظهره هذا المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص قبل نحو عام. نتابع.
1: ها السلام عليكم. ها أقرأنا ذكي جهاز المؤسسة التربوية المقتورة الله يبارك تلاميذنا بعد 10 شهور من الدراسة والتعليم أم كيد فرنسيل وكل مشرق كل قوة كل رسن السن الكتب السن لا حول ولا قوة إلا بالله إنما الأمم والحضارات أخلاق إن بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فرسول صلى الله عليه وسلم جئت لأتمم أكارم الأخلاق العلم بل الأخلاق ما هوش علم العلم بلا الأخلاق ماشي ذي العلم للأسف الشديد هذا الحالة.
0: العشرات وربما المئات من التعليقات لسوريين تراكمت حول الموضوع، لنستعرض بعض التعليقات أو المنشورات. محمود كتب: في تركيا مثلا يتم تسليم الكتب قبل انتهاء الدراسة بأسبوع، بل في مدرستنا من يسلم أكبر عدد كتب سليمة له ميدالية خاصة، وبنتي في أحد الأيام كادت تأخذ من كتبي لتنال تلك الميدالية. أيضا ضياء الدين كتب أو نشر: في خلل تربوي عميق بكل منظومة المجتمع، المشكلة ليست في النظام السياسي بل بكل مجالات الحياة في سوريا، يحتاج الأمر لإرادة حقيقية للتغيير في كل المجالات. أيضا تعليق من معتز قال فيه: مو حرام هالكتب عوض ما تتسلم للمدرسة لا تعطيها لطلاب السنة القادمة، على إدارات المدارس إعادة تسلم الكتب من الطلاب في آخر يوم دوام. وأيضا عبد الله كتب بدوره: هنا تظهر تربية الأهل، فاحترام العلم تبدأ من احترام الكتاب والمقعد وحتى القلم وحتى الممحى بغض النظر عن القدوة المعلم، بحسب ما كتب عبد الله. خلال دقائق تحولت حادثة في جامعة حلب إلى حالة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع توثق محاولة إنقاذ قطة علقت على أسلاك الكهرباء داخل الجامعة وسط تجمهر الطلاب ومحاولات الوصول إليها قبل أن تسقط. المقاطع المصورة أظهرت القطة وهي تتحرك بصعوبة فوق الكابل، بينما تجمع عدد من الطلاب في الأسفل قبل أن تنجح محاولات إنقاذها بعد فترة من المتابعة والخوف من سقوطها أو تعرضها لصعقة كهربائية. ورغم بساطة الحادثة مقارنة بالأحداث اليومية الثقيلة في سوريا، إلا أن التفاعل الكبير معها فتح نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تعلق الناس بهذا النوع من المشاهد. فبعض المعلقين رأوا أن السوريين بعد سنوات طويلة من الأخبار القاسية والحروب والخسارات باتوا يبحثون عن أي لحظة نجاة بسيطة يمكن التعلق بها، حتى لو كانت لقطة، لحيوان صغير عالق فوق سلك كهربائي. كما اعتبر آخرون أن سرعة انتشار الفيديو تعكس حجم التأثير الذي تصنعه المقاطع الإنسانية القصيرة، خاصة عندما تحمل توترا بصريا واضحا، وبالأخير نهاية سعيدة نسبيا في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية مليئة بالمحتوى الصادم واليومي. المشاهد التي نشرت من جامعة حلب كانت تحبس الأنفاس إذ تتدلى القطة من كابل كهربائي، بينما يحاول البعض إنقاذها باستخدام غصن شجرة. لنشاهد تلك اللحظات التي انتشرت على نطاق واسع مؤخرا. يقول البعض أنه يبدو أن القطط في سوريا لا تجيد التسلق جيدا، فمع انتشار هذه المشاهد أعاد سوريون التفاعل مع مقاطع أقدم قليلا، مثل هذا المقطع المصور الذي يعود تاريخه للأسبوع الماضي ويظهر إنقاذ قطة في منطقة الكسوة بريف دمشق.

0: طبعا الأطفال فرحون لإنقاذ هذه القطة، وهو شعور إنساني رائع. تفاعل سوريون مع هذه المشاهد عبر تعليقات ومنشورات نستعرض بعضها. بشير كتب: بس يكون عندك أو وقت يكون عندك سبع أرواح ومانك عارف شو تعمل فيهم بحسب تعبيره. أيضا الدكتور ملهم الحراكي كتب: الراحمون يرحمهم الرحمن، سعدت جدا بهذا المقطع الرائع، يا ريت ثقافة الرحمة بالحيوانات تنتشر في بلاد الشام. أيضا هنا حساب يحمل اسم حسام كتب أيضا: القط لا يسقط من الطوابق العالية إلا على قدميه بسبب مرونة جسمه الهائلة، وثانيا هو مرتفع حوالي 4 أمتار لا أكثر، ولا يوجد أي خطر عليه أساسا حتى لو سقط بحسب ما عبر. وكتب أيضا منشور لأنور كتب فيه: إنقاذ شو هلأ، بس توصل على الأرض تلاقي نص أولاد الحارة شايلين حجار ولاحقينها بحسب وصفه أو تعبيره. أيضا فيليكس رودن، وهو مدون ومنشئ محتوى رقمي ألماني، زار سوريا مؤخرا. نشر عبر حسابه الشخصي في انستغرام وفيسبوك مقطعا مصورا وعنونه: بأطول مصافحة أخوضها في حياتي. تلك اللحظة كانت في سوريا عندما التقى المدون الألماني بضابط في الجيش السوري، وكان ودودا بطبيعة الحال وحدثه عن الحرب ضد داعش، كما أخبره بأن السلام قد بدأ في سوريا. نشاهد تلك اللحظات.
1: السلام عليكم.
2: ايش اقول له بالالماني؟ اهلا وسهلا.
3: ويلكم.
2: ويلكم.
1: شكرا.
2: تمام شايتات.
1: شكرا. تمام.
2: تمام.
1: تمام.
4: The Saitat clan is fighting against Daesh.
1: Against ISIS.
4: ISIS about 6 or 7 months without any support.
3: Yes.
1: No support.
4: Without any support for any country.
1: No support. They fight alone. They defeat ISIS alone.
4: Seven months.
2: ISIS, we can't go to war. Inshallah, هنا إن شاء الله هو ملتقى السلام والمحبة بدأ إن شاء الله. سلام محبة. أخوة.
4: The peace in Syria start from here.
1: Start from here. They Then first defeated ISIS.
4: From Syria, they are peaceful.
1: They first defeated ISIS. Ah.
4: Yeah, yeah.
2: Ah, okay.
4: We met it in the.
1: Okay, very good.
4: Mall, yeah, inshallah. I talked about.
1: Shukran.
2: Alhamdulillah. Tafadhal.
5: تفضل. ويلكم.
1: شكرًا.
0: بموضوع آخر، نوشك على الجزم أنه لا يوجد سوري لا يعرف أغنية لبت لبت ولم يستمع إليها أو لم يتفاعل معها في حدث ما أو يبدي انتقاده لها حتى ممن يقيمون خارج سوريا، إذ شاهدنا مقاطع للتفاعل مع هذه الأغنية في دول مختلفة ومناسبات مختلفة. أيضا أحدثها كان ما نشره طلاب من سوريا في جامعة جيلشم في تركيا لتفاعل طلاب أجانب مع الأغنية خلال احتفال أقيم داخل الجامعة. نتابع.

0: وبعيدا عن لبت ما تزال المخالفات المرورية تظهر بين اليوم والآخر في عموم المحافظات السورية، تاركة خلفها حالة من الجدل، إذ تظهر في بعض الأحيان مشاهد لاعتداء على شرطي مرور وأخرى لقطع أحد السائقين لطريق حيوي في سبيل ركن سيارته، وهو ما يشغل الترند السوري لأيام، كما هو الحال مع هذا المقطع المصور الذي انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي من العاصمة دمشق.
1: مرة قاطعة كل السير، ما عم ترد، عم يبهدلوها، ما عم ترد، عم يقولولها هذا كذا الشرطي، ما قاطع السير كله، هذا نص الشارع. الله يا لطيف، الله يا ليك، وراح الشرطة اللي عنده أعرف إن شاء الله يخالفه. شهود لك شهود، تقول ليش نحن ما بدنا المرأة تسوق؟ بيقولوا كمان وليش نحن مع منع المرأة للقيادة؟ لا إله إلا الله. والله فلتت، لا ما لحق أتصور، فلتت عليه للشخص صارت تسبه، عم يقول لها مخالفة وكذا، عم صارت تسبه.
0: أيضا بموضوع مختلف، ما تزال الألغام من المشكلات العالقة التي تواجه السوريين في مختلف مناطق البلاد، وتخرج بين الحين والآخر مناشدات تستجيب لها السلطات والجهات الحكومية لحقول ألغام ترصد هنا وهناك. مقطع مصور لقي انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مناشدة بعد العثور على حقل ألغام في بادية دير الزور.

0: يوم الحزن الشركسي أو يوم الحداد الشركسي، وهو مناسبة يحييها الشركس في 21 من أيار من كل عام لإحياء ذكرى نهاية الحرب الروسية الشركسية التي وقعت عام 1864 وما رافقها من عملية قتل وتهجير جماعي تعرض لها الشركس في القوقاز على يد الإمبراطورية الروسية. ويعتبر الشركس هذا اليوم ذكرى النكبة الشركسية، إذ انتهت الحرب بسقوط آخر معاقلهم في منطقة القوقاز ثم تهجير أعداد ضخمة منهم نحو أراضي الدولة العثمانية في واحدة من أكبر موجات التهجير في القرن التاسع عشر. طبعا ومن البديهي معرفة أن الاحتفال بهذه الذكرى في عهد النظام المخلوع كان محظورا، بينما يحتفل اليوم الشركس السوريون بهذه المناسبة في الشوارع. نتابع.
1: تم تهجير الشراكس من نتيجة الحرب الروسية القيصرية مع الشراكس امتدت أكثر من 100 سنة، وبناء عليه تم تهجيرنا بعد 100 سنة من الحرب.
2: نحن هون اليوم أمام قلعة حلب لحتى نحيي لأول مرة في تاريخ حلب يوم الحزن الشركسي اللي هو بيصادف 21 أيار. حدث عام 1864، هو تم بعد حرب 100 سنة مع القياصرة، انتهى للأسف بتهجير الشركس وإبادة ما يقدر بمليون ونصف شركسي. نحن لأول مرة بنحيي هاي الذكرى الأليمة نتيجة القمع والتقييد اللي كان يمارسه النظام البائد. إن شاء الله ما رح تكون أو آخر مرة، رح كل سنة رح نحيي ذكرانا لحتى نأكد أنه الشراكس أنه مكونات سوريا الأصيلة، ونحن موجودين هون عم نحيي هذا اليوم لحتى نأكد تمسكنا بالهوية والعادات والتقاليد، ونحيي ذكرى شهدائنا اللي سقطوا في الحرب الأليمة.
3: اليوم نحن واقفين بيوم الحزن الشركسي لنستذكر تاريخ أجدادنا وذكرى الهجرة المؤلمة الصعبة كتير والتهجير القسري. أجدادنا اللي طلعوا بكل آلامهم ومآسيهم وصلوا على هاي البلد الطيبة اللي حضنتهم وحضنتنا من بعدهم.
4: رسالتي أننا نحافظ على القانون الشركسي الذي اعتمده الكبارية منا، وهو يوافق الأخلاق الحميدة والمجيدة ويوافق كل الحسنيات التي أمرنا بها الإسلام والعرف.
5: يعني لنا كتير أنه نوقف هاي الوقفة بهذا اليوم الحزين اللي نحن مر علينا، لأنه لأول مرة بنقدر أنه نوقف ونعبر عن مشاعرنا تجاه يوم الحزن الشركسي من وقت ما تهجرنا نتيجة الحرب مع روسيا القيصرية عام 1864.
0: ختام الحلقة لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رمضان أهلا.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
1: لك في نفوس الصالحين مكان.
2: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

وصلوا أهلي إلى لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين أتصل له أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسم، هل يسجنه هو بيطاله؟ أصلا أنا ما بعرف شو تهمتي، يعني أنا لبعد 19 سنة بيعدل لعرفت شو هي التهمة تبعي، حاطي لي تحقير رئيس دولة بيقصد على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباس اللي بيقصده. طلع بالرقيبة اللي واقف رأي، قال له ركبتوا على الحصان؟ قال له ركبنا أول ما إجا، قال له ركبوا كمان على الحصان يعني ضربوا. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على منفردي وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، أنا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. أنا الفارس عدنان قصار من دمشق، ما أعتقد لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو ومن فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من كم فرع التحقيق العسكري 215، حطوا كان يطلع هو معي، يعني التقي فيه بي انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساعة الامويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم الأيام يعني كان يوم جمعة وملقح الخير يعني وبرد، يعني ما في بثمانية واحد هذا الحكي إنه ما في ركب خيل، لقيته واقف ساعة المويين عم يقول لي إنه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع، ما في يعني ركب، ما في شيء خيل ملقح، قال لي بدي أطلع أثبت وجودي كوني عسكري. طلع إنه متفق مع المخابرات وشنطة حاطت قنبلة بشنطة تبعه اللي بيحطها بكتفه، حطها معي بالسيارة يعني بالمقعد وراني. فت ربع ساعة شقيت على الخيل وطلعت على أساس نازل معي، ولا طلعوا 2 من المحرس تبع النادي من بوابة النادي مسدسات وحطوا براس فوراً، يعني حتى كمين يعني ما بيعرفوا يعملوا، إنه فتحوا باب السيارة وفتحوا الشنطة وطالعوا قنبلة منها. يعني شو قلت له ما بعرف، يعني هذا الشنطة تبعه، وسألوا له عصبوا لي عيوني وكلبشوني حطوني بالسيارة واخذوني، بعدين عرفت انه بفرع التحقيق العسكري. فوتوني طبعا، حطوني بالاول بغرفه ما بعرف، يعني انا مطمش ما بعرف وين طلعت، طالعوني بأسانسير لفوا على اخر طابق، انه بغرفه بابا خشب مسكر لحالي حطوني، وما يحكوا معي. بعد 3 أيام نزلوني عند محايد تحت، طبعا ما لي شايفين مطمش كله ومكلبش بالفرع، حطوني منفرده، ضلي 6 شهور يعني منفرده. طبعا يعني من خلال التفكير بالمنفردة قاعد إنه شو اللي عم بيصير، عم يقول لي صار يحكي معي يعني يسألني أسئلة، فأنا عرفت إنه هو عبارة عن، أنا طبعاً بالبداية عرفت إنه هو عبارة عن كمين من طريقة إنه فتح الشنطة وكذا دغري، يعني معناتها أنت عرفان إنه مسبقاً في شيء وعم تعمل، معناتها بيان كمين. طلبت المحقق وقت كنت بالمنفردة، طلبت المحقق إنه أنا يعني تعملوا لي كمين، ليش يعني شو صار؟ قال لي انتبه على حالك، لا تحكي الحكيم ودير بالك على حالك، وبلشوا يضربوني يعذبوني، يعني حتى يعني إنه نوع من الإرهاب، يعني إنه عم يرهبوني إنه ما أحكي أو خاف أو، فضل دائما أطلب المحايا إنه أنا بالي عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف، بصمني على او عفوا وقعني على 3 ورقات
شو كاتب ما بعرف. بعد 6 شهور حولوني لهون لصيدنايا. أصلا أنا ما بعرف شو تهمتي يعني. أنا لبعد 19 سنة بيعدل العرفة شو هي التهمة تبعي. حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصدوا. يعني ما عرفت تهمتي يعني. عدت أنا بصيدنا بالفرع 6 شهور وبصيدنا يا هون بالباب الأسود 10 شهور، وعمل حادث ومات باسل أنا بهون بصيدنا بالطابة بالباب الأسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، عدت 7.5 سنين بتدمر، من 4.5 سنين منفردة وتعذيب كلها. وبعدين رجعوني لهون، ضليت 11 سنة بصيدنايا، وصار استعصانا نحن هون الاستعصان اللي عملنا بهون بصيدنايا. بعدها وزعوا السجناء، نقلوني أمن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني السجن الأبيض بصيدنايا الأبيض كمان ضليت. وصار بلشت الثورة بال 2011 نحن وهون، حولوا بعدين على عدرا. بعدرا كان 19 سنة لحتى قدرت أعرف شو التهمة تبعي. هي التهمة اللي حطوا لي، يعني ذكرتها. هلا مثل أي سجين بيدخل لتحت على اليومية بالأولى بالتعذيب، بيضربوا بسلاح كذا، بتفتيش بيضربوا، بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الأسماء، بلشوا بوكس وضرب يعني يبدو انه جاء من الفرع التوصي او شيء، بلشوا ضرب تعذيب بمجموعه السجناء، بيجوا بيوزعون على الاجنحه كل واحد حسب ما بعرف شو التهمه تبعه. انا حطوني بالباب الاسود باليمين، بيقولوا له جناح 4 مهاجم بس مسكر اسمه الباب الاسود. هذا يعني للسجناء شبه معزولين يعني عن بقيه الاجنحه. تحولت من فرع 215، جابوني على هذا الجناح اسمه الباب الأسود في 4 مهاجم. حطوني بالغرفة الأولى، ضليت في الجناح كله 10 شهور. 10 شهور ضليت فيه، ما بعرف يعني قديش كم شهر عدت فيه. بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول، حطوني بالمهجع الرابع. من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام بيجي بتثبيت أقوال، بيقولوا له ما بعرف يعني إعادة تحية أو تثبيت أقوال من النائب العام، بيقولوا له من المحكمة الميدانية. إجا نزل من الأجنحة كلها، سجناء من كل الأجنحة، خلاني آخر واحد. بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد، مصفوفين قاعدين بالأرض. قال له للرقيب جيبه، إجا قعد صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي، يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء. جاي صار يسألني إنه كم حصان تركب وشو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب، يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه. عم يكتب، حاطط ورق وعم يكتب، كتب سطرين براس الصفحة، بعدين قال وقع، حاطت هيك 3 ورا بشكل تدريجي معه. قلت له على شو متوقع؟ قال أقواله. قلت له يعني قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلامي إنه ليش يعني 3 ورا حاطت وأنا براس الصفحة سطرين. طلع بالرقيب اللي واقف وراي، قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه أول ما إجا. إنه ضربته؟ قالوا ركبوا كمان على الحصان، يعني ضربوا. وقعني 3 ورق وقعت، هو عم يقيمون فلتو من إيده، طلع إنه ورقتين فاضيين، ورقة بس اللي كاتب اللي كتب عليها. شو حطهم شو ما بعرف أنا. يعني هو شيء بيحز بالنفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنة بالرياضة وحققت انتصارات كتير، انه
إيه تعامل هالمعاملة يعني مشان خلاف، يعني إنه هو خلاف إيجابي مو سلبي، يعني إنه كنت أنا دائما أعترض إنه ليش بدك تبدل الخيول، ليش بدك تعطي فلان حصان، ليش بدك تأخذ حصان من فلان، يعني شغلة إنه بتصب مصلحة الفريق، مصلحة الرياضة بالبلد. فهذا الشيء اللي كان يحز بي نفسي. بعد ما نقلوني من الغرفة الأولى نقلوني على هاي الغرفة الرابعة، هن أربع مهاجر بس في هذا الجناح. كان معي اثنين أو ثلاثة أشخاص، بعد فترة طالعون، ضليت لحالي بهاي الغرفة. وأنا بهاي الغرفة في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى أو شيء، شو في ما بنعرف. فاتوا مجموعة عناصر ومعهم كرابيج وكذا، طالعوني، فتحوا الباب النهجة وطالعوني، صاروا يضربوني برا كرابيج، ما بعرف ليش، يعني ما نعرفانين شو اللي صاير، ضرب ضرب ضرب، ستة سبعة ما بعرف قديش كم واحد صاروا يضربوني كرابيج. ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار، ردوا عادوا الكرة مرة تانية، كمان بدت تتكرر هالحالة كل يوم شيء أربع أو خمس مرات. يعني أنا ما أعرف ليش لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، إنه باسل عامل حادث ومات. ظل يتكرر هذا الشيء لفترة، يعني لفترة ظل كل يوم يطالعوني يضربوني مرة بالجناح قدام الغرف الثانية، ثلاث غرف الثانية، أو برا بالمسدس بالساحة ناح باب الجناح برا. طبعا الأجنحة كلها تشوف، يعني ضرب ضرب. ما ضليت هيك لفترة، بعدين في يوم بعد ثلاثة شهور اجوا بالليل فتحوا الباب، قال كنت نايم، قال قوم، ما بعرف انا شو في، قال دبارة ما معي يعني الثياب اللي لابسه. نزلنا تحت على اليومية، حلقوا لي شعري على الصفر بالمرة واخذوني وش الصبح الساعة يعني ممكن خمسة او ستة ما بعرف، اخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمر كمان استقبال مثل العادة، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي طبعا منفردة، حتى ضليت أربع

مثلا فطور فطور وغدا وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس وتعذيب. برا عم اصلي ممنوع هنيك صلاة وصيام منفرد، في الى المفردة مثل فتحة شرائب الاولى حرس بيروح بشبرائب، فجاي متخفي يمكن وما حسيت عليه، وانا عم اصلي شافني عم اصلي، مليت فتح الباب وكان بكانون يعني ببرد كان، وقال اطلع لبرا، طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. عندهم بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، يعني بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بيشدوها بيطقطقوا العظم، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بيلتج الضرب. يحطون طبعا بالدولاب وأربع عناصر، واحد من قدام واحد من ورا واحد من اليمين واحد من اليسار، بيضربوا كل ضربة أربعة. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم قالوا لي 1000 قبل، يعني عندهم 1000 ضرب أربعة. أنا ما عاد حسيت بعد 200-300 ما عاد حسيت، يعني تخدرت وبيغمى علي، برد بكته مي بصحابه بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردة وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إنه ماشي، أنا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبوني، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني، يعني زيت زرعت التعذيب اكثر من اول، هو يوميا في تعذيب. طالعني مره بالصبح وعلى الفطور يعني او التنفس الصباحي ثقبوا لي اذني بضرب ثقبه اذني، بعد الظهر تنفس المسائي كسروا لي اسناني، وهذا ضلوا بي هذا الفك صار فيه كسر، ضليت 10 ايام ما بقدر افتح تمي، يعني كثير تألمت، كمان لا علاج ولا شيء. مره قال منبطحان طالع التنفس، قال منبطحان طبعا ممنوع له يطلع، بيطلع يعني من حني هيك مثل الراكة، يعني ممنوع يطلع بالرخيمون هيك، يعني المشي هنا قال منبطحان بطحت. طبعا فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس، يعني التعذيب عندهم هنيك للموت. يعني حتى مرة عم قلهم يعني مشان الله يعني ما عاد تحمل او شيء من الضرب، يعني تعذيب بطيئا بعد بضل بيضرب. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. هي وحده يعني مقوله مشهوره لرقيب كان يقول. بال 2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايا لهون. ضليت 11 سنه، 11 سنة بصيدنا يا هون. هي أنا وبالسجن طبعا أهل وصلوا لما استلم بشار الحكم، وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين صلوا أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسل، هذي سجنه هو بيطاله، يعني إشارة منه إنه ما بدي طاله. في 2008 حصل استعصاء مشهور هون بسجن صيدناي، هو طبعا على 3 مراحل صار. اول مرحله انه رقيب، صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الاسلاميين، كفر او شيء او شو عمل بمصحف او شيء، فدخلت اداره السجن ولفلفت الموضوع. مره ثانيه كمان نفس الشيء، ضلت بباله مدير السجن.

بيوم من الأيام الساعة 6 الصبح، نحن كنا بالألف يمين الطابق الثالث فوق، سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح، ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط، فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك، فاتوا صاروا يكسروا أغراض السجناء ويضربون ويكلبشوهم بال... طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الأجنحة انه هيك هيك فاتوا عم يكسروا، فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين، في مثلا ألف يمين ألف يسار في حيط بآخر الجناح، فتحناهم على بعض، عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا، عملوا التفاف نزلوا على الطابق الأول وحصروا 1400 شرطي ورقيب وضباط، حصروهم وحبسوهم فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلأ دخلوا من برا ما بعرف، صاروا يرشوا على السجناء، فطبعا أخذوا الموبايلات شباب، في كمان شباب من حقوق الإنسان أخذوا الموبايلات من الرقباء ومن المساعدين ومن الضباط، تواصلوا مع البي بي سي ومونتي كارلو وكذا، حكوا لهم إنه هيك هيك صار معنا. طبعا كانوا في شباب طلعوا على السطح فورا استشهدوا، بلشوا يرشوا عليهم من تحت. بعدها بس انتشر الخبر والإذاعات ذاته، وإجا أمر إنه وقفوا ولا تبقى تطلقوا النار، بس حاوطوا السجن، حاوطوا السجن، وأول شيء جابوا لقوا الأبراج تبع، حطوا أبراج تشويش حتى ما يعودوا يتواصلوا مع حدا، وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات. هلا أول شغلة رشوا خط تبع المي مشان تفضل خزانات ما يضل مي ابدا، نوع من الحصار يعني، ووقفوا يعني دعم الاكل والشرب. بس نزلوا الشباب لتحت على المطبخ، كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمه وطحين وكذا، فصاروا يكسروا خشب الخزن ويعملوا مثل فرن، وصرنا يعني نقدر. والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات، حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل مي، الشباب فورا صلحوها وزبطوها فكوها وحطوها بالارض، فصاروا يقننوا فيها، يعطوا كل سجين مثلا انينه مي وثلاث خبزات، سووا طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني. هيك هيك ضلينا 10 شهور لهالحاله. بتذكر شخص طالع راية، طلع على الدرج هذا لفوق على الأسطوح كاتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حامل طلع الراية، أول شيء أول إجت طلقة من قناصة على إصبعته، نزل داواها رد طلع مرة ثانية استشهد الله يكرمك. طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير، فكان ما في حل الا انه نسكر النوافذ هي تبع الاجنحه كلها، صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص، نحط نعبي اكياس، ورشات صارت تشتغل شيء يخيط، بنعمل اكياس ونسكر مثل ساتر يعني، عملنا نسكر حتى ما يشوفوا تحركات ناس، وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها، اللي صارت تنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف من أول غرفة لآخرها، هو تحرك واحد من غرفة لغرفة، لأن أي واحد بيطلع قناصة فورا تقنصه. كما بذكر إنه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي، كنا قاعدين بغرفة بده يطلع إنه لا تطلع قناصة، قال لا لا ما بدي، مجرد ما فتح الباب طلع كان كمان استشهد كمان قناصة. في 2014 يعني صار هو يعني أكثر من أربع أو خمس مرات أصدر عفو، وما يشمل يعني خلاص يعني إنه مثل بقية الناس يعني من لقيمة الله أعلم. فبتفاجأ أنا
ب 15/6/2014 المساء اجى المساعد عم يسال على اسم، عم يقول محمد قصار. قلت له انا يعني بعرف حد بجناح، كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك اخلاء سبيل. يعني ما صدقت، يعني طلبت اذن اني اتصل مشان اخبره لي انه انا طالع بكره. خبرتهم بيت انه انا بكره الساعه 9 بطلع من باب سجن عدرا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ كالعادة بالعنوين. وزير الإعلام اللبناني يقول إن بلاده بادرت لطلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، ويتوقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري أواخر حزيران المقبل. مظاهرة في منطقة دوار حزيمة بمدينة الرقة رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمالي السكة. المحافظ يؤكد أن حقوق الأهالي وتعويضاتهم محفوظة. عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعربية الحدودي قادمة من تركيا ومتجهة إلى العراق، وهيئة المنافذ تؤكد أهمية الخطوة لتعزيز حركة التبادل التجاري الإقليمية. 9 دول غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتحذر من تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحاً أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزير أو الوزراء المعنيون. هذا وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلاً عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن دائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
1: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
2: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، بالبلد كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالاخير بدها تعيد، بس انه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لاولاده لا الحلو اللي بده اياه ولا اللبس اللي بده اياه ولا هي الاشياء كلياتها. يعني
1: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
3: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كثير صعب على الكل بكل امانه، على السوري واللبناني والفلسطيني. وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم 2 انه نزله على سوريا اليوم صعبه كثير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ينزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت. سوريا عم تعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضه بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
1: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
4: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأضافت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18 ألف شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. وينضم إلي الأستاذ غياث سعد، أكاديمي وباحث في الشأن الأمريكي، معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ غياث. إذن ما تعليقك على ما أطلقته السفارة الأمريكية في سوريا من دليل شامل للمستثمرين في سوريا؟
5: تحياتي إلى كل المشاهدين. يعني هي فعلا نقلة نوعية لسوريا بعد سقوط النظام وبعد يعني القرارات الصعبة التي يعني حصلت عليها سوريا، وبالتحديد ما قاله الرئيس ترامب بإعطاء الفرصة لسوريا. نعم الشركات الأمريكية لها يعني اليد الطولة في knowledge يعني في المعلومات والتطبيق، وسوريا اليوم مهمة جدا بالاستقرار في المنطقة. من هذا الباب نعم نشرت السفارة الأمريكية ما تفضلت فيه، وهذا من البدء يعني كان التطلع إلى أن تشارك الشركات الأمريكية في إعادة إعمار سوريا. الوضع الحالي في سوريا يحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار يحتاج إلى نمو. والسياسة الأمريكية رغم كل ما نراه يعني من حروب مع إيران وغيره، هي ترى استقرار المنطقة، واستقرار المنطقة لن يكون بدون سوريا. هذا المنهج الأمريكي جيد للاستثمار، يحتاج إلى الأمن والاستقرار، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك. نعم الحروب ما حصل بالخليج هذا يعني شيء إيجابي بالنسبة لسوريا، لأن سوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالاقتصاد العالمي هي ممر، يعني سابقا كانت ممر لخطين من النفط يعني عبر الطبلين بالستينات، توقف بالحروب يعني، والحرب الآخر هي الخط الثاني الذي كان من العراق لخط النفط. واليوم هنالك خطوط كثيرة ومشاريع كثيرة تتطلع إلى أن تكون عبر سوريا وعبر المنطقة، وتشارك فيها دول الخليج وحتى وصولا إلى تركيا، وكل ذلك يعني بالنظر الأمريكي يساعد على الاستقرار وستابيليتي. ومن هذا الشأن يجب يعني هون أنا بدي أشير لنقطة، يعني لا أريد أن أقول بأنه يعني النظام الحالي له الإدارة للحوكمة، يجب أن يتطلع بطريقة مختلفة، لأنه نرى يعني ونسمع يعني الضغط الداخلي السوري للاقتصاد، يعني ولا نحن نحمل الدولة هذه المسؤولية. نعم هو النظام 50-60 سنة من القهر والظلم وأوصل إلى هذه المرحلة، في مراحل كثيرة بعد 11 سنة هنالك يعني شقين كبيرين بالاقتصاد السوري تم ضربهم. هناك يعني سوريا تعتمد على اقتصاد الزراعة، واقتصاد الزراعة كمان يعني تضرر كثيرا، والشق النفطي الذي هو كان مساعد على الأقل كان يعني بالحد الأدنى يؤمن الاقتصاد الذاتي أو الحاجة الذاتية من النفط. هذول يعني المضمارين هما أساس الاقتصاد التي كان يقوم عليه سوريا، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الشركات الأمريكية جاهزة للمساعدة بهذا الموضوع، وبالأخص بإعادة يعني تدوير يعني منابع النفط النفط او الماينز اللي هن اساسيات بسوريا، وهذه هاي الشغلات لا يعني لا يمكن يعني لشركات عاديه للقيام بذلك او اعاده تاهيلهم. من هذا المنظار يعني حتى عبر شاشتك يعني نحن نحاول يعني التواصل مع الحكومه السوريه من منطلق حبنا لسوريا وبالشخصي ومن خلال شركات اتعامل معها. نعم. لنرى تجاوب من الحكومه السوريه بهذا المنطق. يعني نحن نعلم بانه يعني هنالك شركات من الخليج حاولت هاي الامور ولكن مضت عقود، ولكن هاي العقود لم تمر يعني لم تستمر الى الامام. واعتقد انه بيعتقد على الحكومه السوريه التواصل بشكل مباشر مع الامريكان لتحقيق المصالح، لانه عمليا الشركات الكبيره لن تتجرأ يعني الدخول بهيك مشاريع الا اذا كان في استقرار كامل او سلام او عقود سلام كاملة. بينما الشركات الوسط أو الشركات الصغيرة تتشجع، وهذا ما أشارت له السفارة، وهناك شركات كثيرة حاولت الدخول وتحاول الدخول. فأعتقد يجب التلاقي بين الحكومة وبين هذه الشركات، لأنه حقيقة الوضع الاقتصادي يحتاج إلى نظرات
0: كيف ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله أستاذ غياث للتلاقي الذي تحدثت عنه بين الحكومة وبين الشركات؟
5: سوف أكون معك شفاف. هذه الأشياء طبعا تحتاج دراسات وأكاديميات. هذه الدراسات يجب أن تكون بتندر، يجب أن يتم استدراج عروض لعملية التندر حتى تكون شفافة، أو أن يكون هناك عقود مباشرة مع الشركات. في الحالتين الشركات الأجنبية أو الأمريكية جاهزة لهذا العمل، وأعتقد على الحكومة أن تسعى بهذا الاتجاه. وبرجع بأكد لك الشركات الأمريكية تسعى بهذا الاتجاه على أن تكون الحكومة تلاقي هذا الموضوع. نعم هذا الموضوع دقيق، يعني يحتاج إلى لك مثل أجلت إلى دراسات، ودراسات تكون جاهزة وتقدم إلى الحاجة، ما هي الحاجة المطلوبة إلى الشركات. وأكيد الشركات جاهزة، لأنه هذه مشاريع أصلا هذه مشاريع فيها نوع من الربح، وفيها الربح الأكبر للشعب السوري لإعادة تمويل الحالة الذاتية من النفط والغاز والبنزين وغيره، وبالحاجة الاقتصادية بالنسبة للزراعة. بكل الحالات يعني بهاي المستوى لن نجد شركات عادية لأن تقوم بذلك، يعني لن تجد شركات محلية تستطيع القيام بذلك. صحيح. تحتاج إلى شركات خارجية. من هذا المنحى يجب أن يكون هنالك تطلع مختلف، يعني وهون يعني أتوجه إلى المسؤولين، يعني الشركات موجودة وجاهزة، وأعتقد لا يجب التأخر عن ذلك. لا يجب أن ننظر إنه هذه شركات أمريكية وعدائية وغير ذلك. المصالح تحتاج، يعني الاقتصاد هو من يبني السياسي، فعلينا أن نبني اقتصادنا يعطي الحوكمة.
0: نعم صحيح أستاذ غياث، ولكن يعني بحسب التصريحات وبحسب الزيارات الرسمية لا يوجد هكذا نظرة تجاه بأن هذه الشركات أمريكية وما إلى ذلك، خاصة يعني مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وأيضا مع التشجيع الأمريكي للمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في سوريا، ودعم سوريا كموقع جغرافي وكموقع وسيط أيضا في الاقتصاد، أليس كذلك؟
5: يعني يمكن أشرت إلى هذه الجملة يمكن مش بالمكان المناسب، ولكن أشرت إلى لسبب، لأنه نحن تأخرنا نعم، يعني بعد صحيح. سنة ونص صحيح. تأخرنا عن القيام بهذه الخطوة. أنا لا أعرف السبب، يعني لا أعرف السبب لماذا، ولكن أنا يعني أحاول أن أضع أشياء يعني أمامنا لنعرف ما هي الأسباب التأخير. أسباب التأخير بنظري أنا أنه ليس هنالك دراسات أكاديمية جاهزة لأن تضع بين يد الشركات العالمية لتندر حتى تقدر يعني تقدر الدخول. أما إذا كان هنالك التطلع من الحكومة عقود خاصة، فهذا كمان أنا رأيته أنه وجد بعض الشركات التي قدمت بعروض خاصة، ولكنها لم تقم بالأشياء الأساسية المطلوبة. الأشياء الأساسية المطلوبة أصبحت واضحة، يجب إعادة تأهيل يعني النفط والغاز في سوريا. هذا يحتاج إلى شركات ويحتاج إلى الدراسات الحقيقية التي تقدم. لا أعرف إذا كان السبب سياسي أو غير سياسي أو توجه آخر. طالما الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأن الشركات الأمريكية جاهزة للمساعدة، فلا أعتقد أنه هناك تأخير من قبل الإدارة الأمريكية، لأنه الحظر قد رفع فيجب يعني التسريع بهي العملية. أنا من باب الحب يعني مسألة إعادة إعمار سوريا ولإنتاج شيء حقيقي، لأنه الوضع حقيقة الاقتصادي يحتاج، يعني يمكن أنا يعني أثمن ما قامت به الحكومة السورية، ولكن المطلوب أكثر من ذلك،
0: ولكن
5: لأنه
0: يعني
5: حقيقة الشعب السوري
0: صحيح
5: يعني مر بخمسين سنة
0: وأنت من تتحدث أستاذ
5: 11 سنة صعبين يعني
0: غياث يعني عن واقع حساس جداً في سوريا، وهو الوضع الاقتصادي المتردي وانخفاض قيمة الليرة السورية وتراجع قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار، وأيضا البطالة المرتفعة في سوريا بعد هذه السنوات. ولكن في سؤالي الأخير وبالعودة لما ذكرت، وهناك نقطة أساسية، هل ما يحدث من دراسة هذه المشاريع المقدمة من شركات كبيرة وعلى سبيل المثال الشركات الأمريكية هو قصور من قبل المعنيين مثلا وزارة الاقتصاد، أم لأسباب أخرى بحسب تحليلك للوضع بشكل عام؟
5: يعني أنا لا أريد أن أكون بسيمستيك سيئا بالتصور، ولكن أنا يعني أرى أنه هنالك خللا ما، لا أعرف أن أصوبه بأي اتجاه. الخلل أستطيع أن أخذه أكاديمي، علينا أن نحصل على الدراسات اللازمي والحاجة اللازمي لإعادة تأهيل قطاع النفط. أنا أستطيع أن أضعها بهذه المسألة. لماذا؟ لأن النفط اليوم هو أساس المعركة العالمية مش بس بسوريا، وارتفاع النفط وهذا ما يؤثر على الكهرباء ويؤثر على الإنتاج ويؤثر على الصناعة. فإذا كانت سوريا قادرة على تأمين نفسها، وما أنا يعني أعود إلى الأرقام ولا أريد أن أذكرها كثيرا، سوريا تستطيع أن تحصل على 350,000، يعني 350,000 هو الحاجة الاقتصادية الكاملة لسوريا، وأعتقد سوريا لديها هذه الإمكانية. لا أعرف لماذا لا يتم التوجه بإعادة تأهيل هذه المناطق أو هذه الماينز الأساسية للنفط، لأنه هذه أصبحت تحت يد السلطة ويجب تأهيلها بأسرع وقت ممكن. إذا كان في إشكالية بهذا المسألة، لا يعني أستطيع أن أقول بأن الدراسات تحدد إلى أين تتجه، ونحتاج إلى يعني وزارة الاقتصاد أو الاقتصاديين في سوريا عليهم أن يعولوا على ماذا يريدون، لأنه الانفتاح على الغرب والانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية ورفع الحصار أصبح موجود. فهناك يعني شيء لا أستطيع يعني أنا أحدده من هنا، عليه التحديد من المسؤولين أو الإدارات المسؤولة عن هذا المسألة.
0: نعم. شكرا إليك الأستاذ غياث سعد، أكاديمي وباحث في الشأن الأمريكي، كنت معي من واشنطن.
5: شكرا.
0: ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا، ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة أن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعدت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرة الاحتجاز، ويواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء. كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي، كشف عن إخلاء سبيل نحوية 1100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلال في تصريحات لوكالة نورث بريس، أعلن أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. هذا وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. أعلنت وزارة الداخلية استقبال 2892 طلبا عائليا لتجنيس المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن هذه الطلبات تشمل 10516 فردا، وتصدرت محافظة الحسكة القائمة ب 2772 طلبا عائليا، ثلاثها حلب ب 75 طلبا، ودمشق ب 32 طلبا، في حين توزعت بقية الطلبات هي على محافظتي الرقة ودير الزور. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال مشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي المعادن والنفط. وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد والأمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. هذا واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده، والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 191 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإلقاء قيادة الأمن الداخلي في سلمية القبض على اللواء محمد محسن نيوف، وشغل نيوف بحسب وكالة سانة عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء أو لوائي في الفيلق الثالث، وقيادة الفرقة 18 المدرعة، ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حما وحمص. كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد نظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيد من التفاصيل. أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على طريق الوصل بين مدينة داعل وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطنية لاستكمال علاجها. طالب مزارعو القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
6: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
7: والله العظيم يعنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، بعد التعب ما طلع لنا شيء، يعني مثلا يحط المطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له، غير تعب كرايكو.
6: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
8: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسة عشر تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي إيجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معه ولا تسوي له كار.
6: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردوداً أفضل للمنتجين.
9: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئاً كبيراً على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارعي القمح الذين يسلمون محصولهم لمؤسسة الحبوب.
10: رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
11: المكافأة كويسة، بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالإشي ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي أنت بتعطيه أقل مثلاً، سعر أقل، ما يمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
12: لو الحكومة تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون أريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الأمان.
13: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
14: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الاشي مكلف.
15: عرف الاسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قلب تبيعها السوري، وهو عم يبيعوه، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: ترقى مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والأطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
16: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
17: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج، وهذا ما قدرنا نشيلها. واطفائيه جت يعني اخر شيء، سجت اخر شيء الاطفائيه، وطفوا اللي طفوا. هذا مثل ما انتم شايفين، يعني الارض كلها احترقت.
16: حريق اليادوده تلاه حريق في حقول مدينه جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
18: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو أطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
16: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
19: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب حماة حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها 9000 ليرة سورية جديدة.
20: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع راس براس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخي وشوي.
13: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
21: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
22: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، حتى المنحة اللي بعدها لجت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
23: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته أنه قليلة. وعش المواطن بالسين يعني سماد ولا بدي عشب ولا تركتور، يعني المواطن تعبان.
24: تلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح هلق المنتوج الحنطه كله للدوله
25: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
21: والله قليل يعني هو على سعر الاسعار المواد والفلاحه وشرتها قليل، وخاصه دودي ضربته وهالمطر اخي الله سبحانه وتعالى كمان اعطانا خير صحيح، بس نص الارض هلا معطلي.
23: هلا مثل انا عندي 20 دلوم من كثر المطار كلياتها معفني ومسككه، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع على تسعيره الحنطه قلت الحمد لله حنطتنا السنه مانا كويسه.
0: تقلب انتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير الى الاستيراد، ثم الى ازمه تهدد الامن الغذائي للسوريين. لنتعرف في هذه الماده على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
26: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قرارا يقضي بتعديل تعريفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانة، أوضح أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بزيادات نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات.
1: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلأ بده يزيدوا مقاديره، لانه هلا السلع هاي اللي اذا اخذناها هلا رخيصه، يعني بزياده الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبه هلا حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبه يعني.
2: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهه اخرى علوا اجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه او على شغله ايا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها اجار النقل، يعني صارت انه حالي صعبه على الكل، يعني رفع الرواتب من هون اجار النقل من هون، لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبوله طبعا، يعني هيك انا هيك برايي.
3: والله اكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس اهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زياده، لانه كل العالم مرتبطه بالدولار. يعني ابني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زياده الاجار.
4: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة، يعني لا ما حدا بيرفض إنه ياخذ الزيادة، بس بنفس الوقت إنه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما منقول بالقطاع الخاص، وبالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
5: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية، يعني هلا نحن بالنسبة لنا ما بأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبياً، هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
7: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا. فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
8: زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية، والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى، على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات، حرصاً على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
0: طلبت وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء المساجد التوقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية. وتضمن الميثاق جملة من البنود أبرزها الالتزام بعدم استخدام الصفة الدينية لأغراض فئوية، والحفاظ على حرمة المساجد والعمل على تماسك المجتمع. كما ألزم الخطباء والأئمة بحذف أي منشور سابق يخالف مضمون الميثاق، والامتناع عن نشر أي محتوى مغاير له على منصات التواصل الاجتماعي. شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرة احتجاجية رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمالي السكة. هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، قال إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بنية أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها، وذلك بشكل كامل. هذا وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. أصدر وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قرارا يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقا على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. وبحسب الوزارة تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام سقوق استخدام مؤقتة للمفصولين بناء على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استنادا للتقييم الدورية، ريثما يتبلور الصق القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنهاء أعمال صيانة وتأهيل مدارس عبد الله بن الزبير وثانوية الصخور ومدرسة ضياء في مدينة حلب. وقالت الوزارة إن أعمال الصيانة شملت الدهانات وإصلاح الأبواب والنوافذ وصيانة دورات المياه وبعض الإصلاحات الكهربائية وأعمال الإكساء. هذا وأضافت الوزارة أن نحو 3000 طالب وطالبة موزعين على 58 شعبة صفية سيستفيدون من الأعمال المنفذة بالمدارس. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعروبية الحدودي قادمة من تركيا ومتجهة إلى العراق،

ويانا في شبكة الترانزيت الإقليمية. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع المواشي القادمة من سوريا، بما في ذلك شحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. هذا وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد. تربعت الجالية السورية على صدارة قائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية في ولاية شمال الرين واستفاليا خلال عام 2025، حيث بلغت حصتهم نحو ربع إجمالي المجنسين بالولاية بأكثر من 18,500 شهادة تجنيس. وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي تسجيل مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق بعد نيل أكثر من 2060 أجنبيا وأجنبية جواز السفر الألماني، وبزيادة بلغت نحو 11% مقارنة بالعام السابق. ويعزو خبراء هذا التدفق القياسي إلى التعديلات التشريعية الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2024، والتي قلصت مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 5 سنوات وسمحت رسميا بازدواج الجنسية. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأناضول بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين من جراء قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة. وتأتي هذه الحادثة في سياق الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10/1/2025، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الضحايا منذ سريان الاتفاق بلغ 883 قتيلا و 2648 مصابا من جراء عمليات القصف وأطلاق النار الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من انهيار شامل للنظام الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في كلمة مسجلة على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف. وأكد الوزير أن القطاع الصحي الفلسطيني يواجه ظروفا كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها، في ظل تدمير واسع طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والصيدليات في غزة. هذا وأشار إلى أن تداعيات الأزمة تمتد أيضا إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تعرضت مخيمات اللاجئين لاقتحامات وعمليات تدمير أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان، مطالبا باستئناف عمل عيادات الأونروا في شمال الضفة الغربية. أعلنت محافظة القدس الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية أن 9 مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وتمكنوا من الوصول إلى صحنية قبة الصخرة. ووصفت محافظة القدس ما جرى بأنه سابقة خطيرة، وهي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس، مشيرة إلى أن الاقتحام جاء بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة. أما دائرة الأوقاف اعتبرت الحادثة تصعيدا خطيرا ومحاولة لفرض طقوس دينية داخل المسجد الأقصى. دعت 9 دول غربية في بيان مشترك إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وضم البيان توقيع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا. وحذر البيان حذر من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة،

مؤكداً أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. هذا وشدد البيان، شدد على أن القانون الدولي واضح بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضات مع إيران مرهقة للغاية، والمسودات تنقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن الأخيرة شعر بالإحباط المتزايد خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلانية النصرية وانتهاء الحرب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع بشدة للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا. وأضاف ترامب أن بلاده وجهت ضربات قاسية لإيران، مشيرا إلى أنه لم يكن أمامها أي خيار آخر، موضحا أن أمريكا تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا سابقا. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن المحادثات ما تزال مستمرة بشأن نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى أن التركيز ينصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب، موضحا أن المفاوضات أحرزت تقدما في بعض القضايا مقارنة بالجولات السابقة. نهاية ساعتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أين اختفى؟ عند بيت خالته في بلاد الشام، عند الخفافيش والحبايب في مكان آخر، عند اللي شالوه في العراق، عند الربع في جزء آخر من هذا الوطن العربي. تلك تسمية شعبية شائعة بين العامة عن جهاز أمني يخشون اسمه أو يخشون حتى تسميته بشكل صريح. المخابرات تقال بالسر، بالسر الشديد. السؤال لماذا؟ لماذا إلى هذه الدرجة ارتبطت المخابرات بالخوف لدينا؟ لماذا تشكلت هذه الصورة النمطية السلبية عن مؤسسة أمنية نعود بتاريخها إلى زمن الخليفة العادل عمر بن الخطاب الذي أسس العسس؟ عسى يعني طاف ليلاً يتفقد ويحرس. لماذا تبدل مفهومنا عن المخابرات من حمل الخليفة الدقيق للسيدة الفقيرة على ظهره بعد أن سمعها تصبر أبنائها الجائعين بالماء المغلي إلى راح ورا الشمس؟ راح، هل هذا فعلاً ما تقوم به أجهزة المخابرات العربية فقط؟ مراقبة الناس وكتابة التقارير وإنهاء مصائر الشباب؟ معقول؟ هل كل المخابرات العربية سواء؟ لأن مخابرات الأسد مثلاً لا مثيل لها في العالمين. أليس من الظلم تجاوز أدوار إيجابية حقيقية لا يتحدث عنها أحد من قبيل حماية الوطن وإحباط المخططات الإرهابية أو صد التغول الإسرائيلي في كل مناحي الحياة؟ لماذا يبدو دور المخابرات العربية مقتصراً على الحدود الداخلية؟ ولماذا نسمع عن بطولات المخابرات الإسرائيلية كما تصفها صحفهم وأفلامهم داخل بلادنا وفي كل مكان بالعالم؟ اغتيال علماء، اغتيال فنانين، اغتيال مشاريع، ومعرفة أدق المعلومات، حتى أن كل الحروب والمواجهات التي جرت كان للموساد اليد الطولة في تحديد مسارها حتى قبل أن تبدأ. مبالغة؟ ربما. هكذا يريدون لنا أن نتصور؟ ربما. لكن حقيقة محزنة دوماً عملية المقارنة مع إسرائيل. في العراق مثلاً اكتشف العراقيون قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في البلاد. كيف للمواطن العربي أن يشعر بالأمان وثمة جهات مخابراتية أجنبية تجول بحرية في بلاده، بل تبني قواعد عسكرية فيها مهابط للطيران وجنود وسلاح؟ ما الذي يتبقى من السيادة هنا؟ في عام 88 كان مسلسل رأفة الهجان، أنا أعرفه، أباؤنا يعرفونه، حينئذ تساءلوا عن حقيقة أنه كان هناك مخابرات عربية حقيقية تتجاوز اهتماماتها شتم الرئيس ولون لباس المواطن العربي وأكلته المفضلة.

0: عمليات متتالية للموساد الإسرائيلي لم تتوقف خلال السنوات الماضية من اغتيالات واختراقات سبرانية وصولاً إلى بناء قواعد سرية في العراق. فماذا بعد؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش.
1: جواسيس، تنصت، خطف، سرقة وثائق واغتيالات، هكذا اعتاد العالم أن يتخيل حروب الظلال في عالم الاستخبارات. لكن ما كشفته صحيفتان أمريكيتان الأسبوع الماضي بشأن بناء إسرائيل قاعدتين عسكريتين سريتين داخل العراق فتح الباب أمام مستوى مختلف تماماً من الاختراقات الأمنية وأثار صدمة واسعة في المنطقة. هذا الخرق ليس معزولاً، بل جاء تتويجاً لسنوات أظهرت فيها الاستخبارات الإسرائيلية عمق تغلغلها في المنطقة عبر سلسلة طويلة من العمليات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، من اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران إلى تفجير أجهزة البيجر بآلاف من عناصر حزب الله، وصولاً لاغتيال حسن نصر الله وقادة من الحرس الثوري في دمشق. ولم يتوقف الأمر هنا، بل امتد لتصفية عشرات العلماء والضباط الإيرانيين في حرب الاثني عشر يوماً في حزيران من عام 2025، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. وبين هذا وذاك مئات عمليات الاغتيال في مشهد عكس مستوى غير مسبوق من الاختراق الأمني والقدرة الاستخبارية. تتابع هذه العمليات بوتيرة متسارعة لا يشير فقط إلى نجاحات ميدانية متفرقة، بل يكشف عن فجوة أمنية وتكنولوجية عميقة في المنطقة، فجوة تعود جذورها إلى عقود طويلة. النشاط الاستخباري الإسرائيلي بدأ مبكراً منذ فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفي عام 1940 أسست منظمة شاي الاستخبارية التي تحولت لاحقاً إلى النواة التي خرجت منها أبرز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد قيام الدولة عام 1948، وهي أمان للاستخبارات العسكرية، الشاباك للأمن الداخلي، الموساد للعمليات الخارجية والمهام الخاصة. لكن حروب السنوات الأخيرة أظهرت تحولاً أكبر، إذ لم تعد الاستخبارات مجرد جمع للمعلومات أو لتنفيذ اغتيالات سرية، بل أصبحت سلاحاً قادراً على تغيير موازين القوى، مستفيداً من التفوق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والحرب السبرانية والطائرات المسيرة. إذن أمام ما جرى في العراق والذي وصفه كثيرون بأنه ضربة للسيادة والأمن الوطني، يبرز سؤال مهم: أين هو الطرف الآخر؟ أين الأمن القومي العربي من هذه الاختراقات المتتالية التي لا تقيم وزناً لسيادة أو استقلال؟ هل ستبقى أجهزة المخابرات العربية بارعة فقط في الداخل واستعراض القوة على شعوبها، بينما تكتفي بالصراع الخارجي بتلقي الضربات وجمع الشظايا؟
0: لنقاش معي أليف صباغ، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، أهلا بك. ومعي عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان، أهلا بك أستاذ عمر. ومعي دكتور عمار البهادلي، أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، أهلا بك دكتور عمار، أهلا بكم جميعا. أبدأ من عمان. دكتور عمر، لماذا ارتبط اسم المخابرات دوما في ذهن المواطن العربي بالخوف؟ لماذا برأيك؟
2: نعم، مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. أعتقد التاريخ، أن التاريخ العربي منذ استقلال الدولة العربية ما بعد الاستعمار، في صدى صوت كثير
0: نسمعك دكتور عمر.
2: نعم، تأسست الاستخبارات، أجهزة المخابرات العربية، ولا زلنا حتى اليوم يعني منذ الأربعينات وحتى اللحظة، أعتقد وبكل صراحة أن نظم المنطقة وأتحدث بشكل عام ليس فقط النظم العربية بل حتى النظم السياسية أقصد الإسلامية. هناك الكثير من المرجعيات التي لم تستقر حتى اللحظة، منها فكرة المواطنة، فكرة الهوية، أيضا فكرة التبادلية بين أنظمة الحكم والمعارضات العربية بمعزل عن مرجعياتها سواء كانت علمانية أو إسلاموية، إذ أن هذه المعارضات أيضا تتحمل مسؤولية إذ لم تطرح على نظم الحكم فكرة التشاركية، بمعنى أنها لم تتشكل بوصفها حكومات ظل يمكن أن تترجم أو تسير بترجمة وفق مبدأ تداول السلطة. بقينا كعالم عربي في إطار دساتير نوعية، ودساتير تأخذ من الدستور الفرنسي ومن الدستور الأمريكي وغيرها من الدساتير حقيقة، لكن على أرض الواقع التنفيذ كان بعقلية القبيلة. وحتى شكلنا ببعض المناطق العربية قبائل ماركسية وقبائل لينينية تغطت بغطاءات مختلفة، لكن بقيت فكرة القومية. ولا أريد أن أذهب بعيدا فيما ذكره محمد عابد الجابري المفكر العربي بخصوص مرجعيات العقل العربي الخاصة بثلاثية العقيدة والغنيمة والقبيلة، بقيت محددات الحقيقة. أنا اليوم سواء في سوريا أو في العراق وحتى في شمال إفريقيا أعتقد أن لو ذهبنا باتجاه المواطن الحقيقي وآمنا بالتعددية والتنوع والاختلاف الحقيقة لما وجدنا لا قضية أمازيغية ولا قضية كردية، ولا تحدثنا بهذه الطائفية وبهذه الهويات الفرعية. مثل هذه الهويات موجودة عند الغرب، لكن قوة النظام الديمقراطي وسلامة هذا النظام الديمقراطي تحول دون الحقيقة أن تتحول هذه المرجعيات وهذه القضايا إلى قضايا خلافية تسيل على ضوئها الدماء وتحدث الحروب الأهلية. ما أريد أن أقوله أنه في أوروبا هناك إثنيات وهناك تعدد بالأديان والمذاهب، لكن تلتقي عند فكرة المواطنة الحقيقة. وبكل صراحة الوطن العربي في كل دولنا العربية لم نصل إلى فكرة المواطنة الجامعة والهوية الجامعة، الهوية الوطنية الجامعة. لذلك ذهبنا أنظمة حكم ومعارضات أيضا وقعت بهذه الخطيئة التاريخية، الكل ذهب الحقيقة إلى هويات فرعية قاتلة من السهولة بمكان إثارتها بمرجعيات دينية أو ثقافية أو قومية بما يحول دون استتباب الأمن ووحدة المجتمعات على الأقل. نعم
0: دكتور عمر بدأ الإجابة بعدم الاستقرار. العراق مثال جيد على عدم الاستقرار، ملكية ثم سيطرة حزب البعث ثم احتلال العراق وما جاء بعده. كيف أثر ذلك على علاقة العراقي بجهاز أمني كالمؤسسة، مؤسسة المخابرات؟
3: نعم، هناك حالة من لا استقرار سياسي.
0: دكتور عمار حقيقة أنا يعني لا أريد أن أقاطع لكن الصوت لا يصل بشكل جيد، لو قربت المايك قليلا لو سمحت.
3: هناك من لا استقرار سياسي ولا استقرار المجتمعي وكذلك الأمني. الموضوع هو لا يتعلق فقط بجهاز المخابرات، إنما ربما بهشاشة الدولة في مراحل معينة وكذلك الانقلابات في مراحل أخرى والانتقال من شكل نظام سياسي إلى آخر، ولادة أنظمة سياسية هجينة ولا يمكن تصنيفها تحت أي من المسميات وفقا للأدبيات السياسية. هذه بالنتيجة مجموعة مرتكزات يمكن يعني تقديمها كمبررات لعدم الاستقرار وضعف المنظومة الأمنية بشكل عام وجهاز المخابرات، فضلا عن أنه عادة ومن يقرأ التاريخ بشكل جيد ويتمحص بداية صيرورة هذه الأجهزة البوليسية الأمنية، هي ولدت كأجهزة مشخصنة، بمعنى خلقت لقيادات لحماية زعامات السلطة، خلقت من أجل ليس حماية الدولة أو الحكومة على الأقل، وإنما لحماية أسماء وعناوين بارزة لطالما تصدرت المشهد في مراحل. وهذا حقيقة إنما يعني أنتج مؤسسات أمنية بقيت رديئة في ثمارها وضعيفة في تحقيق ركائز الاستقرار، وأيضا هي لم تعالج الثغرات. نتحدث اليوم وخصوصا في يعني تقلبات الأزمة الراهنة وما يمر به العراق، أنا أعتقد حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40 يوم كشفت الكثير من الثغرات والعيوب، بمعنى أنه ليس هنالك مجسات أمنية قوية لدى العراق حتى تستطيع أن تبادر وتقدم على الأقل ورقة استباقية تتفادى بها مثل هذه القواعد السرية التي أنشئت في جنوب العراق وفي غرب العراق، هنالك أكثر من مكان حقيقة. وأيضا نتحدث عن وجود أكثر من يعني دائرة صنع قرار عسكري أو أمني فلنسميها، مثلا نتحدث اليوم عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، البيشمركة، هيئة الحشد الشعبي، جهاز المخابرات، أجهزة الاستخبارات، وربما فاتني أذكر بعض القطاعات أو الصنوف الأمنية الأخرى والعسكرية، لكن بالنتيجة كل هذه الدوائر الأمنية والعسكرية هي لم تستطع الإحاطة الاستباقية وتقدم إحاطة للقائد العام للقوات المسلحة بمثل هذه التحركات السرية لجهاز استخباري هو بعيد على الأقل من الناحية الجغرافية، لكنه تقنياً هو قريب، بمعنى كان هنالك أولاً حالة من اللا تكافؤ ما بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية الموجودة في العراق وما بين ولا بل في المنطقة، ليس العراق فقط، نتحدث اليوم عن سوريا، عن إيران، عن لبنان، هنالك يعني تفوق نوعي وكمي وتقني متقدم للموساد الإسرائيلي، بالنتيجة حتى موضوعة المقاربة والمقارنة هي لا تصح حقيقة الحال، لأنه الجاب أو الفجوة هي واسعة.
0: دعنا نسمع عن وضع المخابرات الإسرائيلية وعن الفجوة بينها وبين المخابرات العربية مع أستاذ أليف. كيف يمكن تقييم الفرق بين دور المخابرات العربية وبين دور الموساد في الحياة السياسية الإسرائيلية؟ وهل هناك مبالغة في تصوير قوة وقدرة الموساد اليوم؟
4: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. قضية الموساد هي قضية تحتاج إلى يعني إلى شرح كبير، ولكن سأبدأ بأمور بسيطة. المخابرات العربية تتبع لوزارة الداخلية، إذا كانت تتبع لوزارة الداخلية إذن عملها هو داخلي، مثل ما هو عمل الشباك في إسرائيل، في حين أن عمل الشباك يهتم بالقضايا الداخلية بالتحقيقات وبال من الشرطة لغاية تفعيل عملاء وإلى آخره. أمان هو استخبارات عسكرية يهتم بتقارير عسكرية بحت، والموساد هو مخابرات دولية وليس شباك في مخابرات محلية داخلية وليس مخابرات عسكرية، ولكن المخابرات العسكرية تجمع ما بين الموساد وبين المخابرات الداخلية أو الشباك. إذن هناك ثلاث مؤسسات. هل يوجد في العالم العربي ثلاث مؤسسات في أي دولة من الدول العربية؟ لا. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في أي دولة عربية؟ كان ذلك في مصر زمن عبد الناصر. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في دولة عربية؟ بالغالب المخابرات الدولية أو خلينا نقول المعلومات المخابراتية الدولية تأتي من الخارج إلى الداخل، ولا يعني يغذيها الداخل بأي شيء. يعني هناك تعاون أمني بين دولة عربية وبين أمريكا، أمريكا تقدم لها تقارير ماذا يجري في العالم، أو أحيانا تقدم لها تقارير ماذا يجري داخلها داخل الدولة. التعاون الأمني أو ما يسمى اتفاقيات التعاون الدفاعي بين عدد من دول العربية وأمريكا وإسرائيل من خلال سندكوم جعل أجهزة الأجهزة الأمنية العربية تقدم تقارير إلى سندكوم عن وضعها الداخلي، ويستفيد منها الشريك الإسرائيلي في سندكوم. منذ عام 2021 فبراير 2021 تم ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون العسكري والمخابراتي مع عدد من الدول العربية، يقال أنه 6 دول عربية وربما أكثر. ولكن جذور الموساد، صحيح أقيم عام 1949 الموساد، ولكن جذور هي ما قبل إنشاء الدولة، عندما كانت المخابرات الحركة الصهيونية بالتعاون مع المخابرات البريطانية تقوم بجمع معلومات عن داخل فلسطين وعن الشرق الأوسط بشكل عام. يعني داخل فلسطين، أعطيك مثل، وأنا يعني زرت الأرشيفات الإسرائيلية في سنوات 90 وقضيت فيها أكثر من 2000 ساعة في الأرشيفات الإسرائيلية، من أرشيف الدولة، أرشيف الصهيوني، أرشيف وزارة الدفاع، الأرشيف، أرشيفات كلها. تصوري أنه كانت الحركة الصهيونية في الثلاثينيات من القرن الماضي تجمع معلومات عن القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، كم عدد سكانها، ما هي العائلات المركزية في هذه القرية، ما هي الخصومات، ما هي الصراعات بين العائلات، هل هناك صراعات بين الحارات أو فقط بين عائلات، من هم الشخصيات القيادية في هذا البلد أو ذاك البلد، من المتخاصم مع من، عدد العيون الماء، ينابيع المياه في هذه القرية وفي تلك، عدد من يملك الأراضي في هذه القرية ومن لا يملك، إلى آخره من هذه المعلومات التفصيلية الصغيرة، كلها كانت تصب في جهاز اسمه شاي، شروط يديعوت، يعني خدمة المعلومات. هذه المعلومات كانت تستخدمها الحركة الصهيونية، واستطاعت أن تستخدمها جيدا خلال ثورة 36، ثورة الفلاحين عام 36، واستطاعت أن تستخدمها على طول. يعني
0: جيد جيد هذا الاستحضار التاريخي أستاذ أليف.
4: 48.
0: لكن أستاذ أليف، يعني اليوم، يعني هل هذا ما تتحدث به يؤدي أنه لا يوجد اليوم مبالغة في تصوير قدرة الموساد على الأقل في السردية الإسرائيلية؟ يعني الموساد فعلا يعني يعلم كل شيء في إسرائيل وخارج إسرائيل في المنطقة العربية إلى هذه الدرجة؟
4: نعم يعلم، يعني ولكن، وهذا مهم جدا، لم يكن للموساد قدرة على جمع هذه المعلومات بعد عام 49، أو لشبكة المعلومات أو دائرة المعلومات قبل عام 48، لم يكن له القدرة جمع كل هذه المعلومات لولا تعاون نظام الاستعمار البريطاني قبل عام 48 وتعاون فئات متصارعة فيما بينها في الدول العربية. وأنا أعطيك مثال واحد، كردستان العراق. طيب، العلاقة بين الحركة الصهيونية وقيادات كردستان العراق كانت موجودة في الثلاثينات من القرن الماضي، وكان يخطط الحركة الصهيونية تخطط لتهجير الفلسطينيين جزء إلى لبنان وبالتعاون مع البطركية المارونية، وهذا موضوع يعني مفضوح، مش حاجة أضحه، والمسلمين تهجيرهم إلى شرق الفرات وإلى منطقة كردستان أيضا، والدروز إلى جبل العرب. يعني كان هذا مخطط صهيوني في الثلاثينيات من القرن الماضي.
0: طيب،
4: كل هذا كان يجري ضمن تعاون.
0: أستاذ أليف، هذه نقطة مهمة جدا،
4: التعاون مع فئات ومع أشخاص من تلك المناطق.
0: هذه نقطة مهمة، إضافة إلى الفكرة. لو سمحت أستاذ أليف، سأعود لك أستاذ أليف.
4: أما الموساد
0: باختصار، لأنه ليس معنا
4: هذا الكلام عن معرفة من شخص صحفي تابع عمل الموساد فترة طويلة جدا، عشرات السنوات، قال لي كلاما قبل 30 عام، وما زال هذا الكلام صحيح، لا يستطيع الموساد أن يقوم بأي عمل في أوروبا لولا تعاون الأنظمة المخابراتية الأوروبية معهم.
0: دكتور عمر، يعني ضيفي أشار إلى عدة نقاط، لكن ملخص ما قاله أنه يعني هكذا يظهر، وكأنه حسب كلامه بعض الجهات وهو ذهب إلى أنه أيضا بعض أجهزة المخابرات العربية تعمل لصالح إسرائيل وتتعاون معها، إلى أي درجة هذا صحيح؟ ما رأيك؟
2: نعم، إلى حد كبير جدا لا أعتقد أنها تتعاون معها بمعنى التعاون والعمالة، لكن معروف هناك ثلاثة أطراف عربية مما يعرف بدول الطوق، هي السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن ومصر. الحقيقة منصوص على اتفاقيات السلام فيما بينها على تعاون، لا يعني هذا فتح الملفات من قبل على سبيل المثال الأجهزة الأمنية الأردنية أو أجهزة السلطة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك مستوى من التعاون. أضيف إليه الحقيقة التعاون المرتبط بدول السلام الإبراهيمي، وأريد أن أضيف لما تفضل به الأستاذ أليف في قضية الأكراد. تاريخيا نتحدث بمثال آخر قريب الحقيقة، أنه ضمن قاعدة أنه كلما كانت أي دولة أو منطقة أي نظام قلق وفيه خلافات من السهل النفاذ وإليه وحدوث اختراقات وعمليات تجنيد. أنا على سبيل المثال فقط الخلاف السوداني الداخلي الآن بين حميدتي من جهة قوات الدعم السريع وقوات البرهان الجيش الوطني السوداني، الحقيقة منذ انطلاق الأحداث وتتسرب الكثير من المعلومات والتقاريرات الاستخباراتية التي أكدت اتصالات للطرفين وربما زيارات لتل أبيب ولقاءات مع الموساد ومع المستوى السياسي الإسرائيلي، بمعنى أنه أصبحت إسرائيل بالمنطقة العربية هي البوابة التي ينفذ منها أي نظام أو أي حكومة إلى الغرب للحصول على رضا الغرب والحصول على الدعم والحصول على دعم الحكومات. هذه حقيقة يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن أنا لدي ملاحظة الحقيقة جديرة بالتوقف عندها، وهي لماذا خلال الفترة الأخيرة أي خلال السنتين الماضيتين أو أكثر ظهر الحقيقة أن هناك تكثيفا لنشر عمليات واختراقات الموساد. أعتقد بكل بساطة أن الأمر مرتبط بالسابع من أكتوبر، السابع من أكتوبر بصيغة أو بأخرى، وهذا باعتراف الإسرائيليين، ليس فقط المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو، لكن حتى أوساط إسرائيلية مستقلة تعتبر السابع من أكتوبر درسا بالفشل الاستخباراتي،
0: وبالتالي تجتهد في تصوير صورة أخرى بالنسبة للموساد وبالنسبة لأجهزة
2: الاستخبارات. نعم الآن هذا التوسع بالعمليات وتكثيف هذه العمليات في كل الساحات الحقيقة من لبنان إلى سوريا وحتى إلى داخل إيران، وإن كانت تأتي استمرارا لنهج سابق ومعروف لدى الإسرائيليين ثبوت حقيقة اختراقهم لإيران ومحور الممانعة، لكن التكثيف العمليات، نحن نتذكر عام 2018 أظهر نتنياهو فيديو لشاحنات محملة بأطنان من الملفات وهي تجوب طهران.
0: هو الدكتور عمر ربما من يسمعنا يقول ليس فقط في طهران وإنما في كل الدول العربية أو في غالبها، وهنا السؤال أنا أريد أن أسأل.
2: نعم
0: لماذا
2: نعم.
0: لماذا تبدو استراتيجية عمل المخابرات الإسرائيلية تتجاوز الحدود الإسرائيلية إلى الدول العربية بطبيعة الحال إلى الدول الأوروبية، ولماذا تكتفي الاستخبارات العربية بالتركيز فقط على الداخل، على ماذا فعل المواطن، ماذا قال المواطن، ليش؟
2: هو بكل بساطة الاستخبارات نوعين، النوع الأول هو الاستخبارات الهجومية. إسرائيل دولة قلقة بحاجة لجمع المعلومات عن الصديق قبل العدو، لذلك هي دوما في حالة دؤوبة من جمع المعلومات، وهي على يقين أنه دون جمع هذه المعلومات وتحليل البيانات وما يتوفر لديها واستثمارها واتخاذ قرارات بناء عليها فإن وجودها أو مستقبلها دوما سيكون تحت التهديد. وفي إسرائيل يجب أن لا نفصل المنظومة الأمنية والمقاربات الأمنية عن مقاربات سيناريوهات اجتماعية وسياسية تتضمن وضع سيناريوهات من بينها صحيح أنه ربما يكون سيناريو صفري وغير منطقي، لكن يطرحون بغرفهم المغلقة ماذا لو اتفق العرب يوما بطائراتهم وبدباباتهم وبأسلحتهم وشن هجوما على إسرائيل. هكذا تصورات تتطلب دوما من إسرائيل العمل الدؤوب كنظام سياسي وكمجتمع سياسي وكدولة صغيرة تعتبر نفسها واحد الديمقراطية بالمنطقة. بالمقابل المخابرات العربية الحقيقة في غالبيتها باستثناء المخابرات المصرية أيام عبد الناصر وربما مخابرات الأسد ومخابرات الرئيس صدام إلى حد ما كان ينطبق عليها جزئيا أو تجاوزا مخابرات هجومية، بمعنى أن لها عمليات نوعية بما فيها عمليات تصفية واغتيال للمعارضين ومتابعة خارج حدودها. ما دون ذلك من الدول العربية قليل الحقيقة.
0: هو ربما سأعود لك بسؤال كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج دكتور عمر، سأعود لك لكن بالانتقال إلى ضيفي من العراق اليوم. نعم. بالحديث عن اكتشاف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في جنوب العراق وفي غرب العراق، يبدو ذلك مفاجئا لمن كان يقول أن العراق والفضاء العراقي تحت سطوة إيران. ما الذي حدث وكيف وصلنا إلى هنا دكتور عمار؟
3: نعم، حقيقة هنالك تبدل في السيناريوهات خصوصا الأمنية، وذكرت بعد طوفان الأقصى ولغاية هذه المرحلة. وخليني بس أرجع شوية أعقب على كلام دكتور عمر والضيف الآخر الكريم. ربما فاتنا نؤشر أسباب التفوق وتقدم وحالة اللا تكافؤ يعني بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات العربية بشكل عام.
0: هذا سؤال لوحده،
3: لا ننسى،
0: سأعود لك في هذه المسألة صدقني.
3: نعم، هذه الجزئية يعني ضروري نشير إليها حتى كأنما نضع الفرشة وبعدين نسير إلى باقي التفاصيل. يعني لا ننسى هنالك دعم دولي واضح وهنالك طريقة التخادم ما بين المخابرات الإسرائيلية وكبريات الشركات العالمية، خصوصا ما يتعلق بشركات الأقمار الاصطناعية وشركات الأمن السيبراني. ولا ننسى أيضا أنه المخابرات العربية انكفأت على حالة معينة هي حالة تكميم الأفواه، أي أنها اهتمت ليس بحفظ السيادة وحفظ الجانب الأمني بقدر ما يعني انشغلت بملاحقة المواطن العربي. أضف إلى ذلك اليوم المخابرات العربية أيضا، وأقول بشكل عام لا أستثني، إنها ضعفت بسبب الانقسامات العربية، ليست هنالك رؤية عربية وحدوية متكاملة خصوصا إزاء قضية الفلسطينية أو القضية المحورية التي تشكل هي أس النضال العربي على مستوى المراحل التاريخية. وبالعودة إلى سؤال حضرتك، لماذا أو كان هنالك قواعد سرية في العراق وهذه القواعد؟ نعم، يعني هذه أنا ذكرت في بداية حديثي كشفت عن وجود ثغرات أمنية واضحة سواء كان على المستوى الأمني أو الاستخباري أو حتى على المستوى القيادات العسكرية من الخط الأول، وهذا حقيقة يحتاج إلى إعادة النظر بجل الخطط وبجل السيناريوهات ربما المرتقبة. أنا أعتقد اليوم في أكثر من طوق أمني وفي أكثر من بوابة أمنية العراق حقيقة يعني ربما اعترف بمرحلة الضعف والعجز، لذلك كانت واحدة من التبريرات في هذه المرحلة أنه لماذا اكتشفت هذه القواعد السرية. كانت هنالك ردود، وأتحدث عن مستويات رسمية، لأنه كان يفترض من الولايات المتحدة الأمريكية هي من تزود العراق بمعلومات عن وجود مثل هكذا قواعد. لماذا؟ لأنه العراق اليوم يشترك باتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا البند الثالث من هذه الاتفاقية يشير إلى الدعم الأمني والاستخباري والعسكري واللوجستي يقدم.
0: يعني هذا منطقي دكتور عمار، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أكبر حليف لإسرائيل لن تفعل ذلك. لكن هناك من يسأل سؤالا آخر، أن الفصائل المسلحة التي تبرر وجود السلاح معها بأنه تريد أن تدافع عن العراق ضد إسرائيل، هل هذه الفصائل ساهمت في تعقيد المشهد الأمني في جعله رخوا إلى هذا الحد، أم أنها فعلا كانت عنصر ردع؟ وأين هي اليوم؟
3: يعني بكل صراحة الدولة العراقية أو الحكومة، ونتحدث عن المؤسسات الرسمية، أصبحت قبالتها رديف آخر يتمثل بالفصائل، وهذه ربما هي إشكالية المرحلة في العراق. كيف يمكن أن نعالج وجود مؤسسات تطرح نفسها كبديل للدولة على المستوى الأمني؟ هي تارة تشكل عبء وتارة أخرى هي أنقذت العراق ربما مثلا من داعش في مرحلة ما، بالتالي كانت مبررات وجود مثل هذه الفصائل ربما حاضرة آنذاك. لكن نتحدث عن اليوم، هنالك مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني، بالتالي غابت أو تلاشت مبررات وجود هذه الفصائل. هذا السبب وأسباب أخرى أنه جعلت الدولة العراقية ترتبك في موضوع التنظيم المشهد الأمني وضبط الإيقاع الأمني من الداخل، وربما هذه الضبابية في الرؤية الأمنية هي واحدة من أسباب عدم تشخيص مثل هذه القنوات السرية أو القواعد السرية التي أنشئت. وخل أكون بشكل أكثر وضوحا، يعني من خلال التمحيص والقراءة والتتبع أنا شخصيا عن موضوعات القواعد السرية، لأنه هذا موضوع مو عادي، موضوع جدا مهم. شون دولة تجي تبني قواعد سرية بداخل دولة أخرى، والعراق اليوم يعتبر من الدول المعادية للتطبيع والدول المعادية للكيان الصهيوني ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن السؤال كيف استطاع الكيان الصهيوني بناء مثل هذه القواعد وبهذه السرعة؟ أنا أعتقد هذه القواعد هي ليست القواعد المعهودة والمتعارف عليها بأنها قاعدة من الناحية اللوجستية متكاملة وذات استخدامات لمديات طويلة، وإنما هي هسا أنا مو بلحظة تبرير، وإنما أذكر حقائق. هذه القواعد أنشئت لأغراض هي تسمى لوجستية وتعبوية وتنظيمية، بمعنى هي أنشئت على وجه السرعة، لكن هذا لا يعفي الدولة العراقية من مثل هذا الخرق الأمني. كان يجب أن تكون هنالك تقارير ومعلومات استباقية تقدم للقائد العام للقوات المسلحة على مثل هذه القواعد وتعالج باللحظة على الأقل حتى إن لم يكن. لكن هذا أشر، وأنا ذكرت أشر أنه هنالك ضعف في الرصد الاستخباري والرصد الجوي والرصد المخابراتي، وكذلك ضعف في المعلومات والبيانات التي تصل عبر التراتبية الأمنية إلى أعلى المستويات المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة. لهذا السبب اليوم نحتاج إلى وضع المعالجات، بمعنى أنه
0: سنتحدث في المعالجات دكتور بهاء الدرني. سنعود للحديث عن المعالجات في الجزء الأخير، لكن دكتور أليف يعني هي يقول ضيفي أنه يعني مسألة لوجستية، لكن فيها مهابط، فيها جنود، فيها سلاح، كيف استطاعت إسرائيل أن تفعل ذلك في العراق؟ وهل هذا يؤدي بنا إلى السؤال أنه إذا كان هناك بناء قواعد عسكرية فهذا يمكن أن يؤدي إلى اختراق داخل مؤسسات أمنية عربية بحد ذاتها، أم هذا مبالغة؟
4: لا أعتقد أنه مبالغة. هذه اتفاقيات بين أمريكا وهذه الأنظمة العربية، هناك اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن ومع السعودية ومع قطر ومع الإمارات ومع مصر ومع البحرين. هذه الاتفاقيات تنص بشكل واضح وصريح عن صلاحيات القوات الأمنية والعسكرية الأمريكية وحرية العمل في المناطق المتفق عليها وإلى آخره. يعني لا يستطيع أي جهاز، حتى الحكومة العربية لا تستطيع محاسبة أو اعتراض أو حتى السؤال عن تحركات القوات الأمريكية والمتعاقدين مع القوات الأمريكية في أي بلد من الدول من هذه البلدان العربية. كذلك الأمر مع العراق. وبالتالي
0: لكن عفواً دكتور أليف، يعني معنى حديثك أنه كل الدول التي يجمعها اتفاقيات أمنية، اتفاقيات دفاع مع الولايات المتحدة، يعني هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى اختراق إسرائيلي، هذا ما تقوله؟
4: نعم هذا الواقع، مش بس هذا متفق عليه. لما تحدث عن قوات الأمريكية والمتعاقدين معها أو وكلائها أو يعني حلفائها، هم يتحدثون بالضبط عن من يرافق القوات الأمريكية أو من يعمل مع القوات الأمريكية. عندما يعمل إسرائيلي مع القوات الأمريكية في أي بلد من البلدان العربية لا تستطيع هذه الدولة أن تعترضه، ولا تستطيع أن تطلب جواز سفره. وأرجو من المشاهدين جميعا أن يدخلوا إلى نصوص هذه الاتفاقيات ويقرأوا هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات موجودة باللغة الإنجليزية واللغة العربية على الإنترنت، اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن، مع مصر، مع السعودية، مع البحرين، مع قطر، مع الإمارات إلى آخره، كذلك مع العراق. يعني
0: اليوم لا يحق للحكومة العراقية أن تسائل لماذا إسرائيل بنت قواعد عسكرية على أراضينا.
4: وحقيقة الأمر أنه عندما كشف راعي الغنم كشف عن هذه القاعدة الأولى وأبلغ الجهات الأمنية العراقية وذهبت قوة عراقية إلى الكشف عن ذلك الموقع، الأمريكان قالوا لهم عودوا واصمتوا، يعني ما لكم دخل في الموضوع هذا. وتم قتل راعي الأغنام وتم قتل ضابط عراقي أيضا عندما اقتربوا من المكان، والحكومة العراقية لم تفعل أي شيء. الآن يكتشفون القاعدة الثانية في العراق، وربما تكون قاعدة ثالثة ورابعة. يعني في الإعلام الإسرائيلي حتى تحدثوا عن إنه هذه القاعدة كانت تطلق مسيرات استنسخت من مسيرات إيرانية، كانت تطلقها على منشآت عسكرية ومدنية في السعودية، وتقول هذه إيران هي التي أطلقتها، حتى يعني تبث الفتنة تشرك الدول العربية في الحرب ضد إيران بشكل مباشر.
0: لكن إذا كان هذا على المستوى الرسمي دكتور أليف، لكن هناك كيانات عسكرية رسمي. موازية، هناك كيانات عسكرية موازية في العراق توصف بأنها معادية لإسرائيل.
4: هذه يعني المخابرات، دعيني أقول شبكة المخابرات التابعة للفصائل العراقية لا تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه المخابرات الرسمية العراقية، ولا تستطيع أن تتصرف في كل مكان كما تشاء. يعني المخابرات الرسمية العراقية تستطيع أن تحد من نشاط المخابرات الفصائلية، خاصة في هذه الفترة بالذات عندما حصل نوع من تحييد أو تحجيم الفصائل العراقية.
0: دكتور أليف لكن فقط نقطة، أنا أود سؤال حول نقطة لو سمحت. اليوم يعني هذا التفوق الاستخبارات الإسرائيلي عائد للتفوق التكنولوجي أم سببه انهيار أمني عربي شامل؟
4: هو تعاون أمني عربي من خلال سنتكم مع المخابرات الإسرائيلية. هذا صريح. يعني أعطيك مثال
0: خاص من غير أمثلة. دكتور أليف اسمح لي، والله الوقت يداهمنا، لكن فقط أنا أود سؤال الدكتور عمر، لأنه أشار إلى نماذج في العراق وفي مصر سابقا. اليوم كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج تحديدا في مسألة الاستخبارات والتفكير بالاستراتيجية الهجومية كما سميتها دكتور عمر؟
2: نعم، يعني الاستخبارات الهجومية هي شأنها شأن أي استخبارات بالعالم، تكون مرتبطة بأهداف الدولة السياسية، والمستوى السياسي فيها هو الذي يحدد تماما كما هو الوضع في إسرائيل. في إسرائيل كما قلت دولة قلقة، دولة تشعر بالخوف وتشعر بالتهديد من محيطها تحديدا، تذهب بمثل هذه العمليات. المخابرات العربية لا أعتقد أنها ستذهب في المدى المنظور إلى أن تتحول إلى مخابرات هجومية، وهو انعكاس للأنظمة السياسية وانعكاس لقوات العسكرية. غالبية الدول العربية تسمي جيوشها بجيش الدفاع، ويعني ليست الأصل فيها جيوش تشن هجوم، لا سيما بعد تحييد اليوم. يعني لا نستطيع أن نتوقع مثل هذه التوقعات بعد أن وقعت دول الطوق تحديدا مصر والأردن مع إسرائيل على اتفاقيات سلام. ويبدو أن لبنان اليوم قاب قوسين أو أدنى، هو وسوريا، من توقيع اتفاق أمني مبدئي ينفذ أو يؤسس لمرحلة اتفاق سلام وتطبيع كامل بمراحل لاحقة ضمن نضوج ظروف محددة. لكني إن سمحت لي ألا أريد أن أعود فقط إلى مسألة
0: دقيقة
2: بجملتين فقط. نعم نعم، مسألة القواعد العسكرية والتعاون الأمني، هاتين المسألتين طرحتا من قبل الضيفين الكريمين. المسألة التعاون الأمني غير القواعد العسكرية والاختراق الاستخبارات الذي نتحدث عنه، هاي مسألة. بالنسبة للدكتور أليف فيما يتعلق بالضيف الكريم من العراق، نعم أنا أتفق 100% أن ليس هناك قواعد بمعنى القواعد التقليدية. القواعد التقليدية بمعنى أن هناك مباني وهناك مدارج طائرات وهناك جنود على الأرض، ربما تقام بعض الأماكن كمدارج طائرات ومركز للدعم اللوجستي مؤقتا ربما.
0: لكن دكتور عمر أنا أقدر جدا لك هذه الإضافة، لكن أيضا يعني كمثال في الأردن مثلا كان هناك اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا في 21، وفي ذلك الوقت

0: عنها البرلمان الأردني شيئاً؟
1: نعم، يعني أنا بشكرك، أنت أشرتي 12 نقطة، بالأول قلت قواعد ثم قلت نقاط. الفكرة اليوم مؤكد طبعا مطلوب من الأردن أنه يحلف على الكتب السماوية أن ليس هناك قواعد، بمعنى قواعد هناك مراكز تدريب موجود فيها أميركان ويختلطون مع الجنود الأردنيين وضمن اتفاقية محددة. نعم، اتفاقية تحدد أين يذهبون وكيف يذهبون والمسائل الجنائية وكل شيء، لكنها ليست قواعد بمعنى قواعد، بمعنى أني لا أستطيع أن أقول أن في الأردن قاعدة مثل قاعدة العديد مثلا اللي موجودة في قطر أو قاعدة الموجودة بالكويت، بمعنى أن هناك قاعدة أمريكية مفصولة ومعزولة. ثانيا يجب أن نتذكر، وهذا مهم جدا، سوريا اليوم، سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع دخلت في تحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت الدولة 90 أو 91. نحن الأردن دخل فيها منذ عام 2014 عندما ظهر داعش. لا، الأردن لا ينكر هناك طائرات ألمانية F-16
0: و-F-18 وطائرات بلجيكية
1: وفرنسية
0: وغيرها. صدحت الفكرة، إذن أنت تقول ثمة فرق بين القواعد وبين النقاط العسكرية. نعم، واضح. سؤالي الأخير بدقيقة واحدة لو سمحت دكتور بهادلي، أنت سنة لك اليوم، هل يمكن بناء يعني من العراق وخارج العراق أيضا في الدول العربية، هل يمكن بناء منظومة أمن قومي مستقلة تراعي الأمن القومي العربي بعيدة عن المحاور وبعيدا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية؟ هل اليوم نحن أمام فرصة لحدوث ذلك؟
2: نعم، الفرص قائمة وهناك مقومات نجاح لمثل هذه الفكرة، لكن نحتاج إلى سقوف زمنية واشتراطات، بمعنى أنه تنجح بشرطها وشروطها. هناك إمكانية تقويم العمل العربي المتكامل والتدعيم المتقابل، بمعنى أنه هنالك الاعتماد على إمكانيات الرقمنة في هذه المرحلة، باعتبار اليوم يعني هنالك تبدل في الأدوات، خصوصا أدوات العمل الاستخباري من العمل التقليدي إلى العمل التكنولوجي الحديث. نحتاج أول ما نحتاج إلى قاعدة بيانات متكاملة يعني منسقة إنجاز التعبير ما بين الدول العربية. المسألة الأخرى أن يكون هنالك تفاهمات أو على الأقل ورقة إطارية أمنية تفاهمية ما بين مختلف الدول العربية، باعتبار التحدي هو تحدي للكل. اليوم هنالك الحديث عن إسرائيل الكبرى وهذا يجتاح الدول العربية بالمجمل، لذلك يجب أن نضع أكثر من خطوة استباقية، وأعتقد واحدة من الخطوات الاستباقية هو إقامة مثل هذه ورقة التفاهمات الأمنية والاستخبارية بالدرجة الأولى.
0: دكتور عمار البهادلي، أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي دكتور عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، كان معنا من عمان، وشكري لأليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كان معنا من الجليل. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعنوان. القبض على لواء محمد محسن نيوف المتهم بارتكاب مجازر بمحافظتي حماتة وحمصة زمن النظام المخلوع، وعلى محمد عماد محرزة أحد حراس وسجانية سجن صيدنايا. مزارعو القمح يطالبون بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول من قبل المؤسسة السورية للحبوب، ويقولون إن تكاليف الإنتاج المرتفعة ما تزال تثقل كاهلهم. وزارة الأوقاف تطلب من أئمة وخطباء المساجد التوقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدالية ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية. موقع إكسيوس يقول أن ترامب شعر بإحباط متزايد خلال الأيام الأخيرة من عدم التوصل لاتفاق مع إيران، وطرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإلقاء قيادة الأمن الداخلي في سلمية القبض على اللواء محمد محسن نيوف، وشغل نيوف بحسب وكالة سانا عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق الثالثة وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عامية 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهورية عام 2026. وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حماة وحمص.

كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 بان عهد نظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيد من التفاصيل. أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على طريق الواصل بين مدينة داعل وبلدة خربت غزالة بريف درعا، وذلك بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها.

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحاً أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي وزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يومياً مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر.

0: يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن دائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
1: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
2: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني بالبلد، كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالاخير بدها تعيد، بس انه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لاولاده لا الحلو اللي بده اياه ولا اللبس اللي بده اياه ولا هي الاشياء كلياتها. يعني
1: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
3: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كتير صعب على الكل بكل امانه، على السوري ولبناني وفلسطيني، وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين انه النزله على سوريا اليوم صعبه كتير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ننزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت، سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضه بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
1: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
4: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأضافت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد على ربط سوريا بشراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة إن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم روج بعد الظهر أمس الخميس، وذلك تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء. كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي، كشف عن إخلاء سبيل نحو 1100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. هذا وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس، أعلن أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علو باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. هذا وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. أعلنت وزارة الداخلية استقبال 2892 طلبا عائليا لتجنيس المواطنين الكرد المشمولين بالمرسومة رقم 13 لعام 2026، وأوضحت الوزارة أن هذه الطلبات تشمل 10516 فردا، وتصدرت محافظة الحسكة القائمة ب 2772 طلبا عائليا، تلتها حلب ب 75 طلبا، ودمشق ب 32 طلبا، في حين توزعت بقية الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا، وذلك في مجالي المعادن والنفط. وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. هذا واستعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده، والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. كشف تقرير لصحيفة يني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم جيلن لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
5: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة قالن ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة قالن ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة قالن وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: طلب مزارعو القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
6: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
7: والله العظيم يا عنا خسرنا بيه خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له، غير تعب كرايكو.
6: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
8: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسطعش تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معه ولا تسوي له كار.
6: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
9: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارعي القمح الذين يسلمون محصولهم لمؤسسة الحبوب السورية.
10: رأيك في المكافأة اللي حطوها زيادة؟
11: المكافأة كويسة، بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالإشي ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي أنت بتعطيه أقل، مثلاً سعر أقل، ما مشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
12: لو الحكومة تعطيها الفلاح حق طن القمح بالدولار بكون أريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الأمان.
13: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير، لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
14: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الاشي مكلف.
15: عرف الاسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قلب تبيعها السوري، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والأطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
16: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية. ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
17: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
16: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
18: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو أطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
16: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو 3/4 هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
19: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب بحماة حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة.
20: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
21: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار 800 دولار.
22: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
23: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي جت في السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون السعر أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
24: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته أنه قليلة. وإيش المواطن بيصير يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني مواطن تعبان
25: تلق يعني تمام ماشي الحال، بس إنما أسا لازم يكون يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح المنتوج الحنطة كله للدولة
26: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
27: والله قليل يعني هو على سعر الأسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصة دودي ضربته وهالمطر أخيه الله سبحانه وتعالى كمان أعطانا خير صحيح، بس نص الأرض هلق معطلي.
28: هلق مثل أنا عندي 20 دلوب من كتر المطار كلها معفني ومسكك، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيرة الحنطة قلت الحمد لله حنطتنا السنة ما أنا كويسة.
0: تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قرارا يقضي بتعديل تعريفة الركاب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان، أوضح في تصريح لوكالة سانا أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بزيادات نوعية على الرواتب والإجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات.
2: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلا بده يزيدوا مقاديره، لأنه هلا السلع هاي اللي إذا أخذناها هلا رخيصة، يعني بزيادة الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبة هلا حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبة يعني.
3: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه او على شغله ايا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحط اجار النقل، يعني صارت انه حالي صابي على الكل، يعني رفع الرواتب من هون اجار النقل من هون، يعني لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبوله طبعا، يعني هيك انا هيك برايي.
4: والله اكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس اهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زياده، لانه كل العالم مرتبطه بالدولار. يعني ابي ابني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زياده الاجار.
5: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زياده الرواتب وارتفاع الاسعار، فواحده من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات ان كان البنزين ولا ان كان المازوت، يعني عم ترتفع اجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع اسعارها. فالزياده حلوه، يعني لا ما حدا بيرفض انه ياخذ زياده، بس بنفس الوقت انه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، وبالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
6: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية يعني. هلا نحن بالنسبة لنا ما بيأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
7: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة رواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
8: زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات، حرصاً على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
0: طلبت وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء المساجد توقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية، وتضمن الميثاق جملة من البنود أبرزها الالتزام بعدم استخدام الصفة الدينية لأغراض فتاوية، والحفاظ على حرمة المساجد والعمل على تماسك المجتمع، كما ألزم الخطباء والأئمة بحذف أي منشور سابق يخالف مضمون الميثاق والامتناع عن نشر أي محتوى مغاير له على منصات التواصل الاجتماعي. شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة أرقم مظاهرة احتجاجية رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، وحيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.

هذا وقال محافظ أرقى عبد الرحمن سلامة، قال إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. هذا وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. أصدر وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قرارا يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقا على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. وبحسب الوزارة تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناء على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استنادا للتقييم الدوري، ريثما يتبلور السق القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الحلبي أن الموقع الجديد سيكون منصة متكاملة لتقديم جميع الخدمات للطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية وكل من له شأن أكاديمي في مؤسسات التعليم العالي السورية، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث بنيتها الرقمية وتعزيز التواصل المباشر مع الشركاء الأكاديميين. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنهاء أعمال صيانة وتأهيل مدارس عبد الله بن الزبير وثانوية الصخور ومدرسة الضياء في مدينة حلب. وقالت الوزارة قالت إن أعمال الصيانة شملت الدهانات وإصلاح الأبواب والنوافذ وصيانة دورات المياه وبعض الإصلاحات الكهربائية وأعمال الإكساء. وأضافت الوزارة أن نحو 3000 طالب وطالبة موزعون على 58 شعبة صفية سيستفيدون من الأعمال المنفذة بالمدارس. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، قال أن السوق السورية ستكون مهمة لأعمال الشركة وستسهم في تعزيز العوائد والأرباح خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الخرافي في مقابلة مع قناة CNBC عربية، أوضح أن التوجه نحو السوق السورية يعد أمرا طبيعيا نظرا لما كانت تتمتع به سوريا من قوة اقتصادية وكثافة سكانية. وأضاف أن التعويل كبير على السوق السورية، مشيرا إلى أن مجموعة زين كانت من أوائل الشركات التي اتجهت نحو الاستثمار في سوريا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعروبية الحدودي قادمة من تركيا ومتجهة إلى العراق. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز حركة التبادل التجاري والإقليمي وتنشيط مسارات النقل البري، مؤكدة أهمية منفذ اليعروبية محورا حيويا في شبكة ترانزيت الإقليمية. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع المواشي القادمة من سوريا بما في ذلك شحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد.
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار 48 المتضمنة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف لتنظيم تسوية الأوضاع القانونية للمكلفين وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024 بشرطية تسديد الرسوم الجمركية المترتبة في غضون 6 أشهر، وذلك من تاريخ نفاذ المرسوم، في حين يعفي القرار المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز في أداء هذه الرسوم، وذلك مع إسقاط غرامة مصرف سوريا المركزي عن القضايا التي تشملها التسوية.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنيين وسط قطاع غزة بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم أنصيرات وسط القطاع، كما استهدف مبنى آخر يضم محال تجارية في مخيم البريج وسط القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية. وقالت المنظمة أن ثمة قيودا تفرضها إسرائيل على إدخال الإمدادات الأساسية تعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتمنعها من تقديم خدماتها بشكل كامل. وأضافت أن جزءا من الإمدادات الطبية تصنفه إسرائيل على أنه ذو استخدام مزدوج، لافتة إلى أن الإمدادات الطبية معترف بها دوليا ويجب التعامل معها على هذا الأساس وفقا للمنظمة. كشف أسطول الصمود العالمي في بيان له عن شهادات جديدة تصف انتهاكات إسرائيلية بحق المشاركين فيه، تضمنت اعتداءات وإهانات جنسية ونزع حجاب نساء مسلمات بالقوة. وأفاد البيان بأن المشاركين تعرضوا لإطلاق رصاص مطاطي من مسافة قريبة واستخدام صواعق كهربائية على وجوههم وأجسادهم، وتم إجبارهم على أوضاع جسدية مؤلمة وذلك لساعات تحت إضاءة قوية دائمة. وتمحورت أفظع الشهادات حول سفينة وصفها المشاركون بقارب التعذيب، وهي سفينة بحرية إسرائيلية حولت إلى سجن مؤقت من أسلاك شائكة وحاويات معدنية. جرى توثيق ما لا يقل عن 12 اعتداء جنسيا على متنها، في حين أصيب عشرات المحتجزين بكسور في الأضلاع والكتفين والظهر. وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة والسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين وإحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضات مع إيران مرهقة للغاية، والمسودات تنتقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن الأخيرة شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع بشدة للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا. وأضاف ترامب أن بلاده وجهت ضربات

0: ينضم إلي توفيق طعمي باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط معي من لوس أنجلوس. مرحبا بك أستاذ توفيق. ما تعليقك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم، صباح الخير أستاذ حسام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ليست غريبة، هذه تصريحات مكررة، يعني صرح فيها أكثر من مرة. الرئيس الأمريكي يريد فرض الشروط على إيران، خاصة فيما يتعلق في فتح مضيق هرمز، وأيضا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة تطالب باليورانيوم المخصب اللي بنسبة 60%، لأنه الرئيس الأمريكي يعتقد أن هذه اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تستطيع إيران تصنيع سلاح نووي. الأمر الآخر، طبعا إيران ترفض هذا الشرط، ترفض تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة لأن تعتبر هذا سيادة دولي ولا يحق للولايات المتحدة أن تطالب به، أو خاصة أن المرشد الإيراني الجديد الابن كان له تصريح أو على لسانه أن يرفض يعني لليورانيوم المخصب أن يكون خارج البلاد. الأمر الآخر، وهو الولايات المتحدة تريد من إيران أو منع إيران من التخصيب على أراضيها لفترة طويلة من الزمان أو إلى الأبد، وهذا أيضا إيران ترفض هذا الشرط كون أن لإيران دولة ذات سيادة ولها الحق في تخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض سلمية. فالمسألة الثانية، وهي ما تتعلق بمضيق هرمز. مضيق هرمز مغلق، الولايات المتحدة أغلقت المضيق أيضا، يعني إغلاق فوق إغلاق، حاصرت الموانئ الإيرانية بعد اتفاق على وقف الحرب، هدنة لأسبوعين وامتدت بعد الهدنة بيومين. الولايات المتحدة حاصرت الموانئ الإيرانية، فقام الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، فجاءت أمريكا أيضا بإغلاق المنطقة كلياتها. الآن الولايات المتحدة تطالب بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، أيضا ترفض على لسان وزير الخارجية الأمريكي اليوم أنه يرفض إيران أن تقوم بجلب أو دفع جلب رسوم على هذه الناقلات. فهناك ملفات، يعني هذول الملفين اثنين ما في أي التقاء. إيران متمسكة، طبعا هناك أيضا بنود أخرى، إيران متمسكة ببنودها، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا متمسكة، فاثنين متمسكين في مطالبهم. نعم، ولهذا السبب ما في أي اتفاق.
0: أستاذ توفيق، يعني وما نهاية هذه الحرب؟ هل ستكون بالاتفاق؟ وأنت تقول يعني، والمعطيات تقول بأنه ليس هناك اتفاق، هل ستنتهي هذه الحرب بشكل عسكري أم سيكون هناك استنزاف مستمر للمنطقة وخاصة لإيران؟ وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر بذلك.
1: صحيح، طبعا الحرب لها تبعات سواء على الطرف الأمريكي وأيضا على الطرف الإيراني، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أي حرب قادمة هذا سيستنزف الاقتصاد الأمريكي. أيضا ما في إجماع أمريكي على ضرب إيران، 65-70% من الشعب الأمريكي بيرفضوا هذه الضربة من بدايتها وحتى الآن، انقسام داخل الحزب الجمهوري، وهناك حصلت انشقاقات في مجلس الشيوخ عندما صوت مجلس الشيوخ بعد قام الديمقراطيون بتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمنع الرئيس من استخدام، أو أنه على الرئيس أن يأخذ تفويض من الكونغرس بشأن أي حرب على إيران. فبالتالي الوضع السياسي وأيضا سمعة الجمهوريون وسمعة الرئيس في شعبية الرئيس في أدنى مستوياتها، فالرئيس يخشى من خسارة، والحزب الجمهوري يخشى من خسارة الانتخابات النصفية في شهر 11 من هذا الشهر.
0: أستاذ توفيق، يعني لم تجبني على السؤال. بحسب تحليلك لهذه الحرب، الحرب كيف ستنتهي بحسب تحليلك؟ عسكريا

0: اتفاق، والجميع يتوقع الآن عسكريا يعني طيب. بعدها فشل الاتفاقيات، ولكن في نصف دقيقة لو سمحت انتهى وقت النشرة.
1: نعم عفوا، أنا بتقديري اللي سيحصل هو الولايات المتحدة ستقوم بضرب، سيكون بحملة عسكرية مرة ثانية نتيجة المفاوضات، في انسداد من المفاوضات، ما في أي اتفاق، والرئيس الأمريكي يهدد وما زال يهدد أنه قد تكون هناك ضربة قادمة. بتقديري لوقف هذا الشيء أو هذه الأزمة بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، الولايات المتحدة ترفض التنازل، إيران ترفض التنازل، فلم يبقى إلا الخيار العسكري أمام الرئيس الأمريكي ترامب.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ توفيق طعمة، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس.
1: شكرا.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات الراهنة. نبدأ من إصدار وزير المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 والمتعلق بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة. نناقش أيضا المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب. في ملفاتنا أيضا نتوقف عند تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة السورية دمشق قبل أيام، وما تحمله من دلالات ورسائل. في الختام نناقش أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة تتعلق بملفاتهم وأوضاع إقامتهم. أهلا بكم.

0: تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين، وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فاعلية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت بنوب.
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من 2-3 شهور، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض، والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب. هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات وحديث عن زيادة تعرفة الركوب في وسائل النقل بنسبة تصل إلى 20%.
8: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلأ بده يزيدوا مقاديره، لأنه هلأ السلع هاي اللي إذا أخذناها هلأ رخيصة، يعني بزيادة الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبة هلأ حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبة يعني.
9: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها أجار النقل، يعني صارت إنه الحالة صعبة على الكل، يعني رفع الرواتب من هون أجار النقل من هون لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبولة طبعا، يعني هيك أنا هيك برأيي.
10: والله أكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس أهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زيادة، لأنه كل العالم مرتبطة بالدولار. يعني قبل أبني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زيادة الأجار.
11: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني ما حدا بيرفض انه ياخذ الزياده، بس بنفس الوقت انه ناس عم ترفع الاسعار، فهذا الشيء عم بصير كثير مؤثر للحاله المتوسطه او الحاله العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، بالاحرى انه بالقطاع العام كمان.
12: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، ان كان مواصلات وان كان اشياء ثانيه يعني. هلا نحن بالنسبه لنا ما بياثر علينا بشيء، لانه نحن اعمال حره بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، ان كان عم موظف او كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاويه الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع اجور النقل بتاثر عليه، بترتفع الاسعار كمان بتاثر عليه، كله بياثر.
13: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود اجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
0: ونفتح هذا الموضوع مع الصحفية الاقتصادية هيام علي من دمشق، مرحبا بك، ودكتور علي محمد الخبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هيام، إذا سألنا هذه الزيادة في هذا التوقيت وبهذه النسبة، هل تتناسب مع زيادة الأسعار وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي حصل منذ أسابيع قليلة أو أيام؟
14: مرحبا بك أولا. هلأ هي كنسبة زيادة 50% أو بالنسبة للمرسوم 68 زيادات النوعية، طالما أنها تأتي في سياق سلسلة زيادات ستطرأ على الرواتب في سوريا، فهي أكيد زيادة جيدة، أو يعني لا يمكن التقليل من أهميتها، هي خطوة مهمة يعني. لكن تحديدا هذه الزيادة اليوم 50% هي يعني كأنها لم تكن، يعني كما عبر الناس اللي التقيتوا فيهم بالتقريرين. الآن يعني هناك ظرف داخلي، اليوم الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يعني الآن الدولار ب 14,000 ليرة، وهناك توقعات بأن يذهب إلى المزيد من الارتفاع. إذن نحن أمام موجات تضخم، موجات ارتفاع أسعار، يعني ستقدم زيادة الرواتب وستقدم الراتب بأكمله. أيضا ارتفاع أسعار المحروقات كما ذكرتي، الآن هناك فواتير كهرباء تستحوذ على الراتب وأكثر،
0: نعم.
14: تستحوذ على أحيانا رواتب نصف عام، هناك ناس أتتها فاتورة الكهرباء.
0: إذن هذه الزيادة في الرواتب
14: مع الزيادات
0: هي جيدة، هي مفيدة، لكنها لا تتناسب مع نسبة التضخم الذي تشهده البلاد. دكتور علي، ما هو الحل بهذه الحالة؟ هناك زيادة بالرواتب وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي هذه الزيادة، علما هناك من يقول بأن القطاع العام إلى الآن لم يدفع الزيادة السابقة. بكل الأحوال، ما هي الحلول التي يجب أن يعمل عليها لتكون هذه الزيادات متناسبة مع التضخم الكبير في الأسعار؟
15: أولا مساء الخير لك وللضيفة وللسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم الواقع الاقتصادي السوري هو واقع ضاغط على الأسر السورية ومستوى المعيشة، فهذه حقيقة ندركها جميعا، سواء متابعين أو يعني أناس نعيش هذه الحياة الاقتصادية. أعتقد أن الفترة الماضية والحالية وبكرة يجب أن يكون التركيز فيها على تهيئة البيئة الاقتصادية بشكل كامل. يعني اليوم عندما نتحدث عن الرواتب مثلا، فهي ضمن منظومة لإصلاح هذه الرواتب، كتلة الرواتب والأجور في سوريا ومنظومة الرواتب والأجور في سوريا يشوبها الكثير من الخلل، يشوبها الكثير من الغبن للموظف على مر السنوات الماضية. اليوم هذا الإصلاح الذي يتم على هذه المنظومة هو إصلاح واجب وضروري للموظف بحد ذاته.
0: يعني هذه الخطوة تعتقد أنها خطوة استراتيجية أم أنها خطوة ليست استراتيجية،
15: نعم.
0: فقط لتكون سنداً أو سنداً قليلاً اقتصادياً للعائلات التي تعاني في سوريا؟ وإذا كان اقتصادياً هذا الأمر تشرحه لنا.
15: أعتقد أنها أعتقد أنها خطوة استراتيجية، لأنها خطوة بدأت منذ العام الماضي بالزيادة للجميع بنسبة 200%. طبيعتها الزيادة الماضية أو طبيعتها زيادات نوعية لبعض القطاعات، لا يمكن أن نغفل أن قطاعات الدفاع والداخلية والقضاء أو العدل يعني حصل على زيادات نوعية جيدة جدا. على سبيل المثال ظهر للإعلام اللائحة المتضمنة التوصيفات الوظيفية لقطاع العدل من المستخدم إلى أكبر قاضي، وما هي الدخول التي سيتقاضونها، وبالتالي هي دخول إلى حد ما جيدة. تبعتها اليوم زيادة 50% لمن لا تشملهم الزيادات النوعية، إضافة إلى الزيادات النوعية لأربع وزارات اللي هن الصحة والتعليم والتربية والأوقاف وأربع هيئات أخرى من ضمنها مصرف سوريا المركزي. فأعتقد أنها استراتيجية.
0: إذن يعني هذا المرسوم شمل فقط عددا من الوزارات استكمالا للزيادات لقطاعات السابقة، فقط لأجل ذلك جاء لقطاعات محددة في هذه المرة؟
15: نعم هي استكمال للزيادات النوعية للوزارات السابقة، واليوم شمل بعض الهيئات كالهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية نظرا لخصوصيتهم، إضافة لمصرف سوريا المركزي. يعني اليوم أكيد تفعيل الرقابة في سوريا أمر مهم، إعطاء دخل جيد للعاملين في هذه القطاعات دخل مهم. لماذا أقول استراتيجية؟ لأن اليوم عندما تقوم الحكومة بوضع نظام ضريبي جديد والذي لم يبدأ العمل به، لكن بروحه وبجوهره هو إلى حد ما يعني نظام ضريبي جيد لقادم الأيام لذوي الدخل المحدود وحتى للشركات والمستثمرين. هذه نقطة. النقطة الثانية صدور تعرفة الجمارك منذ بضعة أيام. أيضا موضوع الجمارك ربما يحتاج إلى بحث طويل، لكن اليوم التعرفة الجمركية حاكت إلى حد ما كنا نطالب به بأن يكون هناك تخفيض.
0: إذن هي سياسات مترابطة مع بعضها، سياسات اقتصادية متعلقة بالجمارك والرسوم بال يعني القانون الضريبي القادم وزيادة الرواتب. طيب سيدة هيام، إذا سألناك أيضا بالنسبة لرأي الشارع السوري، زيادة هذه الرواتب للقطاع العام سيرفع الأسعار، مجرد الحديث عن زيادة الرواتب ترتفع الأسعار، ونحن الآن مقبلين على فصل الصيف، يعني هناك التزامات، فواتير الكهرباء سترتفع إذا تم تشغيل البرادات والمكيفات، وأنت تعلمين كيف سيتم يعني ضبط الأسعار بهذا الأمر عندما يقوم التاجر برفع السعر فقط لسماعه بزيادة الراتب. طبعا هذا علما أنه ليس كل الناس يعملون بالقطاع العام.
14: أنا أعتقد أن الأسعار ارتفعت وانتهت يعني، وأعتقد أن التجار عند تطبيق الزيادة قد لا يلجؤون إلى زيادة الرواتب، لأن الأسواق الآن تعاني من الركود، والتجار يريدون أي كتلة نقدية يمكن ضخها في السوق من أجل تحريك الأسواق. المشكلة الآن بالنسبة للسوريين، أول شيء أنت تعرفين بسوريا الآن هناك نسب تقول أن من 80 إلى 90% على الأقل فقراء. نعم. في سوريا هناك 65% من السوريين هم يعني يعانون من مشكلة في الأمن الغذائي، هناك نسب بطالة مرتفعة، تم الحديث مؤخرا عن 80% 81% نسبة البطالة بين الشباب. الآن هناك شريحة طالتها زيادة الرواتب، لكن أعتقد أن المشكلة الأساسية في من لا يملكون الرواتب، وفي مشكلة ثالثة في المتقاعدين الذين لم ينالوا حتى الآن زيادة في الرواتب. هم موعد وأتمنى أن لا يتأخر بسبب يعني الوضع الخاص بالنسبة للمتقاعدين. الآن بالنسبة للسوريين، ما هي تكاليف المعيشة؟ يعني من حق السوري أي مواطن سوري أي أسرة أن يكون لديها دخل قادر على تغطية تكاليف المعيشة.
0: طب يعني عائلة من خمس أشخاص، هناك إحصاءات، كم تكلف حياتهم يعني شهريا؟
14: هذا على الأقل
0: إذا
14: على
0: كان
14: الأقل
0: بيتهم يعني لا يوجد أجارات للمنزل وسطيا.
14: يعني بتقاطع المعلومات على الأقل الأسرة مكونة من خمس أشخاص تحتاج من 1000 إلى 1200 دولار فقط هي لتعيش بكرامة، لتأكل، لتشرب، لتتنقل، هذا إذا كان المنزل لها. الآن فاتورة الكهرباء هي سوف تضغط وتأخذ جزء من طعام هذه الأسرة، النقل سوف يعني تتضخم الفاتورة لأنه أجور النقل ارتفعت، أجور النقل داخل المدن بين المدن بين المناطق فعلا هي أصبحت عبء. يعني أسرة يعني إذا أخذت بتفصيل أسرة لديها طالب جامعة أو طالبين يعني من الريف إلى المدينة، أحيانا يضطر لأخذ أكثر من سيرفيس. يعني هناك الآن يعني يعني لا أعرف كيف يمكن للأسرة السورية أن تهندس الدخل الذي تحصل عليه حتى مع زيادة الرواتب، حتى في ظل وجود أكثر من راتب. في مشكلة أخرى في سوريا أنت تعلمين، يعني طبعا نحن يعني أي زيادة رواتب، يعني أتمنى يعني أنه أكثر ما أنه نحن نحكي على زيادة رواتب، سوريا بحاجة إلى إصلاح رواتب، يعني إلى سياسة لإصلاح الرواتب والأجور بحيث تكون قادرة على أن تتوافق مع تكاليف المعيشة. لكن الآن يعني بالإضافة إلى العاطلين، بالإضافة إلى الذين انفصلوا عن عمله عن من العمل، هناك في تفاوت في الرواتب. يعني بسوريا الآن هناك القانون العاملين الموحد، نعم. ولكن نحن نرى أن هناك تفاوت، هناك نرى أن في تفاوت في الرواتب. يعني ممكن أن تكوني أنت وزميلك، زميلك يأخذ مثلا 700 أو 800 أو 1000، أنا عم بحكي على موظف ما عم بحكي على مدراء طبعا،
0: نعم نعم.
14: وموظف تاني عم ياخذ 100 أو 100، يعني على زيادة الرواتب حاليا قبل الزيادة يعني صار الراتب أقل من 100 دولار وأنت تدركين ذلك. يعني الآن يعني أتمنى أن يكون طيب. هناك إصلاح، أن يكون طيب. رضا الموظف. يعني هناك أمور يجب أن تعمل عليها الجهات المختصة طيب. بحيث أن هذا الموظف المطلوب منه أداء العمل بكفاءة عالية، أن يكون هناك نوع من الرضا، نوع من العدالة.
0: يعني هو هذه مشكلة أخرى، يعني موضوع الكفاءة العالية في القطاع الحكومي، خاصة أنه كما هو معروف في عهد النظام المخلوع كان هناك عدد كبير من الموظفين كبطالة مقنعة ليس لديهم عمل، وهذا إرث جديد يضاف لأعباء الدولة الجديدة. لكن دكتور علي، هذه نقطة مهمة، كيف يجب أن يكون هناك إصلاح لكل رواتب الموظفين وفق قانون العمل الموحد، بحيث تتناسب ليس فقط مع الزيادات في الأسعار بل مع موقعهم الوظيفي أو مكانهم الوظيفي بنفس الفئة الوظيفية؟
15: أعتقد أن المراسيم المتلاحقة المتعلقة بموضوع الرواتب والأجور سواء كانت كزيادات للجميع أو زيادات نوعية أو حتى تحديد الحد الأدنى للأجور اللي هو اليوم بحدود 1,256,000، أعتقد أنها ستتتابع بما يخص العاملين الآخرين الذين يتقاضون أجور متفاوتة عن كامل السلم. يعني اليوم حتى التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 لاحظت هذا الموضوع، بأنها قالت بأن العاملين في حكومة الإنقاذ سابقا والعاملين في أرياف في إدلب وشمال حلب يعني سوف يعفون من بعض الاستقطاعات، لكن سيصدر قرار بهم من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. بالتالي أعتقد أن هذا الموضوع هو يعني عمل الحكومة خلال الفترة القادمة. لكن يعني موضوع أن تصبح الرواتب موائمة للمستوى المعيشي أعتقد أنه يعني عمل متضافر. اليوم إن قلنا بأن كتلة الرواتب في العام 2025 كانت بحدود 41% من موازنة العام 2025، يعني عم نحكي عن 1.4 مليار دولار. اليوم بموازنة العام 2026 لا يوجد بند واضح للرواتب والأجور، لكن هناك نسبة للنفقات الجارية بحدود 60%. الموازنة العام 2026 بحدود 10.5 مليار دولار كنفقات جارية واستثمارية، يعني عم نحكي عن إذا اعتبرنا من 41 إلى 60 فنحن عم نحكي عن كتلة بين 4 نعم. إلى 6 مليار دولار. بالتالي هذه الكتلة ما تزال منخفضة. ما يعني كيف نقول أنها منخفضة أو لا؟ دائما عند القياس بهذا الموضوع نقيس مع كتلة الرواتب والأجور مع حجم الاقتصاد بشكل عام. الاقتصاد السوري بلا شك متراجع بشكل كبير، عندما كان ما قبل الحرب بحدود 62 مليار دولار اليوم يعني عام 2025 هو 30 مليار. وزارة المالية تقول أن التوقع بنموه بالعام 2026 10%، يعني عم نحكي عن 33 مليار. إذا نسبنا هذه الكتلة اللي هي بحدود 4 إلى 6 مليار دولار إلى الناتج المحلي فربما نحن تحت 18% وربما أقل.
0: نعم.
15: بالتالي هذه المقارنة يجب أن تكون طيب. مع دول أخرى، يجب أن لا تقول هذه الكتلة عن 35%. فبالتالي العمل على إنهاء تضخم التكلفة في سوريا وتخفيض كل التكاليف المتعلقة بالمعيشة السورية.
0: إذن الحل ليس في زيادة الرواتب دكتور علي، الحل بالسيطرة على التضخم، بالسيطرة على موضوع أن الدولار هو من يتحكم بحياة المواطنين، علما أن الناس تعمل بالليرة السورية، تتقاضى أجورها بالليرة السورية، إلا أن كل شيء يسعره الدولار وحياتهم أصبحت مرتبطة بالدولار الأمريكي. يعني كيف يجب السيطرة على هذا الأمر؟
15: أعتقد أن أعتقد سيدتي أن المشكلة فعلا هي تتلخص بتضخم التكلفة الموجودة في سوريا لكل هذه العناصر. يعني اليوم منذ قليل قلت عن قانون الجمارك، قانون الجمارك على سبيل المثال لعب دورا، يعني سيلعب خليني أقول قريبا، بأنه خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية كالقمح والأرز والسكر وغيره، بالمقابل رفع الجمرك على بعض السلع المستوردة. بالتالي محصلة قانون الجمارك يعني كقانون أتحدث عن مفرد واحد من مفردات الحياة الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي لبعض السلع التي أصبحت تتنافس من سلع مستوردة، فبالتالي هذا عاد النشاط في هذه النقطة، زادت فرص العمل، توفرت موارد مالية للأسر. لا يمكن أن أقول اليوم أنني سأعتمد فقط على تحسين البيئة الاقتصادية دون النظر إلى الرواتب، لأن تحسين البيئة الاقتصادية يحتاج إلى استراتيجية، هذه الاستراتيجية ممكن تستمر من 3 إلى 5 سنوات. لا يمكن أن يبقى الموظف على راتبه المنخفض خشية أن راتبه سيحدث تضخم في السوق. اليوم قد يحدث تضخم في السوق، لكن أين هي وزارة الاقتصاد والصناعة؟ طيب. أين هي الوزارات الرقابية على الأسعار؟ ننتهج اقتصاد السوق الحر، لكن يجب أن يصبح اقتصاد السوق الحر أكثر بطئا، أكثر عقلانية، أن يكون هناك ضبط يعني لهذه الأسعار،
0: يعني موضوع كي لا يكون السوق الحر على الإشاعة دائما يعني ما يكون ترتفع. نعم، يعني خبراء اقتصاديون وحضرتك دكتور علي والسيدة هيام يقولون يعني أن الاقتصاد، نظام اقتصاد السوق الحر أو النظام الليبرالي الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة، كل هذه التسميات الاقتصادية بالدرجة الأولى من يدفع ثمنها المواطن إن لم يكن هناك سياسات اقتصادية مرافقة تضبط هذا الأمر. سيدة هيام، هل الآن مع زيادة الرواتب، مع موضوع الجمارك، مع موضوع القانون الضريبي، مع موضوع محاولة ضخ رأس المال في سوريا، مع محاولة جلب الاستثمارات، كل هذا سيخفف من معاناة المواطن أمام السياسات الاقتصادية المتعاقبة، خاصة أنه الآن جاء حاكم لمصرف سوريا المركزي جديد، ربما هذه كل هذه السياسات لن تكون جيدة على لا المدى القريب ولا البعيد على المواطن السوري.
14: هلا بالمبدأ رح أحكي من عند الاستثمارات. الحكومة أو القيادة بسوريا قالت أنها ستعتمد على الاستثمار بعيدا عن الاقتراض، إن لن تقترض مقابل أن تركز على موضوع نعم. جلب الاستثمارات واستقطاب الاستثمارات. لكن كلنا يعرف يعني هناك استثمارات بدأت تدخل ولكن على نطاق ضيق، والسبب أن العقوبات لم رفعت سياسيا ولكنها لم ترفع فنيا، وهذا موضوع واسع. يعني لا زالت سوريا تحاول حتى الآن أن تلملم العقوبات وأن تحاول يعني التخلص من آثارها، ومن وخاصة وأن سوريا تخلصت فقط من قانون قيصر، ولكن هناك قوانين وعقوبات ما زالت يعني مفروضة عليها. لكن أنا كصحفي وكمواطن من وجهة نظري أن يعني زيادة الرواتب كتير مهم، ولكن هو مهم لأصحاب الوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. سوريا اليوم كي تتحسن المعيشة فيها، كي تنهض معيشة السكان، يجب أو أعتقد يقينا أن الحل الوحيد هو في نشر الإنتاج، يعني دعم القطاعات الإنتاجية، زراعة، صناعة، صناعات حرفية، هذه تؤدي إلى دوران صحيح لرؤوس الأموال، تؤدي إلى خلق مال بيد الناس، هذا المال يمكن أن يساعد في تحسين معيشتهم. ولكن بالتفصيل أعتقد أن السياسة الذي يجب أن تتجه إليها سوريا وسريعا على الأقل كي تخفف من وحشة اقتصاد السوق التنافسي هو أن تذهب إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على نشرها بشكل أفقي. الآن علينا أن نؤمن بأن طيب. هناك نسبة مهمة من المتعلمين في سوريا، هناك نسبة من السوريين في مناطق يمكن أن يكون هناك اعتماد عليهم عبر تمويل صغير ومتناهي الصغر وحتى متوسط كي يقوموا بمشاريعهم، ولكن هذا يعني في النظام السابق كانت هناك محاولات لنشر هذا النوع من المشاريع، ولكن كانت السلسلة منقوصة. الآن يجب أن يكون لدينا استراتيجية كاملة الحلقات من الفكرة إلى التسويق، يعني كل الحلقات يجب أن تكون متصلة بشكل صحيح بطريقة علمية، أن يكون هناك تدريب وتأهيل، استعانة بالمنظمات. أنا أعتقد أن أحد أهم أشكال المساعدة التي يجب أن تسعى الحكومة للحصول عليها من الخارج هي المساعدة في مجال التدريب، طيب في مجال التأهيل، في مجال مساعدة السوريين على إقامة مشاريعهم. هذا طيب يساعد في تحسين معيشتهم. هذا يصرف.
0: اسمحي لي سيدة هيام. دكتور علي، يعني ربما دعم القطاعات المختلفة وخاصة المشاريع الصغيرة متناهية الصغر هي تحتاج إلى خطط اقتصادية كما تحدثنا، واستراتيجية كاملة الحلقات. لكن الآن هناك زيادة رواتب، هناك ارتفاع بالأسعار، هناك تضخم. تحدثنا عن حلول ربما آنية، لكن وتحدثنا عن الاستراتيجية، لكن متى سيلمس المواطن السوري مع هذه الزيادات بالرواتب أنه يتنفس الصعداء وأنه سيعيش اقتصاديا ويستطيع أن يكفي عائلته أي حاجة من احتياجاتها اليومية؟
15: سيد ربع، للأسف يعني أقول أن الوقت طويل، يعني الوقت لا يمكن أن أقول
0: هل يتحمل السوريون أكثر من عام؟ هل يحتمل الوضع في سوريا أكثر من عام اقتصاديا؟
15: للأسف يعني هذا وفق الواقع الراهن، وفق ما يحدث في المحيط، وفق الإمكانيات الحكومية المتوفرة. نحن نتحدث بالأرقام الموجودة اليوم، عندما نتحدث عن نفقات بحدود 10.5 مليار، في عنا عجز 1.7، فبالتالي هناك موارد منقوصة تحتاجها الحكومة السورية. اليوم أعتقد أن الحديث عن استراتيجية اقتصادية كاملة هو حديث ملح وحديث يجب أن يكون سريع جدا. تفضلت السيدة هيام بالحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي أقول بصراحة بأنه كان عبارة عن شعارات خلال الأعوام السابقة، شعارات رناني فقط لا غير. اليوم الاقتصاد السوري 90% يعتمد على هذه المشاريع. عندما نتحدث عن زيادة الرواتب اليوم، أعتقد بأن حوالي 20 مليون سوري لا يعنيهم هذا الحديث، كونه يختص بمليون سوري، بمليون سوري موظف في القطاع العام. صحيح أنه يعيل أسرته لا شك، لكن أتحدث عن من يستفيد بشكل مباشر. بالتالي يجب أن نفكر بهؤلاء 20 مليون، أن نفكر بهذه المشاريع التي ستنهض بالاقتصاد السوري. الحكومة السورية اليوم على ما يبدو بأنها بدأت تفعل كل اللجان المتعلقة بوضع استراتيجيات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع سواء مخاطر القروض، سواء في مؤسسات التمويلية، كل هذه النقاط. اليوم المشاريع هذه يجب أن تنطلق بالسرعة القصوى. السوري في هذه الأوقات أعتقد بأنه يعني يحارب كي يبقى وفق الحد الأدنى لمعيشته. اليوم الأسعار تتصاعد بكل تأكيد، لكن
0: طب هل من الممكن أن تقوم الحكومة بإجراءات بدلا أن تزيد الرواتب وأن تعطي مزيدا من رفع الأجور، وهو أمر ضروري ولازم، لكن أن تقوم بالتوازي بإجراءات أخرى تربط الأمور ببعضها، كما تحدثت منذ قليل السيدة هيام، حلقة متواصلة، لأن لا تكون هناك فراغات في هذه السلسلة الاقتصادية؟ وباختصار لو سمحت.
15: هذا ما بدأت به أو المداخلة الأولى مع حضرتك.
0: نعم.
15: يعني اليوم كل الإجراءات الحكومية يجب أن تصب في هذا الموضوع، سواء من خلال
0: يجب، لكن هل عمليا هي
15: موضوع
0: كذلك؟
15: موضوع تحفيز هذا
0: يجب، لكن هل هي عمليا
15: يعني
0: كذلك؟
15: أعتقد أن الأولويات الحكومية أعتقد أن الأولويات الحكومية ربما لا نراها بشكل مباشر. بدي أضرب مثال لموضوع القمح منذ بضعة أيام. موضوع القمح هو أمر سيادي، هو أمر يتعلق بالأمن الغذائي، لا يمكن يعني أن يبقى الفلاح سوى أن يحصل على حقه بشكل كامل. لذلك أعتقد أن السعر مع المكافأة التشجيعية جاءت في هذا الصدد.
0: نعم، بهذه النقطة سأختم معكما ضيفاي، لأنه في محورنا القادم سيكون الحديث عن هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الدكتور علي محمد، الخبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيدة هيام علي، الصحفية الاقتصادية، كنت معنا من دمشق أيضا. إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير المرسوم الرئاسي منح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى مؤسسة الحبوب.
16: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
17: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
18: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
19: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
20: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثرت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. يطالب مزارعو القمح بإعادة النظر بأسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
1: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
2: والله العظيم يا عنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له، أرتعبك رأيكم.
1: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
3: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسطعش تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها. المنحة اللي تيجي ما راح توفي إجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معها ولا تسوي له كار.
1: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
4: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد ماجد شرف الباحث الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك. والسيدة هدى الديري المهندسة الزراعية من درعا، مرحبا به أيضا. والسيد حميد جبر الجبر المختار عشيرة العنابزة من دير الزور، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد حميد، أنت تتحدث باسم المزارعين في المنطقة الشرقية تحديدا دير الزور، لماذا هذه المطالبة بزيادة أسعار على طن القمح خاصة بعد المكافأة التي صدرت بمرسوم عن الرئيس الشرع؟
5: ولا أما بعد، بالنسبة للتسعير التي صدرت من وزارة الاقتصاد بالحكومة السورية بعد القرار الذي صدر، اشتكى بعض الفلاحين والمزارعين في المنطقة الشرقية وخاصة في محافظة دير الزور. أنا كوني مختار عشية العناب أتكلم باسم مزارعين وفلاحين محافظة دير الزور.
0: نعم.
5: رأوها مجحفة في حقهم.
0: لماذا مجحفة؟
5: التكاليف الزراعية في هذا في هذا الموسم مجحفة في حقهم ومرتفعة جدا.
0: يعني لماذا مجحفة التسعيرة مقارنة بالكلفة، مقارنة بالزراعة المروية للقمح؟ هل نفس الشيء بالنسبة للزراعة المروية والبعلية؟ لو تشرح لنا هذه التفاصيل. لا. أيضا من وجهة نظركم كمزارعين.
5: تمام. بالنسبة للمروية أو البعلية، بالنسبة للبعلية الأمور بالنسبة للتسعير التي صدرت من، أولا نشكر رئيس الجمهورية وعلى رأسها السيد أحمد الشرع على استجابة السريعة في هذا الأمر وعلى الزيادة المنحة المقدمة منهم، ولكن احنا بالنسبة للمروية التكاليف الزراعية والتكاليف اللي وضعناها غير مناسبة لهذه التسعيرة. اليوم إذا ننظر للتسعيرة وصلت تقريبا ما يقارب 400 أو 405 دولار أمريكي، فإن التكاليف المقابلها من الزراعة من الحرث أو الحصاد أو البذار أو الأسمدة العضوية إذا نقارنها في الطرف الثاني فلا تناسب هذه الأمور. يعني اليوم نعم. إحنا نقارن المحصول الزراعي بالتكاليف يقارب ما يقارب 150 دولار للدونم الواحد، فهذا التكلفة هي طيب. إذا نقارننا إحنا اليوم بمنطقة إحنا نقولها مروية أبيار جوفية، الأبيار الجوفية بدها مازوت، بدها أسمدة، بدها أسمدة عضوية، يعني أقلها إحنا أقل التقادير إحنا كمنطقة طيب. دير الزور يعني 80% من الزراعة تعتمد على المروية ليس على البعلية
0: طيب.
5: فالتكاليف التي وضعناها في هذا الموسم جدا مرتفعة. إذا نقارن بالأسمدة العضوية اشترينا الطن الواحد للسماد يعني 800 دولار أيضا الحصاد طالبنا ب 20 دولار أيضا الحراثة طالبنا 15
0: طيب.
5: دولار
0: طيب.
5: التكلفة جدا عالية
0: طيب سيد ماجد، إذا حسب المزارعين خاصة الذين يقومون بالزراعات القمح بالطرق المروية لا يتناسب السعر مع التكاليف، إذا سألنا اقتصاديا هل نستطيع أن نقول بأن السعر الذي تم إعطاؤه من قبل وزارة الاقتصاد إضافة للمكافأة التي تحدث عنها المرسوم الرئاسي الذي صدر تغطي فعلا التكاليف التي والعناء الذي يقوم به، لأن الموضوع ليس فقط تكاليف أيضا هناك جهد يقوم به المزارعون، هل تغطي من وجهة نظرك اقتصاديا؟
6: لا بصراحة التكاليف هي مرتفعة كثير بسوريا. إذا بنجي مقارنة بدول الجوار ما في دعم للزراعة عندنا بسوريا
0: نعم.
6: والتكاليف عالية وفي تضخم بالليرة السورية وإضافة لارتفاع المحروقات، هذا طبعا ساهم بارتفاع التكاليف أكثر. وإذا كنا بدنا قارنا نحن مثلا مع تركيا تكاليف الطن أو المبيع الطن الواحد بين 350 إلى 450 دولار، نحن هون عندنا بسوريا التكاليف أعلى بكثير وما مدعوم مثل يعني الموجود بتركيا.
0: يعني خاصة أن موضوع القمح سيد ماجد هو أمر سيادي، والدول تشتري القمح من المزارعين وتشجعهم على الزراعة وتسهل لهم الأمور لأنه مرتبط بأمور سيادية، مرتبط برغيف الخبز للمواطنين. لذلك برأيك هذه السياسة اليوم بالتسعير هل تتوافق مع هذا الأمر السيادي في سوريا؟
6: حتما لا. نحن مفروض إذا كنا بدنا ننظر لموضوع استراتيجي مفروض نرجع الدعم نحن للزراعة. طبعا أنا متضامن مع كل مين بيشتغل بموضوع الزراعة لأنه نحن عم نحكي بالأمن الغذائي والاستقرار. موضوع الأمن الغذائي كتير أهم من موضوع حتى موضوع دعم الطاقة. إذا كنا بدنا نجي نحن ندعم موضوع الزراعة فنحن عم ندعم اقتصاد وطن، عم ندعم الصحة
0: نعم.
6: عم ندعم العمالة، عم ندعم الاستقرار، فبدنا بحاجة أكثر دعم.
0: طيب سيدة هدى مرحبا بك، كمهندسة زراعية ما هي أهم التحديات التي تواجه المزارعين السوريين الآن خاصة بعد سنوات الحرب، إهمال النظام المخلوع لقطاع الزراعة وموضوع الأمن الغذائي الذي تحدث عنه أيضا السيد ماجد في ظل ما يحدث بقطاع الزراعة في سوريا، القمح تحديدا لأنه كما قلنا هو شيء استراتيجي أو منتج استراتيجي.
7: تحياتي لكم للسادة المشاهدين. طبعا الموضوع الزراعي موضوع جدا مهم بالنسبة لسوريا، كون بداية هي دولة زراعية تعتبر يعني تعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير سواء إنتاج القمح وغيره من الخضار والفواكه وغيره. تحديدا عن القمح طبعا كلنا يعرف السنوات السابقة كان جفاف، بالتالي كان الإنتاج القمح في مختلف المحافظات السورية تحديداً سنة 2025 جداً سيء بسبب الجفاف الشديد، انحسار الأمطار، عدم وجود المياه السطحية، كان البحيرات أغلبها جفت، انخفاض منسوب الأنهار، المياه الجوفية، تعدي جائر على المياه الجوفية، الحفر الأبار وغيره. كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض الزراعة في سوريا وخصوصا القمح، وتحديدا البعلي بسبب عدم او انخفاض الامطار بشكل كبير جدا ادت الى انخفاض انتاجيته وعزوف غالب الفلاحين عن زراعته، لانه يعني زراعه خاسره تعتبر بالنسبه لهم. بالتالي في هذا العام الحمد لله كانت الامطار جيده جدا، ولكن في بعض المناطق مثلا كان في فتره ازهار القمح كان في انحسار الامطار، بالتالي اثرت بعض الشيء على انتاجيه القمح.
0: هل المشكله الوحيده هي مياه الامطار؟ ماذا عن التربه؟ ماذا عن الاسمده؟ ماذا عن دعم المحروقات اللي خاصه بالنسبه للمروي ليس للبعلي لمولدات المياه؟ يعني كل هذه التفاصيل الى اي مدى فعلا تجعل المزارعين يحتاجون الى اسعار تتناسب مع التحديات التي واجهتهم في هذا العام وفي يعني قطاع الزراعه بشكل كامل؟
7: تماما، الاسمده مرتفعه جدا اسعارها لان كلها تعتمد على الانتاج الخارجي. كون في سوريا نحن يوجد عندنا بوتاس وغيره من الاسمده ممكن انتاجها سوريا، ولكن الى الان لم يتم اعاده انتاجيتها بالشكل المطلوب بسبب ظروف الحرب التي مرت على سوريا في السنوات السابقه. ارتفاع تكاليف الري بالنسبه لي طبعا المروي. المازوت كان مرتفع والآن ارتفع بشكل كبير، يعني في المراحل الأخيرة من النمو للقمح بحاجة لري، خصوصي القمح المروي عم بحكي يعني حاليا. بالتالي هاي جميع هاي العوامل تؤثر على أسعار أو تكاليف إنتاج القمح. بالتالي كانت هاي التسعيرة الأخيرة التي صدرت مجحفة بالصراحة بالنسبة للفلاحين، كمحصول

0: فغالب الموسم الأرض مشغولة، يعني لا يمكن زراعتها بمحصول ثاني إلا
1: نعم.
0: بعد فترة معينة، وعادة يكون هذا المحصول يعني خفيف إنتاجيته، مثلا
1: طيب
0: ذرة أو فاصوليا أو غيره، بالتالي الفلاح اعتماده الكبير على إنتاج هذا النوع.
1: نعم. طيب سيد حميد،
0: تفضلي.
1: أنتم كمزارعين وبموضوع القمح تحديدا، ما هي مطالبكم الآن؟ كم هو السعر المطلوب؟ علما لا ننسى قلنا أن موضوع القمح هو أمر سيادي، وجاء هناك يعني مكافأة بمرسوم تشريعي، لكن بما يتناسب مع جهودكم ومع الكلفة التي قمتم بها لإنتاج الطن الواحد من القمح كل مزارع، ما هو السعر الذي يكون منصفا من وجهة نظرك؟
2: بالنسبة لوجهة النظر يعني والمزارعين محافظة دير الزور، احنا كنا مروية للأراضي الزراعية،
1: نعم.
2: يعني أقلها تقدر يعني 500 دولار أمريكي مقابل التكلفة التي حصلت في في المصاريف
1: الآن
2: أو
1: تقريبا كم؟ الآن
2: موجودة.
1: تقريبا كم مع المكافأة التي صدر بها مرسوم تشريعي؟ كم تقريبا؟ يعني هو كان 340 410 دولار. نعم.
2: بعد ايضا بعد المنحه المقدمه من السيد الرئيس احمد الشرع لهذا الامر صار 410 دولار. طبعا ما احنا اذا نطلب من الجهات المعنيه والجهات الوزاريه ان تجي لجنه على محافظه دير الزور وعلى ارض الواقع تشوف التكاليف الزراعيه. اليوم احنا اذا البعليه عندنا برميل المازوت اصبح حقه 200 دولار امريكي، الدونم الواحد او عندنا مكان تشتغل او المكاين ديزل كل 16 ساعة بدها برميل مازوت، برميل
1: نعم.
2: مازوت حقه اليوم 200 دولار. وبالنسبة للدولة السورية ما قدمت لنا ريا واحدة، والري لا تكفي هذا الأمر، يعني
1: نعم.
2: ريا واحدة لا تكفي، فالتكلفة عالية جدا عندنا. يعني نطلب من الجهات الحكومية والجهات الرسمية
1: طيب.
2: تجي لجنة على دير الزور وشوف على أرض الواقع ماذا يحصل. يعني احنا نطالب اليوم بأمور كثيرة، والأقلها هي تسعية الحب في هذا الموسم، لأن الموسم الذي قبله خسارة كان في جفاف وخسارة، والذي قبله أيضا نفس الحالة.
1: نعم.
2: لكن في هذا الموسم أتت أمطار، ولكن الأمطار لم تساعدنا احنا كزراعة ريية. عندنا على نهر الفرات موجود أيضا مكاين زراعية، وعندنا مكاين ديزل. الديزل لم تقدم الحكومة السورية الريات الكاملة، لم تقدم إلا راية واحدة. فالمازوت عندنا مكلف جدا، أيضا بنفس الوقت هي الأسمدة العضوية مكلفة جدا.
1: طيب.
2: عندنا إجور مكلفة جدا. يعني آخر شيء إحنا اليوم إذا كانت تسعيرة 500 دولار، إحنا أنقل معاناة محافظة دير الزور، وهذا واجب من شرعي أنقله بكل أمانة. اليوم إحنا نطالب من سيادة الرئيس أحمد الشرع أن يبعث لجنة مكلفة من الوزارة، وزارة الزراعة،
1: طيب.
2: وزارة الاقتصاد إلى محافظة دير الزور، وعلى أرض الواقع تحصل الأمور.
1: طيب سيد ماجد، هذا المحصول الاستراتيجي والأمر السيادي، هل تعتقد بأن موضوع التسعيرة الغير مضي للمزارعين ربما يجعل مزارعين يضربون عن تسليم محصولهم للدولة؟ هل هذا الأمر يعني يجب أن نشير إليه، أم أن هذا الأمر غير ممكن باعتبار أن الجهة الأفضل للبيع هي الدولة؟ الأمر آخر إذا سألناك أيضا بالنسبة يعني احتياجات سوريا من القمح السنوية، وإلى أي مدى إنتاج هذا العام حسب معلوماتك من الممكن أن يكون كافيا، علما هناك تصريحات رسمية تقول بأن القمح هذا العام كافي للاستهلاك المحلي؟
3: هلا نحن اذا كنا ندعم الزراعه عندنا بسوريا للقمح افضل بكثير ما نستورد، نخفف كثير من موضوع الهدر بالقطع الاجنبي.
1: نعم.
3: هي واحدة. اثنين،
1: قمح سوريا عاده النوع القمح القاسي الاول يصدر ام يبقى في الاستهلاك المحلي؟
3: هلا كان سابقا يصدر ويستورد مكانه ارخص.
1: نعم.
3: بس طبعا هو القمح السوري هو الافضل.
1: الافضل
3: حتما.
1: نعم.
3: فنحن طبعا فنحن اذا كنا من من بنشجع الاخوه الفلاحين على موضوع الزراعه ومن اعاده وضع برامج حقيقيه لجعل سوريا بلد زراعي حقيقي، وهذا الموضوع ممكن يوفر في المفترات اللاحقه الصناعه، يوفر موضوع التصدير، فهو مشروع منتج ضخم لسوريا، غير انه بيامن الامن الغذائي. نحن بحاجه لدعم الزراعه، وهذا دعم الزراعه حيكون فيه تطوير كبير. طالما حنعيد الصناعة وحنعيد التصدير من موضوع زراعة، نحن ما بس القمح، بس طالما

0: هلا موضوعنا احنا القمح، ومثل ما تفضلت الاخت انه الفتره الطويله اللي بياخذها موضوع انتاج القمح بما ينضج ولا بما ينحصد، وفتره ارتفاع الطاقه بالفتره اللي اجت فيها فتره ما كانت مناسبه، يعني فتره ما قبل الحصاد بشوي، يعني لسه في عندنا ري لسه للقمح، فهذا الموضوع هذا اللي ازم الموضوع. لو انه الدعم يكون بغير هالطريقه. هلا حضرتك سالتي انه موضوع ممكن يبيعوا، اي ممكن يبيعوا اذا كان هو خسران. طبعا في ناس حتستغل بالسوق السوداء بفرق، طبعا حيكون بسيط ما بين 10 و30%، فممكن الدوله تعوضه باي طريقه. فيفضل انه ما نعرضه للخساره، ما نعرضه ليبيعه لخارج الدوله، وطبعا الدوله هو اضمن له واضمن لنا انه يكون في حل، يكون حل منطقي. نعم. وواقعي.
1: طيب سيدة هدى، هل ايضا تختلف موضوع انتاج الزراعه والقمح بين محافظتين واخرى؟ يعني هناك في سوريا معظم المحافظات تنتج ماده القمح، ربما الجزيره السوريه الاكثر، وفي درعا انتاج في كل المحافظات. اذا تحدثنا عن الاختلافات، والى اي مدى ايضا هذه الاختلافات تشكل تحديات وتشكل ايضا فرقا بكلفه الانتاج؟
2: تماما، يوجد اختلاف حسب منطقه الاستقرار، منطقه استقرار اولى او ثانيه او ثالثه. في محافظة درعا تقريبا أغلب المناطق استقرار ثاني وثالث، بالتالي إنتاجية القمح للدنم الواحد حوالي 100 كيلو، بينما المناطق اللي تعتمد على الري والمناطق المروية يعني يكون إنتاجية القمح حوالي 500 كيلو غرام للدنم الواحد، بالتالي في فرق كبير جدا. حاليا بالنسبة للزراعة البعلية، التسعيرة الجديدة ل 46 زائد 9000 ليرة سورية تقريبا تغطي تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط يعتبر مقبول نوعا ما، ولكن بالنسبة للقمح المروي صراحة إلى الآن لم تغطي التكاليف أبدا، يعني بحسبة بسيطة مثلا إذا كان إنتاجية الدنم الواحد 500 كيلو وضربناها سعر الطن 55,000 ليرة سورية، بالتالي سيكون ثمن إنتاج الدنم الواحد 27.5، في حين هو الفلاح دافع حوالي 28,000 ليرة سورية تكاليف لإنتاج هذا.
1: بهذه الحسابات يعتبر خاسر، ليس فقط لم يحقق رأس المال، هو يدفع أو بالأحرى يحصل على سعر أقل من رأس ماله، سواء بالتكاليف أو بجهده الشخصي. طيب سيدة هدى، بهذه الحالة إذا سألنا أيضا ما هي المناطق، تحدثتي عن درعا، لكن بالنسبة لإنتاج القمح في سوريا هل المناطق الأكثر هي بعلية أم مروية؟
2: لا، يعتبر مثلا مناطق الجزيرة تعتبر مروية كون تعتمد على نهر الفرات وغيره، من هناك من الأنهار بالسقاية. منطقة حماة مثلا وحمص تعتمد على الري، سدود وأنهار متوفرة بشكل كبير، خلافا لمنطقة درعا التي تعتمد بشكل كبير مثلا على الآبار الجوفية أو مياه الأمطار. بالتالي الإنتاجية بالمناطق المحافظات الثانية تكون جيدة، يعني بالري أو القمح المروي. أما البعلية حسب موسم الأمطار، إذا كان جيد يكون إنتاجيته جيدة. في هذا العام الحمد لله كان إنتاج يعني تقريبا حسب مديريات الزراعة المساحة المزروعة بالمحافظة حوالي 105,084 هكتار مروي و78,000 هكتار بعلي، والحمد لله يعني تعتبر أو متوقع الإنتاجية تكون حوالي 100,000 طن إن شاء الله.
1: طيب إذا عدنا لك سيد حميد، باعتبارك تتحدث باسم المزارعين وتنتظرون ربما تعديلا بالأسعار، لكن في حال بقي الأمر على ما هو عليه، وزارة الاقتصاد مصرة على هذا السعر للقمح، هل هناك تخوف مثلا من فعلا أن لا يتم البيع وتسليم القمح إلى الدولة واللجوء إلى السوق السوداء؟ أيضا هل هذا ربما يدفع مزارعين في الأعوام القادمة لإيقاف الممارسة عمل الزراعة، وهذا أيضا يهدد الأمن الغذائي في سوريا ويهدد هذا المحصول الاستراتيجي؟
3: بالنسبة أخت العزيزة، بالنسبة إحنا محافظة دير الزور تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة،
1: نعم
3: كان شتوي ولا صيفي،
1: نعم
3: ولكن الاعتماد هو الأكثر على الشتوي، أي مادة القمح. طبعا إذا لم تعدل، طبعا إحنا نشكر سيادة الرئيس على المنحة، ولكن كما يقول المثل العربي هو كريم، وإحنا نستاهل نطلب منه زيادة النوب من أجل تشجيع الفلاحين والمزارعين بمحافظة دير الزور على استمرار في هذا العمل. إن لم يتم تعديل هذه التسعيرة في الأيام في
1: طب هل
3: السنين
1: غير موضوع المحروقات والري، هل قدمت لكم وزارة الزراعة أي يعني تحفيزات أخرى ووعود أخرى متعلقة بالبذار، متعلقة بالسماد، متعلقة بأي شيء تحتاجون إليه؟
3: طبعا احنا بالسنه هاي صارت لم تقدم لنا الا رايه واحده من الدوله السوريه، هي رايه واحده.
1: تقطع صوتك سيد حميد. سيد حميد تقطع صوتك. تقطع صوتك، لا نستطيع ان نسمعك. طيب بكل الاحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. اذا كان لديك اي اضافه سيد حميد، هل ما زلت معي؟ طيب إذا كان لديك أي إضافة سيد ماجد بأقل من دقيقة.
0: طيب أنا بتمنى أنه من السيد وزير الزراعة أنه يعمل جولة ويطلع بشكل تفصيلي على التكاليف لحتى يدرس من أول وجديد موضوع شراء القمح.
1: طب سؤال، هل هذه التسعيرة جاءت برأيك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والزراعة، يعني القطاعات المعنية، أم أن هذه التسعيرة جاءت بدون تنسيق بين الوزارات؟ يعني هذه هي مشكلة أخرى يتم الحديث عنها.
0: يعني أنا إذا كنت بدي أحط تسعيرة بدي شارك الناس اللي هي عم تدفعها لحتى تنتج، فما بيمشي الحال لا بالمكاتب ولا بموضوع الإحصاء.
1: نعم.
0: أنا بدي شارك اللي عم يدفع التكاليف للإنتاج. يفضل أنه تكون ميدانية ما تكون بالمكاتب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. السيد ماجد شرف الباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق، أيضا السيد حميد جبر الجبر مختار عشيرة العنابزة من دير الزور، والسيدة هدى الديري المهندسة الزراعية من درعا. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش في الساعة الثانية في القسم الأول منها تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالان إلى دمشق.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين، بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لصحيفة يعني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
1: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالان ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالان ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالان وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: نناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبد الله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، مرحبا بك. والدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. سأستخدم يعني اسمحوا لي ليس الاسم كي لا يكون هناك لبس بالموضوع. أبدأ معك دكتور صالح، إذا سألناك عن هذه الزيارة لرئيس الاستخبارات التركية إلى دمشق، يعني ما هي دلالتها؟ رغم أنه بيني شفق تم الإعلان عن 3 أهداف مهمة، لكن هل تعتقد أنه يوجد دلالات أخرى غير التي تم الإعلان عنها؟
2: نعم، مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: وأحيي الصديق الدكتور سمير وأعاتبه أنه ذهب إلى دمشق دون أن يأخذني معه.
0: أنت مدعو دائما دكتور سمير صالحة إلى دمشق.
2: تسلم. يعني في في في نقطة أولى أساسية، توقيت الزيارة برأيي مهم جدا هون. لماذا؟ لأنه هذه الزيارة يعني إبراهيم كالان خلال عام ونصف فقط قام بحوالي 5 أو 6 زيارات بشكل علني معلن إلى دمشق. نحن لا نعرف الزيارات غير المعلنة، وهذا يؤكد حجم التنسيق الأمني المرتبط أيضا بالملفات السياسية بين أنقرة ودمشق. لاحظي معي أنه هذه الزيارة أيضا تأتي بعد أيام فقط على زيارة المبعوث الأمريكي،
0: نعم،
2: توم باراك إلى العاصمة السورية. لذلك ما تحدثت عنه صحيفة يعني شفق التركية نعم مهم، يعني خصوصا بشق العلاقات الأمنية الاستخباراتية بين البلدين بين تركيا وسوريا. لكن في حقيقة أيضا أنه في تنسيق ثلاثي أيضا مرتبط بهذه الملفات. اللاعب الأمريكي الآن يناقش هو الآخر هذه الملفات المشتركة مع الجانبين التركي والسوري. نقطة أخيرة سأمهي فورا، أنه الملفات نعم كثيرة. الشق الإقليمي برأيي أنا هو هذه المرة يطغى على الشق العلاقات الثنائية. إذا شئت.
0: نعم. طيب سيد العبد الله، إذا سألناك أيضا مع ما ذكره السيد صالحة بالنسبة لهذه الزيارة، التوقيت، تعدد هذه الزيارات، لكن من وجهة نظرك بماذا تختلف هذه الزيارة بنقاط مع اختلاف الوقت عن سابقاتها؟ بماذا سيكون هناك ربما تنسيق أمني أعلى؟ هل بموضوع الانتهاكات في الجنوب التي تقوم بها إسرائيل؟ بموضوع قسد؟ برأيك ما هو الملف الأعمق في هذه الزيارة؟
3: شكرا لكم أستاذ ربا على الاستضافة، وتحياتي للضيف العزيز الدكتور سمير، ودمشق ترحب به دائما. بالنسبة للزيارة، يعني هي زيارة مهمة بالتأكيد، وخاصة في ضمن السياق الإقليمي وما يجري في منطقة الشرق الأوسط. يعني أتفق مع الدكتور سمير يعني في النقطة الأخيرة التي ذكرها حول موضوع التطورات الإقليمية، ربما هي التي تضفي أهمية أكبر على هذه الزيارة. يعني هناك متابعة وهناك تنسيق بين سوريا وتركيا في كل الملفات الداخلية تقريبا، بما يتعلق بقسد وكذلك بمحاربة تنظيم الدولة، كذلك مسألة الانتهاكات الإسرائيلية والمفاوضات التي تجري مع إسرائيل. فالتطورات التي تجري في المنطقة ربما تريد تركيا أن تلعب دورا فيها، أو يكون هناك ما يشبه بداية لتمهيد عودة العلاقات أو مفاوضات بين سوريا وإيران. ورأينا الموقف التركي من الحرب على إيران، هو كان موقف واضح، هناك ترتيب للمنطقة حاليا، وخاصة مع التقدم الذي يجري أحيانا، يعني هناك تقدم وتراجع أحيانا في المفاوضات مع إيران. فتركيا تريد أن يكون لها دور في دعم الاستقرار في تركيا. ما يجري في سوريا عموما يعني يشبه ما عاشته سوريا في خمسينيات القرن الماضي، حتى يعني كتب كتاب الصراع على سوريا. حاليا هي مرحلة التنافس على سوريا. سوريا بعد تحريرها وإسقاط النظام تحولت إلى
0: التنافس، بمعنى إقامة علاقات استراتيجية وخاصة أمنية واقتصادية تقصد، أم التنافس على سوريا بمعنى آخر؟
3: لا، التنافس أن الجميع يريد أن يكسبها لصفه، وأن يكون له علاقات أوسع أو علاقات أفضل من بقية الدول. رأينا الدول العربية، الإمارات في الفترة الأخيرة، كذلك تركيا، السعودية، الولايات المتحدة وغيرها من الدول. هذا التنافس هو الذي يدفع هذه الدول إلى زيادة الزيارات في الفترة الأخيرة. تركيا بالتأكيد، سوريا تمثل يعني بالنسبة لها يعني جوهر الأمن القومي حاليا، يعني هي أهم دولة يمكن القول من دول الجوار التركي. هناك كثير من الملفات بحاجة إلى متابعة، خاصة ملف اندماج قسد، وقسد لم تسلم الأسلحة حتى الآن الملف. نعم هناك تقدم يمكن وصل إلى 85%، لكن قسد ما زالت تحتفظ بالأسلحة، ما زال لديها ألوية شبه مستقلة ضمن الجيش السوري. فتركيا تحاول أن تتابع مع الإدارة السورية هذه التطورات. لذلك معظم الزيارات التي تجري زيارات ذات طابع أمني وعسكري. وخاصة يعني من الناحية الاقتصادية، تركيا ليس لديها الكثير الذي تقدمه لسوريا في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في السنوات الأخيرة. فالملفات الأمنية، الملفات السياسية بحاجة إلى التعاون والتنسيق الدائم، لذلك تجري هكذا زيارة.
0: طيب سيد صالحة، إذا سألناك أيضا، فعلا نقطة قسد هي نقطة حساسة بالنسبة لتركيا وموضوع الدمج، هل هذه الزيارة جاءت بربما تساؤلات وربما طروحات متعلقة بدمج قسد، ليس فقط كفئات أو كجهة تحمل السلاح ووجود ألوية، لكن أيضا الإدارات المدنية التي لم تسلم بشكل كامل، والمناطق التي لم تسلم كامل، ومعروف يعني حساسية قسد لماذا بالنسبة لتركيا وموقفها منها؟
2: صحيح، يعني أتفق معك في جزئية أساسية من السؤال، أنه مسألة ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين القيادات السورية في دمشق وبين مجموعات قسد. عملية التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقيات برأيي أيضا تقلق أنقرة. الذي يقلق أنقرة أكثر هو الآن ما يشاع، ما يعني يتم تداوله، بأنه في مجموعات محسوبة على قسد لا ترفض هذه
0: ما يسمى الشباب الشبيبة الثورية. نعم
2: صحيح، وتحاول أن تشكل كيانات أمنية عسكرية ميليشيات بشكل منفصل. أظن هذه النقطة الآن أيضا التي نوقشت بين إبراهيم كلن وبين القيادات السورية، لكن بالطبع الإقليمي لهذا الموضوع أيضا موضوع قساد، مسألة الأمن الحدودي بالطبع الإقليمي أقصد بالشكل نعم. الإقليمي الآن هي في قلب النقاشات، يعني أمن الحدود المشتركة بين الدول، قطع الطريق على تحرك مثل هذه العناصر، هذه المجموعات، سواء كان مجموعات محسوبة على حزب العمال، مجموعات قد تنشق عن قسد في المرحلة المقبلة، مجموعات محسوبة على داعش، أو أنشطة مشابهة لبعض الميليشيات في الداخل العراقي.
0: إذن تركيا ما زالت لديها هذه التخوفات من قسد رغم موضوع الاتفاق مع الحكومة السورية، رغم موضوع الاندماج، لكن ما زالت تستشعر الخطر من يعني على أمنها القومي بالأحرى، لأن الموضوع هو بالنسبة لها أمن قومي ببعض العناصر من قسد أو بعض ما يسمون الشبيبة الثورية وربما غيرهم.
2: صحيح صحيح، لذلك أنا ركزت على موضوع ليس فقط شكل العلاقات الحدود التركية السورية هذه المرة، يعني النقاش برأيي تقدم ووصل إلى مسألة الحدود السورية العراقية
0: نعم
2: اللبنانية، يعني لماذا؟ لأنه كما تتابعين أنت أيضا الآن في حراك على المستوى الإقليمي في التعامل مع الملف الإيراني وإمتدادات هذا الملف كيف ستتشكل، وهذا برأيي من الناحية الاستراتيجية البعيدة المدى كان في صلب النقاشات، لأن هذا التنسيق التركي السوري مع العديد من العواصم العربية والخليجية تحديدا الآن كما نرى جزئية أساسية في معادلة بناء المنطقة إذا شئت. نقطة أخيرة باختصار فورا، أنه هذا النقاش أيضا مرتبط بسياسات وممارسات إسرائيل، يعني شق موضوع وسياستها السورية مهمة جدا هنا، لذلك أنا موضوع تواجد توم باراك وتوجه إبراهيم كلن، وأظن أنه الشق الإسرائيلي سياسة إسرائيل السورية كانت في صلب هذه المحادثات أيضا.
0: طيب سيد العبد الله، إذا سألناك إلى أي مدى من الممكن أن تعلو نسبة التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا في المرحلة القادمة، هي عالية، لكن إلى أي مدى ربما ترتفع أو تتطور؟ وبرأيك ما الذي تستطيع تركيا أن تقدمه لسوريا بجانب التنسيق الأمني، وما الذي تستطيع سوريا أن تقدمه بالمقابل؟
3: كما ذكرتي يعني التنسيق عالي حاليا بين الطرفين، وتركيا تقدم كثير من الاستشارات وحتى التدريب للعناصر الأمنية، كذلك للشرطة والجيش السوري. بالتأكيد يمكن رفع هذا التنسيق إلى مستويات أعلى، وربما نصل إلى مسألة غرف عمليات مشتركة، وخاصة عند ظهور أخطار مثل تنظيم قسد إذا لم ينتهي الملف كما تريده الحكومة السورية، مسألة الاندماج، أو ظهور تنظيمات إرهابية جديدة مثل تنظيم داعش وغيره يكون لدى تهديد لدول المنطقة. فسوريا حاليا يعني ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، هناك غرفة عمليات صارت ضمنها، كذلك يمكنها القيام بذلك مع الجانب التركي. المسألة التي يمكن التقدم فيها هي مسألة تقديم السلاح، يعني حتى الآن تركيا قدمت بعض الهدايا أو بعض المنح لنسميها للجيش السوري، بعض المدرعات وغيرها، لكن هناك بعض الأسلحة لم تقدمها، هناك بالتأكيد فيتو أمريكي أو من بعض الدول الغربية حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة الحديثة، كذلك ربما الطائرات العسكرية وغيرها من هذه المسألة التي ربما تشكل قلقا لإسرائيل. يعني هنا بيضة القبان كما يقال، يعني إسرائيل تخشى من زيادة هذا التعاون والتنسيق بين الجانب السوري والتركي، تخشى من وصول أسلحة تركيا إلى الجيش السوري، لأن هذا سيقوي الموقف السوري، سيقوي الجيش السوري، وربما يشكل خطر على إسرائيل، أو يستطيع الجيش السوري مجابهة التهديدات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تضغط عبر أمريكا وعبر بعض الدول الأوروبية لأن يكون هناك يعني علاقات سورية تركية متطورة، لكن بعيدة عن الجانب العسكري أو مد الجيش السوري بأسلحة جديدة. ما يجري الآن بالتأكيد يعني سوريا وتركيا مرحلة جديدة من العلاقات على كل المستويات، لكن عنوانها الأساسي حاليا في هذه المرحلة هو العنوان الأمني والسياسي، وكذلك التنسيق في بقية الملفات وتقديم الدعم.
0: نعم سيد صالح، كنت تتحدث منذ قليل عن ضبط الحدود، وهذا مهم، وعلى يبدو أن الدول في المنطقة تسعى إليه للحفاظ على استقرارها الأمني بالدرجة الأولى. إذا تحدثنا عن موقف تركيا مما يحدث في الجنوب السوري والانتهاكات اليومية في محافظتي أو ثلاث محافظات، لكن على رأسها درعا والقنيطرة، يعني غير موضوع محاولة التدخل في السويداء، إذا سألناك إلى أي مدى أيضا تركيا قادرة أن تكون فاعلة بالتنسيق الأمني بهذا الملف، أم أن وصول تركيا إلى الجنوب السوري هو أمر مستبعد حتى لو كان بالتنسيق الأمني؟
2: يعني أولوية تركيا كما تبعنا من خلال التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية العسكرية في تركيا، تذهب باتجاه النظر إلى الملف السوري كملف موحد شامل وكامل دون الفصل بين منطقة وأخرى. وهذا الطرح التركي، يعني استراتيجية تركيا في التعامل مع هذه المسائل واضحة ومعلنة، والجانب الأمريكي يعرفها تماما. يعني مسألة جنوب سوريا ربما تركيا لا تدخل في نقاشات بشكل مباشر في هذا الملف، لكن من خلال حوارها مع الجانب الأمريكي تركز دائما على أن تتحرك باتجاه المزيد من الضغوطات، ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب لدفعها لتغيير سياستها في سوريا، في جنوب سوريا وفي الملف السوري ككل. تصريحات توم باراك الأخيرة في الأيام الأخيرة مهمة جدا برأيي، وتساعدنا أيضا على معرفة أنه واشنطن أيضا منزعجة من سياسات وممارسات الجانب الإسرائيلي بشق السوري. وهذا يعني أنه النقطة التي أشار إليها الأخ الدكتور سمير قبل قليل، موضوع إعادة بناء الجيش السوري هو بين الأولويات، والأولوية برأيي تناقش الآن باتجاه عملية دعم دمشق في بناء وحداتها وقواتها العسكرية. نوعية السلاح مهم طبعا، لكن برأيي النقطة الأساسية والركيزة هي استراتيجية بناء هذا الجيش ودعمه. علينا أنا وأنتي أن ننسى أنه الحراك لا يتم فقط بالتنسيق بين سوريا ودمشق، هناك أكثر من عاصمة عربية الآن تقف إلى جانب دمشق في دعم إعادة بناء جيشها ومؤسستها العسكرية.
0: طيب بالنسبة سيد عبد الله لموضوع مكافحة الإرهاب، أيضا كان هذا البند أحد أسباب الزيارة التي أعلن عنها في صحيفة يعني شفق. إذا سألنا أيضا يعني موضوع محاربة الإرهاب وهذه الزيارة، هل هناك معلومات استخبارية تقول بأن خطر داعش ازداد ومؤشرات يجب العمل على إيقاف أو العمل على الوقوف في وجهها، ولذلك كانت هذه الزيارة تطرح هذه النقطة بالذات، خاصة أن يعني موضوع الحدود المشتركة وانتشار قسد أصبح انتشار داعش أصبح في معظم المناطق السورية ليس مقتصرا على الحدود الشمالية الشرقية؟
3: بالنسبة لملف مكافحة الإرهاب لنأخذه ضمن شقين. الشق الأول هو العناصر المصنفة إرهابيا لدى تركيا من عناصر حزب العمال الكردستاني البيكيكي الموجودين وما زالوا داخل الأراضي السورية، وكان هناك ضمن الاتفاق مع قسد أحد البنود ينص على إخراج هذه العناصر من الأراضي السورية، وهنا يعني تتابع تركيا ما يجري وتراقب هذه العناصر. بالنسبة إلى تنظيم داعش، نعم هو في المرحلة الماضية كان في مرحلة كمون، لكن بالتأكيد هناك يعني مؤشرات على بداية تحرك هذا التنظيم، وخاصة يعني رأينا التفجير الذي جرى هنا في دمشق قبل عدة أيام، وكذلك يعني هناك مؤشرات على تحركات تجري في البادية السورية، فهذا كله يشكل خطر على المنطقة كلها وليس فقط على سوريا وتركيا، وخاصة أن التنظيم ربما يستغل التطورات التي تعيشها المنطقة والحرب مع إيران، وكذلك أن ربما يشكل كان هذا السيناريو موجود ما يشبه التعاون السري بين بعض العناصر الغير راضية على الاتفاق مع قسد أو الاتفاق بين قسد والحكومة السورية وبعض العناصر من تنظيم داعش لمحاولة تخريب هذا الاتفاق ومحاولة يعني زعزعة الاستقرار في سوريا. لذلك تركيا لديها خبرة جيدة في مسألة محاربة التنظيم، وكذلك هي عضو في التحالف الدولي لمحاربته، لذلك فالتنسيق هو تنسيق مهم. عودة حالة الفوضى إلى سوريا لا يهدد فقط سوريا، يهدد المنطقة عموما. الظروف حاليا في سوريا نعم هناك تقدم في كثير من الملفات، لكن ما زالت البلد في حالة يعني عدم استقرار، وخاصة يعني المؤسسات الأمنية ما زالت ببداية تشكيلها، الجيش السوري لم يتم أو لم ينتهي تشكيله ويعود كمؤسسة عسكرية قوية، هناك مناطق واسعة من البادية لا يوجد فيها أحد، يعني لا الجيش السوري لم يغطي كامل الجغرافيا السورية، وهذا ما يشكل خطر، وخاصة يعني لدينا في الشمال قسد لم ينتهي تطبيق الاتفاق بعد معها، وكذلك في الجنوب إسرائيل، وكذلك من يسيطر على السويداء يعني كثير، وهناك إيران كذلك، يعني هناك كثير من القوى التي تريد إثارة الفوضى في سوريا، وربما تكون أحد الأدوات لإثارة هذه الفوضى هو تنظيم داعش كما كان سابقا. لذلك تجري هذه الزيارات وهذا التنسيق لحسب حساب لكل السيناريوهات المطروحة.
0: طيب سيد صالحة، أيضا كان من ضمن النقاشات التي طرحت والملفات الموضوع الاقتصادي وأهمية التنمية الاقتصادية ومشاركة تركيا بإعادة الإعمار بملفات التنمية في سوريا، والاستقرار الأمني لا يمكن فصله عن الاستقرار الاقتصادي، وأيضا إن كان هناك استقرار أمني لا يجب أن يكون هناك تنمية اقتصادية كي لا يحدث أي خلل أمني أو استغلال أي جهة لهكذا خلل بوضع المعيشي. برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيشغل حيزا في المرحلة القادمة، وهو بالأساس يشغل حيزا من العلاقات السورية التركية؟
2: يعني طبعا قبل الحديث عن موضوع الشق الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا في مسار العلاقات التركية السورية، علينا فقط أن نلقي نظرة سريعة وخاطفة على الإنجازات التي حققتها السلطات السورية الجديدة خلال العام وعام ونصف تقريبا، على مستوى العلاقات مع الخارج أيضا. يعني ما أقصده هنا تحديدا أنه هذا الحراك الإقليمي والدولي من قبل دمشق مهم جدا، وفتح الأبواب على وسعها أمام توقيع العشرات أو المئات من العقود والاتفاقيات استراتيجية البعد في الملفات الاقتصادية. صحيح أنه الأزمة في سوريا كبيرة بسبب ما فعله النظام السابق، لكن الآن هذا الحراك الجديد كما نتابعه يؤكد مرة أخرى أنه سوريا فاعل أساسي يريد أن يسترد دوره على مستوى الإقليم. لذلك النظرة الآن ليست مرتبطة فقط بمسار ضيق، يعني العلاقات الاقتصادية أو خطط المشاريع الإنماء على المستوى الثنائي. رأيي أنه هذا التنسيق التركي السوري يذهب باتجاه أبعد وأوسع من ذلك بكثير.
0: نعم، يعني هناك أحاديث عن خطط استراتيجية متعلقة بالكثير من الملفات. طيب بالنسبة أيضا سيد صالح، إذا سألناك إضافة لهذا الأمر، إلى أي مدى موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية وأهمية استقرار المنطقة ونظرة تركيا ونظرة سوريا لهذا الأمر بالنسبة لما يحدث، إلى أي مدى أيضا جاء ضمن هذه الزيارة بتبادل المعلومات بتنسيق مختلف؟
2: تماما أتفق معك، يعني جزئية أيضا أساسية في هذه الزيارة والمحادثات مرتبطة بملف أساسي هو ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومسارها وارتداداتها على المستوى الإقليمي نقطة أولى مهمة برأيي نوكشات في دمشق. والنقطة الثانية المفاوضات الإيرانية الأمريكية أيضا وارتداداتها على الإقليم. يعني لأن هذا التنسيق التركي السوري أيضا الذي يجري ويتم بالتفاهم مع العديد من العواصم العربية يعكس لنا حقيقة أنه هذا في رغبة إقليمية ودولية باتجاه أن تكون سوريا جاهزة للعب دورها في هذه الملفات المهمة. الذي يقلق برأي أكثر من غيره أنه الملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وارتداداتها في الإقليم. لماذا؟ لأنه إيران تقول أنه إذا ما انفجرت الحرب من جديد فإنها ستوسع رقعة المعارك. كيف ستفعل ذلك؟ عبر الأذرع؟ هل هي التي ستستهدف دول الجوار هذه المرة أم أنه ستحرك الأذرع في العراق في لبنان لاستهداف دول المنطقة؟ هذه أيضا برأي جزئية أساسية تم مناقشتها في دمشق.
0: طيب سيد عبد الله، بالنسبة لهذه الجزئية مرة أخرى نسألك، فعلا هل تتفق مع ما جاء به السيد سمير بأن الحرب الدائرة أو التي هي مفاوضات الآن، لكن التهديدات المستمرة والتصريحات المستمرة لرئيس ترامب بموضوع تجدد الحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق، إضافة لما يحدث في لبنان والهدنة وكل هذه التفاصيل، إلى أي مدى أيضا كان هناك رسائل جديدة وربما تنسيق جديد بين تركيا وسوريا باعتبارهم في منتصف أو في قلب هذه المشاكل؟
3: يعني بالتأكيد الدور التركي والموقف التركي كان له ربما دور مع السياسة الخارجية السورية، كان الأتراك يوجهون النصائح بأن تكون سوريا بعيدة عن هذا الصراع الذي يجري في المنطقة، لأن سوريا دولة لا تتحمل عواقب هذه الحرب وربما الخسائر التي ستنجم عنها. وهذا ما تم، يعني بالنسبة لسوريا عزلت نفسها عن هذه الحرب واتخذت موقف الحياد. ما يجري في المنطقة حاليا مع اقتراب الاتفاق أو عودة الحرب أو نهايتها، هناك ترتيبات جديدة تجري في المنطقة وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز والخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول الخليج، العنتر يعني الهمجية الإسرائيلية الموجودة، نتنياهو ينظر لنفسه كأنه سيد حاليا في منطقة الشرق الأوسط. لذلك كان هناك تساؤل لدى أغلب دول المنطقة، من هو التالي التي ربما ستوجه إسرائيل أنظارها إليه أو الحرب إليه؟ فكان هناك ربما سوريا ولبنان بدرجة أساسية أن يكون هذين البلدين هما المستهدفين من نتنياهو وخاصة لبنان. لذلك تركيا تحاول من خلال هذه الزيارات، من خلال العلاقات السياسية ويعني الدور التركي في المنظمات الدولية والعلاقات الأمريكية التركية القوية في هذه المرحلة بين أردوغان وبين الرئيس ترامب لإبعاد سوريا عن شبه هذه الحرب، الضغط على نتنياهو للتوقف وأن المحافظة على حالة الاستقرار الموجودة في سوريا، وأن سوريا ليست طرف أساسا في هذه الحرب، ومسار المفاوضات الأمنية تجري وتسير بتقدم في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور سمير العبد الله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول. في محورنا الأخير من سوريا اليوم سنناقش بعد فاصل قصير أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: you أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يتصدر ملف لم الشمل النقاش السياسي مجدداً وسط انطباع واسع بأن اللاجئين هم المستفيدون الأكبر منه، لكن الأرقام الرسمية ترسم صورة مختلفة وتظهر أن الحصة الأوسع من طلبات لم الشمل تذهب إلى المواطنين الألمان، أي الألمان المولودين بالجنسية أو الحاصلين عليها بالتجنس، في حين تبقى ملفات آلاف اللاجئين ومنهم سوريون معلقة أو مجمدة.
1: يعود ملف لم الشمل في ألمانيا إلى الواجهة، لكن بلغة الأرقام هذه المرة. الأرقام الحكومية تظهر أن المستفيد الأكبر من لم الشمل ليس اللاجئين بل المواطنون الألمان، والألمان هنا يعني كل من يحمل الجنسية الألمانية سواء كان مولودا بها أو حصل عليها لاحقا. فبين مطلع عام 2025 وحتى 23 من نيسان عام 2026 صدر 177 ألف قرار بشأن تأشيرات مرتبطة بلم الشمل، لكن 13% فقط من هذه القرارات كانت تخص لم شمل أسر لاجئين أو طالبي لجوء أو أصحاب حماية ثانوية. في المقابل كان هناك قرابة 27 ألف قرار يتعلق بلم شمل الأزواج مع مواطنين ألمان، أي أن لم الشمل عبر الجنسية الألمانية يتقدم بوضوح على لم الشمل عبر اللجوء. أما السوريون تحديداً فتزداد معاناتهم هذه الفترة، لأن لم الشمل الأسر الحاصلين على الحماية الثانوية معلق لمدة عامين منذ أواخر تموز يوليو الماضي، ولا يستثنى من ذلك إلا الظروف القاهرة وبنطاق ضيق. وحتى منتصف أيار مايو منحت 7 تأشيرات فقط على هذا الأساس، مع بقاء مئات الملفات قيد المراجعة. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني الذي انضم إلينا في الاستوديو، أهلا بك. وأيضا مع السيد عروة السوسي، المحامي والناشط الحقوقي من ميونخ في ألمانيا، مرحبا بك. أيضا سأبدأ معك سيد جمال، ما الذي يحدث بموضوع لم الشمل بالملفات المجمدة؟ هل الموضوع مرتبط بأنه لن يتم منح حق لم الشمل للذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية وجاء ذلك بعد التحرير، علما أن ألمانيا الآن لا تعتبر سوريا آمنة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا نحن نعرف خاصة موضوع اللجوء أو قضية اللجوء مرتبطة دائما بعاملين، العامل السياسي والعامل الاقتصادي. طالما اليمين المتطرف يزداد فيكون دائما ضغط على اللاجئين، وعندما الوضع الاقتصادي في البلد ينهار ولا يضعف فكذلك يكون هناك ضعف ضغط على اللاجئين. والآن للأسف هذا الشيئين موجود اثنين في ألمانيا.
0: يعني هي شماعة سياسية واقتصادية.
2: هي شماعة سياسية واقتصادية. أريد أن أذكر مثلا حزب البديل اللي يسمي نفسه بديل لألمانيا، للأسف الآن أصبح أكبر حزب في ألمانيا، يعني الآن هو حسب الاستطلاعات الرأي الآن نسبته 27%. الحزب الثاني الحزب المسيحي الديمقراطي 22%.
0: نعم.
2: الحزب الذي يحكم مع المسيحي الديمقراطي واللي كان هو أحد الأيام أكبر حزب في ألمانيا صار عنده 12%.
0: نعم.
2: يعني صار رابع حزب. فإذا الآن هاي الأمور تتغير والوضع الاقتصادي الآن في مشكلة، فإذا الآن والضغط يزداد على الأحزاب الديمقراطية من الطرف اليمين، فيريدوا أن يقولوا أن نعمل شيئا مشان يعني قل عدد اللاجئين، فهذا هو الموضوع. أنا أصور ليس اللاجئ يحسن يجيب عيلته إلا لما يحصل على الجنسية، عندما يكون عنده الإقامة، وهناك صور عدة طرق للحصول على الإقامة. لما يحصل على الإقامة بشكل ما غير لإقامة الحماية فيحسن يجيب عائلته. فأنا أصور هي كذلك عملية ضغط من الطرف الحكومة الألمانية على اللي تحت الحماية، أنه تعلموا اللغة، تعلموا مهنة، اشتغلوا مشان تحسنوا تجيبوا عوائلكم.
0: يعني هو ربما ضغط بطريقة غير مباشرة لنقاط ذكرتها. طيب مرحبا بك مرة أخرى سيد عروة. قانونيا إلى أي مدى تستطيع أن تمنع الحكومة الألمانية متمثلة بإدارة الهجرة العوائل من لم الشمل؟ إلى ماذا تستند بتعطيل هذه الملفات؟ وهل ينطبق هذا الأمر على كل المقاطعات في ألمانيا أم أن هذا الأمر فيدرالي معنية فيه كل الدولة الألمانية؟
3: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. لا، هذا الملف بالبداية هو ملف إنساني بالدرجه الاولى، لكنه تحول لسياسي فيما بعد عام 2016 مع زياده عدد اللاجئين. القارات لم الشمل او تعليق لم الشمل هي مرت بعده مراحل، هذه ليست اول مره يتم تعليق فيها لم الشمل. بالمناسبه اول مره تم تعليق لم الشمل هي في عام 2016، وتم فتحه فيما بعد في عام 2018 بعدد 1000 شخص فقط كل شهر. فيما بعد تم تعليق لم الشمل على المستوى الفيدرالي وليس على مستوى المقاطعات في عام في تموز عام 2025، وهذا الأمر لا يرتبط بالمقاطعات، لكن المقاطعات لها تستطيع أن تقدم وجهة نظرها أو تقدم تقارير عن مدى استقبال البلديات وإمكانية استقبال هذه البلديات اللاجئين.
0: طبعا هذا الأمر من صلاحية من سيد عروة عندما يكون الأمر فيدراليا على مستوى كل ألمانيا وليس مرتبطا بالمقاطعات؟ هل هو من صلاحية البرلمان أن تصوت عليه أم من صلاحية وزارة الداخلية؟ من الذي يتحمل المسؤولية هنا؟
3: البرلمان الألماني، البرلمان الألماني المؤلف من عدة كتل برلمانية وفق الأحزاب الألمانية، وفق من الحزب من هم في الأغلبية. الضغوط السياسية على الأحزاب، البرلمان الألماني هو الذي يقرر هذا الأمر وليس المقاطعات، لكن البلديات هي التي تقدم تقارير، لأن الموضوع تحول من إنساني إلى سياسي وخدمي. فحجة التعليق لم يشتمل هي أن البلديات في المدن الألمانية ليس لديها استيعاب لمدارس، ليس لديها استيعاب للسكان، ليس لديها استيعاب للطلبة لهؤلاء اللاجئين في حال تم زيادة العدد، فهذا سيشكل ضغط على المدن الألمانية، فهذه هي الحجة التي يقدمونها.
0: نعم، طيب سيد جمال، البعض يقول أيضا أن هذه الحجج لها أبعاد أخرى مرتبطة بالضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا، هم لا يستطيعون أن يرحلونهم إلا بشروط قاسية جدا، وربما الأمر القضائي يوقف أي عملية ترحيل، لكن هذا الأمر يكون مثل دفعهم للخروج إلى من ألمانيا إلى بلدهم الأم سوريا. إلى أي مدى أنت تقرأ هذا الأمر بهذا الشكل؟
2: طبعا هو عامل دفع حقا، وعامل يعني إعاقة لدخول اللاجئين أكثر إلى ألمانيا، ولكن كما قلت هذا إشارة أو رسالة سياسية للمجتمع الألماني، إشارة سياسية للداخل الألماني أنه نحن عم نعمل شيء. وأريد أن أذكر لما زار الرئيس أحمد الشارع ألمانيا،
0: سنتحدث عن هذه الزيارة،
2: وقال المستشار بأن 80% سيرجعوا. أنا كتبت مقالا وقلت بأن المستشار،
0: إلى ماذا استند المستشار الألماني بهذا؟
2: ولا على شيء، استند فقط على على على تصوراته،
0: رؤيته،
2: على رؤيته، على آماله، على إعطاء رسالة للمجتمع الألماني.
0: طب أليس هناك تخوف من أن تكون هذه الرؤية لها خطة يتم العمل عليها، ومنها موضوع إيقاف لم الشمل؟
2: لا طبعا، منها ربما لم الشمل، ولكن هو لا يستطيع. هو طبعا هذا لم الشمل هو تخفيف مجيء اللاجئين، ولكن هو لا يستطيع إخراج اللاجئين. أنا كنت يعني 10 سنوات المتكلم الرسمي لشؤون اللاجئين والمغتربين، وكنت في لجنة الشكاوي، أعرف ما هي الصعوبة التي تواجه الدولة أو حسب القانون في تسفير شخص ما،
0: تسفير ترحيل، لكن عندما تمنع شخصا من أن يجلب عائلته، نعم، يعني هذا ربما يدفع الكثيرين للعودة إلى بلدهم.
2: طبعا هناك في منافذ، كما قلت في منفذ أنك تتعلم اللغة ويكون لديك مهنة وتستطيع أن تعيل عائلتك، فتتغير القامة من إقامة حماية إلى إقامة عادية، فتستطيع أن تجلب عائلتك.
0: هل برأيك هذا الأمر منصف، وخاصة أنه من يريد أن يعيش في بلد يجب أن يعني ويحصل على إقامة ويجلب عائلته أن يندمج ولو بالحد الأدنى؟
2: نعم طبعا، هو أنا هذا الموضوع طبعا يضرب بعرض الحائط حق الطفل، حق الأسرة، هذه يضرب فيها بعرض الحائط، ولكن تمامًا. هناك في ضغوط اجتماعية، الأحزاب الأخرى أصبحت ترجف، تخاف من اليمين المتطرف. للأسف اليمين المتطرف وصل إلى البرلمانات والحكومات على ظهر اللاجئين والمغتربين، وهذا ربما ركوع أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة، فلذلك تبدأ الأحزاب الثانية تضغط أو يعني تنحني أمام هذه الضغوط وتقوم بهكذا هكذا ترسل هكذا قوانين. ولكن كما قلت يوجد هناك منافذ، وأنا دعيني أقول كذلك، على كذلك اللاجئين يقوموا بشيء ما، يعني أن يتعلموا اللغة، أن يتعلموا مهنة ويحاولوا أن يقوموا بجلب
0: يعني هي بالتأكيد ربما مسؤولية بجزئية بسيطة بموضوع الاندماج من قبل اللاجئين، لكن المسؤولية الأكبر كما قلنا هو ملف إنساني، تسييسه هو المشكلة. سيد عروة، إذا سألناك أيضا من الجانب الحكومي السوري، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تنسق مع الحكومة الألمانية ومع الحكومات الأوروبية للدول التي لديها لاجئين سوريين بهذا الملف، علما أنه أصبح على ما يبدو موضوع عودة اللاجئين مطلبا دوليا، وأوروبا ليست بعيدة عن ذلك من خلال السياسات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة؟
3: بالحقيقة هذا ملف إعادة اللاجئين لا يرتبط بجانب واحد وهو الدول الأوروبية وقرارها لوحدها بهذا الأمر، وإنما يرتبط أيضا بالتنسيق مع الدول المعنية الأصلية لهؤلاء اللاجئين، ولا يرتبط أصلا فقط باللاجئين السوريين، لكن دائما اليوم نتحدث عن اللاجئين السوريين بما أنه موضوع حلقتنا. اللاجئين السوريين كيف سيعودون؟ البنية التحتية مدمرة، هناك مدن وبلدات بالكامل مدمرة، ينحدر من هؤلاء اللاجئين؟ كيف سنعيد هؤلاء اللاجئين؟ ولا منازل لهم ولا أعمال لهم. سيشكل هذا الأمر ضغط كبير على الحكومة السورية. هذا الأمر كذلك الأمر يرتبط بنوعية الإقامات التي لدى اللاجئين السوريين. اليوم نتحدث اليوم عن وضع قانوني مختلف لكل لاجئ أو مقيم في ألمانيا. لدينا
0: حتى الذي لديه الإقامة المؤقتة أو الحماية المؤقتة لكنه لم يحصل على الإقامة الدائمة، ومنذ سنوات يعني هو موجود في ألمانيا أو في دولة أوروبية، إنسانيا باعتبار أن هذا الملف إنساني وقانونيا ليس من حقه أن يرى عائلته أن يجلبها إلى البلد الذي قدم فيه طلب اللجوء منذ سنوات؟
3: حق لم الشمل وحق الزوج أو العكس، أو الزوجة بلم شمل زوجها وأطفالها، وحق من حقوق الإنسان، حق أصيل. لكن هناك اعتبارات سياسية تضعف هذا الحق أحيانا أو تقف عائق في ممارسته بهذا الحق. وبالنسبة للاجئين السوريين أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، وأصبح اللاجئ السوري الحاصل على الحماية مشتت ذهنيا أكثر. تعليق لم الشمل من ناحية، إسقاط النظام البائد من ناحية، ووضعه في خيارات صعبة. هل أعود؟ هل أنتظر زوجتي وأطفالي؟ هل أصبر ليحصل على إقامة دائمة؟ وهذا يحتاج إلى مسار طويل وجهود طويل.
0: طب هل يستطيع اللاجئون الذين ينتظرون لم الشمل أن يتوجهوا إلى القضاء الألماني لإنصافهم بهذا الأمر وبأن يستطيعوا جلب عائلتهم عبر المسار القضائي والقانوني؟ هل هكذا حوادث ممكنة أو حدثت في ألمانيا مثلا؟
3: في حالات معينة، في حالات إنسانية خاصة ممكن التوجه إلى هذا القضاء بهذا الأمر، وكذلك ممكن التوجه إلى الشارع، وهذا ما حدث قبل سنوات عندما تظهر عدد كبير من أصحاب الحماية المؤقتة أمام البرلمان الألماني مطالبين بتعديل هذا القانون وجعله أكثر إنسانية وجعل لم الشمل مفتوح ومتاح للاجئين السوريين وغيرهم بلم شمل زويهم، بما لذلك في بعد إنساني. هناك أحزاب ومنظمات ناصرت هذا الأمر، طيب. مثل حزب الخضر الذي ما يزال حتى اليوم حزب الخضر مدافع عن اللاجئين، رغم أنه لا يملك النسبة الكبيرة الآن في الحكومة والبرلمان الألماني.
0: طيب سيد جمال، تحدثنا منذ قليل عن زيارة الرئيس الشرع والتنسيق بين ألمانيا وسوريا، إلى أي مدى هذا الملف يجب أن يكون حاضرا بوزارة الخارجية؟

0: بداية إلى قوانين الدول هذه. يعني كما قلت المستشار الألماني خلط بين السياسة والقانون.
1: لكن تقريبا كل دول أوروبية لديها قوانين متشابهة متعلقة باللاجئين لأنها موقعة على نفس الاتفاقيات الدولية.
0: نعم.
1: لكن أوضاعها الداخلية تختلف.
0: وعلينا أن لا نسهل العملية لهؤلاء. علينا
1: تماماً كيف؟
0: يعني أن نقول بأن حسب أوضاعنا أن نكون واضحين بأن سوريا ليست مستقرة. سوريا هو الأمن ماذا يعني يكون البلد آمن؟ يكون لا يكون فيها الأمن الغذائي، الأمن الصحي، يعني إذا لم يكن هناك اعتقالا أو قتلا هذا يعظم البلد آمن. كما قلت يعني الحزب البديل ذهب عدة مرات إلى سوريا وقال بأن سوريا بلد آمن أيام النظام. فإذا هناك الأحزاب تريد تنظر لكل شيء
1: من النظام المخلوع. نعم،
0: إذا النظام المخلوع. فإذا نعم. علينا أن لا نسهل هذا الموضوع. علينا أن كذلك أن لا نغلق أهلنا في المهجر. لأني أنا عندما قال المستشار 80% سيرجعوا، أنا قلت ما يعني هذا حقا كلام هراء. لأني كيف يستطيع أن يرجع 80%؟ أصبح الناس يفكروا أنا عندي الجنسية الألمانية، هل سيسحبوا مني الجنسية الألمانية إلى هذا الحد؟ أصبح الناس يفكروا.
1: طبعا هذا الأمر غير
0: واقع، غير واقع، ولا نعم. حتى الذي عنده إقامة، لأن سوق العمل الألماني يحتاج لهؤلاء الناس إلى هذا اليوم.
1: حتى بعيد عن سوق العمل قانونيا هذا الإجراء
0: لا يمكن. لا يمكن إلا إذا كان مثلا ملف فهو فيه عمليات إجرام، فيه مثلا مخدرات،
1: تمام، هذه نقطة مهمة
0: بالضبط. ولكن إذا ملفه نظيف ويعمل وأولاده يروح على المدرسة، يعني فلذلك ما لا يوجد خطر نهائيا.
1: هل هناك تخوف سيد جمال من أن يتم التنسيق بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، دول الاتحاد الأوروبي التي لديها عدد كبير من اللاجئين السوريين، بموضوع إجراءات متزامنة بالضغط على السوريين للعودة؟ هل هناك تخوف من
0: لا
1: ذلك؟
0: لا يوجد تخوف
1: يعني بالعقلية الألمانية، لا بالعقلية الأوروبية.
0: صدقيني سيدة ربا، لأن هناك في كذلك منظمات إنسانية كثيرة وتقف إلى جانب اللاجئين، ونحن ننوه للمجتمع الألماني ونفكر كما قلت عندما كتب بأن المستشار يخلط بين السياسة والقانون، فهذا واضح بأنه لا يستطيع. وعلينا أن نطمئن هؤلاء الناس، وأنا أصور أن أطلب من الحكومة السورية حقا أن تكون بهذه النقطة، أن تطالب أكثر، أن تقول. وقال الرئيس نحن نريد الهجرة الدائرية، نحن نريد هؤلاء أن يستقروا في بلادكم، ولكن يأتوا إلينا ويذهبوا ويستثمروا ويكونوا جسور بين البلدين. وهذا هو الشيء الجميل الذي يفيد الطرفين، ولكن أن لا نجعلهم قلقين بهذه النقطة. أنا قلت حتى في البداية على سوريا أن تطالب الاتحاد الأوروبي بمليارات الكثيرة من الدعم، لأن سوريا أو أوروبا انتصرت على روسيا في سوريا. الآن في أوكرانيا كم دفع الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لكي تحارب روسيا؟ ولكن بالنسبة لسوريا انتصرنا على روسيا في سوريا، ولكن لم يدفع أحد شيئا.
1: لكن العلاقات السورية الروسية الآن هي علاقات جيدة أيضا.
0: صحيح،
1: وربما
0: جيدة.
1: هذا أيضا ليس يعني محببا جدا بالنسبة لأوروبا.
0: مزبوط، ولكن عليهم أن يدعموا إعادة الإعمار.
1: بالنسبة للدعم، أيوة تماما، إعادة الإعمار.
0: إعادة الإعمار.
1: إلى أي مدى تستطيع أن تستثمر الدولة السورية هذا الأمر بموضوع أن تجلب الأموال من أوروبا التي تعاني اقتصاديا، هذه حقيقة، بحيث أن تربط موضوع إعادة اللاجئين أو لمن يعني تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة بالملف الاقتصادي وبدعم دول أوروبية لمشاريع في سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.
0: أنا أتصور حاليا الدول الأوروبية تعرف عندما يكون استقرار في سوريا والأمن متوفر الاقتصادي والأمن الغذائي والصحي، أنا أتصور كثير من الناس سيرجعوا. أنا من الناس الذين يقولوا سأرجع إلى سوريا لكي نبني مع أهلنا سوريا. فإذا هذا الموضوع عامل مهم كثير، وعلى أوروبا تفهم ذلك. إن لم يكن هناك حقا إعادة أعمار وطمأنينة وأمن على كل المستويات، أصور هذا يكون عائق كبير على لرجوع اللاجئين. اللاجئ سيجد ألف حيلة وطريقة لكي يبقى هناك، وربما يغير البلد، ولكن لا يستطيع أن يرجع عندما تكون البلد غير آمنة. وأنا أصور هنا أتمناه من المسؤولين في سوريا أن لا يسهلوا الموضوع على الدول الأوروبية،
1: يعني أن يضعوا الدول أمام استحقاقاتها تجاه سوريا،
0: أمام استحقاقاتها ويوضح الفكرة، وأن لا يقولوا والله يعني أنه متوفر لدينا، أو مثلا النبيع اللاجئ. أقول بكل وضوح أن نقول والله أرسل اللاجئين مقابل ذلك. لا، اللاجئ عندما البلد تستقر فالباجئ سيرجع.
1: تقصد الدعم مقابل أن يعود اللاجئون؟ العودة يجب أن تكون برغبة من يريدها
0: بالضبط،
1: الطوعية آمنة وكريمة،
0: وغير ذلك. نعم. هذا سنزيد الزيت على النار في نعم. سوريا لأن الآن لدينا ناس في الخيام، لا يوجد سكن كافي،
1: لا يوجد فرص عمل اقتصاديا.
0: نعم. فإذا نحن ممكن
1: من
0: نزيد
1: المفروض الموجودين في الخارج أن يكونوا دعما وسندا.

0: كانوا لاجئين ولا أصلحوا قوى ضاربة.
1: ملاحظة حتى الناس اللي طيب. رجعوا الآن يعني هم كانوا هذول يعولوا أهاليهم لأن حتى هذا انقطع.
0: انقطع. الذين كانوا يرسلوا مساعدات لهم.
1: فلذلك طيب. الموضوع يعني له عدة أبعاد وأتمنى أن نكون حقا بهذه النقطة ونحن نقف إلى جانب الحكومة السورية والعهد الجديد أن نقف أمام هكذا حكومات التي طيب. تريد أن ترجع اللاجئين بطريق ملتوية لكي تنحني أمام اليمن المتطرف أن نعم. نضع كل الخطى لكي أول أهلنا يستقروا ولا طيب. يقلقوا.
0: طيب سيد عروة أيضا من وجهة نظر قانونية ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل اللاجئ السوري الذي يريد لم الشمل من قبل الدولة السورية التي يجب أن تكون عونا وسندا لمواطنها الذي هرب في مرحلة النظام المخلوع وأيضا يعني المتعلق بالمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق اللاجئين في الدول الأوروبية الآن ألمانيا تحديدا؟
2: الحقيقة الموضوع لم يشتمل غير مرتبط قانونيا بالحكومة السورية أو الخارجية وزارة الخارجية والمغتربين أن تستطيع أن تتدخل فيه قانونيا.
0: ليس تدخل بمعنى التدخل لكن بمعنى التنسيق بمعنى يعني أن تكون مسؤولة عنهم.
2: التنسيق يكون عن حديث الحكومة الألمانية وتوضيح الرؤية وما عليه الآن وضع سوريا حاليا من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية والعمرانية والصحية وعن مدى المساوئ لإعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين أصحاب الحماية في حال تقرر إلغاء حمايتهم وما سيؤثر على سوريا وما سيؤثر أيضا على الاتحاد الأوروبي نفسه فممكن أن يحصل أيضا رفض للاجئين ممكن من تتم إعادته قسرا قد يعود مرة أخرى إلى أوروبا فهذا الأمر بالتأكيد بحاجة إلى تنسيق لكن اليوم هناك أشخاص على سلم أولوية الترقية وهم أعدادهم قليلة لدينا اللاجئين أو المقيمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وعددهم يقارب 900 شخص وهؤلاء يعني هم على أولوية الترحيل وهم اليوم محور النقاش بالإضافة إلى فئة طالبين اللجوء الذين تم رفض لجوءهم وهؤلاء نسبة كبيرة اليوم لا نتحدث عن أصحاب الحماية ولا عن اللاجئين نتحدث عن هؤلاء الذين أتوا قبل سقوط النظام البائد وما بعد سقوط النظام البائد هؤلاء اليوم وصل الكثير منهم
0: هذا الملف جدا مهم التدقيق الأمني بأوضاعهم لأنه هناك تماماً. موجود منهم مجرمين قاموا بجرائم ضد السوريين
2: تماما هذا المطلوب اليوم التنسيق به مع نعم. الحكومة الألمانية سواء من الناحية الأمنية وسواء من الناحية السياسية نعم. فيما بعد ننتقل إلى التنسيق بموضوع أصحاب الحماية المؤقتة
0: طيب
2: أصحاب الحماية السنوية وإلى آخره بالتدريج هذا الملف
0: شكرا جزيلا
2: وفي الختام انا اطلب من اخواني اللاجئين السوريين انا لاجئ سوري ويعني تتبعت مسار حتى وصلت وحصلت على الجنسيه الالمانيه اطلب من اللاجئين السوريين العمل والاجتهاد
0: نعم.
2: لمن ينوي الاستقرار في هذا البلد او اي بلد اوروبي اخر
0: نعم.
2: ولا يعيش اي قلق او خوف ويستطيع ان يذهب الى سوريا ويعود الى المانيا كما يحصل مع الاخوه الاتراك
0: نعم شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي السيد عروة السوسي كنت معنا من ميونخ في المانيا شكرا لك سيد جمال قارصلي عضو سابق في البرلمان الالماني على وجودك معنا في الاستوديو الشكر الأكبر كالعادة يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية إلى اللقاء

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط قرية طرنجابيري في القنيطرة وينصب حاجزا على مفرق صيد الجولان. وزارة الداخلية تعلن القبض على اللواء محمد محسن نيوف أحد ضباط النظام المخلوع والرقيب محمد عماد محرز السجان في سجن صيدنايا. وزير الإعلام اللبناني يقول إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، ويشير إلى استمرار التنسيق في ملفي النقل والمعابر. أكسيوس يقول بأن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جديدة على إيران، وترامب يقول ويعلن عن تغيير جدول أعماله للبقاء في واشنطن لأسباب تتعلق بشؤون الدولة.

0: وفي التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بآخر وأبرز تطورات الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري منذ سقوط النظام المخلوع. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية صباح الخير. إذن الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة، وكذلك ينصب حاجزا على مفرق صيد الجولان. تفاصيل هذه الانتهاكات واستمرارها معك محمد.
1: بالفعل يعني ليش الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يعني يستمر في الانتهاكات والتضييق على المدنيين. اليوم صباحا يعني عند الساعه 7 تقريبا كان هناك قصف مدفعي من قاعده برج الزراعه المتواجد اسمح به جبهه القصف، هي قاعده اسرائيليه تم استهدافها مؤخرا بعد سقوط النظام البارد، وقود استهداف محيط قريه طرنجة، وهذه المره الرابعه خلال يعني هذا الشهر تستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي محيط الاراضي الزراعيه في قريه طرنجة ومحيط تله الحمريه، منع من وصول المزارعين الى تله الحمريه التي يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف ايضا نقطه هناك في تلك المنطقه، قام برجال بورق مسبق الصنع ويقوم ب يعني بجولات اتجاه هذه المنطقه، ربما هناك يتم انشاء نقطه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في اوقات لاحقه، لكن يعني حتى هذه اللحظه يتم قصف المنطقه ومنع وصول المزارعين ومربي المواشي باتجاه هذه التله، يعني هي تله استراتيجيه ايضا يعني تكشف جزء من ريف القنيطره الشمالي. ايضا بالتزامن مع ذلك كان هناك توغل في ريف القنيطره الجنوبي على مفرق صيد الجولان وب5 آليات عسكريه قامت بوضع حاجز وتفتيش الماره بعد ساعه من هذه نصب الحاجز دون تسجيل حاله اختطاف او يعني اعتقال لاي مدني، تم انسحاب هذا الحاجز باتجاه الجولان المستلزم. بشكل عام ايضا امينا يعني التوغل نعم.
0: محمد، هنالك خلل في مستوى السماع إليك على مستوى الصوت، سوف نتابع معك تطورات الأوضاع في جنوب البلاد تزامنا مع كل هذه المعطيات الواردة من هناك عن استمرار التجاوزات الإسرائيلية في قرى وبلدات ريف القنيطرة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. أمنيا، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإلقاء قيادة الأمن الداخلي في السلامية القبض على اللواء محمد محسن نيوف، وشغل نيوف مشاهدين بحسب وكالة سانا عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حما وحمص. كما وأعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل كذلك حارسا وسجانا في سجن سيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد النظام المخلوع. هذا وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيد من التفاصيل حتى.

أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. هذا ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها.

0: وبالعودة مشاهدينا إلى تفاصيل ما ورد عبر معرفات وزارة الداخلية عن استمرار عمليات القبض على أفراد مرتبطين بالنظام المخلوع مارسوا انتهاكات بحق الشعب السوري. معنا مباشرة من ريف حما تحديدا من السلامية مراسلون عراق زينو. عراق بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل العملية الأمنية التي تم إعلانها من قبل وزارة الداخلية السورية والتي أعلنت بدورها كذلك فيها عبر معرفاتها عن قبضها على اللواء محسن أو محمد محسن نيوف أحد ضباط النظام المخلوع في السلامية.
1: صباح الخير أمينة. في الحقيقة ألقت قوات الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في الحرس الجمهوري او في جيش النظام، وهو ما يعني هو عدة مناصب شغلها في تلك الفتره وفي تلك الحقبه الثوره السوريه، شغله في الفرقه 11. هو كان قائد هذه الفرقه او الفرقه 18 دبابات، بالاضافه الى انه كان قائد لواء في الفيلق الثالث، هذا عن كونه ايضا كان قائد في الفرقه 11 وهو في عام 2020. هذه المناصب هو شغلها في عده على عده مراحل في عده سنوات، الا انه اشتهر ايضا بانه يعني ارتكب عده مجازر في حمص في حماه. هو ينحدر من قريه الربيعه من مواليد 1964، القي القبض عليه في مدينه السلاميه من خلال جهاز الامن الداخلي في المدينه. هذه العمليه هي ليست الاولى في هذا الشهر، انما هي يعني في الفتره الاخيره ازدادت عمليات القاء القبض على المفروضين من جيش النظام المخلوع مثل امجد يوسف. في نفس اليوم البارحه القي القبض على احد سجاني صيد نايا المشهورين يعني بوحشيتهم من خلال تعذيب المعتقلين في السجن المشهور سوريا وعالميا. محمد محرز هو يعني مساعد في الشرطة العسكرية، إلا أنه أيضا كان مطلوبا من أجل يعني عدة جرائم أيضا وهو صغير السن. عمليات إلقاء القبض ازداد في الآونة الأخيرة، وهو مطلب شعبي من أجل تحقيق العدالة الانتقالية التي لطالما طالوا بها السوريون. تفاصيل إلقاء القبض على المجرم أو على لواء محمد محسن نيوف هي بعودة الأمن الداخلي، إلا أنهم حتى اللحظة لم يفصحوا على كثير من التفاصيل من تفاصيل هذه العملية، وذلك بسبب أنه يعني هناك لم يبدأ التحقيق ولم ينتهي حتى هذه اللحظة، إلا أنهم سيوافقون في التفاصيل لاحقا.
0: نعم عراق، سوف نتابع معك تفاصيل هذه العمليات التي تعلن عنها وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية تباعا. كنت معنا مباشرة من ريف حما تحديدا من السلامية مراسلون عراق زينو، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس قال إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس أو رئيسا مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. هذا وأشار الوزير اللبناني مشاهدين إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعلى اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر الحدودية ما بين لبنان وسوريا. نبقى في لبنان مشاهدينا، حيث يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة، وذلك بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح حتى، فضلا عن ضائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
2: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد، وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي متردد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
3: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني بالبلد، كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالأخير بدأت تعيد، بس أنه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لأولاده لا الحلو اللي بده إياه ولا اللبس اللي بده إياه ولا هاي الأشياء كلها. يعني
2: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
4: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كتير صعب على الكل بكل امانه، على السوري ولبناني وفلسطيني. وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين انه النزله على سوريا اليوم صعبه كتير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ننزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت. سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضو بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
2: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
0: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
5: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز وقطاع التكنولوجيا حتى. هذا وأضافت السفارة عبر معرفاتها الرسمية، أضافت أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشركات وشركات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة في ذات السياق، مشاهدين أشارت إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية الدولية حول سوريا، حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي المعادن والطاقة والنفط. هذا وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة في المنطقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. هذا واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطة لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. كشف تقرير لصحيفة ياني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
6: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة ياني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالين ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالين ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالين وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
5: وفي الملف الزراعي وآخر مستجداته مشاهدين، مؤخرا حيث طالب مزارع القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
7: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9,000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
8: والله العظيم يا عنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفاد لنا شيء، بس التعب بين التعب ما طلع لنا شيء، يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع غير تعب له.
7: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
9: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسة عشر تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي إجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معها ولا تسوي له كار.
7: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
10: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
5: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا رهالا في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارع القمح الذين يسلمون محصولهم لمؤسسة الحبوب السورية.
11: مرحبا. رايك في المكافأة اللي حطوها زيادة؟
12: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده فهالشيء ما عم بيجي على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا، سعر اقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
13: لو الحكومة تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل بيظل الفلاح ضمن الامان. على الدولة اللي هي تعتبر اب للناس والشعب ان تتحمل ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
14: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الأكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
15: رفع الاسعار هاي مو ظابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قريب تبيعها السوري، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
5: هذا واستطلع تلفزيون سوريا كذلك مشاهدين في ذات الملف أراء مزارعين في سهل الغاب بحما حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها، وسعرت كذلك وأعلنت ب9000 ليرة سورية.
16: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
17: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
18: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
19: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي اجت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
20: أنا ما عندي قمح، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته انه قليله. وايش المواطن بيصير يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني المواطن تعبان.
21: تلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يكون يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح الاقبل المنتوج الحنطه كله للدوله
22: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
23: والله قليل يعني هو على سعر الأسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصة الدودي ضربته. وهل ما أخيه الله سبحانه وتعالى كمان أعطانا خير صحيح، بس نص الأرض هلق معطلي.
24: هلق مثل أنا عندي 20 دلوب، من كتر المطار كلها معفني ومسكك. يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيرة الحنطة، قلت الحمد لله حنطتنا السنة ما أنا كويسة.
5: وفي ظل التحديات المتراكمة التي واجهت القطاع الزراعي في البلاد خلال السنوات الماضية، تتزايد الجهود الدولية والمحلية حتى لإعادة انعاش الاقتصاد وهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي. المزيد في هذا العرض الآتي مشاهدين.
25: بعد أكثر من عقد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا، تتجه الأنظار إلى استعادة نظام البذور بوصفه خطوة أساسية في مسار التعافي. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا أطلق مبادرة لاستعادة نظام البذور في سوريا وإعادة ربط المزارعين السوريين بأصناف محسنة وعالية الإنتاجية من البذور بعد سنوات من التدهور الذي طال منظومة الإنتاج الزراعي. وتشير البيانات إلى تأمين 1625 كيلوغراما من البذور الأولية وإنشاء 7 منصات إكثار وتأسيس جمعيات في حلب وحماة وحمص تمهيدا لإنتاج مئات الأطنان من البذور المعتمدة بحلول عام 2027، في حين يعمل 49 مزارعا على نحو 200 هكتار لإنتاج بذار قمح محسنة محليا. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة الكميات، بل تتصل بجودة المادة الوراثية المستخدمة في الزراعة، فالأصناف التي يجري العمل عليها مثل الشام 9 من القمح القاسي تم تطويرها محليا لتكون أكثر تحملا للجفاف والأمراض. وتشير تقديرات محلية إلى أن استخدام الأصناف المحسنة يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى ما بين 40-50% مقارنة بالبذور التقليدية، وهو ما يعيد طرح مسألة البذور كمدخل رئيسي لمعالجة فجوة الإنتاج الغذائي. من جانب آخر، تعكس هذه التحركات توجها لإعادة بناء نظام البذور كجزء من إعادة هيكلة القطاع الزراعي وليس مجرد تدخل تقني محدود، حيث يرتبط نجاح هذا المسار بعوامل موازية تشمل توفير التمويل ودعم البحث العلمي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
5: استطلع تلفزيون سوريا آراء عددا من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة في البلاد، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات.
0: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلاق بده يزيدوا مقاديره، لانه هلا السلع هاي اللي اذا اخذناها هلا رخيصه، يعني زياده الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبه هلا حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبه يعني.
1: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهه اخرى علوا اجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه او على شغله ايا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها اجار النقل، يعني صارت انه حاله صعبه على الكل، يعني رفع الرواتب من هون اجار النقل من هون، يعني لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبوله طبعا، يعني هيك انا هيك برايي.
2: والله اكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس اهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زياده، لانه كل العالم مرتبطه بالدولار. يعني ابني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زياده الاجار.
3: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض إنه ياخذ الزيادة، بس بنفس الوقت إنه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بيصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما منقول بالقطاع الخاص، وبالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
4: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية، يعني هلأ نحن بالنسبة لنا ما بيأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبياً، هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
6: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على اللي الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة رواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
25: زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم

0: ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنين وسط قطاع غزة، وذلك بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات هناك، مما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال. هذا وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات، كما استهدف مبنى آخر يضم محالا تجارية في مخيم البريج وسط القطاع.
1: انا قاعد عند جيراني فوق سبعه، اجوا يجروا، قالوا الحق الحق، ايش فيه؟ قالوا خذها في السوق. ما جينا الا زلزال، هي محلات راحوا وهي داري راحت، كل راح. شايف كيف دمار؟ زلزال، مش قنبله، زلزال دمار هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله يا الله يا ودود يا ودود يا الله.
0: هذا وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأناضول بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين من جراء قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة. وتأتي هذه الحادثة في سياق الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول 2025، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الضحايا منذ سريان الاتفاق بلغ 883 قتيلاً و2648 مصابا، وذلك من جراء عمليات القصف وإطلاق النار الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية. هذا وقالت المنظمة إن ثمة قيودا تفرضها إسرائيل على إدخال الإمدادات الأساسية الطبية تعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتمنعها حتى من تقديم خدماتها بشكل كامل. وأضافت أن جزءا من الإمدادات الطبية تصنفه إسرائيل على أنه ذو استخدام مزدوج، لافتة إلى أن الإمدادات الطبية معترف بها دوليا ويجب التعامل معها على هذا الأساس وفقا لبيان المنظمة. بدوره حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من انهيار شامل للنظام الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في كلمة مسجلة على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف. هذا وأكد الوزير الفلسطيني أن القطاع الصحي الفلسطيني يواجه ظروفا كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحي في العالم أن يصمد أمامها، وذلك في ظل تدمير واسع طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والصيدليات في غزة. هذا وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن تداعيات الأزمة تمتد أيضا إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تعرضت مخيمات اللاجئين لاقتحامات وعمليات تدمير أدت بدورها إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان، مطالبا باستئناف عمل عيادات الأونروا في شمال الضفة الغربية. هذا وكشف أسطول الصمود العالمي في بيان له عن شهادات جديدة تصف انتهاكات إسرائيلية بحق المشاركين فيه، تضمنت اعتداءات وإهانات جنسية ونزع حجاب نساء مسلمات بالقوة. هذا وأفاد البيان بأن المشاركين تعرضوا لإطلاق رصاص مطاطي من مسافة قريبة واستخدام صواعق كهربائية على وجوههم وأجسادهم، وتم إجبارهم على أوضاع جسدية مؤلمة لساعات تحت إضاءة قوية دائمة، وتمحورت

أفضع الشهادات حول سفينة وصفها المشاركون بقارب التعذيب، وهي سفينة بحرية إسرائيلية حولت إلى سجن مؤقت من أسلاك شائكة وحاويات معدنية جرى توثيق ما لا يقل عن 12 اعتداء جنسيا على متنها، في حين أصيب عشرات المحتجزين بكسور في الأضلع والكتفين والظهر، وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الحادثة والسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين وإحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد دعت 9 دول غربية في بيان مشترك إسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وضم البيان توقيع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا. هذا وحذر البيان كذلك من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. هذا وشدد البيان على أن القانون الدولي واضح بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومن فلسطين المحتلة إلى آخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 3111 قتيلاً و9442 جريحة منذ مطلع آذار الماضي. ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فإن هذه الحصيلة تأتي عقب تسجيل الوزارة أمس الجمعة مقتل 22 شخصا وإصابة 39 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وتأتي هذه التصعيدات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 نيسان الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها المستمرة وتوغلها حتى الميداني الذي وصل لمسافة تقارب 10 كيلومترات بعمق الحدود الجنوبية، إلى جانب مواصلة احتلالها لمناطق شاسعة في الجنوب اللبناني.

وإلى آخر مستجدات وتطورات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذ ضربات جديدة محتملة عسكريا ضد إيران. هذا وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يستعد لخيارات عسكرية قد تنفذ خلال الأيام المقبلة، في حين أشارت إلى أن القرار النهائي لم يحسم حتى الآن. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية مشاهدين، فقد عقد ترامب اجتماعا صباح أمس الجمعة مع كبار مستشاريه لمناقشة تطورات الحرب والتعامل مع التصعيد القائم وسط متابعة مكثفة للتحركات الإيرانية في المنطقة. هذا كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مشاركته في حفل زفاف نجله دونالد ترامب جونيور في ولاية نيوجيرسي، موضحا أنه سيبقى في واشنطن لأسباب تتعلق بشؤون الدولة، عزز التكهنات بشأن وجود تطورات أمنية حساسة داخل الإدارة الأمريكية. هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يضمن فتح مضيق هرمز وتخلي طهران كذلك الكامل عن برنامجها النووي، مشددا على ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت إيران التجاوب مع مساعي فتح المضيق. هذا ووصف روبيو المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن هرمز بأنها لن تكون فعالة إلا في حال التوصل لوقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن لا تحتاج لمساعدة مباشرة بشأن الملف الإيراني، لكنها سترحب بها إن قدمتها، لافتا إلى عدم وجود طلب محدد من حلف الناتو حتى الآن. وكشف الوزير الأمريكي أن باكستان هي الفاعل الرئيسي في ملف التنسيق بشأن إيران، مختتما تصريحاته بتقدير وجود تقدم في الملف الإيراني مع بقاء المسافة بعيدة عن النهاية. وإلى آخر التحركات والمستجدات والتصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمسار المفاوضات، حيث أفادت وكالة تسليم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن المحادثات ما تزال مستمرة بشأن نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة. هذا وأشار المصدر إلى أن التركيز ينصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب، موضحا أن المفاوضات أحرزت تقدما في بعض القضايا مقارنة بالجولات السابقة.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
2: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين. بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: صباح التفاصيل الحلوة يلي بتمر بسرعة بس بتترك أثر بقلبنا طول النهار. صباح الضحكات الصغيرة يلي بتخفف عنا التعب ومهما صار. وبدي صباح عليك يا براءة.
1: يسعد صباحك منى ويسعد صباح الناس يلي رغم أي شيء بعد عم تخلق من يومها فرصة جديدة. وصباح كل حدا قرر يبلش صباحه بهمسة حلوة وكلمة قريبة من القلب. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون معكم فيها أنا منى ودمداها بالعناوين.
0: بفقرة القصة كلها بالإرادة والتصميم وبإمكانيات بسيطة جداً شاب سوري بيطور نظارة ذكية للمكفوفين.
1: وبفقرة التغذية ست أكلات سحرية بتساعد بإدرار الحليب وبتحافظ على صحة الأم المرضعة.
0: أما بفقرة البيئة رح نتعرف على الآثار البيئية الخطيرة للتخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي وشو التدابير الصحيحة لمواجهة هالظاهرة.
1: وكمان رح نشوف بفقرتنا الخاصة 10 على 10 لوين وصل تحدي العشرة دولار وشو عمل بلوجر عربي شهير ليصنع مغامرة رابحة.
0: وكمان رح نتعرف بفقرة التربية على الأسباب اللي بتخلي الطفل يكذب وهل الكذب جزء من النمو الطبيعي للطفل. وأخيرا رح نشوف بفقرة الجمال كيف منحضر مست فوري للشعر بخطوات سهلة وسريعة. لهيك خليكم معنا.
1: يا صباح الخير مشاهدينا، يعني اليوم حابه ابدا هيك صباحنا مع المشاهدين ومعك اكيد يا منى بطاقه ونشاط، خاصه يعني بهالجو الربيعي والصيفي اللي ما عم نفهم له يعني جو ربيعي او صيفي بالورود الحلوه وبهال يعني خلينا نقول الالوان اللي عم نشوفها وين رحنا.
0: عن جد براءة، يعني الواحد هلا وين ما عم بيروح عم يشوف الخضار الحلو والالوان الربيعيه، وهالشيء اكيد يعني بحملنا مسؤوليه قديش مهم انه نحن نحافظ على هالمنظر الجميل يضل بهي الجمالية.
1: صحيح منى، يعني للأسف عم نشوف بكتير من الأوقات تجاهل لهي القصة وكتير من الأشخاص ممكن يخربوا بالبيئة أو حتى بالكائنات خلينا نقول العايشة بهي البيئة. فقديش مهم مثل ما ذكرت إنه نحن نحافظ على هي المناظر لحتى نستمتع فيها كالعادة.
0: يعني أكيد براءة هذا الضرر ما عم يكون بس على البيئة مثل ما ذكرتي. صحيح. كمان كتير من الحيوانات صايرة مهددة بأنها تنقرض بسبب التلوث والتغير المناخي. يعني تخيلي حيوان مثل الباندا ينقرض.
1: تماما منى، يعني كثير من الدول هلا عم تحاول انها تحافظ على انواع معينه من الحيوانات وعم تبذل اكيد جهود كثير كبيره لحتى تحافظ عليها.
0: مزبوط براءة، يعني ليش عم نحكي هالحديث؟ لانه اندونيسيا مثلا عم تحتفل باول ظهور للباندا العملاق يلي انولد باراضيها من ابوين معارين من الصين.
1: صحيح، وهذا الباندا العملاق اللي ما زال لساته بيبي هو حديث الصحافه باندونيسيا والكل بانتظار اطلالته الاولى على الزوار بعد ايام. لهيك خلونا نشوف هالتقرير مع بعض ونرجع لكم.
2: أول باندا عملاقة تولد بإندونيسيا بعد ما صار هذا النوع مهدد بالانقراض. الباندا اللي سميت ريو صارت حديث الناس من لحظة ولادتها وقبل حتى ظهور الرسمي. طفل الباندا ريو ولد بشهر نوفمبر الماضي بإندونيسيا من أبوين صينيين من الباندا العملاقة، واليوم الباندا الصغير عم يكبر بصحة ممتازة وبلش يكتشف العالم حواليه بخطواته الصغيرة وتسلقه اللطيف وسط متابعة دقيقة من الأطباء واهتمام كبير من الإعلام والزوار. ولادة باندا عملاقة خارج الصين تعتبر حدث نادر بحد ذاته لأنه تكاثر الباندا من أصعب العمليات الطبيعية بالحياة البرية. الباندا ريو واللي بيعني اسمه الأصلي المحارب الشجاع عم يستعد يطل لأول مرة قدام الزوار خلال هالشهر ليكون رمز للأمل وحماية الحياة البرية من الانقراض.
1: ورجعنا لكم مشاهدينا. أوقات كتير بنسمع عن اختراعات وتقنيات جديدة، لكن الأجمل لما يكون هالاختراع هدفه الحقيقي هو خدمة الإنسان وتسهيل حياته.
0: مزبوط براءة، يعني هون بتبلش القصص اللي فيها شغف. صحيح. تعب ورسالة إنسانية عن جد حقيقية. ضيفنا اليوم شاب سوري قدر يحول فكرة بسيطة لمشروع ممكن إنه يغير حياة كتير ناس، يعني من خلال شغفه بالميكاترونكس والتكنولوجيا.
1: صحيح منى، طالب هندسة بعمر 20 سنة اشتغل على ابتكار نظارة ذكية مخصصة للمكفوفين، ورغم أنه المشروع بلش بإمكانيات ومواد كتير بسيطة إلا أنه حمل فكرة كبيرة جدا ورسالة إنسانية أعمق. فخلونا نحضر هالفيديو مع بعض ونرجع نرحب بضيفنا.

0: وهلأ صار معنا ضيفنا محمد عز الدين كسار عبد الرزوم. يسعد صباحك يا محمد.
1: صباح الخير محمد.
2: صباحك والله. هلا،
0: أهلا وسهلا فيك،
1: نورت صباح سوريا.
2: شكرا.
0: بالبداية محمد، تحكينا أكثر عن فكرة النظارة. هل كان في موقف أو دافع خلاك تفكر بهيك مشروع؟
2: هو أول فكر بهذا الموضوع أنه المكفوف هو أكثر شخص بعاني بحياته من صعوبات وبحتاج لأي مساعد، أنه شخص ثاني ليساعده ليدله للطريق ليوصله لمكان معين. فكان هو مشروع إنساني، وبالأخص أنه أنا سنة أولى، وكان أي مشروع يفكر فيه يكون هادف لخدمة المكفوفين وخدمة كافة الناس. إن شاء الله في الأيام الجاية في مشاريع تانية
0: إن شاء الله.
1: طب أنا يعني هيك بدي تفوت بتفاصيل الموضوع أكثر، تحكي لي إنه ليش اخترت تحديداً فئة المكفوفين يعني ليكون مشروعك موجه لإلهم؟ يعني في كتير فئات من العالم كمان بحاجة مساعدة، بس ليش المكفوفين بالذات؟
2: فكرة المكفوفين لأنه هن أكثر ناس بنظري إنه بيعانوا بيومهم الكامل، يعني من أول ما بيفيقوا لحتى ما يناموا بلاقوا صعوبة بكل شكل الحياة. فكان مشروع إنه هدف لإلهم، لأنه لخدمتهم، لأنه فكرة أنه نحن إضافة للعصاية الذكية بإيدهم. مشروع النظارة لحتى تميز إذا كان قدامهم إنسان أو حيوان أو جماد. فإن شاء الله نحن أيام قادمة رح أزيد عليها شوية مواد لحتى تصير أنه صالحة للاستخدام وتكون تجربة يعني موثوقة إن شاء الله.
0: حلو كتير إن شاء الله. يعني محمد، نحن شفنا بالفيديو النظارة أثناء تحضيرها وأثناء لما كنت عم تشتغل عليها، فخبرنا هلأ بطريقة بسيطة كيف آلية عمل النظارة، كيف تساعد الشخص الكفيف على أنه يعني مثل ما حكيت حضرتك هلأ أنه خلال يومه قادر أنه يتكيف مع أي شيء بيكون قدامه، فكيف آلية عمله؟
2: آلية عملها أنا محدد لها على الحساس اسمه ألتراسونيك، في موجات صوتية تبعت صوت للمكان المعين أنه بتنصدم بالجدار، فبترجع هي الموجات. أنا محدد لها على مسافة نص متر، فإذا وقف أي إنسان أو جماد قدام الحساس بتعطي إنذار، بتعطي الإنذار للصوت، هو بيستشعر بالصوت وأنه بيحاول ما يقدم لقدام أكثر. فكرتها أنا ضفت لها حساس كمان البي أي آر، هو حساس موجات لأي شيء فيه دم إن كان حيوان أو إنسان، فممكن أنه نضيف له اهتزازات جانبية بالإضافة للصوت. ممكن نحن نضيف له كمان شغلات مثل متحكم ريسبيري باي، وممكن نضيف فيها الـ AI. فنحن لما نضيف الذكاء الاصطناعي للنظارة بتصير أنه ممكن أنه تدلك على الموقع، ممكن ترسم لك المحيط اللي قدامك، نضيف له كاميرا، وممكن نعطيها ضمن الكاميرا انه بعض الصور العائله الافراد انه تحدد هذا الشخص قدامك مين معين، ومن ضمن انه بنوصل فيها سماعه للاذن مشان ما يكون حدا يتضايق او يشعر بالحرج اذا كان بمكان مزدحم انه صوت الجدار فممكن يشتت الناس عليه.
1: كثير حلو.
0: طيب مثل ما ذكرت محمد انه كنت مستمتع انت وعم تعمل هذا المشروع، باعتبار قلت انه في ناس ممكن مشغوله بالسوشيال ميديا، انت حبيت انه تكرس وقتك لتعمل شيء يعني يخدم الناس، خلينا نقول، ويخدم وطننا سوريا بنفس الوقت. طيب هذا المشروع اكيد كان فيه كثير من الصعوبات، فشو اكثر العقبات اللي واجهتك اثناء تنفيذه؟
2: صعوبات بالمشروع انا ما بشوف صعوبات الحمد لله، لانه شخص انه عم بحاول انه أدرك الذكاء الاصطناعي بكل المواقع له، فالصعوبات ما كانت بالنموذج النظارة، بس كان صعوبة من المجتمع اللي أنا عم بواجهه، بالأخص أنه نحن أنا كسنة أولى عم بفكر بمشاريع هادفة. أكيد أي حدا دارس، أنا عم بحكي بفئة الدارسين السنة الأولى بيعطوك شيء، أي شيء من النماذج الـ AI أو التطوير من الأدوات، وكان إنه الانتقادات كتير سلبية، وأنا هذا الشيء أكيد إنه بيعطيني دافع إني أطور أكثر من ذاتي. بس نحن إذا ظلينا بتفكير سلبي على كل شخص بيخترع أي شيء، إن شاء الله إنه مخترع شيء بسيط في عندك كلمة حلوة ممكن تعطيها، ما عندك كلمة أكيد لا تعطي رأي سلبي.
1: 100%. هل هذا الشغف وحب الاختراع اللي عندك أو الابتكار كان عندك من قبل، ولا بلش من وقت ما أنت فتت على مجال الهندسة؟
2: الشغف هو بلش معي من وقت ما دخلت بالمجال الميكاترونيكس، فحاولت أني أكون عن جد أطلع من هذا المكان أكون شخص ناجح 100%. ما حاولت أدخل في هذا المجال وأبني علاقات عاطفية أو أبني حياة مزيفة، حاولت اني انا عن جد اكون شخص ناجح واربط حياتي المستقبليه. فقلت هي الفتره من حياتي بهالهندسه هي رايحه، فخليها تروح في انه خدمه لاي شخص كان ويكون في سبيل الله.
1: احكي لي اكثر على مشاريعك القادمه، يعني هل عم تشتغل انت على شيء جديد حاليا؟
2: حاليا عم بشتغل هي السياره، وفي مشروع ان شاء الله هو مو موجود بسوريا، هو البيت الذكي، فان شاء الله عم بشتغل هذا الموضوع انه نضيف نحن متحكمات انه نربط البيت في الجهاز، فاي كان في تسريب غاز في البيت يوصل اشعار، ان كان في حراره زادت في البيت او بخار او دخنه فبيبعث لك انذارات. فهذا الشيء مكلف كثير، وبالاخص اني امكانياتي شوي ضعيفه، فيعني نربط بيت ذكي انه هاوس سمارت هاوس، يكون بيت كامل ذكي، من انه ندخل على البيت ممكن نحكي مع المتحكم انه نحكي معه انه شغل فلان ضوء بيشتغل معنا، ممكن نتحكم في البراد اي شيء في البيت، اي شيء كهربائي ممكن اتحكم فيه عن طريق الموبايل او طريق
1: كثير. حلو كثير. طب اليوم محمد انت سنه اولى جامعه، لساتك بعمر صغير، بدي تحكي لي شو حلم محمد كمخترع وشاب سوري بالمستقبل بعد شيء هيك 10-15 سنة؟
2: أول شيء أنا حلمي دائماً أنه أشوف سوريا هي عن جد دولة، أنه أشوف ظهري فيها دائماً، وبالأخص أنه نحن بلدنا نحن حالياً لازم نطور فيه، بالأخص أنه بعد ما سقط النظام البائد نحن صار عندنا فرصة متاحة أنه نطور بلدنا، نكون نحن لبلدنا أنه شباب اللي يعمروا بلدنا، فطموحي إن شاء الله عمر وأكون إلي يد بتعمير سوريا.
0: حلو كتير إن شاء الله محمد. بالنسبة للنظارة ذكرت لنا تحت الهواء أنه أنت حاططها بطور كمان أنه تتطور أكثر لحتى يقدر أي شخص يستخدمها من المكفوفين، فقديش بدها وقت لحتى تجهز، وهل ممكن نشوفها يعني عم تباع بالأسواق كمنتج؟
2: حاليا هي بمرحلة التطوير، ووصلت لمرحلة أنه صار تميز بين الجماد وبين الإنسان.
0: حلو.
2: شفته انا كتطوير ان شاء الله كويس، وبدا يعني تقريبا المشروع ما بيخلص بسهوله، بالاخص انه انا مالي ملتفت فقط للدراسه، انا ملتزم بشغل عشان انه احسن اضبط اموري الجامعيه.
1: حلو كثير. محمد عز الدين كسار، نورت صباح سوريا، وشكرا لك، يعني نحن كلنا بنفتخر فيك وبنتمنى لك التوفيق.
2: شكرا، والله يعطيكم الف عافيه.
0: اهلا وسهلا فيك. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على 6 أكلات بتساعد بإدرار الحليب وبتحافظ على صحة الأم المرضعة بفقرة التغذية مع شام خوالد، خليكم معنا.
3: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
4: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
5: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
6: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
3: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
5: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
6: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. فترة الرضاعة هي من أهم وأخطر المراحل بحياة الأم، مو بس لأنها بتغذي طفلها، كمان لأنه جسمها بيكون عم يبذل مجهود وطاقة كبيرة ليعطي الطفل كل العناصر اللي بيحتاجها. وهون بيجي دور التغذية، لأنه يلي بتاكله الأم ما بتأثر بس على صحتها، كمان بينعكس بشكل مباشر على نوعية الحليب وعلى طاقة جسمها بشكل عام، وحتى على صحة الرضيع. كل هالتفاصيل رح تكون موضوعنا لليوم بفقرة التغذية، ومثل العادة أكيد مع اختصاصية التغذية شام خويلد. تسعة صباحك شام.
1: صباحك،
0: نورتي صباح سوريا.
1: شكرا.
0: بداية شام، شو مدى حساسية جسم الأم خلال فترة الرضاعة؟
1: أكيد من الجسم الأم بيكون بهي الحالة يعني بقمة الحساسية لكتير أشياء، من الهرمونات، من النوم والتعب، من حالة الحالة النفسية أو ما ينعكس على نفسيتها. كلنا بنسمع وبنعرف إنه كان في حليب وفجأة وقف بسبب زعل أو بسبب حالة نفسية معينة، فجدا بيكون جسم الأم حساس بهي الفترة. وأيضا بيكون الرضيع كمان بهي الفترة ناطر فعلا مغذيات، وبنفس الوقت الأم كمان ممكن تتوتر عند قلة الحليب أو عند النقص بالحليب. فهون كمان بيصير العبء أكثر وأكثر على الأم أكيد.
0: طب شام، يعني هون قدي لازم نحن نوجه رسالة لكل الأبهات اللي عم يسمعونا هلأ، أنه وقت تكون زوجتك بهي الفترة قدي لازم يهتم فيها وقدي لازم يدعمها نفسيا أكيد. حتى ما يأثر هذا الشيء لا على جسمه ولا على الطفل.
1: صحيح، من هي الفترة بالذات نحن بنعرف شو ممكن يصير بالمستقبل. يعني ممكن هذا الطفل يرضع أسه سنتين لقدام وياخد أجسام مناعية رح تمده بالصحة وبالخلايا المناعية ليصير عمره أربعينات وخمسينيات. فهي الفترة جدا حساسة، ومنقول لكل الأبهات يدعموا فعلا الأم بهي الفترة دعم نفسي جدا قوي، وحتى العائلة كلها. يعني نحن دائما كنا نقول بالغربة مثلا أو الأمهات بالغربة فعلا كانوا عم يعملوا مجهود كتير كبير. ليش؟ لأنه دائما بتكون التوصيات نامي وارتاحي. طب أنا كيف بدي نام وارتاح وأنا ما في حدا جنبي
0: ليساعدني
1: ولا ياخد البيبي عني؟ فهي الأشياء فعلا كتير بتأثر، وبمجتمعاتنا العربية موجود أنه هي حالة الدعم العائلي يعني هي كتير بتأثر برحلة الرضاعة يلي ممكن تصير وممكن ما تصير للأسف.
0: حلو كتير. طيب هل خلينا نحكي عن نوعية الأكل، هل نوعية الأكل فعلا بتأثر على مباشرة على وجود الحليب عند الأم ولا لا؟ هي نحن بس بالكمية تبع الحليب هي لحالة ممكن أنه تعطينا مؤشر على.
1: طيب منى، خلينا نعمل أرضية كتير واضحة للكل. هلأ شو الشيء اللي بيحفز الحليب؟ دراسات وعلم وطب. الشيء الوحيد يلي بيحفز إنتاج الحليب هو الرضاعة أو تفريغ الثدي باستمرار. هذا الشيء الوحيد يلي الكل متفق عليه والعلم مأكده بالدراسات السريرية والتجارب يعني. أما الأشياء الثانية، التغذية أكيد ممكن تساعد بأنه المخازن الموجودة عند الأم ما تفضى، وبالتالي المغذيات عم توصل بشكل كثيف ومحدد للرضيع. ولكن الفكرة أنه الغذاء نفسه ما بيصنع حليب، يلي بيصنع الحليب هو هرمونين، البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب
0: تمام،
1: وهرمون الأكسيتوسين. هلأ من فترة قريبة صار في إجماع من الأطباء أنه فوراً بعد الولادة لازم الرضيع يصير في سكين تو سكين لأمه فوراً.
0: صح، هذا الشيء كتير عم شوفه على السوشيال ميديا،
1: وهذا الشيء له استناد علمي كتير كبير. أنه لما يكون في تماس بين الجلد بين الرضيع والأم، هون بيصير في تقليل للتوتر من الأم وللرضيع، وبنفس الوقت بيرتفع هرمون الأكسيتوسين اللي هو بيحفز إنتاج الحليب. فهي الفكرة كتير كتير ممتازة حتى ينفرزوا هدول الهرمونين اللي متعلقين بشكل مباشر بالحليب. بيجي عندنا بالمرتبة الثانية أو الثالثة خلينا نحكي، يلي هي التغذية أكيد. التغذية لازم تكون الأم يعني محيطة بأشياء أو بمعلومات فعلا تغذي فكرة حتى تتغذى هي على أرض الواقع من الغذاء. يعني مهم كتير أنه أنا أعرف من وين أخذ مصادر البروتين مثلا، مهم كتير أعرف أنا قديش احتياجي من البروتين. إذا بهي الفترة الحساسة جدا إلي وللرضيع ما عرفت أنا قديش كمياتي المهمة وقديش لازم أخذ الطاقة، فأنا إيمت رح أعرف هي المعلومات؟ فبهي الفترة كتير مهم أخذ البروتين المهم أو كميات البروتين من الـ من الـ من البروتين النظيف اللي انا لازم اخده، وبنفس الوقت الاوميجا 3 من الدهون الصحيه، واكيد من البذور. وهلا رح نحكي اكثر عن الاطعمه يعني بشكل تفصيلي،
0: اكيد نتوسع فيها اكثر. هلا بدي تحكي لي عن قديش كميه السعرات الحراريه الاضافيه اللي بتحتاجها الام بهالفتره.
1: هي استنادا على كلمه الام لازم تاكل عن
0: شخصين.
1: الفكره انه الموضوع بسيط كثير، يعني لازم الام بشكل عام او بفتره الرضاعه الجسم كثير بيصرف طاقه، وبالتالي الام هي فعلا بحاجه لطاقه، ولكن ما بالكميه اللي نحن بناكلها واللي نحن بنعطيها للمرضع. اكيد مع شخصين، ولكن بيزيد احتياج اكيد بين ال 400 لل 500 كالوري لل 600 كالوري حسب وزن الام. هذا الشيء بنعطاه وبنحدده كمان حسب حاجه الام للطعام. يعني نحن ما فينا نقول للام اللي عم ترضع انه لا مثلا اكبحي الشهيه او لا ما يعني ما تاكلي الاشياء اللي بتحبيها، ولكن لهيدا السبب نحن لازم نمشي على الاقل لشهر واحد مع اخصائي تغذيه حتى يحدد لنا وينظم لنا اشياءنا وكمياتنا اكيد بهي الفتره، حتى ما نطلع بعد الرضاعه ونتهم الرضاعه انه عم يزيد وزننا بسببها.
0: هي السبب.
1: ليش كمان انه نحن عم نقول انه بسبب الرضاعه الام بتصرف طاقه كثير كبيره او الجسم بيصرف طاقه كثير كبيره، وبالتالي علميا الرضاعه بتنحف ما بتزيد الوزن، ولكن كمياتنا هي اللي بتكون ما مدروسه، ولا حتى مصادرنا عم تكون احسن شيء.
0: طيب شام، يعني نحن كثير بنسمع قصص من التيتة ومن الخالته ومن العمته وقت اول ما تولد البنت وبتصير بمرحله الرضاعه انه كتري اكل من هي، لا تاكلي هي وكلي هي، وكتري من هي وكتري بيض كتري دجاج. فشو الاغذيه اللي عن جد نحن لازم انه نكتر منها بفتره الرضاعه؟
1: طيب خلينا نحكي عن فعلا اهم الاغذيه يلي هي لازم تكون رفيقة الأم بهي الفترة. خلينا نقول بالمرتبة الأولى أكيد البروتين، لأنه البروتين هو صديق كل الجسم، يعني أي عملية استقلابية بالجسم لازم يكون البروتين هو المتصدر فيها. البيض، اللحوم، الأسماك الدهنية مثل السردين مثلا، فهي الأطعمة مهمة جدا وبالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية خليني أقول البذور، يلي هي بذور الكتان، بذور الشيا، بذور اليقطين، لأنه مليئة بالمعادن يلي رح ترمم المخازن يلي عم تصرف من الأم لتعطي للرضيع.
0: بنفس الوقت فيها دهون صحية.
1: وبنفس الوقت هي دهون صحية وأوميجا 3 نباتي بفوت مباشرة بتركيبة الحليب، وبفوت مباشرة طبعا كتغذية للرضيع.
0: تمام.
1: بالمرتبة الثالثة خليني أقول التمر.
0: التمر
1: يعني انا بحسه سوبر فود للامهات،
0: سكريات صحيه
1: لانه هو سكريات يعني سريعه بتعطينا طاقه سريعه، وبنفس الوقت سناك موجود دائما للام يلي مثلا ما عم تقدر تطبخ او ما في حدا يطبخ جنبها، وبنفس الوقت فيها معادن، قنبله معادن التمر، فيه مغنيسيوم، فيه حديد، فراح يغطي كمان المخازن يلي الام بتحتاجها من بوتاسيوم او وغيرها من المعادن. واكيد بالمرتبه الرابعه خليني اقول الحبوب، يعني انا دائما بوصي الامهات منى لما يولدوا فورا يعملوا او الام يعني تعمل لهم مثل شوربه قمح، وبنفس الوقت مع عظم او لحم، عظم ولحم يعني مع قمح وتغلي، وهذا الشيء بيعطينا من ميه العظم بيعطينا كولاجين وبيعطينا بروتين كثير كثير منيح وقوي، وبالتالي كمان حديد ومعادن جدا
0: مهم. يعني الفخده والرز اللي بيطبخوها اهلنا مزبوطه
1: تماما مزبوطه. بس خلينا نحكي اكثر عن القمح، لانه هو فعلا مصدر حديد نباتي جدا مهم، خاصه اذا زدنا له فيتامين سي فرح يزيد الامتصاص، وبنفس الوقت بيكون يعني فعلا الام رح تفرق الحليب كلون وككميه وكقوام، لانه فعلا رح يكون مغذي جدا للرضيع وللام، ورح يعطيها طاقه مستمره، يعني الام ما رح تجوع فورا بعد الوجبه، وهذا الشيء كثير مهم حتى الام ما تطلع بوزن زايد بعد الرضاعه.
0: تمام. طب شام، عن جد مقوله انه بيقولوا لك كتري سوائل بيكتر حليبك، هالشيء صح؟
1: شوفي انا بتجربتي رحت عند الطبيب قام قال لي المي السوائل او المي هي عدوتك الاولى.
0: لا
1: طبعا هذا الموضوع كثير كثير، انا لو ما بعرف مثلا او انا ام جديده وما عندي فكره عن الموضوع كنت كثير تاثرت وما شربت مي. هو قال لي المي عدوك الاول، شربي عصاير برتقال وعصاير.
0: اول مره بسمع عن المي انه هو عدو.
1: فانا ضحكت وقلت له تمام دكتور، شكرا لك وطلعت. الفكره انه لو وحده غيري مثلا او لو ام فعلا ما عندها معلومات كافيه كانت فعلا صدقت. وهون الفكره انه بالعكس تماما، طالما نحن ما عم ناخذ سوائل فهذا الحليب او هذا هي السوائل منعم ياخذها الجسم، فبالتالي رح يعكس على الام بجفاف كثير قوي، والجفاف رح يعمل صداع، رح يعمل تعب، واكيد نقص بشوارد الجسم. فالموضوع كثير كثير سيء. واكيد اكيد بدنا نقول انه السوائل هي جدا شيء مهم، وهو من الركائز الاوليه والاساسيه مع النوم والراحة النفسية لحتى ناخد قدر الإمكان رضاعة مستمرة وكميات مقبولة.
0: فأكيد بنوصي كل الأمهات إنه يضلوا عم يشربوا مي.
1: السوائل هي يعني هي الركيزة الأساسية لإنتاج المي أو عفوا لإنتاج الحليب، وحتى لترطيب كل الخلايا. طالما الخلايا عندنا تمام ومرطبة، فبالتالي كل عمليات الجسم رح تكون استقلابيا أحسن. فالسوائل هي الركيزة الأولى، من بعدها بيجي الراحة النفسية، ومن بعدها النوم أكيد.
0: طيب بالحديث عن السوائل، في كمان كثير عالم بتكتر شاي وقهوة، دي الكافيين بيأثر على رضاعة الطفل؟
1: للأسف أنه في كثير فعلا أمهات متعبين، وبياخذوا مثلا ممكن يطفوا حتى يعني وجبات كاملة وخلص يشربوا قهوة مثلا، أو حتى مشروبات غازية أو يعني هي مليئة بالكافيين. وللأسف أنه هو بيتسرب عن طريق الحليب إذا تم الإفراط بهي الكميات من الكافيين. فأكيد أكيد رح نلاقي صعوبات بالنوم عند الطفل، رح نلاقي استنفار من الطفل أو عصبية. وبنفس الوقت يعني الطفل رح يكون مضطرب بشكل بحالة طبيعية. وأكيد ما أحسن شيء رح تكون كميات الحليب يلي عنا. فما منوصي أبداً الإفراط بكميات الكافيين. المسموح للمرضع أو للأم المرضع المسموح لهم فنجان أو فنجانين من فناجيننا السورية، ما فنجانين
0: والكبيرة يعني فنجان القهوة الصباحي فينا أن تشربه
1: أكيد أكيد مع خلال النهار تقريباً للميتين ملي. فهدون طبيعيين طالما الأم طبعاً ما عندها حالة ضغط مثلاً، أو ما عندها إرهاق، أو ما عندها خفقان بالقلب، فهي كلها بناخدها بعين الاعتبار. ولكن الأم الصحيحة يلي عم ترضع مهم أنه ممكن تاخد من 100 ل 200 ملي خلال النهار من القهوة.
0: طب شلون بالنسبة للأم يلي عاملة عملية قيصرية، هل نظامها الغذائي بيختلف عن الولادة الطبيعية بأول فترة؟
1: هلأ ممكن نقول أنه ممكن يختلف، لأنه ممكن تكون فاقدة دم أكثر، وبالتالي
0: بحاجة نحن بروتين،
1: بحاجة بروتينات أكثر تماماً، حديد أكثر، مصادر حديد تكون فعلاً تمتص بالجسم من المصادر الحيوانية حتى يقدر الجسم يمتصها. ولكن غير شيء أكيد لا، يعني تقريباً نفس النظام. ولكن الأم اللي ولدانة قيصرية بيكون عندها حالة إمساك أكثر من الأم اللي ولدانة بالطبيعي، لأنه بتكون متعرضة لتخدير، ومن بعدها لقلة مشي، وهذا الشيء بيخلي الجهاز الهضمي أو الأمعاء توقف. وفي أمهات فعلا بتعاني لست أشهر بعد الولادة من حالة إمساك شديدة جدا ومزمنة، وما بتفك إلا بملينات كيميائية يعني. فكتير من وصي هي الأمهات أنه تتبع نظام غذائي مليء بالسوائل والألياف والملينات الطبيعية، مثل الكيوي بقشره مثلا يعتبر من أفضل الملينات الطبيعية على الإطلاق. فالأم اللي عندها إمساك بعد الولادة القيصرية أكيد لازم تعتمد على مصادر ملينات أكثر.
0: طب هلأ يعني قبل ما نختم بدي تخبريني أو تعطيني سر عن 6 أكلات سحرية بتساعد بإدرار الحليب عند المرضعة.
1: طيب خلينا نبدأ بالأول بالبروتين يلي هو البيض، الدجاج، اللحوم مثل ما حكينا، ومرق العظم. حكينا عنها قديش هي مفيدة جدا وبتعطينا طاقة وسوائل بنفس الوقت. بالمرتبة الثانية خلينا نحكي انه البذور، بذور الشيا، بذور الكتان، بذور اليقطين او القرع، لانه فيهم قنبلة من المعادن يلي رح تغذي مخازن الام يلي هي عم تصرف منها كطاقة وكمعادن للرضيع. بالمرتبة الثالثة خلينا نقول الورقيات او السبانخ الورقية او عفوا الاوراق يعني الخضار الورقية، عفوا
0: يبرق مثلا يلا
1: كمان بصير السبانخ، الجرجير مثلا، هي الأطعمة بتعطيها مضادات أكسدة جدا قوية، رح تخفف الالتهابات بالجسم، وبالتالي كل عمليات الجسم رح تكون أسهل، وبالتالي الهرمونات رح تعطينا إدرار حليب أكثر. بالمرتبة الرابعة واللي صرنا الخامسة بالمرتبة الرابعة بالمرتبة الرابعة خلينا نقول الحبوب أي. بشكل عام حكينا عن القمح يلي ممكن نعمله كمثل شوربة للمرأة المرضع، وبنفس الوقت نضيف معه مصدر بروتين فرح تكون يعني مصدر جدا جدا قوي للسوائل ولبعض المعادن أيضا. فهي الأطعمة أنا برأيي أنه هي جدا ممتازة. وخلينا وما ننسى التمر بالمرتبة الخامسة، خلينا نقول التمر لأنه راح يعطي الأم سكريات سريعة وبنفس الوقت طعم حلو، وأكيد بعض المعادن اللي هي كتير محتاجتهم مثل البوتاسيوم لحتى ترمم النقص اللي ممكن ينقص أثناء الرضاعة.
0: طيب شام، هلا حنستعرض شوية صور تخبرينا كيف هالأطعمة بتأثر على جسم الحامل
1: يلا.
0: أو المرضعة خلينا نقول. نبدأ بأول صورة، شوربة العدس.
1: شوربة العدس شيء جدا متوارث عنه
0: يعني موجود.
1: هو الشوربات بشكل عام منا مهمة كتير بعد الولادة، لأنه لسه بيكون الجهاز الهضمي ما كتير اشتغل بشكل طبيعي، فلازم يكون في عنا أطعمة خفيفة وسهلة الهضم وبنفس الوقت سوائل وبنفس الوقت حديد نباتي. ولكن مهم كثير حتى نستفيد من الحديد والمعادن انه نحن نعصر ليمون بكميه مناسبه ومنيحه.
0: الفيتامين سي دائما هو تماماً. اللي بثبت الحديد
1: تماما، هو اللي بثبت الحديد من المصادر النباتيه. فمهم كثير انه ناخذ هي الشوربات، وحتى الشوربه اللي قلت لك عنها كمان
0: نجربها، كمان هي بنضاف لها
1: ميه لحم تماما تماما. هي بشكل عام حبوب يعني
0: تمام.
1: ولكن القمح انا دائما بحبه للمرضع لانه بيعطي سماكه بحس
0: بالحليب
1: تماما.
0: تمام، ننتقل للصوره اللي بعدها، فتوش.
1: يعني هذا الشيء ما بيختلف فعلا اكيد. مثل ما حكينا في مضادات اكسده جدا قويه، خاصه اذا مثلا اضفنا مثلا معلقه خل التفاح للسلطه. دائما بحب هي الاضافات وبعطيها لكل المشتركين وبيلاحظوا فرق عليها، خاصه الامهات اللي بيكون عندهم مشكله بالسكر او بمؤشر السكر بالدم يعني او قراءات السكر، فبتعطي مثل حساسيه انسولين اعلى معلقه الخل، وبنفس الوقت مضادات اكسده وسوائل وفيتامين منسي وبعض المعادن المهمه جدا للرضاعه.
0: حتى ذكرتي شام قبل شوي انه منيحه للامهات اللي بيعانوا من الامساك ايضا.
1: تماما أي. مثل ما حكينا انه في عندنا جهاز هضمي هو فعلا متعب، فنحن لازم خاصه الامهات اللي ولدانين قيصري لازم ناخذ ملينات طبيعيه والسلطه من افضلهم طبعا.
0: تمام، نروح للصوره اللي بعدها. ايوه، كبه وبطاطا مقليه.
1: يعني نحن ما عندنا مشكله معهم يعني، بس الفكره انه لازم يكون بعد الولاده فورا اطعمه خفيفه مثل ما حكينا. الجهاز الهضمي لسه ما كثير متقبل هي الاطعمه تماما، اي شيء مقلي بزيت يعني كثيف، فيعني نحن بغنى عنه بهي الفتره بالذات يعني.
0: اوكي، ننتقل للصوره اللي بعدها، مكدوس.
1: المكدوس حبيب السوريين، حبيب السوريين ما فينا نستغني عنه اكيد، ما في مشكله يعني، هو مكوناته جدا يعني صحية، ولكن نحن شعب مبالغ بزيت الزيتون يعني نحن عندنا مبالغة بإضافات الزيت بشكل عام يعني فينا ناخده أكيد، بس لازم أنه ناخذ على الصحن مثلا لما نسكب ناخذ كمية معقولة من الزيت، حتى ما ناخذ يعني كميات كتير كبيرة وبدل ما ناخذ الفوائد تبعها ننضر منها يعني.
0: يعني مو صحن كامل مكدوس هيك نقعد
1: حبتين حسب الحبه يعني. بس الفكره هون اكثر بكميه زيت الزيتون كثير كبيره، فهون بس يعني رح نراعي شوي الكميات وبس.
0: طيب هلا رح نروح على اكثر الجمل، خليني اقول العبارات الشائعه اللي نحن بنقولها، وانت قولي لي اذا صح العبارات ولا لا.
1: يلا،
0: العبارة الأولى بتقول لازم الأم تبعد عن كل الأكلات اللي بتعمل غازات
1: حتى ما يوصل للرضيع.
0: قصدك
1: الفكرة أنه ما في شيء اسمه يوصل للرضيع، مثل ما حكينا أنه الغذاء هو يعني بيحسن من إفراز الحليب
0: أوكي.
1: ولكن هو ما بيفوت فوراً لإنتاج.
0: فمقولة خاطئة.
1: فمقولة خاطئة، بس إذا الأم بتتضايق من هي الغازات ممكن توصل للرضيع بسبب تأثر الأم، أما إذا الأم ما عندها مشاكل بالكولون ولا بالجهاز الهضمي ولا بصير عندها انتفاخات ولا شيء، فالرضيع ما رح يتأثر.
0: روى. طيب السكريات بتعطي طاقة للأم بهالفترة؟
1: حسب السكريات يعني. هلا
0: يعني
1: احنا
0: عن الشوكولا مثلا كيك هيك
1: اكيد
0: أشياء.
1: لا اكيد لا ما نو اكيد ما نو افضل شيء حتى للناس اللي ما عندهم شيء، نحن ما اكيد ما رح ننصح بهي الاشياء. ولكن اذا الام اشتهت ما في مشكله يعني. بس طالما ما نو هو سيستم حياه، ما نو شيء يومي عم بيصير وعم تكرره بشكل يومي، او هي عم تلجا لهي الاشياء بشكل خاص يعني. فهون بصير المشكله، اما اذا اشتهت الام تاكل ليش لا يعني.
0: اوكي، الحلاوه الطحينية أهم مصدر لإدرار الحليب.
1: هو يعني الجمل الأصح هي أهم مصدر للكالسيوم يلي الأم ممكن تحتاجها بهي الفترة حتى ترمم مخازنها. ولكن لإدرار الحليب ما في أي شيء تم الاعتماد عليه علمياً ولا دراسياً إلا تفريغ الثدي مثل ما حكينا، زائد أنه في شوية دراسات عن الحلبة قالت أنه في بعض الأمهات لما أخذوا حلبة مثلاً زاد عندهم كمية إدرار الحليب، ولكن الطحينية ما في عليها أي دراسات، يعني نحن ما فينا نستند على هي الأساس
0: تماماً أبداً. طيب، التمر والدبس مصادر ممتازة لطاقة الأم.
1: طبعا هلا حكينا عن التمر انه هو طاقه سريعه وبنفس الوقت فيه معادن بترمم المخازن، والدبس نفس الشيء لما يكون فعلا محضر بطريقه صحيه وطبيعيه، ولكن ما ان نضبط الكميات شوي تماما نضبط الكميات، زائد انه نحن ناخذ مصدر دهني مع التمر. يعني ما يعني الام مثلا ما بنصحها تاخذ التمره مثل ما هي، بنصحها اما تحط لها طحينيه او سمسم او جوز او لوز، لازم مصدر دهني حتى ما يرتفع عندها كثير سكر الدم، وبنفس الوقت يعطيها طاقه لفترة طويلة أو استقرار بالطاقة. يعني
0: شام خويلد، شكرا على كل هالمعلومات القيمة، وهيك بتنورينا دائما بكل
1: فقراتك.
0: شكرا لك. وهلأ مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لنتعرف على اتيكيت إكرام الضيف بدون مبالغة بفقرة على الأصول مع سهى الدايق وروز، خليكم معنا.
2: سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين، بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
3: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
4: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
5: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
6: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
3: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
5: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
6: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير من جديد، ورجعنا بعد الفاصل لفقرة على الأصول مع ضيفتنا سهى الداية لتحكي لنا أكثر عن إتيكيت إكرام الضيف بدون مبالغة. يسعد صباحك سهى،
3: كيفك اليوم؟ نشكر الله، الحمد لله.
2: عم تنورينك الأسبوع،
3: دايما يعني. سعيدة، دايما سعيدة بالقعدة الحلوة والحديث الحلو،
2: ونحن أكيد سعيدين باستضافتك. خلينا نحكي اليوم عن إكرام الضيف بدون أي مبالغة، يعني شو أكثر الطرق اللطيفة خلينا نقول لإكرام الضيف بطريقة يعني خلينا نقول لبقة وما تكون مبتذلة؟
3: بتعرفي بيبين الشخص، بيقولوا من الميمكس أو من التفاصيل الصغيرة بوشه، هي قبل ما نعرف شو حاطت وشو مستقبلنا وشو بده يكرمنا وشو بده يحط لنا أكل أو كيف بده يعاملنا، من الميمكس ومن شكل وجهه. فمن فتحة الباب يبين اللهفة، الامتنان بحضورنا. هل تفاصيل صغيرة أوقات منحسها ونحن داخلين، منقول هيك بتدخلي أحياناً قاعدة مانك حاسة حالك مبسوطة، حتى ولو حطوا لك الصفر كله بس أنت بتحسي قاعدة على قلبهم. وفي أحياناً بتشوفي لا، من لهفتهم، من محبتهم، من الكلمة الحلوة، من المحاوطة، ناخد منه جاكيت نروح نحطه ونعلم أولادنا أحياناً أنه هنن يقوموا يرقدوا بالضيف. هل تفاصيل صغيرة أنه تاخدي له جاكيت وتروح تحطيه أو تستقبليه بالمحل اللي بيليق فيه من زاوية أوضة القعدة مثلاً أو إذا بالصالون. طبعاً كمان من مهام الضيف أنه هو ينتظر وين بده يقعد، فأحياناً تجاوزات من قبل الضيف ممكن تخلي صاحب البيت، هي طبعاً أنا بحكي في حال حدا جديد وما بتعرفوا بعضكم، يعني في حال ضيف غريب، ولكن في حال الضيف من أهل البيت يعني كثير من التجاوزات ممكن أنه ننزلها. ولكن مثل ما تفضلتي، البداية هي باللهفة وبهالاستقبال المريح، بعدين بنبدأ بتفاصيل تانية.
2: على سيرة اللهفة، في أحيانا ضيوف يعني بنكون إلنا زمان مشايفينهم، راجعين من سفر أو يعني بعد غيبة طويلة، وهنا غالين علينا، فمن لهفتنا لألهم بصير يعني استقبالنا لألهم أوفر شوي لدرجة أنه نحرجهم.
3: صح،
2: يعني شلون فينا نتحكم بهذا الموضوع؟
3: هلأ أول شيء نعطيهم شوية وقت ليرجعون ياخذوا على الجو. عن جد هاي الشغلة صايرة بمجتمعاتنا كثيرة. في كثير من المغتربين اللي عم يرجعوا، أول سؤال إيه، عود حكي لي كيف بلشت وكيف عرفتي كيف؟ بده بس شوي هو يدخل بالجو، يرجع يبرمج حاله على أسلوب حديثنا كسوريين. نحن بننطلق كتير، بنحكي بصوت عالي، منتدخل مع بعضنا بالحديث، منقطش حديث، فممكن من لهفتنا ومن محبتنا أنه يحس حاله أنه ما بقى قادر يحكي. بس شوي نروق الجو بالأول، نعطي اللي قدامنا مساحة، نبلش فيه بالأسئلة شوي شوي باهتمام وبمحبة. ما ممكن نختلق المحبة، يعني هلا عم قولها، ما ممكن نختلقها. إذا أنت عازمة حدا واجب فرح يضل مبين منظر واجب،
2: الابتسامة بتبين.
3: صحيح صحيح. فيفضل إذا فعلا عم نعمل واجب ما نعزمه لحاله، أي نصيحة يعني استقبل معه شوية عالم لحتى هنن يشيلوا عني، لأني إذا أنا مضطرة أني أعزم حدا وفعلا ما في لهفة بيناتنا أو هو بس مجرد أنه واجب عائلي اجتماعي، أعزم شوية ناس ممكن تتشابه بالحديث أو ممكن يكونوا من نفس السوية الاجتماعية الثقافية. ما ممكن طبعا أعظم ناس متفاوتة كتير، مع أنه الناس بيقولوا لك أنه لا ما فيها شيء، بالعكس يعني الناس كلها خير وبركة. لا، إذا بدنا فعلا نستضيف الناس وتنبسط ونكرمهم فعلا، لازم يكون الناس المدعوين من نفس السوية تبعيتهم، لا نبالغ كتير بمستوى مادي واجتماعي أعلى بكتير ولا أقل بكتير، لأن اثنينهم رح يكونوا راضيين. وخصوصي المستوى الثقافي الفكري، يعني الحديث شو بده يكون؟ إذا حدا جاي مثلا فعلا عامل شيء بحياته، منجز بحياته، ما ممكن حط معه. أحيانا كلياتنا بنحب نستقبل أهالينا أو نجيب أحيانا أولادنا للقعدة،

0: أو أختي وبنت عمي ورفيقتي وهيك. طب يعني معلش إذا أنا هذا الجو أو هذا الشخص عنده نوع من الأفكار اللي بيحب يقعد ويفسح عليها يحكي فيها، أنا إذا جبت له أمي وأبي اللي عمرهم 70-80 سنة بده يسايرهم، إذا كان هو إذا كان هو فعلا جنتلمان بده يسايرهم. فراح الحديث لطريقة تانية، بدي استقبل أهلي ممكن يجوا شوي ربع ساعة نص ساعة إذا أنا مضطرة ولازم استقبلهم، بيجوا ربع ساعة نص ساعة بتعشوا معنا على طاولة الأكل، بعدين ينسحبوا بهدوء يقعدوا بمحل تاني ليتركوا الحديث يدور بالطريقة اللائقة لإكرام هذا الضيف.
1: 100%. طيب خلينا نحكي هلا، يعني خلينا مثل ما بدي أقول لك إنه نعكس الموضوع، يعني نحنا مثلا منكون حابين للضيف يعني ونيتنا صافية تجاهه، حابين يعني نستضيفه بطريقة بتليق فيه، بس أحيانا بنوقع بأخطاء بتخليه يحس هو إنه لا غير مرغوب فيني. شو هي الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الأشخاص باستقبال الضيف تحسس الضيف إنه هو غير مرغوب فيه؟
0: بعض النصائح هيك، بعض النقاط اللي أنا صرت شوفها على هلا يمكن بحكم غربتي الطويلة، صرت بحس إنه نحنا ست البيت أو المستضيف الرجل بيفرض على الضيف طريقته بالحياة. يعني مثلا خلصنا العشاء بيغدقوا عليه، لا لازم تاكلوا بزعل منك وحلفتك، هالقصص شوي بقى لازم نقللها، لاني ما ممكن بقى حدا يعزم الثاني وما يكون على القليله يقدم له نحن كرما بالاكل، يعني العرب بشكل عام ما ممكن تكون طاوله فقيره، حتى ولو ضلينا الاسبوع كله ما اكلنا بدنا نكرم الضيف يومه. فغالبا الاكل رح يكون كافي وزياده، وما معقول بابتسامتك وبلهفتك انه يحس انه انت مانك رغبانة تاكلي. فلذلك الأكل نتجاوزه بموضوع الإجبار، نتجاوز هذا الموضوع وخلص بنتني عليه مرة تانية ولقوا بليز ودق لي إياها وهي اشتهيت لك إياها وقطعة طيبة، بس مو إلحاح بشكل أنا بدي أقعد دافع عن حالي. يعني أحياناً أنه طب يا عمي أنا هذا أكلي ما بقدر أكتر من هيك، هي ما بحبها. فهل شغلات نتجاوزها. تاني شيء قبل ما يجي ممكن سؤال، ممكن كلياتنا عم نبعث invitations على الواتساب ونحكي مع بعض، في شيء بتحسس بتتحسس منه، في شيء ما بتحب تاكله، انا رح اعمل هدول الشغلتين ما فيها عيب اذا قلت انه رح اعمل شيء بسيط بتحضري نفسيا،
1: خصوصا اذا يعني الضيف مثلا قريب منا كان
0: حضري نفسيا انه هو شو رح يعني شو رح يتقدم له. عامله عشاء مثل عادي قولي له عاملين هيك شويه شغلات حابه انه ذوقك ياهن حتى يحضر حاله ما يتغدى مثلا، او اذا زيارته الساعه 3-4. يعني في شغلات لازم فعلا نحن نعملها، مو انه نحط قدامنا هيك حابين ناخذ شي سوى المساء، حابين نسهر من كذا، يعطيه هنت قديه هو رح يطول عندك. بلاس الشغلات ممكن كمان تزعج الناس وهي بشوفها عند النساء غالبا، اللي معودين بيحبوا التكتكة ببيتهم. فمثلا خلصنا العشاء تقوموا تقعدوا مشان نشرب القهوة، بيقعدوكي بمحل. طب أنا بكون هلأ عم بحكي بفرضوا ريتم سريع،
1: مزبوط.
0: بدون يخلصوا هنن الأكل والشرب، بعد في قهوة بعد في حلو بعد في فواكه بعد في بوزة بعد، عرفتي إنه
1: كتير من الأمهات هيك بيكونوا
0: تماماً إنه أنا بحس حالي قاعدة ما مشان أحكي ما مشان أستمتع بوقتي، عندي واجب من الأكل لازم أعمله ومحلات معينة بدي زورها بالبيت.
1: وهي مخافة ست البيت من إنه استضافتها ما تكون لائقة، ففوراً بترسم خطة وبدها تمشي على الخطة 100% مشان ما تصير أي غلط.
0: والساعة 2 لازم نعمل هيك ساعة وبتجبره للشخص. وأنا هي أنا شخص بحب أحكي بالقعدات مثلاً، بحب أستفيد من وقتي بأنه أتعرف على الناس، خصوصي إذا لقيت حدا بناسب طريقة تفكيري، فالحديث ممكن يكون شوي عميق أكتر. ما معقول كل شوي تقطشيله حديثه، هي بتجي من المطبخ ومقعدهم بترجع انتوا جماعه انتوا قعدوا هون، هلا نطلع على البلكون نشرب القهوه، هلا بدنا ناكل الحلو تفضلوا على طاوله حلو. عن جد الحديث بنقطش كذا مره وما بيعمل كواليتي للعزيمه، فانت بتكوني عم تكرميه ومن حسن خاطرك ومن طيب خاطرك، ولكن هو ما بيستمتع بالقعده. هي الشغله كمان لازم نركز عليهم
1: فعلا. بس هلا خلينا نحكي اكثر بموضوع، هلا حكيتي انت على نقطة إنه نحن فينا مثلاً نبعث للضيف إنه شو عاملين على العشاء، شو البلان تبع العزيمة، قديش بده يطول. طيب هذا الشيء بيختلف أكيد حسب شخصية الضيف، شو رأيك تعطينا نصايح لاختيار طريقة الإكرام المناسبة، خليني أقول لك حسب نوعية الضيف أو حسب شخصيته؟
0: إذا قريب مقرب منك أكيد في أنواع من الأكل بتنعمل للأقرباء، وفي شيء للغرباء. إذا هو من background مختلف ثقافيا، انا عم بحكي مثلا عايش زمان برا، حتى ولو كان هو سوري بس عايش زمان برا، لازم تعطيه هنت انه شو الاكلات اللي رح اقدمها او شو البروسيجر تبع الاكل او للعزيمه، وتعطيه حتى مو بس للاكل مين رح يكون موجود، تحضريه نفسيا. انا عازمه 20 شخص من بيناتهم اثنين ثلاثة قرايبيني وفي شوية عالم مشتي عارفك عليهم. هيك بالباك جراوند يحضر حاله انه في ناس غربة ممكن يقعد معهم، في ناس ما بتحب الغربة، في ناس بتحب دائما تكون بجو كلوزد مع بعضها. بتفضل انه مثلا نعمله شوي ابكر او اقل، انا عامله هذا بعد الظهر مثلا الساعة 5 مشان نقعد سوا، يعني عطيه للشخص انت وعم تحكي معه على الانفيتيشن، عطيه باك جراوند شو بده يلقى. بتجوا الساعة 5 بنشربنا فنجان قهوة بنقعد سوا شوي لحالنا، بعدين عازم الناس مثلا على الساعة 7 إذا بدك تكرميه بزيادة وهو صار له فعلا زمان مانك شايفتين. احنا بنحكي على هلا على موقع المغتربين، يعني في حال لا هن عائلة فأكيد أهلا وسهلا كلكم سوا ونقعد قعدة طويلة وما في داعي إنه يكون هالتكلفة بالأكل، وما في داعي حتى تسأليهم عرفتي كيف يعني بتعرفي أنت أوريدي شو عندك. للعالم اللي كتير غربة استقبال رسمي، أنت حابة مشروع شغل كوبل جديد بدك تتعرفي عليه أول مرة، عزيمة ممكن تكون أحياناً لطائم بزنس مثلاً إن كان برا بالمطعم أو لجوات البيت، أكيد لازم يكون الأكل مراعي لكل الطبقات لكل الفئات لكل أنواع التحسس مثلاً. لازم يكون في أكل نيوترال بيزك مثل الدجاج مثلاً واللحم الكباب والهدول الأشياء اللي هن كل العالم فيها تأكلون. ما بدنا ندخل كتير بتفاصيل الأكل ولكن لازم يكون في شيء نيوترال للكل، ما تعملي شيء كتير إكستريم ممكن أنت بتحبيه بس غير عالم ما بيحبوه. تراعي قصة الأديان بأنه المشروب مثلاً في ناس ممكن يكون عادي طبيعي عندهم أنواع اللحوم الثانية،
1: ممكن يعني الأشخاص أحياناً بيتحسسوا من أنواع أكل معينة من مشاريب معينة. أكيد. خلينا نحكي بالمختصر عن أبرز 5 أخطاء بتخلينا نبين يعني يبين في مبالغة أو نبين مبتذلين بإكرام الضيف.
0: الإصرار الزائد عن اللزوم صار قديم وما في داعي له، مو بس قديم صار هاي الكالتشر الكرم الزائد اللي عنا أحياناً عم بيكون هلا ما في حدا بده تتني له مرتين وثلاثة وأربعة. مثل ما ذكرت بأول حديث وقت بدي استقبل حدا فأنا من المفترض أنه أكون كتير أكرمته بالأكل أكثر من طاقتي، زائد أنه مرحب فيه جداً من التعابير الوجه للاستقبال للاهتمام بكل شيء. شغلة تانية كتير حلوة اللي بتشوفي اللي قدامك مهتم إنه والله وقعت المعلقة تبعيتك توسخت شوي انتبه فوراً عليه راح جيب لك طلب من ابنه جيب لها كاسة المي بلشت تخلص قام رجع سكب لك بدك التني مثلاً من نوع من المشروب حبيتي تغير تسألي بس ما ترصي كتير إنه خلاص لا بتحب تجرب هاي مرة تانية وخلاص. بترجعي مثلاً بعد ساعة رجعي تسألي مرة تانية بجوز مثلاً هلا رجع اشتهى على نوع تاني مشروب ففيكي ترجعي تسألي. الأكل لا تضغطي كتير على الشخص ولا تزودي الحديث ولا تهجمي عليه بالأسئلة، عطيه مساحة للأكل، عطيه مساحة يمضغ اللقمة باحترام. شغلة الأهم كمان ما تقعدي قبل الضيف وتبلشي أكل قبل الضيف، لازم أكيد بون أبيتي أو تفضلوا يا جماعة أو إن شاء الله يعجبكم للأكل وتبلشي مع الضيف. دايماً المستقبل على رأس الطاولة والأهم قدراً على يمينه وعلى يساره، وهي بنحكي فيها إذا بدك بحلقات لاحقة بعدين. فينا نصر على قصة إنه وقت اللي عم بيأكل الشخص تعطيه كل الاهتمام وتعطيه الوقت لحتى يأكل، لا نغير كتير المقاعد ولا تجبري الناس بأنه يضلوا يتنقلوا حسب البروسيجر اللي انت حاططيه، تركيهم على راحتهم، لا تقطشي الحديث كتير. هدول أهم الشغلات اللي عم بقول لك ياهم هيك
1: عن جد، يعني كلياتهم هي قصص مهمة لازم ننتبه لها. الموضوع اليوم كان عن جد كتير مهم وبيهم يعني تقريبا كل السوريين، احنا كلياتنا كرمة بالنهاية بس لازم ننتبه لأمور بسيطة وتفاصيل صغيرة بتخلينا عن جد نبين يعني عم نبالغ باستضافتنا. كانت معنا سهى، بتشكرك سهى على هاي المعلومات المهمة. شرفت. خلونا مشاهدينا نروح لفاصل صغير ونرجع بفقرات جديدة.
2: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
3: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
4: ما بنحكي عن بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
5: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
2: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
3: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
4: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
5: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. لكل عيد طقوسه وعاداته المحببة وفرائضه وحتى عباداته. هي الطقوس والعبادات بتتحول لثقافة اجتماعية متوارثة بتشكل بمجموعة الاحتفال بالعيد.
1: بس للأسف بتلتصق بهي الطقوس والعادات المحببة عادات اجتماعية تانية سلبية ممكن كمان وممكن تكون مؤذية. اليوم بفقرة البيئة رح نحكي عن أضاحي العيد، العيد اللي تسمى على اسم هالطقس يلي جوهره الرحمة والتآخي والتعاون الاجتماعي،
0: لكن اليوم عم بيكون له آثار بيئية خطيرة مع الذبح العشوائي للأضاحي خارج الأماكن المخصصة لها والتعامل العشوائي مع البقايا والمخلفات.
1: وأكيد لنحكي أكثر بهذا الموضوع رح نرحب بضيفنا المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين يلي صار معنا حاليا عبر الزوم من دبي. يسعد صباحك يا رب.
0: يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير سلام.
1: وانت بالف خير يا رب. بدايه كامل، شو هو واقع ذبح الاضاحي اليوم بالعالم العربي بشكل عام وسوريا بشكل خاص؟ يعني مشاهد مؤذيه للبيئه عم بتكون داخل الاحياء السكنيه، وصف لنا هذا الواقع.
2: نعم، الحقيقة في كثير من الدول العربية البلديات بتخصص مسالخ وأسواق بتنظم خلال هاي فترة العيد عمليات الذبح، لكن رغم ذلك في جزء من الناس بفضلوا الذبح بالمنزل غالبا لأسباب اجتماعية، أسباب دينية، أو حتى لتقليل التكاليف. أما بالنسبة لسوريا الحقيقة نحن مع الظروف السابقة والضغط على الخدمات انتشر كثير الذبح داخل الأحياء أكثر من قبل بكثير، خاصة في المناطق اللي هي فيها كثافات سكانية أكثر، وهذا عم بيسبب ويخلق آثار صحية وبيئية واضحة على المدن.
0: تمام، طب نحكي أكثر عن هاي الآثار، شو ممكن تؤدي سواء على الصحة بشكل عام أو حتى على البيئة؟
2: نعم، الحقيقة الآثار يعني عم تكون الأثر البيئي ممكن تلخيصه بعدة نقاط، أبرزها بتكون هو التلوث البصري اللي بنشوفه بالشوارع، روائح كريهة ممكن تنتج، بتزيد الحشرات الذباب، وايضا تلوث في مياه الصرف الصحي، بتتراكم من النفايات اللي هي بتكون نفايات عضويه سريعه التحلل. هي من الجانب البيئي، لكن من الجانب الصحي ممكن يسبب تلوث غذائي، انتشار الذباب بينقل جراثيم، اماكن لعب الاطفال، يعني بتعرفوا ايام العيد الاطفال بيلعبوا بالحارات فبتسبب تلوث لاماكن اللعب، وايضا يعني تماس مباشر الحقيقه مع بيكون في تماس مباشر مع مخلفات حيوانيه غير معقمه ابدا.
1: طب نعم. هل فعلا في احصائيات بتاكد الشيء اللي حضرتك عم تحكي عنه؟ وفي ظواهر مرضيه او انتشار لامراض تم ربطها بهذا المشهد العشوائي لذبح الاضاحي؟
2: نعم، الحقيقه اذا بدنا نحكي عن العالم العربي ككل الحقيقه ما في إحصائيات موحدة دقيقة لكل الدول عن التلوث اللي بينتج عن الأضاحي، لكن في دراسات صحية بتأكد أنه موسم الذبح الجماعي اللي هو موسم عيد الأضحى بترتفع المشاكل الصحية العامة بسبب تجاوز القدرة الاستيعابية أولا للمسالخ. وإحدى الدراسات اللي هي منشورة في ساينس دايركت أشارت أنه معدلات الإسهال لدى الأطفال في بعض الدول النامية ارتفعت بحوالي 18% بعيد الأضحى في المناطق اللي بيكثر فيها الذبح المنزلي وسوء تناول اللحوم.
0: تمام، طيب بحديثنا عن ذبح الأضاحي بنفس الوقت كمان في سلوكيات منتشرة لحتى يتخلصوا الناس من مخلفات هاي الأضاحي، بأغلب الأوقات عم تكون هاي السلوكيات خاطئة، فخلينا نحكي شوي عنها بالتفصيل وكيف هالسلوكيات ممكن تعزز بانتقال الأمراض سواء على البيئة أو حتى على الأشخاص نفسهم.
2: تماما، صحيح صحيح، فعلا في كثير سلوكيات للاسف هي السلوكيات عم تكون منتشره خصوصا بالاحياء، يعني ابرز كمان عم بتكون هي وضع الاحشاء جانب الحاويات، عم يرموا الجلود في الشوارع، ترك الدم، يعني حتى ترك الدم يسيل في الطريق، الدفن العشوائي، يعني احيانا عم يلاقوا مكان فارغ عم يتم فيه دفن العشوائي للمخلفات اللي ما بيتم الاستفاده منها، القاء بعض المخلفات في مجاري الصرف الصحي، عم يتركوا المخلفات لفترات طويلة بانتظار سيارة النظافة إذا كان في سيارات عم تقوم بعمليات الجمع، فهي الممارسات مع بعضها عم تسبب مشكلات كبيرة، مشكلات مباشرة وعلى تماس مع الأهالي بشكل مباشر، وخصوصا نحن بنعرف بأيام العيد بيكون الناس بتزور بعضها والناس بتكون في إلها حركة كتير، فهي الممارسات الحقيقة لها أثر كبير. نعم.
1: طيب كامل، بالنسبة لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ، خلينا نحكي بالمقابل شو الطريقة الصح للتعامل مع الأضاحي، يعني من لحظة الشراء حتى الذبح نعم. والتخلص من المخلفات خطوة بخطوة.
2: تماما. هلا نحن رح نحكي على الطرق هاي من الناحية البيئية او بنسميها تصرفات بيئية سليمة. بداية يعني نحن جمع المخلفات مباشرة بأكياس نايلون سميكة محكمة الإغلاق، يتم فصل الأجزاء القابلة للاستفادة، الجلود، العظام إذا كان ممكن نستخدمها لاحقا، عدم رمي السوائل أو الدماء في الشارع، تسليم المخلفات للبلدية أو وضعها بالحاويات المخصصة إذا وجدت هاي الحاويات، غسل مكان الذبح بالماء مع مطهر وليس بالماء فقط مثل ما بنشوف غالبا، ترك يعني عدم ترك المخلفات مكشوفة تحت الشمس لفترات طويلة. وهيك نحن بنكون قمنا بإجراءات ممكن نحن نقوم فيها بأنفسنا، ما في داعي نستنى حدا أو تتطلب منا تكاليف كبيرة حتى نقوم فيها.
0: أكيد. طيب كامل، بالنسبة للقوانين أو خلينا نقول الأشياء اللي لازم البلديات هي اللي تركز عليها، دائما نحن بفقرة البيئة بنحكي إنه لازم يكون في قوانين وقصص لحتى تضبط خلينا نقول سواء التلوث أو حتى مثل ما عم نحكي هلأ بموضوعنا بما يخص عيد الأضحى. البلديات خلال عيد الأضحى لازم ممكن إنه تسن شوية قوانين أو تحط قصص أو ممارسات لازم الفرد إنه يعملها، فهل هي عم تقدر تواكب هي التحديات وتقدر يعني خلينا نقول توعي الناس على ضرورة إنه يتخلصوا من مخلفات الأضاحي بشكل صحيح؟
2: نعم نعم. بداية نحن كمان هون نذكر إنه البلديات بيكون عليها عبء، خلينا نحكي الصراحة، خلال فترة عيد الأضحى بيكون في ضغط كبير، يعني نحن راح يكون عندنا زيادة مفاجئة بكمية النفايات العضوية على سبيل المثال، الحاجة إنه يتم جمعها بسرعة قبل ما تتحلل، زيادة أو تشغيل آليات إضافية من آليات النظافة، استنفار عمال النظافة، أحياناً كمان بيكون في شكاوي من السكان، روائح تلوث، فهي الأعباء لازم نحن كمان نكون بعين الاعتبار ناخذ هي الأعباء. لكن في المدن الحقيقة ذات الخدمات اللي نحن ممكن نسميها مثل سوريا خدمات محدودة وكثير من المناطق السورية بتعاني منها، الحقيقة التعامل عم بيكون صعب لأنه العيد عم بيكون خلال أيام 3 أيام، يعني كلياتنا نعرف أيام قصيرة والنفايات عم بتكون متراكمة أكثر من الأيام العادية، فعم بيكون في ضغط كبير وعم بيكون في عبء كبير على البلديات بشكل عام.
1: يعني مثل ما ذكرت تحديدا بسوريا قد تكون البلديات إلى حد ما غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بالظرف اللي عم تعيشه سوريا اليوم، كونه في يعني مشاكل اقتصادية، نزوح وغيره. خلينا نحكي عن دور المجتمعات المحلية والأهلية للتعامل مع هي الظاهرة ومع مسألة النظافة بالأعياد.
2: تماماً 100% فعلاً، نحن هون الممارسات المجتمعية الحقيقة هي مهمة جداً وهي ضرورية جداً ومرتبطة بشكل عام، يعني نحن ذكرنا سابقاً بكل نشاطات حياتنا وخصوصاً بفترة عيد الأضحى الحقيقة، يعني اليوم هي فريضة أو شعيرة دينية الحقيقة، هي ما بتتعارض مع النظافة الأضاحي، فاحترام البيئة الحقيقة يعني كممارسات مجتمعية أن يكون عندنا احترام البيئة هو جزء من سلوكنا وسلوك الحضاري، الذبح المنظم يعني وهذا بيحافظ على الصحة العامة، وأهم شيء كمان التخلص السليم، يعني مسؤولية كل فرد، مسؤولية كل أسرة التخلص السليم وليس يعني نترك مسؤولية البلدية. أكيد. والتعاون يعني دائما تعاون سكان الحي، تعاون الجيران، هذا بيخفف العبء على الحي ككل وأيضا يعني بيعطي نتائج أسرع وبنتائج بتكون آنية في الوقت اللي نحن بنحتاج هي النتائج.
0: طيب كامل، بعيدا عن دور البلديات بالحد من هي الظاهرة، هل في قوانين سواء بسوريا أو خارج سوريا بتحد من وجود مخلفات أضاحي بشكل خاطئ ممكن بالشوارع بأماكن التجمعات السكنية؟ فهل في قوانين يعني منسوسة مشان هذا الشيء؟
2: نعم، هلا الحقيقة نحن بالدول العربية في قوانين وفي مخالفات كمان، يعني دائما يفترض سوق الأضاحي بيكون هو قريب من المسلخ، كل شخص بيشتري الأضحية بيكون له رقم تسلسلي بيوقف على الدور وبيروح بيدخل في المسلخ وبيتم تسليم الأضحية من الباب وبيستلمها مقطعة وجاهزة من الباب الثاني، وحتى اللي ما بيتبع هاي الإجراءات الحقيقة بيتحمل أعباء وبيتحمل مخالفة على هذا الموضوع، ما حدا بيذبح بالشوارع بيكون في عقوبة. لكن ذكرنا نحن من شوي نحن في الحالة السورية نحن هلأ بفترة خاصة بحالة خاصة، فنحن بنركز حاليا للأمانة على المسؤولية المجتمعية، الممارسات المجتمعية والأهالي اللي ممكن يتعاونوا، لكن القانون دائما يعني لو كان في قانون حتى يعني الفترة الحالية للأمانة بنحكي كمان من الشق الثاني انه تطبيق هذا القانون وما في رادع أخلاقي، يعني دائما الرادع القانوني ممكن يساعد، لكن دائما نحن بنعول على الوعي المجتمعي، بنعول على الممارسات المجتمعية اللي بتساعد أكثر من أي قانون ومن أي عقوبة أو غرامة ممكن تنفرض.
0: أكيد أكيد.
1: طب خلينا نحكي عن دور الأسرة والفرد بالتعامل السليم مع مخلفات الأضاحي والحد من التلوث، يعني كوني أنا كأم وأب أنا كيف ممكن إني مثلاً أتعامل مع هذا الموضوع مع أطفالي وقت يشوفوا هال يعني أجواء العيد كلها اللي عم تصير؟
2: نعم تماماً أكيد 100%. دائماً لما الأطفال راح يشوفوا الأم والأب بيجمع المخلفات وبيحطها بأكياس، هاي الأكياس بيتم تركها جانب الحاوية مثلاً بأماكن مخصص لها، بيتم فصل الأجزاء والأجزاء اللي ممكن يعني اليوم الأضاحي مو كل المخلفات، في أجزاء كثيرة ممكن نستفيد منها سواء كانت الجلود أو العظام اللي ممكن استخدامها مرة أخرى، عدم الرمي وتسليم المخلفات، يعني الأهالي ما بيتركوا الرمي العشوائي، لا بيتم وضع هاي المخلفات وبعد هيك تسليمها للبلدية بشكل مباشر. بعد ما ينتهوا من الذبح غسل المكان، تنظيف هذا المكان بماء ومطهر، وايضا يعني موضوع ترك المخلفات للحيوانات مثل القطط مثلا او عرضه لاشعه الشمس، هاي الممارسات لما الطفل او اي فرد من افراد الاسره بيشوف الاهل بيقوموا بهي الممارسات اكيد هو راح يتبعها وراح يمشي على هذا الاساس.
0: اكيد. كامل قبل شوي ذكرت انه في كمان ظاهره تلوث بصري يعني ناتج عن هذا الشيء لما اشخاص يكونوا عم يذبحوا بالطرقات او باماكن تجمعات سكنيه، ممكن يكون في اطفال حتى واقفين عم يتفرجوا، فقديش هذا المشهد ممكن مؤذي بحقهم انه هن قدامهم عم بتتم هي القصص، قديش لازم يكون في عنا خلينا نقول قوانين او قصص تردع هذا الموضوع وايضا حملات توعيه لحتى توعي الناس انه لا في اماكن مخصصه لحتى انتم تذبحوا فيها بعيداً عن أماكن تواجد الأطفال أو حتى تجمعات سكنية.
2: تماماً نعم نعم فعلاً التلوث البصري، يعني دائماً التلوث البصري هو فعلاً اللي بيكون فيه انتشار الدماء اللي بتكون بالأزقة، بقايا الجلود، الرؤوس، تعليق الذبائح كمان أمام البيوت الحقيقة، وهي مشاهد بتكون صادمة للأطفال يعني وبتشوه المشهد العام للحي. نعم هذا بيأثر بشكل مباشر، نعم بيأثر بشكل مباشر على راحة السكان، على صورة المدينة، وحتى لو كان مؤقت يعني فبيلعب دور وبيكون له أثر كبير وأثر مباشر هذا الشيء.
1: طب هل فعلا في يعني كامل في حملات توعية أو مبادرات عن هذا الموضوع؟
2: تماما المفروض يعني نحن المفروض تتوجه يعني عند اقتراب اي مناسبه ومثل مناسبه عيد الاضحى لازم يكون في حملات توعيه. هلا بالاماكن الاخرى بيتم وضع اشعارات في الطرقات، بيتم وضع لوحات كيف يتم التعامل، حتى بالفقرات الاعلانيه لما بنشوف على التلفزيونات بيتم عرض انه ممكن اتباع خطوات معينه، التوجه للمسالح، وحتى بدات يعني بعض الدول بوضع تطبيق، هذا التطبيق ممكن انت تشتري الاضحيه ويتم التعامل معها بدون انت ما تروح وتجي، يعني حتى ممكن بتتم العمليه كلها اونلاين. لكن نحن بنرجع على موضوع اللي هو العادات الاجتماعيه اللي ارتبطت انه الاضحيه لازم يكونوا الاهل مجموعين موجودين، فهي الامور اللي هي كمان عم تاخذ اشكال اخرى.
1: المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين، شكرا كثير على هالمعلومات القيمه وبنتمنى لك التوفيق دائما.
0: شكرا كثير لك.
2: شكرا شكرا جزيلا. شكرا.
1: ومن تحديات البيئة مشاهدينا يلي أحياناً بتحبطنا شوي، بننتقل معكم على تحديات كلها حماسة من نوع تاني.
0: صحيح منى، لأنه أجواء التحدي بعشرة على عشرة يلي عم تاخذنا كل يوم بمغامرة جديدة مكملة معنا ومع صناع المحتوى اللي عم يثبتوا أنه الأفكار الحلوة ما بدها ميزانيات كبيرة، بس بدها شوية جنون، ذكاء وكتير طاقة.
1: طبعاً براءة فكرتنا بسيطة بس التحدي مو سهل أبداً. 10 صناع محتوى ومعهم 10 دولار بس، والتحدي واحد، شو فيكم تعملوا بهالمبلغ وبسوريا، خصوصي انه التصوير كان على الساعة 10 بالليل، يعني بعد يوم طويل وشوارع عم تهدى وخيارات اكيد اقل، بس الابداع هون ببلش.
0: وطبعا المنافسة ما بتوقف بس عن تنفيذ التحدي، لانه 10 على 10 الحقيقي هو يلي رح يقدر يخطف اكبر عدد تفاعل على فيسبوك وانستغرام عن طريق الريل الخاص فيه، يعني الجمهور هو الحكم الاول والاخير.
1: وضيف فقرتنا لليوم صانع المحتوى السودانية اللي حب سوريا لدرجة صار واحد مننا وفينا بأجواءه وتفاصيله وطريقته العفوية يلي خلت الناس تتعلق فيه. عم نحكي أكيد عن صانع المحتوى الرابع بعد ما شفنا 3 فقرات انعرضوا بالأيام الماضية، وأكيد مغامرتنا رح تكون مع صانع المحتوى أحمد فاضل.
0: فيا ترى شو قرر يعمل بال10 دولار، وهل قدر يحول هالمبلغ لتحدي رابح يخليه يكون درجة 10 على 10؟
1: لهيك خلونا نحضر سوا ونشوف شو صار مع أحمد بهالمغامرة.
3: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا مين رح يفوز ويكون 10 على 10. أحمد فاضل، شباب شو عم تعملوا هون؟
4: فقرة 10 على 10. تحدي بين 10 صناع محتوى إنه نعمل سياحة ب10 دولار فقط.
5: Just $10.
4: فأنا حكون ومعي هذا السائح الأجنبي اللي من برا البلد، فحعمل له سياحة هيك بتقريباً 100,000. ما بعرف إذا هم بيعرفوا إن أنت سوريا ولا، بس حاول تعمل نفسك سائح. حاول تعمل نفسك سائح مشان تمشي لهم.
5: Yes, let's go حلقة. To there.
4: شو رأيك كتير من الرر هاي؟ عرفت؟ Yeah. كل ما الرر أكثر كل ما الحلقة حتصير أكثر. لما تصير سائح أكثر عرفت؟
5: Yeah, but I'm not gonna be with you all the time. Okay. I'm gonna be after or behind the camera. Like I'm gonna be observer here. Okay.
4: أول شيء استوعب إن إحنا في سوريا وأنا من السودان.
5: طيب.
4: خفف حدة تعال تعال تعال تعال خلاص مشيك محمد يلا. بوزة بقداش لازم ندوي السائح شيء شامي هيك أصلي.
5: Yes. But I'm gonna pay for me and you're gonna pay for you.
4: Okay. أكيد ما حنغمس مع بعض، هي مو كبسة عرف.
5: Okay.
4: والآن حنفوت يا جماعة لجوا ونشوف فلوسنا حتكفي حنشتري. ماذا حعمل السحاب تكتيكي؟ تفضل.
5: Let's go.
4: خلينا أقوم بشغلي. أطلب لك أضبطك لا تخاف، تركني بس أتصرف.
5: I can't understand, I'm sorry.
4: لا تستندر أنت. بدي الوحدة. بدي الوحدة.
6: 20,000.
4: الوحدة 20,000. معناته أعطونا 2. أنا وياك.
6: خليني أنا أقوم بشغلي كمان.
4: يا عيني عليك. تفضل.
5: واو.
4: تفضل.
5: Thank you so much.
4: عفوا. هو اللي يقول لك عفوا مو أنا. أوكي. بس أنا عنه يعني. شكرا كثير. There.
5: What there?
4: Come with me. come.
5: What?
4: you wanna see how you تعرف كيف عم تصير باردة؟
5: Yes, of course.
4: Here. عرفت إنه look see.
5: Okay, I'm gonna see it.
4: ما بعرف إذا أنا عم شوه سمعة سوريا ولا عم حاول عن جد أعمل سياحة، بس يا رب يفهمني. إن شاء الله ما يسافر بعد الفيديو. يا عيني.
5: Wow.
4: برج إيفل.
5: What is that?
4: Burj Khalifa.
5: Do we supposed to eat it all?
4: جرب معنا. دو.
5: I'm gonna be die.
4: بيني وبينك انت عارف شو هي فكل. سألني أسئلة يوترني أنا ما بعرف أجاوب. مستحيل ما تفوت على سوق الحميدية وما تجرب بوزة بقداش. طيب يا جماعة ده أول شيء عملناه، اشترينا من بقداش معنا 100,000 خلصت. لا ما خلصت، ضل لسه. ضل سيدة 60,000. تمام؟ شرف معي.
5: 80؟
4: لا هي الوحدة 20.
5: آه.
4: فإحنا الاثنين معنا 100، مو كل حدا معه 100.
5: أنا هلا راح كفيها ولا الكاميرا لأنه هي بالماء يعني بدها حلقة كاملة تخلص.
4: أوكي.
5: السلام يا كبير.
4: باي، نشوفك على خير.
5: Goodbye.
4: باي. ومستمرين يا جماعة، شو ممكن تعمل ب10 دولار؟ بس عرفت شو بدي أعمل؟ تترارا بنزين يا جماعة. نحاول نخليه يحس انه غني، يعني حتى لو ما معه سيارة بس احساس انك معك سيارة شيء منيح. اللي بيقفوا هون معهم سيارات فلت. فانت الان حدا من تفضل خليها معك بتلزمك.
7: What is this?
4: بنزين ب15,000.
7: اوكي.
4: تمام؟ يلا خلصنا الفعالية الثانية، ننطلق الفعالية الثالثة. هي من الاشياء اللي ممكن تشتريها كمان ب100,000. يلا! واخر فقره عندنا يا جماعه من هالفعاليات قهوه النوفره. يشرب كاسه شاي ويسمع قصه من الحكواتي. شرفوا معنا.
8: زلمه عم يشرب قهوه حيعطيك شيء.
9: لا يطيق بالثبات امام ركاب الملك جنبائيل، وبعد ذلك عاد الى الميدان ونادى باعلى صوته وقال
8: عم فكر اطلب له متى لا هلا حفوت بسين وجيم وشو هي وكيف بتنعمل وشلون وما بعرف شو. نطلب لها مغلية تزعل نادية، نطلب لها فاترة تزعل طرطوس، خلص اللي بده يزعل يزعل. معلم اثنين شاي، كاسة الشاي عند النوفر 10,000 يشربه ويحضر حكواتي يسمع قصة. شرف معلم هاي اثنين شاي.
7: شكرا.
8: وهي كانت فقرة 10 على 10 ب$10 يعني 100,000 قدرنا نعمل سياحة بسيطة. هلا بيني وبينكم الواحد فينا يعمل شيء ب$100,000 بس احنا كنا اثنين. سيبوا لي هاي يعني الواحد تقريبا صرف 50,000. اكلنا بوزة، سمعنا قصة، شربنا شاي، اشترينا بنزين مع انه احنا الاثنين ما عندنا سيارات، بس يمكن بيوم ما ضل معنا سيارات. وفوق هذا كله ضلت معي 20,000. Give me your hand. علم اقلبها دولار، ما بتعرف الزمن شو ممكن يعمل فيك. تشينج دولار. سيريان باوند باي دولار. تشينج يس تشينج.
0: يعني ضل منا بنوجه له تحية لأحمد فاضل، وأنا بصراحة كثير حبيت هذا التحدي خصوصي مع أحمد فاضل وفقرة البنزين كثير للأمانة. يعني بنزين هنا الاثنين ما عندهم سيارة فما بعرف شو ممكن يعملوا فيه.
1: تلزموا.
0: بس لا الفقرة الأخيرة أحلى شيء. مع النوفرة بالنوفرة مع حكواتي غير شكل
1: للأمانة كله. مشاهدينا هلا مع بعد ما شفنا هذا التحدي بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لسؤال حلو ومختلف. ماذا يقول الطفل عندما يكذب؟ بفقرة التربية لهي خليكم معنا.
10: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
11: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
12: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
13: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
14: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
15: اللي بتتعذبه الروح هي

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. كثير منا بيميل لحتى يصور الاطفال على انهم كائنات بريئه 100% وانه عالمهم بسيط وحلو ونقي مثل ما بنشوفهم تماما ببرامج الاطفال والانيميشن والحكايات المصوره المليئه بالالوان والمواقف الطريفه، بس للاسف مو اكيد هي الحقيقه
1: 100% يا براءة. يعني يقال انه عالم الاطفال هو عالم غني بكل الدوافع والسلوكيات الموجودة بعالم الكبار، بس مع اختلاف شوية بالصيغة والطريقة والتوجه. واحد من هاي السلوكيات هو الكذب. يا ترى ليش بيكذبوا الأطفال؟ يعني شقاوة، خيال، مشاكسة أو ليهربوا من عقوبة. اليوم بفقرة التربية رح نسأل السؤال التالي: ليش أو شو بيقول الطفل وقت كذب؟ مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية بيان العيد. يسعد صباحك يا رب.
2: صباحك
3: يا سوريا. صباح الورد. هلا فيكم. يسعد صباحكم.
1: عم تضحكي شايفتك، ليش؟ شو السبب؟
2: الكذب يعني لا ينفي انه الطفل بريء او انه عالم الاطفال بريء، فحسيت هي
0: حتى لو كذبوا حلوين.
1: طب معناتها خلينا نبلش
2: مشحفه يعني.
1: خلينا نبلش من البدايه، عن جد كل الاطفال بكذبوا ولا لا؟
2: طب حاصدمك قبل ما اقول لك اذا كل الاطفال بكذبوا او لا، حاصدمك بشغله، بانه نحن بس نشوف الولد عم يكذب لازم من جوا نفرح، بس من جوا بدون ما نظهر له.
0: اوف ليه؟
2: لحتى يعني نعرف انه هو بلش مرحلة جديدة من حياته، بلش نمو. الكذب هو مفتاح لحل المشكلات، بس مع الأسف هو المفتاح الخطأ.
0: اكيد.
2: فنحن لما بنعرف انه الولد كذب، اوكي من جواتنا معناتها ابننا كبر، نضج، بلش يشوف الأمور من طريقة أوسع، بس بلش يختار طريق خطأ. فاللي بدنا نركز عليه انه الكذب هو عبارة عن سلوك، فما معناته انه والله هو ابني كذاب. اغلب الاطفال بتكذب ايه، بس هو بيكون في وراء كتير اسباب، بيكون في كتير دوافع. فنحن مهم بقى نسلط الضوء شو هي الاسباب، شو هي الدوافع، ليش وصل لانه هو عم يكذب. فهون ساعتها بنقول ايه والله انه ابني عم يكذب او ابني ما عم بيكذب.
0: تمام. طيب ايمتى ممكن احنا نبلش نحس انه الطفل بلش يكذب علينا؟ يعني باي عمر ممكن؟ هل بيكون يعني بدرجه وعي كافي ولا لا انه هو من هو صغير كثير ممكن يكذب علينا؟
2: هي حسب البيئه وحسب التربيه. يعني غلط اعطي اعمار معينه لانه انا بدي اظلم باقي الاطفال.
0: صحيح.
2: بس رح احكي على البيئه شوي. يعني اذا انا ام مثلا منشئه اطفالي على انه بس مثلا يجي حدا يسال عني اقول لهم انه قولوا انه ماما مالها بالبيت، او لا تقولوا لحدا انه نحن مثلا طلعنا هذا المشوار، او لا تقولوا لحدا انه انا جبت هذا الغرض،
0: لا تقول رستكم.
2: ايوه يعني عليك. مع الاسف تستخدم كثير وبدون ما نحس. فنحن شو بنكون عم نعود الطفل انه هيك يستمر الكذب، انه هو وسيله لنمشي حياتنا وانه تصير الحياه بيضاء يعني
0: طبيعي
2: باستخدامه. فهون ببلش الطفل انه خلص طالما ماما القدوة هي هيك قالت لي اعمل، فهون اكتسب سلوك الكذب. اكتسبه كيف؟ بالتقليد من الشيء اللي شافه. هي مرحلة. المرحلة الثانية ممكن يكتسبه بطريقة معينة، مثل هلا نحن عم نقدم امتحانات اولادنا. فبيرجع الولد على البيت، اغلب الاولاد بتسأليهم كيف قدمتوا؟ ممتازين.
0: وخصوصا تتفاجئ بالعلامات الصبيان. عن جد
2: بس تطلع العلامات تتفاجئ انه مو كنت عم تقلي ممتاز.
0: ممتاز وين ممتاز؟
2: فهون شو بيكون عم يعمل الولد؟ بيكون عم يعني عم يواري، خلينا نقول من باب الخوف. اما من باب الخوف من عقوبه،
0: تمام،
2: او من باب الخوف من انه هو يخسر ثقتك ومحبتك. عرفتي شو؟ فهون بتصير انت عندك كمان بدك تشتغلي على حالك. هون ما عاد انت بدك تشتغلي على الولد،
0: صح؟
2: انت بدك تشوفي انا ابني يا ترى ليش عم بيخبي علي؟ ليش يعني انا ما بحب اقول كلمه عم يكذب، بحب بعد عنه. بقول ليش عم بيستخدم هاي الطريقه؟ ليش عم يخبي عني؟ فكمان انا هون بدي اجي اشتغل على حالي. بيجيكي كمان طريقه ثانيه انه هو بيستخدم الكذب ليكون عم يلفت انتباهك. يعني مثلا انت عندك بيبي صغير مشغوله فيه اغلب وقتك، فهو شو بيعمل؟ بيحاول مثلا يعمل شيء بالبيت يستفزك فيه، بيجي بيسالك مين عمل، بتقولي له مين عمل هذا الشيء؟
0: مو انا.
2: بيقول لك مو انا.
0: مو انا.
2: بس هو بيكون عامله ليش؟ لحتى يلفت انتباهك. انه تطلعي فيني، انا موجود هون. فلاحظي كل الامثله اللي طرحناها هي عباره وارده بحياتنا بشكل طبيعي، بس ما بنكون بنحس انه نحن عم نشجع الولد انه هو يروح لسلوك الكذب بدون ما نحن نكون حاسين، بدون ما نحن نكون منتبهين.
1: حلو كثير. طيب امتى بيتحول الكذب من جزء من النمو الطبيعي لحاله نحن عن جد لازم نتوقف عندها ونقول لا خلص لهون وبس؟
2: كثير حلو. لما خلص الولد يعتاده كعادة ويصير طريق لحل كل مشكلاته. يعني كل ما بيصير موقف مع ابننا هو لازم يستخدم الكذب لحتى ينفذ حاله لحتى يبرئ حاله. هون أنا لا، بدي أشحط بأفرام، بدي أعرف أنه أنا خلص لازم غير شيء بطريقتي، لازم غير البيئة تبعي، لازم غير التربية. في نقطة كمان كتير مهمة، أنه ممكن الطفل يكتسبه من المدرسة، ممكن يكون عم بيشوف مثلا رفقاته او رفقاته، هي بمرحله عمريه اعلى شوي، بشوف رفقاته مثلا هيك عم بيعملوا او عم بيكذبوا على الانسه او كذا، فبيلاقي انه والله نفذوا من العقوبه،
1: فبصير بيستخدموا كاسوا.
2: ايوه فبصير بيستخدموا. هون لا، انا مضطره بقى اني انا استخدم اساليب جديده، اني انا افهم شو الدوافع اللي صارت عند ابني لو وصلته لهون، وبلش بقى اتخذ اجراءات الحلول مع ابني.
0: تمام. طب إذا بدنا نحكي شوي عن الأسباب اللي مثل ما ذكرتيها، لأنه ممكن تخلي الطفل يكذب علينا، ممكن قلتي لفت الانتباه، ممكن إنه هو خيال، ممكن عم بيقلد حدا من أهله. طب في قصص ممكن إحنا نحسها إنه طبيعية، يعني مثل ما ذكرتيها لفت الانتباه شيء يعني طبيعي إنه شوفيني أنا موجود، بس إمتى ممكن نحس إنه هذا الطفل عم بيكذب بشكل مثلا غيور، ممكن يكون عم بيغار من حدا من رفقاته، أو أسباب تانية ممكن تكون سلبية عليه؟
2: هلا هون اهم نقطه نعرف في شيء اسمه مرحله الخيال بتنمى عند الطفل.
0: حلو.
2: تمام. هي بتبلش عند الطفل بعمر 4 سنين. فكل طفل هون لازم يجرب فيها موضوع الكذب. فهو بجربه، مرقت راحت، ممكن يكون هو عم يحكي لك شيء هو عم بيتخيله. فخلص اذا يعني شلون بنقول، اذا تجاوزنا ومرقنا له اياها بدون توعيه بدون نصيحه، فمنخاف انه تصعد للمرحله الاعلى معه. اما اذا نحن لا شجعناه نقاربه من الواقع، فهون انت بتكوني عم تحمي ابنك من انه هو يوصل لمرحله ثانيه. يعني وارد كثير يجي ابنك مثلا من المدرسه يحكي لك شيء، بس مع الاسف انت بتكتشفي انه هو هذا الشيء ما كان صاير. كيف مثلا ممكن هو يقول لك والله اليوم الانسه عصبت علي، اليوم رفيقي ما بعرف شو عمل لي كذا. هون على فكرة كتير هي بتصير بقلب الصراع الأهالي بالمدارس.
0: أي صح.
2: الأمهات من خلال الجروبات بيصيروا بيعرفوا أرقام بعضهم، فبيصيروا بيدقوا لبعضهم إنه ليش ابنك عمل هيك لابني، بيكون كمان ابنه قايل لا إنه لا فلان هيك عمل لي بالأول. فبلشي تكتشفي إنه ابنك معناته كان عم يعني هو جاي. أيوة هو جاي عم يحكي لك، عم يدافع لأنه عارفان إنه هو بده يوصل لعندك شيء خبرية، فهو عم يحاول إنه هو يحمي ذاته ويحمي حاله بهذا الموقف. فأنا كمان هون أنا مضطرة أعالج الأمر. بلش بخيال، بعد ما نتطور هذا الخيال لحتى أنه هو صار واقع. فأنا مضطرة أني أنا رجع الطفل لمرحلة أنه هو لا يحكي لي شيء من الواقع اللي هو عم يصير معه. كيف؟ هي أهم نقطة لازم نركز عليها.
1: ما هو يعني كنا بدنا نطرق لهذا الموضوع، أنه إذا نحن أنا كأم حصل ولاحظت أنه طفلي بالفعل عم يكذب علي، هل أنا مثلا لازم واجهه أقول له أنت كذاب؟ أيه. ولا لا لازم مثلا كافئه انه هو اذا حكى لي الصراحه انا رح كافئه؟ شو الاسلوب او الطريقه يلي الام لازم تتعامل معه مع طفله؟
2: كثير منيح. هلا اول شغله كافئه لا بدك تملي بالك
1: ولا هالدرجه
2: وثاني شيء كمان قل له كذاب وصارحه كمان. أيه. ما بقدر. لا انا شو بعمل، انا بدي احسس الولد انه انا فهمانه عليك.
1: أيه. انه انا عرفانه،
2: انا عرفانه. أيه. تمام. فشو بساوي انا؟ اول شيء بقعد بحاول افهم منه شو الموقف اللي صار، بحاول بعطيه الثقه. هي أهم نقطة. هذا الموضوع لازم يستفيدوا منه أنا برأيي كبار وصغار، لأنه حتى نحن ككبار أحياناً لما بنفقد الثقة بشخص فبتصيري بتحاولي أنه تخبي عنه وتكذبي عنه، فلا أنا لازم ألجأ لأنه أنا ابني ثقة ما بيني وما بين ابني. متى ما أنا أعطيته الأمان بوعده أعطيه الأمان إذا هو حكى لي وبدي نفذ. يعني أنا كتير غلط أنه أنا أعطيه الأمان والله بعد ما أدرى بالموضوع أني أنا قوم عاقبه، لا بعطي الأمان، ببني جسر من الثقة بيني وبينه. هي أهم شيء بالتربية على فكرة، لازم بلشها من عمر صغير. طبعا كتير بتريح علاقة الأم اللي واثقة بولادها. بعد ما هيك الولد ما عاد يخاف منك، خلص بيحكي لك الشيء اللي صار. فهون أنت شو بتعملي؟ بتستخدمي أسلوب الحزم. الحزم أنه أنا وعدته أنه أنا ما عاقبه، وأنا رح أقول له أنه أنا رح أعفي عنك هالمرة لأنك أنت كنت صادق معي. انت المهم تبقى صادق معي وما تخاف لما انت يصير معك موقف انه انت تجي تحكي لي،
1: لانه انا حساعدك ما حكون ضدك.
2: تمام. فهون هو ساعتها كون عنك نظره ايجابيه انه مو انت الشخص الشرير يلي رح تقومي مثلا تجلديه او تعاقبيه او خلص. هون بيعرف انه انا ماما مصدر امان لإلي. المواقف الخطا اللي انا رح تصير هذا كمان مو بس للام، كمان هذا الكلام مهم بالمدارس انه نحن نعممه وننشره، مهم للاباء كمان لأنه الآباء لسه أحياناً بيكونوا متسرعين بالعقوبة أكثر من الأمهات. فلا، نحن يفترض بنينا جسر الثقة بعد من الولد شعر بالأمان. بعد ما قطعنا هاي المرحلة شو بنساوي؟ خلصت المشكلة. أنا بيجي بقى دوري المساء وبيجي دوري تاني يوم أني أنا ما رح أقوله لابني أنت كذاب، خليني أشتغل على مفهوم الصدق. خليني أعزز عند الولد مفهوم الصدق. بلش بقى أنا بحكي له قصص بقى، يعني الأم لازم يكون عندها نسيج من الخيال كتير كبير بقى. هون تبلش تقله للولد أنه مثلاً قصة الأرنب الصادق، قصة مثلاً السلحوفات الحكيمة، تبني له بقى قصص من الخيال. واليوم أنا بقول النت جداً مساعد بهذا الموضوع
1: 100%.
2: يعني قد ما فيك تفوتي وتبحثي وتعطي قصص مثلاً، وهو بيساعدك بيولد لك قصص وبتبلشي بتحكيها. أنت شو عملتي؟ خلص أنت عالجتي الموضوع بطريقتين، بنيتي ثقة وعززتي عنده مفهوم الصدق. بس في نقطة كمان كتير بحب أنه أنا خاف عليها ونوه عليها، أنه لا سمح الله أنا ما عالجت الموضوع بطريقة صح، يوم عن يوم عن يوم بيكبر وبيصير بالنسبة لابني الكذب هو هروب من الواقع. أنا هذا اللي بخاف منه، إذا هو فعلا فات بمرحلة الخيال بعد منا تعود على الكذب ولقى أسلوب نجاة، بعد منا بيوصل لمرحلة أنه هو بيصير بيرفض حياته وبيصير بيعيش بشي خيالي. هاي المرحلة العمرية الأعلى يلي هاي بمرحلة مراهقة بلشوا بفوتوا فيها، فهي اللي بتخوف بتصير. إنه خلص هو رافض الواقع، هو صار عم بيعيش سيناريو بخياله وبحياته وعم يبلش يحكي للناس. يعني كتير بتشوفي مثلا بمرحلة المراهقة بيوقف مع رفيقه بيحكي له شي مختلف تماما عن حياته. يعني بيحكي له شغلات هو بيتمنى إنه تكون، مثلا بيصير بيقول له انه والله بابا بيشتغل دكتور، بابا عنده مشفى. لنفرض
1: وهذا الشيء مو حقيقي،
2: هذا ما له حقيقي. هذا بيكون اساسه كان خطا وخيال وما اشتغلنا عليه، ما قربنا الولد من الواقع وتركنا الكذب عم بيمشي معه وعم بيلاقي وسيله عم بيهرب من المشكلات اللي عم تمرق معه. وبعد منا كبر وهو بالقصد عنده رفض للواقع تبعه، فخلص بيصير بيستمرق الكذب وبيصير بيستخدمه كأسلوب حياة. هون الخوف.
0: تمام. طيب بيان هيك ختاما، يعني حابين توجهي نصيحة لكل أمهات اللي عم يحضرونا لحتى يجنبوا خلينا نقول الطفل من هو صغير إنه يلجأ للكذب؟ قلتي إنه ممكن هو يتشبه فيهم، ممكن من محيطه حتى إنه يلقط هاي العادة، فكيف لازم بلشوا معه من البداية لحتى هو يعني ما ياخده أسلوب حياة أو حتى يلجأ له بالأساس؟
2: عادة دائما بحب اختم بقول للامهات ركزوا على حرف الحاء بحياتكم، الحق. يلي هو ببلش بكلمة حب، بكلمة حنان، بكلمة حزم. تمام. يعني بلشت بالحب، والله بلشت وبعد منا عطيت بده لمسة حنان الولد، بس بعد منا هو بده حزم. يعني نحن اليوم اغلب الامهات يعني عم بشوف بالتربية الحديثة عم نلجأ للحب والعبوطات والبوسات والله بعرف هو كتير شيء رائع وسبحان الله هيك فطرة الانثى يعني مع اولادها، بس كتير مهم انه هي تنتبه انه نحن بحاجة حزم ببعض المواقف، لانه انا بالنهاية بدي انشئ رجل.
0: أكيد.
2: بدي انشئ سيدة، بدي انشئ اجيال صح تقدر تكمل من بعدنا الطريق وتقدر تمشي بمجتمع صح وبمجتمع فيه وعي.
0: اكيد.
1: الحب والحب والحزم
2: حرف الحاء. خلص ركزوا، شوفي مصطلحات حرية مثلا
0: كمان
2: انا بحب ولا حرف الحاء، فخلص يركزوا عليه.
1: الاختصاصية التربوية بيان العيد، شكرا على هالمعلومات القيمة ونورت صباح سوريا.
2: شكرا لاستضافتكم ولطلتكم اللطيفة وجوهكم البشوشة.
1: اهلا وسهلا
2: اياكم.
0: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نشوف كيف نحضر ميست فوري للشعر بخطوات سهلة وسريعة بفقرة جمال، خليكم معنا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ورجعناكم مشاهدينا بفقرتنا الأخيرة. كم مرة حسيتي إنه شعرك ناشف، باهت أو فاقد حيويته، ومو دايماً بيكون في وقت لحمام زيت أو ماسك؟ الحل أحياناً بيكون أبسط بكثير، يعني بخاخ خفيف سريع ومنعش برافقك بأي وقت خلال النهار.
3: صحيح يا منى، ماسك الشعر صار ترند قوي بعالم الجمال، خصوصي إنه بيعطي ترطيب ولمعة فورية بدون ما يتقل الشعر، والأحلى إنه فينا نعمله بالبيت بمكونات طبيعية مناسبة لكل أنواع الشعر. لهيك اليوم رح نتعلم كيف نحضر ماسك للشعر بطريقة صحيحة وآمنة حسب نوع الشعر واحتياجاته مع الصيدلانية سامة ناولو. يسعد صباحك سامة.
2: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا فيكي،
2: نورت صباح سوريا كالعادة.
4: شكرا كثير.
2: هلا يعني
3: يلا بلشي منا.
2: بالبداية يعني هيك خلينا نعرف المشاهدين شو هو ماسك الشعر.
4: تمام، هو بصراحة شيء منتج طلع ترند كتير بالفترة الأخيرة، لأنه استخدامه سهل كتير. هو عبارة عن بخاخ بيكون مواده مائية، ممكن يكون داخله زيوت بنسب كتير بسيطة، ولكن هو مائي ما بيزيت الشعر، بقدر استخدمه بشكل يومي وبقدر حط له ريحة عطر أنا بحبها، فبيضل شعري ريحته دائما حلوة تمام خلال النهار 100%. فلهيك هو ترند، وبلس انه هو بيرطب الشعر حسب مكوناته. طبعا اليوم رح نتعلم كيف نعمل المست يكون بيرطب شوي، بيعطي لمعة صحية للشعر، وكيف اذا بدنا نخليه ريحته حلوة.
3: حلو كتير. طيب شو الفرق بينه وبين مكونات تانية؟ خلينا نقول الزيوت مثل ما ذكرتي هلا، انه كمان هو بيدخله شيء من الزيت، بس شو يعني نحن ليش نستخدمه له ما نبعد عن المستحضرات التانية؟
4: تمام. هلا الحمام الزيت، الزيت بيكون بده حمام زيت، واللي هو انت لازم تحطيه على شعرك تستني عليه ساعتين، بعدين لازم ينغسل، وغسيله لازم يكون قوي كتير كرمال ما يضل بقايا من الزيت على الشعر. فهذا الشيء بيستصعبه العالم. طبعا انا دائما بقول حمامات الزيوت هي شيء قديم وتقليدي كتير من زمان كانوا يعملوها،
2: يعني هلا
4: بالعكس إنه هي رائعة، هي كتير مفيدة للشعر، بتقوي الشعرة، بتعطيها ترطيب كتير كتير عالي، وبتغذي الجذور، فهي لا غنى عنها، ولكن هي أكيد شيء ما ممكن ينعمل يوميا ومو صحي ينعمل يوميا. فأنا إذا بدي أعمل بس هيك ترطيب ونعشة لشعري يصير فيه لون حلو لمعة حلوة، فبكفي إني أنا مخ من هذا يوميا، بقدر مخ منه بدون ما أعمل أي مشاكل أو تزييت لشعري.
2: طب سامة، هل كل أنواع الشعر بناسبه المست هاد ولا لا؟ في أنواع من الشعر بتقلك نو لا أنا ما بدي المست تحطيني.
4: هلا المست بالذات هو مناسب لكل أنواع الشعر، لأنه هو مائي وخفيف، ما إنه فيه زيوت قوية، ما بيزيت الشعر، بنفس الوقت ما بيقصف، ما بيعمل هدول المشاكل. فكمست الشعر هو مناسب لجميع أنواع الشعر، أما مثلا الزيوت وحمام الزيت حمام الكريم ما بتكون مناسبة لجميع أنواع الشعر حسب أنا نوع شعر. يعني الشعر كتير دهني ما كتير بفضل إنه تروح
2: الزيوت.
4: للزيوت بفضل إنه تروح للبخاخات المعالجة اللي بيكون أساسها مائي وليس زيتي.
3: تمام. طيب بالنسبة للصبايا ممكن يكون شعرهم كيرلي، ممكن يكون بيعانوا أثناء تمشيطه إنه يكون كتير يعني هيك مشربك مع بعضه. تمام. استخدام هذا الماست ممكن يساعدهم بهذا الشيء؟
4: صحيح، ممكن يساعد، لأنه هو ترطيبي وهو رح يكون فيه زيوت بنسبة كتير مخففة.
3: ألو.
4: وأنا بطريقة بقدر أخلطهم بالبيت مع بعض، ما أنا طريقة إنه صيدلانية أو بدنا مواد اللي بتجانس بيناتهم، لا حنتعلم طريقة نحط الاثنين وبدنا نخلطهم منيح منيح قبل كل استعمال ونستخدمه على شعرنا. ألو. فهي ممكن انه بتصير. وللي شعرهم كيرلي هي ما فيها سيليكون، المواد اللي بيكون فيها سيليكون بتهدل الكيرليات وما بتخليهم لافين. اما هذا لا، هو حيكون خالي من السيليكون، عم نحضره بمواد اصلا كتير سهله وموجوده بالبيت.
2: طيب يعني سامة، احيانا بتجي بتقلك صبايا انه انا مو كل المكونات عندي، فانا بدي تقليلي المكونات الاساسيه، يعني هدول

0: يلي ما بصير بلاهن المس اللي لازم تكون موجودة.
1: تمام، يلا رح نحكي هلأ المكونات الأساسية. أنا بدي أساس مائي.
0: حلو.
1: فأنا إما عندي كمان خيارين، الخيار الأول اللي أنا كتير بحبه هو ماء الورد، لأنه ريحته حلوة ولأنه بينعش الشعر وإله خصائص ترطيبية هيك بسيطة بدون ما تكون قوية. ولكن اللي ما عنده ماء الورد بيقدر يحط ماء مقطر وبيكون تمام وبيزبط يعني 100%.
2: حلو كتير.
1: فهو هاد الماء الورد حأحكي لكم إياه وبعدين نطبقهن على السريع. أنا بفضل إنه نحنا نضيف جليسرين بشكل قليل شوي، لأنه الجليسرين له فوائد تطرية. تمام، فأنا بيطري لي، وكل شيء ما حنكتر منه حيضله هو مائي وما يضايق الشعر. هلأ أنا بفضل كتير أنه نضيف جل الألوفيرا. فيني أنا أجيب الألوفيرا مثل ما هي، هلأ هون جبت الجل الجاهز للسهولة. بأخذ الألوفيرا مثل ما هي بالمعلقة وبحط معلقة منها، ما بدها أكتر من هيك. هلأ للخصائص الترطيبية الزيادة بقدر تضيف نوعين من الزيت قطرة بقطرة فقط، يعني أنا بس لحتى هيك تترك لي أثر حلو على شعري ترطيبي. فأنا رح أستخدم الأرغان ورح أستخدم
0: يعني هي يلي شعره جاف ممكن أنه يرشحوا هذا الخيار
1: 100%، لأنه مشان هدول المكونين رح يتركوا اللمعة على الشعر. تماما، فهلأ أنا رح بلش فرجيكم كيف
0: بلش نعبر.
1: تمام
0: سامة، هلا أثناء أنتي عم ترطبي، أنا أكثر شيء يعني بنتبه عليه لشعري إنه وقت أطلع مثلاً للشمس كذا بهمني إنه يكون شعري دائماً مرطب. فهل المست كمان بيساعد إنه يحمي الشعر من الشمس؟
1: هلا هو ما فيه حماية من الحرارة، لأنه الشمس بالأخير هي عم تعطي حرارة على الشعر. في شغلات بخاخات فيها حماية من الحرارة، بس هي ما بتحضر بالبيت، ما بنقدر نحضرها بالبيت. في هيك شيء، ولكن بيحمي الشعر من التقصف الناتج عن الجفاف.
0: عن الجفاف
1: 100%. بيحمي
2: هسه رطبه باستمرار يعني.
1: تمام، هلا نحن حطينا الاساس يلي هو ماء الورد،
0: حبينا 3/4 تقريبا،
1: 3/4 مشان بس اقدر اضيف الشغلات الثانيه. ريحتها كثير حلوه وكثير لطيفه. رح اجي انا اضيف من الجليسرين اللي هو هذا بيجي مثل ما هو هيك خام.
2: تمام،
1: رح اضيف بمقدار معلقه صغيره بس لكل الكميه. تمام، بعدين رح احط من جل الالوفيرا كمان شيء كثير خفيف، يعني يا دوب معلقة صغيرة.
0: أنا بحس الألوفيرا هو دائماً السر
2: كل شيء عن جد،
0: موجود
1: سر الترطيب.
0: عن جد سر الترطيب
1: 100%، سر الترطيب. هلأ شايفين هو لسه ما جانس لأنه جل، نحن رح نجانسه بعد شوية. منيح منيح. هلأ أنا زيت جوز الهند هو سر من أسرار الشعر اللامع والصحي، يعني رائع بكل المقاييس بصراحة للشعر. فأنا رح أجي حط منه كمان بمقدار معلقة صغيرة وبس. تمام،
0: هو ما بيزيت الشعر اذا نحن حطيناه، ما بيزيت.
1: هو هذا سره، انا لهيك كثير كثير بحبه. زيت جوز الهند حتى رح اعطيكم تريك للصبايا كثير حلوه بزيت جوز الهند، انه انتم بعد الحمام بتنشفوا الشعر بالمنشفه بدون تنشيف بالسشوار، بس بالمنشفه منيح منيح منيح. بناخذ من زيت جوز الهند نقطتين على ايدي، رح فرجيكم بس بهذا المقدار مو اكثر كرمال ما يزيت الشعر هيك.
2: تمام،
1: بس نقطة.
0: اوكي،
1: بعمل هيك وبحط على
0: الأطراف
1: شعري. أوكي. شايفين هلأ هيك أنا شعري ما حيزيت والأطراف ما رح تقصف، وبنفس الوقت رح يضل شكله لامع. وطلع هيك من البيت بيشتغل مثل بديل الزيت يلي بعد الحمام، ولكن هو طبيعي.
0: ريحة حلوة ومنظر لامع وترطيبي
1: 100%، وما اشتريت بديل الزيت.
0: ما اشتريت بديل الزيت.
1: تماما. أوكي، هلأ رح أجي حط من الزيت الأرغان كمان نقطة. زيت الأرغان كتير بيقوي الشعر وبيعطي لمعة كتير حلوة. بيقولوا كليوباترا كانت بتستخدمه لشعرها.
2: الله،
1: بس هيك. تمام،
0: كمان هيك بمقدار معلقة صغيرة،
1: حتى أقل معلقة. تماما، أوكي. هلأ أنا هيك هو جاهز. أنا رح ضيف هي المادة الحافظة يلي أنا بقدر أخذها من البزورية. بقول لهم بدي مادة حافظة مناسبة لمنتجات الشعر والوجه، فقط لأنه أنا أقدر خليه عندي لمدة شهر. تمام، حطيت نص معلقة صغيرة فقط، وهلأ رح نجانس منيح منيح. هلا هاد فيه ماء وفيه زيت، رح تقولوا لي كيف بدهم ينخلطوا؟ طور مائي وطور زيت.
2: رح احس انه الزيت رح يطفو على السطح والمي تحت.
1: كل ما اتركه رح اشوف هذا الشيء، ولكن انا كل ما بدي استخدمه بدي اعمل هيك. كيف المسلر اللي بيجي مزيل المكياج مطورين؟ تمام، انا لازم خلطه منيح منيح لانه انا ما حطيت ماده مجانسه بقلبه. بس هو هيك انا عندي اياه جاهز. هلا طلع لونه اخضر لانه الجل عندي اياه لونه اخضر، ولكن بالالوفيرا اللي هي
0: الطبيعية
1: رح يكون لونه شفاف. تمام. هلا انا هيك صار عندي اياه هو جاهز. شوفوا كيف رح اعمل على شعراتي.
2: هي دائما قلتينا اكثر من مره باليوم
1: بقدر هيك انا اني انا رطبهم بشكل حلو، وشعري هيك كمان صارت ريحته حلوه. جربوه هلا رح اقول لكم سر، اذا انتم في ريحه كمان بتحبوها
0: بتقدروا
1: بتقدروا تاخذوا الزيت العطري من محلات البارفان اللي بتطبق العطورات. تقولوا له انا بدي زيت عطري من هي مثلا انا بارفاني هالنوع بحبه، باخذ عبوه صغيره بحط منه 3 قطرات فقط بقلبه، بصير ريحته ريحه بارفاني. فانا بقدر اني انا استخدمه كمان على شعري،
0: لانه كثير من الصبايا بحبوا انه يحطوا ريحه على شعرهم.
1: 100% هو ريحته ما ورد، ريحته حلوه هيك طبيعيا، ولكن انا اذا حابه يكون ريحته ريحه بارفاني الخاص بقدر اعمله بهي الطريقه.
0: طب شو الاخطاء الشائعه سامه يلي بيرتكبوها الاشخاص وقت هن عم يساووا المست؟
1: تمام. هلا اكثر شيء بيعملوه هو انه بيستخدموا زيوت كثير، بيقوم بيصير المست بدل ما هو يرطب بيلبد وبيزيت الشعر. هي شغله كثير مهمه. في عالم بيعملوه وما بيحطوا مادة حافظة، وهو هذا وسط مائي ملائم جدا للنمو الجراثيم، وبالتالي رح لاحظ انه هو تخرب بشكل كتير سريع وصارت ريحته مشعة. وهيك في عالم مثلا بيجوا بيحطوا معه فيتامين سي، بيفكروا انه الفيتامين سي ممكن يفيد الشعر بطريقة ما، وبيجوا بيحطوه اما مثلا من ليمونة او من سيروم الوجه.
2: انا هون نخلط كل شيء مع بعض.
0: مو هيك
1: تماما، مثل انا التيتا اللي بتستخدم البندورة على يعني هي مو هيك القصص. ما يعني مثلا الفيتامين سي انا ما بقدر اخده هيك مباشره من الليمونه طبقه على وشي او على شعري، لانه هو رح يسبب لي نشفان كثير للشعر. فهدول اخطاء كثير بيعملوها العالم.
0: طب سما، بالنسبه للاشخاص اللي بيحطوه وقت يطلعوا على الشمس ممكن يضيفوا له شويه بابونج مشان يفتح شعرهم، هي مناسبه ولا لا؟
1: رائعه
0: فهي سر يعني
1: رائعه وتريك كثير حلوه بصراحه. انا دائما بستخدمها بالصيف، دائما عندي مخاخ وبحط فيه هدول الامور الترتيبيه والبابونج، بخده منيح منيح وبضلني على هون شعري من فوق والاطراف.
0: هي وصل للصيف بقى،
1: هي لازم نعملها مره ثانيه نعملها بمخاخ تفتيح الشعر،
2: لانه
1: فعلا انه ما بيتخيلوا قديش هو عن جد بيعطي نتيجه، ولكن على الاستمرار. يعني انا اذا استمريت هالصيفيه حطيت براسي من اول لاخره
2: باخذ لون
1: شعري فتح درجتين.
0: سامه ناولو شكرا كثير على هالنصايح الحلوه، نورتي صباح سوريا كالعادة.
2: شكرا كتير سامة.
0: هيك مشاهدينا منودعكم ومنرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة.
2: نتمنى لكم بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. باي باي،
0: إلى اللقاء.

سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين. بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. في استمرار الانتهاكات، الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية محيط قرية ترانجابيري في القنيطرة وينصب حاجزا على مفرق صيد الجولان. بعملية مشتركة للاستخبارات السورية والتركية، اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش في سوريا، ومن بينهم متورط بتفجير محطة قطارات أنقرة. في إطار تطوير العلاقات، وزير الإعلام اللبناني يقول إن بلاده طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، ويشير إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي. بعد الاحتجاجات على مشروع إعادة تنظيم منطقة شمالي السكة، محافظ الرقة يقول إن إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، ويؤكد الحفاظ على حقوقهم وتقديم تعويضات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الأخبار في الساعة الأولى من أخبار الجولة، ونبدأها بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية ترانجبري في القنيطرة الشمالي. هذا وأضاف مراسلنا أن 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي سوريا منذ سقوط النظام المخلوع. وللوقوف على تفاصيل هذه الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي البلاد، معنا مباشرة من دمشق الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خالد خليل. أستاذ خالد، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة التحليلية الإخبارية على شاشتنا. إذن كما نشاهد في هذه الأخبار المتتالية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد تحديدا في قرى وبلدات ريف القنيطرة، هذه الامتدادات وهذه الحواجز ما أهدافها بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
1: صباح الخير أنس أمينة لك وللسادة المشاهدين. حقيقة ما تفعله إسرائيل خطير جدا، يهدد التجربة السورية الوليدة، وقد تكون إسرائيل هي الوحيدة التي تسبح ضد هذا التيار. هذه الاعتداءات مخالفة للقانون الدولي وخطيرة على السيادة السورية، ولا شك بأنها هي أكبر تهديد لسوريا. ولكن دعيني نقرأ المشهد من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل اليوم تمر بحالة من التخبط، يزعجها هذا الرصيد الجيوسياسي الذي تجمعه دمشق عبر توافقاتها الإقليمية والدولية وتقاربها مع واشنطن مع الإدارة الأمريكية. لذلك هي تستمر بالاستفزازات لجر سوريا إلى الفوضى أو إلى صدام. هذا الأمر أيضا يتعلق بأبعاد جيوسياسية. اليوم المنطقة تشهد تغير كبير في قواعد اللعبة، نرى بروز النفوذ التركي في المنطقة. اليوم تركيا تعتبر من أهم مهندسي حلف الناتو، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التخلي عن أنقرة التي تثبت جدارتها أمنيا في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية وفي ظل أزمة مضيق هرمز. لذلك إسرائيل أشرت لك بأنها تتخبط لأنها تريد خلق مكانة جيوسياسية، تعرف أن المنطقة تمر بتحولات كبرى، لذلك هي تعتاد على يعني سياستها السابقة بأن ترى سوريا كساحة لصراع الظل، وتعتمد أيضا نوع من الازدواجية. هي من جهة يعني تجلس على طاولة المفاوضات، ومن الطرف الآخر لا تكف عن اعتداءاتها، ليس فقط الشبه يومية، ولكن هناك اعتداءات في خلال اليوم الواحد أكثر من مرة. هذا يشير إلى أن إسرائيل تبحث يعني أو تلعب في الوقت بدل الضاع، وخاصة اليمين المتطرف الذي يرى بأن التسوية الإقليمية الكبرى ستلفظ جميع المشاريع الإيديولوجية. واليوم بنيامين نتنياهو هو أكبر إيديولوجي وشعاراته في المنطقة، هو يستدعي يعني شعارات من إسرائيل الكبرى وممر باشان، لذلك يحاول قلب الطاولة على قواعد اللعبة الجديدة والتي تتشكل في المنطقة عبر البوابة السورية. ولكن في المقابل نرى يعني هناك سياسة أو دبلوماسية نشطة تتمتع بالواقعية السياسية تنتهجها دمشق. اليوم دمشق واضحة وحازمة في شروطها، تطالب بالعودة إلى 8 ديسمبر وكف الاعتداءات لبناء البيت الداخلي ولا تساوم على السيادة. أؤكد مرة أخرى أن هذا الأمر يتعلق بفقدان التوازن الاستراتيجي داخل إسرائيل، والدليل على ذلك العديد من التقارير التي تصدر من مراكز دراسات رصينة داخل إسرائيل تحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة في سوريا وتحويلها إلى أهداف سياسية لتحقيق مصالح إسرائيل أمنيا عبر اتفاق أمني مستدام وطويل برعاية أمريكية. وهذه الانتقادات لا تقتصر على الأصوات الوازنة داخل إسرائيل، وإنما أيضا من قبل الإدارة الأمريكية التي تنظر إلى المنطقة من منظور آخر، أو كما يقدمها ترامب شخصيا بنظرية عصر السلام والازدهار،
0: ويريد بالحديث عن موقف واشنطن من هذه الانتهاكات التي ما زالت تمارس في قرى وبلدات جنوبي البلاد. هنا نتحدث، هل إسرائيل معنية بأي موقف أمريكي تجاه سوريا اليوم تزامنا مع كل هذه التحركات؟ وكذلك أنت تحدثت عن الحركة والتحركات الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني من أجل تهدئة الأوضاع وعدم الدخول في توترات أمنية وصدام مباشر ما بين السوريين وقوات الاحتلال في جنوبي البلاد؟ هنا نتحدث السؤال المشروع لمثل هكذا حالة وملف، إلى أين سوف يتوجه الأمر؟ ولماذا واشنطن لا تستطيع أن تملي وتفرض على الجانب الإسرائيلي إملاءاتها في التوقف وإيقاف هذه الانتهاكات؟
1: سؤال في غاية الأهمية أنسة أمينة، ومعقد في آن واحد ويحتاج إلى وقت طويل صراحة. أولا نؤكد أن هناك تلازم مسار أمريكي إسرائيلي لا غير قابل للانفكاك وهو فوق سيادي، ولكن هناك أيضا تضارب المصالح أو هوامش يعني تتعلق بالحكومات بالإدارات الأمريكية المتعاقبة وبالحكومات الإسرائيلية. في تل أبيب اليوم هناك حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا، ولكن يعني نرى هذا التلازم المسار بين واشنطن وتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، في الحرب ضد إيران، ولكن رأينا بيوم عينينا هذا الضغط الأمريكي الذي يمارسه ترامب ضد نتنياهو في الجبهتين السورية واللبنانية. اليوم سوريا الجديدة لا تشكل تحدي أمن قومي لإسرائيل، وإنما هي يعني ساحة يحاول اليمين المتطرف كسب أوراق ضغط على دمشق لإبقاء المفاوضات تحت النار أو تحت الضغط، بالإضافة إلى أوراق مساومة يستخدمها اليمين المتطرف في المعركة الانتخابية الجارية داخل إسرائيل وضد المعارضة، وأيضا أوراق مساومة ضد الإدارة الأمريكية التي باتت تضيق الهوامش على اليمين المتطرف في الساحتين السورية واللبنانية، وفي السورية أكثر، لأن في لبنان هناك ذرائع يعني يرتكز عليها الجيش الإسرائيلي بوجود ميليشيا حزب الله، وهي درة التاج للمشروع الإيراني. باعتقادي أن الأمر لا يتعلق ب يعني رضا أمريكي، الغضب الأمريكي واضح، هناك العديد من الأصوات داخل الإدارة الأمريكية يعني حذرت من سياسات التسرع التي ينتجها بنيامين نتنياهو وبأنها قد تؤثر على نهج الرئيس الأمريكي في المنطقة.
0: نحلل هذا الملف وهذه التجاوزات من منطلق ثاني، وهو المنطلق والتحليلات والمواقف الشعبية. اليوم إسرائيل أليست متخوفة فعليا من أن يكون هنالك رد فعل ربما قد توصف بالعنيفة من قبل الشعب السوري ضد قواتها، والتي لربما قد تتجاوز حتى موقف دمشق الرصين في هذه الاعتداءات؟
1: بالفعل إسرائيل تحسب حساب لذلك. كان هناك تقرير لمنظمة ساري جلوبال التابعة للأمم المتحدة رصدت ازدياد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجنوب، بالإضافة يقابله ازدياد الاحتجاج الشعبي، وحذرت من هذا التصادم. وما حدث في نهاية العام الماضي في مجزرة بيت جن النكراء، تفاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي برد الفعل العفوي من قبل الأهالي الذين يعني تسببوا في إصابة نحو 6 جنود وضباط، بعضهم حالاتهم خطرة. لذلك على الفور غير الجيش الإسرائيلي من تكتيكاته وبات يعني تراجع عن سياسة التوغلات الميدانية. هو كان يظن بأنه في توغل روتيني وميداني دورية عادية، ولكن تفاجأ بردة هذا الفعل، وعلى الفور يعني باتوا يراجعون سياساتهم بالاعتماد على النهج العسكري المعتاد عبر القوى الجوية وعبر يعني توغلات محدودة وبسيطة. هذا الأمر لا شك إسرائيل تحسب حساب لهذا الأمر، خاصة ردة الشارع. وبالتأكيد اليوم المزاج العام في سوريا والرأي العام في سوريا هو مناهض ويرفض إسرائيل بتاتا، ليس فقط لأنه يحتل أراضي سوريا جديدة ويحتل الجولان السوري، وإنما في ظل سياسات الإبادة الجماعية. اليوم إسرائيل تعتبر منبوذة، يعني تعيش حالة من العزلة لأنها تتصرف فوق القانون الدولي.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بمستجدات هذه الانتهاكات التي تشهدها قرى وبلدات ريف القنيطرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كنت معنا مباشرة من دمشق الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خالد خليل. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء في زمن النظام المخلوع محمد محسن نيوف. هذا وشغل نيوف مشاهدينا بحسب ما ذكرت وكالة سانا عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020 إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف عشرات المجازر في محافظتي حما وحمص. كما وأعلنت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا أيضا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد النظام المخلوع. هذا وأوضحت الوزارة في منشورها أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو حتى تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا. أعلنت وكالة الأناضول التركية عن اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية أمنية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. هذا وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وللوقوف على تفاصيل ما تم إعلانه من قبل الجانب التركي عبر وكالة الأناضول التركية، معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذا البيان الذي نشر عبر معرفات وكالة الأناضول التركية عن عملية استخباراتية مشتركة ما بين الجانب التركي والسوري أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة أشخاص منتمين لتنظيم داعش.
2: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية خارج الحدود ضد تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات السوري داخل الأراضي السورية، وأسفرت العملية عن اعتقال عشرة عناصر مطلوبين بالنشرة الحمراء وتم نقلهم إلى تركيا. بحسب المعلومات فإن الموقوفين يحملون الجنسية التركية وكانوا قد انتقلوا إلى سوريا خلال السنوات الماضية للانضمام إلى تنظيم داعش، حيث شاركوا في أنشطة قتالية وأمنية وإعلامية داخل التنظيم، كما تبين أيضا ارتباطهم وارتباط بعضهم بعدة هجمات إرهابية وقعت سابقا داخل الأراضي التركية. وأكدت التحقيقات الأولية أن أحد المعتقلين أمينة مرتبط بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة التي وقعت عام 2015 والتي أدت إلى مقتل 109 أشخاص وإصابة المئات، كما كشفت التحقيقات إلى أن بعض العناصر شاركوا في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية، بينما عمل آخرون في مجال الدعم اللوجستي والإعلام والتدريب العسكري ويعني تلقوا العديد من المناصب داخل التنظيم. السلطات التركية أوضحت أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة لتحركات المطلوبين داخل سوريا، حيث تم تحديد مواقعهم ومراقبتهم قبل تنفيذ المداهمات واعتقالهم. وبعد نقلهم إلى تركيا تم توقيف 9 عناصر بقرار من المحكمة، فيما تم تمديد مدة احتجاز أحدهم لاستكمال التحقيقات. وسائل الإعلام التركية تشير إلى تطور مستوى التنسيق العالي بين جهاز الاستخبارات التركي وجهاز الاستخبارات السوري، والذي يؤدي إلى مثل نتائج في مثل هذه العمليات. أيضا ربطت وسائل الإعلام التركية الزيارة الأخيرة وأشارت إليها لإبراهيم كالن رئيس جهاز الاستخبارات التركي التي زار قبل أيام دمشق والتقى بالرئيس السوري ووزير الخارجية السوري ورئيس جهاز الاستخبارات أيضا السورية. هذا يعني في إشارة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين كلا جهازي الاستخبارات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بتطورات هذا الخبر وهذا البيان الذي ورد على معرفات وكالة الأناضول التركية الرسمية. كنت معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا، شكرا جزيلا لك يوسف. كشف تقرير لصحيفة يعني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في جنوبي البلاد.
3: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة قالن ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة قالن ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة قالن وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. هذا وقع الحادث بتصادم دراجات نارية على الطريق الواصل بين مدينة داعل وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها.

0: قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون بهذه الملفات. هذا وأشار الوزير إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعلى اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر الحدودية ما بين لبنان وسوريا. وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات مشاهدين معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك، إذن نرصد معك تفاصيل ما صرح به وزير الإعلام اللبناني بول حول مسار التواصلات الدبلوماسية ما بين بيروت ودمشق.
1: نعم، الحديث كان من قبل وزير الإعلام بول مرقس عن مسار تقدم الحكومة فيما أسماه في التقدم المحرز في مسار استجرار الغاز من سوريا والأردن. لطالما لبنان كان يعاني أزمة، وحتى الساعة لبنان يعاني أزمة كهرباء وتغذية المناطق اللبنانية، وتفاقمت هذه الأزمة مع الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأيضا في السياق نفسه منذ أيام كان قد تحدث وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية جو صدي، الذي تحدث عن أن لبنان ينتظر عرضا من سوريا بما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء لإمداد المناطق اللبنانية بالكهرباء، وقال أن هذا الملف سيعرض على مجلس الوزراء، وأيضا أن الآن يعني سوريا ستقوم بعرض تقدمه إلى الحكومة اللبنانية وللتصويت عليه ما إن كانت فعلا الحكومة اللبنانية ستسير بالعرض التي ستقدمه دمشق لبيروت. كذلك أيضا تصريحات وزير الإعلام بول مرقس التي كانت بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدة، تحدث عن رغبة نواف السلام رئيس الحكومة بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا لترسيخ العلاقات بين البلدين، وللمضي قدما أيضا بما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأخيرة إلى دمشق كانت مثمرة، وكان بحسب يعني مصادر مقربة من رئاسة الحكومة يبنى عليها لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية، والتي هي تسير الآن بعكس ما سارت في عهد النظام المخلوع في سوريا سواء الأسد الأب والابن. وبالتالي اليوم لبنان يعني يتعامل من دولة لدولة، وهذا أيضا ما ذكره وزير الإعلام بول مرقس بأن مهمة هذا مجلس الأعمال المشترك الذي سيبصر النور قريبا بحسب وزير الإعلام، مهمة هذه المجلس التعامل والتبادل الاقتصادي والتعامل أيضا بين لبنان وسوريا على قاعدة من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، على قاعدة احترام سيادة البلدين وعلى قاعدة تعزيز التعاون وسبل التواصل بين البلدين على كافة الأصعدة.
0: طيب، ما يتزامنا مع كل هذه التصريحات وزير الإعلام اللبناني بول مرقس، إذن هنالك تصريحات كذلك من ضمن تصريحات الأخير مفادها بأن هنالك تواصلات يعني مستمرة ما بين حتى مسؤولي قطاع الكهرباء ما بين لبنان وسوريا فيما يتعلق بمسألة الربط الكهربائي بينهما، إن توفرت معلومات أوفى حول هذا الملف.
1: نعم أمينة، ثابت أن لبنان يعاني منذ 30 سنة من أزمة الكهرباء التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة حل هذه المشكلة، واليوم لبنان يعاني أيضا من شح في التغذية في العديد من المناطق اللبنانية كما ذكرت بسبب الحرب، وأن الحل لم يتواجد بعد حتى الساعة، وبالتالي الحكومة اللبنانية وخاصة الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، كان هناك حديث حديثا بالتعامل والتعاون على العديد من الأصعدة وكافة الميادين. وأول ما تحدث عن هذا الموضوع بما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء من سوريا كان وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية جو صدي، الذي قال إننا ننتظر عرضا من دمشق لعرضه على مجلس الوزراء. إذن الكرة الآن في ملعب دمشق هي التي ستقدم العرض، وعلى الحكومة اللبنانية القبول به أو رفضه نسبة مثلا إلى الأسعار المقدمة وإلى أيضا التكلفة وإلى المواد أيضا التي من شأنها أن تساهم وأن تقوم بتغذية الإمدادات من سوريا إلى لبنان. وبالتالي كل هذه الأمور ستقوم الحكومة اللبنانية بدراستها ريثما يتوفر العرض من سوريا وللمضي قدما بها إن كانت مناسبة للحكومة اللبنانية وللبنان بشكل عام أم أنها غير مناسبة. حتى الساعة غير مناسبة، حتى الساعة أمينة هذه المعلومات التي هي لدينا، ولكن فعلا هناك على ما يبدو نقلة نوعية دعيني أقول في العلاقات اللبنانية السورية. هناك تعاون أمني، يعني نتحدث بشكل عام، تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، تعاون، وأيضا هناك السبل، يعني تعزيز سبل التواصل. هذه كانت من أهم النقاط التي قام بها والتي شدد عليها رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة لدمشق، بتعزيز سبل التواصل مع دمشق على كافة في كافة المجالات والميادين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، مراسلتنا مايا هاشم. شكرا مايا. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز وحتى قطاع التكنولوجيا. هذا وأضافت السفارة عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، أضافت أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العدد أو لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشركات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار فيها على المدى الطويل. كما أشارت السفارة في الخصوص إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة السورية الجديدة في مجالي المعادن والنفط. هذا وأكد أردوغان خلال كلمة له، أكد أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة في المنطقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. واستعرض الرئيس التركي كذلك البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا بذلك عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة.

وإلى آخر مستجدات ملف انتخابات مجلس الشعب في المنطقة الشرقية مشاهدين من البلاد، حيث حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظتي كل من الحسكة وحلب. هذا وبحسب قرارين أصدرتهما اللجنة جرى اعتماد قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة محافظة الحسكة مركزا انتخابيا لدائرة الحسكة، في حين تم تخصيص المركز الثقافي القديم في مدينة الحسكة جانب نقابة المهندسين مركزا لانتخابات دائرة القامشلي. كما حددت اللجنة المركز الثقافي في مدينة عين العرب كوباني مركزا انتخابيا للدائرة التابعة لها في محافظة حلب.

0: وفي الملف الزراعي وآخر مستجدات، حيث طالب مزارع القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
1: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
2: والله العظيم يعنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط المطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم، ما يطلع، غير تعب له، غير تعبك رايكم.
1: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
3: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسطعش تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معه ولا تسوي له كار.
1: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
4: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارعي القمح الذين يسلمون محاصيلهم الزراعية لمؤسسة الحبوب السورية.
5: ما رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
6: المكافأة كويسة، بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي أنت بتعطيه أقل، مثلا سعر أقل، ما يمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
7: لو الحكومة تعطيها الفلاح حق طن القمح بالدولار بكون أريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الأمان.
8: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
9: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الاشي مكلف.
10: عرف الأسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لأنه أول شغلة المزارع قاعد تبيع للدولة، قريب تبيعها ذبيحة السوري، وهو عم بيبيعوه، هو عم بيبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا كذلك مشاهدين آراء مزارعين في سهل الغاب بحما حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم والمحددة ب9000 ليرة سورية.
11: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول، يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك، بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخي شوي.
12: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار 800 دولار.
13: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
14: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي جت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
15: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته أنه قليلة. وإيش المواطن بالسين يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني المواطن تعبان
16: تلق يعني تمام ماشي الحال، بس إنما أسا لازم يكون يعني زودوا للفلاح. يعني الفلاح الأقبل المنتوج الحنطة كله للدولة
17: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
13: والله قليل يعني هو على سعر الأسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصة دودي ضربته وهالمطر أخيه الله سبحانه وتعالى كمان أعطانا خير صحيح، بس نص الأرض هلا معطلي.
18: هلا مثل أنا عندي 20 دلوم من كثر المطار كلها تمعفني ومسكك، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيرة الحنطة قلت الحمد لله حنطتنا السنة ما أنا كويسة.
0: نبقى في سياق استطلاعات الرأي مشاهدينا، حيث استطلع تلفزيون سوريا رأى عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات الحكومية العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات في البلاد.
19: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلأ بده يزيدوا مقاديره، لأنه هلأ السلع هاي اللي إذا أخذناها هلأ رخيصة، يعني بزيادة الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبة لهلأ حاليا والله الفقير صعب حالته صعبة يعني.
20: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالع عم يحط اجار النقل، يعني صارت انه الحاله صعبه على الكل، يعني رفع الرواتب من هون اجار النقل من هون لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبوله طبعا، يعني هيك انا هيك برايي.
21: والله اكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس اهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زياده، لانه كل العالم مرتبطه بالدولار. يعني ابني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زيادة الأجار.
22: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض إنه ياخذ الزيادة، بس بنفس الوقت إنه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما منقول بالقطاع الخاص، بالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
23: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية، يعني هلأ نحن بالنسبة لنا ما بأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبياً، هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
24: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على اللي الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا. فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة رواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
25: زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى، على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات حرصاً على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
0: يستقبل اللاجئون السوريون مشاهدين في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة جدا، وذلك بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح حتى، فضلا عن ضائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
1: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
2: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، بالبلد كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالأخير بدها تعيد، بس أنه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لأولاده لا الحلو اللي بده إياه ولا اللبس اللي بده إياه ولا هاي الأشياء كلها. يعني
1: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
3: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء مثل ما ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كثير صعب على الكل بكل امانه، على السوري ولبناني وفلسطيني، وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين انه نزل على سوريا اليوم صعبه كثير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ينزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضه بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
1: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد كلاهما

0: مبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
1: شهدت منطقة دوار حزامة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية، وذلك رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمالي الحسكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون كذلك إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمالي السكة. نبقى في ذات الملف، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، قال إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي حتى، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. هذا وأكد سلامة في تصريحات صحفية بالخصوص، أكد أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة سورية هناك، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. وأوضح محافظ الرقة كذلك في السياق، أوضح أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا الملف مشاهدينا معنا مباشرة الصحفي الأستاذ أسامة عبد الكريم الخلف الذي ينضم إلينا مباشرة من الرقة. أستاذ أسامة أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذن تزامنا مع هذه الأخبار التي ننقلها عن محافظة الرقة وهذه الوقفة الاحتجاجية التي نقلنا فيها كذلك احتجاجات أهالي منطقة والأحياء السكنية في شمالي السكة في الرقة، هنا نتحدث عن الخلاف الواقعي الأساسي ما بين الأهالي والمشروع الذي تم طرحه من قبل المحافظة. ما هي الخلافات؟ ما هي نقاط عدم التفاهم ما بين الطرفين المعنيين بمثل هكذا مشروع في المنطقة؟
1: مساء الخير أمينة، مساء الخير مشاهدي ومتابعي تلفزيون سوريا. طبعا أنا الآن أتواجد في منطقة دوار حزيمة وخلفي منطقة شمال السكة التي تعرف تنظيميا بحي الأندلس. هذه المنطقة تضم منطقة المطار الزراعي وأيضا أرض النخيل، وإلى الغرب منها هي منشأة الفروسية، وما بينها أيضا توجد كلية الصيدلة التي دمرت سابقا خلال القصف. خلال الشهر الحالي هو شهر أيار، خرج الأهالي بعدة وقفات ومظاهرات في هذه المنطقة، منطقة دوار حزيمة وأخرى أمام مكتب محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، طالبوا فيها بعدم هدم منازلهم وعدم إخضاع منطقتهم تنظيميا. بدوره التقى محافظ الرقة بوفد من هؤلاء المحتجين والمتظاهرين في مكتبه وشرح لهم عن ما هي خطة المحافظة لإعادة تنظيم منطقتهم التي تعتبر من المناطق العشوائية والتي تم بناء عدة منازل وعدة حارات ضمن ممتلكات أو أملاك الدولة.
0: طيب أستاذ أسامة، هنا هنالك يعني شريحة واسعة من سكان هذه المنطقة وهذه الأحياء السكنية رافضين رفضا قاطعا لهذا المشروع، هل تكفلت المحافظة بالجلوس معهم من أجل شرح آلية هذا يعني المشروع السكني وتحسين البيئة والبنية التحتوية هناك التي هي بالأساس يعني أشياء ونقاط إيجابية تعود بالإيجاب على حياة المواطن اليومية إذ تم تطبيق مثل هكذا مشاريع سكنية فعليا؟
1: نعم، المنطقة التي تحدثنا عنها آنفا أمينة هي منطقة عشوائية غير مقدمة، سواء بمسألة الصرف الصحي أو بمسألة الطرق أو بمسألة أيضا القطاع الكهربائي. خلال حقبة القصف تم هدم عديد

0: 2019 و2020 آنذاك. ما بعد العام 2024 وعبر متنفذين من بلدية الشعب أو ما تسمى بلدية الشعب بالرقة، تم بيع عقارات للأهالي عبر هؤلاء الموظفين أو المتنفذين، وتم بناء منازل جديدة ما بعد العام 2014. المنطقة ليست حديثة عهد كبناء.
1: طيب أستاذ أسامة، هذا البيع هو بيع قانوني لربما قد يكون ما بين الجهات المعنية الحكومية عبر موظفيها إلى الأهالي، أي بذلك أصبح ملك خاص؟
0: طبعا قلت لك كما أسلفت لك أنها عبر موظفين أو شخصيات متنفذة آنذاك خلال ما بعد العام 2023 و2024، تم بيعها كعشوائيات، يعني بدون، نحن نسميه باللهجة الشعبية قرار حكم، يعني ما في طابو.
1: طيب أستاذ أسامة، هنا أصبح هنالك خلاف ثاني فيما يتعلق ب يعني نقطة التواصل ما بين المواطن الذي امتلك هذه الأراضي بناء على إقرار حكم أو نطق بحكم ملكية مؤقت يعني أو ورقي بدون اللجوء إلى السلطات المعنية التي هي في الأساس تملك حق البيع والشراء قانونيا لهذه المواقع وهذه المساكن في هذه العشوائيات. هل هنالك مثلا لجنة وسيطة من أجل حل هذا الخلاف ما بين هذين الجسمين؟ هنا نتحدث عن المواطن والمحافظة.
0: نعم نعم، حاليا نحن ما بعد تحرير الرقة لم يعد هناك وسيط، أصبحت الأهالي أو الشعب في مدينة الرقة يخرج بكل حرية يعبر عن رأيه أو امتعاضه أو حتى رفضه لأي قرار أو شيء يخص حياته العامة، كما رأينا مظاهرات الفلاحين وأيضا الوقفات التي نظمها أهالي حي شمال السكة، وأصبح اللقاء وجها لوجه مع محافظ الرقة أيضا بشكل يومي أو بشكل أي مظلمة كانت بأي قطاع من أو ميدان ميادين الحياة، نرى الناس تتجمع أمام مكتب المحافظ ويخرج المحافظ بدون وسيط ويلتقي مع وفود من الأهالي من كافة الشرائح المجتمعية. يوم أمس أصدرت مديرية الإعلام ومحافظة الرقة صور للقاء المحافظ مع وفد من أهالي حي شمال السكة، وشرح لهم عفوا عن نية المحافظة تنظيم المنطقة، وأيضا خرج بتصريح على إحدى الوسائل الإعلامية أنه لن يتم إخراج أي مواطن أو عائلة من منزله عنوة إلا ويستلم المنزل البديل. هذا تصريح واضح وصريح من المحافظ.
1: طيب أستاذ أسامة، تزامنا مع تصريحات المحافظ فيما يتعلق بهذا الشأن، هنالك اليوم شريحة من المواطنين التي تمسهم هذه القضية بشكل أساسي، هنالك عدم طمأنينة، عدم ثقة. ما الأولويات التي سوف تقوم بها المحافظة كخطوات أولية لضمان حق المواطن مهما كانت المدة الزمنية؟
0: نعم أمينة، المواطن لا يلام في مدينة الرقة منذ العام 2013 تحريرها من النظام الأسد البائد، وحتى يومنا هذا المواطن لم يشعر بطمأنينة، ونحن حديثو عهد بمسألة الحريات ومخالفة أي قرار كان. المواطن ما زال يخلق من أي قرار أو أي تعميم قد يصدر في محافظته يطال منزله أو حتى أرضه أو أي شيء من حياته الخاصة. إذا المواطن فقط يحتاج إلى طمأنينة، عندما يتم تسليم الشقق الجديدة للمتضررين في حي شمال السكة ستكون الأمور أسلس وأسهل. هناك عدم طمأنينة كما استشهدت نتيجة تعاقد السلطات والفصائل منذ العام 2013 حتى العام 2026.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن، كنت معنا مباشرة من الرقة الصحفي أسامة عبد الكريم خلف. قال وزير الإدارة أو الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة، وذلك خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم، تمهيدا لتوزيعها على كافة المحافظات السورية. هذا وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس، أشار إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة في المحافظات إلى مرحلة التنفيذ العملي بشكل مباشر وواقعي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. طالبت وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء المساجد التوقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية في البلاد. هذا وتضمن الميثاق جملة من البنود أبرزها الالتزام بعدم استخدام الصفة الدينية لأغراض فئوية والحفاظ على حرمة المساجد والعمل على تماسك المجتمع السوري، كما ألزم الخطباء كذلك والأئمة بحذف أي منشور سابق يخالف مضمون الميثاق ذاته وبنوده والامتناع عن نشر أي محتوى مغاير له على منصات التواصل الاجتماعي.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين. بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى أخبار الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه عناوين ملفاتها. مدرجون على النشرة الحمراء الدولية اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. في ملف تجنيس الكرد، وزارة الداخلية تعلن تلقي نحو 2900 طلب تجنيس، وتقول إن محافظة الحسكة تتصدر أعداد المتقدمين. بعد ارتفاع منسوب الفرات، الدفاع المدني يخلي عائلات في مخيم في مدينة جرابلس بريف حلب، ويقول بأن العملية جاءت بعد محاصرة المياه للخيام. خلال الأيام المقبلة، أكسيوس تقول إن الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذ ضربات جديدة محتملة ضد إيران، والقرار النهائي لم يحسم بعد.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل، ونبدأها بتطورات الأوضاع والعمليات المشتركة الاستخباراتية ما بين الجانب التركي والسوري، حيث فككت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري خلية قيادية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 10 عناصر من الجنسية التركية داخل الأراضي السورية. هذا وأكدت وكالة الأناضول عبر معرفاتها الرسمية، أكدت أن العملية أسفرت عن اعتقال 9 أعضاء من المجموعة وتمديد توقيف العنصر العاشر لاستكمال الاستجواب، موضحة أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، فيما بيّنت الوكالة أن أهمية العملية تكمن في الكشف عن الهيكل القيادي والتنفيذي كذلك لما يسمى بمكتب الفاروق التابع لتنظيم الدولة والمسؤول عن العمليات ضد تركيا، حيث جرى اعتقال مسؤول مخابرات المكتب بالإضافة للقبض على المسؤول عن تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص حينذاك. كشف تقرير لصحيفة يعني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في جنوبي البلاد.
1: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالن ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالن ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالن وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: وللوقوف على تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فراس رضوان أوغلو. أستاذ فراس، أهلا وسهلا بك على هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذن ما دلالات ما أعلنته أنقرة اليوم عبر وكالة الأناضول التركية حول نجاح عملية استخباراتية مشتركة ما بين أجهزة الاستخبارات التركية والسورية والتي أسفرت بدورها ونجاحها عن إلقاء القبض على 10 أشخاص وأفراد منتمين بشكل مباشر لتنظيم الدولة؟
2: بكل تأكيد هذا الإعلان يعني فيه نقاط متعددة بالنسبة للجميع، تحديدا تركيا إذا كنا نتكلم عنها، فهي أولا تقول للداخل التركي أنها من الناحية الأمنية أصبحت سوريا أكثر أمان الآن بعد أن انتهى نظام الدكتاتور، لأن هناك بعض الأصوات التي ما زالت تتكلم في تركيا عن أن كانت السياسة القديمة لأردوغان أو سياسة الدولة التركية سابقا في فوضى. النقطة الثانية هو يقول أن للمجتمع الدولي أن الأمور الأمنية تحت السيطرة وتركيا دولة موثوقة أمنية وتحليلا استخباراتيا بالنسبة للغرب، وأيضا النقطة الثالثة هو يقول أن التعاون الاستخباراتي بين سوريا وتركيا الآن، وخصوصا فيما يتعلق في قضايا الشمال، ناجحة جدا، وهذا أيضا ينعكس على كثير من الأمور الاقتصادية، الاجتماعية، الانتخابات القادمة في تركيا إلى آخره. وهي رسالة كما تفضلتم إلى قصد نفسها، بأن الاستخبارات بين الطرفين تنسيق عالي، أي السوري والتركي، أيضا يعني لا مجال لقصد أن تتلاعب، لا مجال لقصد أن تنشئ تنظيمات صغيرة أنها مراقبة بشكل تام. يعني هناك نقاط كثيرة متعددة، إضافة إلى أن الآن أسهم سوريا من الناحية الأمنية أظن ترتفع كثيرا، وهذه
0: هل ترى
2: رسالة
0: بأن
2: جيدة.
0: تركيا اليوم من خلال مثل هكذا إعلان عن عمليات استخباراتية مشتركة بينها وبين دمشق، وإعلانها ووصفها بهذه العملية بأنها عملية استخباراتية ناجحة جدا، تركيا تريد اليوم، أو أنقرة بالأحرى تريد اليوم، أن تعلن للعالم عبر رسائل أمنية موثوقة ومؤكدة بأن سوريا أصبحت شريكا أمنيا في محاربة مثل هكذا تنظيمات؟
2: نعم، هي تريد أن تقول ذلك، صحيح، أتفق معك أستاذة أمينة في هذا الأمر، لأن هذا سيترتب عليه مشاريع اقتصادية. عندما تكون هناك استقرار أمني وعسكري سيترتب عليه كثير من المشاريع الاقتصادية والمشاريع العابرة للحدود. لذلك بقيت قضية أخرى وهي إسرائيل، هي التي ربما أيضا السيد إبراهيم كولر عندما زار يريد أن يجد حلا أو ضغطا أيضا على إسرائيل عبر عدة طرق، منها واشنطن طبعا، لعدم يعني كما يقال تخريب الخطوط الاقتصادية الاستراتيجية مثلا. فهي
0: ومنها
2: على
0: حتى
2: هذا
0: تخريب
2: الصعيد
0: الاستقرار الأمني والوضع الاقتصادي كذلك في سوريا. الوضع الأمني هو من أبرز ركائز جلب الاستثمارات واستقرار الأوضاع الاقتصادية واستقرار كذلك العملة المحلية أمام العملات يعني الأجنبية الثانية، منها اليورو والدولار. هنا نتحدث كيف سوف تتعامل أنقرة مع كل هذه المخاوف التي تأتيها من قبل يعني الخلايا النائية في سوريا، من ضمنها الخلايا التي تعمل فعليا بناء على تقارير استخباراتية وتصريحات استخباراتية وأمنية تركية بأنها تعمل فعليا لصالح إسرائيل.
2: إذا كنا نتكلم عن خلايا نائمة، فأنا أظن أن الوضع الآن، إذا كنا نتكلم مثلا عن داعش، هي في حالة ضعف شديدة جدا الآن، كلها في أضعف، لأن هناك تنسيق استخباراتي أيضا مع الأردن، الأردن لديه دور مهم، وأيضا تركيا وبعض الدول الأخرى. هذه نقطة أولى، فهذا يقوي الاستخبارات السورية، يقوي التعاون، فلذلك يبقى التنسيق قوي. هناك نقاط حمراء كما يقال في الداخل السوري التي تبقى ملاحقتها. إسرائيل في شقين، يعني إسرائيل يجب متابعتها داخليا، أمنيا، عسكريا إلى آخره، وتقوية طبعا هذا يعتمد على تقوية الحكومة السورية، والنقطة الثانية الضغط الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أظن هي تلعب في مساحة محدودة إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الرئيس ترامب عدة مرات لم يوافق على أي عمل عسكري أو تطور أو تعدي أكثر بالنسبة لإسرائيل عسكريا، ربما أمنيا، لأن هناك حجج إسرائيلية بأن هناك بقايا من تنظيم حزب الله، جهاديين من مختلف التنظيمات إلى آخره في الجنوب، فلذلك هذا ربما التحقيق الأمني تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أكثر من ذلك أنا لا أظن، لأن لا يوجد ضوء أخضر أمريكي، والتركيا أيضا وسوريا لديهم حدود في هذه النقطة.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بهذا الإعلام من أنقرة حول نجاح عملية استخباراتية مشتركة ما بين دمشق وأنقرة، أسفرت عن إلقاء القبض وسقوط 10 أشخاص بيد الجهات الأمنية المشتركة من قبل البلدين تابعة لتنظيم داعش. كنت معنا مباشرة من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء في زمن النظام المخلوع محمد محسن نيوف، هذا وشغيل نيوف، مشاهدين، بحسب ما ذكرت وكالة سانا الرسمية، عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي كل من حما وحمص. كما وأعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا أيضا في سجن سيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد النظام المخلوع. هذا وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو حتى تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة. وإلى تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التحركات الإسرائيلية في قرى وبلدات ريف القنيطرة، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. هذا وأضاف مراسلنا، أضاف أن 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري منذ سقوط النظام المخلوع. أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. هذا ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على الطريق الواصل بين مدينة داعل وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، حيث نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها الطبي.

0: وفي سياق التصريحات الدبلوماسية الرسمية الوزارية كذلك اللبنانية مشاهدينا، حيث قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس قال إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون بهذه الملفات. هذا وأشار الوزير اللبناني إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر السورية المشتركة مع لبنان. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي كل من المعادن والنفط. هذا وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة في المنطقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. هذا واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها تركيا، والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة حول العالم، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مراكز الاضطراع الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في عدد من الدوائر الانتخابية في كل من محافظتي الحسكة وحلب. وبحسب قرارين أصدرتهما اللجنة، جرى اعتماد قاعدة الاجتماعات في مبنى إدارة محافظة الحسكة مركزا انتخابيا لدائرة الحسكة، في حين تم تخصيص المركز الثقافي القديم في مدينة الحسكة جانب نقابة المهندسين مركزا للانتخابات عن دائرة القامشلي. كما حددت اللجنة المركز الثقافي في مدينة عين العرب كوباني مركزا انتخابيا للدائرة التابعة لها في محافظة حلب. وفي الملف الزراعي مشاهدينا وآخر مستجداته، حيث طالب مزارع القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم من قبل المزارعين إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
1: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
2: والله العظيم يا عنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط المطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم، ما يطلع، غير تعب له، غير تعبك رايكم.
1: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
3: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسطعش تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معها ولا تسوي له كار.
1: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
4: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا رأى هالا في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارعي القمح الذين يسلمون محصولهم الزراعي لمؤسسة الحبوب السورية.
5: رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
6: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيله، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا، سعر اقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافاه، كويس بتشجعه.
7: لو الحكومه تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الامان.
8: على الدوله اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي ساير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طال المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
9: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الاكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
10: عرف الاسعار هاي ما مو زابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قلب تبيعها تبيعها السوري، وهو عم يبيعوه، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: نبقى في ذات الملف مشاهدينا، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب بحما حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم والمحددة ب9000 ليرة سورية.
11: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول، يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك بيخسر، حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
12: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبذار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
13: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
14: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي جت في السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
15: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته أنه قليلة. وإيش المواطن بيصير يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني المواطن تعبان.
16: هلق يعني تمام ماشي الحال، بس إنما أسا لازم يكون يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح هلق المنتوج الحنطة كله للدولة،
17: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
18: والله قليل يعني هو على سعر الأسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصة الدنيا ضربته. وهل ما أخي الله سبحانه وتعالى كمان أعطانا خير صحيح، بس نص الأرض هلق معطلي.
19: هلق مثل أنا عندي 20 دلوب، من كتر المطار كلها تمعفني ومسكك. يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيرة الحنطة، قلت الحمد لله حنطتنا السنة ما أنا كويسي.
0: نبقى في سياق استطلاعات الرأي مشاهدينا في البلاد، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء عددا من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات في البلاد.
20: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء. يعني إذا شيء بيرتفع من هلاق بده يزيدوا مقاديره، لانه هلا السلع هاي اللي اذا اخذناها هلا رخيصه. يعني بزياده الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبه هلا حاليا والله الفقير صعب حالته صعبة يعني.
2: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل. يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها أجار النقل. يعني صارت إنه الحالة صعبة على الكل، يعني رفع الرواتب من هون أجار النقل من هون، يعني لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبولة طبعا، يعني هيك أنا هيك برأيي.
21: والله أكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس أهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زيادة، لأنه كل العالم مرتبطة بالدولار. يعني قبل أبني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع، كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زيادة الأجار.
22: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، بنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت. يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها، فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض إنه ياخد الزيادة، بس بنفس الوقت إنه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما منقول بالقطاع الخاص، بالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
23: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية. يعني هلأ نحن بالنسبة لنا ما بأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبياً. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
24: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على اللي الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
0: أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. هذا وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، أوضحت أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا، وأظهرت البيانات تصدر محافظة الحزكة عدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. فيما أشارت الوزارة بالخصوص، أشارت إلى أن نحو 3000 طلب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. هذا ويتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
25: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
26: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بده يصير عنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوم، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5-6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق. يعني
25: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق، خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
27: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلا عم حاول صار لي يومين 3 عم حاول. بدور ورا الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلا صار لي يومين ثلاثة عم ركض ورا الأوراق وبكرة بديروا على الحلب. يعني
25: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
1: وبعد الهدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية عم نقوم بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي اجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
25: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
3: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس وذلك على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقي. هذا وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للمخيم نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. معنا مشاهدين مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل فرق الدفاع المدني حول إخلائها عائلات في أحد القرى والبلدات القريبة من سد نهر الفرات.
4: مساء الخير أمينة. فعلا ارتفاع منسوب نهر الفرات البارحة أدى إلى يعني غمر المياه لمناطق محيطة. هذه المناطق المحيطة كانت قد أقيمت فيها سابقا مجموعة من يعني المخيمات. الخيام الموجودة فعليا حوصرت بفعل هذه المياه التي كما ذكرت نتجت عن ارتفاع منسوب النهر. قامت فرق الدفاع المدني البارحة بالاستجابة لهذه العائلات وتم نقلها من هذه المنطقة القريبة من نهر الفرات في منطقة جرابلس في ريف حلب الشرقي إلى منطقة آمنة. نتحدث اليوم عن يعني ارتفاع لمنسوب المياه لم يؤدي فقط إلى ما حصل البارحة بل إلى تضرر خلال الشهر الماضي حتى على مستوى قرى في ريف حلب الجنوبي بعد ارتفاع منسوب نهر السيحة سد السيحة. أيضا هذه المياه أدت إلى غمر العديد من الأراضي الزراعية ووصولها حتى منازل المدنيين في المناطق المحيطة، وبالتالي باتت حقيقة يعني الاقتراب وحتى السكن في مناطق تعتبر نوعا ما آمنة خلال السنوات الماضية حاليا خطرة على مستوى القرب من المسطحات المائية. البارحة كانت هذه العملية للاستجابة التي قام نفذها الدفاع المدني السوري قد حصلت بعد فعليا وصول المياه إلى مناطق بعيدة جدا عن النهر ووصول أيضا المياه إلى مرحلة تمكنت فيها من محاصرة هذا المخيم الذي كان قد أقيم خلال الفترة الماضية. وكما ذكرت اليوم بعد سنوات من يعني كون منسوب المياه في الأنهار والمسطحات المائية في سوريا كان يسير ضمن مستوى أقل من الطبيعي، هذا العام هناك ارتفاع في منسوب المياه وبالتالي باتت حقيقة المسطحات المائية والمناطق القريبة منها تشكل عامل خطر ليس فقط على مستوى الخيام التي يبدو بأن الأهالي في منطقة جرابلس الذين أقاموها في هذه المنطقة القريبة من النهر خلال السنوات الماضية اطمأنوا نوعا ما إلى أنها بعيدة، لكن حتى على مستوى كما ذكرت العديد من القرى في ريف حلب الجنوبي التي وصلت إليها المياه بعد يعني تسرب المياه من منطقة أو سد السيحة الذي كان يعني منسوب المياه فيه خلال السنوات الماضية أيضا لا يصل إلا إلى مستوى أقل من الطبيعي، وحتى يعني نوعا ما الطبيعي حاليا منسوب المياه ارتفع بشكل كبير وبدأت المياه في كل المسطحات المائية يعني تسير وتعلو في بعض الأحيان كسد السيحة كما ذكرت في ريف حلب الجنوبي المياه تتسرب وتصل حتى المنازل والأراضي الزراعية المحيطة. نتحدث حقيقة عن نقطة أيضا تتعلق بالخطر الذي ينبه إليه الدفاع المدني السوري حاليا من تجنب الاقتراب من أي مجرى نهري، وأيضا المسطحات المائية التي كانت خلال السنوات الماضية اعتاد السكان على السباحة فيها وعلى إمضاء بعض الوقت على أطرافها. حاليا بالعموم ارتفاع منسوب المياه، سرعة الجريان، وأيضا يعني العوامل عدم وجود يعني عوامل الأمان في هذه المناطق باتت تشكل فعلا خطر حتى على العوائل التي تقصد هذه المناطق بغرض النزهة. ونحن نتحدث عن الخيام، لابد من الإشارة إلى أن مخيمات في ريف حلب الشرقي وريف حلب الشمالي وأيضا الغربي ما زالت حتى الآن حاضرة في انتظار فعليا أن يصار إلى إنهاء واقع المخيمات وعودة الأهالي الذين ما زالوا حتى الآن يقطنون في مناطق واقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، في مناطق أيضا تعتبر غير مهيئة للسكن ولم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من العودة إلى مناطقهم. نحن نتحدث اليوم عن خيام كانت قد أقيمت في مناطق يعني قريبة من نهر الفرات في جرابلس في ريف حلب الشرقي، وهذه المنطقة غير أهلية حقيقة للسكن حتى لو كان يعني الوضع وضع منسوب المياه طبيعيا، ولم يتمكن هؤلاء المودينين في هذه المخيمات حتى الآن من العودة إلى مناطقهم بفعل انعدام البنى التحتية وأيضا الدمار الكبير الذي أصابها، وحتى الآن عدم وجود مشاريع جادة في سبيل إنهاء واقع المخيمات الموجودة في الشمال. بالعموم نتحدث كما ذكرت عن ريف حلب الشمالي والغربي وأيضا الشرقي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بتفاصيل هذا الخبر. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. وبالعودة إلى باقي أخبارنا المحلية مشاهدين، حيث شهدت منطقة دوار حزامة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية وذلك رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، إلى فيما دعا كذلك آخرون مشاهدين من أهالي المنطقة دعوا إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمالي منطقة السكة.
5: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرة، أنا وضعي دحق من الشباب، أنا يصير أسكن بشقة، بالله عليك يا سيادة الرئيس أنا وضعي إنه يسمح إني أسكن بشقة لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجات أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر، أنا عندي ولد معاق عمره 14 سنة، شو بدي أسكن؟ أنا زي ما فاتح لي تاي دكان ببيتي، شحدت من فلان وفلان ومن الزكاة، والعالم ظني تعمرت بيتي، كل شبر بنذر، يجي سيادة المحافظ يهد لي آخر شيء، ينطيني شقة بآخر ما عمر الله طابق ثاني أو ثالث، أنا شو أسيب حالي؟ أنا أموت من الجوع؟
6: إحنا عمال تغربنا على تركيا، تغربنا على لبنان، على الأردن، على العراق، ما خلينا منطقة برات سوريا إذا ما طلعنا وتغربنا بها. إحنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا، قرار سيادة المحافظ هذا اللي ألقاه مشان نسبة البيوت هذا مرفوض. إحنا شعب وإحنا طيبين ميتين، واقفين هالحسين وميتين. عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سياده المحافظ ونترجى سياده الرئيس احمد الشرع يطلع بينا احنا كمواطنين سوريين، احنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على اساس على ديه الحكومه الجديده، طلعنا من الموت، فاليوم احنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديده. شنو قرارات هاي الجديده؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنه و20 سنه تاشتري بيتي، وتايجون علي اخر شيء على الشيء القديم من 40 سنه يتذكرون انه هاي مخطط غير تنظيمي. احنا صار لنا 40 سنه سكان هالمحافظه، 40 سنه بدوار حزيمه عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، دجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
7: احنا نرفض رفض قاطع يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلميه، ما نقول احنا غير هالكلام هذا، انه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وانه يعني يبنون تماما حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة قال أنا العبد الفقير، مو المحافظ يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، احنا الفقراء. بواحد من هين من المنطقة هذه ذكر انه راح على الأردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال انه أنا في حال انه لا سمح الله اذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضيي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
5: بدنا نوجه رساله المحافظه الرقة، رحنا له وفد مشيت كم يوم قال اذا بي 60% اليوم معارضين احنا نلغى القرار خالص، اليوم انت عندك 100%، عندك 100%. الاراضي هين كلها املاك خاصه، ما بشيء اسمه املاك دوله.
0: من جانبه قال محافظ الرقاع عبد الرحمن سلامة، قال ان مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها او التضييق على الأهالي حتى، بل بناء واقع افضل يوفر بيئة اكثر امانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال في المنطقة. هذا وأكد سلامة في تصريحات صحفية، أكد أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل من قبل المحافظة، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. هذا وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع. تتجه هولندا نحو إقرار حزمة من قوانين اللجوء الأكثر تشددا في تاريخها، تشمل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتشديد شروط لم الشمل والاستناد إلى ميثاق الهجرة الأوروبي. هذا وتتضمن المسودة التشريعية الجديدة إلغاء تاما لتصاريح الإقامة الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة تخضع للمراجعة الدولية، مع فرض فترات انتظار أطول بكثير لمعاملات لم الشمل. وفي سياق متصل، كشفت المداولات في مجلس الشيوخ الهولندي كشفت عن التجهيز لقانون جديد ينظم وضع رافضي العودة، وهم الأجانب الذين رفضت طلبات بقائهم ويملكون القدرة على العودة لبلدانهم لكنهم يمتنعون عن ذلك. والمتوقع طرحه للمناقشة رسميا بعد الصيف في وقت يترقب فيه أكثر من 17,000 طالب لجوء سوري البتة في ملفاتهم العالقة في هولندا. هذا وتربعت الجالية السورية على صدارة قائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية في ولاية شمال الراين خلال عام 2025، حيث بلغت حصتهم نحو ربع إجمالي المجنسين بالولاية بأكثر من 18,500 شهادة تجنيس ألمانية. هذا وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأحصاء الرسمي تسجيل مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق بعد نيل أكثر من 62 أجنبيا وأجنبية جواز السفر الألماني، وبزيادة بلغت نحو 11% مقارنة بالعام السابق. هذا ويعزو خبراء هذا التدفق القياسي إلى التعديلات التشريعية الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2024، والتي قلصت مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 5 سنوات وسمحت رسميا بازدواج الجنسية.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنيين وسط قطاع غزة، وذلك بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال.
1: انا قاعد عند جيراني فوق سبعه، اجوا يجروا، قالوا الحق الحق، ايش فيه؟ قالوا خذها في السوق. ما جينا الا زلزال، هنا حلات راحوا، وهي دار راحت، كله راح. شايف كيف دمار؟ زلزال مش قنبله.

0: حجاب نساء مسلمات بالقوة. هذا وأفاد البيان للوصول بأن المشاركين تعرضوا لإطلاق رصاص مطاطي من مسافة قريبة جدا واستخدام صواعق كهربائية على وجوههم وأجسادهم، وتم إجبارهم كذلك على أوضاع جسدية مؤلمة لساعات تحت إضاءة قوية دائمة. وتمحورت أفضع الشهادات حول سفينة وصفها المشاركون بقارب التعذيب، وهي سفينة بحرية إسرائيلية حولت إلى سجن مؤقت من أسلاك شائكة وحاويات معدنية جرى توثيق ما لا يقل عن 12 اعتداء جنسيا على متنها، في حين أصيب عشرات المحتجزين بكسور في الأضلع والكتفين والظهر. هذا وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة والسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين وإحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. مشاهدين، الوقوف أكثر عن تفاصيل هذه الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معنا مباشرة من هناك في هذه النافذة الإخبارية من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذا الأنباء تتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي لعدد من المربعات السكنية في القطاع، نرصد معك تفاصيل هذه التجاوزات وهذه الخروقات لما تم إعلانه عن وقف لإطلاق النار.
1: نعم أمينة، بالفعل الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارة إسرائيلية جديدة استهدفت نقطة أمن في منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة، وهذا الاستهداف الإسرائيلي حتى الآن يجري نقل عدد من الشهداء والجرحى على إثر هذا الاستهداف الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء الطبي. حتى الآن هذا الحدث لم ينتهي، بحسب المصادر الميدانية المحلية تتحدث عن وضع صعب جدا في تلك المنطقة، خاصة أن الاستهداف جاء من طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخين على المنطقة، وهذا أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء وأيضا الجرحى. بحسب الإحصائية الأولية تتحدث عن وصول 4 شهداء نتيجة هذه الغارتين في المنطقة، وعدد من الإصابات من بينها حرجة وخطيرة، لذلك لربما يرتفع أعداد الشهداء خلال الساعات المقبلة على إثر هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت نقطة لأمن الشرطة التابع لوزارة الداخلية التابعة لحركة حماس. وهذه النقاط منتشرة في مناطق عدة في قطاع غزة، تحديدا في المناطق الغربية وأيضا داخل مراكز المدن، تحاول بسط الأمن والحفاظ على حياة الفلسطينيين من الميليشيات التي تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الاحتلال يعمل بشكل دائم على استهدافها أينما تواجدت. أيضا كان هناك استهدافات إسرائيلية أخرى في مناطق أخرى، مثل في ساعات صباح هذا اليوم استهداف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في منطقة المواصي، تحديدا إلى الغرب من هذه المنطقة على ساحل مدينة خان يونس. نقل من هذه الغارة 4 من الإصابات، بينهم إصابة خطيرة من كم وصلت إلى مشفى ومجمع ناصر الطبي. أيضا عمليات إطلاق النار لا تتوقف من قبل قوات الاحتلال التي تتواجد في مناطق الخط الأصفر. نقل إصابتين إلى مشفى شهداء الأقصى من مخيم البريج، وأيضا صباح هذا اليوم تم تسجيل عدد من الإصابات نتيجة إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر على مخيم حلاوة، وهو الواقع في جباليا البلد، وهو هدف دائم لقوات الاحتلال الإسرائيلي. بشكل شبه يومي ينقل من هذا المخيم للنازحين عدد من الإصابات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث

0: عن وصول خلال 24 ساعة ماضية 8 شهداء، منهم 7 شهداء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الجديدة ضد المواطنين والنازحين في قطاع غزة، وإضافة إلى الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الغارة الأخيرة التي استهدفت نقطة الأمن في منطقة 17 أو منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن استمرار لتحديث هذه الإحصائية، وزارة الصحة تتحدث عن تجاوز أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى أكثر من 890 شهيدا، ومئات الإصابات التي تصل إلى مشافي القطاع نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة صوتا وصورة في هذه النافذة الإخبارية من قطاع غزة، مراسلتنا شروق شاهين. من أخبار قطاع غزة الإنسانية والعسكرية إلى آخر مسارات التطورات في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مشاهدين، حيث أفاد موقع أكسيوس بأن الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذ ضربات جديدة عسكرية محتملة ضد إيران. هذا وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يستعد لخيارات عسكرية قد تنفذ خلال الأيام المقبلة، في حين أشارت إلى أن القرار النهائي لم يحسم حتى الآن. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد عقد ترامب اجتماعا صباح أمس الجمعة مع كبار مستشاريه، وذلك لمناقشة تطورات الحرب والتعامل مع التصعيد القائم في المنطقة وسط متابعة مكثفة للتحركات الإيرانية في المنطقة. هذا كما أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء مشاركته في حفل زفاف نجله دونالد ترامب جونيور، وذلك في أحد الولايات الأمريكية، موضحا أنه سيبقى في واشنطن، وذلك لأسباب تتعلق بشؤون الدولة، ما عزز التكهنات بشأن وجود تطورات أمنية حساسة داخل الإدارة الأمريكية. هذا وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عصام منير أجرى مباحثات مكثفة ومطولة في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة. وبحسب التقارير الرسمية الإيرانية، فقد استعرض الجانبان أحدث المبادرات الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة ومناقشة آليات إنهاء حالة الحرب، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في قنوات التواصل الدبلوماسية.

بهذه الأخبار الدولية ومسار وتطور مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الأخباريتين من أخبار الجولة. دمتم في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أين اختفى؟ عند بيت خالته في بلاد الشام، عند الخفافيش والحبايب في مكان آخر، عند اللي شالوه في العراق، عند الربع في جزء آخر من هذا الوطن العربي. تلك تسميات شعبية شائعة بين العامة عن جهاز أمني يخشون اسمه أو يخشون حتى تسميته بشكل صريح. المخابرات تقال بالسر، بالسر الشديد. السؤال لماذا؟ لماذا إلى هذه الدرجة ارتبطت المخابرات بالخوف لدينا؟ لماذا تشكلت هذه الصورة النمطية السلبية عن مؤسسة أمنية نعود بتاريخها إلى زمن الخليفة العادل عمر بن الخطاب الذي أسس العسس؟ عسى يعني طاف ليلاً يتفقد ويحرس. لماذا تبدل مفهومنا عن المخابرات من حمل الخليفة الدقيق للسيدة الفقيرة على ظهره بعد أن سمعها تصبر أبنائها الجائعين بالماء المغلي إلى راح ورا الشمس؟ راح، هل هذا فعلاً ما تقوم به أجهزة المخابرات العربية فقط؟ مراقبة الناس وكتابة التقارير وإنهاء مصائر الشباب؟ معقول؟ هل كل المخابرات العربية سواء؟ لأن مخابرات الأسد مثلاً لا مثيل لها في العالمين. أليس من الظلم تجاوز أدوار إيجابية حقيقية لا يتحدث عنها أحد من قبيل حماية الوطن وإحباط المخططات الإرهابية أو صد التغول الإسرائيلي في كل مناحي الحياة؟ لماذا يبدو دور المخابرات العربية مقتصراً على الحدود الداخلية؟ ولماذا نسمع عن بطولات المخابرات الإسرائيلية كما تصفها صحفهم وأفلامهم داخل بلادنا وفي كل مكان بالعالم؟ اغتيال علماء، اغتيال فنانين، اغتيال مشاريع، ومعرفة أدق المعلومات، حتى أن كل الحروب والمواجهات التي جرت كان للموساد اليد الطولة في تحديد مسارها حتى قبل أن تبدأ. مبالغة؟ ربما. هكذا يريدون لنا أن نتصور؟ ربما. لكن حقيقة محزنة دوماً عملية المقارنة مع إسرائيل. في العراق مثلاً اكتشف العراقيون قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في البلاد. كيف للمواطن العربي أن يشعر بالأمان وثمة جهات مخابراتية أجنبية تجول بحرية في بلاده، بل تبني قواعد عسكرية فيها مهابط للطيران وجنود وسلاح؟ ما الذي يتبقى من السيادة هنا؟ في عام 88 كان مسلسل رأفت الهجان، أنا أعرفه، أباؤنا يعرفونه، حينئذ تساءلوا عن حقيقة أنه كان هناك مخابرات عربية حقيقية تتجاوز اهتماماتها شتم الرئيس ولون لباس المواطن العربي وأكلته المفضلة.

0: عمليات متتالية للموساد الإسرائيلي لم تتوقف خلال السنوات الماضية، من اغتيالات واختراقات سبرانية وصولاً إلى بناء قواعد سرية في العراق. فماذا بعد؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش.
1: جواسيس، تنصت، خطف، سرقة وثائق واغتيالات، هكذا اعتاد العالم أن يتخيل حروب الظلال في عالم الاستخبارات. لكن ما كشفته صحيفتان أمريكيتان الأسبوع الماضي بشأن بناء إسرائيل قاعدتين عسكريتين سريتين داخل العراق فتح الباب أمام مستوى مختلف تماماً من الاختراقات الأمنية وأثار صدمة واسعة في المنطقة. هذا الخرق ليس معزولاً، بل جاء تتويجاً لسنوات أظهرت فيها الاستخبارات الإسرائيلية عمق تغلغلها في المنطقة عبر سلسلة طويلة من العمليات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، من اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران إلى تفجير أجهزة البيجر بآلاف من عناصر حزب الله، وصولاً لاغتيال حسن نصر الله وقادة من الحرس الثوري في دمشق. ولم يتوقف الأمر هنا، بل امتد لتصفية عشرات العلماء والضباط الإيرانيين في حرب الاثني عشر يوماً في حزيران من عام 2025، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. وبين هذا وذاك مئات عمليات الاغتيال في مشهد عكس مستوى غير مسبوق من الاختراق الأمني والقدرة الاستخبارية. تتابع هذه العمليات بوتيرة متسارعة لا يشير فقط إلى نجاحات ميدانية متفرقة، بل يكشف عن فجوة أمنية وتكنولوجية عميقة في المنطقة، فجوة تعود جذورها إلى عقود طويلة. النشاط الاستخباري الإسرائيلي بدأ مبكراً منذ فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفي عام 1940 أسست منظمة شاي الاستخبارية التي تحولت لاحقاً إلى النواة التي خرجت منها أبرز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد قيام الدولة عام 1948، وهي أمان للاستخبارات العسكرية، الشباك للأمن الداخلي، الموساد للعمليات الخارجية والمهام الخاصة. لكن حروب السنوات الأخيرة أظهرت تحولاً أكبر، إذ لم تعد الاستخبارات مجرد جمع للمعلومات أو لتنفيذ اغتيالات سرية، بل أصبحت سلاحاً قادراً على تغيير موازين القوى، مستفيداً من التفوق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والحرب السبرانية والطائرات المسيرة. إذن أمام ما جرى في العراق والذي وصفه كثيرون بأنه ضربة للسيادة والأمن الوطني، يبرز سؤال مهم: أين هو الطرف الآخر؟ أين الأمن القومي العربي من هذه الاختراقات المتتالية التي لا تقيم وزناً لسيادة أو استقلال؟ هل ستبقى أجهزة المخابرات العربية بارعة فقط في الداخل واستعراض القوة على شعوبها، بينما تكتفي بالصراع الخارجي بتلقي الضربات وجمع الشظايا؟
0: لنقاش معي أليف صباغ، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، أهلا بك. ومعي عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان، أهلا بك أستاذ عمر. ومعي دكتور عمار البهادلي، أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، أهلا بك دكتور عمار، أهلا بكم جميعا. أبدأ من عمان. دكتور عمر، لماذا ارتبط اسم المخابرات دوما في ذهن المواطن العربي بالخوف؟ لماذا برأيك؟
2: نعم، مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. أعتقد التاريخ، أن التاريخ العربي منذ استقلال الدولة العربية ما بعد الاستعمار، في صدى صوت كثير
0: نسمعك دكتور عمر.
2: نعم، تأسست الاستخبارات، أجهزة المخابرات العربية، ولا زلنا حتى اليوم يعني منذ الأربعينات وحتى اللحظة، أعتقد وبكل صراحة أن نظم المنطقة وأتحدث بشكل عام ليس فقط النظم العربية بل حتى النظم السياسية أقصد الإسلامية. هناك الكثير من المرجعيات التي لم تستقر حتى اللحظة، منها فكرة المواطنة، فكرة الهوية، أيضا فكرة التبادلية بين أنظمة الحكم والمعارضات العربية بمعزل عن مرجعياتها سواء كانت علمانية أو إسلاموية، إذ أن هذه المعارضات أيضا تتحمل مسؤولية إذ لم تطرح على نظم الحكم فكرة التشاركية، بمعنى أنها لم تتشكل بوصفها حكومات ظل يمكن أن تترجم أو تسير بترجمة وفق مبدأ تداول السلطة. بقينا كعالم عربي في إطار دساتير نوعية، ودساتير تأخذ من الدستور الفرنسي ومن الدستور الأمريكي وغيرها من الدساتير حقيقة، لكن على أرض الواقع التنفيذ كان بعقلية القبيلة. وحتى شكلنا ببعض المناطق العربية قبائل ماركسية وقبائل لينينية تغطت بغطاءات مختلفة، لكن بقيت فكرة القومية. ولا أريد أن أذهب بعيدا فيما ذكره محمد عابد الجابري المفكر العربي بخصوص مرجعيات العقل العربي الخاصة بثلاثية العقيدة والغنيمة والقبيلة، بقيت محددات الحقيقة. أنا اليوم سواء في سوريا أو في العراق وحتى في شمال إفريقيا أعتقد أن لو ذهبنا باتجاه المواطن الحقيقي وآمنا بالتعددية والتنوع والاختلاف الحقيقة لما وجدنا لا قضية أمازيغية ولا قضية كردية، ولا تحدثنا بهذه الطائفية وبهذه الهويات الفرعية. مثل هذه الهويات موجودة عند الغرب، لكن قوة النظام الديمقراطي وسلامة هذا النظام الديمقراطي تحول دون الحقيقة أن تتحول هذه المرجعيات وهذه القضايا إلى قضايا خلافية تسيل على ضوئها الدماء وتحدث الحروب الأهلية. ما أريد أن أقوله أنه في أوروبا هناك إثنيات وهناك تعدد بالأديان والمذاهب، لكن تلتقي عند فكرة المواطنة. الحقيقة وبكل صراحة الوطن العربي في كل دولنا العربية لم نصل إلى فكرة المواطنة الجامعة والهوية الجامعة، الهوية الوطنية الجامعة. لذلك ذهبنا أنظمة حكم ومعارضات أيضا وقعت بهذه الخطيئة التاريخية، الكل ذهب الحقيقة إلى هويات فرعية قاتلة من السهولة بمكان إثارتها بمرجعيات دينية أو ثقافية أو قومية بما يحول دون استتباب الأمن ووحدة المجتمعات على الأقل. نعم
0: دكتور عمر بدأ الإجابة بعدم الاستقرار. العراق مثال جيد على عدم الاستقرار، ملكية ثم سيطرة حزب البعث ثم احتلال العراق وما جاء بعده. كيف أثر ذلك على علاقة العراقي بجهاز أمني كالمؤسسة، مؤسسة المخابرات؟
3: نعم، هنالك حالة من الاستقرار السياسي.
0: دكتور عمار حقيقة أنا يعني لا أريد أن أقاطع لكن الصوت لا يصل بشكل جيد، لو قربت المايك قليلا لو سمحت.
3: هنالك من الاستقرار السياسي واللا استقرار المجتمعي وكذلك الأمني. الموضوع هو لا يتعلق فقط بجهاز المخابرات، إنما ربما بهشاشة الدولة في مراحل معينة وكذلك الانقلابات في مراحل أخرى والانتقال من شكل نظام سياسي إلى آخر، ولادة أنظمة سياسية هجينة ولا يمكن تصنيفها تحت أي من المسميات وفقا للأدبيات السياسية. هذه بالنتيجة مجموعة مرتكزات يمكن يعني تقديمها كمبررات لعدم الاستقرار وضعف المنظومة الأمنية بشكل عام وجهاز المخابرات، فضلا عن أنه عادة ومن يقرأ التاريخ بشكل جيد ويتمحص بداية صيرورة هذه الأجهزة البوليسية الأمنية، هي ولدت كأجهزة مشخصنة، بمعنى خلقت لقيادات لحماية زعامات السلطة، خلقت من أجل ليس حماية الدولة أو الحكومة على الأقل، وإنما لحماية أسماء وعناوين بارزة لطالما تصدرت المشهد في مراحل. وهذا حقيقة إنما يعني أنتج مؤسسات أمنية بقيت رديئة في ثمارها وضعيفة في تحقيق ركائز الاستقرار، وأيضا هي لم تعالج الثغرات. نتحدث اليوم وخصوصا في يعني تقلبات الأزمة الراهنة وما يمر به العراق، أنا أعتقد حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40 يوم كشفت الكثير من الثغرات والعيوب، بمعنى أنه ليس هنالك مجسات أمنية قوية لدى العراق حتى تستطيع أن تبادر وتقدم على الأقل ورقة استباقية تتفادى بها مثل هذه القواعد السرية التي أنشئت في جنوب العراق وفي غرب العراق، هنالك أكثر من مكان حقيقة. وأيضا نتحدث عن وجود أكثر من يعني دائرة صنع قرار عسكري أو أمني فلنسميها، مثلا نتحدث اليوم عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، البيشمركة، هيئة الحشد الشعبي، جهاز المخابرات، أجهزة الاستخبارات، وربما فاتني أذكر بعض القطاعات أو الصنوف الأمنية الأخرى والعسكرية، لكن بالنتيجة كل هذه الدوائر الأمنية والعسكرية هي لم تستطع الإحاطة الاستباقية وتقدم إحاطة للقائد العام للقوات المسلحة بمثل هذه التحركات السرية لجهاز استخباري هو بعيد على الأقل من الناحية الجغرافية، لكنه تقنيا هو قريب، بمعنى كان هنالك أولا حالة من اللا تكافؤ ما بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية الموجودة في العراق وما بين ولا بل في المنطقة، ليس العراق فقط، نتحدث اليوم عن سوريا، عن إيران، عن لبنان، هنالك يعني تفوق نوعي وكمي وتقني متقدم للموساد الإسرائيلي. بالنتيجة حتى موضوعة المقاربة والمقارنة هي لا تصح حقيقة الحال، لأنه الجاب أو الفجوة هي واسعة.
0: دعنا نسمع عن وضع المخابرات الإسرائيلية وعن الفجوة بينها وبين المخابرات العربية مع أستاذ أليف. كيف يمكن تقييم الفرق بين دور المخابرات العربية وبين دور الموساد في الحياة السياسية الإسرائيلية؟ وهل هناك مبالغة في تصوير قوة وقدرة الموساد اليوم؟
4: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. قضية الموساد هي قضية تحتاج إلى يعني إلى شرح كبير، ولكن سأبدأ بأمور بسيطة. المخابرات العربية تتبع لوزارة الداخلية. إذا كانت تتبع لوزارة الداخلية إذن عملها هو داخلي، مثل ما هو عمل الشباك في إسرائيل، في حين أن عمل الشباك يهتم بالقضايا الداخلية بالتحقيقات من الشرطة لغاية تفعيل عملاء وإلى آخره. أمان هو استخبارات عسكرية يهتم بتقارير عسكرية بحت، والموساد هو مخابرات دولية وليس شباك في مخابرات محلية داخلية وليس مخابرات عسكرية، ولكن المخابرات العسكرية تجمع ما بين الموساد وبين المخابرات الداخلية أو الشباك. إذن هناك ثلاث مؤسسات. هل يوجد في العالم العربي ثلاث مؤسسات في أي دولة من الدول العربية؟ لا. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في أي دولة عربية؟ كان ذلك في مصر زمن عبد الناصر. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في دولة عربية؟ بالغالب المخابرات الدولية أو خلينا نقول المعلومات المخابراتية الدولية تأتي من الخارج إلى الداخل، ولا يعني يغذيها الداخل بأي شيء. يعني هناك تعاون أمني بين دولة عربية وبين أمريكا، أمريكا تقدم لها تقارير ماذا يجري في العالم، أو أحيانا تقدم لها تقارير ماذا يجري داخلها داخل الدولة. التعاون الأمني أو ما يسمى اتفاقيات التعاون الدفاعي بين عدد من دول العربية وأمريكا وإسرائيل من خلال سنتكوم جعل أجهزة الأجهزة الأمنية العربية تقدم تقارير إلى سنتكوم عن وضعها الداخلي، ويستفيد منها الشريك الإسرائيلي في سنتكوم. منذ عام 2021 فبراير 2021 تم ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون العسكري والمخابراتي مع عدد من الدول العربية، يقال أنه 6 دول عربية وربما أكثر. ولكن جذور الموساد، صحيح أقيم عام 1949 الموساد، ولكن الجذور هي ما قبل إنشاء الدولة، عندما كانت المخابرات الحركة الصهيونية بالتعاون مع المخابرات البريطانية تقوم بجمع معلومات عن داخل فلسطين وعن الشرق الأوسط بشكل عام. يعني داخل فلسطين، أعطيك مثل، وأنا يعني زرت الأرشيفات الإسرائيلية في سنوات 90 وقضيت فيها أكثر من 2000 ساعة في الأرشيفات الإسرائيلية، من أرشيف الدولة، أرشيف الصهيوني، أرشيف وزارة الدفاع، الأرشيف، أرشيفات كلها. تصوري أنه كانت الحركة الصهيونية في الثلاثينيات من القرن الماضي تجمع معلومات عن القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، كم عدد سكانها، ما هي العائلات المركزية في هذه القرية، ما هي الخصومات، ما هي الصراعات بين العائلات، هل هناك صراعات بين الحارات أو فقط بين عائلات، من هم الشخصيات القيادية في هذا البلد أو ذاك البلد، من المتخاصم مع من، عدد العيون الماء، ينابيع المياه في هذه القرية وفي تلك، عدد من يملك الأراضي في هذه القرية ومن لا يملك، إلى آخره من هذه المعلومات التفصيلية الصغيرة، كلها كانت تصب في جهاز اسمه شاي، شروط يديعوت، يعني خدمة المعلومات. هذه المعلومات كانت تستخدمها الحركة الصهيونية، واستطاعت أن تستخدمها جيدا خلال ثورة 36، ثورة الفلاحين عام 36، واستطاعت أن تستخدمها على طول. يعني
0: جيد هذا الاستحضار التاريخي أستاذ أليف.
4: 48.
0: لكن أستاذ أليف، يعني اليوم، يعني هل هذا ما تتحدث به يؤدي أنه لا يوجد اليوم مبالغة في تصوير قدرة الموساد على الأقل في السردية الإسرائيلية؟ يعني الموساد فعلا يعني يعلم كل شيء في إسرائيل وخارج إسرائيل في المنطقة العربية إلى هذه الدرجة؟
4: نعم يعلم، يعني ولكن، وهذا مهم جدا، لم يكن للموساد قدرة على جمع هذه المعلومات بعد عام 49، أو لشبكة المعلومات أو دائرة المعلومات قبل عام 48، لم يكن له القدرة جمع كل هذه المعلومات لولا تعاون نظام الاستعمار البريطاني قبل عام 48 وتعاون فئات متصارعة فيما بينها في الدول العربية. وأنا أعطيك مثال واحد، كردستان العراق. طيب، العلاقة بين الحركة الصهيونية وقيادات كردستان العراق كانت موجودة في الثلاثينات من القرن الماضي، وكان يخطط الحركة الصهيونية تخطط لتهجير الفلسطينيين جزء إلى لبنان وبالتعاون مع البطركية المارونية، وهذا موضوع يعني مفضوح، مش حاجة أضحه، والمسلمين تهجيرهم إلى شرق الفرات وإلى منطقة كردستان أيضا، والدروز إلى جبل العرب. يعني كان هذا مخطط صهيوني في الثلاثينيات من القرن الماضي.
0: طيب،
4: كل هذا كان يجري ضمن تعاون.
0: أستاذ أليف، هذه نقطة مهمة جدا،
4: التعاون مع فئات مع فئات ومع أشخاص من تلك المناطق.
0: هذه نقطة مهمة، إضافة إلى الفكرة. لو سمحت أستاذ أليف، سأعود لك أستاذ أليف.
4: أما المستاد
0: باختصار، لأنه ليس معنا
4: هذا الكلام عن معرفة من شخص صحفي تابع عمل المستاد فترة طويلة جدا، عشرات السنوات، قال لي كلاما قبل 30 عام، وما زال هذا الكلام صحيح، لا يستطيع الموساد أن يقوم بأي عمل في أوروبا لولا تعاون الأنظمة المخابراتية الأوروبية معهم.
0: دكتور عمر، يعني ضيفي أشار إلى عدة نقاط، لكن ملخص ما قاله أنه يعني هكذا يظهر، وكأنه حسب كلامه بعض الجهات وهو ذهب إلى أنه أيضا بعض أجهزة المخابرات العربية تعمل لصالح إسرائيل وتتعاون معها، إلى أي درجة هذا صحيح؟ ما رأيك؟
2: نعم، إلى حد كبير جدا لا أعتقد أنها تتعاون معها بمعنى التعاون والعمالة، لكن معروف هناك ثلاثة أطراف عربية مما يعرف بدول الطوق، هي السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن ومصر. الحقيقة منصوص على اتفاقيات السلام فيما بينها على تعاون، لا يعني هذا فتح الملفات من قبل على سبيل المثال الأجهزة الأمنية الأردنية أو أجهزة السلطة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك مستوى من التعاون. أضيف إليه الحقيقة التعاون المرتبط بدول السلام الإبراهيمي، وأريد أن أضيف لما تفضل به الأستاذ أليف في قضية الأكراد تاريخيا، نتحدث بمثال آخر قريب الحقيقة، أنه ضمن قاعدة أنه كلما كانت أي دولة أو منطقة أي نظام قلق وفيه خلافات من السهل النفاذ وإليه وحدوث اختراقات وعمليات تجنيد. أنا على سبيل المثال فقط الخلاف السودان الداخلي الآن بين حميدتي من جهة قوات الدعم السريع وقوات البرهان الجيش الوطني السوداني، الحقيقة منذ انطلاق الأحداث وتتسرب الكثير من المعلومات والتقاريرات الاستخباراتية التي أكدت اتصالات للطرفين وربما زيارات لتل أبيب ولقاءات مع الموساد ومع المستوى السياسي الإسرائيلي، بمعنى أنه أصبحت إسرائيل بالمنطقة العربية هي البوابة التي ينفذ منها أي نظام أو أي حكومة إلى الغرب للحصول على رضا الغرب والحصول على الدعم والحصول على دعم الحكومات. هذه حقيقة يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن أنا لدي ملاحظة الحقيقة جديرة بالتوقف عندها، وهي لماذا خلال الفترة الأخيرة أي خلال السنتين الماضيتين أو أكثر ظهر الحقيقة أن هناك تكثيفا لنشر عمليات واختراقات الموساد. أعتقد بكل بساطة أن الأمر مرتبط بالسابع من أكتوبر، السابع من أكتوبر بصيغة أو بأخرى، وهذا باعتراف الإسرائيليين، ليس فقط المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو، لكن حتى أوساط إسرائيلية مستقلة تعتبر السابع من أكتوبر درسا بالفشل الاستخباراتي،
0: وبالتالي تجتهد في تصوير صورة أخرى بالنسبة للموساد وبالنسبة لأجهزة الاستخبارات.
2: نعم الآن هذا التوسع بالعمليات وتكثيف هذه العمليات في كل الساحات الحقيقة من لبنان إلى سوريا وحتى إلى داخل إيران، وإن كانت تأتي استمرارا لنهج سابق ومعروف لدى الإسرائيليين بثبوت حقيقة اختراقهم لإيران ومحور الممانعة، لكن التكثيف العمليات، نحن نتذكر عام 2018 أظهر نتنياهو فيديو لشاحنات محملة بأطنان من الملفات وهي تجوب طهران.
0: هو الدكتور عمر ربما من يسمعنا يقول ليس فقط في طهران وإنما في كل الدول العربية أو في غالبها، وهنا السؤال أنا أريد أن أسأل،
2: نعم
0: لماذا
2: نعم
0: لماذا تبدو استراتيجية عمل المخابرات الإسرائيلية تتجاوز الحدود الإسرائيلية إلى الدول العربية بطبيعة الحال إلى الدول الأوروبية، ولماذا تكتفي الاستخبارات العربية بالتركيز فقط على الداخل، على ماذا فعل المواطن، ماذا قال المواطن، ليش؟
2: هو بكل بساطة الاستخبارات نوعين، النوع الأول هو الاستخبارات الهجومية، إسرائيل دولة قلقة بحاجة لجمع المعلومات عن الصديق قبل العدو، لذلك هي دوما في حالة دؤوبة من جمع المعلومات، وهي على يقين أنه دون جمع هذه المعلومات وتحليل البيانات وما يتوفر لديها واستثمارها واتخاذ قرارات بناء عليها فإن وجودها أو مستقبلها دوما سيكون تحت التهديد. وفي إسرائيل يجب أن لا نفصل المنظومة الأمنية والمقاربات الأمنية عن مقاربات مبادرات اجتماعية وسياسية تتضمن وضع سيناريوهات، من بينها صحيح أنه ربما يكون سيناريو صفري وغير منطقي، لكن يطرحون بغرفهم المغلقة ماذا لو اتفق العرب يوما بطائراتهم وبدباباتهم وبأسلحتهم وشن هجوما على إسرائيل. هكذا تصورات تتطلب دوما من إسرائيل العمل الدؤوب كنظام سياسي وكمجتمع سياسي وكدولة صغيرة تعتبر نفسها واحد الديمقراطية بالمنطقة. بالمقابل المخابرات العربية الحقيقة في غالبيتها باستثناء المخابرات المصرية أيام عبد الناصر وربما مخابرات الأسد ومخابرات الرئيس صدام إلى حد ما كان ينطبق عليها جزئيا أو تجاوزا مخابرات هجومية، بمعنى أن لها عمليات نوعية بما فيها عمليات تصفية واغتيال للمعارضين ومتابعة خارج حدودها. ما دون ذلك من الدول العربية قليل الحقيقة.
0: هو ربما سأعود لك بسؤال، كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج دكتور عمر؟ سأعود لك لكن بالانتقال إلى ضيفي من العراق اليوم. نعم. بالحديث عن اكتشاف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في جنوب العراق وفي غرب العراق، يبدو ذلك مفاجئا لمن كان يقول أن العراق والفضاء العراقي تحت سطوة إيران. ما الذي حدث وكيف وصلنا إلى هنا دكتور عمار؟
3: نعم، حقيقة هنالك تبدل في السيناريوهات خصوصا الأمنية، وذكرت بعد طوفان الأقصى ولغاية هذه المرحلة. وخليني بس أرجع شوية أعقب على كلام دكتور عمر والضيف الآخر الكريم. ربما فاتنا نؤشر أسباب التفوق وتقدم وحالة اللا تكافؤ يعني بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات العربية بشكل عام.
0: هذا سؤال لوحده،
3: يعني لا ننسى،
0: دعنا سأعود لك في هذه المسألة
3: الجزئية. هذه الجزئية يعني ضروري نشير إليها حتى كأنما نضع الفرشة وبعدين نسير إلى باقي التفاصيل. يعني لا ننسى هنالك دعم دولي واضح وهنالك طريقة التخادم ما بين المخابرات الإسرائيلية وكبريات الشركات العالمية، خصوصا ما يتعلق بشركات الأقمار الاصطناعية وشركات الأمن السيبراني. ولا ننسى أيضا أنه المخابرات العربية انكفأت على حالة معينة هي حالة تكميم الأفواه، أي أنها اهتمت ليس بحفظ السيادة وحفظ الجانب الأمني بقدر ما يعني انشغلت بملاحقة المواطن العربي. أضف إلى ذلك اليوم المخابرات العربية أيضا، وأقول بشكل عام لا أستثني، إنها ضعفت بسبب الانقسامات العربية، ليست هنالك رؤية عربية وحدوية متكاملة خصوصا إزاء قضية الفلسطينية أو القضية المحورية التي تشكل هي أس النضال العربي على مستوى المراحل التاريخية. وبالعودة إلى سؤال حضرتك، لماذا أو كان هنالك قواعد سرية في العراق وهذه القواعد؟ نعم، يعني هذه أنا ذكرت في بداية حديثي، كشفت عن وجود ثغرات أمنية واضحة سواء كان على المستوى الأمني أو الاستخباري أو حتى على المستوى القيادات العسكرية من الخط الأول، وهذا حقيقة يحتاج إلى إعادة النظر بجل الخطط وبجل السيناريوهات ربما المرتقبة. أنا أعتقد اليوم في أكثر من طوق أمني وفي أكثر من بوابة أمنية، العراق حقيقة يعني ربما اعترف بمرحلة الضعف والعجز، لذلك كانت واحدة من التبريرات في هذه المرحلة أنه لماذا اكتشفت هذه القواعد السرية. كانت هنالك ردود، وأتحدث عن مستويات رسمية، لأنه كان يفترض من الولايات المتحدة الأمريكية هي من تزود العراق بمعلومات عن وجود مثل هكذا قواعد. لماذا؟ لأنه العراق اليوم يشترك باتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا البند الثالث من هذه الاتفاقية يشير إلى الدعم الأمني والاستخباري والعسكري واللوجستي يقدم.
0: يعني هذا منطقي دكتور عمار، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أكبر حليف لإسرائيل لن تفعل ذلك. لكن هناك من يسأل سؤالا آخر، أن الفصائل المسلحة التي تبرر وجود السلاح معها بأنه تريد أن تدافع عن العراق ضد إسرائيل، هل هذه الفصائل ساهمت في تعقيد المشهد الأمني في جعله رخوا إلى هذا الحد، أم أنها فعلا كانت عنصر ردع؟ وأين هي اليوم؟
3: يعني بكل صراحة الدولة العراقية أو الحكومة، ونتحدث عن المؤسسات الرسمية، أصبحت قبالتها رديف آخر يتمثل بالفصائل، وهذه ربما هي إشكالية المرحلة في العراق. كيف يمكن أن نعالج وجود مؤسسات تطرح نفسها كبديل للدولة على المستوى الأمني؟ هي تارة تشكل عبء وتارة أخرى هي أنقذت العراق ربما مثلا من داعش في مرحلة ما، بالتالي كانت مبررات وجود مثل هذه الفصائل ربما حاضرة أنذاك. لكن نتحدث عن اليوم، هنالك مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني، بالتالي غابت أو تلاشت مبررات وجود هذه الفصائل. هذا السبب وأسباب أخرى أنه جعلت الدولة العراقية ترتبك في موضوع التنظيم المشهد الأمني وضبط الإيقاع الأمني من الداخل، وربما هذه الضبابية في الرؤية الأمنية هي واحدة من أسباب عدم تشخيص مثل هذه القنوات السرية أو القواعد السرية التي أنشئت. وخل أكون بشكل أكثر وضوحا، يعني من خلال التمحيص والقراءة والتتبع أنا شخصيا عن موضوعات القواعد السرية، لأنه هذا موضوع مو عادي، موضوع جدا مهم. شون دولة تجي تبني قواعد سرية بداخل دولة أخرى؟ والعراق اليوم يعتبر من الدول المعادية للتطبيع والدول المعادية للكيان الصهيوني ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن السؤال، كيف استطاع الكيان الصهيوني بناء مثل هذه القواعد وبهذه السرعة؟ أنا أعتقد هذه القواعد هي ليست القواعد المعهودة والمتعارف عليها بأنها قاعدة من الناحية اللوجستية متكاملة وذات استخدامات لمديات طويلة، وإنما هي هسه أنا مو بلحظة تبرير، وإنما أذكر حقائق. هذه القواعد أنشئت لأغراض هي تسمى لوجستية وتعبوية وتنظيمية، بمعنى هي أنشئت على وجه السرعة، لكن هذا لا يعفي الدولة العراقية من مثل هذا الخرق الأمني. كان يجب أن تكون هنالك تقارير ومعلومات استباقية تقدم للقائد العام للقوات المسلحة على مثل هذه القواعد وتعالج باللحظة على الأقل حتى إن لم يكن. لكن هذا أشر، وأنا ذكرت أشر أنه هنالك ضعف في الرصد الاستخباري والرصد الجوي والرصد المخابراتي، وكذلك ضعف في المعلومات والبيانات التي تصل عبر التراتبية الأمنية إلى أعلى المستويات المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة. لهذا السبب اليوم نحتاج إلى وضع المعالجات، بمعنى أنه
0: سنتحدث في المعالجات دكتور بهادي. سنعود للحديث عن المعالجات في الجزء الأخير، لكن دكتور أليف، يعني هي يقول ضيفي أنه يعني مسألة لوجستية، لكن فيها مهابط، فيها جنود، فيها سلاح، كيف استطاعت إسرائيل أن تفعل ذلك في العراق؟ وهل هذا يؤدي بنا إلى السؤال أنه إذا كان هناك بناء قواعد عسكرية فهذا يمكن أن يؤدي إلى اختراق داخل مؤسسات أمنية عربية بحد ذاتها، أم هذا مبالغة؟
4: لا أعتقد أنه مبالغة. هذه اتفاقيات بين أمريكا وهذه الأنظمة العربية، هناك اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن ومع السعودية ومع قطر ومع الإمارات ومع مصر ومع البحرين. هذه الاتفاقيات تنص بشكل واضح وصريح عن صلاحيات القوات الأمنية والعسكرية الأمريكية وحرية العمل في المناطق المتفق عليها وإلى آخره. يعني لا يستطيع أي جهاز، حتى الحكومة العربية لا تستطيع محاسبة أو اعتراض أو حتى السؤال عن تحركات القوات الأمريكية والمتعاقدين مع القوات الأمريكية في أي بلد من الدول من هذه البلدان العربية. كذلك الأمر مع العراق. وبالتالي
0: لكن عفواً دكتور أليف، يعني معنى حديثك أنه كل الدول التي يجمعها اتفاقيات أمنية، اتفاقيات دفاع مع الولايات المتحدة، يعني هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى اختراق إسرائيلي، هذا ما تقوله؟
4: نعم نعم، هذا الواقع، مش بس هذا متفق عليه. لما تحدث عن القوات الأمريكية والمتعاقدين معها أو وكلائها أو يعني حلفائها، هم يتحدثون بالضبط عن من يرافق القوات الأمريكية أو من يعمل مع القوات الأمريكية. عندما يعمل إسرائيلي مع القوات الأمريكية في أي بلد من البلدان العربية لا تستطيع هذه الدولة أن تعترضه ولا تستطيع أن تطلب جواز سفره. وأرجو من المشاهدين جميعا أن يدخلوا إلى نصوص هذه الاتفاقيات ويقرأوا هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاق موجودة باللغة الإنجليزية واللغة العربية على الإنترنت، اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن، مع مصر، مع السعودية، مع البحرين، مع قطر، مع الإمارات إلى آخره، كذلك مع العراق. يعني
0: اليوم لا يحق للحكومة العراقية أن تسائل لماذا إسرائيل بنت قواعد عسكرية على أراضينا؟
4: وحقيقة الأمر أنه عندما كشف راعي الغنم، كشف عن هذه القاعدة الأولى وأبلغ الجهات الأمنية العراقية وذهبت قوة عراقية إلى الكشف عن ذلك الموقع، الأمريكان قالوا لهم عودوا واصمتوا، يعني ما لكم دخل في الموضوع هذا. وتم قتل راعي الأغنام وتم قتل ضابط عراقي أيضا عندما اقتربوا من المكان، والحكومة العراقية لم تفعل أي شيء. الآن يكتشفون القاعدة الثانية في العراق وربما تكون قاعدة ثالثة ورابعة، و يعني في الإعلام الإسرائيلي حتى تحدثوا عن إنه هذه القاعدة كانت تطلق مسيرات استنسخت من مسيرات إيرانية، كانت تطلقها على منشآت عسكرية ومدنية في السعودية، وتقول هذه إيران هي التي أطلقتها، حتى يعني تبث الفتنة و تشرك الدول العربية في الحرب ضد إيران بشكل مباشر.
0: لكن إذا كان هذا على المستوى الرسمي دكتور أليف، لكن هناك كيانات عسكرية رسمي. موازية، هناك كيانات عسكرية موازية في العراق توصف بأنها معادية لإسرائيل.
4: هذه يعني المخابرات، دعيني أقول شبكة المخابرات التابعة للفصائل العراقية، لا تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه المخابرات الرسمية العراقية، ولا تستطيع أن تتصرف في كل مكان كما تشاء. يعني المخابرات الرسمية العراقية تستطيع أن تحد من نشاط المخابرات الفصائلية، خاصة في هذه الفترة بالذات عندما حصل نوع من تحييد أو تحجيم الفصائل العراقية.
0: دكتور أليف لكن فقط نقطة، أنا أود سؤال حول نقطة لو سمحت. اليوم يعني هذا التفوق الاستخبارات الإسرائيلي عائد للتفوق التكنولوجي أم سببه انهيار أمني عربي شامل؟
4: هو تعاون أمني عربي من خلال سنتكم مع المخابرات الإسرائيلية، هذا صريح. يعني أعطيك مثل
0: في شهر فبراير. دكتور أليف اسمح لي، والله الوقت يداهمنا، لكن فقط أنا أود سؤال دكتور عمر لأنه أشار إلى نماذج في العراق وفي مصر سابقا، اليوم كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج تحديدا في مسألة الاستخبارات والتفكير بالاستراتيجية الهجومية كما سميتها دكتور عمر؟
2: نعم، يعني الاستخبارات الهجومية هي شأنها شأن أي استخبارات بالعالم، تكون مرتبطة بأهداف الدولة السياسية والمستوى السياسي فيها هو الذي يحدد تماما، كما هو الوضع في إسرائيل. في إسرائيل كما قلت دولة قلقة، دولة تشعر بالخوف وتشعر بالتهديد من محيطها تحديدا، تذهب بمثل هذه العمليات. المخابرات العربية لا أعتقد أنها ستذهب في المدى المنظور إلى أن تتحول إلى مخابرات هجومية، وهو انعكاس للأنظمة السياسية وانعكاس لقوات العسكرية. غالبية الدول العربية تسمي جيوشها بجيش الدفاع، ويعني ليست الأصل فيها جيوش تشن هجوم، لا سيما بعد تحييد اليوم. يعني لا نستطيع أن نتوقع مثل هذه التوقعات بعد أن وقعت دول الطوق تحديدا مصر والأردن مع إسرائيل على اتفاقيات سلام. ويبدو أن لبنان اليوم قاب قوسين أو أدنى، هو وسوريا، من توقيع اتفاق أمني مبدئي ينفذ أو يؤسس لمرحلة اتفاق سلام وتطبيع كامل بمراحل لاحقة ضمن نضوج ظروف محددة. لكني إن سمحت لي ألا أريد أن أعود فقط إلى مسألة
0: دقيقة
2: بجملتين فقط. نعم نعم، مسألة القواعد العسكرية والتعاون الأمني، هاتين المسألتين طرحتا من قبل الضيفين الكريمين. المسألة التعاون الأمني غير القواعد العسكرية والاختراق الاستخبارات الذي نتحدث عنه، هاي مسألة. بالنسبة للدكتور أليف فيما يتعلق بالضيف الكريم من العراق، نعم أنا أتفق 100% أن ليس هناك قواعد

0: طائرات ومركز للدعم اللوجستي مؤقتا ربما.
1: لكن دكتور عمر انا اقدر جدا لك هذه الاضافه، لكن ايضا يعني كمثال في الاردن مثلا كان هناك اتفاقيه تعاون دفاعي بين الاردن وامريكا في 21، وفي ذلك الوقت اثارت ضجه كبيره. نعم. كان من بين بنودها انه هناك تواجد لقوات امريكيه في 12 نقطه على الاراضي الاردنيه لا يعلم عنها البرلمان الاردني شيئا.
0: نعم، يعني أنا بشكرك، أنت أشرتي 12 نقطة، بالأول قلت قواعد ثم قلت نقاط. الفكرة اليوم مؤكد طبعا مطلوب من الأردن أنه يحلف على الكتب السماوية أن ليس هناك قواعد، بمعنى قواعد هناك مراكز تدريب موجود فيها أمريكان ويختلطون مع الجنود الأردنيين وضمن اتفاقية محددة. نعم، اتفاقية تحدد أين يذهبون وكيف يذهبون والمسائل الجنائية وكل شيء، لكنها ليست قواعد بمعنى قواعد، بمعنى أني لا أستطيع أن أقول أن في الأردن قاعدة مثل قاعدة العديد مثلا اللي موجودة في قطر أو قاعدة الموجودة بالكويت، بمعنى أن هناك قاعدة أمريكية مفصولة ومعزولة. ثانيا يجب أن نتذكر، وهذا مهم جدا، سوريا اليوم، سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع دخلت في تحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت الدولة 90 أو 91. نحن الأردن دخل فيها منذ عام 2014 عندما ظهر داعش. الأردن لا ينكر هناك طائرات ألمانية F-16
1: و-F-18 وطائرات بلجيكية
0: وفرنسية
1: وغيرها. صدحت الفكرة، إذن أنت تقول ثمة فرق بين القواعد وبين النقاط العسكرية. نعم. واضح. سؤالي الأخير بدقيقة واحدة لو سمحت دكتور بهادلي، أنت سنة لك اليوم، هل يمكن بناء يعني من العراق وخارج العراق أيضا في الدول العربية، هل يمكن بناء منظومة أمن قومي مستقلة تراعي الأمن القومي العربي بعيدة عن المحاور وبعيدا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية؟ هل اليوم نحن أمام فرصة لحدوث ذلك؟
2: نعم، الفرص قائمة وهناك مقومات نجاح لمثل هذه الفكرة، لكن نحتاج إلى سقوف زمنية واشتراطات، بمعنى أنه تنجح بشرطها وشروطها. هناك إمكانية تقويم العمل العربي المتكامل والتدعيم المتقابل، بمعنى أنه هنالك الاعتماد على إمكانيات الرقمنة في هذه المرحلة، باعتبار اليوم يعني هنالك تبدل في الأدوات، خصوصا أدوات العمل الاستخباري من العمل التقليدي إلى العمل التكنولوجي الحديث. نحتاج أول ما نحتاج إلى قاعدة بيانات متكاملة يعني منسقة إنجاز التعبير ما بين الدول العربية. المسألة الأخرى أن يكون هنالك تفاهمات أو على الأقل ورقة إطارية أمنية تفاهمية ما بين مختلف الدول العربية، باعتبار التحدي هو تحدي للكل. اليوم هنالك الحديث عن إسرائيل الكبرى وهذا يجتاح الدول العربية بالمجمل، لذلك يجب أن نضع أكثر من خطوة استباقية، وأعتقد واحدة من الخطوات الاستباقية هو إقامة مثل هذه ورقة التفاهمات الأمنية والاستخبارية بالدرجة الأولى.
1: دكتور عمار البهادلي، أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي دكتور عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، كان معنا من عمان، وشكري لأليف صباغ، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كان معنا من الجليل. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب.

0: فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عطاء الأيوبي. عطاء الأيوبي الرجل الوسطي الذي ساهم في صنع الاستقلال. ولد عطاء الأيوبي عام 1877 في دمشق، درس الإدارة العامة في اسطنبول، وتدرج في العمل المدني الإداري في السلطنة العثمانية حتى أصبح حاكماً للاذقية عام 1908، وقد اكتسب خلال هذه الفترة خبرات إدارية كبيرة. حين اندلعت شرارة الثورة العربية حافظ على حياده ملتزماً مدينته دمشق، وبعد أن خرج الجيش العثماني من دمشق وخوفاً من الفوضى، شكل الأيوبي مع وجهاء دمشق وزارة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري استمرت لأربعة أيام فقط، حيث دخل الجيش العربي دمشق عام 1918. أصبح الأيوبي وزيراً للداخلية في عهد الأمير فيصل عام 1920، ورغم أنه لم يشارك مع صديقه وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون، إلا أنه استخدم منصبه لدعم الثوار، فكان يعلمهم بأوقات الكمائن وأماكنها التي تنصبها لهم قوات الدرك والجيش ويتغاضى عن اعتقالهم. لكن آخرين يعتقدون أن الأيوبي كان أكثر ميلاً للفرنسيين، ويدللون على ذلك بقبوله البقاء وزيراً للداخلية ثم للعدل تحت الانتداب. وكان الأيوبي ممن نجوا من محاولة الاغتيال الشهيرة عام 1920 في حوران المعروفة باسم حادثة خربة غزالة. في عام 1922 ترك وزارة الداخلية واستلم وزارة العدل لمدة 3 أعوام. عاد لوزارة العدل مجدداً عام 1934 في عهد حكومة تاج الدين الحسني، وبعد عامين أي سنة 1936 شكل وزارته لأول مرة لفترة مؤقتة. تم اختياره في وقت عصيب، حيث كانت سوريا تعاني من اضطرابات شديدة بلغت ذروتها مع الإضراب الستيني، فقد كان للأيوبي علاقات جيدة مع الكتلة الوطنية التي سعت لاستقلال سوريا، إضافة إلى علاقته مع الفرنسيين. بعد القضاء على ممثلي حكومة فيشي الموالية للنازيين في دمشق عام 1943، أراد الفرنسيون أن يشكلوا حكومة تحظى بقبول الشعب والأطراف السياسية المختلفة، فطلبوا من الأيوبي أن يشكل حكومته الثانية، فغدا رئيساً لسوريا ورئيساً للوزراء في آن واحد. رغم أن حكومته استمرت لبضعة أشهر، إلا أنها أنجزت مهمتها في التمهيد لانتخابات نيابية كانت أساسية في تاريخ سوريا، لأنها مهدت للاستقلال. اعترفت الكتلة الوطنية بعد الاستقلال بجهود عطاء الأيوبي ودوره في تحقيق الاستقلال من خلال عمله في الوزارة وفي التوسط بين أعضاء الكتلة والفرنسيين، وقامت بتكريمه. توفي الأيوبي في دمشق عام 1951، وقد أطلق اسمه على أحد شوارع دمشق. حظي عطاء الأيوبي باحترام الفرقاء المختلفين، وترك إلى جانب قصره المميز في دمشق إرثاً وطنياً نادراً ما اتفق على مثله السوريون.

هذه نشرة الثالثة، مرحبا بكم مشاهدينا، معكم أنا روبا حبوش، ونبدأ بالعناوين. الداخلية تعلن تسلم نحو 2900 طلب عائلي لتجنيس المواطنين الكرد، واستمرار تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية. محافظ الرقة يقول إن مشروع إعادة تأهيل البيوت في منطقة شمال السكة لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، ويؤكد الحفاظ على حقوقهم وتقديم تعويضات لهم. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية، ومن بين المقبوض عليهم أحد المتورطين في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. حركة شرائية محدودة في الأسواق قبيل عيد الأضحى وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار، وتلفزيون سوريا يرصد الأجواء.

0: أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. وأوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. وأظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. فيما أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طلب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
1: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
2: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بدي يصير عنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوب، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5-6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق يعني.
1: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق، خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
3: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول، صار لي 2-3 يومين عم حاول أدور وراء الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي 2-3 يومين عم أركض وراء الأوراق، وبكرة بدي أروح على الحلب. يعني
1: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
4: وبعد هدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي إجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
1: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
5: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: ومن حلب ينضم إلينا إبراهيم الخطيب من منطقة الجميلية تحديدا. مرحبا بك إبراهيم. إذن لنبدأ بموضوع مكتومي القيد والتقديم على الجنسية للحصول عليها من قبل الكرد الذين لم يتمكنوا في سنوات النظام المخلوع من الحصول على هذا الحق الوطني. لنبدأ بالأوراق المطلوبة، التحديات، وكيف هي حركة الإقبال؟
6: مساء الخير رباع. على الرغم من أن يعني محافظة حلب ربما تعتبر يعني فيها ملفات المكتومين والمحرومين من الجنسية هي أقل من الحسكة والقامشلي، إلا أن حقيقة يعني عدد الحالات الذي سجل خلال الفترة الماضية في منطقة عين العرب كوباني وأيضا في منطقة عفرين وبعض الأهالي الذين كانوا يعيشون في مدينة حلب بشكل أساسي وصل حتى 500. قبل قليل حصلت على رقم من إحدى الجهات الرسمية، من الجهات الرسمية قالت بأن عدد الذين سجلوا قرابة 500 عائلة. وبالتالي فعليا المركز الذي تم تخصيصه في مدينة حلب لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية منذ 6 نيسان والذي كان من المفترض أن يتوقف بعد شهر من يعني تاريخ الإطلاق قد تم تمديد حقيقة الفترة حتى 15 يوم إضافية، ويبدو بأن أيضا التمديد لفترة إضافية أخرى هو أمر قادم، لا سيما أن طلبات الحصول على الجنسية ما زالت مستمرة. تحدث عن الإجراءات وتحدث عن نقطة معاناة حقيقة سجلها الأهالي الكرد في محافظة حلب بشكل أساسي، تتعلق بأن المركز الذي تم تخصيصه هو ضمن مدينة حلب، يعني المستهدفون من القرار أو من المرسوم التشريعي معظمهم يتواجدون في بطاقة العرب كوباني أو في عفرين أو حتى في مناطق ريفية في حلب، وبالتالي كانت هناك حقيقة يعني صعوبة تتعلق بالوصول إلى المركز الرئيسي.
0: طب بالنسبة للأوراق المطلوبة يعني إبراهيم، إلى أي مدى جاءت اللوائح التنفيذية والأوراق المطلوبة تحديا أيضا أمام مكتومي القيد الذين يريدون التقدم بطلب الجنسية؟
6: نعم، هذه النقطة حقا تم تداركها، لذلك كنت سأنتقل إليها قبل الوصول إلى الأوراق المطلوبة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية. تم تدارك الملف بإيجاد مركز ضمن مدينة عيل العرب كوباني يتم فيه تدقيق الأوراق للأهالي الراغبين بالحصول على الجنسية السورية قبل انتقالهم إلى مدينة حلب، وبالتالي يعني يكون فعليا الوصول إلى مدينة حلب هو فقط لتسليم الأوراق. الأوراق المطلوبة خلال يعني إطلاق المركز في 6 نيسان تجولنا ضمن المركز الموجود في مدينة حلب، الأوراق المطلوبة ببداية الأمر هو طلب الحصول على الجنسية، يتم ملء استمارة من قبل كل عائلة على حدة، ثم يكون هناك طلب لكل فرد من أفراد العائلة، ثم يكون هناك إثباتات تتعلق ب يعني إخراج قيد أو شهادة مختار أو أي شيء يثبت بأن الشخص المقدم على طلب الحصول على الجنسية مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية قبل عام 2011، إن كان دفع وصل كهرباء، إن كان عقد إيجار، إن كان أي ورقة تعتبر حقا محل دراسة ويمكن قبولها من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات. هناك مشكلة حقيقة أيضا أثارها الأهالي المستهدفون، الأهالي الكرد المستهدفون من هذا المرسوم، أن قسم من العائلات خلال سنوات الثورة قد غادرت سوريا، وطلب تقديم الحصول على الجنسية هو طلب شخصي، وبالتالي هناك حقيقة الرغبة بأن يتم إما تمديد الفترة اللازمة لتقديم طلبات الحصول على الجنسية لفترة إضافية، أو أن يصار فعليا إلى يعني تفويض السفارات بقبول فعليا حضور الشخص الطالب للحصول على الجنسية السورية عبرها إن لم يتم تمديد المدة، ريثما يعني يمكن القول بأن الأهالي الذين غادروا سوريا خلال السنوات الماضية قد باتوا قادرين على العودة إليها، وبالتالي استكمال ما يلزم من إجراءات. هذه النقاط الرئيسية التي تم إثارتها. نتحدث حقا عن النقطة التي تم إحداثها في مدينة عين العرب كوباني في البلدية، والتي تتعلق بتدقيق الطلبات. هذه حقا وفرت على الكثير من العائلات فعليا فرصة الوصول، يعني صعوبة ومشقة الوصول إلى مدينة حلب للسؤال عن الإجراءات، وبعض الأهالي ربما يعني يفوتهم بعض التفاصيل فيضطرون فعليا للعودة لأكثر من مرة. حاليا بوجود هذه النقطة تم تسهيل قسم كبير من الإجراءات، وباتت حقيقة عملية التدقيق تجري ضمن مدينة عيل العرب كوباني، تدقيق الاستمارات والورقيات المطلوبة، ثم يصار بعد ذلك إلى الوصول إلى مدينة حلب من قبل العائلة لتقديمها فقط.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب، كنت معنا من منطقة الجميلية. نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقية. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر، مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. شهدت منطقة دوار خريمة في مدينة الرقاء مظاهرات احتجاجية رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. تأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.
7: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرة، أني وضعي دحق من الشباب، أنا يصير أسكن بشقة؟ بالله عليك يا سيادة الرئيس، أنا وضعي أنه يسمح أني أسكن بشقة؟ لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجات أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر، أنا عندي أولاد معاق عمره 14 سنة، شلون بدي اسكن؟ انا زي ما فاتح لي تاي دكان ببيتي، شحدت من فلان وفلان ومن الزكاه، والعالم ظني تعمرت بيتي، كل شبر بنذر، يجي سياده المحافظ يهد لي اخر شيء، ينطيني شقه باخر ما عمر الله طابق ثاني او ثالث، انا شو اسوي بحالي؟ انا اموت من الجوع؟
8: احنا عمال تغربنا على تركيا، تغربنا على لبنان، على الاردن، على العراق، ما خلينا منطقه برات سوريا اذا ما طلعنا وتغربنا بها. احنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا، قرار سياده المحافظ هذا اللي القاه مشان نسبه البيوت هذا مرفوض. احنا شعب واحنا طيبين ميتين، واقفين هالحسين وميتين. عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سياده المحافظ ونترجى سياده الرئيس احمد الشرع يطلع بينا احنا كمواطنين سوريين. احنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على اساس على بدايه الحكومه الجديده. طلعنا من الموت. فاليوم احنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديده. شنو قرارات هاي الجديده؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنه و20 سنه تاشتري بيتي وتايجون علي اخر شيء على الشيء القديم من 40 سنه يتذكرون انه هاي مخطط غير تنظيمي. احنا صار لنا 40 سنه سكان هالمحافظه، 40 سنه بدوار هزيمه، عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، لجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
9: احنا نرفض رفض قاطع يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلمية، ما نقول احنا غير هالكلام هذا، انه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وانه يعني يبنون تماما حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة قال انا العبد الفقير، مو المحافظ يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، احنا الفقراء. بواحد من هين من المنطقة هذه ذكر انه راح على الاردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال انه اني في حال انه لا سمح الله اذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضيي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
10: بدنا نوجه رسالة المحافظة الرقة، رحنا له وفد مشيت شام يوم قال اذا بي 60% اليوم معارضين احنا نلغى القرار خالص. اليوم انت عندك 100%، عندك 100%، الاراضي هين كلها املاك خاصه، ما بي شيء اسمه املاك دوله.
0: هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة ان مشروع اعاده تاهيل البيوت لا يهدف لازالتها او التضييق على الاهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات للنظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها نقص الآليات، ولافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. طلبت وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء المساجد التوقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية. وتضمن الميثاق جملة من البنود أبرزها الالتزام بعدم استخدام الصفة الدينية لأغراض فئوية، والحفاظ على حرمة المساجد والعمل على تماسك المجتمع. كما ألزم الخطباء والأئمة بحذف أي منشور سابق يخالف مضمون الميثاق والامتناع عن نشر أي محتوى مغاير له على منصات التواصل الاجتماعي. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي إن السوق السورية ستكون مهمة لأعمال الشركة وستسهم في تعزيز العوائد والأرباح خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الخرافي في مقابلة مع قناة CNBC عربية إن التوجه نحو السوق السورية يعد أمرا طبيعيا نظرا لما كانت تتمتع به سوريا من قوة اقتصادية وكثافة سكانية. وأضاف أن التعويل كبير على السوق السورية، مشيرا إلى أن مجموعة زين كانت من أوائل الشركات التي اتجهت نحو الاستثمار في سوريا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعربية الحدودي قادمة من تركيا ومتجهة إلى العراق. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز حركة التبادل التجاري الإقليمي وتنشيط مسارات النقل البرية، مؤكدة أهمية منفذ اليعربية محورا حيويا في شبكة الترانزيت الإقليمية. أعلنت وكالة الأناضول عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
11: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف الملا ليضعنا بتفاصيل أكثر حول هذه العملية الاستخباراتية التي تم من خلالها القبض على عناصر موضوعين كما ذكر الخبر على اللوائح الحمراء. مرحبا بك يوسف، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه العملية وكيف تم التنسيق بين الجهة التركية والسورية؟
12: ربع تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية أمنية خارج الأراضي التركية ضد تنظيم داعش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات السوري داخل الأراضي السورية. أسفرت العملية ربع عن اعتقال 10 أشخاص مطلوبين بالنشرة الحمراء ونقلهم إلى تركيا. بحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام والمصادر التركية فإن الموقوفين يحملون الجنسية التركية وكانوا قد انتقلوا إلى سوريا خلال السنوات الماضية للانضمام إلى تنظيم داعش، حيث شاركوا في أنشطة قتالية وأمنية وإعلامية داخل صفوف التنظيم، كما تبين ارتباط بعضهم بعدة عمليات وهجمات استهدفت تركيا ووقعت سابقا داخل الأراضي التركية. التحقيقات الأولية ربما تشير إلى أن أحد المعتقلين ارتبط بتنفيذ عملية تفجير محطة قطار أنقرة التي وقعت عام 2015، وكان له يد في هذه العملية، والأمر الذي كان قد أدى إلى مقتل 109 أشخاص وإصابة المئات. كما كشفت التحقيقات الأولية إلى أن بعض العناصر شاركوا في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية، بينما عمل آخرون في مجالات الدعم اللوجستي والإعلام والتدريب العسكري وغيرها من الواجبات التي أوكلت إليهم داخل صفوف التنظيم الإرهابي. السلطات التركية أوضحت أن العملية جاءت بعد تنسيق عالي بين الاستخبارات السورية والاستخبارات التركية ومتابعة استخباراتية دقيقة لتحركات المطلوبين داخل الأراضي السورية، حيث تم تحديد مواقعهم ومراقبتهم قبل تنفيذ المداهمات واعتقالهم ومن ثم نقلهم إلى تركيا وتوقيفهم وبدء التحقيقات معهم من قبل الجهات المختصة. ربا،
0: شكرا جزيلا لك يوسف الملا مراسلنا من أنقرة على هذه التفاصيل حول هذه العملية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء في زمن النظام المخلوع محمد محسن نيوف. وشغل نيوف حسب وكالة سانا عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حماة وحمص. كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيدا من التفاصيل. في ملف آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية. وأضاف مراسلنا أن 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا منذ سقوط النظام المخلوع. أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على الطريق الواصل بين مدينة داعلة وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيسا مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مراكز الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظتي الحسكة وحلب. وحسب قرارين أصدرتهما اللجنة، جرى اعتماد قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة محافظة الحسكة مركزا انتخابيا لدائرة الحسكة. في حين تم تخصيص المركز الثقافي القديم في مدينة الحسكة جانب نقابة المهندسين مركزا لانتخابات دائرة القامشلي. كما حددت اللجنة المركز الثقافي في مدينة عين العرب مركزا انتخابيا للدائرة التابعة لها في محافظة حلب. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد موقع تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على الشراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافة وحلويات للعيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. من اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي. مرحبا بك منير، لتنقل لنا بداية حركة الأسواق في أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، إلى أي مدى هي حركة طبيعية أو مقارنة بالعام الفائت إلى أي مدى هي فعلا تشبه العام الفائت من حيث الإقبال؟
13: أهلا بك ربا، وكل عام وأنت بخير. للأسف يعني كل الأسواق السورية تقريبا متشابهة يعني نوعا ما، لكنها تتفاوت يعني ما بين سوق وآخر بالنسبة لبعض الاحتياجات الأساسية للعيد نظرا للقدرة الشرائية. لكن اليوم نتحدث عن يعني ضعف لدى الأهالي في القدرة الشرائية، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق. على الرغم يعني من التحسن يعني الذي يعني تحسن حركة الأهالي داخل الأسواق خلال الأيام الحالية، خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الشراء الفعلي هو ضعيف جدا وفي كل الأسواق. هذا ليس فقط ينطبق على سوق اللاذقية إنما على كل الأسواق السورية. أما عن سوق اللاذقية على وجه التحديد، تكون الحركة يعني نوعا ما نشطة خلال ساعات المساء. نشهد أحيانا ازدحام في بعض الشوارع التي اعتاد الأهالي على التبضؤ والتسوق منها، لكن هذه الحركة يعني كما قلت ربا هي حركة للأهالي، يكون يعني بالأنظار على بعض البضائع، يساومون أحيانا بعض الباعة، لكن الشراء الفعلي هو ضعيف جدا، وهذا ما رصدناه خلال حديثنا مع يعني الباعة والمشترين. يعني التجار قالوا بأن الحركة الشرائية محدودة، والأهالي يعني الذين التقينا بهم بالأسواق يتحدثون عن يعني غلاء نوعا ما بأسعار الألبسة، وأيضا يتحدثون عن أن من لديه عدة أطفال لا يستطيع إكساءهم جميعا، ويعني يضطر إلى شراء قطعة واحدة لكل طفل مثلا، قميص أو بنطال أو إلى ما شابه. أو
0: طب هذا الغلاء فقط على موضوع الألبسة منير وألبسة الأطفال، أم أنه يندرج على كل مستلزمات العيد التي هي الحلويات الضيافة التي يعتاد السوريون تقديمها للضيوف في مناسبة العيد؟ نعم
13: للأسف ربما الغلاء يعني يشمل كل شيء، وهذا ربما ينعكس بشكل أو بآخر على تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وأيضا موجة الغلاء العالمية التي أيضا أثرت بشكل كبير على الأسواق السورية. كنا نتحدث عن موضوع الأضاحي قبل أيام، رصدنا يعني موضوع الأضاحي التي وصلت يعني إلى 7 دولارات لكيلوغرام القائم للخروف، في حين أن العام الماضي كان فقط في 3.5 دولار، أي أن يعني السعر تضاعف بشكل كبير جدا، تقريبا دبل السعر. وهذا الأمر بكل تأكيد يعني ينعكس على يعني القدرة الشرائية لدى الأهالي، ويعزفون طبعا عن شراء الأضاحي. من يقوم بعملية الشراء الفعلية يعني ليس فقط على مستوى الأضاحي إنما على كل شيء، يذهب إلى الأساسيات، يترك الكماليات، ربما يعني بعض الأشياء الأساسية كألبسة الأطفال هي بالدرجة الأولى، ولربما قبل حلوى العيد هي أساسية بالنسبة للأهالي، ربما لا يشترون ثياب لأنفسهم، إنما تكون هنالك بعض الثياب أو بعض القطع من الثياب للأطفال. وأيضا بالنسبة للحلوى يعني يتم التصرف باختزال الكمية وتقليلها بدل من الشراء بالكيلوغرامات، عدة كيلوغرامات يتم الاستعادة عنها بكيلوغرام أو اثنين، أو يعني القيام بالحلوى المنزلية على الرغم من تكلفتها. لكن هنالك يعني بعض الأمور التي يحافظ السوريون في كل سوريا يعني على طقوس عيد الأضحى المبارك المعتادة لديهم في كل عام.
0: طب بالنسبة أيضا لأسعار اللحوم، هل شهدت ارتفاعا قبل الأعياد باعتبار أن أيضا الناس يطبخون أكلات محددة تقليدية حسب كل محافظة، لكن هل شهدتم أو رصدتم أي ارتفاع لأسعار اللحوم تحديدا؟ وماذا يتحدث التجار عن هذا الارتفاع للأسعار؟ يعني ما هي أهم الأسباب غير موضوع التضخم العالمي وسعر الليرة مقابل الدولار؟
13: ربا يعني ارتفاع أسعار اللحوم يعني ليس فقط خلال هذه الأيام، ربما ارتفع بشكل جنوني خلال الأيام نتيجة العرض والطلب يعني ويعني إقبال الأهالي على شراء نوعية محددة كالأضاحي. لكن نتحدث عن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الأشهر الماضية، كان الارتفاع تدريجي، أي أن كل فترة هنالك ارتفاع معين بأسعار اللحوم. هذا يعني ينطبق أيضا ليس فقط على المواشي الأغنام والأبقار، إنما على الدجاج أيضا. كان هنالك حملات كثيرة من قبل حماية المستهلك لتنظيم يعني بيع اللحوم، كان هنالك رسوم فرضت عليهم للحد من الأسعار، كان هنالك أيضا إضراب من قبل المحال التجارية التي قالت بأن يعني يعني ال ال ال يعني ثمن الريش الدجاج الحي طبعا يعني غالي جدا الذي فرضته مؤسسة حماية المستهلك، وأيضا لا يتناسب مع السعر الذي حددته للمبيع. لذلك كان هنالك عزوف عن البيع خلال فترة محددة تم استدراكها يعني بالفعل، لكن بقيت الأسعار يعني دون متناول الجميع وبقيت مرتفعة. هنالك حركة يعني تقوم بها يعني مديرية التجارة وحماية المستهلك في إطار المراقبة والتقييم وفرض الأسعار وضبط الموقف قدر المستطاع، لكن تبقى هنالك بعض الأمور التي تتعلق بالباعة والمشترين أنفسهم الذين يجدون طبعا أن هذا الأمر لم يعد يوفي بالتكاليف. نعم. سواء أصحاب المداجن الذين تحدثوا عن يعني التكاليف التي يقدمونها للفروش حتى يتم يجهز، وأيضا الباعة هنا الذين قالوا بأن ثمن الفروج هو غالي أساسا من المجنة، وبالتالي سنقوم برفع الأسعار على المواطن. وهذا الأمر أيضا ينطبق ربع على باقي أسعار اللحوم التي أيضا هي مرتفعة، بما فيها أسعار السمك التي لربما ليس هو الموسم الحالي لإصطياد السمك، لذلك تكون الكميات أيضا طيب. قليلة ويكون الطلب كثير، وهذا الأمر أيضا يرفع بكل تأكيد من الأسعار.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسلنا من اللاذقية على هذه التفاصيل الوافية التي قدمتها لنا عن حركة الأسواق قبل العيد. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن ضائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
14: على واقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
15: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، بالبلد كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالأخير بدها تعيد، بس أنه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لأولاده لا الحلو اللي بده إياه ولا اللبس اللي بده إياه ولا هاي الأشياء كلها. يعني
14: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
16: هلا بالنسبة لأن هلا ما في أجواء ملاحظة ومالك شايفة أبدا، الشوارع عادية، الأسواق عادية طبيعية جدا، وضع الحرب يلعب دور أكيد، والوضع الاقتصادي كتير صعب على الكل بكل أمانة، على السوري ولبناني وفلسطيني. وضع الحرب والقصف ما خلى أي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين أن النزلة على سوريا اليوم صعبة كتير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب أنه ننزل على سوريا أو شيء، بدها بعد وقت. سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضه بدها وقت، ما حنقول كثير طويل بس بدها وقت.
14: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
1: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: تتجه هولندا نحو إقرار حزمة من قوانين اللجوء الأكثر تشددا في تاريخها، تشمل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتشديد شروط لم الشمل بالاستناد إلى ميثاق الهجرة الأوروبي. وتتضمن المسودة التشريعية الجديدة إلغاء تاما لتصاريح الإقامة الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة تخضع للمراجعة الدورية مع فرض فترات انتظار أطول بكثير لمعاملات لم الشمل. وفي سياق متصل، كشفت المداولات في مجلس الشيوخ الهولندي عن التجهيز لقانون جديد ينظم وضع رافضي العودة وهم الأجانب الذين رفضت طلبات بقائهم ويملكون القدرة على العودة لبلدانهم لكنهم يمتنعون عن ذلك، والمتوقع طرحه للمناقشة رسميا بعد الصيف في وقت يترقب فيه أكثر من 17,000 طالب لجوء سوري البتة في ملفاتهم العالقة. في الملف الفلسطيني، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنيين وسط قطاع غزة بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء.
17: قاعد عند جيراني فوق سبعه، اجوا اجروا، قال الحق الحق، ايش فيه؟ قالوا خلاف السوق. ما بجينا الا زلزال، زلزال، هي محلات راحوا وهي دار راحت، كل كل راح. شايف كيف دمار؟ زلزال، مش قنبلة، زلزال، دمار هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، يا الله، يا ودود، يا ودود.
0: كشف اسطول الصمود العالمي في بيان له عن شهادات جديدة تصف انتهاكات إسرائيلية بحق المشاركين فيها، تضمنت اعتداءات وإهانات جنسية ونزع حجاب نساء مسلمات بالقوة. وأفاد البيان بأن المشاركين تعرضوا لإطلاق رصاص مطاطي من مسافة قريبة واستخدام صواعق كهربائية على وجوههم وأجسادهم، وتم إجبارهم على أوضاع جسدية مؤلمة لساعات تحت إضاءة قوية دائمة. وتمحورت أفظع الشهادات حول سفينة وصفها المشاركون بقارب التعذيب، وهي سفينة بحرية إسرائيلية حولت إلى سجن مؤقت من أسلاك شائكة وحاويات معدنية، جرى توثيق ما لا يقل عن 12 اعتداء جنسيا على متنها، في حين أصيب عشرات المحتجزين بكسور في الأضلاع والكتفين والظهر. وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة والسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين وإحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. دعت 9 دول غربية في بيان مشترك إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وضم البيان توقيع ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا، النرويج وهولندا. وحذر البيان من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. وشدد البيان على أن القانون الدولي واضح بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عمال سوريين بجروح إثر غارات إسرائيلية على منطقة البقبوق قرب صور جنوب لبنان. هذا وشن الجيش الإسرائيلي اليوم غارة على بلدة الشهابية في صور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين حسب الوكالة. ويكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية على قضاء صور جنوب لبنان، إذ شهدت بلدة دير قانون يوم أمس غارة جوية مكثفة. أفادت مصادر ميدانية وطبية بمقتل 11 لبنانيا وإصابة 13 آخرين في تصعيد إسرائيلي واسع شمل تسجيل 61 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأخيرة. بالمقابل أعلن حزب الله تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ردا على هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي. تأتي هذه التطورات في سياق خروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من نيسان الماضي والممدد حتى مطلع تموز المقبل. في تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والمفاوضات، أفاد موقع أكسيوس بأن الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذ ضربات جديدة محتملة ضد إيران. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يستعد لخيارات عسكرية قد تنفذ خلال الأيام المقبلة، في حين أشارت إلى أن القرار النهائي لم يحسم حتى الآن. وحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد عقد ترامب اجتماعا صباح أمس الجمعة مع كبار مستشاريه لمناقشة تطورات الحرب والتعامل مع التصعيد القائم وسط متابعة مكثفة للتحركات الإيرانية في المنطقة. كما أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء مشاركته في حفل زفاف نجله دونالد ترامب جونيور في ولاية نيوجيرسي، موضحا أنه سيبقى في واشنطن لأسباب تتعلق بشؤون الدولة، ما عزز التكهنات بشأن وجود تطورات أمنية حساسة داخل الإدارة الأمريكية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير أجرى مباحثات مكثفة مطولة في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرت حتى ساعة متأخرة.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار الضغوط على طهران. ونشرت القيادة مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية في أثناء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن إغلاق إيران لمضيق هرمز كشف ضعفاً في قدرات الولايات المتحدة على إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح المضيق سريعاً من دون دعم أوروبي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن إيران زرعت ألغاماً بحرية متطورة، في حين قد تستغرق عمليات إزالة الألغام نحو 6 أشهر حسب مسؤولين أمريكيين. وأشار التقرير إلى تراجع استثمارات واشنطن في قدرات مكافحة الألغام مقابل تفوق دول أوروبية في حلف الناتو بهذا المجال، ما قد يضطر الولايات المتحدة للاعتماد على بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لإعادة تأمين الممر البحري الحيوي. تستخدمها طهران كورقة ضغط استراتيجية، لكنها تحولت إلى كارثة خارجة عن السيطرة. الألغام البحرية في مضيق هرمز تفرض واقعا جديدا على حركة التجارة وتجبر السفن على سلوك مسارات محددة وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذه الألغام على الاقتصاد العالمي.
1: يتسابق العالم فيه نحو تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية والمدمرات النووية، تلجأ إيران إلى استخدام سلاح قديم جديد يبدو بسيطا في مظهره لكنه قاتل في مفعوله في مضيق هرمز الذي تشغل أخباره العالم. إنها الألغام البحرية، سلاح لا تتجاوز كلفته 1000000 دولار، لكنه قادر على تعطيل ناقلات نفط عملاقة وشل شريان الطاقة العالمي. تكشف تقارير دولية لعام 2026 أن طهران تمتلك 1000 ألغام البحرية مع مؤشرات على نشر ألغام متطورة في مياه مضيق هرمز خلال التوترات الأخيرة، ما جعل تأمين الممر الملاحي تحدياً معقداً. وتعتمد إيران في ذلك على عدة مسارات، منها زوارق سريعة تنفذ عمليات زرع ليلية خاطفة وغواصات قادرة على نشر الألغام في المياه العميقة بسرية، إضافة إلى خيارات جوية ومنظومات ساحلية تتيح تلغيم مساحات واسعة خلال وقت قصير. ولا تقتصر الخطورة على العدد، بل تمتد إلى تنوع هذه الألغام. تبدأ من مهام واحد وهي ألغام راسخة تثبت بسلسلة في القاع وتطفو على عمق يتراوح بين 1 إلى 3 أمتار من سطح البحر، وتفعل بالتلامس لتفجير حمولتها البالغة 120 كيلوغراما. مهام 2، ألغام ثقيلة تزرع على أعماق تصل إلى 50 مترا وتستهدف السفن الكبيرة والغواصات عبر حساسات صوتية ومغناطيسية. مهام 3، وهو أبرز الألغام الإيرانية، فهو مجهز بحساسات صوتية سلبية تنفجر بعد رصد السفن على مسافة 3 أمتار. كما تمتلك إيران ألغام القاع التي تستقر في قاع البحر وألغام صاعدة قادرة على إطلاق صاروخ عند رصد الهدف، بالإضافة إلى الألغام اللاصقة التي يتم تثبيتها يدويا من قبل غواصين. في المقابل تجد السفن التجارية نفسها أمام خطر يصعب تفاديه، فهي غير مجهزة بأنظمة كشف متخصصة، كما أن طبيعة المياه العكرة والضحلة تحد بفعالية أجهزة السونار. ومع ضخامة هذه الناقلات يصبح التوقف أو المناورة شبه مستحيلة. واليوم في ظل وجود 1000 الألغام الزهيدة التي تتربص بناقلات النفط العملاقة، هل ينجح العالم في الحفاظ على مضيق هرمز كممر آمن للطاقة العالمية، أم أن هذا الشريان بات فعليا تحت رحمة الألغام الصامتة بانتظار لحظة الصفر لتحويله إلى ساحة حرب مفتوحة تشل اقتصاد الكوكب؟
0: ارتفعت

ضحايا انفجار غازي عنيف هز منجما للفحم في مقاطعة شانشي شمال الصين إلى 90 قتيلا وفق ما أكدته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكان الانفجار قد وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منجم للفحم بمنطقة تشين وان في أثناء تواجد 247 عاملا تحت الأرض، مما أدى في البداية إلى مقتل 8 عمال وحصار العشرات. بالمقابل أكدت قناة CCTV الحكومية أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن 9 عمال ما زالوا في عداد المفقودين. ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضوا في جمعية العربية الفتاة معارضا للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.
1: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
2: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
3: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطني، دولة مواطنة، دولة حريات.
4: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
1: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
2: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
3: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
4: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة وينصب حيزا على مفرق صيد الجولة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفي ما يجري تداوله عن انتشار الحمى القلاعية بين المعاش السورية وتقول إن التصدير مستمر عبر الأردن. الداخلية تعلن تسلم نحو 2900 طالب عائلي لتجنيس المواطنين الكرد واستمرار تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية. حركة شرائية محدودة في الأسواق قبيل عيد الأضحى وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار، وتلفزيون سوريا يرصد الأجواء.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وأضاف مراسلون أن 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري منذ سقوط النظام المخلوع. أعلنت وكالة الأناضول عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين. أضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارة أنقرة عام 2015.
1: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء في زمن النظام المخلوع محمد محسن نيوف. وشغل نيوف بحسب وكالة سانة عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء في الفيلق 3 وقيادة الفرقة 18 المدرعة ورئاسة أركان الفرقة 11 في عام 2020، إضافة إلى قيادة لواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2026. وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حماة وحمص. كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 إبان عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيدا من التفاصيل. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول سيارات سورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول سيارة سورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل وحتى بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تزيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى، ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في ذات المنافذ مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا المصدر. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا ليضعنا في آخر التفاصيل حول ما أفاد به مدير المنافذ علوش. ضعنا في التفاصيل يوسف.
2: جمال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. مشكلة المعابر والتفاوت في القرارات دائما ما تجعل السوريين يعيشون بنوع من الارتباك في القرارات، وآخرها كان انتشار خبر بأنه تم السماح بدخول السيارات السورية إلى الأراضي التركية ضمن شروط معينة. مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش أكد نفيه لصحة ما يتم تداوله حاليا بشأن وجود قرارات رسمية تتعلق بفرض شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية إلى الأراضي التركية. أعاد التأكيد على أنه حتى الآن لم يصل إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أي قرار رسمي أو تعليمات جديدة صادرة عن الجانب التركي بخصوص إذن الدخول للسيارات السورية إلى الأراضي التركية عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا. لكن جمال، هو أعاد التأكيد على أن حاليا هناك تفاوت واضح يحصل بين كل معبر عن آخر في من حيث تقدير وتطبيق هذا الأمر، وأن الأمر حاليا يعتمد فقط على تقدير الموظف القائم على العمل في بعض الأحيان، لذلك لا يمكن اعتبار هذا الأمر ساري على كل المعابر. وبانتظار تأكيد رسمي من الجانب التركي، خصوصا أننا على بعد أيام قليلة جدا من عيد الأضحى المبارك للعام 2026، لفت أيضا إلى أنه تم رصد بعض الحالات التي سمح فيها بدخول سيارات سورية عبر معبري السلامة وباب الهوى، وهو ما ساعد على انتشار الخبر بسرعة بين السوريين، في حين لم يسمح بذلك عبر معابر أخرى، وحتى لم يتم التأكد منه في معابر أخرى من قبل موظفين أتراك آخرين. لذلك مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أكد بأنه يعني ينتظرون حتى الآن تأكيد عام من الجانب التركي بالسماح أو المنع بشكل نهائي، نظرا لعدم وجود آلية أو ضوابط واضحة صادرة أو منظمة من الجانب التركي تسهل هذا الموضوع. أما الجانب السوري فهو قبل يعني أسبوع أصدر تعميما يعني سمح فيه بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا الراغبين بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إعفائهم من رسوم الدخول إلى سوريا بقصد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وإعفائهم من الرسوم المترتبة على سياراتهم. طبعا اشترط الجانب السوري آنذاك الاستفادة الراغبين من الاستفادة من هذا الإعفاء بأن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوريا، وأن يكون دخول السيارة بقصد الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان هذا القرار. أما بالعكس من سوريا إلى تركيا، فإلى هذه اللحظة الجانب السوري لم يؤكد ولم يعني ينفي قطعا، وقال أن الأمر يتفاوت بين المعبر والآخر، وأنهم ينتظرون حاليا كتابا أو تصريحا أو بيانا من الجانب التركي للجانب السوري ليتم تعميمه على المسافرين السوريين راغبين بدخول الأراضي التركية بسياراتهم.
0: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، مؤكدا أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند إلى أي تقارير طبية أو رسمية. وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تزيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. وأوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. أظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 570 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. فيما أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طلب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
3: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
4: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بدي يصير عندنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوب بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين وعندي 5 6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق. يعني
3: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
5: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول صار لي يومين ثلاثة عم حاول أدور وراء الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي يومين ثلاثة عم ركض وراء الأوراق وبكرة بدي أروح على الحلب. يعني
3: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
6: وبعد هدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية عم نقوم بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي إجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
3: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
7: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات في مخيم في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقي. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلة البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.
8: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرا، أنا وضعي دحق من الشباب أنا يصير أسكن بشقة؟ بالله عليك يا سيادة الرئيس، أنا وضعي إنه يسمح إني أسكن بشقة لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجة أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر. أنا عندي ولد معاق عمره 14 سنة، شو بدي أسكن؟ أنا زي ما فتحت هاي دكان بيتي شحدت من فلان وفلان ومن الزكاة، والعالم ظني تعمرت بيتي، كل شبر بنذر تيجي سيادة المحافظ يهد لي آخر شيء تعطيني شقة بآخر ما عمر الله طابق ثاني أو ثالث. أنا شو أسيب حالي؟ أنا أموت من الجوع.
9: إحنا عمال تغربنا على تركيا، تغربنا على لبنان، على الأردن، على العراق، ما خلينا منطقة برات سوريا إذا ما طلعنا وتغربنا بها. إحنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا. قرار سيادة المحافظ هذا اللي ألقاه مشان نسبة البيوت هذا مرفوض. إحنا شعب وإحنا طيبين ميتين واقفين هالحسين وميتين، عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سياده المحافظ، ونترجى سياده الرئيس احمد الشرع يطلع بينا احنا كمواطنين سوريين. احنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على اساس على بدايه الحكومه الجديده، طلعنا من الموت. فاليوم احنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديده. شنو قرارات هاي الجديده؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنه و20 سنه تأشتري بيتي، وتايجون علي اخر شيء على الشيء القديم من 40 سنه يتذكرون انه هاي مخطط غير تنظيمي. احنا صار لنا 40 سنه سكان هالمحافظه، 40 سنه بدوار حزيمه، عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، دجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
10: احنا نرفض رفض قاطع يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلميه، ما نقول احنا غير هالكلام هذا، انه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وانه يعني يبنون تماما حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة قال أنا العبد الفقير، مو المحافظ يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، احنا الفقراء. بواحد من هين من منطقة هذه ذكر انه راح على الأردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال انه أنا في حال انه لا سمح الله اذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
11: بدنا نوجه رسالة المحافظة الرقة، رحنا له وفد مشيت كم يوم قال إذا بي 60% اليوم معارضين احنا نلغى القرار خالص. اليوم انت عندك 100%، عندك 100% الأراضي هين كلها أملاك خاصة، ما بي شيء اسمه أملاك دولة.
0: هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عين جراني إن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظة. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانيا ضمن مناطق الجزيرة، وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
12: 80 إصابة يعني من 14 ألف ل2788.
13: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج ليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور البسيتين رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
0: طلبت وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء المساجد التوقيع على ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الداعي إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الخلافات المذهبية والطائفية. وتضمن الميثاق جملة من البنود أبرزها الالتزام بعدم استخدام الصفة الدينية لأعراض فئوية، والحفاظ على حرمة المساجد، والعمل على تماسك المجتمع. كما ألزم الخطباء والأئمة بحذف أي منشور سابق يخالف مضمون الميثاق والامتناع عن نشر أي محتوى مغاير له على منصات التواصل الاجتماعي. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي إن السوق السورية ستكون مهمة لأعمال الشركة وستسهم في تعزيز العوائد والأرباح خلال المرحلة المقبلة. وأوضح في مقابلة له مع قناة CNBC عربية أن التوجه نحو السوق السورية يعد أمرا طبيعيا نظرا لما كانت تتمتع به سوريا من قوة اقتصادية وكثافة سكانية. أضاف أن التعويل كبير على السوق السورية، مشيرا إلى أن مجموعة زين كانت من أوائل الشركات التي اتجهت نحو الاستثمار في سوريا. أفاد موقع درعا 24 بمقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث سير بريف درعا. ووقع الحادث بتصادم دراجات نارية على الطريق الواصل بين مدينة داعل وبلدة خربة غزالة بريف درعا بالقرب من معمل البلوك في المنطقة، في حين نقلت المصابة بداية إلى مشفى مدينة طفس قبل تحويلها إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال علاجها. أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة غدا الأحد في محافظة الحسكة. وكشف نجمة في تصريحات لوكالة سانا عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبدة إلى محافظة الحسكة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع اللجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع وغرف التصويت السري في منطقتي الحسكة والقامشلي. أضاف نجمة أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان اليوم السبت إلى منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. أوضح المتحدث أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها غدا في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلس الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. أشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. حددت اللجنة العليا الانتخابات مجلس الشعب مراكز الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظتي الحسكة وحلب. بحسب قرارين أصدرتهما اللجنة، جرى اعتماد قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة محافظة الحسكة مركزا انتخابيا لدائرة الحسكة، في حين تم تخصيص المركز الثقافي القديم في مدينة الحسكة جانب نقابة المهندسين مركز الانتخابات دائرة القامشلي. كما حددت اللجنة المركز الثقافي في مدينة آل العرب كوباني مركزا انتخابيا للدائرة التابعة لها في محافظة حلب.

0: شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد موقع تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافة وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700 ألف ليرة سورية وأسعار الأحذية تصل إلى 650 ألف ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تتناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من حمص أنور أبو الوليد، أهلا ومرحبا بك أنور. كيف تبدو حركة الأسواق اليوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؟ كيف رصدت الأجواء عموما أنور؟
1: نعم جمال، تحية لك ولي السادة المشاهدين. بالفعل نستطيع أن نقول بأنه اليوم يعني بدأ الظهور التدريجي لحركة الأسواق المزدحمة، اعتبار أن اليوم نتحدث عن أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبالتالي ربما هذا العيد يختلف عن العيد الذي سبقه بأن فترة الازدحام تكون أيام قليلة مقارنة بعيد الفطر، ولكن أيضا تشهد حمص وساحات وخصوصا التي نقف الآن فيها تحت الساعة الجديدة وشارع الإعلام والشوارع الكثيرة المؤدية إليها شوارع السوق الرئيسية تشهد ازدحاما كبيرا في مثل هذه الأيام. اليوم يعني نلاحظ الآن ونحن نتجول في هذا السوق كنا الحركة التي بدأت تزايد اعتبارا من اليوم، حركة التبضع، حركة شراء احتياجات العيد الرئيسية، ربما يعني كثير من العوامل كانت ربما تساعد في موضوع تسهيل حركة المواطنين في شراء احتياجات العيد. كان هناك تنظيم لعمل البسباس مقارنة بالعيد الذي سبق، خصصت ساحة كبيرة لهم ليقوموا ببيع بضاعاتهم بعيدا عن المستوى الرئيسية الواقعة بالقرب من الساعة القديمة على مقربة من هنا. وأيضا كان هناك عدة أعمال ترميمية وتأهيلية الآن يتم الإسراع في الانتهاء منها لتكون وقفات العيد ميسرة سهلة فيها الحركة ما أمكن. واحد أيضا انتشار القوات الأمنية والقوات الجهز الشرطة المرور أيضا بشكل مكثف مقارنة بما سبق لتنظيم حركة المرور لمنع حصول أي ازدحامات. عادة ما يتركز تتركز حركة البيع والشراء في حمص بعد التحرير في هذه الأسواق التي جمدت لفترة طويلة، بقيت سنوات تقريبا تعاني من ليس فقط ترهل ولكن لغياب يعني الحركة التجارية فيها بشكل ملحوظ، خصوصا السوق الرئيسي سوق السوق المسكون والمناطق القريبة منه كانت لسنوات مهمشة بعيدة عن الحركة التجارية، ولكن مع عودة الناس في أعداد كبيرة جدا إلى محافظة حمص، نتحدث عن آلاف الأسر التي عادت خلال فترة ما بعد التحرير، أيضا إلى الضخ الكبير الذي حصل في الأسواق والنشاط الاقتصادي الكبير يؤثر بشكل إيجابي وبشكل ملحوظ على حركة الأسواق التي نشهدها في حمص. طبعا بالمقابل أيضا الاحتياجات والأوضاع المعيشية للناس تؤثر في حركة البيع والشراء وتؤثر في ارتياد الناس للأسواق، يعني هناك يكون ازدحام ولكن تكون القدرة الشرائية ضعيفة، ولا يكون هناك يعني شراء احتياجات العيد في المستوى الذي يتناسب مع عدد السكان الذي عاد من عدة مناطق سواء في داخل سوريا أو خارجها إلى محافظة حمص. وبالتالي أيضا هذا العامل يؤثر، ربما استقبل الناس هذا العيد ويحاولون أن يستقبلونه الآن مع الأخبار المبشرة التي يعني ترافقت مع اقتراب العيد وهي زيادة الرواتب التي تؤثر بشكل مباشر وبشكل فوري، نستطيع أن نقول مع قبض الرواتب المتوقع أن يكون خلال هذا الأسبوع أي ما قبل العيد، وبالتالي تنشيط الحركة التجارية في أسواق.
0: نعم أنور، أيضا ماذا عن أسعار الأضاحي هذا العام؟ هل هناك عزوف أو حتى إقبال على شراء الأضاحي أنور؟
1: في الحديث عن سوق الأضاحي جمال، نستطيع أن نقول بأن هناك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعيد الماضي، أسعار كبيرة للأضاحي التي يتم الإقبال عليها من جزء من الناس الميسوريين رغم كل الظروف المعيشية ورغم يعني الغلاء الذي يحصل، هناك جزء من الناس يضطر من يعني يمارس هذه العادة ويكون نوعا ما قادرا عليها بسبب يعني أحواله المادية، ولكن جزء كبير من الناس حتى عن ارتفاع كبير ربما سيمنعهم في هذا العام من ممارسة هذه الشعيرة التي يهتم بها الحمص بشكل كبير، ويتم يعني وهي الثيمة الرئيسية لعيد الأضحى أو الركن الأساسي الذي يميز هذا العيد عن عيد الفطر السعيد، والذي يكون فيه تركيز على دائم على من قبل المنظمات أو من قبل الأفراد على شراء الأضاحي أن توزيعها على الجيران في حالة اجتماعية كرنفالية مميزة ومحببة لدى الجميع. ولكن يبدو بأن هذا العيد انخفاض كبير الذي حصل في أسعار الأضاحي كما ذكرت مقارنة حتى بالعيد السابق عيد الأضحى السابق، هناك زيادة كبيرة تصل يعني تقريبا ضعف السعر في بعض الحالات وفي بعض النوعيات من الأغنام التي يحددها الناس لتقديمها كأضاحي في مثل هذا العيد. هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر سلبا على حركة الأسواق الأغنام والمواشي في المحافظة والتي هي مخصص لها أكثر من مركز. أيضا يلاحظ في هذا العيد ضعف حركة المنظمات ما يخص ذبح الأضاحي التي يعني دائما ما كانت المنظمات هي الفئة الأكبر أو الشريحة أو الجهة الأكثر صلاحية وأكثر تنشيطا لإحضار صوت المواشي عموما من خلال تقديم المئات من الأضاحي ويعني تنشيط حركة السوق التجارية وأيضا وصول هذه الحصص اللحم التي توزع إلى بيوت الفقراء. هذه الحركة التي كانت تخص المنظمات أيضا نلاحظ احتفاظها بشكل كبير في هذا الموسم مقارنة بما سبق.
0: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن ضائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
2: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
3: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني بالبلد، كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالاخير بدها تعيد، بس انه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لاولاده لا الحلو اللي بده اياه ولا اللبس اللي بده اياه ولا هي الاشياء كلياتها. يعني
2: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
4: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كثير صعب على الكل بكل امانه، على السوري ولبناني وفلسطيني. وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه، وعندك رقم اثنين انه النزله على سوريا اليوم صعبه كثير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ننزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت، سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضو بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
2: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
5: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.

0: تتجه هولندا نحو إقرار حزمة من قوانين اللجوء الأكثر تشدداً في تاريخها، تشمل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتجديد شروط لم الشمل بالاستناد إلى ميثاق الهجرة الأوروبي. وتتضمن المسودة التشريعية الجديدة إلغاء تام لتصاريح الإقامة الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة تخضع للمراجعة الدورية، مع فرض فترات انتظار أطول بكثير لمعاملات لم الشمل. وفي سياق متصل، كشفت المداولات في مجلس الشيوخ الهولندي عن التجهيز لقانون جديد ينظم وضع رافضي العودة، وهم الأجانب الذين رفضت طلبات بقائهم ويملكون القدرة على العودة لبلدانهم لكنهم يمتنعون عن ذلك. المتوقع طرحه للمناقشة رسميا بعد الصيف، في وقت يترقب فيه أكثر من 17,000 طالب لجوء سوري البت في ملفاتهم العالقة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنيين وسط قطاع غزة بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء.
1: انا قاعد عند جيراني فوق سبعة، اجوا يجروا، قالوا الحق الحق، ايش فيه؟ قالوا خذها في السوق. ما جينا الا زلزال، هنا حلات راحوا وهي دار راحت، كل راح. شايف كيف دمار؟ زلزال، مش قنبلة، زلزال، دمار هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، يا الله، يا ودود، يا ودود، يا الله.
0: تنضم معي مراسل تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، أهلا ومرحبا بك شروق، لو تضعين في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية والإنسانية لديك في قطاع غزة شروق.
2: نعم جمال، بداية دعني أتحدث عن الوضع الميداني، خصوصا مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى 6 شهداء في الغارة التي استهدفت موقع للشرطة التابع لوزارة أو التابعة لوزارة الداخلية لدى حركة حماس. 5 من ضباط وعناصر الشرطة استشهدوا في هذه الغارة التي وقعت في منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة، والشهيد السادس هو طفل كما تحدثت المصادر الطبية. هذه الغارة هي الأعنف في قطاع غزة، خاصة أنها جاءت من طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير. الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على هذا الموقع، وهو سبب عدد كبير من الضحايا شهداء وأيضا جرحى. الأمر لا يقتصر على هذه الغارة، كان هناك خروقات عدة خلال ساعات الليلة الماضية وحتى هذه اللحظات، استهداف لدراجة هوائية في منطقة المواصي في غرب خان يونس. نقل من هذه الغارة 4 من الإصابات، بينها إصابة خطيرة، وأيضا عمليات إطلاق النار التي استهدفت مخيم البريج وسط القطاع، وأيضا مخيم حلاوة وهو مخيم للنازحين الفلسطينيين في بلدة جباليا، البلد شمال قطاع غزة. لذلك نتحدث عن عدد من الشهداء، أكثر من 7 شهداء خلال 24 ساعة ماضية وصلوا إلى مشافي قطاع غزة ليتجاوز عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 890 شهيدا ومئات الإصابات التي تصل إلى مشافي قطاع غزة. هناك تعمد واضح من الاحتلال الإسرائيلي استهداف نقاط الأمن والشرطة في مناطق قطاع غزة. بالغارة التي وقعت اليوم يرتفع عدد الشهداء من عناصر الشرطة إلى 42 شهيدا منذ وقف إطلاق النار، خصوصا أن هذه سياسة معتمدة من الاحتلال الإسرائيلي استهداف نقاط الشرطة في مناطق عدة، وهي النقاط التي انتشرت وتواجدت في قطاع غزة لنشر الأمن والاستقرار بين العائلات الفلسطينية وأيضا حفاظا على أرواح الفلسطينيين من الميليشيات التابعة للاحتلال الإسرائيلي والتي تنتشر في ساعات متأخرة من الليل. وبالتالي وجود هذه العناصر تحاول حفظ الأمن بين المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والاحتلال باستهدافه لها يسعى لنشر الفوضى. وزارة الداخلية كان لها بيان بعد هذه الغارة تحمل الوسطاء مسؤولية هذه الاستهدافات الإسرائيلية، وتقول بأن هذه الاستهدافات لم تكن إلا بعد أن واجهت هذه الاستهدافات صمت من قبل الوسطاء لوقف إطلاق النار، وبالتالي هناك استمرار للاستهدافات الإسرائيلية سواء ضد المدنيين وحتى ضد عناصر الشرطة الذين يتواجدون وينتشرون بين المناطق في قطاع غزة. جمال،
0: أشكرك جزيل الشكر. شروق شاهين، مراسل التلفزيون سوريا من غزة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عمال سوريين بجروح إثر غارات إسرائيلية على منطقة البقبوق قرب صور جنوبية لبنان. هذا وشن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات على بلدة الإشهابية في صور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بحسب الوكالة. ويكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية على قضاء صور جنوبي لبنان. شهدت بلدة دير قانون يوم أمس غارة جوية مكثفة. أفادت مصادر ميدانية وطبية بمقتل 11 لبنانيا وإصابة 13 آخرين في تصعيد إسرائيلي واسع شمل تسجيل 61 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأخيرة. بالمقابل أعلن حزب الله تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ردا على هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي. وتأتي هذه التطورات في سياق خروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من نيسان الماضي والممدد حتى مطلع تموز المقبل. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. أهلا ومرحبا بك مايا. إذن جرحى سوريين بقصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، ضعينا في التفاصيل مايا.
3: نعم، قام جيش الاحتلال باستهداف منطقة البقبوق الواقعة بالقرب من مدينة صور وبالقرب أيضا من تجمع جل البحر في الجنوب اللبناني. هذه المنطقة تم استهداف فيها عدد من الناس الذين كانوا موجودين، وأيضا وقع عدد من الجرحى جراء الغارة التي استهدفت منطقة البقبوق في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا منذ قليل جمال

0: تحديدا اللي يقص في هذه المناطق، وفعل منذ ساعات الصباح حتى هذه جيش الاحتلال باستهداف مناطق عدة في الجنوب اللبناني، إذ صعد اليوم جيش الاحتلال من غاراته واستهدافاته للقرى والجنوب في لبنان. منذ قليل قام باستهداف بلدة كفردونين، وكذلك أيضا كما ذكرنا البقبوق ومدينة صور التي استهدفها جيش الاحتلال منذ قليل وفي ساعات الصباح وأيضا في ساعات الليل المتأخرة يوم أمس، إضافة أيضا إلى استهداف بلدة البازورية من قبل جيش الاحتلال. وقام جيش الاحتلال منذ قليل باستهداف بلدة حبوش بالعديد من الغارات على البلدة. أيضا فيما يتعلق بالصحة اللبنانية، أعلنت الصحة اللبنانية أن آخر 12 ساعة كان قد وقع 7 جرحى، إضافة إلى 7 قتلى، إضافة إلى 5 جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في لبنان، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 2 مارس حتى يومنا هذا من عدد القتلى إلى 3,020 قتيلا، إضافة أيضا إلى 9,506 جرحى، البعض منهم في وضع حرج.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة التلفزيون السورية من بيروت. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
3: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
4: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
5: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
2: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
3: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
4: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
5: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
7: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
6: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
7: أي تغيير؟
6: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
7: استني،
6: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
7: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
6: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
7: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجان.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

عين سوريا وحلقة جديدة نواكب فيها أجواء ما قبل الأضحى كما يعيشها السوريون، ونرصد إلى جانبها تفاصيل يومهم وهمومهم الخدمية. أهلا بكم، ونبدأ بالعناوين. تحضيرات العيد، محال الحلويات في حماة تشهد نشاطاً ملحوظاً، وتلفزيون سوريا يرصد الأسعار في جولة ميدانية. تحديات صحية، مرضى السكري والأمراض المزمنة في حمص يواجهون صعوبة في الحصول على بعض الأدوية وسط جهود لتأمينها. وفي ريف طرطوس، أهالي الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد يواجهون مشكلات الصرف الصحي ومطالبات بتحسين الخدمات.

0: أجرى مراسل تلفزيون سوريا جولة ميدانية على عدد من محال الحلويات في مدينة حماة مع اقتراب العيد، رصد خلالها حركة الأسعار في الأسواق ومدى تأثرها بالقدرة الشرائية للأهالي في المنطقة.
1: الحلويات تقليد مرتبط بالعيد ومن رموزه الأساسية. سنقوم الآن بجولة في عدد من محال الحلويات في مدينة حماة نتعرف فيها على التحضيرات لعيد الأضحى المبارك والأسعار والحركة المتوقعة. الله يعطيك العافية.
2: أهلا لك يا أخي، أهلا وسهلا.
1: بداية نحكي لنا عن الأصناف اللي بتحضروها للعيد.
2: بالبداية كل عام وأنتم بخير، الله يعيدوا عليكم وعلينا يا رب الخير وعلى بلدنا بالأمن والأمان يا رب. الأصناف اللي بنشتغلها عادة بالعيد هي بقلاوة، راس العيد، معمول العيد، معمول التمر، العجوة، فستو، جوز، البلورية، الهريسة، النمورة، هاي الأصناف يعني المطلوبة أكثر شيء.
1: طيب الأسعار كيف؟ حكينا.
2: والله يا ابن الحلال الأسعار متفاوتة. أسعار متفاوتة حسب جودة السمن، نوعية الفستو. يعني عندك من الوسط للجيد للممتاز للإكسترا. طبعا هذا كله حسب جودة الفستو، نوعية الفستو، نوعية السمن.
1: خلينا نحكي بشكل متوسط الأسعار، كل صنف شخد سعره بشكل متوسط.
2: هلا بشكل وسطي معك هريسة من 80 لحد 100-110 آلاف، هاي كلها سمنة حيواني، وفستو من نوع ممتاز يعني فستو البلدي غير الفستو المستورد. وعندك البرازق بين 50 لحد 100-120 ألف، البقلاوة هي الأسعار، عندك الجوز لحد 100-110 آلاف 140، فستو الحلبي لحدية 250 ألف، يعني هاي الأسعار. وفي يعني بعض المحلات نقوله يعني السمن جودته أقل، كمية الفستو أقل، يعني
1: أسعار
2: أسعار يعني أقل شوي أقل شوي.
1: طبعا هاي الأسعار على الليرة السورية القديمة.
2: الليرة السورية القديمة تماما تماما تماما، كله هذا الحكي على الليرة السورية القديمة. وعندك هيك مثلا عندك علبة غريبة لحد 40 ألف، برازق 50 ألف.
1: طيب يعني مثل هاي المعمول، هاي
2: المعمول كيلو كيلو 200 غرام، حتى 80 ألف.
1: 80 ألف
2: بس سمنة ممتاز، والعجوة اللي بقلبها الحشوة اللي بقلبها من تمر النوع الممتاز، يعني مو نوع تجاري. طيب أو
1: في أصناف معينة تخليتوا عنها نتيجة غلاء الأسعار أو قلة الحركة؟
2: ما فيك تتخلى، بالنهاية الحياة مستمرة وهذا، بس بقى بتخفف الكمية. مثلا بتشتغل 100 كيلو بتشتغل هلأ 30-35 كيلو، بتشتغل مثلا 200 كيلو يعني نزلت 30-35%.
1: طيب نشوف كمان بعض الأصناف اللي هون موجودين.
2: في أصناف كثيرة.
1: اللهم صل على سيدنا. أنت هالسنة كيف متوقع الحركة؟
2: والله يا ابن الحلال ما في حركة، إذا بتلاحظ المحل فاضي.
1: يعني إيش قد رح تجهز كمية للعيد؟
2: ما في شيء بتحذر عليه، بس مثلا كامل لك كنت تشتغل 100 كيلو، اليوم تشتغل 30-35، عم تشتغل طن تشتغل 300-330-350، مو النص 50% أقل لحد.
1: يعني متوقعين حركة ضعيفة؟
2: جدا.
1: السبب ليش متوقعين؟
2: السبب يعني ما في مع المواطن، ما في دخل، ما القوة الشرائية للمواطن ضعيفة، ما في أساسيات للحياة، في سيك من ربطة الخبز، سيك من كيلو السكر، مواد التموينية، شغلات أساسية.
1: يعني حتى الحركة الروتينية اليومية
2: جدا جدا جدا جدا، يعني هيك مثل ما بيقولوا بالعامية الشكوى لله، الله يكون بعون العباد. ما
1: أكثر صنف حلويات مشهورة في حماة في العيد إيش هو؟
2: هلأ بالبقلاوة، بقلاوة حلو العيد هو بقلاوة.
1: سعرها من شهر
2: بقلاوة؟ هلأ قلت لك عليها من شوية. بقلاوة الجوز معك من 100-140 حسب جودة الجوز وجودة السمن. هيك
1: تمام، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف شايف الأسعار هلق مع اقتراب العيد، أسعار الحلويات؟
3: أسعار مناسبة جدا، كويسة.
1: يعني شايف الأسعار مقبولة؟
3: موجودة كويسة.
1: أشو ناوي أنت تحضر للعيد؟
3: والله حلويات وألبس للأولاد.
1: لا بالنسبة للحلويات أشو ناوي تحضر؟
3: والله شعبيات، حلبة الجبن، هريسة، هيك شيء.
1: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. كيف شايف الأسعار الحلويات مع اقتراب العيد؟
3: كويسة.
1: يعني مقبولة، رخيصة، غالية؟
3: وسط.
1: أيوة. أشنا وين تتحضر للعيد؟
4: شعيبيات حلو عادي مشكل
1: الله يعطيك العافية كل عام وانت بخير. سننتقل إلى محل آخر أيضا نرصد الحركة والأنواع المتوفرة بالإضافة للأسعار. طبعا هنا في حماة الصنف الأساسي في العيد هو البقلاوة، يكون صنف أساسي متواجد في العيد. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. احكي لي شو الحلويات اللي بتحضروها للعيد؟
5: هلا الله يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وسلامة، إن شاء الله عيد أضحى مبارك. هلا الحلويات العربية اللي عم نجهزها مبرومة، بلورية، بلورية حمراء، آسية، كولوشكور، عنا الهريسة بأنواع، هريس الباشا، هريس الفستق الحلبي، عنا البقلاوة الجوز بسمن حيواني، بقلاوة الجوز بسمن عربي، كلها كمان الجوز بلدي، والفستق الحمد لله الفستق كلاته بلدي، شغل بلادنا يعني شغل موري. وعنا أنواع كمان، عنا الأصابع، عنا اليبرع، عنا الزنود الفستق، عنا البقلاوة التركية بأنواعها.
1: طبعا هي كل الأصناف تروح في العيد،
5: هي الأصناف كلها الحلويات العيد هلا يعني، والله يعيدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية. هذا العيد بقى ما بنعرف بقى شلون الإقبال بسبب الغلاء، يعني غلية المواد الأولية زيادة.
1: كيف بتوقع أنت؟
5: إن شاء الله خير، متوقع إن شاء الله خير.
1: طيب بالنسبة للأسعار بين السنة الماضية وهلا هالسنة؟
5: يعني تقريبا ما في فرق، في أصناف نزلناها عن العيد الماضي وفي أصناف طلعت بسبب الدولار، يعني المواد الأولية كلها طلعت على الدولار. المكسرات، الفستق الحلبي، السمن الحيواني، السمن الحيواني البقرة الحلوب، يعني هذا بالذات هو لأنه مستورد مو بلدي. السمن البلدي هون حما بتشتهر بالسمن العربي، السمن البقري البلدي يعني.
1: طيب حاليا ايش في اصناف متوفره تشرح لنا عنها؟ مثل هذا مثلا هذا بيخص العيد، هذا الصنف بيخص العيد،
5: هلا عندنا هي البقلاوة،
1: هي أساسية في العيد،
5: هي أساسية بالعيد،
1: ما بيصير عيد
5: ما بيصير عيد إلا يدخل البقلاوة. أهم المبرومة وأهم اللي هي البقلاوة أساسي، أساسية واللي هي والنمورة. البقلاوة بجوز بالسمن البلدي كمان أساسية عندنا بحماة.
1: أي أغلى؟
5: أغلى الأغلى البقلاوة فستو، الفستو الحلبي أغلى شيء.
1: هي كم سعره؟ وهي كم سعره؟
5: هي البقلاوة بجوز 110 والبقلاوة فستو 240.
1: هاي التشكيلة،
5: هاي التشكيلة، هي تشكيله من المبرومه والبقلاوه والبلوريه والبصمه والعشب والفستو. هي كمان تشكيله كمان بسعر البقلاوه.
1: هي فيها كيلو،
5: هي الصينيه كيلو ونص.
1: كيلو ونص سعرها؟
5: هي الصينيه حقها 340.
1: 340. طب العيله ايش قد بدها تقريبا يعني؟
5: يعني العيله بدها اقل شيء كيلو ونص حلويات مشكله، وبدها هريسه، ولسه عندك النواشف، برازق، غريبه، عجوه، معمول فستق، معمول جوز،
1: ممكن فوق 500,000
5: اكثر اكثر يعني. البيت من اقربه بده مليون ورا،
1: مليون
5: اقل شيء بده مليون ورا حلويات عربيه.
1: وانتوا الكميه السنه الماضيه او العيد الماضي اللي عملتوها
5: اشتغل؟ هلا السنه الماضيه الحمد لله الاقبال كان مقبول، يعني مقبول الحمد لله، يعني بعد التحرير فضل الله الناس يعني اجت من برا، كثرة الضيوف في العيد، العالم الموجودة برات البلد كلها دخلت على البلد.
1: هاي السنة انتو الكمية اللي رح تعملوها انتي متوقعها اقل ولا
5: لا؟ ان شاء الله اكتر، متأملين من الله عيد الاضحى ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله. في زبونات هون ايمان؟
5: ايه تفضل ليك احكي مع الاستاذ.
1: السلام عليكم. كيفك استاذ؟ بس سؤال صغير. الاسعار كيف انت شايف؟
6: ما بعرف. ما بلاني الله يخليك.
1: غالي رخيص الاسعار؟
6: ما بعرف، انا هلا عم بشتري وماشي. شكرا.
1: يلا الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. كيف شايف الاسعار مع اقتراب العيد؟
7: الاسعار كلها بارتفاع، كلها بارتفاع الاسعار، خاصة بعد ما قالوا انه ارتفعت الضرائب 50%، وما حد فهمان شو هي ال 50% يعني.
1: انت ناوي تجيب حلويات للعيد؟
7: ايه.
1: فشو؟
7: لا حلويات العيد ما في حلويات عيد، على وين امن حق الخبزات يعني؟ بس
1: ما رح اجيب
7: حلويات. اني حلو عيد اعوذ بالله، من كم نهار طلعوا معي مقابلة، أنا كل يوم بدي 5 ربطات خبز للبيت، أنا شو مدخولي؟ أنا لسه بجيب لهم حلويات للعيد، هلا ليكو الصغير ليكو ابنها، عم بقول له شو بدك تعيد؟ قال لا، بدي لاقي لي حدا يشتغل عنده بالعيد. قال لي لأنه لا منروح ولا منجي ولا ما في عيد، ما في عيد. يعني
8: لا لباس ولا حلويات.
7: لا لباس ولا حلويات ولا شيء، ما في شيء. نحن شغالين، أنا عامل دليفري يعني شغال بعيد وغير عيد شغال. يوم اللي ما بشتغل مكسور أنا.
8: الله يعطيك العافية وفرج عليك إن شاء الله. إذن هذه جولتنا كانت في بعض محال الحلويات مع اقتراب عيد الأضحى. طبعا الحركة لحد هذه اللحظة ضعيفة والأسعار متفاوتة بحسب الصنف والنوع. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: استكمالا لتغطية أجواء العيد وما يسبقها من تحضيرات وإقبال السوريين على الأسواق، ينضم إلينا من إدلب إلى فالعلي. مرحبا بك إبراهيم الخطيب من حلب وعهد الصليبي من دير الزور، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك إلاف، إذا رصدنا الأسواق حركتها، تفاعل الناس مع شراء التجهيزات للعيد سواء الحلويات أو الألبسة، كيف تنقليها لنا؟
9: مرحبا ربما، يعني صراحة هذا العيد مختلف عن العيد السابق، ربما الأسواق تنتشر فيها بسطات البضائع من الحلويات والألبسة ومستلزمات العيد وتجهيزات الألبسة للأطفال والكبار أيضا، ولكن هناك ضعف في القدرة الشرائية وضعف في الأقبال أيضا. يعني رغم انتشار هذه البسطات على امتداد السوق من سوق الساغة في مدينة إدلب وهو يعتبر مركز المدينة إلى سوق الأندلس وغيرها من الأسواق المجاورة، إلا أن اليوم حركة المدنيين أو المواطنين في هذه الأسواق تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة للعيد السابق. اليوم مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، هذا الأمر زاد من الأعباء المعيشية صراحة على السكان، وربما يعني هو من المتعارف عليه نتيجة القدرة الشرائية والظروف الشرائية للمواطنين. ليس الجميع يقوم بذات التحضيرات التي يقوم بها في عيد الفطر السابق، إنما يعني يقتصر هذا العيد على ربما شراء الطبخة والتجهيزات الأساسية من المواد الغذائية والاستغناء عن الكثير من أصناف الحلويات وتجهيزات العيد من ألبسة وما إلى ذلك. منذ قليل كنت أتحدث إلى بعض المدنيين، قالوا لي بأن الأسعار مرتفعة جدا، لم يستطيعوا تجهيز أي شيء هذا العيد مقارنة بالعيد السابق، بينما أصحاب المحال التجارية هناك صراحة تفاوت في الآراء. بعضهم ما أن يقول أن الحركة الشرائية جيدة وهي يعني أفضل من العيد السابق، والبعض الآخر أيضا يقول أن هناك ضعف في الإقبال على الشراء. هذه يعني هذا التفاوت بين الآراء صراحة يعود إلى أولا سعر الصرف، هناك بعض المحال تقوم بالتسعير بالدولار الأمريكي لأن يعني سعر صرف الليرة السورية ليس ثابت وهو متغير بشكل يومي صراحة. أيضا جودة البضائع تعتمد يعني أيضا الأسعار على جودة البضائع التي ينتقيها كل محل عن المحال الأخرى المجاورة له، لذلك نشهد إقبال على بعض المحال ويعني ضعف في القدرة الشرائية أو ضعف في الإقبال على بعض المحال الأخرى ربما.
0: نعم، أنتقل إلى إبراهيم. مرحبا بك إبراهيم. في عيد الأضحى لا يجب أن نسأل عن أسعار الأضاحي، كيف أيضا الإقبال على أسعار الأضاحي وكيف اختلفت التسعيرة هذا العام للأضحية عن عيد الأضحى السابق؟
10: مساء الخير ربا. فعلا المشهد في العموم هو مشابه للواقع في إدلب والذي نقلته الزميلة إيلاف. فيما يتعلق بأسعار الأضاحي، شهدت أسعار اللحم الخروف يعني منذ شهرين تقريبا ارتفاع خلاف الأشهر الماضية التي كانت فيها ربما أسعار اللحم أخف. يعني اليوم بعد عودة حركة التصدير اليوم يتراوح سعر الخروف الواقف بين 7.5 دولار إلى 8 دولارات أمريكية، وهذا المبلغ يعني بأن الأضحية يعني المقبولة شرعا التي من المفترض أن يعني يضحيها الراغب بأداء هذه
0: يعني تقصد أنت 7.5 دولار سعر الكيلو، الكيلو كي نعم نكون واضحين.
10: نعم 7.5 دولار ل 8 دولارات، ويعني يفترض أن تصل إلى 400 دولار أمريكي أو أقل بقليل. هذا المبلغ يعني بات مرتفعا مقارنة بالأعوام السابقة التي كان فيها سعر لحم الخروف يتراوح بين 4.5 دولار
0: نعم.
10: إلى 5 دولارات أمريكية. هذا الأمر عائد كما ذكرت إلى يعني عودة حركة التصدير خلال الشهرين الماضيين، وأيضا يعني مقارنة بالوضع العام حركة التضخم والغلاء العالمي الذي أثر أيضا وانعكس على أسعار اللحوم بالعموم. اليوم يعني حركة الأسواق في مدينة حلب مع هذه الأوقات تبدأ حقيقة بالتحرك، ينزل الناس إلى الأسواق. نحن هنا بوسط مدينة حلب في سوق الجميلية بشكل أساسي، وسوف أفسح المجال للكاميرا لرصد بعض ربما من البضائع التي تعرض في هذه الأوقات والتي تتعلق بشكل أساسي بمستلزمات العيد. قال يقول حقيقة هنا من قابلناهم قبل قليل بأن الإقبال نوعا ما ضعيف حتى الآن، ممكن الأمر يعود لأن العيد ما زال ربما يعني في عدة أيام حتى يعني تحل الوقفات بشكل أساسي، وبعض الناس ينتظرون حتى ليلة العيد ليتمكنوا من شراء الاحتياجات الأساسية، وحتى ربما أيضا الأمر متعلق بالأوضاع المعيشية القاسية التي يعني يعيشها السكان. نشهد اليوم في عموم سوريا وفي محافظة حلب على وجه الخصوص حال التضخم مقارنة بالعيد الماضي. أسعار معظم المواد الأساسية ارتفعت، حتى الخضروات حتى الفواكه والمستلزمات الأساسية واللحوم والدجاج جميعها حقا ارتفعت مقارنة بالعيد الماضي. ونتحدث اليوم أيضا عن ربما الملف الأهم في العيد وهو الألبسة الذي تبدأ فيه منذ ساعات العصر حتى يعني ساعات متأخرة من الليل حركة البيع والشراء بشكل اعتيادي، لكن فعلا أسعار حتى أسعار الألبسة ربما يحتاج يعني كسوة الطفل الواحد إلى قرابة 500 ألف ليرة سورية، ما يعادل 40 دولار أمريكي، وهذا المبلغ حقا يعادل تقريبا ثلث أو نصف متوسط الدخل في عموم المحافظات السورية. يعني نحاول أن نرصد بعض اللقطات فقط، وهذه عموم المستلزمات المعروضة هي
0: نتابع معك إبراهيم، لكن أنتقل إلى عهد. مرحبا بك عهد. لننقل أيضا حركة الأسواق قبل العيد بأيام في دير الزور، وهل يقبل الناس على شراء الحلويات بدل الألبسة لأطفالهم تحديدا؟ يعني هل الخيار صعب لهذه الدرجة بين ألبسة الأطفال ليفرحوا بالعيد وبين الضيافة والحلويات؟ وتقريبا يعني كما ذكر إبراهيم كم سعر الملابس لطفل واحد يعني حذاء ولباس كامل؟
11: تحية لك ربا وسادة المشاهدين. يعني في بداية الأمر نحن نقف الآن في السوق الأشهر في محافظة دير الزور، وهو كما تلاحظون في الصورة المحال مغلقة يعني نسبة كبيرة. ربما هذا يعود لسببين، الأول هو يعني الثقافة هنا في دير الزور بأن المحال التجارية المخصصة للألبسة وربما بعض الأطعمة هي لا تفتح إلا بعد الساعة 6 مساء حتى الساعة 1 يعني بعد منتصف الليل. هذا السبب الأول. والسبب الثاني في الصيف يعني ارتفاع درجات الحرارة يعني يحول دون افتتاح أصحاب المحال التجارية لمحلاتهم. أما عن يعني الحركة بشكل عام عن الأسعار، ربما هذا هو العيد الرابع الذي يعني الآن نشهده في دير الزور بعد إسقاط النظام، وربما هو الأسوأ يعني لدى الأهالي الذين قابلناهم في هذه المنطقة والذين يعني نخالطهم بشكل يومي تقريبا أو يعني بشكل آني. يقولون بأن العيد الأول كان هو الأميز لهم يعني على مر السنوات الماضية، لكن بعد ذلك بدأ بالتراجع بما يخص الأسعار. وكذلك ذلك الأمر الدخل أيضا في دير الزور يجب أن نلفت الانتباه بأن كثير من العائلات التي بقيت في هذه المنطقة لم تغادرها تعتمد بشكل رئيسي على الدخل المادي الذي يأتيهم عبر الحوالات المالية من يعني بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء من الدول الأوروبية. أما إذا تحدثنا عن الضحايا يعني إجابة على سؤال يعني طرحتيه على الزميل إبراهيم من حلب، وهو الواقع لا يختلف كثيرا عن حلب كما قاله الزميل إبراهيم وكما تفضلت الزميلة إلاف من إدلب، هو يعني متشابه بشكل كبير. الأضحية في دير الزور التي تعتبر هي يعني مورد للثروة الحيوانية والزراعية كذلك الأمر لكل يعني الأراضي السورية ارتفعت بشكل ملحوظ يعني الأضحية في هذه المنطقة حتى ربما أصبحت يعني تزيد عن 250 دولار أمريكي للأضحية من الأغنام بعد أن كانت في العام الماضي ربما ب 150 ليرة 150 دولار أمريكي. يستطيع الشخص أن يضحي. أما عن يعني بالتأكيد
0: لكن هناك اختلاف على ما يبدو عهد بالأسعار في الأضحية بين حلب ودير الزور، ربما لأنها هي مصدرة فعلا ويوجد فيها ثروة حيوانية كبيرة، لكن هل هذا الأمر ينطبق يعني بسعر الأضاحي أيضا بارتفاع الأسعار على أسعار اللحوم في الأسواق أيضا، بمعنى يعني الفروج اللحم يعني اللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعها يعني ملحوظ بهذا الشأن أيضا؟
11: يعني بحسب معرفتي بما يخص الفروج هو تقريبا يعني بذات السعر يباع في دير الزور وباقي المحافظات الأخرى، لأن المصدر هو واحد وربما بعض الأحيان في دير الزور يكون مرتفع أكثر بقليل. لكن عن موضوع يعني اللحم الضان المعروف للحوم الأغنام والأبقار وغيرها في دير الزور، هو يعني ربما يختلف ما بين دير الزور وحلب وحمص 40,000 ليرة سورية للكيلو الواحد، وربما بعض الأحيان يزيد عن ذلك. الآن يعني كيلو اللحم الضان يعني ما بين 130 و140,000 ليرة، وفي المحافظات الأخرى قد يصل إلى 200,000 ليرة ببعض الأحيان. فإذا كون المنتج الأساسي في دير الزور، فإذا تعتبر لا يوجد هناك تكاليف يعني إضافية عما يعني يحدث على الأضحية أو اللحوم في المحافظات السورية الأخرى. بالعودة لسؤالك الأول وهو مفاضلة العائلة ما بين الطعام واللباس للأطفال، الطعام يعني أو الحلويات، يعني هنا في دير الزور تشتهر يعني الكليجة، هي يعني يعني حلويات تستخدم وتنتشر بشكل كبير في فترات الأعياد، وتتم عملية إنتاجها في المنازل إلا ببعض الأحيان بعض العائلات التي يعني تحاول لا تكون الكمية كبيرة، فيعني تلجأ إلى المحال التجارية.
0: لكن
11: التي
0: حتى شراء المواد الأولية لصناعة الحيويات هل هي مرتفعة مقارنة بالعام الفائت؟ وباختصار لو سمحت بهذه النقطة.
11: نعم هي مرتفعة بشكل قليل، يعني كما ذكرنا بأن يعني المنتج الأول من الطحين والحوايج وغيرها، يعني هي ربما ارتفاعها بسيط لا ينعكس بشكل كبير على العائلات، لكنها بشكل عام ارتفعت في المحال التجارية عن العام الماضي بشكل يعني يعتبر ملحوظ مقارنة مع الأعياد الماضية. العيد هذا ربما يعتبر هو الأسوأ بالنسبة للمدنيين في المنطقة مقارنة مع الأعياد الثلاث الماضية.
0: شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. شكرا لمراسلتنا من إدلب إلاف العلي، ولمراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب. يعاني الآلاف من سكان مدينة حمص من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والتلاسيميا وغيرها، وهي أمراض تتطلب أدوية بشكل دائم ومستمر لضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى، وتسعى الجهات الصحية إلى تأمين ما يمكن من هذه الأدوية وفي مقدمتها الأنسولين، في حين تبقى بعض الأصناف الدوائية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الجهود لتأمينها بشكل منتظم.
12: كعادتها تتوجه مفيدة إلى المركز الصحي للحصول على مخصصات الأنسولين لزوجها المصاب بالسكري. هو واحد مما يقارب 10,000 مريض في حمص يحصلون على الدواء مجانا، لكن بعضهم يحتاج أصنافا دوائية أخرى يصعب تأمينها.
13: المريض والله زوجة صار له شي 17 سنة بالسكر. هلا الشغله انه الحمد لله الانسولين مجاني، بس بالنسبه لبقيه ادويته الدائمه لا والله عم نشتريها، وكل شهر عم تغلى، يعني كل شهر عم تغلى كل دواء 5-6,000، يعني هذا عم نعاني كثير والله عشان الدواء، واحيانا ما بيتامل، يعني بدنا نطول بالنا ناخذ البديل.
12: مركز كرم الشام بحمص يتابع يوميا صرف الادويه لعشرات المرضى المسجلين، الى جانب تسجيل العائدين حديثا الى المدينه وتحويلهم إلى أقرب مركز صحي لمكان إقامتهم ضمن شبكة تضم 30 مركزاً موزعة في المحافظة.
14: يتم أحياناً توزيع فيتامينات بشكل دوري لمرضى السكري وخراطيش أنسولين، أقلام أحياناً، أحياناً سرنجات. بالنسبة للدور تم تنظيم الدور بشكل كلي وممتاز، المعاينات ممتازة، نحصل على تقييم سنوي وتحاليل مجانية. لله الحمد والمنة الوضع تغير بعد سقوط النظام بشكل كلي.
12: لا يقتصر عمل شعبة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص على مرض السكري، بل يشمل متابعة أمراض مزمنة أخرى ومساعدة المصابين بها على مواجهة أعبائها الجسدية والنفسية والمادية.
15: الأمراض المزمنية اللي عم يتم تخديمها كمديرية صحة فهي عيادة السكري، عيادة التلاسيميا، المفصلية الهضمية، المناعية الهضمية، الجلدية، هرمون النمو. هي الفئات من الأمراض. يمكن أكثر شيء معروف عنها سكري ضغط، أما الباقي فنوعا ما العالم ما بتعرفه. يعني الواحد بعيد الشر بس يمرض حتى يسمع أنه نحن عم يتم تقديم الخدمة هون.
16: يرتاد الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة هذه المراكز، يحصلون على التقييم والمعاينة وجزء كبير من الأدوية التي يحتاجونها، خدمات تحتاج لتضافر جهود كثيرة للوصول بها إلى المستوى الذي يأمله المرضى. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانيا ضمن مناطق الجزيرة، وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
17: يعني من 14,000 ل 2788. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج الليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور، البسيتين، رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماماً بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
0: وبالعودة إلى حمص والحديث عن أمراض السكري وتأمين العلاجات، مرحبا بك أنور أبو الوليد مراسلنا من هناك. التفاصيل عندك، ما هي المعوقات والتحديات التي تمنع مديرية الصحة والجهات المعنية من تأمين هذه الأدوية، وإلى أي مدى فعلا يوجد نقص للمرضى، يعني لنقص الأدوية لهؤلاء المرضى؟
18: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل عند إعدادنا لهذا التقرير يعني ظهر الفروقات بين شرائح من المرضى. عندما نتحدث عن شعبة الأمراض السارية والمزمنة، ربما عادة ما يتم التركيز على الأمراض السارية بسبب الخطورة أو الضجة الإعلامية التي يحدثها انتشار أي مرض، وهو يعني كان منضبط خلال الفترة السابقة لم يحصل في حالات يعني كبيرة من أي من الأمراض السارية. ولكن الأمراض المزمنة النقطة الرئيسية فيها بأنها أمراض عديدة وكثيرة جدا، لا تقتصر على مرض أو مرضين، ولكن الأشهر هنا هو مرضي السكري، وأبدًا سبب الأعداد الكبيرة من المصابين بهذين المرضين تحديدا. عندما نتحدث عن مرض السكري كمثال، فنحن نتحدث عن نحو 10,000 مريض في محافظة حمص تم تسجيلهم في مركز كرم الشامي، المركز الرئيسي الذي يتم تسجيل المرضى فيه، والذين يعني تتزايد أعدادهم بشكل مضطرد وكبير مع عودة الكثير من أهالي حمص الذين كانوا مهجرين خارجهم. بالتالي هو عدد كبير نسبيا، ولكن الجيد في هذه النقطة أن مرضى السكري تحديدا يتم تأمين يعني الدواء الرئيسي لهم هو الأنسولين في نحو 30 مركزا منتشرة في مناطق المحافظة. يعني أي مريض يصل المحافظة حديثا غير مسجلا قديما يتم تزويده بأطفاره وتحويله إلى المركز الصحي الأقرب إلى مكان إقامته، وبالتالي تزويده بمادة الأنسولين. هذا عن نوع دوائي ربما يشمل كثير من هؤلاء.
0: ماذا عن الأمراض المزمنة الأخرى مثل التلاسيميا كما ورد في تقريرنا؟
18: نعم، يعني الأصناف الأخرى هي الأصناف التي يتم الاحتياج لها ولكن لا تكون متوفرة عادة، تحاول مديرية الصحة، تحاول جهات الصحية أن تؤمنها، ولكن هي أنواع دوائية كثيرة جدا، أنواع ولا تقتصر على نوع نوعين كما هو الحال في الأنسولين. هذا عن مرضى السكري. أما الأمراض الأخرى فأيضا هناك يعني محاولة لتسجيل هؤلاء المرضى، محاولة لتأمين الدواء لهم، ولكن يعني عندما نتحدث عن مرضى التلاسيميا فنحن نتحدث أيضا عن خدمة جيدة ومقبولة بالنسبة لمرضى التلاسيميا، و توزيع ما أمكن من الدواء لشريحة واسعة وكبيرة جدا، منهم حتى عمليات تسجيلهم. أنا أتحدث عن العائلة حديثا أيضا إلى حرب، ولكن هناك أمراض أخرى غير مشهورة، غير يعني لا تقتصر على نوع أو نوعين محددين من الدواء، كأمراض القلب مثلا، وهي أمراض كثيرة لنوع واحد. هي أمراض متعددة، وبالتالي أدويتها كثيرة جدا، الحصول عليها لا يكون لجميع المرضى، وهذه الشريحة ربما الأكثر إلحاحا بتأمين احتياجات من خلال الفرق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص على هذه التفاصيل. ومن حمص إلى طرطوس، حيث تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريف طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين بسبب مشكلات الصرف الصحي وما رافقها من روائح خانقة، إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
19: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة، مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
20: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مراع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
19: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
21: سبب تراكم القمامة أولا في هالفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بالمكب بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة لدى البلدة في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدة على أكمل شكل، لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب أنه ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة حدود أكثر من 50 سنتي 60 سنتي فوق البورق.
19: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دويل الشيخ سعد أيضاً، في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات، تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: عن مشكلة تراكم النفايات في ريف حمص ينضم إلينا المهندس حيان يوسف علي رئيس بلدة الشيخ سعد في ريف طرطوس. مرحبا بك سيد حيان، ماذا وراء تراكم النفايات بهذه المشكلة ووصل الموضوع إلى انتشار الروائح؟ ما هي أهم الأسباب وأين التقصير؟
22: أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أول شيء اليوم في عنا صار تطور سكاني كبير في فترة بعد التحرير، جانا عدد سكاني كبير بلا منطقتنا بشكل كبير كتير، هذا سكل أبع علينا. ضمن الإمكانيات الموجودة نفسها ما تغيرت الإمكانيات إلى فترة من 20 سنة نفس الإمكانيات، ما أي تطور بالآليات الموجودة عنا. هذا عبء كبير على البلدة ضمن الإمكانيات المتاحة. تعاون الأهالي بيشكل دور كبير كتير بهالموضوع هذا، لأنه الأهالي غير في تقصير بشوي بالتعاون يعني وقت.
0: كيف يعني تعاون الأهالي؟ تقصد بأنهم يرمون النفايات في المناطق غير المخصصة، علما أننا من خلال الصور التي نشاهدها حتى حول الحاويات المخصصة للنفايات هي ممتلئة ولا يمكن أن يضع فيها المواطنون أي شيء جديد، هي ممتلئة أساسا.
22: مظبوط كلامك دقيق. نحن الإمكانيات الموجودة عندنا لا بسمح لنا نرحل للقمامة إلا على الرابع يوم تقريبا، بمر احيانا فترات كثيره بيكون في الاليات معطله او في مشكله بالمكب. هي بشكل هبه كثير بالبلده ضمن الامكانيات المتاحه المحدوده كثير من ناحيه كميه الوقود او الاليات القديمه. الاليات القديمه بسمح لنا نشتغل بشكل جيد اكيد.
0: طب هل راسلتم من موقعك كرئيس لبلده الشيخ سعد الجهات المعنيه الوزاره المعنيه؟ لان موضوع النفايات وخاصه نحن مقبلين على فصل الصيف يتسبب بالاوبئه يتسبب بالامراض غير المنظر وغير الروائح يعني.
22: اكيد طالبنا مرارا وتكرارا بهالموضوع انه اعطونا اليات حديثه مشان نقوم بعملنا على اكمل وجه. ثانيا نحن محكومين بكميه محروقات محدده لكل آلية، لا يمكن نزيد عنا إلا بالاستهلاك، ما فينا نزيد باستهلاك المحروقات الموجودة عنا المخصصة لكل آلية. الكثافة السكانية، التضخم السكاني صار عنا بعد فترة التحرير، نحن ببلدة الشيخ سعد تضخم كبير كتير كتير، وردنا عدد كبير من الأهالي من كافة محافظات سوريا إلى بلدتنا. هذا شكل عبء كبير علينا الإمكانيات، نفس الإمكانيات من 20 سنة متطورة والآليات.
0: طب لماذا هذه المشكلة موجودة ببلدة الشيخ سعد دونها دون البلدات المجاورة لكم؟ يعني لماذا المشكلة عندكم أكبر؟ هل الضغط السكاني لديكم أكبر يعني بعد التحرير من البلدات المجاورة؟ لأن الشكوى جاءت من هذه البلدة تحديدا سيد حيان.
22: طبعا أستاذي طبعا بلدة الشيخ سعد جاها في تطور عمراني كبير وعدد شقق الموجودة فيها المأهولية كلها مأهولة بسكانها. كان في فترات معينة صار عندنا اكتظاظ سكاني، نحن حاليا الاكتظاظ السكاني على مدار العام بالآليات الموجودة عندنا القديمة لا يمكن نقوم بعملنا على أكمل وجه، بلنا آليات جديدة وزيدوا كميات المحروقات والعمالة لما تقوم بها العمل هذا. الآليات عندنا عن جرارات وضغطة واحدة، أربع جرارات وضغطة. الضغط جرارات أحدى جرار بال 2002، الضغطة بال 2008، آليات كلها متهالكة وتعبانة، صيانة طلع على أغلى من قيمة الآليات الجديدة.
0: طب إذا تحدثنا عن الحلول الإسعافية، لأن وفق الصور التي نشاهدها وتشاهدها معنا الوضع مأساوي فعلا، ما الذي ممكن أن تقومون به حلول إسعافية؟ وكما قلنا لأننا مقبلون على فصل الصيف وأيضا حملات التوعية التي من الممكن أن تساعدكم قليلا.
22: حاليا الفترة الماضية من أسبوعين صار في مشكلة المكب القمامي الأساسي اللي نكب فيه بس ما الحل مشكلة المكب تحسن الوضع كتير يومين ثلاثة الماضيات أكيد تحسن الواقع الخدمي بالموضوع النظافي فرق أنا أقول 100 درجة عن 10 أيام.
0: يعني هل نستطيع أن نوعد المواطنين أنه بالأيام القادمة القليلة سيكون وضع النفايات في الشوارع متراكمة أفضل خاصة مع اقتراب العيد؟
22: أفضل أكيد. نحن اليوم عملنا حملة كاملة تنظيف النظافة من الشارع الرئيسي لعند عين المسقى. يعني أهم المنطقة السياحية هي أن مطاعم عين المسقى هي المطاعم السياحية.
0: نعم.
22: حملة نظافة كاملة عليها وصلنا فيها لعند عين المسقى. بداية الشيخ سعد نصف الشيخ سعد من مكان الشيخ سعد عند عين المسقى. في حارات كثير كان فيها تقصير الصراحات استدركت اليوم وانشالت. العمال والآليات موجودين عندنا بيشتغلوا بأكمل طاقة عندي. حتى موضوع المازوت نحن في كثير بحلينا بهذا الموضوع لأنه كميات المحروقات المخصصة لا يمكن تشتغل تغطي حاجة البلدة بكمية المحروقات المخصصة.
0: طيب سيد حيان يعني مع التحديات الكبيرة هل فعلا أنتم تراقبون عمل عمال النظافة والقائمين على هذا الأمر وتتابعون معهم أنهم يذهبون إلى كل الأماكن؟ لأن هناك واضح أيضا كما نشاهد في الصور أماكن لم تنظف ربما منذ أشهر طويلة، هل تتابعون معهم واجباتهم القيام بها على أكمل وجه لو سمحت؟
22: طبعا يا أستاذي طبعا أنا متابع شخصيا وفي الكادر عندنا متابع الكادر متابع بس في عندنا مشكلة تانية هي النبيش ظاهرة النبيشة النبيشة هن بيجيبوا القمامة
0: نعم
22: بيفتحوا وبيشيلوا البلاستيك اللي فيه أو المواد المستفاد منها ويخلوها ملقاة على الشارع. نحن اليوم العامل إذا بده يلمها بإيده أو بالرفش أو بالمعوى بالكريك بده ياخذ وقت طويل كثير. لذلك نحن دوريا البوكيت بيعمل حملة تنظيف تقريبا كل 20 يوم أو شهر كل منطقة بيعملها دورية. مشكلة النبيشة ظاهرة كبيرة عندنا كثير كثير يعني ما تخيس المنظر العام للبلد كله.
0: طيب على كل حال نحن أخذنا منك
22: يأكل القمامة، حتى الغنم صار ما يفوت على القمامة يأكل.
0: بكل الأحوال هذه مسؤولية الجهات المعنية، وهو في عهدتك وفي عهد كل المعنيين. وأخذنا منك وعدا بأنه في الأيام القادمة سيكون الوضع أفضل، على أمل أن يكون الوضع أفضل للمصلحة العامة بالدرجة الأولى والحفاظ على السلامة العامة. شكرا جزيلا لك المهندس حيان يوسف علي رئيس بلدة.
22: أكيد اليوم الماضية من الثلاثة أو الأربعة الماضية فرق الواقع كثير كثير كثير يعني معلش يعني احنا اليوم لازم نعطي كل الأمور نحط الأمور بنصابها، ما بصير نحن نطلب من حدا شيء إلا يكون في عندهم مأمن له على احتياجاته، أنا اليوم ما تطلب مني شيء عمل معين لازم.
0: لذلك سألناك هل تواصلت مع الجهات المختصة بالاحتياجات؟ وبكل الأحوال هذه تبقى الأمور في عهدتكم وهي مسؤوليتكم. شكرا جزيلا لك السيد حسان المهندس حيان يوسف علي رئيس بلدة الشيخ سعد في ريف طرطوس، كنت معنا من ريف طرطوس. زودت وزارة الصحة مشافي محافظة الرقة بتسعة أجهزة حديثة لغسيل الكلى بواقع خمسة أجهزة لمشفى الطبقة وأربعة لمشفى الرقة الوطني بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الأمينة. وتهدف الخطوة إلى رفع القدرة الاستيعابية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى غسيل الكلى في المحافظة. وأوضح مدير صحة الرقة أن الأجهزة الجديدة رفعت عدد أجهزة غسيل الكلى في مشفى الرقة الوطني إلى 40 جهازاً لخدمة نحو 380 مريضاً، في حين ستسهم أجهزة مشفى الطبقة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشفى الذي يخدم حالياً 89 مريضاً.

0: أكد الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أن المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة 9000 ليرة سورية عن كل طن قمح يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب يمثل خطوة إيجابية لدعم الفلاحين وتعزيز استمرار العملية الإنتاجية. وأوضح الاتحاد أن القرار سيسهم في تخفيف أعباء الإنتاج وتشجيع التوسع بزراعة القمح خلال المواسم المقبلة، إضافة إلى رفع نسب التسليم للمؤسسة السورية للحبوب. وأشار إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي عبر استخدام التقنيات الحديثة ودعم التصنيع المحلي المدخلات الزراعية والصناعية الغذائية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب بحما حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها 9000 ليرة سورية جديدة.
1: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع راس براس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخي وشوي.
2: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبذار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
3: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لانه كل شيء عم نشتغله قليل.
4: هذا السعر اللي نزل بالاول 325، وحتى المنحه اللي بعدها اللي اجت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون السعر اكثر من هيك، باعتبار انه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصه القمح السوري مشهور بجودته.
5: انا ما عندي قمح، والعالم كله عم تقول تسعيرته انه قليله. وايش المواطن بالسين يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني المواطن تعبان.
6: تلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح هلق المنتوج الحنطه كله للدوله
7: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل

0: صحيح، بس نص الارض هلا معطلي.
1: هلا مثل انا عندي 20 دلوم من كثر المطار كلها معفني ومسكك، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع على تسعيره الحنطه قلت الحمد لله حنطتنا السنه ما انا كويسه.
2: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم بقيمة 9000 ليرة سورية.
3: ما رأيك في المكافأة اللي حطوها زيادة؟
4: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيله، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده اليات، في عنده سماد، في عنده فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا سعر اقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافاه كويس بتشجعه.
5: لو الحكومه تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل بيظل الفلاح ضمن الامان.
6: على الدوله اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير، لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
7: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الاشي مكلف.
8: عارف الاسعار هاي ما مو ظابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله قريب ذبيحها السوري، وهو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
2: رغم التحسن الملحوظ في إنتاج الإفريكا هذا العام بريف حلب نتيجة لوفرة الأمطار، يواجه المزارعون تحديات كبيرة تهدد الجدوى الاقتصادية للموسم، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمال والمحروقات، إضافة إلى نقص اليد العاملة والهدر خلال الحصاد والحرق والنقل. ويؤكد مزارعون أن الموسم الحالي أفضل من الأعوام الماضية من حيث جودة المحصول والإنتاج، إلا أن التكاليف المرتفعة أثقلت كاهلهم، حيث تصل كلفة حصاد الهكتار إلى نحو $300 والحرق والدراسة إلى قرابة $1,200 مع ارتفاع أجور العمال والنقل. وأشار المزارعون إلى أن سعر طن الفريكة يبلغ نحو $1,200، لكن الأرباح تبقى محدودة بسبب ارتفاع النفقات، محذرين من تراجع زراعة الفريكة مستقبلا في ظل استمرار غياب الدعم الزراعي وارتفاع التكاليف. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص وقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية. وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج عين سوريا، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
5: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
6: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس، بمبادئ فوق الدستورية بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
7: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
4: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
5: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
6: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
7: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
4: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

عطاء الأيوبي. عطاء الأيوبي الرجل الوسطي الذي ساهم في صنع الاستقلال. ولد عطاء الأيوبي عام 1877 في دمشق، درس الإدارة العامة في اسطنبول، وتدرج في العمل المدني الإداري في السلطنة العثمانية حتى أصبح حاكماً للاذقية عام 1908، وقد اكتسب خلال هذه الفترة خبرات إدارية كبيرة. حين اندلعت شرارة الثورة العربية حافظ على حياده ملتزماً مدينته دمشق، وبعد أن خرج الجيش العثماني من دمشق وخوفاً من الفوضى، شكل الأيوبي مع وجهاء دمشق وزارة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري، استمرت لأربعة أيام فقط، حيث دخل الجيش العربي دمشق عام 1918. أصبح الأيوبي وزيراً للداخلية في عهد الأمير فيصل عام 1920، ورغم أنه لم يشارك مع صديقه وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون، إلا أنه استخدم منصبه لدعم الثوار، فكان يعلمهم بأوقات الكمائن وأماكنها التي تنصبها لهم قوات الدرك والجيش، ويتغاضى عن اعتقالهم. لكن آخرين يعتقدون أن الأيوبي كان أكثر ميلاً للفرنسيين، ويدللون على ذلك بقبوله البقاء وزيراً للداخلية ثم للعدل تحت الانتداب. وكان الأيوبي ممن نجوا من محاولة الاغتيال الشهيرة عام 1920 في حوران المعروفة باسم حادثة خربة غزالة. في عام 1922 ترك وزارة الداخلية واستلم وزارة العدل لمدة 3 أعوام. عاد لوزارة العدل مجدداً عام 1934 في عهد حكومة تاج الدين الحسني، وبعد عامين أي سنة 1936 شكل وزارته لأول مرة لفترة مؤقتة. تم اختياره في وقت عصيب، حيث كانت سوريا تعاني من اضطرابات شديدة بلغت ذروتها مع الإضراب الستيني، فقد كان للأيوبي علاقات جيدة مع الكتلة الوطنية التي سعت لاستقلال سوريا، إضافة إلى علاقته مع الفرنسيين. بعد القضاء على ممثلي حكومة فيشي الموالية للنازيين في دمشق عام 1943، أراد الفرنسيون أن يشكلوا حكومة تحظى بقبول الشعب والأطراف السياسية المختلفة، فطلبوا من الأيوبي أن يشكل حكومته الثانية، فغدا رئيساً لسوريا ورئيساً للوزراء في آن واحد. رغم أن حكومته استمرت لبضعة أشهر، إلا أنها أنجزت مهمتها في التمهيد لانتخابات نيابية كانت أساسية في تاريخ سوريا، لأنها مهدت للاستقلال. اعترفت الكتلة الوطنية بعد الاستقلال بجهود عطاء الأيوبي ودوره في تحقيق الاستقلال من خلال عمله في الوزارة وفي التوسط بين أعضاء الكتلة والفرنسيين، وقامت بتكريمه. توفي الأيوبي في دمشق عام 1951، وقد أطلق اسمه على أحد شوارع دمشق. حظي عطاء الأيوبي باحترام الفرقاء المختلفين، وترك إلى جانب قصره المميز في دمشق إرثاً وطنياً نادراً ما اتفق على مثله السوريون.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد سنوات الحرب والنزوح والدمار، صار المنزل بالنسبة لكثيرين آخر ما تبقى من الشعور بالاستقرار، حتى لو كان مبنياً على أطراف مدينة أو داخل حي عشوائي أو فوق أرض ما تزال أوراقها محل نزاع. لذلك عندما يسمع الناس كلمة هدم لا يتعاملون معها كمصطلح تنظيمي أو هندسي فقط، بل كتهديد مباشر لفكرة البقاء نفسها. في الرقة خرج سكان إلى الشوارع احتجاجاً على قرارات تتعلق بهدم منازل ضمن مشاريع تنظيمية تقول السلطات إنها تهدف لإعادة ترتيب المدينة وتحسين واقعها العمراني، لكن بالنسبة للأهالي بدت المسألة أكبر من مشروع تنظيم وأقرب إلى خوف جماعي من خسارة بيوتهم من جديد. المحتجون تجمعوا أمام مبنى المحافظة ورددوا شعارة تطالب بوقف قرارات الهدم وإعادة النظر بالمشروع، وسط مخايف من تشريد عائلات تعيش في تلك المناطق منذ سنوات طويلة. بعضها يقول إنه يمتلك وثائق أو محاضر تثبت حقه بالسكن أو الملكية، وبحسب ما جرى تداوله محلياً فإن المشروع قد يشمل آلاف المنازل، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة خاصة مع غياب تفاصيل واضحة بالنسبة لكثير من السكان حول مصيرهم وآليات التعويض والمناطق البديلة التي قد ينتقلون إليها في حال تنفيذ هذه القرارات. في المقابل تقول الجهات الرسمية إن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم مناطق عشوائية وتحسين البنية التحتية والخدمات داخل المدينة، مؤكدة أن حقوق السكان لن تضيع وأن هناك خططا مرتبطة بالسكن البديل والتعويض. بعد ظهور محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة في لقاء إعلامي وحديثه عن مشروع يهدف إلى تطوير الواقع الخدمي والعمراني في المدينة بما يتضمن هدم منازل شمال سكة القطار أو حي شمال السكة، وهو ما يحدد علنا بشكل صريح أن الحديث يجري حول حي أو منطقة شمال السكة بالكامل، ما ثرى موجة من الغضب في المنطقة ودفع سكان تلك المنطقة للنزول إلى الشارع مطالبين بإسقاط المحافظ. ثلاثة آلاف ومائتا مبنى هو العدد الإجمالي للمنازل التي تقع داخل المنطقة المستهدفة في المخطط وفق الإعلان الرسمي. وفق ما ذكره المحافظ فإن إحدى المشكلات التي تواجه مدينة الرقة والتعديات على أراضي الدولة من دون تحديد فيما إذا كانت جميع المنازل التي سيشملها المشروع هي تعديات، لكن المنطقة المستهدفة كما يظهر هنا في الخريطة مشاهدين هنا في المنطقة الواقعة أعلى الخط، إذ يمثل هذا الخط سكة القطار، وتعتبر جميع المناطق الواقعة أعلى الخط أو شمال السكة مستهدفة بالمشروع، كما يقع هنا في هذه البقعة المحددة أيضا على الخريطة في حي اسمه شمال السكة، في حين لم تحدد السلطات فيما إذا كانت المنطقة المستهدفة هي هذا الحي أم أنها تشمل جميع ما يقع شمال سكة القطار في الرقة. المعلومات التي طرحها المحافظ عن أن هذه المنطقة المستهدفة بالمشروع تشمل تعديات على أملاك الدولة رفضها بعض سكان المنطقة وفق ما نشرته صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صفحة عامة في الفيسبوك تحمل اسم معارضو شمال مشروع شمال السكة مجموعة من الصور لوثائق تضمنها تقرير لجنة البلدية التي أرسلها المحافظ إلى المنطقة لتقييم المشروع، معتبرين أن هذه الوثائق تثبت ملكية السكان للأراضي، لكن محضر لجنة البلدية التي شكلها المحافظ تضمنت ما يلي: أن أراضي المشروع البالغة مساحته الإجمالية 26 ألف هكتار وعلى امتداد 18 مزرعة قد خضعت للاستملاك من قبل المؤسسة العامة للاستثمار وتنمية حوض الفرات بموجب القرار 244 لعام 1972 بهدف استصلاح المساحة المشار إليها، وبقيت هذه المساحة مستملكة من قبل الجهة نفسها حتى عام 2005. كما تم تعويض المالكين الذين وقع الاستملاك على أراضيهم نقداً وعيناً. لاحقاً صدر مرسوم يقضي بتوزيع هذه الأراضي على حوالي 6000 أسرة بمساحة تقدر ب 17000 هكتار. وفي عام 2005 صدر المرسوم رقم 4 القاضي باعتبار أراضي المشروع مستبعدة ومستصلحة، أي أنها صارت أملاك دولة، وهذا وفق ما ورد في الوثيقة. صفحة ثانية أيضاً من التقرير نفسه تقول إنه كون عمليات التوزيع لم تنتهي وخروج المحافظة عن السيطرة عام 2013 لم يتسنى لمديرية الزراعة إصدار قرار التوزيع وتقديمه للمصالح العقارية، لأن فئة المستفيدين من المشروع الرائد هي منتفع، والمنتفع هنا بحكم المالك. كما أن الموقع لم ينتقل إلى أملاك مجلس مدينة الرقة حتى تاريخه. طبعاً هذا فيما يتعلق بحقل واحد داخل قناة واحدة تحمل الرمز NR6، بينما هناك حقل آخر يحمل الرقم 4 في القناة نفسها بمساحة 30 دنماً، ويوجد فيه منتفع واحد فقط. وكما جرت العادة، مقاطع عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي، رفعت فيها هتافات تذكر بهتافات الثورة السورية. نشاهد هذا المقطع القصير ونعود.
1: بدنا نعمر، بدنا نموت، الفلفلوجه نسويها، الرقة وعنا بيها، مثل الفلوجه نسويها، هاي السكة ما ننطيها، هاي السكة ما ننطيها، يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك، يا الله مثل الفلوجة نسويها، سكة ما ننطيها.
0: مشاركون في الوقفات الاحتجاجية ناشدوا لوقف المشروع، ووجهوا نداءات للرئيس أحمد الشرع، وذلك عبر مقاطع فيديو متعددة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
2: احنا طالب سيادة أحمد الشرع رئيس الجمهورية، اتكيفنا المخطط يوم اللي حررنا، بعدو احنا حررنا بلادنا، ما حدا حرر بلادنا، نطالب بعدالة نصفنا عند المحافظ، لأنه قرارات تضالنا ومسنا جوع ومسنا طغيان، والشغلة هاي مع الشعب، يعني نرجع النوم الثورة تانية والحرية تانية، إذا ظل هالقرارات تضالنا حق الشعب، حق المدنيين، حق الأهل. إحنا ما اليوم نعيش بيوتنا، بعنا دم دمنا، تشترينا تشترينا أهل التدين والباعة والباعة صيغتها والباعة والتسلف والقرار اليوم إحنا مع التنظيم ومع الاستثمار، بس مو على مصلحة الشعب، لا هذا كلام مربوط أولا واحد على دمنا ودم وإيلاتنا وإيلاتنا.
0: طبعا بعد ساعة من بدء الاحتجاجات في الرقة، نشرت مديرية الإعلام في المحافظة بيانا صحفيا صادرا عن المكتب الإعلامي لمحافظ الرقة، تضمن توضيحات حول المشروع المطروح. وقالت مديرية الإعلام إن محافظ الرقة اجتمع قبل عدة أيام مع وفد من أهالي منطقة شمال السكة، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، وشرح آلية المشروع المخطط تنفيذه في المنطقة بما يحفظ حقوقهم واستقرارهم. أضافت أن المحافظ أكد للأهالي أن المشروع لا يهدف لإزالة البيوت أو التضييق على السكان، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال، معتبراً أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. الموضوع حل مشاهدينا من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. نبدأ بأحمد وقال إعادة الإعمار وإعادة تخطيط المدن بشكل عصري هي رؤية في المسار الصحيح، وما دام الدولة تنفذ مشاريعها ضمن أملاكها فما على المواطن إلا الانصياع لقرارات الحكومة. طلال علق وكتب: ما نريد الشقة، احنا بيوتنا عربية وملكنا ما يحق للمحافظ يتصرف بما يحلو له بحجة تطوير البلد يلي بدكم تعطونها للمستثمر. هذا رأي طلال. أما علي فكتب: محافظة الرقة اليوم تقف على مفترق طرق مهم بين الماضي والمستقبل، فالجميع يتفق أن التطوير وتحسين البنية التحتية ليس رفاهية بل ضرورة لضمان حياة كريمة لأهلنا جميعا. تعليق أخير لتوفيق أحمد يقول فيه: خلي يسوي رقة جديدة بعيدة عن بيوتنا، عند شمال معمل السكر، مساحات عكيفك، بس بيوتنا ملك خاص، إنا مو أملاك دولة.

أحياناً يكفي ظهور وجه شخص واحد حتى تعود سنوات كاملة من الذاكرة إلى الواجهة، تروي تحالفات قديمة وولاءات متبادلة وصوراً ارتبطت بالحرب والنفوذ والعشائر والسلاح. لهذا لم يكن ظهور نواف البشير في دير الزور حدثاً بسيطاً بالنسبة لكثير من السوريين، بل مشهداً أعاد فتح نقاش طويل حول الشخصيات التي غيرت مواقعها خلال سنوات الثورة، وحول شكل النفوذ الذي يعود اليوم إلى المنطقة الشرقية. فالرجل الذي ظهر في بدايات الثورة بصفة معارض للنظام عاد لاحقاً إلى دمشق ضمن ما وصف حينئذ بالمصالحة، قبل أن يرتبط اسمه بتشكيلات عشائرية مدعومة من إيران ويصبح واحداً من أكثر الشخصيات العشائرية إثارة للجدل في الشرق السوري. مؤخراً أثار ظهور الشيخ نواف البشير ضمن رتل في دير الزور موجة واسعة من التفاعل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع وصور أظهرت وجوده في المنطقة الشرقية. مقطع مصور واحد كان كفيلاً بإشعال موجة من الجدل على السوشيال ميديا في سوريا، إذ انتشر هذا المقطع سريعاً وقيل إنه لاستقبال نواف البشير في دير الزور، رغم أن البشير نفسه لم يظهر في هذا المقطع. نتابع.

موجة الجدل لم تتضمن مقطعاً واحداً، إنما تتالت المقاطع المصورة لتجوبة السوشيال ميديا، منها هذا المقطع الذي أظهر نواف نفسه يستقبله عدد من أبناء قبيلته في دير الزور. نشاهد معاً. المقاطع التي انتشرت في هذا الترند عديدة، لكنها أثارت انتقادات واسعة حولها، إذ أظهر مقطع مصور آخر جموعا من المدنيين يستقبلون الشيخ نواف البشير شرقي محافظة دير الزور. نشاهد أيضا. نواف البشير مشاهدينا هو أحد أبرز شيوخ العشائر في شرقي سوريا، وواحد من أكثر الشخصيات العشائرية إثارة للجدل خلال سنوات الثورة بسبب انتقاله من صفوف المعارضة إلى التحالف مع النظام السوري المخلوع وإيران لاحقا. البشير دخل الحياة السياسية مبكرا، وانتخب عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992، وكان يعرف بعلاقاته العشائرية الواسعة شرقية سوريا. مع بداية الثورة السورية عام 2011 انحاز للحراك المعارض في دير الزور، وظهر كأحد أبرز الوجوه العشائرية الداعمة للاحتجاجات ضد نظام الأسد، ما منحه حضورا قويا داخل المعارضة السورية آنذاك. غادر سوريا إلى تركيا وشارك في تشكيلات سياسية وعسكرية مرتبطة بالمعارضة، بينها مشروع الجبهة الشرقية الذي ضم مقاتلين من أبناء المنطقة الشرقية بدعم تركي وغربي، لكن المشروع تعثر لاحقا. نهاية عام 2016 شكلت نقطة التحول الأبرز في مسيرته، دار روسيا ثم إيران قبل أن يعلن عودته إلى دمشق مطلع 2017، لكن عودته بتسوية مع النظام المخلوع أثارت غضبا واسعا داخل أوساط عشيرته والمعارضة السورية، وصل الأمر إلى إصدار بيانات من شخصيات ووجهاء من قبيلته البقارة أعلنوا فيها التبرؤ منه وعزله من المشيخة. بعد عودته شارك في تشكيل مجموعات عشائرية مسلحة قاتلت إلى جانب النظام، كما ارتبط لاحقا بلواء الباقر المدعوم من إيران، حتى أن معلومات أشيعت عن مقتل ابنه بهجوم إيران وروسيا على منطقة خشام شرقية محافظة دير الزور التي كانت تنتشر فيها قوات أمريكية، ما استدعى واشنطن لضرب الأرتال التي حاولت التدخل في المنطقة عام 2018. وفي عام 2020 دعا إلى تشكيل قوات عشائرية وقبلية شرق الفرات بالتنسيق مع النظام السوري المخلوع لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية في المنطقة. تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول الموضوع نستعرض منها. أحمد كتب: من حق أي مواطن أن يرجع إلى بيته، ومن حق الدولة محاسبة أي شخص أجرا بحق الشعب، فما لديه مظلمة ضد الرجل يأتي بدليل ويقدم شكوى قضائية. أما علي النجار فكتب وقال: أصلا هو كان عميل سري داخل الميليشيات الإيرانية، بس أنتم ما فهمتم دوره، بطل قومي الزلمة. أما رياض الشبلي فكتب: موكب استقبال نواف راغب البشير بعودته إلى قرية الحيمدية بريف دير الزور، استقبال الفاتحين وكأنه لم يكن قائد ميليشيا باقر الإيرانية. تعليق أخير لعبد الرحمن قال: الحديث السلبي إما يكون على كل من كان مع النظام وقسد وقبلهما داعش، أو الأفضل ألا يكون مجتزئا لشخص دون شخص.

0: تعتبر قضية المحروقات من أبرز المواضيع التي دائماً ما تعود إلى الواجهة على شكل جدل، تؤثر أسعارها والقضايا المتصلة بها على حياة السكان بشكل مباشر وقاس، خصوصاً مع تدني الوضع المعيشي في سائر البلاد مؤخراً. قام ناشط بجولة على محطات الوقود أو الكازيغات في مدينة حلب واشترى من محطتين مختلفتين محروقات بقيمة دولار واحد، إلا أن الكمية لم تكن نفسها بين المحطتين، ما دفعه للتوجه إلى الكازيغية الأولى لمحاولة معرفة الخلل. لنشاهد معا هذا المقطع المصور الذي نشره الناشط من تجربته.
1: من باب التشهير والترند
2: الصورة القديمة، أنا عبيت بأحد كازيات مدينة حلب بواحد دولار، وهلأ جيت على كازية تانية جيت عبيت بواحد دولار، وشوفوا كمية الفرق بيناتهم، يعني ما بعرف.
1: طبعا أنا رحت على الكازية ورجعت انه هيك كان في مشكلة، وهن للأسف انه قالوا لا، انكروا هالموضوع انه. فأنا حاولت اتواصل مع شكاوي تموين الطاقة على الواتساب، ما في استجابة اول شيء، عم قلت مخبرنا عن الاتصال كمان نفس الشيء، فاضطريت اني انشر هذا الفيديو فتحملونا ونعتذر.
0: في قرى شرق دير الزور انتشرت مقاطع مصورة تظهر قروداً تقف على جدار منزل وتتعامل مع سكان المحليين في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا. نشاهد.
3: هاك سبحان الله، هذا حفنوك تقول بني آدم. تعال هاك شو تحكي ول من الناميس؟ هاك المفتاح، ده شوارب وصفر. والله لو شوارب
4: دهك
3: اسعجب لك اياه، ها شنو يجي يريد يفوت على القسم ده على الشباك. هاك تعالك، بس والله انبكت المفتاح غير اطير وراك. هاك يا ولا عيوننا تغم الدور تهفو يا ولا. يا فلان غريب. هاك شنطيني هاك دعش شلون دح هاك. ايه مديده والله وياخذ مني. ها والله ياكل يا اخي،
4: انا شوي جوعان.
3: هاك تعال هاك خذ لا حوز علالي تف. يا سبحان الله، لحقوا يا جماعه يشرب طاقه جات. هاك شرب طاقه. هاك تعال هاك تعال اشرب طاقة، خذها اشرب طاقة يلا. ايه راح
0: دير الزور اليوم حافلة بالترندات، إذ انتشر مقطع مصور لطريقة جديدة ابتدعها أبناء شرق نهر الفرات للعبور نحو الجهة الغربية، وذلك عبر حبل يصل الضفتين بعضهما ببعض، وهو ما وثقته عدسة كاميرا هاتف محمول، وانتشر المقطع سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: بعد حمود. سلم على أبوك يا مرضي.
5: سلم على أبوك. عمو ما تخوف. ها؟ عمو بتوصل المصاري. قدر عمو.
3: اي بس لا
5: يعصى. لا امرته يقول امبارح اخوي وواحد كان واحد واقف يم واجه ادرك بالعام.
0: كان هذا ابرز ما لدينا لهذا اليوم مشاهدينا من ريبوست، لكم مني ومن فريق العمل كل الشكر على هذه المشاهده، دمتم بخير.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: تخيل يكون بإمكانك الاستفادة من الوقت اللي بيضيع منك على الطريق أنت ورايح على الشغل أو أنت وراجع منه، وبدل ما تبقى عيونك معلقة بالطريق تصير تحسن تكتب تقريرك أو ترد على إيميلاتك أو حتى تاخد غفوة. كل هالقصص ممكنة مع أنظمة القيادة الذاتية، الحلم اللي رافق البشر من اليوم اللي اخترعوا فيه السيارة، واليوم صار حقيقة وجزء من واقعنا. بس كيف بتشتغل هي الأنظمة؟ وهل هي آمنة؟ وهل رح يجي يوم تكون كل سياراتنا ذاتية القيادة؟ أنظمة القيادة الذاتية في العالم تقسم لعدة مستويات رئيسية من 0 للـ5. هلأ المستوى 0 هو التحكم البشري الكامل، الشيء اللي كلنا بنعمله، والمستوى 1 هو اللي فيه شغلات آلية بسيطة مثل مثبت السرعة. أما المستوى الثاني فهون بإمكان السيارة التحكم بالتوجيه والتسارع والفرملة بنفس الوقت، بس لازم السائق يكون مركز وجاهز للتدخل بأي لحظة. وأشهر مين بيطبق هذا النظام هن سيارات تسلا تبع الزميل إيلون ماسك. المستوى الثالث، وهون السيارة بتتحكم بكل التفاصيل ولكن تحت شروط معينة، ومش مطلوب من السائق مراقبة الطريق باستمرار، بس لازم يكون جاهز ليتولى القيادة إذا طلب النظام منه هالشي. والغالين على قلبي وقلبكم مرسيدس بيطبقوا هذا النظام بسياراتهم. أما المستوى الرابع، مستوى القيادة الذاتية الكاملة، اللي السيارة بتتحكم بكل شيء بدون تدخل بشري، مثل الروبو تاكسي اللي بتقدمها شركات مثل وايمو بمناطق محددة بأمريكا مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. وبالصين كمان شركة أبولوجو بتشغل سياراتها 100% بدون سائق بأكثر من 10 مدن. وعندنا بالمنطقة دبي رح تكون المدينة العربية الأولى اللي بتشغل تكاسي ذاتية القيادة بدون سائق. أما ألمانيا فكانت سباقة بخلق إطار قانوني بيسمح بمركبات المستوى الرابع ضمن مناطق تشغيل معينة. أخيراً المستوى الخامس، هون بتكون السيارة بالأصل ما فيها دركسيون ولا دواسة بنزين، قيادة ذاتية كاملة بكل الظروف وكل المدن وكل الطرق، وهالشي لسه ما وصلنا له. أنظمة القيادة الذاتية أقرب ما تشبه الأوركسترا بدقة إيقاعها وتناغمها من خلال الدمج بين الكاميرات والرادارات والسنسورات. فمثلاً GPS بيخلي السيارة تعرف مكانها وين بالضبط، ووحدة قياس العطالة IMU بتحس بتوازن السيارة وحركتها، يعني وقت تروح على اليمين أو وقت تروح على اليسار. ومع خوارزميات سلام بتصير السيارة تحس بموقعها ومحيطها بشكل مستمر، وعبر تقنيات الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن بتكون السيارة قادرة على إدراك المسارات والإشارات المرورية واللوحات الطرقية، وبتحدد المشاة وبتتابع سرعتهم واتجاههم. مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصير السيارة تستشعر نوايا الأجسام من حولها وتبني سيناريوهات مختلفة لثواني قادمة. وهون بتجي مرحلة التخطيط واتخاذ القرار، شو أفضل مسار لتمشي فيه السيارة من حيث الأمان والراحة؟ شو هي حدود السرعة؟ هل لازم تتجاوز السيارة اللي قدامها أو تنتظرها؟ هل لازم تعطي طريق للسيارة اللي جاي من وراء؟ وغيره من سيناريوهات المرور. وهي القصص بتوضح لك قديش هاي الخوارزميات دقيقة وقديش عندها القدرة على توجيه التسارع وكبح الفرامل على المسار نفسه أكثر من مرة بالثانية. هاي الخوارزميات بتراقب السيارة بكل تفاصيلها، من الوظائف الكهربائية للحوسبة لأنظمة الفرامل الاحتياطية، وإذا صار شي طارئ أو خرجت الظروف عن حيز التشغيل المحدد، يعني نزل تلج وما عادت تستشعر الطريق، أو صار ضباب كثيف وانعدمت الرؤية، أو بسبب خطأ بالGPS وصلت لطريق مو معروف، فوراً بتفعل خطة الهبوط الهادئ، بتخفف سرعتها وبتركن على اليمين. ولكن ورغم كل هذا التقدم المذهل إلا أنه من خلف زجاج السيارة بيطلع لنا السؤال الدرامي عن المعضلة الأخلاقية والمعروفة علمياً باسم معضلة العربة، وقت بيكون ما في مفر من الحادث وتضطر السيارة للاختيار بين أذى ما في مهرب منه، كيف لازم تتصرف السيارة؟ هل لازم تضحي السيارة بركابها لإنقاذ عدد أكبر من الناس؟ طيب شو إذا كان أطفال بالشارع أو في أطفال بالسيارة؟ أسئلة وسيناريوهات فلسفية ما فيها الخوارزميات وحدها تجاوب عنها، لأنه الحقيقة الثابتة بتقول القواعد ما فينا نبرمجها على مفاضلات فلسفية لحظية ولكن على مبدأ تقليل المخاطر. وهون بيصير واجب علينا الالتزام بقانون السير واعتماد طبقات أمان ومعايير دولية مشان ما نوصل لهي اللحظة الحرجة بالأساس. ولأنه الطريق مو مفروش بالورد، لسه هي الأنظمة ذاتية القيادة بحاجة لمستويات عالية من الأمان والثقة والتنظيم، ولأنه التقنية ما بتكفي وحدها، نحن كمان بحاجة لبنية تحتية رقمية وخرائط محدثة بشكل مستمر، بالإضافة لسنسورات على الطرق بتساعد السيارات وبتتكامل مع أنظمتها، والأهم من كل هذا تشريعات واضحة. هلأ رغم كل هذا التطور المذهل، لسه السيارات ذاتية القيادة شغلة بالسوق التكنولوجيا، وهالشيء انعكس بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية والمعروف اختصاراً CES، واللي انعقد بـ9 يناير الماضي بلاس فيغاس، وكانت هاي السيارات النجم الأبرز فيه، وتعالوا لأحكي لكم عنه. طبعاً معرض CES هو الحدث التقني الأكثر تأثيراً بالعالم، ويعتبر المنصة العالمية الأبرز لشركات التكنولوجيا لفرض عضلاتهم واستعراض أحدث ابتكاراتهم التقنية. وبهي الدورة من المعرض قطاع السيارات شهد تحول جذري، وشفنا تكامل كبير بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية. ولكن الحدث الأبرز على الإطلاق واللي شغل الكل بالمعرض هو إعلان شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة إنفيديا عن منصة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الباميو، المخصص للسيارات والروبوتات. يعني السيارات ما بقى تكتفي برؤيتها للطريق، لا، صارت تعمل سلسلة أفكار لتفسر المواقف المعقدة وتشرح أسباب قراراتها. يعني إذا واحد واقف على الرصيف وبده يقطع الشارع قبل الإشارة ما تصير خضرة، السيارة صار عندها القدرة على فهم سلوك الشخص وتعرف أنه مشتت ومستعجل فبتخفف سرعتها. أو بكل بساطة، إذا طابق اتدحرجت قدام السيارة فالسيارة بتخفف سرعتها، لأنه كتير وارد يركض وراها طفل أو حيوان أليف. هالشي بيسهل تشريع أنظمة القيادة الذاتية وبيخليها أكثر أمان وموثوقية. والزملاء بمرسيدس ما بيضيعوا وقت وأعلنوا عن أول سيارة بتعتمد على حزمة إنفيديا الكاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الجديد الباميو. سيارتهم CLA 2026 رح تجي مع مستوى متقدم للقيادة الذاتية Level 2 Plus، عندها القدرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة بذكاء بشري. بس كمان الزملاء الغوالي ببي ام دبليو قدموا مساعد صوت جديد بقدرات أليكسا بلس من امازون. اتذكرتوها لأليكسا صح؟ من حلقة المنازل الذكية، ويلي إذا فاتتكم فضروري تحضروها. هلأ إذا بدك تقلي شو الجديد ومرسيدس من زمان عندهم مساعد صوتي بالسيارة، رح قلك معك حق، بس هاي أليكسا بلس يعني أنت معك مساعد صوتي حقيقي معزز بأهم نماذج الذكاء الاصطناعي، بيعرف كل شيء بالسيارة وغير السيارة، فيك تحكي معه طول رحلتك عن أي موضوع ابتداء من حالة الطقس وانتهاء بأكبر القضايا الفلسفية.
1: What's the most famous painting there is in the world and where can I find it?
2: The most famous painting in the world is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. It's housed in the Louvre Museum in Paris.
0: ولنحكي أكثر عن أنظمة القيادة الذاتية رح ينضم لنا من فرانكفورت المهندس محمد عبيد الجاسم، مدير العروض وتطوير الأعمال بشركة ماغنا إلكترونيكس، الشريك التقني المزود بأنظمة القيادة الذاتية لكبرى شركات السيارات العالمية مثل مرسيدس وبي ام دبليو. أستاذ محمد أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: حياك الله. أهلا دكتور عبد الله، شكرا لك ولتحياتي لك للمشاهدين الكرام.
0: أستاذ محمد، هل أنظمة القيادة الذاتية فعلاً بتخفف الحوادث مثل ما بتدعي الشركات المصنعة؟
3: الجواب المباشر والقطعي هو نعم، لكن لازم أكون دقيق هون. يعني ممكن عيد صياغة السؤال نفسه يعني مشان نوصل لجواب أفضل، واللي هو هل القيادة الذاتية مثالية؟ هل القيادة الذاتية أفضل من الإنسان؟ اليوم بحسب يعني منظمة الصحة العالمية في 90% من أسباب الحوادث هي السلوك البشري. اليوم 1.2 إلى 1.3 مليون إنسان يموت حول العالم أو تقتل حوادث السيارات. في عندك كمان من 40 إلى 50 مليون إصابة، بعضها ممكن يكون أو كثير منها تكون إصابات وعاهات دائمة، هذا الشيء هو مكلف طبعا جدا. للأنظمة الصحية، مكلف إنسانيا، اجتماعيا، مكلف حتى اقتصاديا بكثير من الدول. فإذا نرجع لأسباب الحوادث الرئيسية مشان نعرف ليش القيادة الذاتية ممكن تكون هي safety feature أكثر من كونها رفاهية. مثلا من أسباب الحوادث اللي معروفة وأنت تعرفها والسادة المشاهدين يعرفوها، مثلا التهور، السرعات الزائدة، التشتت أو الالتهاء بالموبايل، وغيرها من الأسباب المعروفة، من ممكن قلة نوم أو يعني تعاطي ممكن أي مسكرات أو أنواع من المخدرات، واللي يعني تؤذي مباشرة أو تؤدي مباشرة ممكن لحوادث.
0: طيب بالحالات الحرجة واللي بيكون ما في مهرب من الحادث، كيف ممكن تتصرف السيارة؟
3: أنت قبل شوي ذكرت معضلة العربة، نحن ممكن نستفيد منها بمثال بسيط أو مشهد نحن نكونه هلا بشكل افتراضي. اليوم مثلا في سيارة بطريق ما وطفل دخل أمام السيارة هاي بشكل فجائي. السيارة هاي عندها مثلا خيارات قليلة جدا، وهذا الشيء مثلا مثال واقعي جدا ممكن احنا اي حدا منا ممكن يتعرض له. فهي السيارة مثلا بتكون عندها خيارين، اللي هي خطورة موت للطفل اللي ممكن تدهس السيارة، او خطورة موت الراكب بالسيارة. وهذا الشيء طبعا يعني اتخاذ القرار يحتاج سرعة سريعة جدا او سرعة كبيرة جدا. الآلة طبعا بهاي الحالة هي أكيد تكون استجابتها أفضل من الإنسان، لكن هون نحن في عندنا السؤال الأخلاقي، مين أو انجبرنا على هذا السؤال الأخلاقي أو لازم نجاوبه، مين يعيش بهاي الحالات مثلا. طبعا القيادة الذاتية هي أصلا فلسفتها بالأساس مشان ما نوصل لهي المرحلة بالأساس، يعني إن شاء الله عن طريق الميزات مثلا الاستشعار المبكر أو الاستجابة المبكرة والتحضير للاستجابات، هي ممكن طبعا نتجاوز فيها كثير من الحوادث. لكن اليوم السؤال هذا تحديدا هو سؤال فلسفي مثل ما تفضلت، سؤال صعب إجابته ومحرج، لكن بالأخير القرار هو قرار قانوني فيزيائي بحت تتخذه بعض المؤسسات بالاعتماد على بعض الدراسات، وأكيد هي اعتماد يعني نظرية أو اعتماد سياسة هي تقليل الضرر قدر الإمكان.
0: طيب أستاذ محمد، قديش فينا نوثق بالقيادة الذاتية سواء بالمدن أو على الطرقات السريعة؟
3: الثقة بشكل عام أكيد ما لازم تكون عمياء، لازم تكون ذكية بشكل عام. يعني نحن اليوم لازم يعني ننتبه على التكنولوجيات اللي موجودة بالسيارة، نراقبها ونتأكد من فعاليتها، بعدين نحن ممكن شوي شوي نوثق فيها. إذا قارن مثلا الطرق السريعة والمدن، مثلا أنا كمثال شخصي لما أطلع الطرق السريعة بشكل عام ممكن أستفيد غالبا من المستوى الثاني من القيادة الذاتية بسيارتي الشخصية. بس طلعت برا المدينة فورا أنتقل على استخدام القيادة الذاتية الجزئية. طبعا داخل المدن الموضوع صعب جدا، المدن فيها طبعا إشارات مرور كثيرة، فيها فوضى، فيها مرات مشاة، في عربات أخرى كثيرة، دراجات هوائية ممكن أو دراجات نارية وغيرها، وممكن تصرفات بشرية غير متوقعة. يعني هذا الشيء هو جدا صعب التعامل معه داخل المدن، ولكن بالمستقبل إن شاء الله يعني ممكن يكون في حلول ممتازة للقيادة الذاتية لاستخدامها كمان داخل المدن. مثلا الستوب اند جو مثلا يعني فيك تستخدمه داخل المدن. سيارتي ما فيها الستوب اند جو، بس فيها مثلا الادابتيف كروس كنترول واللي هو تحديد السرعه التفاعلي.
0: يعني استاذ محمد فيني اقول انه انت شخصيا بتوثق بانظمه القياده الذاتيه، ولكن بدي اسالك، شفت الفيديو اللي انتشر باخر السنه الماضيه وتحديدا بديسمبر وقت انقطعت الكهرباء بمدينه سان فرانسيسكو الامريكيه والسيارات ذاتيه القياده احتارت شو تعمل ووقفت عند اشارات المرور اللي كانت مقطوعه عنها الكهرباء، بهيك حالات كيف بتتصرف هي السيارات؟
3: هلا خلينا نكون منصفين، السيارات هي ما تصرفت بشكل خطأ. الحالة اللي دخلتها السيارات تسمى أو تندرج تحت الـ edge cases اللي هي الحالات النادرة. اليوم الكهرباء، انقطاع الكهرباء بأمريكا هو حالة نادرة، إن شاء الله راح تكون يوم من الأيام بسوريا وتشغل وسائل الإعلام لما تنقطع الكهرباء. بس بأمريكا اللي صار أو بسان فرانسيسكو مع شركة وايمو، يعني هي ببساطة السيارة فاتت بهاي الحالة واتخذت السيف ستيت مثل ما تفضلت، كمان هي أخذت يعني أفضل وضعية مناسبة للحالة اللي فاتت فيها، واللي هي حالة فوضوية نوعا ما، غير مبرمجة الخوارزميات لهاي الحالات النادرة. لكن مثل ما نعرف يعني انت كمان حكيتها قبل شوي، يعني نحن ما فينا نغطي كل الحالات اللي موجودة بالعالم، نحن حتى الأخلاقيات هي أشياء غير مكتوبة مشان نحن نبرمج خوارزميات عليها.
0: يعني أزمة المرور اللي خلقتها سيارات وايمو كانت جزء من الأمان اللي أخذته هاي السيارات، إنها ركنت على اليمين وانتظرت حتى ترجع هاي الإشارات. طيب شو مشان الأمن السيبراني؟ قديش ممكن نخطف سيارة ذاتية القيادة ونجيبها على مكان تاني غير وجهتها الأصلية؟
3: الاختراق أو الهجمات السيبرانية بشكل عام هي محتملة وموجودة بالعالم بشكل عام، لا نحن ما فينا نمنعها، لكن هل ممكن اختراق سيارات القيادة الذاتية أو

0: نحن بنفس مبدأ الطيارات اليوم، درونز، عم نبعث درونز باستخدامات عسكرية حساسة جدا، وهي يعني يتم التحكم فيها عن بعد، مع هيك نحن نوثق فيها ونعطيها هاي المهام. فبنفس المبدأ بنفس الفلسفة هاي نحن ممكن يعني نوثق بالسيارات كمان.
1: يعني انا وقت بدي اركب بسياره ذاتيه قياده ما اخاف على حالي، ما حدا رح يخطفني. طيب استاذ محمد، اليوم بسوريا صرنا نشوف سيارات كهربائيه بالشوارع، هل ممكن تشتغل انظمه القياده الذاتيه ببلدنا؟
0: أنظمة القيادة الذاتية مثل ما تعرف دكتور عبد الله هي يعني هي مو منظومة بحد ذاتها، هي جزء من منظومة، واللي هي المدن الذكية، بحيث أن المدن الذكية هاي موجود فيها لازم يكون طرق ذكية، مركبات ذكية، وإدارة ذكية لهاي المدن. فاليوم نحن مثلا بسوريا أكيد الموضوع هو صعب، هو لكن غير مستحيل، ونحن فينا نمشي بطريقة منطقية تدريجية واقعية. يعني نفوت بالأداس مثلا بالبداية، واللي هو أنظمة مساعدات القيادة. بنزلاتي لسوريا مؤخرا لاحظت أنه في كتير سيارات فيها أنظمة قيادة ذاتية بمستوى واحد واثنين. هاي نحن ممكن نشتغل على تطوير البنية التحتية، العمل على الطرقات، تجهيزها لاستخدامها بالمستقبل بالقيادة الذاتية، وبعدين ممكن نحن نوصل لمستوى استخدام ليفل الرابع، المستوى الرابع واللي هو ممكن يكون في يعني وسائل نقل عامة ذكية تستخدم القيادة الذاتية بالمستوى الرابع. أما المستوى الخامس طبعا يعني هو شوي بعيد المنال، لأنه تحتاج أنت بنية تحتية متكاملة بعدين تدخل السيارة. يعني مشكلتنا هي مو بالسيارة بس.
1: صحيح، يعني بصراحة أنا بشوف تطبيق المستوى الأول من القيادة الذاتية بسوريا وارد جدا، لأنه هو عبارة عن مثبت سرعة، حتى المستوى الأعلى منه شوية اللي هو المستوى الأول بلس كمان تطبيقه سهل، حتى المستوى الثاني أنا بشوف أنه مش كتير بعيد عننا، لأنه نحن بحاجة بالأساس وبالمقام الأول لتحديث البنية التحتية للخرائط، فمجرد ما نحن نحدث شوي من الخرائط الموجودة على سيرفرات الشركات المصنعة مثل وايمو أو جوجل ماب أو حتى توم توم، فنحن ممكن نستفيد من أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثاني. ولكن أستاذ محمد، وبصراحة قبل ما أختم معك صار عندي فضول كبير أعرف شو السيارة اللي معك.
0: هلا سيارتي هي من مزود السيارات الألماني أودي، فيها أنظمة تشغيل جيدة نوعا ما، أنظمة قيادة ذاتية عفوا، فيها مثلا اللين كيب اسيست، الحفاظ على المسار، وايضا فيها الادابتيف كروس كنترول واللي هو تحديد السرعه التفاعلي اعتماد على الوسط المحيط باستخدام الرادار. يعني انا بصراحه انا كثير مبسوط، في بعض الاخطاء لكن اتوقع هاي الاخطاء تم تجاوزها بالاصدارات الاخيره، خاصه بموضوع الادابتيف كروس كنترول. بس مثلا الـ يعني صديق لي حكى لي او زميلي بالشغل بصراحه حكى لي انه زوجته تقول له يعني اوثق فيك اكثر ما بوثق بانظمه القياده الذاتيه بسيارتي. ف يعني الموضوع هو صعب، يعني انت تشيل يعني سيطرتك على السياره واعطائها لآلة، والآلة هاي لسه يعني بمراحلها نوعا ما المتوسطه او لسه ما وصلت حتى المتقدمه، فالموضوع هو شوي صعب. يعني احنا اكيد ما لازم نوصل لمرحله يعني ثقه عمياء بالقياده الذاتيه أو الثقة الزائدة فيها، لازم نكون يعني بشكل moderated، يعني بشكل متوازن نوعا ما بين ثقة وبين مراقبة لأنظمة القيادة
1: يعني
0: الذاتية.
1: صح. هلا نحن عم نشوف انظمه القياده الذاتيه كانها شيء غريب شوي، ولكن قريبا صدقني رح نكون كلياتنا عم نستعمل هاي الانظمه. استاذ محمد عبيد الجاسم، انا بدي اتشكرك كثير، شرفتنا بدكتور تيك. التطور التقني بالسيارات مذهل ونحن ما عم نحسن نواكبه، ولكن بدكتور تيك نحن رح نضل قدر الامكان نتابع تطور تقني بالسيارات، واكيد رح نستفيد من خبرتك بحلقات قادمه.
0: شكرا لكم جميعا، تحياتي.
1: يمكن أكثر حدا تضرر من الذكاء الاصطناعي هن المصورين، يعني الجماعة وقت بلشوا يتصالحوا مع جودة الصور بكاميرات الموبايل وحاولوا يخلقوا لحالهم مكان جديد بالسوق، اطلع لهم إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي. حالياً نحن مو محتاجين لأستوديو أو لقطات سينمائية لحتى نعمل صور مثل هدول.

هلا البرامج اللي بتنتج هيك صور كتيرة ومتعددة، جيميناي وتشات جي بي تي وأدوبي وليوناردو وغيرهم كتير نماذج، بس بصراحة السر مش بالتطبيق المستخدم بحد ذاته، السر الحقيقي هو بالبرومت أو بالعربي الوصف اللي بنعطيه للتطبيق لحتى يعمل الصورة. يعني جودة الصورة واحترافيتها بتعتمد علينا كليا، نحن لازم نوصل فكرة الصورة للذكاء الاصطناعي ونقول له كيف يعملها، شو هي التفاصيل، شو هي زوايا التصوير، وكيف تكون الإضاءة والجو العام، ومين هي الشخصيات اللي بدنا تظهر معنا بالصورة. كل هذا لازم يكون واضح بالوصف. وبصراحة أنا كتير معجب بإمكانيات نموذج جوجل لإنتاج الصور النانو بنانا والموجود بتطبيق جيميناي، وبنصحكم فيه. أولاً لأنه مجاني تماماً، وثانياً لأنه مثل ما شفتوا عم يقدم نتائج خرافية. ولهيك كل اللي علينا نروح على تطبيق جيميناي ونضغط على إنشاء صورة، وبعدها بنختار الصورة اللي بتكون فيها ملامح وجهنا واضحة تماماً، بعدين بنكتب الوصف اللي بدنا. وأنا بهذا الوصف طلبت أنه يحافظ على تعابير وجهي وملامحي ويعمل صورة سيلفي واقعية بعدسة عين السمكة مع زملائي مدراء الشركات التكنولوجية العملاقة مثل جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ، سام ألتمان، تيم كوك، وطبعاً الغالي علينا إيلون ماسك، بحيث تبدو كأنها صورة عفوية خلف الكواليس. وخلونا نشوف النتائج. يعني بصراحة دائماً جيميناي ما بيخيبني. هلأ وصف هاي الصورة رح أترك لكم إياه بالتعليقات على إنستغرام، وأنتوا إذا بدكم شخصيات مختلفة عن الشخصيات اللي كانت معي، يعني مثلاً إذا حابين يكون معكم رياضيين، ممثلين أو مغنيين، بكل بساطة احذفوا أسماء الشخصيات اللي كانت معي وحطوا الأسماء اللي بدكم إياها. ولكن إذا بدكم برومتات لصور احترافية مثل اللي شفتوها بالفيديو، فضروري تتابعوا حسابي على إنستغرام، لأنه هنيك عم شارك مجموعة أكبر من الصور واللقطات الاحترافية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة من فقرات دكتور تيك فاتتكم، ففيكم من خلال هذا الكود توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكم توصلوا لحسابي على إنستغرام. سلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، ونبدأ بالعناوين. مؤسسة المياه في السويداء تعلق العمل بالكامل بعد تعرض كوادرها لإطلاق نار، والجهات الحكومية تدين الحادثة. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن جاهزية المراكز الانتخابية في الحسكة ومنطقة عين العرب ريف حلب، وتستكمل الإجراءات الأمنية لبدء الاقتراع يوم غد. أهالي حمص يطالبون بتأمين أدوية الأمراض المزمنة، ودعوات لضمان توافر الدواء بشكل دائم. هيئة المنافذ والجمارك تنفي انتشار الحمى القلاعية بين المواشي، وتؤكد استمرار تصديرها عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية.

0: إلى التفاصيل. أعلنت مؤسسة المياه في محافظة السويداء تعليق الدوام بجميع مديرياتها ومحطات العمل الميدانية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وقالت المؤسسة إن قرارها جاء بعد هجوم مسلح وقع أمس نفذته فصائل مسلحة خارجة عن القانون، تضمن إطلاق نار مباشرة على المكاتب الإدارية للمؤسسة وتهديد الموظفين المنوبين بالخطف والتعرض لهم بالإساءة اللفظية، وذلك في حين قال محافظ السويداء مصطفى البكورة قال إن ما وصفها بعصابات خارجة عن القانون اعتدت على مؤسسة المياه وعرقلت عمل كوادرها وتعرضت لممتلكاتها أيضا، وأشار إلى أن المؤسسات العامة ليست ملكا لأحد ولا مجال لتصفية الحسابات. ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق تنضم إلي. مرحبا بك ماريت. إذن اعتداء على مؤسسة المياه في السويداء وعلى كادر المؤسسة بالعنف وبالألفاظ أيضا، ما هي التفاصيل الإضافية ماريت؟
1: نعم، مرحبا حسام. بالفعل كان هناك تعليق للدوام في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من اليوم وحتى إشعار آخر، لكن قبل قليل من الآن كان هناك بيان آخر صادر عن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، تعلن فيه عن استئناف الدوام والتراجع عن قرار تعليق الدوام. طبعا يعود بحسب البيان قرار التراجع عن تعليق الدوام بحسب البيان يعني بعد تطويق تداعيات الاعتداءات المكررة على المؤسسة العامة للمياه في المحافظة، أيضا بعد تدخل من الوساطات المجتمعية والرسمية، وأيضا يعني حرص من المؤسسة على الاستمرار في تأمين الخدمات المائية اللازمة للمواطنين. كما يعني أكدت المؤسسة أنها اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية موظفين المؤسسة العامة للمياه، وأيضا دعت الموظفين والوحدات الاقتصادية والورشات الفنية وجميع الكوادر في المؤسسة إلى العودة إلى الدوام. طبعا قرار تعليق الدوام في المؤسسة، القرار السابق جاء على خلفية اعتداء على المؤسسة العامة للمياه حصل يوم أمس. تضمن هذا طبعا هذا الاعتداء من قبل جماعة خارجة عن القانون كانت مسلحة، تضمن هذا الاعتداء اطلاق النار على المكاتب وايضا توجيه تهديدات واساءات لفظية. لم يذكر ان هناك يعني حالات اصابات او اي ما شابه ذلك، لكنه حقيقة زرع حالة من الخوف والهلع بين الموظفين مما ادى الى عزوف عدد منهم عن العمل في المؤسسة. طبعا يعني وبعدما تحدثت عن تدخل الوساطات وحرص المؤسسة على الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، تم الإعلان عن استئناف الدوام. طبعا وعلى خلفية ما حدث من هذه الاعتداءات وجه محافظة السويداء بيان توجه فيه إلى المجتمع المحلي والعقلاء في محافظة السويداء، أشار فيه إلى أن المؤسسات العامة هي ليست ملك أحد ولا محطة ولا مكان لتصفية الحسابات، بل أنها هي تؤدي واجباتها لتخدم المواطنين، وأيضا حمل المسؤولية إلى المجتمع المحلي وحمل المسؤولية إلى العقلاء في محافظة السويداء بأن حماية المرافق العامة هي مسؤولية الجميع، وأن الاعتداءات المتكررة على المؤسسة العامة للمياه تمس بشكل مباشر حياة المواطنين. أيضا كما أدان المدير العام لمؤسسة المياه هذا الاعتداء، وأكد أن المؤسسة تقوم بواجباتها على أكمل وجه مع جميع المواطنين دون استثناء.
0: يعني الآن عادت أو ستعود المياه إلى محافظة السويداء بعد تعليق العمل فيها بحسب البيانات الصادرة والتي نقلتها مارية عبيد، أليس كذلك؟
1: نعم، يعني بحسب نعم. البيان الأخير الذي نعم. تم تداوله أنه سوف تتم أو يتم استئناف الدوام الرسمي في المحافظة.
0: لك ماريا عبيد
1: في المؤسسة العامة في المحافظة،
0: مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، على هذه الإحاطة الكاملة بهذا الملف. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وأضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك في سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري منذ سقوط النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسليم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. وأوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. وأظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. فيما أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طلب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
2: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
3: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بدي يصير عنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوم، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5 6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق يعني.
2: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
4: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول صار لي 2 3 يومين عم حاول أدور ورا الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هون كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي 2 3 يومين عم أركض ورا الأوراق، وبكرة بدي أروح على الحلب. يعني
2: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
5: وبعد الهدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي اجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
2: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
6: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمي عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة غدا في المحافظة أو في محافظة الحسكة. وكشف نجم في تصريحات اللسانة كشف عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبد إلى محافظة الحسكة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع اللجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع وغرف التصويت السري في منطقتي الحسكة والقامشلي. هذا وأضاف نجمة، أضاف أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان اليوم السبت إلى منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. وأوضح المتحدثة أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها غدا في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز بشكل مباشر. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، قال إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. عقدت إدارة الحج في المملكة العربية السعودية ندوتها الثانية بمشاركة البعثات واللجان المتخصصة لمتابعة الأداء والخدمات المقدمة للحجاج السوريين. وأكد القائمون على البعثة أكد أهمية الاجتماعات الدورية في تعزيز سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو تحديات ميدانية، مشيرين إلى أن الجهود تتركز على تأمين أفضل الظروف للحجاج السوريين، سواء من حيث السكن أو النقل أو الرعاية الصحية والإرشاد الدينية. وينضم إلي طارق دعاس، موفد تلفزيون سوريا في مكة المكرمة. مرحبا بك طارق. إذن إدارة الحج في المملكة العربية السعودية عقدت ندوة الثانية بمشاركة البعثات واللجان المتخصصة، ماذا جاء في هذا الاجتماع؟ ما هي النتائج التي جاءت وكيف كان حضور الجالية السورية هناك أو وفد الحجاج السوري؟
7: أهلا بك حسام وبالسادة المشاهدين. بالفعل عقدت اليوم يعني إدارة الحج ووزارة الأوقاف في مكة المكرمة، وزارة الأوقاف السورية في مكة المكرمة، يعني ندوتها بالنسخة الثانية، وهي تجري العام الثاني على التوالي، للاطلاع على سير الأعمال المقدمة أو سير الخدمات المقدمة للحجاج، ولمراجعة وتقييم هذا الأداء لموسم عام 1447 هجري. أيضا هنالك كان حضور للجان والبعثات المختصة التي تدير هذا العمل، وكان هنالك أيضا شهدت الندوة حضور لوزير الأوقاف محمد شكري أبو الخير، وأيضا هنالك حضور لمحمد صالح وهو وزير الثقافة السوري، ومسؤولي البعثات السورية المختصين في إدارة هذه الشؤون، وهي البعثة يعني الإدارية والبعثة الإعلامية والبعثة الدينية والبعثة الطبية. ويعني جرى أيضا تقديم بعض عرض تقارير ميدانية لهذه البعثات أيضا، للاطلاع على سير الأعمال والخدمات المقدمة للحجاج في هذه السنة. هنالك أيضا يعني من ضمن هذه الخدمات كان هنالك أوصى يعني وزير الأوقاف أيضا أو صرح وزير الأوقاف بأن يعني سوريا في هذه السنة وصلت إلى الخمس دول الأولى في إدارة الحج أو في تنظيم الحج للسوريين. هنالك أيضا يعني البعثات المختصة بإدارة شؤون الحجاج مقسمة على أربع أقسام، وهي البعثة الإدارية والمختصة بإدارة شؤون الحجاج فيما يتعلق بالنقل وفيما يتعلق بالإسكان والإطعام وأيضا الشؤون الأخرى. والبعثة الطبية أيضا هي مختصة في إدارة يعني الرعاية الصحية للحجاج ومتابعة يعني كل الحجاج وكل المرضى الحجاج وخصائص الحيوية المتعلقة بهم. أيضا هنالك البعثة الإعلامية ونحن جزء منها، وهي أيضا متعلقة بعملها متعلق أيضا في إدارة الأخبار و يعني نقل أخبار الحجاج وآرائهم. وزارة الحج والعمرة السعودية أيضا صرحت وزارة الحج والعمرة السورية قالت إن حصة سوريا لهذا العام بلغت 24,500 حاج بعد أن أهدت المملكة العربية السعودية 2000 حاج كمقعد كهدية للسوريين، وصل حتى الآن 22,500، وننتظر أيضا وصول 2000 الذين يعني أضيفوا إلى حصة سوريا لهذا العام خلال هذه السنة كهدية مقدمة للسوريين. على العموم يعني المملكة العربية السعودية صرحت أن 1,500,000 حاج وصل حتى الآن إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وقالت أن المنافذ البرية يعني تم يعني الانتهاء من تسجيل كل الوافدين عبر المنافذ البرية، وبقي الآن الوصول عبر المنافذ البحرية الجوية. أيضا هنالك يعني سيكون هنالك الباب مفتوح لحجاج الخليج وحجاج الداخل المملكة العربية السعودية لهذا العام.
0: نعم طارق، ماذا عن بعثة الحج السورية؟ كيف هي الأمور؟ هل هناك أي أحد أصابه مرض، أو هل هناك أي شيء سلبي واجه أحد أفراد بعثة الحج السورية؟
7: في الحقيقة في يعني هنالك 23 برج سكني يوزع عليهم الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة.
0: جيد.
7: في كل برج يوجد عيادة صحية ترعى المرضى السوريين هنا أو الحجاج السوريين. اليوم كنت في زيارة إلى العيادة الموجودة هنا في هذا الفندق، هنالك يعني عدد من المرضى راجع هذه العيادة. سألت أحدهم يعني لماذا يراجع العيادة إن كان لا يوجد هنالك طارئ، يعني فقال لي أن البعثة الطبية تتابع حالة المريض صحيا منذ خروجه من المنزل وحتى اكتمال اداء يعني مناسك الحج. في بعضهم يعني مريض كلى، بعضهم مريض سكري، بعضهم مريض امراض مزمنه يجب متابعتها دوما، لا سيما في وجود هذا العدد الكبير من الناس هنا في مكه المكرمه وارتفاع درجات الحراره. وزاره الصحه يعني صرحت ان درجات الحراره خلال موسم هذا الحج ستكون بين 45 و47 درجه، وهي درجات مرتفعه جدا قد تؤدي الى يعني إجهاد وضربات شمس.
0: نعم
7: يعني
0: طريق.
7: في هذا الموسم هنالك أيضا ترتيبات كبيرة أيضا في هذا الخصوص أجرتها وزارة الصحة السعودية. هنالك نحو 23,000 متطوع في مجال الصحة لتقديم الرعاية الصحية. هنالك يعني مستشفيات ميدانية أقيمت في مكة المكرمة وفي أماكن يعني أداء المناسك لهذا العام. هنالك طائرات طبية لإخلاء الأمراض العاجلة. في هذا الخصوص أيضا صرحت وزارة يعني الصحة أن العدد الذي استفاد من الخدمات الصحية حتى الآن نحو 123,000 شخص في هذا الموسم حتى الآن. هنالك أيضا ستكون هناك فرق راجلة بين الحشود لأيضا يعني تقديم الرعاية الصحية للحجاج.
0: نعم شكرا
7: في هذا الموسم.
0: إليك طارق دعاس موفد تلفزيون سوريا في مكة المكرمة على هذه التفاصيل الكاملة. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد موقع تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافتي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية، وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء فقط بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين السوريين. عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في سلمية بريف حما، مرحبا بك عراق. إذا حركة خجولة للأسواق في مدينة دمشق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وارتفاع كبير في الأسعار، ماذا عن أسواق سلمية وحما؟
8: مرحبا حسام. في الحقيقة الأجواء أجواء العيد في سلمية كما ذكرت أمس هناك يعني حركة خجولة، أيضا في دمشق هناك أيضا حركة خجولة في أسواق سلمية وفي أسواق حما بشكل عام. هو يعني يعود إلى عدة أسباب. السبب الرئيسي والمهم والأهم هو أن الحالة الاقتصادية أو القدرة الشرائية لدى المواطنين هي منخفضة بعض الشيء. هناك أيضا أمر آخر، يعني أن العيد يعني متبقي له حوالي 5 أيام أو أسبوع لحتى يعني يأتي قدومه إلى المواطنين إلى سوريا. العيد يعني عادة نحن في مدينة سلمية تكون الأجواء والاحتفالات والتفضيلات والاحتفالات في العيد تبدأ قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام، وهو يعني الناس يعني يقومون بشراء الملابس، تجهيز للأطفال، أيضا تجهيز حلويات العيد. يعني هذه هذا العام إلى اليوم لم نشهد حركة يعني في محلات الحلويات وأفران الكعك. هناك يعني كعك العيد في سلمية هو كعك خاص في هذه المدينة، هو يعني من هويتها، جزء من هويتها الثقافية. بعضه يتم تحضيره في الأسواق وبعضه يتم تحضيره في البيوت، إلا أنه هذا العام الإقبال كان قليلا نوعا ما. أيضا هناك يعني القدرة الشرائية، بعض الناس يعني أو بعض الكثير من المواطنين توقعوا وتأملوا بأن يكون هناك منحة قبل العيد تصدر من رئاسة الجمهورية، ولو أنها تصرف لمرة واحدة إلا أنها قد تكون ممكن بعض الشيء لتحسين الواقع المعيشي في
0: العراق. لو سألتك عراق يعني عن متوسط الأسعار، يعني متوسط أسعار ألبسة الأطفال في سلمية، كيف تصف الأسعار؟
8: يعني هي نوعا ما الناس اعتادوا أن يشتروا الألبسة الجديدة للأطفال، يعني قد يكون عادة يشترون الألبسة الجاهزة للأطفال، وهم يقدرون على شراء الألبسة البالة أو الألبسة المستعمرة للكبار. إنما هذا العيد محلات ألبسة الأطفال شهدت إقبالا يعني خجولا بسبب ارتفاع الأسعار، أو هي يعني إن كنا قد نحسبه على مستوى دخل المواطنين هي مرتفعة بعض الشيء. لذا شهدنا الإقبال أكثر على ألبسة الأطفال على محلات البالة والألبسة المستعملة من أجل يعني إكساء أطفالهم، ومن أجل يعني قد يحرم المواطن قد يحرم نفسه من شراء ألبسة جديدة أو يعني قد يدخر بعض ماله لشيء آخر. إنما الأطفال يعني هناك لهم وضع خاص، هناك يعني الأهالي يشعرون لابد من أن يشعروا أطفالهم بفرحة العيد.
0: صحيح.
8: ولو بالجزء اليسير في المحلات الألبسة الجاهزة كان الإقبال ضعيفا نوعا ما. الألبسة المستعملة يعني شاهدنا أطفالها حركة الأطفال وبعض الحركة. أيضا هناك كما ذكرت لك أنه هناك أمر آخر، يعني الناس إلى حتى اليوم حتى هذه اللحظة يعني ينتظرون صدور منحة قد يعني تيسر أمورهم بعض الشيء. لذا يعني يؤجلون بعض الشراء إن كان الحلويات، إن كان الألبسة الأطفال، إن كان حتى الألبسة الخاصة بهم. هناك أيضا يعني في كل عيد أو في المناسبات.
0: نعم، شكرا المطاعم. إليك عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في سلمية بريف حما على هذه التفاصيل. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان أكدت جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كافة الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجارية خلال فترة عيد الأضحى. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، مؤكدا أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند إلى أي تقارير طبية أو رسمية. وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، أكد أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المتخصصة في الدول المستوردة. وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا، قال إنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية إلى تركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير المواطنين القائمين على العمل في بعض الأحيان، وذلك على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذ باب السلامة وباب الهوى ومنح السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. هذا ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقي. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهرية، مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. بدأت محافظة حمص مشروع إعادة ترميم وتأهيل جسر الرستن والتي شارفت على الانتهاء، تمهيدا لوضعه في الخدمة مطلع حزيران المقبل. ويعد مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن من المشاريع الحيوية التي تعكس قدرة الكفاءات الوطنية السورية على إنجاز مشاريع هندسية معقدة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية بما يخدم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد. أنوار أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص انضم إلي. مرحبا بك أنوار. إذن جسر الرستن سيعود للعمل مع اقتراب انتهاء أعمال الترميم في الجسر، التفاصيل إضافية معك أنوار.
9: نعم حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بعد مرور عام عمل متواصل تم شرح الدفاع المدني بوزارة الطوارئ والشوارع أعمال ترميم جسر الرستن خلال الشهر الأخير أو الأيام القليلة الماضية. كان هناك تركيز على اللمسات الجمالية الأخيرة، دهن المنصفات والعوارض الحديدية التي توضع على جانبي الجسر، إضافة إلى أيضا تزيين الجسر في علم الثورة بالعلم السوري. كل ذلك كان ختام لعمليات طويلة ومعقدة كانت يعني مستمرة لأشهر طويلة، نتحدث على عام كامل. زرنا في الجسر لأكثر من مرة، كان هناك يعني ليس فقط صعوبة ولكن أيضا كان هناك خطورة مئات الأمتار، نتحدث عن ارتفاع شهق يتم العمل فيه بظروف صعبة، الظروف الجوية التي دائما ما كانت يعني تؤثر بشكل سلبي، سواء الحرارة المرتفعة في فصل الصيف وحتى يعني في فصل الشتاء كانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حمص خلال العام الحالي. كل ذلك كان سببا ربما في تأخير نسبي في إنجاز أعمال، ولكن كان هناك يعني تحديات كثيرة استطاعت حقيقة هذه الفرص تجاوزها، ومن بينها حتى البنية التحتية المتهالكة والأجهزة القديمة جدا التي استخدمت في عمليات الترميم. هناك يعني آليات ضخمة لا يوجد سوى آلية منها واحدة كانت هي متواجدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ويعني لا يمكن حتى إصلاحها بسبب فقدان قطع التبديل بالنسبة لهذه الآلية، وبالتالي هذه جزء من المعاناة، جزء من التحديات التي رصدناها عند زيارتنا للجسر. آخر زيارة كانت قبل أيام قليلة ورصدنا إتمام هذه العمليات. الجسر بات بعد مد طبقات الأسفلت على طرفي الطريق جاهزا تقريبا لبدء أعمال تسيير السيارات المركبات عليه. حيوي مهم جدا يربط بين شمال سوريا وجنوبها، ويعد من أبرز الطرق الحيوية في سوريا، والذي تم تدميره بقصف الطيران بشكل مركز ومكثف خلال عملية تحرير حمص الجسر الذي كان بوابة دخول المقاتلين إلى حمص. كان يريد النظام المخلوع أن يدمره لمنع تقدم قوات معركة رجع العدوان إلى محافظة حمص. هذا لم يحصل، ولكن الجسر دمر بنسبة كبيرة، وكان يحتاج لكل هذا الوقت حتى يتم إعادة تأهيله أمام كل التحديات الصعبة التي ذكرت جزء منها قبل قليل. اليوم محافظة حمص إضافة إلى وزير النقل ومسؤولين آخرين بزيارة إلى الجسر لتفقد عمليات إتمام إنهائه، وأيضا كانت عمليات أخرى قريبة من الجسر كلها تؤدي إلى تسيير البدء الفوري بالسير على هذا الجسر، من بينها جسر صغير يربط بين طرفي مدينة الرصد التي يخترقها هذا الجسر الحيوي الرئيسي لمنع حدوث حوادث مرورية مستقبلا. إذا أعمال بالجملة نفذت، وحقيقة تشكر عليها جميع الفرق التي قامت عليها، والتي كانت صعبة ومعقدة ولكنها أتمت وألهيت، ونحن بانتظار بعد أيام قليلة بعد العيد وقرر يتم الإعلان رسميا افتتاح هذا الجسر.
0: نعم، شكرا إليك يا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص. يعاني الآلاف من سكان مدينة حمص من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والثلاسيميا وغيرها من الأمراض، وهي أمراض تتطلب أدوية بشكل دائم ومستمر لضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى. وتسعى الجهات الصحية إلى تأمين ما يمكن من هذه الأدوية وفي مقدمتها الأنسولين، في حين تبقى بعض الأصناف الدوائية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الجهود لتأمينها بشكل منتظم.
10: كعادتها تتوجه مفيدة إلى المركز الصحي للحصول على مخصصات الأنسولين لزوجها المصاب بالسكري. هو واحد مما يقارب 10,000 مريض في حمص يحصلون على الدواء مجانا، لكن بعضهم يحتاج أصنافا دوائية أخرى يصعب تأمينها.
11: المريض ولا زوجة صار له شي 17 سنة بالسكر. هلأ الشغلة أنه الحمد لله الأنسولين مجاني، بس بالنسبة لبقية أدويته الدائمة لا والله عم نشتريها، وكل شهر عم تغلى، يعني كل شهر عم تغلى كل دواء 5-6,000، يعني هذا عم نعاني كتير والله مشان الدواء. أحيانا ما بيتأمل، يعني من نطول بالنا ناخد البديل.
10: مركز كرم الشامي بحمص يتابع يوميا صرف الأدوية لعشرات المرضى المسجلين، إلى جانب تسجيل العائدين حديثا إلى المدينة وتحويلهم إلى أقرب مركز صحي لمكان إقامتهم ضمن شبكة تضم 30 مركزاً موزعة في المحافظة.
12: يتم أحياناً توزيع فيتامينات بشكل دوري لمرضى السكري وخراطيش أنسولين، أقلام أحياناً، أحياناً سرنجات. بالنسبة للدور تم تنظيم الدور بشكل كلي وممتاز، المعاينات ممتازة، نحصل على تقييم سنوي وتحاليل مجانية. لله الحمد والمنة الوضع تغير بعد سقوط النظام بشكل كلي.
10: لا يقتصر عمل شعبة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص على مرض السكري، بل يشمل متابعة أمراض مزمنة أخرى ومساعدة المصابين بها على مواجهة أعبائها الجسدية والنفسية والمادية.
13: الأمراض المزمنة اللي عم يتم تخديمها كمديرية صحة فهي عيادة السكري، عيادة التلاسيميا، المفصلية الهضمية، المناعية الهضمية، الجلدية، هرمون النمو. هي الفئات من الأمراض. يمكن أكثر شيء معروف عنا سكري ضغط، أما الباقي فنوعاً ما العالم ما بتعرفه، يعني الواحد بعيد الشر بس يمرض حتى يسمع أنه نحن عم يتم تقديم الخدمة هون.
14: يرتاد الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة هذه المراكز يحصلون على التقييم والمعاينة وجزء كبير من الأدوية التي يحتاجونها، خدمات تحتاج لتضافر جهود كثيرة للوصول بها إلى المستوى الذي يأمله المرضى. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانيا ضمن مناطق الجزيرة، وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
15: يعني من 14,000 ل 2,788.
16: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج الليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور البسيتين رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
0: تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريف طرطوسة من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين بسبب مشكلات الصرف الصحي ما رافقها من روائح خانقة، إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
17: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
18: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مراع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
17: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
19: سبب تراكم القمامة أولا في الفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بمكان بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة لدى البلدة في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدي على أكمل شكل لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب إنه ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة بحدود أكثر من 50 سم فوق البورق.
17: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دوير الشيخ سعد أيضاً في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال وزير المالية محمد جسر برنية قال إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون، وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كفايدي 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة، كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 25 عاملا من الصحيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى بمدينة سور جنوبي البلاد، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات جنوبية لبنان بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد. هذا وقال الجيش اللبناني في بيان له، قال إنه رصد حركة عبور 5 مدنيين إسرائيليين الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية لمسافة قصيرة ليعيدهم بعد ذلك ويسلمهم إلى الشرطة. وتنضم إلي عبر الهاتف مايا هاشم مراسل تلفزيون سوريا في بيروت. مرحبا بك مايا، ما هي آخر تطورات في جنوب لبنان؟
20: نعم، جيش الاحتلال لا يزال يطلق انذارات لسكان القرى في الجنوب اللبناني بالخروج الفوري والاخلاء. اخر الانذارات التي اطلقها جيش الاحتلال لخمسه بلدات كانت للمحموديه ومليخ وشبيل قضاء جزين والقطراني وحمين الفوقه، وكان قد سبق هذه الانذارات بساعه. ايضا كان قد اطلق انذارات لعشره بلدات في الجنوب اللبناني قضاء صور ونبط بالإخلاء الفوري. إضافة أيضا إلى أن منذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف جديد للمسعفين في غارة استهدفت بلدة كفرة، وكانت قد استهدفت بشكل مباشر فريقا لمسعفي الهيئة الصحية خلال تفقدهم موقع غارة سابقة وإصابة عدد منهم. إضافة أيضا إلى ذلك، أيضا قام جيش الاحتلال منذ قليل باستهداف بلدة ميفدون في الجنوب اللبناني قضاء النبطي بأربع غارات متتالية. كذلك أيضا أعلنت الصحة اللبنانية أن 25 مصابا في مستشفى حرام في سور جراء غارات شنها جيش الاحتلال على محيط المستشفى، ما أدى أيضا إلى دمار كبير في المبنى، مبنى الطوارئ ومبنى الدخول وأيضا مبنى الرئيسي للمستشفى. هذه الاستهداف لمستشفى حرام ليس المرة الأولى، بل كان قد سبق ذلك أيضا استهداف مستشفى حرام. كذلك أيضا الغارات في الساعات الأخيرة شنها جيش الاحتلال بشكل سريع ومتواتر على بلدات جبشيت وتول والمحمودية وبلدة فرون، إضافة أيضا إلى وقوع 5 قتلى و5 جرحى و7 مفقودين حتى الآن في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة فرصير الغربي. ليرتفع عدد القتلى الإجمالي والضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس حتى يومنا هذا بحسب الصحة اللبنانية إلى 3123 قتيلا، إضافة إلى 9506 جرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. دعني أشير أيضا إلى أن غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت في ساعات العصر الأولى، استهدفت منطقة البقبوق، ما أدى إلى وقوع قتيل هي امرأة لاجئة فلسطينية، إضافة إلى جرحى عدد من الجرحى السوريين الذين كانوا قد استهدفوا جراء الغارة التي قام بها وشنها جيش الاحتلال على منطقة البقبوق في الجنوب اللبناني، في المنطقة هذه قريبة من منطقة سور. كذلك أيضا كان قد نقلت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يبلغ سكان الشمال بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة بالساعات القريبة. حسب التوقعات في لبنان هناك توقعات أيضا بأن تعود
1: الحرب الإسرائيلية وأن تمتد إلى مناطق يعني تعتبر حتى الآن آمنة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ولم تطالها الاستهدافات الإسرائيلية أقلها في فترات الهدنة التي هي تمتد إلى الأول من تموز، ولكن لا. على الرغم من ذلك يحاول رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الضغط على الإدارة الأمريكية لتسوية الأمور ولمنع الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن جيش الاحتلال ماض في استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب وتخوف من أن تمتد الاستهدافات إلى مناطق أخرى.
0: شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، وأشار روبيو إلى أن هناك احتمالا بأن تعلن الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة مستجدات تتعلق بالملف الإيراني. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين الجانبين بشأن ملفات عالقة بينهما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار المفروض على إيران أدى إلى تحويل مسار 100 سفينة عن إيران. وقالت القيادة المركزية، قالت إن الحصار على إيران وصل إلى مرحلة مهمة حتى الآن، في حين ذكرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 25 سفينة عبرت خلال الساعات القليلة الماضية من مضيق هرمز، وذلك بعد التنسيق مع قواتها، لافتة إلى أنها ما تزال تسيطر على المضيق.

وأضاف بوزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني أن إيران تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقتها مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين المصالح الإيرانية. وأوضح بوزشكيان أن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة بسبب ما قال إنها انتهاكات متكررة للعهود. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات. نستهل الحلقة بالعملية التي نفذتها الاستخبارات السورية والتركية والتي أدت إلى القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش، ونسأل عن حجم التنسيق الأمني بين الدولتين، وكذلك عن حجم نشاط داعش حاليا، من يحركه وما خطره. أما في الملف الثاني نناقش الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري على خلفية صمته أمام حادثة مقتل شاب وإصابة آخر بمسيرة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية. نستهل ساعتنا الثانية بمناقشة الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضاً لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين وتوفير بيئة سكنية أكثر أمناً. أسأل عن الأبعاد القانونية وعن المشروع المحتمل في المنطقة. أما في ملفنا الأخير نبحث خبر إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق الدليل الشامل للمستثمرين في سوريا، ونسأل كيف ستتحرك الاستثمارات الأمريكية في سوريا وما حجمها المتوقع. أهلا بكم.

0: أعلنت وكالة الأناضول عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
1: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا. كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بمحمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وحسن أبو هنية باحث متخصص بشؤون الحركات الإسلامية معنا مباشرة من عمان، مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك عميد منير للحديث عن هذه العملية التي أعلنت عنها وكالة الأناضول فيما يتعلق باعتقال 10 من تنظيم داعش داخل سوريا، داخل الأراضي السورية بالاشتراك مع الاستخبارات التركية. كيف تمت هذه العملية؟
2: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. التنسيق الأمني بين الدول يتواجد بشكل مستمر، وخاصة نحن بين سوريا وتركيا هناك تنسيق عالي المستوى على مستوى قيادات عليا وعلى مستوى استخبارات في كل مكان. هذا التنسيق الذي جعل من الأمور الصعبة تصير سهلة، لأنه تبادل المعلومات بين الدول، خاصة بين دول الإقليم، وخاصة أن هذا التنظيم هو تنظيم دولي بالأساس، رعته دول كبرى سابقا ورعته إيران بفترة من الفترات، ورعاه النظام السوري بفترة من الفترات أثناء التواجد أو أثناء وجود الثورة السورية التي امتدت على مدار 14 سنة. كان هناك تنسيق بين داعش وبين النظام السوري، هلا أنا بحكي عليها بالتفصيل هاي النقطة. لكن احنا هون اذا التنسيق الامني موجود بين الدول، خاصه اذا بين تركيا وبين سوريا، وهناك معلومات كثيره جدا بين الدولتين يتم تبادلها، وهناك قاعده بيانات لهذا التنظيم الذي اصبح لدينا كسوريين ولدى العراقيين ولدى اثناء وجود العدد الكبير منهم موجود في سجون قسد في سوريا، واللي تم نقل ترحيل أكثر من 7000 مؤخرا للعراق. هناك كمية كبيرة جدا من المعلومات أخذت من هؤلاء وسحبت أثناء التحقيق، إن كان عندهم موجودة في الجانب السوري أو أخذت من أرشيف قسد أو كان موجودين في سجون حاليا بعد التحرير. هناك كثير من الدواعي سقطوا وتم استجوابهم وأخذ معلومات كاملة، بالإضافة إلى كم من المعلومات الكبيرة من الدواعش الذي كانوا مسجونين في سجون قسد وتم ترحيلهم إلى العراق. لذلك هذه الشبكة من المعلومات أعطت بيانات جديدة أخرى للدول تستطيع أن تتحرك بها. إذن هناك معلومات يتم تبادلها بسرية مطلقة بين أجهزة استخبارات بالطرفين، من خلالها يتم إلقاء القبض، مثل ما شفنا إحنا الضربات 22 ضربة التي أقام بها التحالف الدولي برئاسة أمريكا على 22 هدف في سوريا، جاء بعد استجواب السجناء الذين خرجوا من سجون قسد وسجن الأقطان وغيره. إذن هناك كم من المعلومات هذا المفيد جدا يعطي لدول الإقليم بشكل عام وتبادل هذه المعلومات.
0: وهذا يأخذنا للحديث وقبل أن أنتقل لضيفي
2: ومسرح كبير.
0: نعم عميد منير، قبل الانتقال إلى ضيفي أود التطرق لمسألة ربما يعني إن صح التعبير التحفظ على إلى حد ما عن نشر السلطات السورية حتى الآن تفاصيل هذه العملية، كيف يفسر ذلك؟
2: يفسر ذلك هناك طبعا ضرورات أمنية لا تسمح أحيانا بإبراز أو بإظهار معلومات كثيرة يعني للإعلام. اثنين، هناك معلومات قد تكون تفيد التحقيق لذلك يتم نشرها بشكل مباشر. هناك قد من هؤلاء العشرة قد تكون هناك 10 خلايا نائمة، عند إظهار هؤلاء للإعلام للعلن وأن هؤلاء توقفوا قد يفر هؤلاء أو قد يختفوا في أماكن عدة، لذلك يتم التحفظ على المعلومات خاصة في البلد الذي تم ألقي القبض عليه فيه مشان ضرورة عدم إفصاح أي معلومة من أجل عدم هروب أو عدم ذهاب آخرين تطالهم أو يصل هذاك. هناك الكثير من الخلايا النائمة ربما يستفيدوا من هذا الحدث الإعلامي إذا صعدت.
0: طيب سيد محمود، هل من وجهة نظرك من خلال هذه العملية التي تمت المشتركة والتي تشير فعلا إلى مستوى تنسيق عالي بين دمشق وأنقرة، هل تعطي أنقرة ربما أولوية متزايدة فيما يتعلق بهذا الملف الأمني؟
3: مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين المحترمين والضيوف المحترمين. هذه العملية المشتركة تعكس أولاً هذا التنسيق المتنامي على المستوى الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وهذا التنسيق في الحقيقة كان له دور مهم أيضاً في مساعدة سوريا في تفكيك العديد من خلايا تنظيم داعش خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية. وأعتقد بأن الإعلان عن هذه الخلية أو عن هذه العملية مصمم أولاً لإرسال رسالة بأن هناك تعاون كبير بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وأيضاً لإظهار أن سوريا أصبحت شريكاً إقليمياً لدول المنطقة في ملف مكافحة الإرهاب بعدما كانت خلال فترة النظام المخلوع مصدراً للإرهاب والفوضى إلى دول المنطقة. تركيا لديها حساسية أمنية فيما يتعلق بسوريا بدرجة أساسية، لأن سوريا في هذه المرحلة وإلى حين استقرار الدولة الجديدة تواجه تحديات أمنية، هذه التحديات الأمنية تنعكس على أمن تركيا بشكل رئيسي. وبالتالي أتفق مع حضرتك في التقييم بأن البعد الأمني يشكل ركيزة أساسية في تشكيل العلاقة الجديدة بين تركيا وسوريا. نحن لا نتحدث فقط عن تنظيم داعش وما يشكله من تهديد بالنسبة لسوريا، بل أيضا ما يشكله بالنسبة لتهديد تركيا ليس فقط على المستوى الأمني. اليوم أي تهديد يشكله داعش لسوريا يمكن أن يؤدي إلى تقويض مرحلة الاستقرار الأمني في سوريا، وهذا بطبيعة الحال يعني مسألة تخشى منها تركيا بشكل كبير. أيضا هناك ملفات أمنية بين تركيا وسوريا غير تنظيم داعش، أتحدث عن حزب العمال الكردستاني ووجوده في سوريا، وأيضا تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه المسألة. والبعد الآخر أيضا هو أن الاضطرابات الموجودة في المنطقة حاليا في مرحلة ما بعد الحرب أيضا تزيد المخاطر الأمنية على سوريا، خصوصا أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى محاولة استغلال بيئة الحرب من أجل تقويض الاستقرار في سوريا. وبالتالي نعم نستطيع أن نعتقد بأن الملف الأمني يشكل ركيزة أساسية في منطق تركيا في إدارة سياستها تجاه سوريا، لكنه ليس المنطق الوحيد. تركيا تتبنى استراتيجية متعددة المستويات في التعامل مع هذا الملف، نظر إلى دور تركيا في تسهيل عملية الاتفاق بين الدولة السورية وقسد هو جزء من هذه الاستراتيجية الأمنية. انخراط تركيا في عملية مساعدة سوريا في الخروج من عزلتها الدولية، تقديم الحكم الجديد في سوريا إلى المجتمع الدولي، تحفيز المجتمع الدولي على الانخراط الاقتصادي في سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، كل هذه من المقومات التي تعتقد أنقرة بأنها أساسية لتحقيق الاستقرار الأمني في سوريا.
0: طيب إذا أردنا يعني ولو بشكل مختصر سيد محمود تقييم هذه العملية، هل تندرج ضمن العملية الروتينية المتكررة التي اعتدنا عليها، أم هي ربما تحمل طابع مختلف هذه المرة؟
3: لا أعتقد بأن هذه العملية لديها طابع مختلف. هذه المرة نحن نتحدث عن شبكة على ما يبدو من تنظيم داعش. هذه الشبكة كانت متورطة في اعتداءات إرهابية في تركيا خلال الفترة الماضية، وبالتالي تفكيك هذه الشبكة هو يشير إلى أولا حجم التنسيق الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في الوصول إلى المزيد من خلايا داعش، وهذه مسألة أعتقد بأنها تكتسب أهمية كبيرة، وأيضا تتوازى يعني مع مسار سوري خلال الفترة الماضية. استطاعت السلطات السورية أن تفكك العديد من خلايا تنظيم داعش، وبالتالي من الواضح أن سوريا بالتعاون مع تركيا تحديدا، وأيضا علينا أن نأخذ مسألة مهمة بعين الاعتبار وهي انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، كل هذه التطورات عززت من قدرة الدولة السورية على التعامل مع تحدي داعش بشكل كبير. لكن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة بطبيعة الحال، تركيا لديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالة داعش، وأيضا تحاول اليوم توظيف هذه الخبرة من خلال التعاون والتنسيق مع سوريا من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للبلدين في هذه المرحلة.
0: طيب دكتور حسن، فيما يتعلق بملاحقة التنظيم، هل ما يجري هو لملاحقة الخلايا السابقة أم الذين ينتشرون أو ربما نشطين وينشطون في المراحل الحالية بناء على هذه العملية؟ نريد أن نعرف كيف، هل التنظيم ما يزال حتى الآن نشط على قيد الحياة بشكل عملي؟
4: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. نعم، أعتقد بأن هذه العملية لا شك أنها مهمة، لكنها أيضا تلقي كثير من الأسئلة حول، لأنه كما ذكرت لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة السورية، وبالتالي لا نعرف التفاصيل، أماكن، كيف تم، لأن كل هؤلاء الذين اعتقلوهم جزء من ما يطلق عليه تنظيم الدولة ولاية تركيا التي تم إنشاؤها عام 2019، وجزء أيضا من مكتب الفاروق وهو أحد المكاتب الإدارية للولايات الخارجية الثمانية اللي يدير تركيا وكذلك أوروبا، يعني سواء علي دوندار أو الدينيز، هؤلاء كانوا في صلب ولاية تركيا. ونعلم أنه تركيا لديها يعني لكثرة ولوجود نشاط جيد بالنسبة للتنظيم عمل على إنشاء ولاية خاصة في تركيا، ولذلك كل هؤلاء هم كانوا ينتموا إلى هذه الولاية الخاصة بتركيا وكذلك لمكتب
0: يعني مكتب الفاروق لا
4: المسؤول عن
0: علاقة له
4: تركيا
0: بنشاط
4: وأوروبا.
0: التنظيم في سوريا، أليس كذلك؟
4: أي طبعا، سوريا لها مكتب خاص
0: نعم.
4: وهو مكتب ما يسمى الأرض المقدسة اللي بيضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهناك مكاتب الكرار في الصومال ومكتب طبعا الصديق في الساحل ومكتب الأنفال، يعني غيرها من المكاتب، ثمان مكاتب، ومكتب الرافدين اللي هو بلاد الرافدين اللي هو في العراق اللي هو المكتب
0: وهل
4: الرئيسي،
0: نشطين
4: وبنعرف
0: الآن؟
4: طبعا هذه المكاتب وخصوصا المكاتب اللي تعمل بشكل أساسي في أفريقيا، يعني مكتب الكرار وكذلك مكتب الفرقان في غرب أفريقيا والساحل، يدر أكثر من 100 مليون دولار سنويا حاليا على التنظيم. والآن التنظيم هو يعمل بشكل هجين، بمعنى مركزي لا مركزي، يعني عادت سلطة ولاء الرافدين بمعنى في العراق بشكل كبير، ولذلك أكثر من 50% من الدخل يذهب إلى هذا التنظيم، بالتالي التنظيم في حالة جيدة من
0: طب لكن
4: ناحية نشطة.
0: العناصر نقلوا سيد حسن، العناصر نقلوا من سوريا بحسب وكالة الأناضول التي ذكرت ذلك، إلى ماذا يشير ذلك؟
4: يعني أنا بالنسبة لي أتوقف بانتظار مزيد، لأنه لا يوجد هناك تفاصيل، يعني كيف تمت العملية، أين هي، في أي مناطق، ما هو حجم مشاركة، ما هي المعلومات، يعني أن تقبض على 10، هل في مناطق متفرقة، هل كانوا مجتمعين، هل كلهم في سوريا، هل بعضهم في داخل تركيا، لأن نعلم أن هناك وجود للتنظيم، ونعلم أنه في الماضي كان تم يعني عملية اعتقال لقيادات تسليمهم للعراق أو حتى القيام بعمليات أبو حسين الهاشمي الذي كان القائد الرابع للتنظيم تم بعملية تركية. إذن لا يوجد حتى الآن مزيد من التوضيحات، وحتى البيان الذي صدر الرسمي من تركيا يشير بأنه قد تم علمت بأنه تفجير القطارات اللي تم في 2015 هو بعد اعتراف دونادار، بمعنى يعني نحن لا يوجد حتى معلومات رغم وجودهم على لائحة الإرهاب التركية وكذلك الإنتربول. إذن هناك لا يزال غموض، كما قلت الدور السوري ليس واضح، يعني ما الذي فعلوه، او هو هل فعلا تم تنسيقه في عمل، ثم اين؟ فهناك لا نزال، لكن بشكل عام نحن نعلم بانه فعلا تنظيم الدوله الاسلاميه في سوريا هو عمل على مدى سنتين، كان في عمل من راح او الاستقطاب والتجنيد. نعلم انه الحكومه السوريه الجديده اعادت بناء اجهزتها الامنيه والعسكريه، وفي مرحله انتقاليه انضمت الى التحالف الدولي، وبالتالي شاهدنا بعض العمليات، القبض على والي دمشق، كذلك مقتل ولا اخرين في مناطق عديده، تم اعتقال العديد، لكن التنظيم ايضا مقتصد. لكن شاهدنا في الفتره الاخيره خلال الشهور تصعيد خطابي، يعني اخر مقال كانت تحريض حلقات المقاتلين الاجانب، ويقول بان مصيركم هو ينتظركم، وبالتالي عليكم ان تسارعوا بالذهاب الى تنظيم الدوله. اعتقد انه يعني هناك في نقص في المعلومات، يعني مهما كان هذا التنسيق، بالتاكيد تركيا كما ذكر الاستاذ علوش انه تركز على حزب العمال الكردستاني، ولا زال رغم نهايه قصد، ولكن لا يزال يمثل خطر، وهو خطر اكبر بالنسبه لهم هو داعش. ونعلم انه تركيا تمتلك معلومات جيده، لكن منذ 2019 حتى الان تبدلت اشياء كثيره، ومع الاختلال الذي حدثت في المنطقه اعتقد لتنظيم الدوله في العراق وسوريا. لذلك نرى تضارب، يعني رئيس المخابرات
0: بعيدا عن تضارب
4: العراقيه
0: سيد
4: تحدث
0: حسن
4: عن 20,000.
0: يعني انا اود شرح هذه النقطه فيما يتعلق بان هذه العمليه جاءت بالتزامن مع عملية أتت قبل أيام فيما يتعلق باعتقال داخل تركيا، فيما يتعلق باعتقال متهمين بالارتباط بداعش. أقصد هنا، هل يمكن لمكتب الفاروق أن يحرك ربما عناصره باتجاه سوريا؟
4: لا، هو ليس عمله هناك. سوريا لها مكتب خاص، مكتب يعني هناك ولاية الشام
0: ولا
4: مستقلة،
0: يعني.
4: وهناك مكتب، لا يوجد هناك، هناك حالة من توزيع الأدوار، كما نتحدث عن مكتب الكرار في الصومال لا يتدخل بالتأكيد في سوريا، ولا مكتب الأنفال ولا الفرقان ولا الصديق ولا غيرها من المكاتب. يا هناك تقسيم للعمل، وهناك حالة من اللامركزية، ربما مع الاضطرابات الأخيرة، مع حدوث ما حدث في بعد 7 من أكتوبر حتى الآن، ربما أصبح التنظيم عاد قبضته أكثر على المكاتب المختلفة، ولذلك هناك نقص، يعني هناك شيء من السرية، ولكن هناك تطور. يعني حتى الآن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاستخبارات العالمية، لا أحد يعلم من هو من يقود التنظيم حاليا. وهو
0: هل من شخصيات
4: في سوريا
0: معلنة في إدارة هذا التنظيم داخل سوريا؟
4: طبعا ما في، يعني للحقيقة ما في، يعني هناك أبو حفص الهاشمي، وهو رئيس، وهو زعيم التنظيم. لا يوجد هناك، يعني وضعت مكافآت عديدة، وهناك استخبارات، لكن لا أحد كانوا يتوقعوا أن يكون هو عبد الله الرقيعي، لكنه قتل الرقيعي في 2024، ثم تبين أنه لا صلة له، ثم قالوا بأنه عبد الله مؤمن بأنه هو، ولكن ثبت بأنه لا، ونحن نعرف أنه لا صلة لعبد الله بن أبو حفص الهاشمي، وتحدثوا عن ولايات أخرى كما أشير عن أبو بلال التبوكي اللي قتل مؤخرا مثلا في غرب، أنه تم انتقال، لكن كل هذا نظريات لا صلة لها بالحقيقة، لأنه ببساطة قيادة التنظيم حسب النظام الداخلي يجب أن يكون عراقي وهاشمي، وبالتالي أبو حفص نعلم أنه عراقي، لكن أبو حذيفة الأنصاري الناطق قد يكون سوري على الأرجح، لأنه إشارة إلى الأنصاري، لكن مع ذلك لا يوجد هناك معلومات واضحة. نعلم بشكل عام الأمم المتحدة تتحدث عن 2500 يعملون في العراق وسوريا، لكن هناك مصادر، مثلا المخابرات العراقية تتحدث عن 20,000 تم تجنيدهم الفترة الأخيرة في سوريا، لكن هذا أيضا غير يقيني. لكن كل ما نعرف أن هناك زيادة كبيرة، سواء على صعيد الدعاية، ولكن وكذلك على صعيد العمل وإنشاء ولايات أمنية في داخل سوريا، ولكن ليسوا في عجلة من أمرهم، من الواضح أنها بشكل كبير، رغم أن جهود كما قلت أن هناك جهود، خصوصا مع التعامل مع التعارف الدولي في إلقاء القبض على كثير من الأفراد والخلايا وبعض الولاة، ربما يكون قد جمعوا معلومات، لكن أعتقد هذا عمل يحتاج إلى عمل كبير، وبالتالي نحن في إطار سوريا جديدة بحاجة إلى إعادة بناء الجهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والداخلية والجيش، وهذه عملية معقدة بعتقد أنه
0: وهذا يعني يأخذنا نعم عميد منير، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي، وإلى أي مدى هنالك فعلا قدرة على إعادة بناء منظومة مكافحة الإرهاب، إرهاب فعالة تكون بناء على ما تفضل به فيما يتعلق بوجود مكاتب لداعش، هل هنالك قدرة فعلية لدى السلطات السورية للتعامل مع هذه المكاتب؟
2: أختي الكريمة، ما تحدث به ضيفك الكريم ربما هو أشياء بعيدة، يعني ما هيش بالواقع تماما. هناك صحيح مكاتب، وهناك خلايا للتنظيم، وهناك الكثير، لكن التنظيم بشكل عام ضرب ضربة كبيرة في العراق، وضرب ضربة كبيرة في سوريا،
5: والآن إذا في بسوريا له خلايا، هناك خلايا نائمة لا يعني بالعشرات وليس بالمئات وليس بالألوف كما يدعى. هذا الكلام، هناك يقظة في سوريا وهناك صحوة في سوريا. طبعا كان هناك التنظيمات الجهادية سابقا، الوازع الذي يربط الإنسان.
0: طيب وما جرى منذ يومين عميد منير؟
5: من خلال عقيدة
0: يعني غير واقعي تقول هذا الكلام. وما جرى منذ يومين فيما يتعلق بالتفجير اللي حصل قبل أيام في إدارة التسليح؟
5: لا هناك خلايا، لا لا لا شك في ذلك. انا ما حكيت انه ما فيش نهائي، ما بحسب انه انا ما بيش نهائيا خلايا للتنظيم. هناك خلايا للتنظيم وهناك ارتباط وهناك تنظيم عنقودي في له بتلقى رسائل من بعضه، وهناك تنظيم خيطي بين بعضهم في ارتباط. اذا هناك تنظيمات كثيره جدا وخلايا نائمه جدا. لكن انا بقول كميه المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل الامن السوري والمخابرات السوريه من خلال استجواب السجناء الموجودين هنا والسجناء الموجودين في تركيا والسجناء الموجودين في العراق أعطت بيانات كبيرة جدا على هذا التنظيم. هذا التنظيم، هذه المعلومات تستفيد منها كل دول الإقليم. لذلك الضربة الأخيرة التي تمت بالتنسيق بين سوريا وبين تركيا هي بناء على معلومات معينة أتت بهذا القصة. أحيانا خيط صغير يوصلك إلى معلومة كبيرة، وهذا الأمن واجب عليه عندما يكون يمسك معلومة صغيرة يتوسع بها إلى أي قدر ممكن لاستجلاب أكثر قدر من المعلومات مشان يتحرك فيها. لذلك كل الضربات التي تتم إن كان في التنظيم هنا وإن كانت في تركيا وإن كانت في العراق وإن كانت في كردستان العراق وإن كانت في أي دول الإقليم يتتم بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إما من موقوفين من التنظيم أو متعاونين من المواطنين على صلة بالتنظيم أو معرفة منهم. والكثير من أبنائنا للأسف غرر بهم أثناء وجود تنظيم داعش كدولة إسلامية وخلافة إسلامية، والكثير منهم تورطوا. بالإضافة إلى أن حكيت أنا فكرة في الأولى أن هناك الطبقة الوسطى من التنظيم في داعش في سوريا كانت مرتبطة بجهاز الاستخبارات. الدواعش في سوريا اجوا عن طريق بابين كبار، البوابة العراقية اجوا منها والبوابة التركية. كانوا كثير من دواعش العالم الخارجين من سوريا أو القيادات تأتي عن طريق مطار اسطنبول أو مطار صبيحة ويتم جلبهم إلى الحدود السورية ويتم هناك التعاون أو استلامهم من ضباط المخابرات. لذلك احنا لم نلاحظ أن النظام يوم من الأيام أثناء الثورة السورية اللي امتدت على 14 يوم قصف الدواعش، ولا اعتبرني يوم من الأيام أن الدواعش قاموا بعمل ما كبير ضد الدولة السورية. كان الدواعش متسلطين على الثورة السورية.
0: طيب والآن
5: على
0: والآن
5: الجيش الحر. إذن هذا.
0: طيب هذا سابقا، دعنا نتحدث عن الآن. الآن ما درجة تأمين سوريا من تنظيم داعش كدرجة مئوية؟
5: هناك لابد أن هناك أكثر نسبة أصبحت من 50%. سوريا دولة فتية الآن، لها سنة ونص تقريبا في الاستقلال، أخذت باع طويل جدا في محاربة التنظيم، أخذت باع طويل في تجارة المخدرات، أكثر من 70% 80% أغلقت المعامل الكبرى من تجارة المخدرات، أكثر من 50% من أنفاق بيننا وبين لبنان أغلق. إذن هناك إنجازات، إنجازات على مستوى الخارجي، إنجازات على مستوى الداخلي، إنجازات على مستوى الاقتصاد. بالإنجازات الأمنية هناك الكثير من الإنجازات الأمنية التي تتحقق والبعض لم يعلن عنها والبعض يعلن عنها، لأن الشيء الأمني أختي ليس هو سبق إعلامي. هناك أمور أمنية تحتاج إلى دراسات طويلة حتى يتم نشرها وإعلانها. يتم ضربات كثيرة جدا، لكن إحنا الآن جهاز الاستخبارات السوري هو قبل الحدث صار. لذلك كشفنا العبوة مثلا الناسفة الموجودة كانت أمام الكنيسة المريمية، كشفنا التفجير اللي صار أمام التسليح، يعني عبوة فككت وسيارة انفجرت. إذن هناك محاولات كثيرة جدا. كشفت صواريخ كانت تطلق باتجاه حي المزة، وهناك الكثير من الأحوال التأمنية. في أشياء كثيرة لا يتم الإعلان عنها مثل هذا الحدث اليوم. إلى الآن لم يتم أي تصريح رسمي، لأن هناك معلومات ربما نستفاد منها، ربما نستفاد منها الدولة، ربما نستفاد منها التنظيم من خلال أن هناك أعضاء من كثير حكيتها أنا قبل شوي أنه ينكشف أعضاءه. لذلك لابد من يكون هناك حرص أمني شديد على أي معلومة تطلع، خاصة في مجال نشرها على الإعلام مباشر. هناك الكثير يستفيدون من هذه المعلومة إن كان على مستوى التنظيم في الخارج وإن كان على مستوى التنظيم في الخلايا في الداخل من كثير من خلايا النائمة الموجودة.
0: طيب سيد محمود، ضيفي من عمان قبل قليل تحدث عن مكاتب تنظيم داعش، ونخص بالذكر مكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش. إلى أي مدى يشكل خطر كبير على داخل تركيا فيما يتعلق بما يقوم به هذا المكتب وهنالك مكاتب عديدة، كيف يمكن النظر إلى هذه المكاتب وخطر هذه المكاتب؟
3: بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور حسن وهي معلومات أعتقد بأنها قيمة للغاية، تنظيم داعش إجمالا في سوريا لا يزال يشكل تهديد بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول المنطقة. طبعا هذا التهديد لم يعد بحجم التهديد الذي كان خلال الفترة الماضية، لكن القلق بالنسبة لتركيا من هذا التهديد لا يتمثل الآن في حجم التهديد الذي يشكله داعش وخلايا داعش في سوريا، بل الخوف من أن يتطور هذا النشاط من نشاط خلايا إلى إعادة بناء التنظيم لنفسه، وهذا يتوقف على مجموعة من الأمور. لذلك هذا الزخم التركي الإقليمي والأمريكي باتجاه تعزيز قدرة الدولة السورية، المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مصمم بدرجة أساسية من أجل منع داعش من تحويل نشاطه من نشاط خلايا أو ذئاب منفردة إلى نشاط منظم يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تهديد أمني لسوريا بشكل أكبر وبالنسبة لدول المنطقة. بالنسبة لتركيا كما تعلمون هناك الكثير من أو بعض يعني التنظيم خلال السنوات الماضية خلال فترة الصراع السوري شن هجمات على تركيا انطلاقا من داخل الأراضي السورية، يعني كان التخطيط لهذه الهجمات داخل الأراضي السورية، ويعني العناصر التي تم توقيفهم اليوم في هذه العملية هم أتراك على ما أعتقد جميعهم أتراك، وبالتالي بالنسبة لتركيا لا يزال وجود مواطنين أتراك داخل سوريا كمنضوين ضمن داعش يشكل تهديد أمني بالنسبة لها. لذلك مثل هذه العمليات هي مهمة ليس فقط للوصول إلى متورطين باعتداءات سابقة، بل أيضا للدخول في ما تبقى من هذه الشبكة المرتبطة بتنظيم داعش، وأيضا تفكيكها ومحاولة منع هذه الشبكة من إعادة إحياء نشاطها مرة أخرى. لكن على مستوى تركيا أعتقد بأن القلق الأساسي الآن ليس ما يشكله داعش من تهديد مباشر لأمن تركيا، بل ما يشكله من تهديد لأمن سوريا. لذلك يعني العملية للاهتمام التركي حاليا يندفع باتجاه
0: إلى أي مدى من وجهة نظرك سيد محمود تنظر تركيا إلى استقرار سوريا باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي الداخلي؟
3: تحصيل حاصل، يعني هذا الأمر بالنسبة لتركيا مسألة أمن قومي. سوريا ليست فقط بالنسبة لتركيا مشكلة قسد أو حزب العمال الكردستاني أو فرص اقتصادية أو فرص جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، سوريا بالنسبة لتركيا هي مسألة أمن قومي. استقرار سوريا في مرحلة ما بعد التحول يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا على مستويات متعددة. أولاً على مستوى إبعاد مخاطر فشل الدولة لا سمح الله، ثانياً على مستوى الاستفادة من الفرص المتاحة التي جربتها سوريا الجديدة بالنسبة لتركيا، ولا يمكن لتركيا أن تستفيد من هذه الفرصة إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، وإذا لم تعزز الحكم الجديد أو يعزز الحكم الجديد من أهميته. الخوف دائماً بالنسبة لتركيا بأنه أي حالة من الاضطراب في سوريا ليست فقط لها تداعيات أمنية مباشرة على تركيا، بل أيضاً ستفسح المجال أمام قوى أقليمية ودولية من أجل العبث في الساحة السورية وتهديد تركيا. وسوريا خلال فترة العقد والنصف تقريبا لم تكن فقط مجرد صراع داخلي، يعني تحولت سوريا إلى كانت هناك تدخلات إقليمية ودولية كبيرة في داخل سوريا، وهذه
0: بالتالي إلى أي مدى يعني كيف يمكن يعني عذرا للمقاطعة أنقرة كيف تنظر فعلا إلى القدرات الأمنية في سوريا بناء على هذه التحركات والتحركات الأخيرة الدبلوماسية والاستخباراتية التركية في سوريا؟
3: يعني دعينا نكون منصفين، أعتقد بأنه الأداء الذي تقدمه الدولة السورية وفق الإمكانات في ظروف دولة تحولت يعني خلال فترة عام ونصف الإمكانات الأمنية المحدودة، هذا الدور الذي تقوم به أعتقد بأنه محل إعجاب وتقدير بالنسبة لتركيا وبالنسبة لجميع دول العالم بتقديري. وربما كان مفاجئ بالنسبة لدول العالم أن تتمكن الدولة السورية خلال هذه الفترة من تحقيق نوع مهم من الاستقرار الأمني. نحن اليوم نتحدث عن استقرار الأمني في سوريا حقيقة حتى في مرحلة ما بعد قسد، أحد الأسباب الأمريكية التي كانت تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحذر في ملف قسد هو الخوف من أن لا تتمكن هذه الدولة السورية من ملء فراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي أو إعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي والتخلي عن قسد. اليوم نشهد بأن سوريا أصبحت لديها قدرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف الأمني، لكن هذه القدرة لم تصل بالتأكيد إلى المرحلة التي ينبغي عليها أن تكون سوريا سوريا أو تأملها دول المنطقة. لذلك هذا الانخراط الإقليمي والدولي في مساعدة سوريا في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية ومساعدتها في التعامل مع التحديات الأمنية هو المدخل الأساسي في نهاية المطاف لتعزيز قدرة سوريا على التعامل مع الملف الأمني بشكل أكثر فاعلية.
0: طيب دكتور حسن، إلى أي مدى يعني التنظيم حتى الآن لديه يمتلك القدرة على التجنيد وعلى إعادة بناء شبكاته من جديد؟
4: نعم، أعتقد يعني يجب دائما أن نأخذ الأمر بجدية، لأنه هذه كلها يعني يجب أن نفهم دائما أن هذه التنظيمات هي ليس فقط مجرد أيديولوجيا، هي أيديولوجيا تستند إلى قضايا تعتبر عادلة، وهناك هيكل تنظيمي. يعني عندما يعلن التنظيم عن وجود ولاية كتركيا أو بلاد الشام، هذا يعني أنه ليس فقط أيديولوجيا، هناك هيكل تنظيمي بمعنى مسيرين أيديولوجيين، أعضاء، تمويل وقدرات، وبالتالي تحويلها وجود ولايات عسكرية، ويعني خلايا، ليس مجرد يعني خلايا منفردة، هذا تنظيم هيكل متماسك ومترابط، وبالتالي له كل عناصر الاستمرار والديمو. لكن هو دائما هذا التنظيم يشتغل على ما قبل الأيديولوجيا، يعني يعمل على دائما له ارتباط سياقي بالوضع الجيوبوليتيك، يعني هو دائما يتأسس على اختلال داخلي عندما يكون عدم استقرار، هشاشة لوجود أشياء كثيرة، وهناك شيء إقليمي يعني انسداد في الأفق السياسي الداخلي مثلا أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يحدث اختلالات، وعندما يكون في المنطقة اختلال إقليمي كوجود إسرائيل الذي هي مهددة وتحتل أجزاء من سوريا وتهدد بإسرائيل الكبرى، وعندما يكون يعني شيء عالمي عولمي بمعنى الصراع في القوة الهيمنة، فما بالك الآن مع كل هذه الظروف. أعتقد أن التنظيم كما شاهدنا يعني انظري في إفريقيا يوسع مدى ويوشك على السيطرة، يسيطر على مساحات واسعة في مالي، بوركينا فاسو، النيجر، كذلك يعني يذهب إلى بنين، توغو، في موزمبيق، في الكونغو، ولاية وسط أفريقيا، في غرب أفريقيا، حول بحيرات شاد، نيجيريا، في شرق أفريقيا، في الصومال إلى آخره، وبفضلا عن ولايات أخرى. نتحدث عن التنظيم يعمل براحة كبيرة جدا، يعني العام الماضي كان يعني تنامت ضربات التنظيم مثلا 300، وأصبحت دخل التنظيم كبير مثلا، وهو يزود المركز. الآن هو تقديرات المركز برأي الرافدين وكذلك مكتب يعني يعني بلاد الشام، الأرض المباركة والمقدسة، وتركيا لديه فيوضات. مع وجود هذا الوضع المختل كما قلنا إقليميا دوليا وعالميا، هو سهل الاستقطاب، هو ينتظر حالة اختلال أكبر.
0: طيب، وبالتالي طيب من هم يعني حلفاء داعش في سوريا يعني، وهل هنالك أي تنظيمات متفرعة عنه لا يتم الإعلان عنها؟
4: لا لا، التنظيم يعمل بشكل يعني سري، ولديه بعض الحلفاء. يعني شاهدنا بعض الحركات تظهر، قد تكون قرابة كسرايا السنة مثلا اللي عملت، وهو يراهن مثلا على بعض أنه تحدث هناك اختلالات. تعلمي أنه عندما بدأت الشرع وحكومة الشرع تقنع الأوروبيين والأمريكان بضرورة إدماج المقاتلين، الذريعة ببساطة أنه إذا لم يتم إدماج هؤلاء المقاتلين سوف يذهبوا إلى داعش، قالها يعني الرئيس الشرع بشكل واضح وصريح، وهذه رؤية صحيحة بالتأكيد. لا ننسى أن هناك يعني مجموعة، يعني لا يزال هيكل الجيش يتم تشكيله الآن، يعني تنضمهم في فرقة 84، هناك فرقة يعني دمشق، نحن نعرف أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف لا تتعامل حتى مع الجيش، لديها شكوك كبيرة، وبالتالي تتعامل مع وزارة الداخلية بشكل أساسي. هذا هو ما يحدث الآن حتى في مسار في مجال تبادل المعلومات، ولذلك أعتقد أن الوضع يعني يجب أن أتعامل بحذر. يعني التنظيم الآن يعمل براحة كبيرة، ليس فقط بل في المنطقة كامل، لوجود هذا الاختلال الجيوسياسي، وبالتالي نصير يعني الانشغال فيما يحدث في المنطقة، سواء في فلسطين أو ما يحدث في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي حرب لا نعرف ما الذي سيحدث لاحقا. طيب، وبالتالي هناك تخوف، ولذلك أعتقد أنه يجب أخذ هذا الملف بحذر شديد وبجدية أكبر، وعدم الاستهانة بوجود هذه، هناك هيكل تنظيمي صلب، لديه مسيرين، لديه أعضاء، لديه خلايا يعمل بشكل أمر، لديه تمويل كبير الآن.
0: طيب عميد منير، باختصار لو سمحت، متى من المتوقع فعليا، هل هنالك سقف زمني للانتهاء من خطر تنظيم داعش؟
5: أختي الكريمة، لا سقف زمني لأي تنظيم، انتهاء من أي تنظيم لهذه التنظيمات. حكوا زملائنا الأكارم أن هناك تنظيمات سرية تعتمد على تعليمات، لكن أنا بدي نسأل أنه وين وراء التنظيم؟ لو نعرف هو وين وراء التنظيم كان انكشف كل شيء من خلاله. الذين الفترة الزمنية التي لانتهاء أي تنظيم لا تحسب، خاصة في دول فتية مثل هذه الدولة تحارب الجديد الآن على صعد كثيرة جداً، تصعد على صعد البناء وصعد المخدرات وصعد الحدود وصعد ضبط الأمن والاستقرار في سوريا. إذن هناك مسائل مهمة جدا، لكن التنظيم داعش أو كل التنظيمات الجهادية المهمة هي من أوليات الحكومة السورية من أجل إضفاء أمان واستقرار في الساحة السورية. لابد أن تكون هناك نستفاد كإحنا كسوريين من كل شيء معلومات عندنا عن التنظيم من المواقف السابقين ومن اعترافات سابقة، بالإضافة إلى الاعترافات اللي تمت في العراق، بالإضافة إلى الجديد في تركيا وولاية تركيا. كل هذه المعلومات تصب ويتم تقاطع هذه المعلومات، ويتم حملات كثيرة جدا منظمة على خلايا التنظيم النائمة التي ستظهر أثناء التحقيق مع هؤلاء.
0: طيب أنتقل إليك سيد محمود باختصار لو سمحت، هل نحن نشهد فعلا تسارع في وتيرة العمليات الأمنية فيما يتعلق بملف داعش؟
3: يعني المؤشرات الأخيرة تشير فعلا إلى تسارع في هذه العملية وإلى تحقيق اختراقات أمنية واستخباراتية مهمة، لكن أعتقد بأنه عملية القضاء على داعش تماما في سوريا هي عملية ستستغرق فترة طويلة من الوقت، وهي مرهونة ليس فقط بالبعد الأمني والاستخباراتي. يعني العوامل التي ساعدت داعش في التواجد في سوريا هي عوامل متعددة ومعقدة للغاية. تفكيك هذه العوامل انطلاقا من البعد الأمني والاستخباراتي، تعزيز قدرة الدولة السورية على المستوى الأمني والاستخباراتي، تعزيز الاستقرار السياسي، معالجة ملف المقاتلين الأجانب، كل هذه الأمور هي من شأنها أن تساعد بالفعل في الوصول إلى مرحلة تستطيع سوريا أن تتعامل فيها بشكل فعال وأكبر مع تهديد داعش. لكن أعتقد بأنه هذا التهديد على الرغم من أنه حجمه الصغير سيبقى لفترة ربما تكون يعني أطول من المتوقع.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر حسن أبو هنية الباحث المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية، كنت معنا من عمان، والعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. مستمرون معكم مشاهدين، نناقش بعد الفاصل الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري بعد صمته حيال استهداف إسرائيل لشابين من أبناء المحافظة. فاصل ونعود.
6: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: هاجم مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي صفحات مقربة من حكمة الهجري عقب مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء المحافظة. قال إنهما استهدفا بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية اللبنانية في أثناء عودتهم إلى سوريا. وقال عبد الباقي إن الهجري منع صفحات السويداء التابعة له من نشر خبر استهداف شابين من بني معروف بمسيرة إسرائيلية.
1: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطاً أخلاقياً وتخلياً عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن محافظة السويداء معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا عقيد سليمان. في البداية دعنا نتحدث عن تفاصيل هذه العملية الإسرائيلية التي استهدفت شابين عند الحدود السورية اللبنانية. هل المعلومات مؤكدة فيما يتعلق بإصابة شخص ومقتل آخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد أوقاتك أختي الكريمة ويسعد أوقات متابعينك الأكارم. أكيد صار للأسف يعني من 3 أيام تقريبا، هو اليوم الحدث اللي صار بالحدود ما بين لبنان وما بين سوريا بمنطقة قريب على المرصد السوري اللي كان موجود اللي موجود اليوم في القوات الإسرائيلية. للأسف يعني حتى هذول معروفين شباب 2 يعني صغار بالعمر، أعمارهم 22 سنة تقريبا. في الشهيد راضي السقعان، وفي شاب ثاني اتصاب إصابته خطيرة اسمه أحمد حديد، يعني نحن بندعي له بالشفاء. طبعا تم استهدافهم، هن معروفين انهم من اهالي المنطقه يعني، وهن يعني مثل ما تقول عم يشتغلوا. طبعا هن جايين بحكم انهم عم يشتغلوا بلبنان، واجوا من منطقه يعني ما بين حدوديه ما بين سوريا عن طريق جبل الشيخ ومنطقه قلعه جندل جاي بالضفه الثاني من سوريا. طبعا تم استهدافهم للاسف يعني، واليوم الدم يعني الدم اللي عم يسيل هو دم سوري يعني، وتم التعتيم على هذا الخبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وقت ما يكون القاتل إسرائيل، كونه اليوم للأسف يعني
0: وهذا
2: بعد
0: يعني
2: الأحداث الأخيرة
0: بناء على البيان الذي أصدرتم وتحدثتم عن حالة صمت مفروضة على بعض الصفحات في السويداء حتى بات الترحم على الضحايا أو ربما التعليق على الجرائم المرتكبة أمرا ممنوعا، وخاصة عندما يكون الفاعل إسرائيل. بالتالي هل هنالك يعني هل هذا يأخذنا للسؤال، هل المسألة مرتبطة بمن يقوم بتعليمات إلقاء التعليمات سواء من الهجري أو ربما من يؤيده، أم الأمر مرتبط بمسألة أخرى؟ وإلى أي مدى فعلا بات يتحكم بالخطاب العام في السويداء؟
2: أكيد نحن بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعض الحاثية اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا، يعني دليل على أنه كان في مخطط عم ينحاك بالمحافظة، لجرنا لاقتتال من اللي صار بأحداث تموز للأسف، وتم استثماره بهذا الخصوص. واليوم بعضهم لحد إسا عم يتجاهلوا أي شيء بما يخص هذه المرحلة. نحن بنحكي ومنأكد أنه الحق لا يكون إلا في جهة واحدة، يعني اليوم اللي عم يدعي موقف الحق بمكان وبينكر موقف الحق بمكان، أو بينكر يعني اللي سلط الضوء اليوم على الأحداث المؤلمة اللي حصلت بمحافظة السويداء واللي نحن متابعينها. يعني اليوم نحن صرنا ما يقارب 10 شهور واللجنة اللي تكلفت وحكناها مرارا وتكرارا، وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد الشرع وقت ما طلع وقال عن أحداث السويداء والسيد وزير الخارجية. واليوم متابعتنا نحن للملف بشكل يعني مثل ما تقول نحن المنصب اللي تكلفنا فيه وتكليف وليس تشريف، لمنه نحن نقدر نساعد ونساهم بالحل، ولنقدر أنه نبسط يد القانون، ولمنه نحن نوحد السويداء ونرجعها لا لا لا لسوريا واحدة موحدة بعيدا عن أي مشاريع انفصالية. طبعا اليوم يعني هذه مش بس الحادثة اللي صارت، يعني إذا نحن بدنا نحكي كمان من فترة قريبة بالجولان يعني صار في اعتداء وصار في حملة اعتقالات لأهلنا بني معروف على تركيب المراوح بأراضيهم، وصار في يعني جرحى وصار في تعدي على أراضي أهلنا. طبعا كمان يعني الصفحات الممولة ما سلطوا أي ضوء بما يخص هذه المرحلة، دليل على أنه المخطط والمشروع اللي ماشيين فيه بيتضمن السكوت عن القاتل والمحرض والمجرم.

0: ريف القنيطرة، ودائما التصعيد مستمر باتجاه جر البلد يعني نحن 14 سنة حرب، ونحن اليوم الله تعالى من علينا بالتحرير، واليوم الحمد لله سوريا مشت بالمسار الصحيح لبناء دولة العدل، دولة القانون، دولة المؤسسات للأسف، ولكن يعني اليوم على طول عم يستخدموا أهلنا أدوات لتفكيك سوريا، لاستخدامها يعني مثل ما تقول مشاريع اللي هن اشتغلوا عليها ويستثمروها. يعني حتى الأحداث اللي حصلت بالسويد تم استثمارها، يعني اليوم لاحظي تصريحات نتنياهو يعني بالفترة الأخيرة أنه
1: وتصريحات الهجري أيضا،
0: سنة عانينا من النظام البائد،
1: بيان الهجري الذي شكر فيه
0: نحن 14
1: إسرائيل.
0: سنة عانينا.
1: طيب، وتحدث عن حق تقرير المصير، إلى أي مدى هذه الشعارات وهذه الطروحات حتى الآن تحظى فعلا بتأييد وقبول من قبل الشارع في السويداء، أم تغير ربما المزاج العام في السويداء؟
0: اليوم هو استغل الدم. برجع بأكد لك حكمة الهجري الخائن، حكمة الهجري بأصح التعبير، يعني هذا الإنسان، هذا الشخص هو اللي أساء لتاريخنا، أساء لميراثنا، هو اليوم استثمر الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نرجع منأكد أنه العالم بعد ما اتضحت إلى الحقيقة، يعني وقت أحداث السويداء، يعني قبل الحملة بيوم هرب ابنه باتجاه عرنة. يعني الفكرة اللي بدي أوصل لك إياها أختي الكريمة، يعني أنه هو كان عارف في مشروع عم يستخدم للسويداء، يعني في عارف أنه بده يصير في مجازر بحق أهلنا، وبده يصير في حروب. والبيان تبعه يلي نزلوا بعد أول دخول الجيش تسليم السلاح، بعد ساعتين أو ثلاث ساعات رجع نزل بيان مناقض للبيان، أنه يعني صار يحرض باتجاه، ما بنكر أني يعني وقت الحملة دخلت على السويداء صار في أحداث مؤلمة بحق أهلنا، وهذا الشيء اللي ألمنا وألم عموم الشعب السوري وعلى رأسهم السيد الرئيس عن الأحداث اللي حصلت بالسويداء. ولكن هو اللي كان ماشي بهذا المشروع، يعني خلينا نحكي نحن بعد التحرير بفترة شهر، شهر ونص، لحد الشهرين تقريبا، ثلاثة شهور، من كل أهلنا السوريين زاروا حتى مضافته، يعني زاروا السويداء وهنوا الموقف الموحد يلي كنا نطلع نحن بشعارات موحدة. ولكن في كانت قبل ماكينة إعلامية داخل السويداء وبالخارج ممولة من إسرائيل للاحتقان والتحريض الطائفي، بلشت بجرمانا الله تعالى، يعني بلشت بجرمانا الحمد لله، يعني قدرنا بفضل شيخة وبفضل وجهاء وبفضل عقالة أنه طفينا الفتنة ورجعنا، يعني الحمد لله بالأشرفية صحناية، ما زبطت معهم نقلوها على السويداء، صار اللي صار. يعني عم يستخدموا أهلنا أدوات للمشروع الإسرائيلي، واليوم عم يطلع حكمة الهجري بعد ما استفلس من كل شيء. يعني بعد اليوم، يعني حتى الأردن عرضته، يعني الأردن اليوم هو عم يقول الدول الضامنة، الدول الضامنة هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي بالأردن. يعني نحن باجتماعاتنا بالأردن واجتماعاتنا مع أعلى المستويات بالولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لنائب الرئيس ترامب، ما إلهم أي علاقة بحكمة الهجري، ولا بيدعوا لأي انفصال، ولا بيدعموا أي مجموعة. هو المشروع إسرائيلي بحت بكل المعايير بكل المقاييس،
1: والآن هل يبدو يعني عقيد سليمان
0: عم يستثمروا،
1: يعني على ما يبدو المزاج العام تغير في السويداء بعد هذه الطروحات وهذه الشعارات من قبل الهجري ومؤيديه، أليس كذلك؟
0: صدقي أختي الكريم، اليوم بالسويداء اللي مرتبط بالملف، يعني حتى اطلعي بوجوههم، أني عبارة عن تجار مخدرات، تجار حشيش، عصابات خطف، عصابات سرقة. يعني اليوم أنا بعدلك أسماء، والأسماء والقائمة تطول. يعني اليوم اللي كانوا قبل على دور النظام البائد، اللي كانوا تابعين بشكل مباشر لعلي مملوك ولكفاح الملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ولحسام لوقا رئيس شعبة الأمن الدولي، اللي كانوا تابعين له، اللي كانوا قائمين على عمليات الخطف واعتقال الأحرار، اليوم هني اللي متحكمين بقرار أهلنا، واليوم هني بأي موقع عم بصير في اشتباك عم يستخدموا أهلنا دروع بشرية لمخططاتهم. يعني اليوم كل رماياتهم عشوائية، يعني مثل في واحد منهم هذا عميل للأمن العسكري اسمه يامن الصغير، مش صح التعبير، هو هذا كان عميل للأمن العسكري، كل فترة بينزل مسمي مجموعته فرسان تابع للحرس، الحرس اللاوطني، بيستهدفوا قوى الأمن الداخلي باتجاه مناطق، خلينا نقول صوب ولغة، يعني قريبة عن محافظة السويداء 2 كيلومتر، وبيدعي أنه في تسلل، مع أنه نحن عنا على غرفة العمليات والتماس ما عنا أي خرق بالنسبة لهم، بس هو عم يستهت وعم يصير في ردود، عم يروح بيحتمي بين بيوت المدنيين. يعني هو عم يستعرض كرمال بيظل يقبض مصاري كرمال يتاجر.

0: دمهنا صار كم، يعني الدم اللي عم بيصير، يعني نحن منأكد انه الدم اللي عم بيصير كلياته دم سوري. نحن مع الحل السلمي، نحن مع بسط الامن والامان، نحن مع بسط القانون، نحن مع كل انسان شريف بده يمد ايده باتجاه الحق نحن معه. واليوم كل صاحب حق بده ياكل حقه، يعني حتى تعويض على المتضررين، وهذه ماده اساسيه. طيب. تعويض على المتضررين من اهلنا يلي كانوا راحوا بهذه المعركه، وهذه ضمن سير وعلى رأس القائمين لسير عمل الدولة. فنحن بهمنا المجتمع الغالبية، برجع بأكد لك أختي الكريمة، الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء أصحاب شرف أصحاب كرامة، ونحن مقدرين الوقوف. نحن اليوم حكمة الهجري والزمرة تبعوا هذول خونة، هذول عملاء، هذول وصمة عار بتاريخ أهلنا. وبرجع بجيدك من الشعر بيت، في عنا أهلنا بالجولان، بالجولان السوري المحتل، أهلنا بالجولان بعضهم لحد إسا رافضين ياخذوا الهوية الإسرائيلية، بعضهم متمسكين بهويتهم العربية السورية، بعضهم متمسكين بأرضهم، بعضهم متمسكين بانتمائهم، بعضهم متمسكين بعراقتهم بعروبتهم. ونحن هذا الموقع اللي منعتز ومنفتخر فيه، نحن مع سوريا واحد موحد، نحن مع كل شريف بهذا البلد. ونحن على مستوى سير عمل وزارة الداخلية مدين إيدنا للشرفاء وللأحرار ولكل إنسان صاحب كرامي. حتى لأهلنا اليوم نحن أنا بشكل يومي عم نوثق ما يقارب لحد 4,000-5,000 عم يطلعوا باتجاه دمشق، ومنهم عم يدخلوا بداخل السويداء. يعني نحن تم إلقاء القبض على قسم كبير من عصابات،
1: نعم.
0: إن كان سرقة السيارات، إن كان لهم ارتباط تهريب المخدرات، إن كان في عليهم قضايا قتل. ولكن المجتمع بشكل عام مرتاح لسير عمل الدولي.
1: طيب.
0: مرتاح
1: عقيد سليمان سياسيا، يعني على الصعيد السياسي نريد أن نستغل وجود حضرتك معنا لنعرف أكثر عن هذا الملف وهذا المسار. أين وصل مسار التفاوضات والحوارات الجارية في السويداء؟ هل من شيء حصري يمكن أن نسمعه في هذا الملف؟
0: يعني برجع بأكد لك أختي الكريم، يعني اليوم الدولة مش عاجزة تفوت على أي منطقة بسوريا. اليوم الدولة قادرة، الجيش العربي السوري قادر، قوى الأمن الداخلي قادر، ولكن اليوم سياسة الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس سيد وزير الداخلية أنس خطاب اللي حريص كل الحرص ما تسيل أي نقطة دم إنسان مواطن بريء. يعني اليوم الدولة مش عاجزة تدخل. اليوم نحن عم نتواصل بشكل مكثف مثل ما ذكرناها مرارا وتكرارا، واليوم صار في رجوع لعشرات الأهالي باتجاه القرى. ومن فترة 3 أيام إجانا وفد من قرية من القرى، بدي أرجع أعلن عنه، ما يقارب 40 عائلة بدي نرجعوا على قرية لقراهم وبدي يعيشوا بكنف الدولة. وفتحنا باب للحوار، والحمد لله يعني الأمور ميسرة، حتى موضوع الطلبة والطلاب. يعني وحتى اليوم لاحظي أنت من فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر، يعني حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه، يعني بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة. فنحن اليوم الحمد لله تقدمنا بمراحل كبيرة. اليوم صار في تنظيم لمحافظة السويداء، إن كان على مستوى
1: كيف تبدو اليوم قدرة مؤسسات الدولة على العمل فيما يتعلق بالخدمات؟ لأنه سلسلة أزمات شهدناها فيما يتعلق بتعطيل عمل مؤسسة المياه، أيضا مشاكل في مديرية التربية، وحديث عن اعتداءات على مؤسسات العامة. كيف يمكن اليوم توصيف قدرة هذه المؤسسات؟
0: مؤسسة المياه أكيد داخل جوا داخل مدينة السويداء اللي متصرط على قرار أهلنا هن العصابات. حتى اليوم الرسائل والإغاثات اللي عم توصلنا من الداخل إنه تطلب منا الخلاص، ولكن اليوم نحن ما بدنا يصير في احتكاك مباشر، وهذا الشيء نحن اللي عم نحذر منه بشكل. ومثل ما قلت لك يعني الجرح اللي صار بالسويداء هو جرح كبير. اليوم سياسة الدولة برجع منأكد لبسط الأمن، بسط الاستقرار، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن الدم، بعيدا اليوم عن التجيش والاحتقار الطائفي اللي اليوم عم بيقوموا فيه على كل وسائل التواصل الاجتماعي. نحن منأكد انه اليوم نحن كأبناء بني معروف وكأهلنا العشائر وكأهلنا المسيحي وكل الطوائف اللي موجودة داخل محافظة السويداء، نحن نسيج واحد، نحن سوريين، نحن بدنا نتعايش، نحن بدنا نكون جزء بعمار الدولة. يعني اليوم نحن بنرجع منأكد، اليوم نحن المؤسسات يلي داخل بطش حكمة الهجري، ما يسمى مكتب أمني عصابات السويداء اللي عم تتسلط على قرار أهلنا هن السرطان اليوم المتفشي، وأهلنا بالداخل اليوم وصلت له كل الحقائق، والحمد لله بنرجع بنأكد يعني صار في حتى اليوم طلع بالساحات انه يعني قلي قليلي وقت ما صار في دعوه للطلاب داخل محافظه السويداء ما يقارب ال 15000 طالب 14000 تقريبا ما نزل 200 طالب يعني يعني هذا دليل واضح وصريح انه نحن بدنا مستقبل ابنائنا، نحن اتركونا بحالنا، نحن بدنا نعيش بكرامه. وما انا برجع باكد وهذه رساله تطمين لاهلنا بمحافظه السويداء، اليوم الحق لا يكون الا في جهه واحد. اي انسان اليوم الدولة قائمة، المؤسسة العدلية قائمة، نعم. أي إنسان عنده شكوى بالبرهان والدليل لأي شخص بيقدر يقدمه، والدولة هي واجبها أن تحصل حق كل إنسان كل مواطن على على على أرض الجغرافيا السورية.
1: شكراً جزيلاً.
0: نحن نأكد هذا الخط يلي نحن ماشيين عليه. وحياكم الله.
1: عذراً ولكن انتهى الوقت. أشكرك جزيلاً ضيفي من دمشق مدير أمن محافظة السويداء العقيد سليمان عبد الباقي. شكراً جزيلاً لك. مستمرون معكم مشاهدين، نناقش بعد الفاصل الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضا لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. تأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.
1: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرة، الآن وضعي دحق من الشباب، أنا يصير أسكن بشقة؟ بالله عليك يا سيادة الرئيس، أنا وضعي إنه يسمح إني أسكن بشقة؟ لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجة أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر، أنا عندي ولد معاق عمره 14 سنة، شو بدي أسكن؟ أنا زي ما فاتح لي تاي دكان ببيتي، شحدت من فلان وفلان ومن الزكاة، والعالم ضدني تعمرت بيتي، كل شبر بنذر، تيجي سيادة المحافظ يهد لي آخر شيء تعطيني شقة بآخر ما عمر الله طابق ثاني أو ثالث، أنا شو أسوي بحالي؟ أنا أموت من الجوع.
2: إحنا عمال تقربنا على تركيا، تقربنا على لبنان، على الأردن، على العراق، ما خلينا منطقة برات سوريا إذا ما طلعنا وتقربنا بها. إحنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا، قرار سيادة المحافظ هذا اللي ألقاه مشان نسبة البيوت هذا مرفوض. إحنا شعب وإحنا طيبين ميتين، واقفين هالحسين وميتين. عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سيادة المحافظ ونترجى سيادة الرئيس أحمد الشرع يطلع بينا إحنا كمواطنين سوريين. إحنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على أساس على دية الحكومة الجديدة. طلعنا من الموت. فاليوم إحنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديدة. شنو قرارات هاي الجديدة؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنة و20 سنة تأشتري بيتي وتايجون علي آخر شيء على الشيء القديم من 40 سنة يتذكرون أنه هاي مخطط غير تنظيمي. إحنا صارنا 40 سنة سكان المحافظة، 40 سنة بدوار حزيمة، عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، دجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
3: إحنا نرفض رفض قاطع يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلمية، ما نقول إحنا غير هالكلام هذا، أنه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وأنه يعني يبنون تماما حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة، قال أنا العبد الفقير، مو المحافظ يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، إحنا الفقراء. بواحد من هين من منطقة هذه ذكر أنه راح على الأردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال أنه أنا في حال أنه لا سمح الله إذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضيي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
4: بدنا نوجه رسالة المحافظة الرقة، رحنا له وفد مشيت كم يوم قال إذا بي 60% اليوم معارضين إحنا نلغى القرار خالص. اليوم أنت عندك 100%، عندك 100%، الأراضي هين كلها أملاك خاصة، ما بشي اسمه أملاك دولة.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرقة محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة. مرحبا بك معنا السيد عبد الرحمن. في البداية دعنا نتحدث عن ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه المحافظة في تنفيذ هذا المشروع إعادة تنظيم شمال السكة.
5: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ طمنا عنكم. بما يخص موضوع التنظيم، أنا بس حابب يعني بصراحة يعني تعليقا على نقاط حضرتكم ذكرتوها، هي تعويض المتضررين، وما في ضرر. أنت الآن نحن بطور يعني تطوير البنية التحتية بالنسبة لشمال السكة، هي منطقة فيها عشوائيات بشكل كثير كبير، لابد من تنظيمها، هي أول بند. البند الثاني في كثير من خلال الريبوتات الشيء اللي سمعته أنا من الأهالي إنه هو الهد. أنا ما قلت إنه في هد نهائياً، إلا إنه أهلنا نحن كان هو في وفد جاي لحتى يسمع، وقلنا يا أخواني الكرام بس نقوله بأمانة الشيء اللي صار معنا. لكن للأسف الشديد اللجنة اللي إجت وقابلتنا وحكينا إنه تنقل بأمانة كاملة الشيء اللي دار لنا.
0: طيب،
5: لكن للأسف
0: لا تقول هنالك يعني فهمت السياسة، سياسة هذه هذا تنفيذ هذا المشروع بشكل ربما غير دقيق. طب دعنا نتحدث ونرتب الأفكار واحدة تلو الأخرى فيما يتعلق بهذه العملية، كيف تم اتخاذ القرار في البداية؟
5: أول شيء لسه أختي الكريمة لسه ما تم اتخاذ أي شيء، هي أول بنت. ثاني شيء نحن ذكرنا أنه نحن الآن في عنا معاناة في أهنا شمال السكة، نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيم، وأكثر من نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيم. هذا أول جانب. الثاني نحن الآن في عنا مشاكل كثيرة، ومنها أنه أنت الآن حتى الآن نصف المدينة المذكورة شمال السكة ما فيها خدمات، لا فيها صرف صحي، لا فيها طرقات مثل عالم الناس، حتى لا فيها زفت، لا فيها أرصف، لا فيها شيء أبدا أبدا. حتى إذا بدك تحسبي نسبة السكان اللي موجودة على المدارس والمساجد ولا مراكز صحية ما فيها. أنت لو تفتحي المخطط التنظيمي وتشوفي هاي المنطقة، كيف المنطقة جنبها هي اللي جنوب السكة شلون مخدمة بشوارع صحيحة ومخطط تنظيمي صحيح، وشمال السكة ما فيها هذا الكلام.
0: طيب كيف يبدو وضع هذه المنطقة القانوني؟ من يملكها؟ من يملك ملكيات هذه المنطقة؟
5: هي المنطقة بغض النظر عن ملكية لمين، هي المنطقة هي لحوض الفرات، هي لوزارة الطاقة الآن. تم أعطائها من قبل تقريبا فترة طويلة للأهالي للاستفادة منها من الزراعة، وتحولت المنطقة من سنة أقل تقريبا من التسعينات إلى الآن تم البناء عليها. يعني الناس هي أصلا تم أعطائها للزراعة للاستفادة منها الزراعة، والناس بنيت عليها. طبعا الحقبة الماضية على زمن النظام البائد ولا قوات سوريا الديمقراطية بنى عليها بشكل عشوائي. فمن الواجب علينا نحن نقدم خدمات لأهلنا. تقديم الخدمات لابد من أنه يكون في شيء صحيح. يعني أنت على ما بتحسني تروحي تنزلي صرف صحي أو مخطط تنظيمي على شارع 6 متر. شارع 6 متر بده يكون لمنطقة هي خدمية وليست منطقة سكانية. فنحن يوم اللي طرحنا هذا المشروع طرحناه أنه نحن يكون أخواني الكرام، رح نحن عنا تقريبا مساحة 2000 تقريبا 220 ألف متر اللي هي منطقة أرض التعمير. أرض التعمير هي عتها لمجلس البلدية. فأنا يوم اللي هي بجنوب ما بتبعد تقريبا 200 متر عن شمال السكة. فأنا إحنا كنا عم نقول للوفد اللي إجا أخواني الكرام، نحن في عنا برنامج 1-2-3، وأنا حابب أجلس مع الأهالي كلهم. ونحن حصينا المنطقة عنا 3200 شقة
0: طب هل قدمتم ضمانات؟ يعني نحن رأينا اعتراضات واحتجاجات من قبل الأهالي، هل قدمتم أي ضمانات قانونية أو حتى ربما تعهدات للأهالي قبل الإعلان عن تنفيذ هذا المشروع؟
5: احنا أول شغلة ما قلنا أنه لا في هذا ولا في شيء، قلنا نحن أول شيء أنت بدك تاخذ بيت كامل ملكيته طابو لتروح ترجع لحضرتك، لأي شخص بده يكون يطلع يكون في له بيت بشمال السكة. ثاني شيء انه نحن عندنا جزء بسيط راح يطلع هو الارض التعمير، هو مو الجزء الكبير. وانا قلت يوم اللي انتم ما بيعجبكم البيت لاطلع.
0: لكن للاسف عن وعود. كان لكم تصريحات في اي طيب في هنالك وعود بتعويض المتضررين، ما طبيعه هذه؟
5: نرجع من اختي الكريمه ارجوكي، ما في شيء اسمه يعني متضررين هون. هون الكل مستفيد.
0: نعم.
5: اول شغله انت عم تنظمي منطقه بكامله مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجوده عليها هن 3000 شقه 3200 شقه.
0: طيب ما طبيعه التعويضات لهذه الناس والاهالي؟
5: هذا الكلام كلياته تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: في حال رفض الأهالي سيد عبد الرحمن، في حال كان هنالك رفض من قبل العائلات والأهالي، ما الخيارات؟
5: في خيارات كثيرة. يعني أنت ما نحن الحمد لله ما بنعدم الحيلة بالنسبة لهم. في عنا خطة ألف وخطة باء، لكن نحن بالبداية نحن عم نحكي على شيء. في نحن اليوم هنا الأهالي، جزء من الأهالي اللي سمعتهم اللي هنا من جزء من الوفد، فذكر أنه أنا هذا الشيء اللي ممكن يكون نحن نزلنا مخطط تنظيمي على الواقع. نحن على طول نبحث للأفضل. نحن اليوم صرنا بال 2026، ما معقولة أنا أروح أسوي مخطط منقوص. يعني الحمد لله رب العالمين نملك من الكفاءة ونملك من المهندسين والكوادر اللي ممكن أنت تهيئ لك بنية تحتية تليق بتضحيات أهلنا. فهي مسألة مو هي أنه أنا جاي أخذ أرض للناس، لا معاذ الله، هذا الكلام نحن ما بنشتغله. ولا تربينا على هذا الأساس. لكن للأسف الشديد اللي نقل الصورة نقل بشكل خاطئ، نقل بشكل شوه المشروع وشوه السمعة، وقال أنه نحن ناخذ الأراضي. نحن منا هيك، نحن حبينا نقول لأهلنا أخواني الكرام، هاي المنطقة الآن لحتى أنا أخدمها لابد أنه يكون في لها مخطط تنظيمي صحيح لحتى نحسن نخدمها بالشكل الصحيح. أما بهذا الشكل مثل ما بتعرفي حضرتك أنت، اليوم شارع ما فيه صرف صحي ما فيك تزفتي، ما فيك تنزلي فيه خدمات لحتى تزفتي، حي ما فيه مدرسة، من بدك تجيب المدرسة؟ بدك أنت تروحي تنزلي مخطط تنظيمي لحتى تساوي مدرسة وتساوي مركز صحي وتساوي مخفر وتساوي مشفى وتساوي مدارس وتساوي جامعات. هذا الكلام اللي نحن حكينا لأهلنا.
0: بالتالي
5: إذا ما كان مسموح.
0: طب لنتحدث بشفافية سيد عبد الرحمن فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، من سيقوم، من القائم على تنفيذ هذا المشروع؟ هل ستقوم به الدولة أم هنالك ربما جهات خاصة؟
5: طبعا نحن بهيك مسائل يعني في شركات على مستوى عالي جدا جدا، نحن الآن عم نتواصل مع وصلنا في معلومة بسيط جيدة، لكن بالأخير نحن في عنا نحن خطتنا ما توقف على هذا المشروع. في حال تم رفض هذا المشروع أنا قلت لك في خطة باء، لكن نحن واجب علينا أنه يكون في استفتاء لأهلنا اللي موجودين، وأنا ما زلت مصر على أنه لابد من أنه أجلس. أنا هنا كثير من الوفد قال أنه صعب عليك أنك تجلس مع الأهالي، قلت أنا هاي مسألتي أنا. أنا لسه ما أصلا اللي أنا مستغرب منه أنه لسه أصلا لا تم شيء لرد موضوع. وأمر الثاني أنه أنا الآن عم بجلس مع الناس، طب أعطوني فرصتي أقل شيء. أنا هذا الشيء بتعبني أكثر من أنه أنه الشيء اللي عم بطلبوه. فبالتالي أنا من الأفضل أنه أنا أروح للخيار وأقول له أنا عم بختار الخيار اللي هو الأصعب اللي هو مصلحتهم أكثر. لكن بالأخير خليني أشوف هالناس، هاي الناس اللي عم بتقول أنه أنا اليوم ما راح أطلع وكذا، بس خليك تسمع مني يومنا بناسبك أوكي أنا راح أسجل. من الناس اللي يجوا من الوفد إجوا 7، من أصل 7 وافق 3، وافق 4 ورفض 3. أنت بس مش هيكون عندك علم، والناس والمشاهدين يعرفوا هذا الكلام.
0: طيب سيد عبد الرحمن، قبل قليل سألت حضرتك فيما يتعلق بحال كان هنالك رفض من قبل الأهالي، ما هي الخيارات المطروحة؟ ذكرت أن هنالك العديد من الخيارات، لو تحدثنا عن طبيعة هذه الخيارات.
5: الخيار الأول اللي هنا طرحوا أنه ينزل مخطط تنظيمي في الواقع الحالي، هذا الكلام صراحة مو من السهل، هذا رح يأخذ وقت طويل. لكن مو هو أنه مرفوض، ممكن يدرس هذا الخيار من خلال هذا، لكن عطونا فرصة خلينا نجلس مع الناس ونشوف. ممكن هن الناس اللي برجع بقول انتقلت الصورة بشكل خاطئ، يعني ما في عقل إنسان فاهم للواقع اللي عم يصير يسمع الكلام اللي نحكيه. وأنا أقول لا تسمعه، شوفه بعينك من ثم أنت تطلع. أنا ما طلبت أنه أنت تطلع من بيتك إلا ما تشوف البيت حقيقة، تطلع عجبك تفضل، ما عجبك أنت بخليك. فهذا السبب اللي أنا بصراحة مستهجن أنه ليش هيك أهلنا نقلوا الصورة بشكل الخاطئ للأهالي وهيجوا الأهالي لشيء أصلاً ما صار لسا أختي الكريمة إلى الآن لا صار. أول شيء، ثاني شيء ما شافوه. فأنت ليش أنت نقلت الصورة بشكل الخاطئ؟ رحت قلت للناس أنت اليوم بده يهدو لك بيتك، أنت ما بده يعوضوك. مين قال هذا الكلام؟ كل هذا الكلام فيه شهود عليه موجودين، للأسف الشديد انتقل بشكل خاطئ.
0: طب إذا أردنا الحديث عن المناطق المرشحة، أي ما هي المناطق أو طبيعة المناطق التي ستنقلون إليها الأهالي؟
5: أنا تكلمت على أنه في عنا مساحة 220 ألف متر مربع، هي أرض التعمير، هي ملكية البلدية. نحن الآن راح
0: وتستوعب هذه الأعداد، نتحدث عن 3000 شقة تقريبا تستوعب؟
5: صحيح تستوعب أكثر من ذلك، لكن نحن هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر عليها. فنحن جزء منها من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح يأخذوا. وبعدين شمال السكة هي ما فقط مباني، هي مباني ومزارع، والشي اللي انت بكره مخطط كتير جميل. أنا أصلاً صارف على المخطط رسمه فقط تقريباً بحدود 100 ألف دولار فقط من خلال الشركات اللي رسمتنا. فشيء كثير حديث ومتطور ويعني يليق بأهلنا في الرقة.
0: طيب هل من سقف زمني له، يعني في حال كان هنالك موافقة من قبل الأهالي، ما هو يعني السقف الزمني المحتمل لتنفيذ هذا المشروع؟
5: يعني أنت عم تحكي عن مدينة، ما بيقل المشروع من يعني من سنة لأربع سنوات لخمس سنوات المشروع، لكن نحن هو المشروع منقسم إلى قسمين، ممكن أول سنتين يكون خمس سنتين تانيات، طبعا هذا في حال إن شاء الله تم الأمر.
0: طيب تحدثت قبل قليل عن شركة رسمت مخططات، من هي هذه الشركة؟
5: شركة صينية سعودية.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بموافقة الأهالي، هل هنالك أي وعود قدمت لهم، وعود قانونية، وخاصة ذكرت قبل قليل بأن تنفيذ هذا المشروع قد يستغرق ربما أربع سنوات؟
5: نحن أختي الكريمة، أي شخص بعد ما ينبنى بيته إذا ما كان فيه ملكية طاب ولا يطلع عليه، هذا الحكي حكيته أنا مراراً وتكراراً مع الوفد اللي إجا، وقلت البيت رح يكون إذا ما كان شفتوه أفضل من الشيء اللي موجود بعشر أضعاف لحد يطلع. أنت اليوم من واجب، هذا مو هي منية على أهلنا، يعني بيستحقوا أكثر من ذلك.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
5: يا أهلا وسهلا أختي الكريمة.
0: وينضم إلينا من الرقة رئيس لجنة حي شمال السكة مالك خضر الشحاذة، مرحبا بك معنا سيد مالك، للحديث عن هذه المشكلة التي رأينا احتجاجات من قبل الأهالي. دعنا في البداية نفهم المشكلة، ما هي وجهة نظر الأهالي؟
6: حياك الله سيدتي، أحييك وأحيي مشاهدين تلفزيون سوريا، وأحيي السيد المحافظ عبر شاشتكم، الإنسان الخلوق والطيب والإنسان المتفهم والمتفاني بعمله، جزاء الله خير عنا خير الجزاء. وأحب أوجه له يعني كلمة، أنه إحنا نقلنا كلامه للأهالي والله بأمانة، وموضوع الكلام هذا على مجموعة واتساب تضم أغلب أهالي أهل الحي يعني، فإحنا نقلنا كلامه بأمانة، لكن الأهالي غير متقبلين الفكرة لعدة أسباب. طبعا أنا أحب أشرح الأمور، لكن أتمنى تعطيني من وقتك الوقت الكافي مشان أوضح الصورة بالكامل، لأن تفضل. إحنا مظلومين إعلاميا، احنا اهالي منطقه شمال السكه، احنا شبه مدينه وليس احياء فقط، يعني شمال السكه منطقه واسعه، من 1975 بعض المنازل معمره، يوجد فيها ايضا املاك طابو مقاسم بلديه. احنا بعد ما خرجنا بمظاهره البارح طبعا على طلب الاهالي، خرجنا مع الاهالي مشان يعني ما يصير مشاغبات بالمظاهره وما شابه ذلك، فتم اتهامنا من قبل بعض من أهالي الرقة وبعض أهالي المحافظات الثانية بأننا قسديين وفلول، وإحنا والله حاشا أن نكون خارجين ضد الدولة أو ضد السيد المحافظ. السيد المحافظ مشكور وعبارة عن موظف حكومي جاي حللنا مشاكلنا، وجزاء الله خير استقبلنا أفضل استقبال، ونقلنا الصورة اللي تحدث يعني بيها بكل أمانة، وإحنا استمعنا له ونقلنا الكلام للأهالي. أولا أحياء شمال السكة يعني مثل ما تفضلت هي شبيهة مدينة، وهي تقسم لثلاث أقسام. القسم الأول معمر من سنة 1975 حتى سنة 2010 بداية الثورة السورية، هذه الأحياء يعني صار فيها ذكريات وأبناء وأحفاد، وأكثر الناس اللي عمرت البيوت واشترتها وملكتها أغلبهم توفوا، والآن أبنائهم هم ملاكين هذه المنازل. القسم الثاني هو موضوع محاضر التسليم. محاضر التسليم ليست يعني أملاك دولة نهائيا، محاضر التسليم هي عبارة عن المشروع الرائد لحوض الفرات في مدينة الرقة، استولى على أراضي الأهالي بسنة 1975 تقريبا، فأخذ الأراضي من الملاكين أهالي عائلات الرقة الجدوع والقواطع، وأهل الرقة يعرفون شو أقصد أنا، أخذ هذه الأراضي واستثمرها المشروع حوض الفرات، والبصير طبعا موجودين والبياطرة، فاستصلحها لمدة ما يقارب 25 سنة. بعد ما فشل المشروع الرائد وخسر بالاستثمار، يعني رجع هذه الملكية الأراضي قسم كبير منها للأهالي اللي أخذ أراضيهم، ورجع لهم جزء بسيط يعني من أصل 1000 أو 2000 أو 3000 دونم،
0: نعم.
6: ما يقارب 30 و60 و90 دونم كتعويض عن أراضيهم اللي راحت منهم يعني بشكل عام. يعني ف ب 2000 سنة 2004 صدر مرسوم 61 أو قانون 61 الصادر من قيادة حزب البعث للنظام البائد بتوزيع أراضي حوض الفرات على أهالي الرقة كأربع أو ثلاث فئات، منتفعين وموظفين وبدل ملكية. فتم توزيع هذا الكلام بال 2004.
0: طيب سيد مالك،
6: نقطة لو تسمحي لي بس أكمل فكرتي. فتم توزيع هذه الأراضي وتصدر من وزير الزراعة عادل سفر، وعدنا إحنا الأوراق الثبوتية لهذا الكلام. تم إصدار قرار بتسجيل هذه الأراضي في السجل العقاري كملكية خاصة، لكن أحداث الثورة السورية والأحداث اللي صارت علينا يعني منعت أنه إحنا ندخل بالسجل العقاري، وظلت بيدنا محاضر التسليم إحنا محافظين عليها كأهالي.
0: طيب ما الذي يخشاه الأهالي اليوم بشكل أساسي؟ يعني وقال قبل قليل المحافظ بأنه سيمنحكم بيوت ريثما يتم تجهيز هذا المشروع، بالتالي ما هي المخاوف الأساسية؟
6: طبعا يا نستي، احنا ناقشنا الأهالي بشكل منفرد وعن طريق مجموعات الواتساب وكل وسيلة متاحة، وبينا لهم مفهوم السيد المحافظ بالتطوير وبكل هذه الأمور. فالأهالي الأغلب يقول أنا عندي حصة 24 سهم، ما أبدلها بشقة ثلاث أسهم أو أربع أسهم. ومنطقة شمال السكة كما يسمونها أو نسميها مدينة، فيها أراضي، يعني أنا مثلا عندي بيتي دونم وربع، ما يقارب الدونم وربع، بيتي ما يقارب قيمته 90,000 دولار 100,000 دولار، بيت جيراني نفس الوضع. يعني المناطق الحديثة يعني قيمة عقارها عالي جدا، وأراضي واسعة. يعني أنا بيتي دونم وربع يعني 1250 متر، في بيوت ما يقارب الثلاث دوانم على شكل مزارع، في دكاترة مشترين في هاي المنطقة وعاملين مزارع يعني. وأنا عندي إذا تحبون تبعثون مراسلكم نشوف الأرض على الأرض الواقع يعني الوضع.
0: لكن لا يوجد بنية تحتية سيد مالك، يعني بعض المناطق، بعض المناطق في شمال السكة لا يوجد بها أي بنية تحتية وهي مدمرة.
6: صحيح، البعض يوجد والبعض لا يوجد. فإحنا نطلب من السيد المحافظ، طرحنا عليه مشاريع بديلة مثل حزام للمدينة وعقدة شبيهة بعقدة حمص أو الراموسة تحدد حدود المدينة. الرقة مدينة منهكة، أنهكها الحرب ودمرها التحالف ودمر بيوتنا، وما أحد عوضنا بليرة سوري ولا بدولار واحد، لا منظمات. الناس بنت من أتعبها ومن شقاها بنت المدينة بشكل كامل من جوبها الخاصة. والآن إحنا يعني موضوعنا مشكلتنا مثل ما ذكر السيد عبد الرحمن والأتربة والوحل والعشوائيات، فهذا الحل يكون بمخطط تنظيمي على أرض الواقع. والمخطط التنظيمي يكون على مصالحة من قبل الأهالي على السجل العقاري والبلدية، وندفع المرتبات اللي علينا ما يقارب مبلغ يعني ما يقارب 10 مليون دولار. هذه 10 مليون دولار تصرف منها الدولة على الصرف الصحي والزفت والشبكة كهرباء جديدة وكل الخدمات الثانية من مدارس ومن حدائق وما شابه ذلك.
0: طب اليوم ما هي مطالب الأهالي الموجهة إلى المحافظ بناء على هذه الخطوات؟
6: مطالب الأهالي أولاً أنه ينظرون أنه السيد عبد الرحمن والحكومة بشكل عام تستوعب الأهالي. إحنا منطقة عشائرية، والله وأنا ما أقصد بالكلام هذا يعني هذا يفسروا من أي جهة كانت أنه بموضع تهديد أو كذا. إحنا منطقة عشائرية، فنريد السيد عبد الرحمن إنسان فاهم وإنسان واعي أنه يأخذ الأهالي يعني يستوعب طلباتهم، وإحنا نبعث الوفد اللي يريده. وإحنا والله ما غيرنا بكلام وشرحنا الكلام مثل ما هو قال لنا إياه. فالأهالي مطالبهم تنظيم على الوضع الراهن وتوسع للشوارع، يعني أي شارع من العشوائيات اللي هم يقصدونها، شارع مثلا 6 أمتار يصير 8 أمتار، من كل بيت يروح متر من اليمين متر من اليسار حتى يتوسع الشارع. أي بيت يجي مكان مدرسة أو مكان مشفى أو مكان حديقة ينهد مجمع سكني، هم البلدية تحددوا ما يقارب مثلا 20 بيت أو 15 بيت ويتعوضون في منطقة التعمير. الأهالي قبلانين بهذا الكلام، إحنا بعد ما ناقشناهم وموافقين على هذا الكلام، لكن الأهالي معارضين للهدم الكامل بأي شكل من الأشكال. وأنا مع السيد المحافظ، أي شيء يتطلب مني كوفود للسيد المحافظ أو أي شيء إن كان، إحنا جاهزين وشكلون للجان قانونية ولجان من طرف البلدية ولجنة مهندسين، ونتناقش إحنا إياهم. وإحنا والله مع بناء سوريا ومع التطوير ومع التحديث، وإحنا محافظة منهكة يعني والله العظيم، عندنا عائلات ما تستطيع على يعني على ثمن الخبز، منطقة مدقعة الفقر. وأنا أحب أوجه كلمة للسيد المحافظ المسؤولين الرقة والمسؤولين الحكوميين، الاستثمار اللي نجح بالسعودية وبتركيا وبالدول الجوار كالخليج وما شابه لا يمكن أن ينجح بسوريا، والسبب أنه الفارق كبير. يعني اليوم إحنا شعب مدقع الفقر 90% تحت خط الفقر، فإحنا البشر أهم من الحجر. يا سيادة المحافظ عبد الرحمن، والله أنا أحبك في الله وأودك، إحنا شعب مدقع الفقر، يعني نطلب منك تنظرنا بعين العطف وتنظرنا بعين الاستيعاب، احنا جماعه البشر اهم من الحجر، والاهالي رافضين رفض قاطع. وانا
0: وماذا طيب سيد مالك، وماذا لو تم يعني اتخاذ هذا القرار القانوني بشكل نهائي بالاخلاء، ما هي خيارات الاهالي؟
6: احنا يعني ننقل وجهه نظر الاهالي. الاهالي يقولون نحن مستعدون نموت تحت التركسات وتحت اي شيء ان كان، اي ظرف، وما نعطي بيوتنا. هذا الشعار رافعينه الاهالي، وهذا الكلام والصوره هاي نقلت للسيد المحافظ. يعني حتى بمقابلة السيد المحافظ احنا كنا مفكرين انه شخص يعني حاشاه منها متعجرف وكذا، فوجدنا انسان خلوق. وقلت له يا سيادة المحافظ، الاهالي قالوا لا تعطي المحافظ يعني بالمناقشة، تعطيه يعني مجال وخلي كلامكم قاطع. يعني ناس بسطاء يعني الله يجزاهم الخير، يعني حامين همومه وحملوني امانة. نقول للسيد المحافظ وانا والله نقلت كلامه ونقلت كلام الاهالي بكل مصداقية وبكل امانة.
0: اشكرك.
6: وانا ارجع اكرر للسيد المحافظ اني نقلت كلامه بكل امانة.
0: أشكرك. شكرا جزيلا لك مالك خضر أشحاذة، رئيس لجنة حي شمال سكة، كنت معنا من الرقة. شكرا جزيلا لك.
6: بارك الله فيك أختي.
0: مستمرون معكم ونناقش بعد الفاصل واقع مستقبل الاستثمارات الأمريكية بعد إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق دليلا إرشاديا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية. لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
7: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
8: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
9: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
7: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
8: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
9: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلاً إرشادياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية لتكون داعماً للشركات الأمريكية التي تنوي الاستثمار في سوريا. وقالت السفارة في بيان إن سوريا تتيح فرصة مهمة في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والبنوك للشركات الأمريكية لدخول سوق ناشئة من بدايتها، حاملة معها تكنولوجيا وخبرات ورؤوس أموال أمريكية متطورة. كما أضافت السفارة أن الدليل الشامل سيكون عبر تقارير تقدم معلومات السوق بشكل أكثر تفصيلا، مما يدل على ثقة الولايات المتحدة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي. أشارت أيضا إلى أن المبعوث الخاص لسوريا توم براك أكد أن إعمار سوريا سيعتمد على استثمارات القطاع الخاص والتجارة العادلة، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تقدم الابتكار والجودة والموثوقية التي تحتاج إليها سوريا للنجاح في اقتصاد القرن 21. أوضحت أيضا أن أكثر من 18,000 شركة تم تسجيلها في دمشق مع عودة 1.5 مليون لاجئ ووصول تعهدات باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات قبل عام. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو جلال بكار خبير اقتصادي، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور طارق كتيلة المبعوث الفخري للاستثمارات في الشرق الأوسط لولاية إنديانا الأمريكية. معنا مباشرة من إنديانا، مرحبا بك معنا. في البداية أبدأ معك دكتور طارق للحديث عن هذا الدليل الإرشادي، ما الهدف منه وكيف يمكن فهم الدليل الإرشادي الاستثماري الآن؟
11: نعم، أنا وسهلا بك ديما وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني الدليل يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية. البعد الأول وهو الأساسي أو المباشر، وهو تشجيع الشركات الأمريكية للدخول للسوق السورية وإعطائهم بعض النصائح التي يعني تسهل عليهم الدخول إلى السوق السورية، دراستها، معرفة أي القطاعات التي هم بحاجة إليها. فهذا هو السبب المباشر كما يقال. لكن أيضا هناك أبعاد أخرى، هناك بعد سياسي يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، ترغب في رؤية الشركات تدخل إلى سوريا، رؤية الاقتصاد يتحرك. وأما البعد الثالث هو بعد يعني عالمي، هو بعد يؤدي أيضا ويشير إلى أن الشركات العالمية وليس فقط الأمريكية أيضا يعني يشجعها هذا التقرير وهذا الجايدنس إلى الدخول إلى السوق السورية، لأنه عندما تشجع الشركات الأمريكية فهذا يعني يذهب صداح إلى جميع دول العالم بأنها الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الاستثمارات في سوريا، رفعت العقوبات، وبالتالي نستطيع نحن في أي بلد آخر من بلاد العالم أن نذهب للاستثمار في سوريا. فهذا هو الملخص يعني لأهداف هذا الجايد.
0: طيب سيد جلال، هل الاقتصاد السوري اليوم فعلا جاهز لاستقبال استثمارات أمريكية كبيرة بهذا الحجم؟
12: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. في بداية الأمر، سوريا فعليا إن لم تستطع أن تخلق قيمة مضافة للأطراف الدولية ومصالح دولية في داخل الاقتصاد السوري، سيبقى الاقتصاد السوري اقتصاد منغلق. فدائما نرى التصريحات تسبق الأفعال للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاقتصادات ومسألة دعم الاقتصاد في أي منطقة كانت. فعندما نتكلم على واقع الاقتصاد السوري، اقتصاد جيد، له مستقبل جيد، له إمكانيات ممتازة، جغرافيا ممتازة جدا على صعيد الإقليمي والدولي، لكن هل القوانين في داخل سوريا ممكن أن تتناسب مع طموح الاستثمار الدولي؟ هذا السؤال يعني الأفضل عندما نتكلم عن مسألة الاستثمار، لأن اليوم الاستثمار لا يمكن أن يكون فقط من أطراف دولية بدون أن يكون هناك حاضنة داخلية. و الحكومة السورية اليوم نجحت سياسيا، خارجيا، داخليا بملفات معقدة كانت تركت نظام الساقط بشار الأسد، وخاصة أن لدينا جغرافيا اقتصادية داخل الجغرافيا السورية. فلدينا الشمال والشرق، نحن نتكلم عن النفط، لدينا مسألة الساحل ونحن نتكلم عن الموانئ، ولدينا مسألة المنطقة الوسطى ونحن نتكلم عن موضوع الزراعة والثروات الداخلية والمناطق الوصل الجيوسياسية في داخل الخارطة السورية. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري لا يمكن أن نشمله في ملف واحد ونقول الاقتصاد مناسب أم لا، ولكن الاقتصاد السوري لديه طموح، لديه إمكانيات، هناك الكثير من النقاط الإيجابية، لكن أيضا النقاط السلبية متواجدة. ومسائل الاستثمار يا سيدتي إن لم تضمن النص يعني المصالح لمن هم يريدون الدخول للاستثمار في داخل الاقتصاد السوري لن يأتوا. نحن لا نريد أن نتكلم فقط على الإعلام ونقول أن سوريا ستصبح سنغافورة بدون واقع على الأرض، نحن نريد أيضا أن يكون هناك واقع على الأرض. الحكومة السورية كما ذكرت كان لديها مهام لضبط الأمن والأمان في الداخل، لعدم الاقتتال الطائفي، لعدم مسألة حتى اقتتال الفصائل في الداخل بعد سقوط النظام، هذه ملفات مهمة جدا. لدينا موضوع ومسألة رفع العقوبات الاقتصادية، لكن للأسف يا سيدتي هذه جميعها أتت من وزارة الخارجية ولم تأتي من وزارة الاقتصاد إلى الآن. أنا أعتقد أن وزارة الاقتصاد ممكن أن يكون لديها دور أفضل.
0: دكتور طارق، كيف يمكن أن تعلق على ما قاله ضيفي فيما يتعلق بإن كان هنالك فعلا شركات أمريكية تقوم بالدخول إلى سوريا بناء على العقوبات وما تزال العقوبات حتى الآن قائمة، كيف يمكن اليوم فتح باب الاستثمارات وأن تكون هنالك فعلا شركات أمريكية ومستثمرين يقوموا على بناء هذه الشراكة وهذه الاستثمارات؟
11: نعم، يعني ما أتكلم به الضيف الكريم صحيح إلى حد كبير. هناك عمل كبير قامت به الحكومة السورية على الصعيد الخارجي، ومنها التعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية الشقيقة وتركيا ورفع العقوبات، وهذا أمر كبير جدا. لكن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها، خاصة في الداخل، موضوع القوانين كما ذكر قبل قليل، موضوع الفرص الاستثمارية، العدل، العدالة الاجتماعية، التشاركية في الحكم، بحيث الجميع يشعر بأنه جزء من الدولة السورية، لا أحد يشعر بالتهميش، الأمن والأمان، السلم الأهلي. كل هذه الأمور كلها أمور هامة في الاستثمار. يعني المستثمر الذي قادم من الخارج، إذا كان هناك اقتتال داخلي لا سمح الله، فهذا سيجعله يتوقف عن.
0: طيب بالتالي هل هنالك دكتور طارق، يعني بناء على ما تفضلت به، هل هنالك معايير واضحة أو حتى شروط ربما أمريكية وضعت للدخول إلى الأسواق؟
11: نعم، يعني بالتأكيد الأمر بحاجة إلى قوانين والالتزام بالقوانين الموجودة. أيضا هناك عامل أمريكي، وهو إزالة اسم سوريا عن قائمة الإرهاب، وهذا العامل خارجي صراحة للدولة السورية، يعني عملت ما وسعها من أجل هذا، انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وتتعاون مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن، وبقي هذه الخطوة على الجانب الأمريكي، ونتوقع خلال الأسابيع القادمة، ربما يعني شهرين أو ثلاثة على الأكثر، إن شاء الله أن تزال سوريا عن قائمة الإرهاب. لكن نعم، الحكومة السورية، يعني هناك أيضا نريد من الحكومة السورية أن نرى المزيد من الفرص للشركات الأمريكية. يعني أنت الآن في عالم بصراحة، وعالم محيط القطب حتى الآن، مهما قيل ومهما قال، يعني نرى ما حدث في فنزويلا وفي إيران الآن، هو عالم محيط القطب تدوره الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا أردنا أن نفتح، أو حتى اقتصاديا أن نفتح سوريا اقتصاديا، يجب التعاون مع الولايات المتحدة، أن تجلب الشركات الأمريكية لتستثمر في سوريا، أنت تحمي نفسك، لأنك من سيدافع عنك في الكونغرس الأمريكي، في داخل الولايات المتحدة، ستكون الشركات الأمريكية نفسها عندما يكون هناك استثمارات أمريكية في سوريا. وبالتالي بحاجة بصراحة لأن تفتح الدولة السورية، أن تعطي ميزات أكثر للشركات الأمريكية لجذبها للاستثمار في الداخل السوري. وأنا سمعت كلاما من حتى فريق السيد توم باراك، السفير توم باراك، بأنه كان هناك بعض الانزعاج، أنهم حتى الآن لم يروا يعني تعاون بشكل كبير من ناحية الحكومة السورية بهذا الأمر. تم حتى الآن من يعني الشركة السورية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة شيفرون، لكن عدا عن ذلك يعني لا يوجد الكثير من الشركات الأمريكية التي أتت. نتمنى في الشهر التاسع هناك الغرفة التجارة الأمريكية بصدد القيام بزيارة ديليجيشن إلى سوريا مع عدد كبير من الشركات الأمريكية. نتمنى أن يفتح هذا باب التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا من ناحية الاستثمارات.
0: طيب سيد جلال، يعني من خلال هذه القوانين الذي تحدث عنها ضيفي، ماذا عن الطرف السوري؟ هل تعتقد بأنه إن تمت فعلا هنالك شراكات واستثمارات أمريكية، أن يكون هنالك قوانين معينة توضع، على سبيل المثال وضع ضرائب على البضاعة الأمريكية ولو بنسبة محدودة؟
12: المسألة ليست فقط مسألة ضرائب يا سيدتي، فالمسألة تأتي، أنا بالنسبة لي، إلى مسألة الاقتصاد القومي وآلية وهيمنة الاقتصاد القومي على الاستثمارات حتى لو كانت أمريكية. يعني أنا الاستثمارات الأمريكية أقدرها، وكما ذكرت لمسألة المصالح وببعد استراتيجي ومستقبلي، يجب أن يكون هناك مصالح أمريكية
0: مرتبطة فقط بالبعد الاقتصادي أم البعد السياسي؟
12: هناك
0: أيضا
12: بعد سياسي أيضا، لأن لدينا حدود مع إسرائيل، الكيان الصهيوني، لأن هما وجهان لعملة واحدة. والمسألة هنا إذا نتكلم في التفاصيل، أن الاقتصاد في سوريا يمتلك كما ذكرت، يمتلك امتيازات كبيرة جدا كمنطقة وصل ما بين الشرق والغرب، ولذلك عندما نتكلم عن مصالح أمريكية هي أيضا ستكون نقاط ضغط حتى على المنطقة، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخل إلى منطقة إلا بمصالح. ويجب علينا كحكومة سورية أو كسوريين، ونحن ضحينا بدماء، يعني الشعب السوري ضحى بدماء، يعني الضريبة كانت دم للانتهاء وللحصول على اقتصاد حر نوعا ما، هذا لم يأتي بالمجان، وإنما الاقتصاد السوري اليوم هو مهيأ، وما يجب علينا أن نبدأ به هو خلق بيئة حقيقية تتناسب مع معطيات وأولويات الاقتصاد القومي والأمن القومي الاقتصادي في بنية الاقتصاد في الداخل، وهذا لن يأتي إلا من خلال البرلمان أولا ومن ثم المحاكم وكيفية المحاكم الاقتصادية ستبدأ العمل في داخل الاقتصاد السوري. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري نحن في مرحلة ما قبل الاستثمار يا سيدتي، نحن في مرحلة بناء الأنظمة داخليا. وعندما سنقول للولايات المتحدة الأمريكية تفضلوا ويعني لكي نبدأ رحلة الاستثمار في داخل الاقتصاد السوري، يجب علينا أيضا مراعاة المصالح الاقتصادية القومية لداخل سوريا. فالولايات المتحدة فعلا شريك مهم واستراتيجي للمنطقة، ولكن أن يتفرد فقط أحد في الاقتصاد السوري هذا أيضا ليس معطيات إيجابية. فالاقتصاد السوري إن لم يكن ذات نقاط إيجابية لرفع مستوى معيشة المواطن السوري فنحن لم نستفيد شيء من الاقتصاد. نحن لنستذكر فقط أن في سوريا كان هناك اقتصاد كان يستفيد منه العالم كله إلا من السوريين، كانوا يستفيد منه فقط مؤيدين النظام الساقط. لذلك عندما نقول لدينا فرصة، ولكن هذه الفرصة يجب أن نهيكلها بشكل صحيح، يجب أن تضع النقاط المهمة لرفع المستوى المعيشي، تحريك آلية الإنتاج الداخلية، تحريك آلية الإنتاج الصناعي.
0: بالتالي دخول الشركات الأمريكية ما الذي سيغيره؟
12: دخول الشركات الأمريكية هو ضوء أخضر دولي على أن الاقتصاد في سوريا بيئة آمنة، ومن يستثمر في داخل الاقتصاد السوري لن يتعرض لمخاطر أمريكية. هذه الرسالة الأهم أعتقد في الاستثمارات الأولية في داخل الاقتصاد السوري كشركات أمريكية. فالمصالح هي الأولوية يا سيدتي، وهذا عالم الاقتصاد والرأسمالية، وهذا ما يعني يجب أن نتكلمه بشكل مريح ومنطقي، وهذا ما يتعامل به العالم والاقتصاد الدولي.
0: طيب دكتور طارق، هل من ضمانات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للمستثمرين داخل سوريا؟
11: يعني عليك أن تذكري بأن الولايات المتحدة تعتمد على اقتصاد السوق والاقتصاد المفتوح، وبالتالي هي ليست مثلا كالصين أو الدول الشيوعية التي تعتمد اقتصاد الدولة، وبالتالي الشركات مملوكة بشكل كبير للدولة والدولة هي التي تقول. هنا الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية تعتمد على مبدأ الربح، فإذا رأت بأن هناك فرص استثمارية تأتي لها وللمستثمرين بعوائد ربح جيدة ومكان آمن للاستثمار فستذهب إليه، وبالتالي يعني الدولة الأمريكية ليست كالدولة السورية البائدة. أنت كل الشركات هي تحت سيطرة الرئيس ترامب على سبيل المثال، وبالتالي كل ما يمكنهم فعله فعليا هو أن يشجعوا الاستثمارات، أن يفتحوا يرفعوا العقوبات، يرفعوا سوريا من قائمة الإرهاب، يفتحوا التحويل البنكي، ويتعاونوا مع الحكومة السورية لجعل البيئة الاستثمارية في سوريا آمنة للمستثمر الأمريكي أو المستثمر العالمي بشكل عام. وبالتالي ما ذكرناه يعني قبل قليل من أنه وجود ضمانات داخلية سورية للمستثمرين، قوانين تشجع المستثمر، تشعره بالحماية، لا أن يتغير القانون فجأة وبالتالي يخسر المستثمر استثماراته أو معامله. الفرص الاستثمارية، إيجاد فرص استثمارية جيدة خاصة للمستثمر الأمريكي والشركات الأمريكية، هذا يشجع هذه الشركات.
0: أين سيكون دكتور طارق؟ هل هنالك مناطق معينة أم المشروع مطروح في عموم سوريا؟
11: هو في عموم سوريا طبعا ويعتمد على القطاعات، لذلك هذا الدليل يعني قسمه إلى 6 قطاعات: قطاع النفط مثلا، قطاع الغاز أو الطاقة، قطاع التكنولوجيا، قطاع إعادة البناء أو الإعمار. هناك يعني 6 قطاعات تم، وهناك شركات أمريكية كبرى يعني في التكنولوجيا أشهر الشركات العالمية الشركات الأمريكية كأبل ومايكروسوفت ويعني إلى آخره من هذه الشركات. وبالتالي هناك فرص هنا يعني من مصلحة حتى الدول، انظر إلى دول الخليج هي متقدمة لكنها بشكل رئيسي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية يعني في معظم تقدمها. أوروبا معظمها إما تكنولوجيا أمريكية أو تكنولوجيا أوروبية غربية. بالتالي يعني إذا أردنا أن نذهب إلى التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الحديث، الولايات المتحدة هي أفضل شريك سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية. وأنا ربما أختلف مع الزميل جلال هنا بأنه نحن لا نتكلم إسرائيل وأمريكا وجهة لعملة واحدة. لا أعتقد بأن بالنسبة للاقتصاد الشركات الأمريكية بمعظمها شركات مستقلة. أيضا لا أعتقد بأن أحد يريد أن اقتصاد سوريا يذهب فقط إلى دولة واحدة. هناك تنويع، هناك شركات تركية، سعودية، شركات حتى بعض الشركات الصينية والروسية، يعني الكثير شركات أوروبية. لكن يعني يجب أن يكون هناك استثمار أمريكي كبير لدعم سوريا عالميا وسياسيا واقتصاديا.
0: ما رأي حضرتك سيد جلال؟ هل فعلا هنالك قدرة واستيعاب لدى السوق السورية على استيعاب هذه الشركات؟ ذكر ضيفي قبل قليل شركات تكنولوجيا، ونتحدث عن قدرات لقدرة شرائية في سوريا منخفضة.
12: طبعا عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الاختلافات دائما واضحة يعني ما بين الشرق والغرب والولايات المتحدة الأمريكية. دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي رائدة في مجالات التكنولوجيا، وهذا واضح، ومجال الفضاء وغيره من تقنيات الطاقة. ولكن عندما تكلم ضيفكم الكريم عن مسألة أن القطب الواحد هو من يدير العالم، لذلك عندما نقول من هم أصدقاء القطب واحد، هذا ما عندما أنا قصدت إسرائيل أو الكيان الصهيوني أمريكا، وإنما العالم كله اليوم أصبح يشاهد هذه الأخبار يوميا. وأصبحنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعطي ضوء أخضر للتعامل مع أي اقتصاد يصبح مباشرة هو صديق للمجتمع الدولي، وعندما تعطي الضوء الأحمر لعدم التعامل مع أي اقتصاد يصبح عدو للمجتمع الدولي. طيب، فالأمم المتحدة أين موقعها؟ هي في أمريكا.
0: طيب
12: التجارة الدولية،
0: لو سمحت، هل هناك قدرة على استيعاب هذه الشركات؟
12: من الطبيعي هناك قدرة، ولكن إن لم يكن هناك قوانين داخلية نافذة واضحة وأيضا محاكم، وأنا هنا أخص المحاكم، لأن الذي يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة اقتصاديا هي مسألة حرية المحاكم ومسألة الحقوق ما بين المستثمر والدول. الذي أنجزته الحكومة السورية إلى الآن يعتبر فوق العادة نسبة لجيران سوريا إذا نظرنا إلى
0: الدول. طب ما علاقة المحاكم بالمستثمر الآن؟
12: من الطبيعي جدا عندما أنا كمستثمر اليوم عندما يكون لدي مشكلة، حتى إذا أردنا نذهب إلى هولندا مثلا أو إلى فرنسا، أنا أستطيع أن أتقدم بدعوى على الحكومة، ولكن المحكمة عندما تكون منفصلة عن الحكومة، أنا هنا المحكمة ستحكم بالعدل نوعا ما، إلى أين ستصب العدالة في القضية والمسألة الاستثمار. فعندما نتكلم عن الاستثمارات الدولية وشركات كبرى يا سيدتي، نحن نتكلم عن مليارات وعن ملايين، فهذه إن لم تكن تحت حماية من المحاكم وبقوانين واضحة لن يكون هناك أمن. فالأمن

0: فالتنوع واجب والاقتصادات دائما تطمح إلى الأفضل.
1: أشكرك جزيلا ضيفي بالاستديو جلال بكار خبير اقتصادي، وأشكر أيضا دكتور طارق كتيلة المبعوث الفخري للاستثمار في الشرق الأوسط لولاية إنديانا الأمريكية، كنت معنا من إنديانا بوليس، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.
2: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
3: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
4: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
5: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
2: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
3: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
4: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
5: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026 الحديث مجدداً حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك الأكارم. لا يخفى على الجميع أنه اليوم فترة الثورة وما بعدها من الحروب اللي صارت، التراجع كان ممنهج بتدمير أراضي زراعية، بنية تحتية للآبار، أراضي تقطعت الأشجار بشكل ممنهج، صعوبة وصول للأراضي الزراعية، طرق زراعية تهدمت أصبحت غير صالحة للوصول للمناطق، وبعض المناطق كان فيها استهدافات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر المناطق المستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية لبداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أنه يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على أرض الواقع، في عنا نقابات هندسين زراعيين خبرات علمية، هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لح يعطينا.
0: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان.
2: إعادة المستوى الاستراتيجي.
0: نعم على هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال، يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
3: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 20% عام 2005 ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
0: لا انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
3: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها ل 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع اللي حصل هو نتيجة التضخم. هلأ لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن الشوندر السكري، تحولت إلى يعني تقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع، فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
0: طيب.
3: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخلات إلى أثر تنموي ملموس.
0: طيب. سأعود إليك أستاذ طلال، لأنه تقول أن هناك نقاط إيجابية، سأعود إليك لاحقا لأنه سأسألك لاحقا أنه إذا كانت إيجابية لكن على الورق، لكن على الأرض ما يزال الواقع سيء جدا.
3: تمام.
0: أريد أن أعود إليك، اسمح لي أخذ، أريد أن أخذ أعود إليك لكن أخذ رأي أيضا أستاذ أنس معنا. ما رأيك أستاذ أنس بموضوع الخطة الزراعية التي وضعتها أو الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة؟
4: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أستاذ وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء أو ورأي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل يقال لا يوجد خطة. الآن خطة موجودة. أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق. ممثل عن منظمة الإيهاها بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة التي ذكرها زميلي قبل قليل موضوع الفترة الزمنية لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام وأغفل التعافي المبكر برأيي، لأنه يجب أن يكون انتقال بشكل ترانزيشن يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف سوريا بشكل عام كما تعرف 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع من الحكومة أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قد تكون مرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضره. ولكن كبحث كطريقة تصميم علمية وأكاديمية وأيضا هي جيدة في نقاط.
0: طيب
4: النقطة الأخيرة إذا سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة والتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر.
0: طيب.
4: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر قابلة للتطوير أكثر وملائمة للواقع أكثر مما
0: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهدنا في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
2: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس تضم وزارات متعددة، اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسة معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات أنه يعطي إنتاج قمح جيد، فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص. لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربة استهلكت 40 كيلو، هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد فلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
0: طب أسألك أنت عضو غرفة الزراعة أستاذ حسان،
2: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
0: طيب يعني هل يتم استشارتكم؟ هل لكم دور كاتحاد فلاحين غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
2: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على الابنة الأساسية الفلاح الذي يتبع إلى اتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا ومردوده بعيد المدى، ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد. على طول الاستثمار الزراعي هو طويل المدى بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عندنا بسوريا من شرق لشمال سوريا للجنوب. كل منطقة ربنا أعطانا يعني وهبنا بهالبلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهاي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد. طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة لوصلته صح بأنه في بعض المزارعين انظلم، يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح هل إني عم بقبضه مباشرة في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، أم إني عم بقبضه على دفعات ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع. الفلاح بالنهاية بيحسب، أنا بعد أقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور أخذت حق القمح كامل، هل يا ترى أيمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها أمور بتأثر على الفلاح.
0: طب هو أستاذ حسان يعني مو يفترض الحكومة تعمل كمنظومة؟ يعني مشكل أنه كل جهة كل وزارة كل طرف بيشتغل لحاله؟
2: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم أنا من واقع المكان اللي أنا فيه كغرفة زراعة دمشق نتطلع اليوم، نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة مشكورة على طول عم تأدي باهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحو شوي إني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه، مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات. هذا شيء أكيد غير منطقي بدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح. منشار التقليم آليته نفس الآلية، أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
0: نعم.
2: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي باعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم. فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه. يعني
0: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
2: نأمل أنه يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
0: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة هذا واقعي؟
3: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح، هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت بموضوع دعم القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية. هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي. المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات. يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار إن كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
0: أستاذ أنس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
4: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل. يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني لأسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد غذائها تكون أكثر هشاشة بصراحة يعني، وبالتالي أكثر عرضة للأزمات. الأمر الآخر أيضا هو يعتبر موضوع سيادي بصراحة، بمعنى أنه تخيل أن يكون بلد قائم وكل محاصيله وكل منتجاته أو كل محاصيله أو غذائه يتم استيراده بشكل أساسي. فالدول القوية هي الدول التي يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات. يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح للزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الـ على الـ على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة، أيضا بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة على البلد. يعني باختصار أنا أرى أنه دعم الفلاح، دعم المزارع هي ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري وكل والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديمغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا. يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط
0: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة؟
2: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاجه النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكلنا لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من رسوم الجمركية للأسمدة للأمانة يعني. أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات. يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي. ذكاء يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي، يساعده بالصوب المحمية للبيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث. اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعده يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية يعني للأسف. وين الجمارك هنا من الدعم بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع. يعني أنا ما بقدر أقول رايح إدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر بتحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها بدون تسمية الشركات، فيها شركة عم تنتج البلوبيري تصدره لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصحراء، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعملها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المال اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل. لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحريهم يعني أنه نكون عندنا بهالبلد سوريا، يعني أن أنا انطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة، يضل نعم. الإنتاج المحلي لصالح البلد، ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
0: نعم، في هذا السياق أستاذ طلال، كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
3: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج، كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني تضخم، ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الإنتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل، هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان الشعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
0: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا، أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي، تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار أو مرتبطة، يعني أيضا هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
4: نعم، بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية. لذلك التأثير المناخي يكمن، يعني يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر، هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار، هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن التأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، يعني عالميا جلوبالي، هنا من أنا أذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2-3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق. لكن هذا يؤدي، ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا، الحرائق اللي حصلت وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام، يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية سواء المياه، يعني الـ يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، التصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي التأثير المناخي يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول، كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث مثلا، الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو فيها. برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر، يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحا ثم وحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا مثلا. القمح احنا حسب ما أذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح، تعتبر من أقوى الأصناف عالميا. بفترة 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا، إن كانت إكساد، أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين. نعم. قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
0: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف، وأسأل أستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
2: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق، خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات. عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة، وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا إيطاليا. عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هن شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات بأوروبا ويعملوا بنفس المجال، ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود بالآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم. حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل الثورة بسنتين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع الإنتاج النباتات الداخلية، ذهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة، قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري، مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة اليوم نسعى إن شاء الله. تفائلنا كتير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلش صدورنا، يعني أخيرا حيكون في تواصل قوي، نحن على الواقع حيكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله. في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما أنا بدي أجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا لح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة. يقول أنا عندي الفلاح عنا جدا جدا شاطر، جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية. ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله، وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه، وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام.
0: نعم.
2: في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
0: نعم أستاذ،
2: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
0: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
3: نعم، يعني على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي، بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي، وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
0: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
4: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية، وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من ينفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع، حتى لو كان هناك فائض يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة أرغبت أن أجيب عليها، يعني أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب لوحده لا يكفي، يجب أن يكون مرتبط بالقطاعات الثانية وبالوزارات الثانية. فقد تكون وزارة الزراعة وضعت استراتيجية مخصصة، لكن قد لا يوجد هناك مقومات تطبيقها إن لم يكن هناك تعاون مع باقي الوزارات وباقي القطاعات الأخرى المرتبطة فيها. وبالتالي موضوع التكاملية في وضع القرارات والسياسات هذا موضوع مهم جدا. أيضا هناك برأيي يجب العمل على محورين، يعني محور هو الوضع الحالي الآن وباستمرارية دعم المزارع، من حيث أنه هناك نقول بالإنجليزي business as usual، يعني بمعنى أنه يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي، مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المنطقة الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس. من ناحية القمح، ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو تعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوة ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشنال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد يكون مع اليو إن ووزارة الخارجية أعتقد وضعوا خطة تعافي، ولكن يجب أن يكون ما يسمى بالإن دي بي، ناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه خطة التنمية الوطنية تغذى من كل الوزارات مجتمعة مع بعضها، وبالتالي على أساس هذه خطة الناشنال ديفلوبمنت بلان يتم عرضها على كل المانحين ومنظمات الأمم المتحدة حتى تضع خطتها الخاصة فيها، لأنه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها خطة ما يسمى بالكنتري استراتيجيك بلان CSP. هذه CSP يجب أن تكون مستقاة من الناشنال ديفلوبمنت بلان، وعليه يتم هذه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها مجموعة من القطاعات، قطاع الأمن الغذائي، سبل العيش، التعافي المبكر، الصحة، المياه، كل هذه القطاعات، وعلى أساسها تعمل المنظمات ضمن خطة معينة، بحيث أن كل من يعمل داخل الجمهورية العربية السورية لدعم قطاع الزراعة أو أي قطاع ثاني، سواء منظم أو مانحين أو مستثمر، هم بالنهاية يعملون ضمن خطة البلد الواحدة المتعددة. ولكن مفتاح الحل هو دعم المزارع من خلال دعم منتجات الزراعة، ثم وضع مكافآت كثيرة على مواضيع شراء خاصة القمح والمحاصيل الثانية، وأيضا موضوع الاستيراد لو سمحت لي بأقل من دقيقة. يعني الآن أنا زرت جنوب سوريا، درعا مثلا، أتذكر كان كيلو البندورة ب5000 ليرة سورية، الثوم من يومين ثلاث أعتقد 3000 أو 5000 ليرة سورية، وهو عمليا لا شيء يعتبر يعني. وبالتالي المزارع الذي ينتظر محصوله حتى نهاية الحصاد خلينا نقول أو الجني المحصوله بهذا السعر، يعني سوف تكون عنده ردة فعل سلبية، ممكن يتغير أو يترك أرضه ويترك الزراعة. وبالتالي أحيانا من الجيد أنه يتم إيقاف الاستيراد في فترة الحصاد أو فترة جني المحاصيل، طبعا ما وضع خطط للمستهلكين الآخرين
0: نعم. طب أستاذ حسان، الآن ما الذي يطلبه المزارعون الفلاحون بالدرجة الأولى؟ هل هو تأمين سماد، تخفيض أسعار الوقود في الوقت الحالي، وقف الاستيراد كما قال أستاذ مثلا أنس لبعض المحاصيل؟
2: والله ما يطلب المزارعون ما شاء الله المزارعين لا ما بوقفوا طلب تمام. المزارع مدة الاستثمار تبعه بالمحصول اللي عم يشتغله بضل عايش يوم بيوم، هو خايف ممكن يفتح الاستيراد وقت لأنه نزل محصولي على سوق الهال، يعني هو بالآخر تعرض لضربة قوية عند الحصاد، فبضل ضمن تكهنات عديدة وقت ما بكون في سياسة واضحة أنه هل أنا كدولة قادر على أني وقف لك الاستيراد بشكل كامل وقت بكون المحصول تبعك أو وقت بكون في غلاء عالي للمحصول، افتح بمجال معين كمية استيراد معين لوازن سوق للمستهلك، هاي الأمور سياسات دولة. المزارع هون بيعرف هو باللحظة أنه أنا شو جاييني مردود، هل قادر أني استمر مثل ما تفضل الأستاذ الكريم من شوي، إن هل أنا قادر استمرارية بالمحصول القادم إني أرجع فكر أزرع ولا خلاص سكرت وضبيت أغراضي وبدي أوقف الأرض عندي. إنتاج الاستهلاك لإنتاج الطاقة اللي مستخدمها أنا لتوفر المياه للري، هون إلى عوامل كتيرة، هل أنا أعتمد على الطاقة الشمسية، الري التقليدي اللي هو بيستنزف لي كمان من المياه الجوفية، قدمت للدولة شيء من الدعم المالي للري الحديث، ما في تقديم، التكلفة عالية للأمانة، بيصل وقت الإنتاج، كل هاي إضافات هو عم يضيفها على الرأس المال اللي طلع فيه المحصول بقيمة عالية كرأس مال عليه. تخفيض كلف الإنتاج هو أكيد لح يكون السعر قليل بالسوق، ولكن ربح المزارع نوعا ما جيد. للآن في مزارعين تعتمد على شركات تأخذ البزار بالدين وبتستنى لوقت اللي تصل فروقات الأسعار بالدولار يجي بده يدفع مستحقات اللي عليه للأمانة، بلاقي حاله هو شاغل ببلاش مرابع يعني للأمانة لبعض الشركات. هذا الشيء عم يستنزف الفلاح مع الزمن. نعم. اليوم لما بكون في مصادر صح للبزار أنواع قوية بتقدر تتحمل التغيرات المناخية، ممكن تكون معدل التصدير حتى هاي الأنواع يستفيد منها إذا كان السوق المحلي عليه ضغط كتير بالإنتاج، يعني رب العالمين أعطانا محصول في وفرة وصار في إنتاج كبير، انفتح سوق التصدير يكون جيد له يعني باب جديد للدخول. نعم. الربحي. في أمور كتير من الدعم للمزارع، أهم حاليا بعد خروجنا من موسم جفاف قوي لحد الآن للأمانة بكل الأمطار اللي نزلت بفضل من الله تعالى، ما تزال في بعض المناطق مستنزف المياه الجوفية تبعها، يا دوب الأحواض المائية تبعها نوعا ما تعدلت شوي، ولكن لمرحلة الصيف حيكون في أثر رجعي. نعم. لازم التحول، أنا برأيي لازم التحول أول شيء للري الحديث. بأي دعم مادي لكل فلاح عم يزرع حوله للري الحديث هو
0: نختم بهذه النقطة المهمة
2: للسنوات ما
0: أستاذ حسان. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الأكارم من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات طلال السعيد. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. مشاهدة

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
4: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
5: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس، بمبادئ فوق الدستورية بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
6: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
3: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
3: نعم.
5: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
6: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبقى.

فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري. ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين، القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962 وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963 وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986 وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء، ونبدأ بالعناوين. مدير أمن محافظة السويداء يقول لتلفزيون سوريا إن الهجري استغل الدم في السويداء لخدمة المشروع الإسرائيلي ويستخدم الأهالي كدروع بشرية. محافظ الرقة يقول لتلفزيون سوريا إن منطقة شمال السكة تحتاج إلى مخطط تنظيمي لتأهيلها، ويؤكد أن الأهالي سيحصلون على تعويضات لضمان حقوقهم. أهالي بلدة الشيخ سعد بريف طرطوس يشكون تراجع الواقع الخدمي ومطالبات بترحيل النفايات المتراكمة. ترامب يؤكد اقتراب بلاده من إبرام اتفاق نهائي مع إيران، وطهران تؤكد تعاملها مع المفاوضات بحذر.

0: قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا إن حكمة الهجري استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
1: اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا، أضاف أن حكمة الهجري لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
1: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
2: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفا أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: دان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، وذلك من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك تهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور دعا أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد، بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال أن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
3: هون الكل مستفيد. أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وبترجع لمساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع، لريثما اتركوني انا اجلس مع الاهالي ومن ثم نحن بنشوف.
0: وتحدث محافظ أرقا في مقابلته مع تلفزيون سوريا، تحدث عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيمية شمال السكة في المحافظة.
3: المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا ياخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حابه تطلع، فراح يكون في عندي عدد اقل يقل مثلا ممكن انت 2000 شقه يطلعوا عليها الاهالي، فانت ظل عندك 1200 شقه. هل 1200 شقه الناس وين بيحبوا يختاروا في الارض اللي بدهم اياها؟ ان كانت على شمال السكه راح ياخذوا.
0: قالت وكالة الأناضول إن 10 عناصر من تنظيم داعش اعتقلوا داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان لها، أوضحت أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
4: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة غدا في محافظة الحسكة. وكشف نجمة في تصريحات اللسانة كشف عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبدة إلى المحافظة، حيث عقد لقاءات مكثفة مع اللجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع و غرف التصويت السري، وذلك في منطقتي الحسكة والقامشلي. وأضاف نجمة أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان اليوم السبت إلى منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب، وذلك لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. هذا وأوضح المتحدث أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها غدا في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة. تواصل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استعداداتها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، حيث أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة الحسكة للاطلاع على جاهزية المراكز الانتخابية ومتابعة التحضيرات التنظيمية، وذلك بهدف الاستعداد للانتخابات المقررة يوم غد.
5: اليوم جئنا كجزء من وفد للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لزيارة محافظة الحسكة والتأكد من كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لبدء عملية الاقتراع غدا صباحا. كان في لنا لقاء مهم مع سيادة المحافظ، سيادة محافظ الحسكة ومع فريقه، وبنشكرهم على كل الخدمات اللي قدموها من أجل أن يكون المراكز جاهزة لعملية الانتخاب غدا. تبدأ العملية الساعة 8 صباحا يوم غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12. إذا تحقق النصاب فتغلق العملية الانتخابية ويبدأ الفرز، وإلا تمدد العملية الانتخابية لمدة ساعة ولمرة واحدة.
0: أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسومة رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. هذا وأوضحت الوزارة، أوضحت أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. وأظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة بعدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. فيما أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طلبا عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
6: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
7: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بدي يصير عنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوب، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5-6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق. يعني
6: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
8: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول صار لي يومين ثلاثة عم حاول أدور وراء الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي يومين ثلاثة عم ركض وراء الأوراق، وبكرة بديروا على الحلب. يعني
6: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
9: وبعد الهدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي اجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
6: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
10: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس، قال أن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع في هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
11: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية. ورصد موقع تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد، إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافة وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية، وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
12: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
13: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هاي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، لأن هدينا صيف مخلفات حشرات وذاتنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
12: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
14: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
12: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
15: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا اياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين، انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
12: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية انضم إلي، مرحبا بك منير. إذن بحسب التقرير فإن حركة البيع والشراء في دمشق هي حركة محدودة للأسف رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ماذا عن أسواق اللاذقية؟
16: أهلا بك حسام، يعني هذا الأمر ينطبق على كل أسواق المحافظات السورية تقريبا، تتشابه من حيث يعني حركة البيع والشراء داخل الأسواق. عند لقائنا بالباعة والمشترين أكدوا لنا بأن هنالك حركة يعني في الأسواق فعليا، لكن القدرة الشرائية هي فعلا ضعيفة، وبالتالي هذا يحد من يعني كمية البيع لديهم. نتحدث عن الأشياء الرئيسية التي يعني تعتبر من المستلزمات، مستلزمات عيد الأضحى، بدءا من الحلويات العيد والألبسة يعني، وأيضا وصولا إلى الأضاحي. الألبسة ربما يقتصر الأهالي يعني حسام على شراء الألبسة لأطفالهم، ومن لديه عدة أطفال يختصر يعني لقطعة واحدة لكل طفل، لأن يعني القدرة الشرائية هي فعلا ضعيفة، ويعني ثمن الألبسة طبعا يعني يعتبر كبير جدا، طبعا يصل إلى أكثر من $50 أمريكي أي ما يعادل 650 تقريبا ألف ليرة سورية للثياب، وأيضا للأحذية أيضا ما بين 30 إلى 50 أيضا دولار أمريكي، وهذه المبالغ تعتبر كبيرة، وبالتالي من لديه عدة أطفال يحتاج إلى يعني أن يكون هنالك ميزانية ويكون قد حسم أموره لشراء مستلزمات العيد للأطفال. ناهيك عن المواد الأخرى يعني الحلوى العيد، اليوم تجولنا ودخلنا إلى مراكز الحلويات الرئيسية التي تبيع حلوى العيد، قالوا بأن الأهالي أيضا فعلا يعني باتوا يختصرون الكمية، وقيموا بشكل واضح أن يعني حركة المبيع انخفض تقريبا إلى النصف يعني هذا العام إذا ما قرنا بالأعوام الماضية، وهذا ربما مرده ومرجوعه إلى يعني القدرة الشرائية بالدرجة الأولى، وأيضا انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا يعني حسام عن الأضاحي، وهذا أيضا ينطبق في كل المحافظات السورية، أيضا سعر الأضاحي قد تضاعف يعني العام الماضي، وبحسب بعض يعني التجار الذين يبيعون الأغنام تحدثوا أيضا لنا بشكل مباشر عن ارتفاع أكثر من 100%، يعني الضعف، يعني كانت الأسعار للحم الخروف يعني الأضحية كان 7 دولار أمريكي اليوم، يعني عفوا كان 3.5 دولار أمريكي اليوم، وصل إلى 7 دولارات وأيضا يزيد، وبالتالي يعني المبالغ كلها تقريبا تضاعفت، مع بقاء تقريبا رواتب الأهالي يعني تعتبر يعني نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها، وبالتالي المسألة الحسابية فعلا هي معقدة. لكن اليوم نزلنا إلى الشوارع ووجدنا أن الحركة بالأسواق يعني قد بدأت بشكل فعلي، نلحظها حتى ساعات متأخرة من الليل، كل الأسواق التي يعني يدخلها الأهالي والتي تعتبر يعني أسواق خاصة بشراء مستلزمات العيد، سواء على مستوى الألبسة أو حتى على مستوى حلويات العيد، هنالك حركة فعلية. لكن هذه الحركة كما قلت وكما قال لنا يعني التجار حسام، أن الحركة هي فقط يعني حركة داخل الأسواق، لا. بعضهم يأتي للفرجة فقط، بعضهم يختصر الكمية، وبالتالي القدرة الشرائية فعلا ضعيفة.
0: شكرا لك منير الحاج، مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقي. وأوضح الدفاع المدني أوضح بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر، مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. بدأت محافظة حمص مشروع إعادة ترميم وتأهيل جسر الرستن، والتي شارفت على الانتهاء تمهيدا لوضعه في الخدمة مطلع حزيران المقبل. ويعد مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن من المشاريع الحيوية التي تعكس قدرة الكفاءات الوطنية السورية على إنجاز مشاريع هندسية معقدة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية، بما يخدم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد. يعاني الآلاف من سكان مدينة حمص من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والتلاسيميا وغيرها من الأمراض، وهي أمراض تتطلب أدوية بشكل دائم ومستمر لضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى، وتسعى الجهات الصحية لتأمين ما يمكن من هذه الأدوية وفي مقدمتها الأنسولين، في حين تبقى بعض الأصناف الدوائية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الجهود لتأمينها بشكل منتظم.
17: كعادتها تتوجه مفيدة إلى المركز الصحي للحصول على مخصصات الأنسولين لزوجها المصاب بالسكري. هو واحد مما يقارب 10,000 مريض في حمص يحصلون على الدواء مجانا، لكن بعضهم يحتاج أصنافا دوائية أخرى يصعب تأمينها.
18: المريض والله زوجة صار له شي 17 سنة بالسكر. هلأ الشغلة أنه الحمد لله الأنسولين مجاني، بس بالنسبة لبقية أدويته الدائمة لا والله عم نشتريها، وكل شهر عم تغلى، يعني كل شهر عم تغلى كل دواء 5-6,000، يعني هذا عم نعاني كتير والله مشان الدواء، وأحيانا ما بيتأمل، يعني من نطول بالنا ناخذ البديل.
17: مركز كرم الشام بحمص يتابع يوميا صرف الأدوية لعشرات المرضى المسجلين، إلى جانب تسجيل العائدين حديثا إلى المدينة وتحويلهم إلى أقرب مركز صحي لمكان إقامتهم، ضمن شبكة تضم 30 مركزا موزعة في المحافظة.
19: يتم أحيانا توزيع فيتامينات بشكل دوري لمرضى السكري وخراطيش أنسولين، أقلام أحيانا سرنجات. بالنسبة للدور تم تنظيم الدور بشكل كلي وممتاز، المعاينات ممتازة، نحصل على تقييم سنوي وتحاليل مجانية. لله الحمد من الوضع تغير بعد سقوط النظام بشكل كلي.
17: لا يقتصر عمل شعبة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص على مرض السكري، بل يشمل متابعة أمراض مزمنة أخرى ومساعدة المصابين بها على مواجهة أعبائها الجسدية والنفسية والمادية.
20: الأمراض المزمنة اللي عم يتم تخديمها كمديرية صحة فهي عيادة السكري، عيادة التلاسيميا، المفصلية الهضمية، المناعية الهضمية، الجلدية، هرمون النمو. هي الفئات من الأمراض. يمكن أكثر شيء معروف عنها سكري ضغط، أما الباقي فنوعا ما العالم ما بتعرفه، يعني الواحد بعيد الشر بس يمرض حتى يسمع أنه نحن عم يتم تقديم الخدمة هون.
21: يرتاد الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة هذه المراكز، يحصلون على التقييم والمعاينة وجزء كبير من الأدوية التي يحتاجونها، خدمات تحتاج لتضافر جهود كثيرة للوصول بها إلى المستوى الذي يأمله المرضى. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانيا ضمن مناطق الجزيرة، وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
22: نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج الليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور البسيتين رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
0: تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريف طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين بسبب مشكلات الصرف الصحي ومرافقها من روائح خانقة، إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
23: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
24: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مرع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
23: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
25: سبب تراكم القمامة أولا في الفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بمكان بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة لدى البلدة في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدي على أكمل شكل، لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة حدود أكثر من 50 سنت 60 سنت فوق البورق.
23: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دويل الشيخ سعد أيضاً في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات، تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية.
1: تلفزيون سوريا لين جبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كفة يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة، وأيضا إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجريني إن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم، وذلك تمهيدا لتوزيعها على المحافظات السورية. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس، أشار إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملية عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت وزارة المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. هذا وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. هذا وأضاف البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. ماريت عبيد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق تنضم إلي. مرحبا بك ماريت. إذن زيادة نوعية بحسب الوصف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، ما هي التفاصيل ونسب الزيادة ماريت؟
2: نعم حسام، حقيقة صدر إلى الآن 3 بيانات مشتركة بين وزارة المالية وكل من وزارة الصحة والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. طبعا تأتي هذه الزيادة النوعية الخاصة بهذه الوزارات وهي القطاعات المستفيدة من الزيادة النوعية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 68 الصادر منذ يوم. كما وأيضا يعني وعد اليوم وزير المالية بتحسين في رواتب المتقاعدين وكبار السن في سلسلة زيادة الرواتب. بالنسبة إلى وزارة التربية و التعليم، حيث بلغ الراتب المقطوع بعد الزيادة النوعية للمسميات الوظيفية المختلفة من معلم صف ومدير، سواء كان مدير مدرسة أو مدير معهد أو موجه اختصاص ورئيس مكتب ورئيس شعبة ومشرف مجموعة ورئيس دائرة وموجه أول ومشرف علمي، وبالإضافة إلى رئيس دائرة، بلغ الراتب المقطوع بعد الزيادة النوعية 26,000 ليرة سورية جديدة. وبعض المسميات الوظيفية الأخرى مثل المعلم صف فئة ثانية ومعاون مدير فئة ثانية بلغ 23,400 ليرة سورية جديدة، بالإضافة طبعا إلى تعويضات بدأت من 26,000 ليرة سورية جديدة إلى 6,400 ليرة سورية جديدة. طبعا هناك أيضا كان تعويضات للعاملين في هذا القطاع في المناطق
23: النائية وشبه النائية، طبعا هذه المناطق تحددها الوزارة أيضا بحسب المرسوم رقم 68. طبعا بحسب هذا البيان أنه يطبق على الإداريين في مديرية تربية إدلب وشمال حلب أحكام المرسوم 67 لعام 2026 طبعا. وبحسب البيان أو بحسب البيان المشترك أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة زيادات شملت مختلف أو جميع القطاعات الحكومية تهدف إلى تحسين الواقع التعليمي وتشجيع الكوادر وأصحاب المؤهلات العلمية وأصحاب الخبرات إلى العمل وإلى التوجه في العمل إلى القطاعات الحكومية بدلا من التوجه إلى القطاع الخاص، مما يشجع أيضا القطاع الخاص إلى رفع الرواتب وأيضا إلى تشجيع الموظف إلى التفاني والالتزام بالعمل. والأهم من هذا هو تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للموظفين، وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة وتماشيا مع غلاء الأسعار. طبعا أيضا بحسب البيان المشترك وبهدف عدم التأخر في صرف الرواتب، سيتم صرف الرواتب وفق المواعيد المعتمدة على أن تصرف الزيادة أو الفروقات المستحقة بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
0: نعم، شكرا إليك مريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
3: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025 منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
4: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلياتها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد، أنا جيت وعلى نفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمين بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كثير ممتازة.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية مع سوريا. وأكدت الهيئة في بيان لها، أكدت جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجارية خلال فترة العيد. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا، قال إنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان، وجاء ذلك على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى، ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي، وذلك نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. وأضاف ترامب في حديث لشبكة CBSN أن الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا وشدد ترامب على أنه لا دولة ستتعرض لضربة بالقسوة التي ستتعرض لها إيران إذا لم يتوصل إلى اتفاق. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده تتعامل بحذر مع الولايات المتحدة في مفاوضاتها الأخيرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن تجارب سابقة في التفاوض بين بلاده وأمريكا تفرض على الإيرانيين التعامل بدقة وحذر. وأضاف بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني أن إيران تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقتها مع دول صديقة مثل باكستان وذلك لتأمين المصالح الإيرانية. هذا وأوضح بزشكيان أن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة بسبب ما قال أنها انتهاكات متكررة للعهود.

0: ووردت إلينا مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه وسيتم فتح مضيق هرمز. إذن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه وسيتم فتح مضيق هرمز. وأيضا قال ترامب تم بحث قضايا أخرى في الاتفاق مع طهران. وأيضا أضاف التفاصيل والجواب النهائي للاتفاق مع إيران يعمل على مناقشتها حاليا وسيعلن عنها قريبا. إذن يبدو بهذا العاجل أو الأخبار العاجلة بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اقترب إلى النهاية وإلى الحل. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن معي من واشنطن. مرحبا بك دكتور نبيل. إذن سأبدأ معك مع هذه الأخبار العاجلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تعليقك؟
1: طبعا هذه أنباء في غاية الأهمية، لكن يجب وضعها في يعني منظومة استراتيجية. الاتفاق ما بين أمريكا وإيران سوف يكون اتفاق مؤقت. النهاردة وفي الأيام الماضية ذكرت صحيفة الول ستريت جورنال أن المباحثات الهاتفية أو المكالمات الهاتفية ما بين ترامب ونتنياهو كانت صعبة. معنى هذا أن الرئيس ترامب لا يريد أي تدخل إسرائيلي في هذا الاتفاق. هو ليس أيضا وفاق كما حدث أيام الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، هو اتفاق مؤقت. أعتقد أن أحد الدوافع الهامة التي استثمرها الرئيس ترامب بذكاء هو القمة الصينية الأمريكية وأيضا القمة الروسية الصينية التي عقدت منذ أيام قليلة. لماذا؟ لأن حصل إجماع استراتيجي حتى لو لم يكن تحريريا أو مكتوبا، من الواضح لأي شخص بأن بيجين وواشنطن وموسكو يتفقون على ضرورة فتح مضيق هرمز، عدم استخدام القوة ضد إيران، وأيضا أن تتعهد إيران بعدم تملك سلاح نووي أو قنبلة ذرية ولا تهاجم الدول المجاورة لها. فكل تلك الأمور أقنعت الإيرانيين بأن لا توجد قوة خارجية تساندهم، وبالتالي هناك مناخ يعني يفضل التوصل إلى تهدئة ما بين أمريكا وإيران، لكن هذا ليس ما يقابل أو ما يعادل معاهدة السلام، لكنه لا شك أنه انفراج إيجابي في منطقة الخليج، ويسعى إلى أن يجعل منطقة الخليج مرة أخرى منطقة استقرار استراتيجي.
0: نعم، يعني هذا التصريح الذي خرج عن ترامب، هناك من يقول

0: بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن بحسب تحليلك بأن هذه ربما تكون هدنة مؤقتة، ولكن ماذا بعد ذلك دكتور نبيل؟
1: كما تسربت عدة معلومات، يقال أن فترة انتقالية قد تمتد إلى حوالي شهرين ستعقد ما بين البلدين، ومعناها يعني إحنا تقريبا في أواخر شهر مايو، معناها أواخر شهر يوليو. التوقيت ده مهم لسببين: إن أمريكا فيما بعد سوف تحتفل في هذه الفترة شهرين باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وأيضا الاحتفال بمرور 250 سنة على الثورة الأمريكية في 4 يوليو أو المعروف باسم الفورث أوف جولاي. بعدها تبدأ التفاصيل. حضرتك ذكرت بأن الرئيس ترامب كان يهدد باستخدام القوة إلى آخر لحظة، هذا صحيح، لكن من الواضح من تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو كان هناك مؤشر قوي على انفراج طفيف في العلاقات الأمريكية الإيرانية، عندما قال روبيو وهو حاليا في الهند بأن انفراجة محدودة حصلت. أيضا كما طلعتنا الأنباء في عطلة هذا الأسبوع، تم استدعاء نائب الرئيس جي دي فانس من عطلته وعاد فورا إلى العاصمة الأمريكية، لأن معنى تلك التطورات هو أن الرئيس ترامب يريد عقد اجتماع مجلس أمن قومي National Security Council Meeting، بحيث أن هو يعطي بعد للأمن القومي على أي اتفاق مع إيران. وأيضا كانت هناك خيبة أمل له عندما سحب الجمهوريين في آخر لحظة بالأمس مشروع لدعم ترامب في مجلس النواب الأمريكي باستمرار الحرب، عندما شعر الجمهوريين في مجلس النواب بأن المشروع لن يحقق نجاح سحبوه فورا. فترامب قد يكون عاجل بالأمور وقرر توقيع اتفاق مع إيران حتى سواء تحريريا أو شفويا، لفتح المضيق وتهدئة الأمور وإبعاد المنطقة عن أخطار الحرب.
0: شكرا لك دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن، كنت معي من واشنطن. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
1: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري، ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين، القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962 وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963 وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986 وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات. نستهل الحلقة بالعملية التي نفذتها الاستخبارات السورية والتركية والتي أدت إلى القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش، ونسأل عن حجم التنسيق الأمني بين الدولتين، وكذلك عن حجم نشاط داعش حاليا، من يحركه وما خطره. أما في الملف الثاني نناقش الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري على خلفية صمته أمام حادثة مقتل شاب وإصابة آخر بمسيرة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية. نستهل ساعتنا الثانية بمناقشة الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضاً لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين وتوفير بيئة سكنية أكثر أمناً. أسأل عن الأبعاد القانونية وعن المشروع المحتمل في المنطقة. أما في ملفنا الأخير نبحث خبر إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق الدليل الشامل للمستثمرين في سوريا، ونسأل كيف ستتحرك الاستثمارات الأمريكية في سوريا وما حجمها المتوقع. أهلا بكم.

0: أعلنت وكالة الأناضول عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
1: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية، فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بمحمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وحسن أبو هنية، باحث متخصص بشؤون الحركات الإسلامية، معنا مباشرة من عمان. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك عميد منير للحديث عن هذه العملية التي أعلنت عنها وكالة الأناضول فيما يتعلق باعتقال 10 من تنظيم داعش داخل سوريا، داخل الأراضي السورية، بالاشتراك مع الاستخبارات التركية. كيف تمت هذه العملية؟
2: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. التنسيق الأمني بين الدول يتواجد بشكل مستمر، وخاصة نحن بين سوريا وتركيا هناك تنسيق عالي المستوى، على مستوى قيادات عليا وعلى مستوى استخبارات في كل مكان. هذا التنسيق الذي جعل من الأمور الصعبة تصير سهلة، لأنه تبادل المعلومات بين الدول، خاصة بين دول الإقليم، وخاصة أن هذا التنظيم هو تنظيم دولي بالأساس، رعته دول كبرى سابقا، ورعته إيران بفترة من الفترات، ورعاه النظام السوري بفترة من الفترات أثناء التواجد أو أثناء وجود الثورة السورية التي امتدت على مدار 14 سنة. كان هناك تنسيق بين داعش وبين النظام السوري. هلأ أنا بحكي عليها بالتفصيل هاي النقطة، لكن إحنا هون إذا التنسيق الأمني موجود بين الدول، خاصة إذا بين تركيا وبين سوريا، وهناك معلومات كثيرة جدا بين الدولتين يتم تبادلها، وهناك قاعدة بيانات لهذا التنظيم الذي أصبح لدينا كسوريين ولدى العراقيين ولدى أثناء وجود العدد الكبير منهم موجود في سجون قسد في سوريا، واللي تم نقل ترحيل أكثر من 7000 مؤخرا للعراق. هناك كمية كبيرة جدا من المعلومات أخذت من هؤلاء وسحبت أثناء التحقيق، إن كان عندهم موجودة في الجانب السوري أو أخذت من أرشيف قسد أو كان موجودين في سجون حاليا بعد التحرير. هناك كثير من الدواعي سقطوا وتم استجوابهم وأخذ معلومات كاملة، بالإضافة إلى كم من المعلومات الكبيرة من الدواعش الذي كانوا مسجونين في سجون قسد وتم ترحيلهم وصولهم إلى العراق. لذلك هذه الشبكة من المعلومات أعطت بيانات جديدة أخرى للدول تستطيع أن تتحرك بها. إذن هناك معلومات يتم تبادلها بسرية مطلقة بين أجهزة استخبارات بالطرفين، من خلالها يتم إلقاء القبض، مثل ما شفنا إحنا الضربات 22 ضربة التي أقام بها التحالف الدولي برئاسة أمريكا على 22 هدف في سوريا، جاء بعد استجواب السجناء الذين خرجوا من سجون قسد وسجن الأقطان وغيره. إذن هناك كم المعلومات هذا المفيد جدا يعطي لدول الإقليم بشكل عام وتبادل هذه المعلومات.
0: وهذا يأخذنا للحديث وقبل أن ننتقل لضيفي
2: ومسرح كبير.
0: نعم عميد منير، قبل الانتقال إلى ضيفي أود التطرق لمسألة ربما يعني إن صح التعبير التحفظ على إلى حد ما عن نشر السلطات السورية حتى الآن تفاصيل هذه العملية، كيف يفسر ذلك؟
2: يفسر ذلك هناك طبعا ضرورات أمنية لا تسمح أحيانا بإبراز أو بإظهار معلومات كثيرة يعني للإعلام. اثنين، هناك معلومات قد تكون تفيد التحقيق لذلك يتم نشرها بشكل مباشر. هناك قد من هؤلاء العشرة قد تكون هناك 10 خلايا نائمة، أن إظهار هؤلاء للإعلام للعلن وأن هؤلاء توقفوا قد يفر هؤلاء أو قد يختفوا في أماكن عدة، لذلك يتم التحفظ على المعلومات خاصة في البلد الذي تم ألقي القبض عليه فيه مشان ضرورة عدم إفصاح أي معلومة من أجل عدم هروب أو عدم ذهاب آخرين تطالهم أو يصل هذاك. هناك الكثير من الخلايا النائمة ربما يستفيدوا من هذا الحدث الإعلامي إذا صعدت.
0: طيب سيد محمود، هل من وجهة نظرك من خلال هذه العملية التي تمت المشتركة والتي تشير فعلا إلى مستوى تنسيق عالي بين دمشق وأنقرة، هل تعطي أنقرة ربما أولوية متزايدة فيما يتعلق بهذا الملف الأمني؟
3: مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين المحترمين والضيوف المحترمين. هذه العملية المشتركة تعكس أولاً هذا التنسيق المتنامي على المستوى الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وهذا التنسيق في الحقيقة كان له دور مهم أيضاً في مساعدة سوريا في تفكيك العديد من خلايا تنظيم داعش خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية. وأعتقد بأن الإعلان عن هذه الخلية أو عن هذه العملية مصمم أولاً لإرسال رسالة بأن هناك تعاون كبير بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وأيضاً لإظهار أن سوريا أصبحت شريكاً إقليمياً لدول المنطقة في ملف مكافحة الإرهاب بعدما كانت خلال فترة النظام المخلوع مصدراً للإرهاب والفوضى إلى دول المنطقة. تركيا لديها حساسية أمنية فيما يتعلق بسوريا بدرجة أساسية، لأن سوريا في هذه المرحلة وإلى حين استقرار الدولة الجديدة تواجه تحديات أمنية، هذه التحديات الأمنية تنعكس على أمن تركيا بشكل رئيسي. وبالتالي أتفق مع حضرتك في التقييم بأن البعد الأمني يشكل ركيزة أساسية في تشكيل العلاقة الجديدة بين تركيا وسوريا. نحن لا نتحدث فقط عن تنظيم داعش وما يشكله من تهديد بالنسبة لسوريا، بل أيضا ما يشكله بالنسبة لتهديد تركيا ليس فقط على المستوى الأمني. اليوم أي تهديد يشكله داعش لسوريا يمكن أن يؤدي إلى تقويض مرحلة الاستقرار الأمني في سوريا، وهذا بطبيعة الحال يعني مسألة تخشى منها تركيا بشكل كبير. أيضا هناك ملفات أمنية بين تركيا وسوريا غير تنظيم داعش، أتحدث عن حزب العمال الكردستاني ووجوده في سوريا، وأيضا تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه المسألة. والبعد الآخر أيضا هو أن الاضطرابات الموجودة في المنطقة حاليا في مرحلة ما بعد الحرب أيضا تزيد المخاطر الأمنية على سوريا، خصوصا أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى محاولة استغلال بيئة الحرب من أجل تقويض الاستقرار في سوريا. وبالتالي نعم نستطيع أن نعتقد بأن الملف الأمني يشكل ركيزة أساسية في منطق تركيا في إدارة سياستها تجاه سوريا، لكنه ليس المنطق الوحيد. تركيا تتبنى استراتيجية متعددة المستويات في التعامل مع هذا الملف، نظر إلى دور تركيا في تسهيل عملية الاتفاق بين الدولة السورية وقسد هو جزء من هذه الاستراتيجية الأمنية. انخراط تركيا في عملية مساعدة سوريا في الخروج من عزلتها الدولية، تقديم الحكم الجديد في سوريا إلى المجتمع الدولي، تحفيز المجتمع الدولي على الانخراط الاقتصادي في سوريا في مرحلة إعادة الأعمار، كل هذه من المقومات التي تعتقد أنقرة بأنها أساسية لتحقيق الاستقرار الأمني في سوريا.
0: طيب إذا أردنا يعني ولو بشكل مختصر سيد محمود، تقييم هذه العملية هل تندرج ضمن العملية الروتينية المتكررة التي اعتدنا عليها، أم هي ربما تحمل طابع مختلف هذه المرة؟
3: لا، أعتقد بأنه هذه العملية لديها طابع مختلف هذه المرة. نحن نتحدث عن شبكة على ما يبدو من تنظيم داعش. هذه الشبكة كانت متورطة في اعتداءات إرهابية في تركيا خلال الفترة الماضية، وبالتالي تفكيك هذه الشبكة هو يشير إلى أولاً حجم التنسيق الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في الوصول إلى المزيد من خلايا داعش، وهذه مسألة أعتقد بأنها تكتسب أهمية كبيرة، وأيضاً تتوازى يعني مع مسار سوري خلال الفترة الماضية. استطاعت السلطات السورية أن تفكك العديد من خلايا تنظيم داعش، وبالتالي من الواضح أن سوريا بالتعاون مع تركيا تحديداً، وأيضاً علينا أن نأخذ مسألة مهمة بعين الاعتبار وهي انضمام سوريا إلى التحالف الدولي. كل هذه التطورات عززت من قدرة الدولة السورية على التعامل مع تحدي داعش بشكل كبير، لكن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة. بطبيعة الحال تركيا لديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالة داعش، وأيضاً تحاول اليوم توظيف هذه الخبرة من خلال التعاون والتنسيق مع سوريا من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للبلدين في هذه المرحلة.
0: طيب دكتور حسن، فيما يتعلق بملاحقة التنظيم، هل ما يجري هو لملاحقة الخلايا السابقة أم الذين ينتشرون أو ربما نشطين وينشطون في المراحل الحالية بناء على هذه العملية؟ نريد أن نعرف كيف، هل التنظيم ما يزال حتى الآن نشط على قيد الحياة بشكل عملي؟
4: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. نعم، أعتقد بأنه هذه العملية لا شك أنها مهمة، لكنها أيضا تلقي كثير من الأسئلة حول، لأنه كما ذكرت لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة السورية، وبالتالي لا نعرف التفاصيل أماكن كيف تم، لأنه كل هؤلاء الذين أعتقلوا هم جزء من ما يطلق عليه تنظيم الدولة ولاية تركيا التي تم إنشاها عام 2019، وجزء أيضا من مكتب الفاروق وهو أحد المكاتب الإدارية للولايات الخارجية الثمانية اللي يدير تركيا وكذلك أوروبا، يعني سواء علي دندار أو دينيز، هؤلاء كانوا في صلب ولاية تركيا. ونعلم أنه تركيا لديها يعني لكثرة ولوجود نشاط جيد بالنسبة للتنظيم عمل على إنشاء ولاية خاصة في تركيا، ولذلك كل هؤلاء هم كانوا ينتموا إلى هذه الولاية الخاصة بتركيا وكذلك لمكتب،
0: يعني مكتب الفاروق لا علاقة له بنشاط التنظيم في سوريا، ليس كذلك؟
4: طبعا سوريا لها مكتب خاص، وهو مكتب ما يسمى الأرض المقدسة اللي بضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهناك مكاتب الكرار في الصومال، ومكتب طبعا الصديق في الساحل، ومكتب الأنفال، يعني غيرها من المكاتب، ثمان مكاتب، ومكتب الرافدين اللي هو بلاد الرافدين اللي هو في العراق اللي هو المكتب الرئيسي.
0: وهل نشطين الآن؟
4: طبعا هذه المكاتب وخصوصا المكاتب اللي تعمل بشكل أساسي في أفريقيا، يعني مكتب الكرار وكذلك مكتب الفرقان في غرب أفريقيا والساحل، يدر أكثر من 100 مليون دولار سنويا حاليا على التنظيم. والآن التنظيم هو يعمل بشكل هجين، بمعنى مركزي لا مركزي، يعني إعادة سلطة الرافدين بمعنى في العراق بشكل كبير، ولذلك أكثر من 50% من الدخل يذهب إلى هذا التنظيم. بالتالي التنظيم في حالة جيدة من الناحية
0: سيد حسن، العناصر نقلوا من سوريا بحسب وكالة الأناضول التي ذكرت ذلك، إلى ماذا يشير ذلك؟
4: يعني أنا بالنسبة لي أتوقف بانتظار مزيد، لأنه لا يوجد هناك تفاصيل، يعني كيف تمت العملية، أين هي، في أي مناطق، ما هو حجم مشاركة، ما هي المعلومات، يعني أن تقبض على 10، هل في مناطق متفرقة، هل كانوا مجتمعين، هل كلهم في سوريا، هل بعضهم في داخل تركيا، لأن نعلم أن هناك وجود للتنظيم، ونعلم أنه في الماضي كان تم يعني عملية اعتقال لقيادات تسليهم للعراق أو حتى القيام بعمليات أبو حسين الهاشمي الذي كان القائد الرابع للتنظيم تم بعملية تركية. إذا لا يوجد حتى الآن مزيد من التوضيحات، وحتى البيان الذي صدر الرسمي من تركيا يشير بأنه قد تم علمت بأن تفجير القطارات اللي تم في 2015 هو بعد اعتراف دونادار، بمعنى يعني نحن لا يوجد حتى معلومات رغم وجودهم على لائحة الإرهاب التركية وكذلك الانتربول. إذا هناك لا يزال غموض، كما قلت الدور السوري ليس واضح، يعني ما الذي فعلوه أو هل فعلا تم تنسيقه في عمل ثم أين، فهناك لا نزال. لكن بشكل عام نحن نعلم بأنه فعلا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا هو عمل على مدى سنتين، كان في عمل من راح أو الاستقطاب والتجنيد. نعلم أن الحكومة السورية الجديدة أعادت بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية وفي مرحلة انتقالية انضمت إلى التحالف الدولي، وبالتالي شاهدنا بعض العمليات، القبض على والي دمشق، كذلك مقتل وهؤلاء آخرين في مناطق عديدة، تم اعتقال العديد، لكن التنظيم أيضا مقتصد. لكن شاهدنا في الفترة الأخيرة خلال الشهور تصعيد خطابي، يعني آخر مقال كانت تحريض حلقات المقاتلين أجانب ويقول بأن مصيركم هو ينتظركم، وبالتالي عليكم أن تسارعوا بالذهاب إلى تنظيم الدولة. أعتقد أنه يعني هناك في نقص في المعلومات، يعني مهما كان هذا التنسيق بالتأكيد تركيا كما ذكر الأستاذ علوش أنه يتركز على حزب العمال الكردستاني، ولا زال رغم نهاية قصد ولكن لا يزال يمثل خطر، وهو خطر أكبر بالنسبة لهم هو داعش. ونعلم أن تركيا تمتلك معلومات جيدة، لكن منذ 2019 حتى الآن تبدلت أشياء كثيرة، ومع الاختلالات التي حدثت في المنطقة أعتقد لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، لذلك نرى تضارب. يعني رئيس المخابرات
0: طب بعيدا عن تضارب
4: العراقية
0: سيد
4: تحدث
0: حسن،
4: عن 20,000.
0: يعني أنا أود شرح هذه النقطة فيما يتعلق بأن هذه العملية جاءت بالتزامن مع عملية أتت قبل أيام فيما يتعلق باعتقال داخل تركيا، فيما يتعلق باعتقال متهمين بالارتباط بداعش. أقصد هنا، هل يمكن لمكتب الفاروق أن يحرك ربما عناصره باتجاه سوريا؟
4: لا، وليس عمله. هناك سوريا لها مكتب خاص، مكتب يعني هناك ولاية الشام ولاية
0: لا يمكن
4: مستقلة،
0: يعني.
4: وهناك مكتب، لا يوجد هناك حال من توزيع الأدوار، كما نتحدث عن مكتب الكرار في الصومال لا يتدخل بالتأكيد في سوريا، ولا مكتب الأنفال ولا الفرقان ولا الصديق ولا غيرها من المكاتب. يا هناك تقسيم للعمل، وهناك حالة من اللامركزية، ربما مع الاضطرابات الأخيرة مع حدوث ما حدث في بعد 7 أكتوبر حتى الآن، ربما أصبح التنظيم عاد قبضته أكثر على المكاتب المختلفة، ولذلك هناك نقص، يعني هناك شيء من السرية ولكن هناك تطور. يعني حتى الآن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاستخبارات العالمية، لا أحد يعلم من يقود التنظيم حاليا. وهو
0: هل من شخصيات معلنة في إدارة هذا التنظيم داخل سوريا؟
4: طبعا ما في، يعني بالحقيقة ما في، يعني هناك أبو حفص الهاشمي وهو رئيس وهو زعيم التنظيم، لا يوجد هناك، يعني وضعت مكافآت عديدة وهناك استخبارات، لكن لا أحد كان يتوقع أن يكون هو عبد الله الرقيعي، لكنه قتل الرقيعي في 2024 ثم تبين أنه لا صلة له، ثم قالوا بأنه عبد الله مؤمن بأنه هو، ولكن ثبت بأنه لا، ونحن نعرف أنه لا صلة لعبد الله بن أبو حفص الهاشمي، وتحدثوا عن ولايات أخرى كما أشير عن أبو بلال التبوكي اللي قتل مؤخرا مثلا في غرب أنه تم انتقال، لكن كل هذا نظريات لا صلة لها بالحقيقة، لأنه ببساطة قيادة التنظيم حسب النظام الداخلي يجب أن يكون عراقي وهاشمي، وبالتالي أبو حفص نعلم أنه عراقي، لكن أبو حذيفة الأنصاري الناطق قد يكون سوري على الأرجح، لأنه إشارة إلى الأنصاري، لكن مع ذلك لا يوجد هناك معلومات واضحة. نعلم بشكل عام الأمم المتحدة تتحدث عن 2500 يعملون في العراق وسوريا، لكن هناك مصادر مثلا المخابرات العراقية تتحدث عن 20,000 تم تجنيدهم الفترة الأخيرة في سوريا، لكن هذا أيضا غير يقيني. لكن كل ما نعرف أن هناك زيادة كبيرة سواء على صعيد الدعاية ولكن وكذلك على صعيد العمل وإنشاء ولايات أمنية في داخل سوريا، ولكن ليسوا في عجلة من أمرهم، من الواضح أنها بشكل كبير، رغم أن جهود كما قلت أن هناك جهود خصوصا مع التعامل مع التحالف الدولي في إلقاء القبض على كثير من الأفراد والخلايا وبعض الولاة، ربما يكون قد جمعوا معلومات، لكن أعتقد هذا عمل يحتاج إلى عمل كبير، وبالتالي نحن في إطار سوريا جديدة بحاجة لإعادة بناء الجهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والداخلية والجيش، وهذه عملية معقدة بعتقد أنه
0: وهذا يعني يأخذنا نعم عميد منير، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي وإلى أي مدى هنالك فعلا قدرة على إعادة بناء منظومة مكافحة الإرهاب، إرهاب فعالة تكون بناء على ما تفضل به فيما يتعلق بوجود مكاتب لداعش؟ هل هنالك قدرة فعلية لدى السلطات السورية للتعامل مع هذه المكاتب؟
2: أختي الكريمة، ما تحدث به ضيفك الكريم ربما هو أشياء بعيدة، يعني ما هيش بالواقع تماما. هناك صحيح مكاتب وهناك خلايا للتنظيم وهناك الكثير، لكن التنظيم بشكل عام ضرب ضربة كبيرة في العراق وضرب ضربة كبيرة في سوريا، والآن إذا في بسوريا له خلايا، هناك خلايا نائمة لا يعني بالعشرات وليس بالمئات وليس بالألوف كما يدعى. هذا الكلام، هناك يقظة في سوريا وهناك صحوة في سوريا. طبعا كان هناك التنظيمات الجهادية سابقا، الوازع الذي يربط الإنسان.
0: طيب وما جرى منذ يومين عميد
2: منير، من خلال عقيدة
0: يعني الدين. غير واقع تقول هذا الكلام، وما نعم. جرى منذ يومين فيما يتعلق بالتفجير اللي حصل قبل أيام في إدارة التسليح.
2: لا هناك خلايا، لا شك في ذلك. أنا ما بحكيت أنه ما فيش نهائي، ما بحسب أنه أنا ما بيش نهائيا خلايا للتنظيم. هناك خلايا للتنظيم وهناك ارتباط وهناك تنظيم عنقودي في له بتلقى رسائل من بعضه، وهناك تنظيم خيطي بين بعضهم في ارتباط. إذن هناك تنظيمات كثيرة جدا وخلايا نائمة جدا، لكن أنا بقول كمية المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل الأمن السوري والمخابرات السورية من خلال استجواب السجناء الموجودين هنا والسجناء الموجودين في تركيا والسجناء الموجودين في العراق، أعطت بيانات كبيرة جدا على هذا التنظيم. هذا التنظيم، هذه المعلومات تستفيد منها كل دول الإقليم. لذلك الضربة الأخيرة التي تمت بالتنسيق بين سوريا وبين تركيا هي بناء على معلومات معينة أتت بهذا القصة. أحيانا خيط صغير يوصلك إلى معلومة كبيرة، وهذا الأمن واجب عليه عندما يكون يمسك معلومة صغيرة يتوسع بها إلى أي قدر ممكن لاستجلاب أكثر قدر من المعلومات مشان يتحرك فيها. لذلك كل الضربات التي تتم إن كان في التنظيم هنا وإن كانت في تركيا وإن كانت في العراق وإن كانت في كردستان العراق وإن كانت في أي دول الإقليم يتتم بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إما من موقوفين من التنظيم أو متعاونين من المواطنين على صلة بالتنظيم أو معرفة منهم. والكثير من أبنائنا للأسف غرر بهم أثناء وجود تنظيم داعش كدولة إسلامية وخلافة إسلامية، والكثير منهم تورطوا. بالإضافة إلى أن حكيت أنا فكرة في الأولى أن هناك الطبقة الوسطى من التنظيم في داعش في سوريا كانت مرتبطة بجهاز الاستخبارات. الدواعش في سوريا اجوا عن طريق بابين كبار، البوابة العراقية اجوا منها والبوابة التركية. كانوا كثير من دواعش العالم الخارجين من سوريا أو القيادات تأتي عن طريق مطار اسطنبول أو مطار صبيحة ويتم جلبهم إلى الحدود السورية ويتم هناك التعاون أو استلامهم من ضباط مخابرات. لذلك احنا لم نلاحظ أن النظام يوم من الأيام أثناء الثورة السورية اللي امتدت على 14 يوم قصف الدواعش، ولا اعتبرني يوم من الأيام أن الدواعش قاموا بعمل ما كبير ضد الدولة السورية. كان الدواعش متسلطين على الثورة السورية.
0: طيب والآن،
2: على فصائل الجيش الحر. إذن هذا،
0: طيب هذا سابقا، دعنا نتحدث عن الآن. الآن ما درجة تأمين سوريا من تنظيم داعش كدرجة مئوية؟
2: هناك لابد أن هناك أكثر نسبة أصبحت من 50%. سوريا دولة فتية الآن، لها سنة ونص تقريبا في الاستقلال، أخذت باع طويل جدا في محاربة التنظيم، أخذت باع طويل في تجارة المخدرات أكثر من 70% 80%، أغلقت المعامل الكبرى من تجارة المخدرات أكثر من 50% ومن أنفاق بيننا وبين لبنان أغلق. إذن هناك إنجازات، إنجازات على مستوى الخارجي، إنجازات على مستوى الداخلي، إنجازات على مستوى الاقتصاد. بالإنجازات الأمنية هناك الكثير من الإنجازات الأمنية التي تتحقق والبعض لم يعلن عنها والبعض يعلن عنها، لأن الشيء الأمني أختي ليس هو سبق إعلامي، هناك أمور أمنية تحتاج إلى دراسات طويلة حتى يتم نشرها وإعلانها. يتم ضربات كثيرة جدا، لكن إحنا الآن جهاز الاستخبارات السوري هو قبل الحدث صار. لذلك كشفنا العبوة مثلا الناسفة الموجودة كانت قدام الكنيسة المريمية، كشفنا التفجير اللي صار أمام التسليح، يعني عبوة فككت وسيارة انفجرت. إذن هناك محاولات كثيرة جدا، كشفت صواريخ كانت تطلق باتجاه حي المزة، وهناك الكثير من الأحوال التأمنية. في أشياء كثيرة لا
5: يتم الإعلان عنها مثل هذا الحدث اليوم، إلى الآن لم يتم أي تصريح رسمي، لأن هناك معلومات ربما نستفاد منها، ربما نستفاد منها الدولة، ربما نستفاد منها التنظيم من خلال أن هناك أعضاء من كثير حكيتها أنا قبل شوي أنه ينكشف أعضاءه. لذلك لابد من يكون هناك حرص أمني شديد على أي معلومة تطلع، خاصة في مجال نشرها على الإعلام مباشر. هناك الكثير يستفيدون من هذه المعلومة، إن كان على مستوى التنظيم في الخارج وإن كان على مستوى التنظيم في الخلايا في الداخل، من كثير من خلايا النائمة الموجودة.
0: طيب سيد محمود، ضيفي من عمان قبل قليل تحدث عن مكاتب تنظيم داعش، ونخص بالذكر مكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش. إلى أي مدى يشكل خطر كبير على داخل تركيا فيما يتعلق بما يقوم به هذا المكتب وهنالك مكاتب عديدة؟ كيف يمكن النظر إلى هذه المكاتب وخطر هذه المكاتب؟
3: بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور حسن، وهي معلومات أعتقد بأنها قيمة للغاية، تنظيم داعش إجمالا في سوريا لا يزال يشكل تهديد بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول المنطقة. طبعا هذا التهديد لم يعد بحجم التهديد الذي كان خلال الفترة الماضية، لكن القلق بالنسبة لتركيا من هذا التهديد لا يتمثل الآن في حجم التهديد الذي يشكله داعش وخلايا داعش في سوريا، بل الخوف من أن يتطور هذا النشاط من نشاط خلايا إلى إعادة بناء التنظيم لنفسه، وهذا يتوقف على مجموعة من الأمور. لذلك هذا الزخم التركي الإقليمي والأمريكي باتجاه تعزيز قدرة الدولة السورية، المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مصمم بدرجة أساسية من أجل منع داعش من تحويل نشاطه من نشاط خلايا أو ذئاب منفردة إلى نشاط منظم يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تهديد أمني لسوريا بشكل أكبر وبالنسبة لدول المنطقة. بالنسبة لتركيا، كما تعلمون هناك الكثير من أو بعض يعني التنظيم خلال السنوات الماضية خلال فترة الصراع السوري شن هجمات على تركيا انطلاقا من داخل الأراضي السورية، يعني كان التخطيط لهذه الهجمات داخل الأراضي السورية، ويعني العناصر التي تم توقيفهم اليوم في هذه العملية هم أتراك على ما أعتقد جميعهم أتراك، وبالتالي بالنسبة لتركيا لا يزال وجود مواطنين أتراك داخل سوريا كمنضوين ضمن داعش يشكل تهديد أمني بالنسبة لها. لذلك مثل هذه العمليات هي مهمة ليس فقط للوصول إلى المتورطين باعتداءات سابقة، بل أيضا للدخول في ما تبقى من هذه الشبكة المرتبطة بتنظيم داعش، وأيضا تفكيكها ومحاولة منع هذه الشبكة من إعادة إحياء نشاطها مرة أخرى. لكن على مستوى تركيا أعتقد بأن القلق الأساسي الآن ليس ما يشكله داعش من تهديد مباشر لأمن تركيا، بل ما يشكله من تهديد لأمن سوريا. لذلك يعني عمليا الاهتمام التركي حاليا يندفع باتجاه
0: إلى أي مدى من وجهة نظرك سيد محمود تنظر تركيا إلى استقرار سوريا باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي الداخلي؟
3: تحصيل حاصل، يعني هذا الأمر بالنسبة لتركيا مسألة أمن قومي. سوريا ليست فقط بالنسبة لتركيا مشكلة قسد أو حزب العمال الكردستاني أو فرص اقتصادية أو فرص جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، سوريا بالنسبة لتركيا هي مسألة أمن قومي. استقرار سوريا في مرحلة ما بعد التحول يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا على مستويات متعددة. أولا على مستوى إبعاد مخاطر فشل الدولة لا سمح الله، ثانيا على مستوى الاستفادة من الفرص المتاحة التي جلبتها سوريا الجديدة بالنسبة لتركيا، ولا يمكن لتركيا أن تستفيد من هذه الفرصة إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، وإذا لم تعزز الحكم الجديد أو يعزز الحكم الجديد من أهميته. الخوف دائما بالنسبة لتركيا بأنه أي حالة من الاضطراب في سوريا ليست فقط لها تداعيات أمنية مباشرة على تركيا، بل أيضا ستفسح المجال أمام قوى أقليمية ودولية من أجل العبث في الساحة السورية وتهديد تركيا. وسوريا خلال فترة العقد والنصف تقريبا لم تكن فقط مجرد صراع داخلي، يعني تحولت سوريا إلى كانت هناك تدخلات أقليمية ودولية كبيرة في داخل سوريا، وهذه
0: بالتالي إلى أي مدى يعني كيف يمكن يعني عذرا المقاطعة أنقرة كيف تنظر فعلا إلى القدرات الأمنية في سوريا بناء على هذه التحركات والتحركات الأخيرة الدبلوماسية والاستخباراتية التركية في سوريا؟
3: يعني دعينا نكون منصفين، أعتقد بأنه الأداء الذي تقدمه الدولة السورية وفق الإمكانات في ظروف دولة تحولت يعني خلال فترة عام ونصف الإمكانات الأمنية المحدودة، هذا الدور الذي تقوم به أعتقد بأنه محل إعجاب وتقدير بالنسبة لتركيا وبالنسبة لجميع دول العالم بتقديري. وربما كان مفاجئ بالنسبة لدول العالم أن تتمكن الدولة السورية خلال هذه الفترة من تحقيق نوع مهم من الاستقرار الأمني. نحن اليوم نتحدث عن استقرار أمني في سوريا حقيقة، حتى في مرحلة ما بعد قسد، أحد الأسباب الأمريكية التي كانت تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحذر في ملف قسد هو الخوف من أن لا تتمكن هذه الدولة السورية من ملء فراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي أو إعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي والتخلي عن قسد. اليوم نشهد بأن سوريا أصبحت لديها قدرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف الأمني، لكن هذه القدرة لم تصل بالتأكيد إلى المرحلة التي ينبغي عليها أن تكون سوريا أو تأملها دول المنطقة. لذلك هذا الانخراط الإقليمي والدولي في مساعدة سوريا في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية ومساعدتها في التعامل مع التحديات الأمنية هو المدخل الأساسي في نهاية المطاف لتعزيز قدرة سوريا على التعامل مع الملف الأمني بشكل أكثر فعالية.
0: طيب دكتور حسن، إلى أي مدى يعني التنظيم حتى الآن لديه يمتلك القدرة على التجنيد وعلى إعادة بناء شبكاته من جديد؟
4: نعم، أعتقد يعني يجب دائما أن نأخذ الأمر بجدية، لأنه هذه كلها يعني يجب أن نفهم دائما أن هذه التنظيمات هي ليس فقط مجرد أيديولوجيا، هي أيديولوجيا تستند إلى قضايا تعتبر عادلة، وهناك هيكل تنظيمي. يعني عندما يعلن التنظيم عن وجود ولاية كتركيا أو بلاد الشام، هذا يعني أنه ليس فقط أيديولوجيا، هناك هيكل تنظيمي بمعنى مسيرين أيديولوجيين، أعضاء، تمويل وقدرات، وبالتالي تحويلها وجود ولايات عسكرية ويعني خلايا، ليس مجرد يعني خلايا منفردة، هذا تنظيم هيكل متماسك ومترابط وبالتالي له كل عناصر الاستمرار والديمو. لكن هو دائما هذا التنظيم يشتغل على ما قبل الأيدولي، يعني يعمل على دائما له ارتباط سياقي بالوضع الجيوبوليتيك، يعني هو دائما يتأسس على اختلاف داخلي عندما يكون عدم استقرار هشاشة لوجود أشياء كثيرة، وهناك شيء إقليمي يعني انسداد في الأفق السياسي الداخلي مثلا أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يحدث اختلالات، وعندما يكون في المنطقة اختلال إقليمي كوجود إسرائيل الذي هي مهددة وتحتل أجزاء من سوريا وتهدد بإسرائيل الكبرى، وعندما يكون يعني شيء عالمي عولمي بمعنى الصراع في القوة الهيمنة، فما بالك الآن مع كل هذه الظروف. أعتقد أن التنظيم كما شاهدنا يعني انظري في إفريقيا يوسع مدى ويوشك على السيطرة، يسيطر على مساحات واسعة في مالي، بوركينا فاسو، النيجر، كذلك يعني يذهب إلى بنين، توغو، في موزمبيق، في الكونغو، ولاية وسط إفريقيا، في غرب إفريقيا حول بحيرات تشاد، نيجيريا، في شرق إفريقيا، في الصومال إلى آخره، وبفضلا عن ولايات أخرى. نتحدث عن التنظيم يعمل براحة كبيرة جدا، يعني العام الماضي كان يعني تنامت ضربات التنظيم مثلا 300، وأصبح دخل التنظيم كبير مثلا، وهو يزود المركز. الآن هو تقديرات المركز برأي الرافدين وكذلك مكتب يعني يعني بلاد الشام، الأرض المباركة والمقدسة، وتركيا لديه فيوضات، مع وجود هذا الوضع المختلف كما قلنا إقليميا دوليا وعالميا، هو سهل الاستقطاب، هو ينتظر حالة اختلال أكبر.
0: طيب من هم يعني حلفاء داعش في سوريا يعني، وهل هنالك أي تنظيمات متفرعة عنه لا يتم الإعلان عنها؟
4: لا، التنظيم يعمل بشكل يعني سري، ولديه بعض الحلفاء، يعني شاهدنا بعض الحركات تظهر، قد تكون قرابة كسرايا السنة مثلا اللي عملت، وهو يراهن مثلا على بعض أنه تحدث هناك اختلالات. تعلمي أنه عندما بدأت الشرع وحكومة الشرع تقنع الأوروبيين والأمريكان بضرورة إدماج المقاتلين، الذريعة ببساطة أنه إذا لم يتم إدماج هؤلاء المقاتلين سوف يذهبوا إلى داعش، قالها يعني الرئيس الشرع بشكل واضح وصريح، وهذه رؤية صحيحة بالتأكيد. لا ننسى أن هناك يعني مجموعة، يعني لا يزال هيكل الجيش يتم تشكيله الآن، يعني تنضمهم في فرقة 84، هناك فرقة يعني دمشق، نحن نعرف أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف لا تتعامل حتى مع الجيش، لديها شكوك كبيرة وبالتالي تتعامل مع وزارة الداخلية بشكل أساسي. هذا هو ما يحدث الآن حتى في مصار في مجال تبادل المعلومات. ولذلك أعتقد أن الوضع يعني يجب أن أتعامل بحذر. يعني التنظيم الآن يعمل براحة كبيرة، ليس فقط بل في المنطقة كامل، لوجود هذا الاختلال الجيوسياسي، وبالتالي يعني الانشغال فيما يحدث في المنطقة سواء في فلسطين أو ما يحدث في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي حرب لا نعرف ما الذي سيحدث لاحقا.
0: طيب،
4: وبالتالي هناك تخوف، ولذلك أعتقد أنه يجب أخذ هذا الملف بحذر شديد وبجدية أكبر، وعدم الاستهانة بوجود هذه. هناك هيكل تنظيمي صلب، لديه مسيرين، لديه أعضاء، لديه خلايا يعمل بشكل عملي، لديه تمويل كبير الآن.
0: طيب عميد منير، باختصار لو سمحت، متى من المتوقع فعليا، هل هنالك سقف زمني للانتهاء من خطر تنظيم داعش؟
5: أختي الكريمة، لا سقف زمني لأي تنظيم، الانتهاء من أي تنظيم لهذه التنظيمات. حكوا زملائنا الأكارم أن هناك تنظيمات سرية تعتمد على تعليمات، لكن أنا بدي نسأل أنه وين وراء التنظيم؟ لو نعرف هو وين وراء التنظيم كان انكشف كل شيء من خلاله. الذي الفترة الزمنية التي لانتهاء أي تنظيم لا تحسب، خاصة في دول فتية مثل هذه الدولة تحارب الجديد الآن على صعد كثيرة جداً، تصعد على صعد البناء وصعد المخدرات وصعد الحدود وصعد ضبط الأمن والاستقرار في سوريا. إذن هناك مسائل مهمة جدا، لكن التنظيم داعش أو كل التنظيمات الجهادية المهمة هي من أوليات الحكومة السورية من أجل إضفاء أمان واستقرار في الساحة السورية. لابد أن تكون هناك، نستفاد كإحنا كسوريين من كل شيء معلومات عندنا عن التنظيم، من المواقف السابقين ومن اعترافات سابقة، بالإضافة إلى الاعترافات اللي تمت في العراق، بالإضافة إلى الجديد في تركيا وولاية تركيا. كل هذه المعلومات تصب ويتم تقاطع هذه المعلومات، ويتم حملات كثيرة جدا منظمة على خلايا التنظيم النائمة التي ستظهر أثناء التحقيق مع هؤلاء.
0: طيب أنتقل إليك سيد محمود، باختصار لو سمحت، هل نحن نشهد فعلا تسارع في وتيرة العمليات الأمنية فيما يتعلق بملف داعش؟
3: يعني المؤشرات الأخيرة تشير فعلا إلى تسارع في هذه العملية وإلى تحقيق اختراقات أمنية واستخباراتية مهمة، لكن أعتقد بأنه عملية القضاء على داعش تماما في سوريا هي عملية ستستغرق فترة طويلة من الوقت، وهي مرهونة ليس فقط بالبعد الأمني والاستخباراتي. يعني العوامل التي ساعدت داعش في التواجد في سوريا هي عوامل متعددة ومعقدة للغاية. تفكيك هذه العوامل انطلاقا من البعد الأمني والاستخباراتي، تعزيز قدرة الدولة السورية على المستوى الأمني والاستخباراتي، تعزيز الاستقرار السياسي، معالجة ملف المقاتلين الأجانب، كل هذه الأمور هي من شأنها أن تساعد بالفعل في الوصول إلى مرحلة تستطيع سوريا أن تتعامل فيها بشكل فعال وأكبر مع تهديد داعش. لكن أعتقد بأنه هذا التهديد على الرغم من أنه حجمه الصغير سيبقى لفترة ربما تكون يعني أطول من المتوقع.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر حسن أبو هنية الباحث المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية، كنت معنا من عمان، والعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. مستمرون معكم مشاهدين، نناقش بعد الفاصل الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري بعد صمته حيال استهداف إسرائيل لشابين من أبناء المحافظة. فاصل ونعود.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: هاجم مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي صفحات مقربة من حكمة الهجري عقب مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء المحافظة. قال إنهما استهدفا بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية اللبنانية في أثناء عودتهم إلى سوريا. وقال عبد الباقي إن الهجري منع صفحات السويداء التابعة له من نشر خبر استهداف شابين من بني معروف بمسيرة إسرائيلية.
1: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن محافظة السويداء معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا عقيد سليمان. في البداية دعنا نتحدث عن تفاصيل هذه العملية الإسرائيلية التي استهدفت شابين عند الحدود السورية اللبنانية. هل المعلومات مؤكدة فيما يتعلق بإصابة شخص ومقتل آخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد أوقاتك أختي الكريمة ويسعد أوقات متابعينك الأكارم. أكيد صار للأسف يعني من 3 أيام تقريبا، هو اليوم الحدث اللي صار بالحدود ما بين لبنان وما بين سوريا بمنطقة قريب على المرصد السوري اللي كان موجود اللي موجود اليوم في القوات الإسرائيلية. للأسف يعني حتى هذول معروفين شباب 2 يعني صغار بالعمر، أعمارهم 22 سنة تقريبا. في شهيد، الشهيد راضي السقعان، وفي شاب ثاني اتصاب إصابته خطيرة اسمه أحمد حديد، يعني نحن ندعي له بالشفاء. طبعا تم استهدافهم، هن معروفين انهم من اهالي المنطقه يعني، وهن يعني مثل ما تقول عم يشتغلوا. طبعا هن جايين بحكم انهم عم يشتغلوا بلبنان واجوا من منطقه يعني ما بين حدوديه ما بين سوريا عن طريق جبل الشيخ ومنطقه قلعه جندل جاي بالضفه الثاني من سوريا. طبعا تم استهدافهم للاسف يعني، واليوم الدم يعني الدم اللي عم يسيل هو دم سوري يعني، وتم التعتيم على هذا الخبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وقت ما يكون القاتل إسرائيل، كونه اليوم للأسف يعني
0: وهذا
2: بعد
0: يعني
2: الأحداث الأخيرة
0: بناء على البيان الذي أصدرتمه تحدثتم عن حالة صمت مفروضة على بعض الصفحات في السويداء حتى بات الترحم على الضحايا أو ربما التعليق على الجرائم المرتكبة أمرا ممنوعا، وخاصة عندما يكون الفاعل إسرائيل. بالتالي هل هنالك يعني هل هذا يأخذنا للسؤال، هل المسألة مرتبطة بمن يقوم بتعليمات إلقاء التعليمات سواء من الهجري أو ربما من يؤيده، أم الأمر مرتبط بمسألة أخرى؟ وإلى أي مدى فعلا بات يتحكم بالخطاب العام في السويداء؟
2: أكيد نحن بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم يسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا، يعني دليل على أنه كان في مخطط عم ينحاك بالمحافظة لجرنا لاقتتال من اللي صار بأحداث تموز للأسف، وتم استثماره بهذا الخصوص، واليوم بعضهم لحد إسا عم يتجاهلوا أي شيء بما يخص هذه المرحلة. نحن بنحكي ومنأكد أنه الحق لا يكون إلا في جهة واحدة، يعني اليوم اللي عم يدعي موقف الحق بمكان وبينكر موقف الحق بمكان أو بينكر، يعني اللي سلط الضوء اليوم على الأحداث المؤلمة اللي حصلت بمحافظة السويداء واللي نحن متابعينها، يعني اليوم نحن صرنا ما يقارب العشر شهور واللجنة اللي تكلفت وحكناها مرارا وتكرارا، وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد الشرع وقت ما طلع وقال عن أحداث السويداء والسيد وزير الخارجية، واليوم متابعتنا نحن للملف بشكل يعني مثل ما تقول نحن المنصب اللي تكلفنا فيه وتكليف وليس تشريف، لمنه نحن نقدر نساعد ونساهم بالحل، ولنقدر انه نبسط يد القانون، ولمنه نحن نوحد السويداء ونرجعها لسوريا واحدة موحدة بعيدا عن أي مشاريع انفصالية. طبعا اليوم يعني هذه مش بس الحادثة اللي صارت، يعني إذا نحن بدنا نحكي كمان من فترة قريبة بالجولان يعني صار في اعتداء وصار في حملة اعتقالات لأهلنا بني معروف على تركيب المراوح بأراضيهم، وصار في يعني جرحى وصار في تعدي على أراضي أهلنا. طبعا كمان يعني الصفحات الممولة ما سلطوا أي ضوء بما يخص هذه المرحلة، دليل على أنه المخطط والمشروع اللي ماشيين فيه بيتضمن السكوت عن القاتل والمحرض والمجرم الحقيقي اللي وصلنا إلى ما آلت إليه السويداء. طبعا هذه مش أول مرة، بنرجع منأكد أنه الدم هو دم سوري، إن كان أهلنا من درعا كمان اللي استشهدوا برصاص يعني إن كان على المناطق الحدودية ما بين سوريا وإسرائيل، وإن كان بمناطق جبل الشيخ وإن كان مناطق ريف القنيطرة، ودائما التصعيد مستمر باتجاه جر البلد يعني نحن 14 سنة حرب، ونحن اليوم الله تعالى من علينا بالتحرير، واليوم الحمد لله سوريا مشت بالمسار الصحيح لبناء دولة العدل، دولة القانون، دولة المؤسسات للأسف، ولكن يعني اليوم على طول عم يستخدموا أهلنا أدوات لتفكيك سوريا لاستخدامها، يعني مثل ما تقول مشاريع اللي هن اشتغلوا عليها ويستثمروها. يعني حتى الأحداث اللي حصلت بالسويداء تم استثمارها، يعني اليوم لاحظي تصريحات نتنياهو يعني بالفترة

0: المزاج العام في السويداء؟
1: اليوم هو استغل الدم. برجع بأكد لك حكمة الهجري الخائن، حكمة الهجري بأصح التعبير، يعني هذا الإنسان، هذا الشخص هو اللي أساء لتاريخنا، أساء لميراثنا. هو اليوم استثمر الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نرجع بنأكد أنه العالم بعد ما اتضحت إلى الحقيقة، يعني وقت أحداث السويداء، يعني قبل الحملة بيوم هرب ابنه باتجاه عرنة. يعني الفكرة اللي بدي وصل لك إياها أختي الكريمة، يعني أنه هو كان عارف في مشروع عم يستخدم للسويداء، يعني في عارف أنه بده يصير في مجازر بحق أهلنا وبده يصير في حروب. والبيان تبعه يلي نزلوا بعد أول دخول الجيش تسليم السلاح، بعد ساعتين أو ثلاث ساعات رجع نزل بيان مناقض للبيان، أنه يعني صار يحرض باتجاه، ما بنكر أني يعني وقت الحملة دخلت على السويداء صار في أحداث مؤلمة بحق أهلنا، وهذا الشيء اللي ألمنا وآلم عموم الشعب السوري وعلى رأسهم السيد الرئيس عن الأحداث اللي حصلت بالسويداء. ولكن هو اللي كان ماشي بهذا المشروع، يعني خلينا نحكي نحن بعد التحرير بفترة شهر شهر ونص لحد الشهرين تقريبا ثلاثة شهور، من كل أهلنا السوريين زاروا حتى مضافته، يعني زاروا السويداء وهنوا الموقف الموحد يلي كنا نطلع نحن بشعارات موحدة. ولكن في كانت قبل ماكينة إعلامية داخل السويداء وبالخارج ممولة من إسرائيل للاحتقان والتحريض الطائفي، بلشت بجرمانا الله تعالى، يعني بلشت بجرمانا الحمد لله، يعني قدرنا بفضل شيخة وبفضل وجهاء وبفضل عقالة أنه طفينا الفتنة ورجعنا، يعني الحمد لله بالأشرفية صحنايا ما زبطت معهم، نقلوها على السويداء صار اللي صار. يعني عم يستخدموا أهلنا أدوات للمشروع الإسرائيلي، واليوم عم يطلع حكمة الهجري بعد ما استفلس من كل شيء. يعني بعد اليوم، يعني حتى الأردن عرّته، يعني الأردن اليوم هو عم بيقول الدول الضامنة، الدول الضامنة هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي بالأردن. يعني نحن باجتماعاتنا بالأردن واجتماعاتنا مع أعلى المستويات بالولايات المتحدة الأمريكية وصولا لنائب الرئيس ترامب، ما إلهم أي علاقة بحكمة الهجري، ولا بيدعوا لأي انفصال، ولا بيدعموا أي مجموعة. هو المشروع إسرائيلي بحت بكل المعايير بكل المقاييس،
0: والآن هل يبدو يعني عقيد سليمان يعني على ما يبدو المزاج العام تغير في السويداء بعد هذه الطروحات وهذه الشعارات من قبل الهجري ومؤيديه، أليس كذلك؟
1: صدقي أختي الكريم، اليوم بالسويداء اللي مرتبط بالملف، يعني حتى طلعي بوجوههم أنه عبارة عن تجار مخدرات، تجار حشيش، عصابات خطف، عصابات سرقة. يعني اليوم أنا بعدلك أسماء، والأسماء والقائمة تطول. يعني اليوم اللي كانوا قبل على دور النظام البائد، اللي كانوا تابعين بشكل مباشر لعلي مملوك ولكفاح الملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية ولحسام لوقا رئيس شعبة الأمن الدولي، اللي كانوا تابعين له، اللي كانوا قائمين على عمليات الخطف واعتقال الأحرار، اليوم هني اللي متحكمين بقرار أهلنا. واليوم هني بأي موقع عم بصير في اشتباك عم بيستخدموا أهلنا دروع بشرية لمخططاتهم. يعني اليوم كل رماياتهم عشوائية، يعني مثل في واحد منهم هذا عميل للأمن العسكري اسمه يامن الصغير، مش صح التعبير، هو هذا كان عميل للأمن العسكري، كل فترة بينزل مسمي مجموعته فرسان تابعة للحرس الحرس اللاوطني، بيستهدفوا قوى الأمن الداخلي باتجاه مناطق، خلينا نقول صوب ولغة، يعني قريبة عن محافظة السويداء 2 كيلومتر، وبيدعي انه في تسلل، مع انه نحن عنا على غرفة العمليات والتماس ما عنا اي خرق بالنسبة له، بس هو عم يستهت وعم بيصير في ردود، عم بيروح بيحتمي بين بيوت المدنيين. يعني هو عم بيستعرض كرمال بيظل يقبض مصاري، كرمال يتاجر بدم أهلنا. صار كم يعني الدم اللي عم بيسيل، يعني نحن منأكد انه الدم اللي عم بيسيل كلياته دم سوري. نحن مع الحل السلمي، نحن مع بسط الأمن والأمان، نحن مع بسط القانون، نحن مع كل إنسان شريف بده يمد إيده باتجاه الحق، نحن معه. واليوم كل صاحب حق بده يأكل حقه، يعني حتى تعويض على المتضررين، وهذه مادة أساسية. طيب، تعويض على المتضررين من أهلنا يلي كانوا راحوا بهذه المعركة، وهذه ضمن سير وعلى رأس القائمين لسير عمل الدولي. فنحن بهمنا المجتمع الغالبي، برجع بأكد لك أختي الكريمة، الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء أصحاب شرف، أصحاب كرامة، ونحن مقدرين الوقوف. نحن اليوم حكمة الهجري والزمرة تبعوا هذول خونة، هذول عملاء، هذول وصمة عار بتاريخ أهلنا. وبرجع بجيدك من الشعر بيت، في عنا أهلنا بالجولان السوري المحتل، أهلنا بالجولان بعضهم لحد إسا رافضين ياخذوا الهوية الإسرائيلية، بعضهم متمسكين بهويتهم. نعم.

0: العربية السورية، بعضهم متمسكين بأرضهم، بعضهم متمسكين بانتمائهم، بعضهم متمسكين بعراقتهم بعروبتهم. ونحن هذا الموقع اللي بنعتزه ونفتخر فيه، نحن مع سوريا واحد موحد، نحن مع كل شريف بهذا البلد. ونحن على مستوى سير عمل وزارة الداخلية مدين إيدنا للشرفاء وللأحرار ولكل إنسان صاحب كرامة حتى لأهلنا. اليوم نحن أنا بشكل يومي عم نوثق ما يقارب لحد 4000-5000 عم يطلعوا باتجاه دمشق، ومنهم عم يدخلوا بداخل السويداء. يعني نحن تم إلقاء القبض على قسم كبير من عصابات،
1: نعم.
0: إن كان سرقة السيارات، إن كان لهم ارتباط تهريب المخدرات، إن كان في عليهم قضايا قتل. ولكن المجتمع بشكل عام مرتاح لسير عمل الدولي.
1: طيب.
0: مرتاح
1: عقيد سليمان سياسيا يعني على الصعيد السياسي، نريد أن نستغل وجود حضرتك معنا لنعرف أكثر عن هذا الملف وهذا المسار. أين وصل مسار التفاوضات والحوارات الجارية في السويداء؟ هل من شيء حصري يمكن أن نسمعه في هذا الملف؟
0: يعني برجع بأكد لك أختي الكريم، يعني اليوم الدولة مش عاجزة تفوت على أي منطقة بسوريا. يعني اليوم الدولة قادرة، الجيش العربي السوري قادر، قوى الأمن الداخلي قادر، ولكن اليوم سياسة الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس سيد وزير الداخلية أنس خطاب اللي حريص كل الحرص ما تسيل أي نقطة دم إنسان مواطن بريء. يعني اليوم الدولة مش عاجزة تدخل. اليوم نحن عم نتواصل بشكل مكثف مثل ما ذكرناها مرارا وتكرارا، واليوم صار في رجوع لعشرات الأهالي باتجاه القرى. ومن فترة 3 أيام إجانا وفد من قرية من القرى بدي أرجع أعلن عنه، ما يقارب 40 عائلة بدي نرجعوا على قرية لقراهم وبدي يعيشوا بكنف الدولة. وفتحنا باب للحوار والحمد لله، يعني الأمور ميسرة حتى موضوع الطلبة والطلاب. يعني وحتى اليوم لاحظي أنت من فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر، يعني حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه، يعني بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة. فنحن اليوم الحمد لله تقدمنا بمراحل كبيرة. اليوم صار في تنظيم لمحافظة السويداء، إن كان على مستوى
1: كيف تبدو اليوم قدرة مؤسسات الدولة على العمل فيما يتعلق بالخدمات؟ لأنه سلسلة أزمات شهدناها فيما يتعلق بتعطيل عمل مؤسسة المياه، أيضا مشاكل في مديرية التربية، وحديث عن اعتداءات على مؤسسات العامة. كيف يمكن اليوم توصيف قدرة هذه المؤسسات؟
0: مؤسسة المياه أكيد داخل جوا داخل مدينة السويداء اللي متصرط على قرار أهلنا هن العصابات. حتى اليوم الرسائل والإغاثات اللي عم توصلنا من الداخل أنه تطلب منا الخلاص، ولكن اليوم نحن ما بدنا يصير في احتكاك مباشر، وهذا الشيء نحن اللي عم نحذر منه بشكل. ومثل ما قلت لك، يعني الجرح اللي صار بالسويداء هو جرح كبير. اليوم سياسة الدولة برجع منأكد لبسط الأمن، بسط الاستقرار، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن الدم، بعيدا اليوم عن التجيش والاحتقار الطائفي اللي اليوم عم يقوموا فيه على كل وسائل التواصل الاجتماعي. نحن منأكد أنه اليوم نحن كأبناء بني معروف وكأهلنا العشائر وكأهلنا المسيحي وكل الطوائف اللي موجودة داخل محافظة السويداء، نحن نسيج واحد، نحن سوريين، نحن بدنا نتعايش، نحن بدنا نكون جزء بعمار الدولة. يعني اليوم نحن بنرجع منأكد، اليوم نحن المؤسسات يلي داخل بطش حكمة الهجري، ما يسمى مكتب أمني، عصابات السويداء اللي عم تتسلط على قرار أهلنا، هن السرطان اليوم المتفشي. وأهلنا بالداخل اليوم وصلت له كل الحقائق، والحمد لله بنرجع بنأكد. يعني صار في حتى اليوم طلعي بالساحات انه يعني قلي قليلي وقت ما صار في دعوه للطلاب داخل محافظه السويداء، ما يقارب ال 15000 طالب، 14000 تقريبا، ما نزل 200 طالب. يعني
1: نعم.
0: يعني هذا دليل واضح وصريح انه نحن بدنا مستقبل ابنائنا، نحن اتركونا بحالنا، نحن بدنا نعيش بكرامه. وما انا برجع باكد، وهذه رساله تطمينيه لاهلنا بمحافظه السويداء، اليوم الحق لا يكون الا في جهه واحد.
1: نعم.
0: اي انسان اليوم الدولة قائمة، المؤسسة العدلية قائمة،
1: نعم.
0: أي إنسان عنده شكوى بالبرهان والدليل لأي شخص بيقدر يقدمه، والدولة هي واجبة أن تحصل حق كل إنسان، كل مواطن على على
1: شكراً.
0: على أرض الجغرافيا السورية.
1: شكراً جزيلاً.
0: نحن نأكد هذا الخط يلي نحن ماشيين عليه. وحياكم
1: نعم.
0: الله.
1: عذراً ولكن انتهى الوقت. أشكرك جزيلاً ضيفي من دمشق مدير أمن محافظة السويداء العقيد سليمان عبد الباقي. شكراً جزيلاً لك. مستمرون معكم مشاهدينا، نناقش بعد الفاصل الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضا لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. تأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.
1: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرة، أنا وضعي دحق من الشباب، أنا يصير أسكن بشقة؟ بالله عليك يا سيادة الرئيس، أنا وضعي إنه يسمح إني أسكن بشقة؟ لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجة أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر، أنا عندي ولد معاق عمره 14 سنة، شو بدي أسكن؟ أنا زي ما فاتح لي تايد كانت بيتي، شحدت من فلان وفلان ومن الزكاة، والعالم ظني تعمرت بيتي. كل شبر بنذر تيجي سياده المحافظ يهد لي اخر شيء تعطيني شقه باخر ما عمر الله طابق ثاني او ثالث، انا شو اسوي بحالي؟ انا اموت من الجوع.
2: احنا عمال تغربنا على تركيا، تغربنا على لبنان، على الاردن، على العراق، ما خلينا منطقه برات سوريا اذا ما طلعنا وتغربنا بها. احنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا. قرار سياده المحافظ هذا اللي القاه مشان نسبه البيوت هذا مرفوض. احنا شعب واحنا طيبين ميتين واقفين هالحسين وميتين، عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سياده المحافظ ونترجى سياده الرئيس احمد الشرع يطلع بينا احنا كمواطنين سوريين. احنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على اساس على ديه الحكومه الجديده، طلعنا من الموت، فاليوم احنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديده. شنو قرارات هاي الجديدة؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنة و 20 سنة تأشتري بيتي وتأيجول علي آخر شيء على الشيء القديم من 40 سنة يتذكرون أنه هاي مخطط غير تنظيمي. إحنا صارنا 40 سنة سكان هالمحافظة، 40 سنة بدوار حزيمة، عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، دجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
3: إحنا نرفض رفض قاطع يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلمية، ما نقول إحنا غير هالكلام هذا، إنه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وإنه يعني يبنون تماماً حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة قال أنا العبد الفقير، مو المحافظ يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، احنا الفقراء. بواحد من هين من المنطقه هذه ذكر انه راح على الاردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال انه اني في حال انه لا سمح الله اذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضيي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
4: بدنا نوجه رساله للمحافظ الرقه، رحنا له وفد مشيت كم يوم قال اذا بي 60% اليوم معارضين احنا نلغى القرار خالص. اليوم انت عندك 100%، عندك 100% الاراضي هين كلها املاك خاصه، ما بي شيء اسمه املاك دوله.
0: حول هذا الموضوع ينضم الينا من الرقه محافظ الرقه عبد الرحمن سلامه. مرحبا بك معنا السيد عبد الرحمن. في البداية دعنا نتحدث عن ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه المحافظة في تنفيذ هذا المشروع إعادة تنظيم شمال السكة.
5: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ طمنا عنكم. بما يخص موضوع التنظيم، أنا بس حابب يعني بصراحة يعني تعليقا على نقاط حضرتكم ذكرتوها، هي تعويض المتضررين، وما في ضرر. أنت الآن نحن بطور يعني تطوير البنى التحتية بالنسبة لشمال السكة، هي منطقة فيها عشوائيات بشكل كتير كبير، لابد من تنظيمها، هي أول بند. البند الثاني في كتير من خلال الريبوت الشيء اللي سمعته أنا من الأهالي إنه هو الهد، أنا ما قلت إنه في هد نهائيا، إلا إنه أهلنا نحن كان هو في وفد جاي لحتى يسمع، وقلنا يا أخواني الكرام بس من كله بأمانة الشيء اللي صار معنا. لكن للأسف الشديد اللجنة اللي إجت وقابلتنا وحكينا أنه تنقل بأمانة كاملة الشيء اللي دار لنا.
0: طيب
5: لكن للأسف
0: لا تقول هنالك يعني فهمت السياسة، سياسة هذه هذا تنفيذ هذا المشروع بشكل ربما غير دقيق. طب دعنا نتحدث ونرتب الأفكار واحدة تلو الأخرى فيما يتعلق بهذه العملية، كيف تم اتخاذ القرار في البداية؟
5: أول شيء لسه أختي الكريمة لسه ما تم اتخاذ أي شيء، هي أول بنت. ثاني شيء نحن ذكرنا أنه نحن الآن في عنا معاناة في أهنا شمال السكة، نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيمي، وأكثر من نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيمي، هذا أول جانب. جانب الثاني نحن الآن في عنا مشاكل كثيرة، ومنها أنه أنت الآن حتى الآن نصف المدينة المذكورة شمال السكة ما فيها خدمات، لا فيها صرف صحي، لا فيها طرقات مثل عالم الناس، حتى لا فيها زفت، لا فيها أرصيف، لا فيها شيء أبدا أبدا. حتى إذا بدك تحسبي نسبة السكان الموجودة على المدارس والمساجد والمراكز الصحية ما فيها. أنت لو تفتحي المخطط التنظيمي وتشوفي هاي المنطقة، كيف المنطقة جنبها هي اللي جنوب السكة شلون مخدمة بشوارع صحيحة ومخطط تنظيمي صحيح، وشمال السكة ما فيها هذا الكلام.
0: طيب كيف يبدو وضع هذه المنطقة القانوني؟ من يملكها؟ من يملك ملكيات هذه المنطقة؟
5: هي المنطقة بغض النظر عن ملكيتها لمين، هي المنطقة هي لحوض الفرات، هي لوزارة الطاقة الآن. تم أعطائها من قبل تقريبا فترة طويلة للأهالي للاستفادة منها من الزراعة، وتحولت المنطقة من سنة أقل تقريبا من التسعينات إلى الآن تم البناء عليها. يعني الناس هي أصلا تم أعطائها للزراعة للاستفادة منها من الزراعة، والناس بنيت عليها. طبعا الحقبة الماضية على زمن النظام البائد ولا قوات سوريا الديمقراطية بنى عليها بشكل عشوائي. فمن الواجب علينا إحنا نقدم خدمات لأهلنا. تقديم الخدمات لابد من إنه يكون في شيء صحيح. يعني أنت على ما بتحسني تروحي تنزلي صرف صحي أو مخطط تنظيمي على شارع 6 متر. شارع 6 متر بده يكون لمنطقة هي خدمية وليست منطقة سكانية. فنحن يوم اللي طرحنا هذا المشروع طرحناه إنه نحن يكون إخواني الكرام، رح نحن عنا تقريبا مساحة 2000 تقريبا 220 ألف متر اللي هي منطقة أرض التعمير. أرض التعمير هي عتا لمجلس البلدية. فأنا يوم اللي هي بجنوب ما بتبعد تقريبا 200 متر عن شمال السكة. فأنا إحنا كنا عم نقول للوفد اللي إجا أخواني الكرام نحن في عنا برنامج 1 2 3، وأنا حابب أجلس مع الأهالي كلهم. ونحن حصينا المنطقة عنا 3200 شقة
0: طب هل قدمتم ضمانات؟ يعني نحن رأينا اعتراضات واحتجاجات من قبل الأهالي، هل قدمتم أي ضمانات قانونية أو حتى ربما تعهدات للأهالي قبل الإعلان عن تنفيذ هذا المشروع؟
5: احنا أول شغلة ما قلنا أنه لا في هذا ولا في شيء، قلنا نحن أول شيء أنت بدك تأخذ بيت كامل ملكيته طابه لتروح ترجع لحضرتك، لأي شخص بده يكون يطلع يكون فيه له بيت بشمال السكة. ثاني شيء انه نحن عندنا جزء بسيط راح يطلع هو الارض التعمير، هو مو الجزء الكبير. وانا قلت يوم اللي انتم ما بيعجبكم البيت لا تطلعوا.
0: لكن للاسف عن وعود. كان لكم تصريحات في اي طيب في هنالك وعود بتعويض المتضررين، ما طبيعه هذه؟
5: اختي الكريمه ارجوكي ما في شيء اسمه يعني متضررين هون الكل مستفيد.
0: نعم.
5: اول شغله انت عم تنظمي منطقه بكامله مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجوده عليها هن 3000 شقه 3200 شقه.
0: طيب ما طبيعه التعويضات لهذه الناس والاهالي؟
5: هذا الكلام كله يتم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره شلون بده يتم تعويض؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وترجع لمساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع لريثما تكوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: في حال رفض الأهالي سيد عبد الرحمن، في حال كان هنالك رفض من قبل العائلات والأهالي، ما الخيارات؟
5: في خيارات كثيرة. يعني أنت ما نحن الحمد لله ما بنعدم الحيلة بالنسبة لنا، في عنا خطة ألف وخطة باء. لكن نحن بالبداية نحن عم نحكي على شيء في نحن اليوم هن الأهالي، جزء من الأهالي اللي سمعتهم اللي هن من جزء من الوفد، فذكر أنه أنا هذا الشيء اللي ممكن يكون نحن نزلنا مخطط تنظيمي على الواقع. نحن على طول نبحث للأفضل. نحن اليوم صرنا بال2026، ما معقولة أنا أروح أسوي مخطط منقوص. يعني الحمد لله رب العالمين نملك من الكفاءة ونملك من المهندسين والكوادر اللي ممكن أنت تهيئ لك بنية تحتية تليق بتضحيات أهلنا. هي المسألة مو هي أنه أنا جاي أخذ أرض للناس، لا معاذ الله، هذا الكلام نحن ما بنشتغله. ولا تربينا على هذا الأساس. لكن للأسف الشديد اللي نقل الصورة نقل بشكل خاطئ، نقل بشكل شوه المشروع وشوه السمعة، وقال أنه نحن ناخذ الأراضي. نحن منا هيك، نحن حبينا نقول لأهلنا أخواني الكرام، هاي المنطقة الآن لحتى أنا أخدمها لابد أنه يكون في لها مخطط تنظيمي صحيح لحتى نحسن نخدمها بالشكل الصحيح. أما بهذا الشكل مثل ما بتعرفي حضرتك أنت، اليوم شارع ما فيه صرف صحي ما فيك تزفتي، ما فيك تنزلي فيه خدمات لحتى تزفتي، حي ما فيه مدرسة من بدك تجيب المدرسة، بدك أنت تروحي تنزلي مخطط تنظيمي لحتى تساوي مدرسة وتساوي مركز صحي وتساوي مخفر وتساوي مشفى وتساوي مدارس وتساوي جامعات. هذا الكلام اللي نحن حكينا لأهلنا.
0: بالتالي
5: إذا ما كان اسمه
0: طب لنتحدث بشفافية سيد عبد الرحمن فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، من سيقوم، من القائم على تنفيذ هذا المشروع؟ هل ستقوم به الدولة أم هنالك ربما جهات خاصة؟
5: طبعا نحن بهيك مسائل يعني في شركات على مستوى عالي جدا جدا، نحن الآن عم نتواصل مع وصلنا فيه معنا مواصيل جيدة، لكن بالأخير نحن في عنا نحن خطتنا ما توقف على هذا المشروع. في حال تم رفض هذا المشروع أنا قلت لك في خطة باء، لكن نحن واجب علينا أنه يكون في استفتاء لأهلنا اللي موجودين، وأنا ما زلت مصر على أنه لابد من أنه أجلس أنا. هنا كثير من الوفد قال أنه صعب عليك أنك تجلس مع الأهالي، قلت أنا هاي مسألة مسألتي أنا. أنا لسه ما أصلا اللي أنا مستغرب منه أنه لسه أصلا لا تم شيء لرد موضوع. وأمر الثاني أنه أنا الآن عم بجلس مع الناس، طب أعطوني فرصتي أقل شيء. أنا هذا الشيء بتعبني أكثر من أنه أنه الشيء اللي عم بطلبوه، فبالتالي أنا من الأفضل أنه أنا أروح للخيار وأقول له أنا عم بختار الخيار اللي هو الأصعب اللي هو مصلحتهم أكثر. لكن بالأخير خليني أشوف هالناس، هاي هالناس اللي عم بتقول أنه أنا اليوم ما راح أطلع، بس خليك تسمع مني يومنا بناسبك أوكي أنا راح أسجل. من الناس اللي يجوا من الوفد اجوا 7، من اصل 7 وافق 3، وافق 4 ورفض 3. انت بس مش هيكون عندك علم، والناس والمشاهدين يعرفوا هذا الكلام.
0: طيب سيد عبد الرحمن، قبل قليل سالت حضرتك فيما يتعلق بحال كان هنالك رفض من قبل الاهالي، ما هي الخيارات المطروحه؟ ذكرت ان هنالك العديد من الخيارات، لو تحدثنا عن طبيعه هذه الخيارات.
5: الخيار الاول اللي هن طرحوه انه ينزل مخطط تنظيمي في الواقع الحالي، هذا الكلام صراحه مو من السهل، هذا راح ياخذ وقت طويل، لكن مو هو انه مرفوض، ممكن يدرس هذا الخيار من خلال هذا، لكن اعطونا فرصه خلينا نجلس مع الناس ونشوف. ممكن هن الناس اللي برجع بقول انتقلت الصوره بشكل خاطئ، يعني ما في عقل انسان فاهم للواقع اللي عم بيصير يسمع الكلام اللي نحكيه. وانا اقول لا تسمعه، شوفه بعينك من ثم أنت تطلع. أنا ما طلبت أنه أنت تطلع من بيتك إلا ما تشوف البيت حقيقة، تطلع عجبك تفضل، ما عجبك طب خليك. فهذا السبب اللي أنا بصراحة مستهل أنه ليش هيك أهلنا نقلوا الصورة بشكل الخاطئ للأهالي وهيجوا الأهالي لشيء أصلا ما صار لسه. أختي الكريمة إلى الآن لا صار، أول شيء، ثاني شيء ما شافوا. فأنت ليش أنت نقلت الصورة بشكل الخاطئ؟ رحت قلت للناس انت اليوم بده يهدوا لك بيتك، انت ما بده يعوضوك. مين قال هذا الكلام؟ كل هذا الكلام فيه شهود عليه موجودين، للاسف الشديد انتقل بشكل خاطئ.
0: طب اذا اردنا الحديث عن المناطق المرشحه، اي ما هي المناطق او طبيعه المناطق التي ستنقلون اليها الاهالي؟
5: انا تكلمت على انه في عندنا مساحه 220 الف متر مربع، هي ارض التعمير، هي ملكيه البلديه. نحن الآن راح
0: وتستوعب هذه الأعداد، نتحدث عن 3000 شقة تقريبا تستوعب.
5: صحيح تستوعب أكثر من ذلك، لكن نحن هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل، مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا؟ في الأرض اللي بالدنيا، إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا. وبعدين شمال السكة هي ما فقط مباني، هي مباني ومزارع، والشي اللي أنت بكره مخطط كتير جميل. أنا أصلاً صارف على المخطط رسمه فقط تقريباً بحدود 100 ألف دولار فقط من خلال الشركات اللي رسمت هنا. فشيء كثير حديث ومتطور ويعني يليق بأهلنا في الرب.
0: طيب هل من سقف زمني له، يعني في حال كان هنالك موافقة من قبل الأهالي، ما هو يعني السقف الزمني المحتمل لتنفيذ هذا المشروع؟
5: يعني أنت عم تحكي عن مدينة ما بيقل المشروع من يعني من سنة لأربع سنوات لخمس سنوات المشروع، لكن احنا هو المشروع منقسم إلى قسمين، ممكن أول سنتين يكون ثم سنتين تانيات، طبعا هذا في حال إن شاء الله تم الأمر.
0: طيب تحدثت قبل قليل عن شركة رسمت مخططات، من هي هذه الشركة؟
5: شركة صينية سعودية.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بموافقة الأهالي، هل هنالك أي وعود قدمت لهم، وعود قانونية، وخاصة ذكرت قبل قليل بأن تنفيذ هذا المشروع قد يستغرق ربما أربع سنوات؟
5: نحن أختي الكريمة، أي شخص بعد ما ينبنى بيته إذا ما كان فيه ملكية طابو لا يطلع لي. هذا الحكي حكيته أنا مرارا وتكرارا مع الوفد اللي جاء، وقلت البيت رح يكون إذا ما كان شفته أفضل من الشيء اللي موجود بعشر أضعاف لحد يطلع. أنت اليوم من واجب، هذا مو هي منية على أهلي، أنا بستحق أكثر من ذلك.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
5: يا أهلا وسهلا أختي الكريمة.
0: وينضم إلينا من الرقة رئيس لجنة حي شمال السكة مالك خضر أجحاذة، مرحبا بك معنا سيد مالك، للحديث عن هذه المشكلة التي رأينا احتجاجات من قبل الأهالي. دعنا في البداية نفهم المشكلة، ما هي وجهة نظر الأهالي؟
6: حياك الله سيدتي، أحييك وحي مشاهدين تلفزيون سوريا، وحي السيد المحافظ عبر شاشتكم، الإنسان الخلوق والطيب والإنسان المتفهم والمتفاني بعمله، جزاء الله خير عنا خير الجزاء. وأحب أوجه له يعني كلمة، أنه إحنا نقلنا كلامه للأهالي والله بأمانة، وموضوع الكلام هذا على مجموعة واتساب تضم أغلب أهالي أهل الحي يعني، فإحنا نقلنا كلامه بأمانة، لكن الأهالي غير متقبلين الفكرة لعدة أسباب. طبعا أنا أحب أشرح الأمور، لكن أتمنى تعطيني من وقتك الوقت الكافي مشان أوضح الصورة بالكامل، لأن تفضل. إحنا مظلومين إعلاميا، احنا اهالي منطقه شمال السكه، احنا شبه مدينه وليس احياء فقط، يعني شمال السكه منطقه واسعه، من 1975 بعض المنازل معمره، يوجد فيها ايضا املاك طابو مقاسم بلديه. احنا بعد ما خرجنا بمظاهره البارح طبعا على طلب الاهالي، خرجنا مع الاهالي مشان يعني ما يصير مشاغبات بالمظاهره وما شابه ذلك، فتم اتهامنا من قبل بعض من أهالي الرقة وبعض أهل المحافظات الثانية بأن قسديين وفلول، وإحنا والله حاشا أن نكون خارجين ضد الدولة أو ضد السيد المحافظ. السيد المحافظ مشكور وعبارة عن موظف حكومي جاي يحل لنا مشاكلنا، وجزاء الله خير استقبلنا أفضل استقبال، ونقلنا الصورة اللي تحدث يعني بيها بكل أمانة، وإحنا استمعنا له ونقلنا الكلام للأهالي. أولا أحياء شمال السكة يعني مثل ما تفضلت هي شبيهة مدينة، وهي تتقسم لثلاث أقسام. القسم الأول معمر من سنة 1975 حتى سنة 2010 بداية الثورة السورية، هذه الأحياء يعني صار فيها ذكريات وأبناء وأحفاد، وأكثر الناس اللي عمرت البيوت واشترتها وملكتها أغلبهم توفهم، والآن أبنائهم هم ملاكين هذه المنازل. القسم الثاني هو موضوع محاضر التسليم. محاضر التسليم ليست يعني أملاك دولة نهائيا، محاضر التسليم هي عبارة عن المشروع الرائد لحوض الفرات في مدينة الرقة، استولى على أراضي الأهالي بسنة 1975 تقريبا، فأخذ الأراضي من الملاكين أهالي عائلات الرقة الجدوع والقواطع، وأهل الرقة يعرفون شو أقصد أنا، أخذ هذه الأراضي واستثمرها المشروع حوض الفرات والبصير طبعا موجودين والبياطرة، فاستصلحها لمدة ما يقارب 25 سنة. بعد ما فشل المشروع الرائد وخسر بالاستثمار يعني رجع هذه الملكية الأراضي، قسم كبير منها للأهالي اللي أخذ أراضيهم ورجع لهم جزء بسيط يعني من أصل 1000 أو 2000 أو 3000 دونم،
0: نعم.
6: ما يقارب 360 و90 دونم كتعويض عن أراضيهم اللي راحت منهم يعني بشكل عام يعني. سنة 2004 صدر مرسوم 61 أو قانون 61 الصادر من قيادة حزب البعث للنظام البائد بتوزيع أراضي حوض الفرات على أهالي الرقة كأربع أو ثلاث فئات، منتفعين وموظفين وبدل ملكية. فتم توزيع هذا الكلام بال 2004.
0: طيب سيد مالك، طيب
6: نقطة لو تسمح لي بس أكمل فكرتي. فتم توزيع هذه الأراضي وتصدر من وزير الزراعة عادل سفر، وعدنا إحنا الأوراق الثبوتية لهذا الكلام. تم إصدار قرار بتسجيل هذه الأراضي في السجل العقاري كملكية خاصة، لكن أحداث الثورة السورية والأحداث اللي صارت علينا يعني منعت أنه إحنا ندخل بالسجل العقاري، وظلت بيدنا محاضر التسليم إحنا محافظين عليها كأهالي.
0: طيب ما الذي يخشاه الأهالي اليوم بشكل أساسي؟ يعني وقال قبل قليل المحافظ بأنه سيمنحكم بيوت ريثما يتم تجهيز هذا المشروع، بالتالي ما هي المخاوف الأساسية؟
6: طبعا يا نستي، احنا ناقشنا الأهالي بشكل منفرد وعن طريق مجموعات الواتساب وكل وسيلة متاحة، وبينا لهم مفهوم السيد المحافظ بالتطوير وبكل هذه الأمور. فالأهالي الأغلب يقول أنا عندي حصة 24 سهم ما أبدلها بشقة ثلاث أسهم أو أربع أسهم، ومنطقة شمال السكة كما يسمونها أو نسميها مدينة فيها أراضي، يعني أنا مثلا عندي بيتي دونم وربع، ما يقارب الدونم وربع، بيتي ما يقارب قيمته 90,000 دولار ل 100,000 دولار، بيت جيراني نفس الوضع، يعني المناطق الحديثة يعني قيمة عقارها عالي جدا وأراضي واسعة. يعني أنا بيتي دونم وربع يعني 1250 متر، في بيوت ما يقارب الثلاث دوانم على شكل مزارع، في دكاترة مشترين في هاي المنطقة وعاملين مزارع يعني، وأنا عندي إذا تحبون تبعثون مراسلكم نشوف الأرض على أرض الواقع يعني الوضع.
0: لكن لا يوجد بنية تحتية سيد مالك، يعني بعض المناطق، بعض المناطق في شمال السكة لا يوجد بها أي بنية تحتية وهي مدمرة.
6: صحيح، البعض يوجد والبعض لا يوجد. فإحنا نطلب من السيد المحافظ، طرحنا عليه مشاريع بديلة مثل حزام للمدينة وعقدة شبيهة بعقدة حمص أو الراموسة تحدد حدود المدينة. الرقة مدينة منهكة، أنهكها الحرب ودمرها التحالف ودمر بيوتنا، وما أحد عوضنا بليرة سوري ولا بدولار واحد، لا منظمات، الناس بنت من أتعبها ومن شقاها بنت المدينة بشكل كامل من جوبها الخاصة. والآن إحنا يعني موضوعنا مشكلتنا مثل ما ذكر السيد عبد الرحمن والأتربة والوحل والعشوائيات، فهذا الحل يكون بمخطط تنظيمي على أرض الواقع. والمخطط التنظيمي يكون على مصالحة من قبل الأهالي على السجل العقاري والبلدية، وندفع المرتبات اللي علينا ما يقارب من مبلغ يعني ما يقارب 10 مليون دولار. هذه 10 مليون دولار تصرف منها الدولة على الصرف الصحي والزفت والشبكة كهرباء جديدة وكل الخدمات الثانية من مدارس ومن حدائق وما شابه ذلك.
0: طب اليوم ما هي مطالب الأهالي الموجهة إلى المحافظ بناء على هذه الخطوات؟
6: مطالب الأهالي أولاً أنه ينظرون أنه السيد عبد الرحمن والحكومة بشكل عام تستوعب الأهالي، إحنا منطقة عشائرية والله، وأنا ما أقصد بالكلام هذا يعني هذا يفسروا من أي جهة كانت أنه بموضع تهديد أو كذا، إحنا منطقة عشائرية. فنريد السيد عبد الرحمن إنسان فاهم وإنسان واعي أنه يأخذ الأهالي يعني يستوعب طلباتهم، وإحنا نبعث له الوفد اللي يريده، وإحنا والله ما غيرنا بكلام وشرحنا الكلام مثل ما هو قال لنا إياه. فالأهالي مطالبهم تنظيم على الوضع الراهن وتوسع للشوارع، يعني أي شارع من العشوائيات اللي هم يقصدونها، شارع مثلا 6 أمتار يصير 8 أمتار، من كل بيت يروح متر من اليمين متر من اليسار حتى يتوسع الشارع. أي بيت يجي مكان مدرسة أو مكان مشفى أو مكان حديقة ينهد مجمع سكني، هم البلدية تحددوا ما يقارب مثلا 20 بيت أو 15 بيت ويتعوضون في منطقة التعمير. الأهالي قبلانين بهذا الكلام، إحنا بعد ما ناقشناهم وموافقين على هذا الكلام، لكن الأهالي معارضين للهدم الكامل بأي شكل من الأشكال. وأنا مع السيد المحافظ، أي شيء يتطلب مني كوفود للسيد المحافظ أو أي شيء إن كان إحنا جاهزين، ويشكلون للجان قانونية ولجان من طرف البلدية ولجنة مهندسين ونتناقش إحنا إياهم، وإحنا والله مع بناء سوريا ومع التطوير ومع التحديث، وإحنا محافظة منهكة يعني والله العظيم، عندنا عائلات ما تستطيع على يعني على ثمن الخبز، منطقة مدقعة الفقر. وأنا أحب أوجه كلمة للسيد المحافظ المسؤولين الرقة والمسؤولين الحكوميين، الاستثمار اللي نجح بالسعودية وبتركيا وبالدول الجوار كالخليج وما شابه لا يمكن أن ينجح بسوريا، والسبب أنه الفارق كبير. يعني اليوم إحنا شعب مدقع الفقر 90% تحت خط الفقر، فإحنا البشر أهم من الحجر. يا سيادة المحافظ عبد الرحمن، والله أنا أحبك في الله وأودك، إحنا شعب مدقع الفقر، يعني نطلب منك تنظرنا بعين العطف وتنظرنا بعين الاستيعاب، احنا جماعه البشر اهم من الحجر، والاهالي رافضين رفض قاطع. وانا
0: وماذا طيب سيد مالك، وماذا لو تم يعني اتخاذ هذا القرار القانوني بشكل نهائي بالاخلاء، ما هي خيارات الاهالي؟
6: احنا يعني ننقل وجهه نظر الاهالي. الاهالي يقولون نحن مستعدون نموت تحت التركسات وتحت اي شيء ان كان، اي ظرف، وما نعطي بيوتنا. هذا الشعار رافعينه الاهالي، وهذا الكلام بالصوره هاي نقلت للسيد المحافظ. يعني حتى بمقابله السيد المحافظ احنا كنا مفكرين انه شخص يعني حاشاه منها متعجرف وكذا، فوجدنا انسان خلوق. وقلت له يا سياده المحافظ، الاهالي قالوا لا تعطي المحافظ يعني بالمناقشه، تعطيه يعني مجال وخلي كلامكم قاطع. يعني ناس وسطاء يعني الله يجزاهم الخير، يعني حامين همومه وحملوني امانه نقول للسيد المحافظ. وانا والله نقلت كلامه ونقلت كلام الاهالي بكل مصداقيه وبكل امانه.
0: أشكرك.
6: وانا ارجع اكرر للسيد المحافظ اني نقلت كلامه بكل امانه.
0: أشكرك. شكرا جزيلا لك مالك خضر أشحادة، رئيس لجنة حي شمال سكة، كنت معنا من الرقة. شكرا جزيلا لك.
6: بارك الله فيك أختي.
0: مستمرون معكم ونناقش بعد الفاصل واقع مستقبل الاستثمارات الأمريكية بعد إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق دليلا إرشاديا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
8: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
9: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطني، دولة مواطنة، دولة حريات.
10: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
8: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
9: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
10: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلاً إرشادياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية لتكون داعماً للشركات الأمريكية التي تنوي الاستثمار في سوريا. وقالت السفارة في بيان إن سوريا تتيح فرصة مهمة في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والبنوك للشركات الأمريكية لدخول سوق ناشئة من بدايتها، حاملة معها تكنولوجيا وخبرات ورؤوس أموال أمريكية متطورة. كما أضافت السفارة أن الدليل الشامل سيكون عبر تقارير تقدم معلومات السوق بشكل أكثر تفصيلاً، مما يدل على ثقة الولايات المتحدة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي. أشارت أيضاً إلى أن المبعوث الخاص لسوريا توم براك أكد أن إعمار سوريا سيعتمد على استثمارات القطاع الخاص والتجارة العادلة، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تقدم الابتكار والجودة والموثوقية التي تحتاج إليها سوريا للنجاح في اقتصاد القرن 21. أوضحت أيضاً أن أكثر من 18,000 شركة تم تسجيلها في دمشق، مع عودة 1.5 مليون لاجئ ووصول تعهدات باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات قبل عام. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو جلال بكار، خبير اقتصادي. مرحبا بك، وأرحب أيضا بالدكتور طارق كتيلة، المبعوث الفخري للاستثمارات في الشرق الأوسط لولاية إنديانا الأمريكية، معنا مباشرة من إنديانا. مرحبا بك معنا. في البداية أبدأ معك دكتور طارق للحديث عن هذا الدليل الإرشادي، ما الهدف منه وكيف يمكن فهم الدليل الإرشادي الاستثماري الآن؟
1: نعم، أنا وسهلا بك ديما وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني الدليل يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية. البعد الأول وهو الأساسي أو المباشر، وهو تشجيع الشركات الأمريكية للدخول للسوق السورية وإعطائهم بعض النصائح التي يعني تسهل عليهم الدخول إلى السوق السورية، دراستها، معرفة أي القطاعات التي هم بحاجة إليها. فهذا هو السبب المباشر كما يقال. لكن أيضا هناك أبعاد أخرى، هناك بعد سياسي يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، ترغب في رؤية الشركات تدخل إلى سوريا، رؤية الاقتصاد يتحرك. وأما البعد الثالث هو بعد يعني عالمي، هو بعد يؤدي أيضا ويشير إلى أن الشركات العالمية وليس فقط الأمريكية أيضا يعني يشجعها هذا التقرير وهذا الجايدنس إلى الدخول إلى السوق السورية، لأنه عندما تشجع الشركات الأمريكية فهذا يعني يذهب صداح إلى جميع دول العالم بأنها الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الاستثمارات في سوريا، رفعت العقوبات، وبالتالي نستطيع نحن في أي بلد آخر من بلاد العالم أن نذهب للاستثمار في سوريا. فهذا هو الملخص يعني لأهداف هذا الجايد.
0: طيب سيد جلال، هل الاقتصاد السوري اليوم فعلا جاهز لاستقبال استثمارات أمريكية كبيرة بهذا الحجم؟
2: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. في بداية الأمر، سوريا فعليا إن لم تستطع أن تخلق قيمة مضافة للأطراف الدولية ومصالح دولية في داخل الاقتصاد السوري، سيبقى الاقتصاد السوري اقتصاد منغلق. فدائما نرى التصريحات تسبق الأفعال للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاقتصادات ومسألة دعم الاقتصاد في أي منطقة كانت. فعندما نتكلم على واقع الاقتصاد السوري، اقتصاد جيد، له مستقبل جيد، له إمكانيات ممتازة، جغرافيا ممتازة جدا على صعيد الإقليمي والدولي، لكن هل القوانين في داخل سوريا ممكن أن تتناسب مع طموح الاستثمار الدولي؟ هذا السؤال يعني الأفضل عندما نتكلم عن مسألة الاستثمار، لأن اليوم الاستثمار لا يمكن أن يكون فقط من أطراف دولية بدون أن يكون هناك حاضنة داخلية. و الحكومة السورية اليوم نجحت سياسيا، خارجيا، داخليا بملفات معقدة كانت تركت نظام الساقط بشار الأسد، وخاصة أن لدينا جغرافيا اقتصادية داخل الجغرافيا السورية. فلدينا الشمال والشرق، نحن نتكلم عن النفط، لدينا مسألة الساحل ونحن نتكلم عن الموانئ، ولدينا مسألة المنطقة الوسطى، ونحن نتكلم عن موضوع الزراعة والثروات الداخلية والمناطق الوصل الجيوسياسية في داخل الخارطة السورية. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري لا يمكن أن نشمله في ملف واحد ونقول الاقتصاد مناسب أم لا، ولكن الاقتصاد السوري لديه طموح، لديه إمكانيات، هناك الكثير من النقاط الإيجابية، لكن أيضا النقاط السلبية متواجدة، ومسائل الاستثمار يا سيدتي إن لم تضمن النص يعني المصالح لمن هم يريدون الدخول للاستثمار في داخل الاقتصاد السوري لن يأتوا. نحن لا نريد أن نتكلم فقط على الإعلام ونقول أن سوريا ستصبح سنغافورة بدون واقع على الأرض، نحن نريد أيضا أن يكون هناك واقع على الأرض. الحكومة السورية كما ذكرت كان لديها مهام لضبط الأمن والأمان في الداخل، لعدم الاقتتال الطائفي، لعدم مسألة حتى اقتتال الفصائل في الداخل بعد سقوط النظام، هذه ملفات مهمة جدا. لدينا موضوع ومسألة رفع العقوبات الاقتصادية، لكن للأسف يا سيدتي هذه جميعها أتت من وزارة الخارجية ولم تأتي من وزارة الاقتصاد إلى الآن. أنا أعتقد أن وزارة الاقتصاد ممكن أن يكون لديها دور أفضل.
0: دكتور طارق، كيف يمكن أن تعلق على ما قاله ضيفي فيما يتعلق بإن كان هنالك فعلا شركات أمريكية تقوم بالدخول إلى سوريا بناء على العقوبات، وما تزال العقوبات حتى الآن قائمة، كيف يمكن اليوم فتح باب الاستثمارات وأن تكون هنالك فعلا شركات أمريكية ومستثمرين يقوموا على بناء هذه الشراكة وهذه الاستثمارات؟
1: نعم، يعني ما أتكلم به الضيف الكريم صحيح إلى حد كبير، هناك عمل كبير قامت به الحكومة السورية على الصعيد الخارجي، ومنها التعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية الشقيقة وتركيا ورفع العقوبات، وهذا أمر كبير جدا. لكن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها خاصة في الداخل، موضوع القوانين كما ذكر قبل قليل، موضوع الفرص الاستثمارية، العدل، العدالة الاجتماعية، التشاركية في الحكم، بحيث الجميع يشعر بأنه جزء من الدولة السورية، لا أحد يشعر بالتهميش، الأمن والأمان، السلم الأهلي، كل هذه الأمور كلها أمور هامة في الاستثمار. يعني المستثمر الذي قادم من الخارج إذا كان هناك اقتتال داخلي لا سمح الله، فهذا سيجعله يتوقف عن.
0: طيب بالتالي هل هنالك دكتور طارق، يعني بناء على ما تفضلت به، هل هنالك معايير واضحة أو حتى شروط ربما أمريكية وضعت للدخول إلى الأسواق؟
1: نعم، يعني بالتأكيد الأمر بحاجة إلى قوانين والالتزام بالقوانين الموجودة. أيضا هناك عامل أمريكي وهو إزالة اسم سوريا عن قائمة الإرهاب، وهذا العامل خارجي صراحة للدولة السورية، يعني عملت ما وسعها من أجل هذا، انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وتتعاون مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن، وبقي هذه الخطوة على الجانب الأمريكي، ونتوقع خلال الأسابيع القادمة ربما يعني شهرين أو ثلاثة على الأكثر إن شاء الله أن تزال سوريا عن قائمة الإرهاب. لكن نعم، الحكومة السورية يعني هناك أيضا نريد من الحكومة السورية أن نرى المزيد من الفرص للشركات الأمريكية. يعني أنت الآن في عالم بصراحة وعالم محيط القطب، حتى الآن مهما قيل ومهما قال، يعني نرى ما حدث في فنزويلا وفي إيران الآن، وعالم محيط القطب تدوره الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا أردنا أن نفتح أو حتى اقتصاديا أن نفتح سوريا اقتصاديا، يجب التعاون مع الولايات المتحدة، أن تجلب الشركات الأمريكية لتستثمر في سوريا، أنت تحمي نفسك، لأنك من سيدافع عنك في الكونغرس الأمريكي في داخل الولايات المتحدة ستكون الشركات الأمريكية نفسها عندما يكون هناك استثمارات أمريكية في سوريا، وبالتالي بحاجة بصراحة لأن تفتح الدولة السورية، أن تعطي ميزات أكثر للشركات الأمريكية لجذبها للاستثمار في الداخل السوري. وأنا سمعت كلاما من حتى فريق السيد توم باراك، السفير توم باراك، بأنه كان هناك بعض الانزعاج، أنهم حتى الآن لم يروا يعني تعاون بشكل كبير من ناحية الحكومة السورية بهذا الأمر. تم حتى الآن من يعني الشركة السورية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة شيفرون، لكن عدا عن ذلك يعني لا يوجد الكثير من الشركات الأمريكية التي أتت. نتمنى في الشهر التاسع هناك الغرفة التجارة الأمريكية بصدد القيام بزيارة ديليجيشن إلى سوريا مع عدد كبير من الشركات الأمريكية، نتمنى أن يفتح هذا باب التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا من ناحية الاستثمارات.
0: طيب سيد جلال، يعني من خلال هذه القوانين الذي تحدث عنها ضيفي، ماذا عن الطرف السوري؟ هل تعتقد بأنه ان تمت فعلا هنالك شراكات واستثمارات أمريكية، أن يكون هنالك قوانين معينة توضع على سبيل المثال وضع ضرائب على البضاعة الأمريكية ولو بنسبة محدودة؟
2: المسألة ليست فقط مسألة ضرائب يا سيدتي، فالمسألة تأتي أنا بالنسبة لي إلى مسألة الاقتصاد القومي وآلية وهيمنة الاقتصاد القومي على الاستثمارات حتى لو كانت أمريكية. يعني أنا الاستثمارات الأمريكية أقدرها، وكما ذكرت لمسألة المصالح وببعد استراتيجي ومستقبلي يجب أن يكون هناك مصالح أمريكية
0: مرتبطة فقط بالبعد الاقتصادي أم البعد السياسي؟
2: هناك بعد سياسي أيضا، لأن لدينا حدود مع إسرائيل الكيان الصهيوني، لأن هما وجهان لعملة واحدة. والمسألة هنا إذا نتكلم في التفاصيل أن الاقتصاد في سوريا يمتلك كما ذكرت يمتلك امتيازات كبيرة جدا كمنطقة وصل ما بين الشرق والغرب، ولذلك عندما نتكلم عن مصالح أمريكية هي أيضا ستكون نقاط ضغط حتى على المنطقة، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخل إلى منطقة إلا بمصالح، ويجب علينا كحكومة سورية أو كسوريين، ونحن ضحينا بدماء، يعني الشعب السوري ضحى بدماء، يعني الضريبة كانت دم للانتهاء وللحصول على اقتصاد حر نوعا ما، هذا لم يأتي بالمجان، وإنما الاقتصاد السوري اليوم هو مهيأ، وما يجب علينا أن نبدأ به هو خلق بيئة حقيقية تتناسب مع معطيات وأولويات الاقتصاد القومي والأمن القومي الاقتصادي في بنية الاقتصاد في الداخل، وهذا لن يأتي إلا من خلال البرلمان أولا ومن ثم المحاكم، وكيفية المحاكم الاقتصادية ستبدأ العمل في داخل الاقتصاد السوري. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري نحن في مرحلة ما قبل الاستثمار يا سيدتي، نحن في مرحلة بناء الأنظمة داخليا، وعندما سنقول للولايات المتحدة الأمريكية تفضلوا يعني لكي نبدأ رحلة الاستثمار في داخل الاقتصاد السوري يجب علينا أيضا مراعاة المصالح الاقتصادية القومية لداخل سوريا. فالولايات المتحدة فعلا شريك مهم واستراتيجي للمنطقة، ولكن أن يتفرد فقط أحد في الاقتصاد السوري هذا أيضا ليس معطيات إيجابية. فالاقتصاد السوري إن لم يكن ذات نقاط إيجابية لرفع مستوى معيشة المواطن السوري فنحن لم نستفيد شيء من الاقتصاد. نحن لنستذكر فقط أن في سوريا كان هناك اقتصاد كان يستفيد منه العالم كله إلا من السوريين، كانوا يستفيد منه فقط مؤيدين النظام صحيح. الساقط. لذلك عندما نقول لدينا فرصة، ولكن هذه الفرصة يجب أن نهيكلها بشكل صحيح، يجب أن تضع النقاط المهمة لرفع المستوى المعيشي، تحريك آلية الإنتاج الداخلية، تحريك آلية الإنتاج الصناعي.
0: دخول شركات أمريكية ما الذي سيغيره؟
2: دخول الشركات الأمريكية هو ضوء أخضر دولي على أن الاقتصاد في سوريا بيئة آمنة، ومن يستثمر في داخل الاقتصاد السوري لن يتعرض لمخاطر أمريكية. هذه الرسالة الأهم أعتقد في الاستثمارات الأولية في داخل الاقتصاد السوري كشركات أمريكية. فالمصالح هي الأولوية يا سيدتي، وهذا عالم الاقتصاد والرأسمالية، وهذا ما يعني يجب أن نتكلمه بشكل مريح ومنطقي، وهذا ما يتعامل به العالم والاقتصاد الدولي.
0: طيب دكتور طارق، هل من ضمانات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للمستثمرين داخل سوريا؟
1: يعني عليك أن تذكري بأن الولايات المتحدة تعتمد على اقتصاد السوق والاقتصاد المفتوح، وبالتالي هي ليست مثلا كالصين أو الدول الشيوعية التي تعتمد اقتصاد الدولة، وبالتالي الشركات مملوكة بشكل كبير للدولة والدولة هي التي تقول. هنا الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية تعتمد على مبدأ الربح، فإذا رأت بأن هناك فرص استثمارية تأتي لها وللمستثمرين بعوائد ربح جيدة ومكان آمن للاستثمار فستذهب إليه، وبالتالي يعني الدولة الأمريكية ليست كالدولة السورية البائدة، أنت كل الشركات هي تحت سيطرة الرئيس ترامب على سبيل المثال، وبالتالي كل ما يمكنهم فعله فعليا هو أن يشجعوا الاستثمارات، أن يفتحوا يرفعوا العقوبات، يرفعوا سوريا من قائمة الإرهاب، يفتحوا التحويل البنكي، ويتعاونوا مع الحكومة السورية لجعل البيئة الاستثمارية في سوريا آمنة للمستثمر الأمريكي أو المستثمر العالمي بشكل عام. وبالتالي ما ذكرناه يعني قبل قليل من أنه وجود ضمانات داخلية سورية للمستثمرين، قوانين تشجع المستثمر تشعره بالحماية، لا أن يتغير القانون فجأة وبالتالي يخسر المستثمر استثماراته أو معامله. الفرص الاستثمارية، إيجاد فرص استثمارية جيدة خاصة للمستثمر الأمريكي والشركات الأمريكية، هذا يشجع هذه الشركات.
0: أين سيكون دكتور طارق؟ هل هنالك مناطق معينة أم المشروع مطروح في عموم سوريا؟
1: هو في عموم سوريا طبعا ويعتمد على القطاعات، لذلك هذا الدليل يعني قسمه إلى 6 قطاعات، قطاع النفط مثلا، قطاع الغاز أو الطاقة، قطاع التكنولوجيا، قطاع إعادة البناء أو الأعمار. هناك يعني 6 قطاعات تم، وهناك شركات أمريكية كبرى يعني في التكنولوجيا أشهر الشركات العالمية الشركات الأمريكية كأبل ومايكروسوفت ويعني إلى آخره من هذه الشركات. وبالتالي هناك فرص هنا يعني من مصلحة حتى الدول، انظر إلى دول الخليج هي متقدمة لكنها بشكل رئيسي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية يعني في معظم تقدمها. أوروبا معظمها إما تكنولوجيا أمريكية أو تكنولوجيا أوروبية غربية. بالتالي يعني إذا أردنا أن نذهب إلى التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الحديث، الولايات المتحدة هي أفضل شريك سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية. وأنا ربما أختلف مع الزميل جلال هنا بأنه إن نحن لا نتكلم إسرائيل وأمريكا وجها لعملة واحدة، لا أعتقد بأن بالنسبة للاقتصاد الشركات الأمريكية بمعظمها شركات مستقلة، أيضا لا أعتقد بأن أحد يريد أن اقتصاد سوريا يذهب فقط إلى دولة واحدة، هناك تنويع، هناك شركات تركية سعودية، شركات حتى بعض الشركات الصينية والروسية يعني الكثير، شركات أوروبية، لكن يعني يجب أن يكون هناك استثمار أمريكي كبير لدعم سوريا عالميا وسياسيا واقتصاديا.
0: ما رأي حضرتك سيد جلال؟ هل فعلا هنالك قدرة واستيعاب لدى السوق السورية على استيعاب هذه الشركات؟ ذكر ضيفي قبل قليل شركات تكنولوجيا، ونتحدث عن قدرات لقدرة شرائية في سوريا منخفضة.
2: طبعا عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الاختلافات دائما واضحة يعني ما بين الشرق والغرب والولايات المتحدة الأمريكية. دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي رائدة في مجالات التكنولوجيا وهذا واضح، ومجال الفضاء وغيره من تقنيات الطاقة. ولكن عندما تكلم ضيفكم الكريم عن مسألة أن القطب الواحد هو من يدير العالم، لذلك عندما نقول من هم أصدقاء القطب واحد، هذا ما عندما أنا قصدت إسرائيل أو الكيان الصهيوني وأمريكا، وإنما العالم كله اليوم أصبح يشاهد هذه الأخبار يوميا، وأصبحنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعطي ضوء أخضر للتعامل مع أي اقتصاد يصبح مباشرة هو صديق للمجتمع الدولي، وعندما تعطي الضوء الأحمر لعدم التعامل مع أي اقتصاد يصبح عدو للمجتمع الدولي. طيب، فالأمم المتحدة أين موقعها؟ هي في أمريكا التجارة الدولية.
0: لو سمحت، هل هناك قدرة على استيعاب هذه الشركات؟
2: من الطبيعي هناك قدرة، ولكن إن لم يكن هناك قوانين داخلية نافذة واضحة وأيضا محاكم، وأنا هنا أخص المحاكم، لأن الذي يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة اقتصاديا هي مسألة حرية المحاكم ومسألة الحقوق ما بين المستثمر والدول. الذي أنجزته الحكومة السورية إلى الآن يعتبر فوق العادة نسبة لجيران سوريا إذا نظرنا إلى الدول.
0: طب ما علاقة المحاكم بالمستثمر الآن؟
2: من الطبيعي جدا عندما أنا كمستثمر اليوم عندما يكون لدي مشكلة، حتى إذا أردنا نذهب إلى هولندا مثلا أو إلى فرنسا، أنا أستطيع أن أتقدم بدعوى على الحكومة، ولكن المحكمة عندما تكون منفصلة عن الحكومة، أنا هنا المحكمة ستحكم بالعدل نوعا ما، إلى أين ستصب العدالة في القضية والمسألة الاستثمار. فعندما نتكلم عن استثمارات دولية وشركات كبرى يا سيدتي، نحن نتكلم عن مليارات وعن ملايين، فهذه إن لم تكن تحت حماية من المحاكم وبقوانين واضحة لن يكون هناك أمن. فالأمن والاقتصاد يأتي بهذه القاعدة، أمن الفرد الذي سيؤمن أمن العائلة، الذي سيؤمن أمن المجتمع، الذي سيؤمن الاستثمار الدولي، وهذا نحن ما نسعى إليه في الاقتصاد السوري. فالتنوع واجب والاقتصادات دائما تطمح إلى الأفضل.
0: أشكرك جزيلا ضيفي بالاستديو جلال بكار خبير اقتصادي، وأشكر أيضا دكتور طارق كتيلة المبعوث الفخري للاستثمار في الشرق الأوسط لولاية إنديانا الأمريكية، كنت معنا من إنديانا بوليس، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سيارات بدون دركسيون ولا دعسة بنزين. بتصدقوا إذا قلت لكم وصلنا لزمن صارت فيه السيارات تتوقع حركة الأجسام المحيطة فيها وتعمل ردة فعل بناء على هالشي؟ كيف ممكن نعمل صور احترافية وسينمائية بدون استديوهات وبدون مصورين؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
1: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
2: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
3: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
4: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
1: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
2: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
3: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
4: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو

ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تؤكد اكتمال التحضيرات لبدء عملية الاقتراع في محافظة الحسكة وتقول أن العملية ستبدأ في تمام الساعة 8 صباحا. مدير أمن محافظة السويداء ينتقد حكمة الهجري ويقول لتلفزيون سوريا أنه استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي. محافظ الرقة يؤكد لتلفزيون سوريا أن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، ويقول أن رسالته لهم نقلت بشكل خاطئ. ترامب يقول أن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظم جوانبه، ومسؤولون إيرانيون يقولون أن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أعلن عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة اليوم في محافظة الحسكة. كشف نجمة في تصريحات لوكالة سانا عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبدة إلى محافظة الحسكة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع اللجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع وغرف التصويت السري في منطقتي الحسكة والقامشلي. وأضاف نجمة أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي توجها أمس السبت إلى منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب، وذلك لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. وأوضح المتحدث أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها اليوم في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وأعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة. هذا وتواصل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استعداداتها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، حيث أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة الحسكة، وذلك للاطلاع على جاهزية المراكز الانتخابية ومتابعة التحضيرات التنظيمية استعدادا للانتخابات المقررة اليوم.
1: اليوم جئنا كجزء من وفد للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لزيارة محافظة الحسكة والتأكد من كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لبدء عملية الاقتراع غدا صباحا. كان في لنا لقاء مهم مع سيادة محافظ الحسكة ومع فريقه، وبنشكرهم على كل الخدمات اللي قدموها من أجل أن يكون المراكز جاهزة لعملية الانتخاب غدا. تبدأ العملية الساعة 8 صباحا يوم غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12. إذا تحقق النصاب فتغلق العملية الانتخابية ويبدأ الفرز، وإلا تمدد العملية الانتخابية لمدة ساعة ولمرة واحدة.
0: أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طالبا عائليا. أوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. أظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة التي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، في حين توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. وأشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طالب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. هذا ويتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية قصة صعوبة يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
2: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم، و وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
3: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني، وصار بدي يصير عندنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوب، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة، مكتومة القيد يعني، أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5 6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق يعني.
2: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق، خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
4: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول، صار لي يومين ثلاثة عم حاول أدور ورا الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هون كوباني، كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي يومين ثلاثة عم أركض ورا الأوراق، وبكرة بدي أروح على الحلب. يعني
2: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026، الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
5: وبعد الهدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية، عم نقوم بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي إجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
2: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة، وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
6: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة، في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا، قال إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
7: نهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل. طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجر لا يستقبل أهالي محافظة السويداء، وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
7: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني، حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجر مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني، بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، وراهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
8: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجر بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطاً أخلاقياً وتخلياً عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجر الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: دان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر دان الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور دعا أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
9: هون الكل مستفيد. أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وبترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
9: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمرين عليها. فنحن جزء منها من الناس اللي حابه تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: قالت وكالة الأناضول أن 10 عناصر من تنظيم داعش اعتقلوا داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
10: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقا في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا وعقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اجتماعها العام السنوي لبعثات الحج السورية في مكة المكرمة، وذلك بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول توزيع المهام وآليات التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، ذلك في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. رصد موقع تلفزيون سوريا أحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافة وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. وفي حلب تستعد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
11: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
12: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، لأن إحنا الدنيا صيف مخلفات حشرات وذاتنا إحنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
11: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
12: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد
13: بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
11: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
14: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا اياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا بصلاح الدين، انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
15: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقية. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر، مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. وفي حمص بدأت المحافظة مشروع إعادة ترميم وتأهيل جسر الرستن والتي شارفت على الانتهاء، وذلك تمهيدا لوضعه في الخدمة مطلع حزيران المقبل. ويعد مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن من المشاريع الحيوية التي تعكس قدرة الكفاءات الوطنية السورية على إنجاز مشاريع هندسية معقدة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية بما يخدم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد. وفي حمص أيضا، إذ يعاني الآلاف من سكان المدينة من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والتلاسيميا وغيرها، وهي أمراض تتطلب أدوية بشكل دائم ومستمر لضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى، وتسعى الجهات الصحية إلى تأمين ما يمكن من هذه الأدوية وفي مقدمتها الأنسولين، في حين تبقى بعض الأصناف الدوائية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الجهود لتأمينها بشكل منتظم.
16: كعادتها تتوجه مفيدة إلى المركز الصحي للحصول على مخصصات الأنسولين لزوجها المصاب بالسكري. هو واحد مما يقارب 10,000 مريض في حمص يحصلون على الدواء مجانا، لكن بعضهم يحتاج أصنافا دوائية أخرى يصعب تأمينها.
17: المريض والله زوجة صار له شيء 17 سنة بالسكر. هلأ الشغلة إنه الحمد لله الأنسولين مجاني، بس بالنسبة لبقية أدويته الدائمة لا والله عم نشتريها، وكل شهر عم تغلى، يعني كل شهر عم تغلى كل دواء 5-6,000، يعني هذا عم نعاني كتير والله مشان الدواء. أحيانا ما بيتأمل، يعني بدنا نطول بالنا ناخد البديل.
16: مركز كرم الشام بحمص يتابع يوميا صرف الأدوية لعشرات المرضى المسجلين، إلى جانب تسجيل العائدين حديثا إلى المدينة وتحويلهم إلى أقرب مركز صحي لمكان إقامتهم ضمن شبكة تضم 30 مركزا موزعة في المحافظة.
18: يتم أحيانا توزيع فيتامينات بشكل دوري لمرضى السكري وخراطيش أنسولين، أقلام أحيانا سرنجات. بالنسبة للدور تم تنظيم الدور بشكل كلي وممتاز، المعاينات ممتازة، نحصل على تقييم سنوي وتحاليل مجانية. لله الحمد والمنة الوضع تغير بعد سقوط النظام بشكل كلي.
16: لا يقتصر عمل شعبة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص على مرض السكري، بل يشمل متابعة أمراض مزمنة أخرى ومساعدة المصابين بها على مواجهة أعبائها الجسدية والنفسية والمادية.
19: الأمراض المزمنة اللي عم يتم تخديمها كمديرية صحة فهي عيادة السكري، عيادة التلاسيميا، المفصلية الهضمية، المناعية الهضمية، الجلدية، هرمون النمو. هي الفئات من الأمراض. يمكن أكثر شيء معروف عنها سكري ضغط، أما الباقي فنوعا ما العالم ما بتعرفه، يعني الواحد بعيد الشر بس يمرض حتى يسمع أنه نحن عم يتم تقديم الخدمة هون.
15: يرتاد الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة هذه المراكز، يحصلون على التقييم والمعاينة وجزء كبير من الأدوية التي يحتاجونها، خدمات تحتاج لتضافر جهود كثيرة للوصول بها إلى المستوى الذي يأمله المرضى. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وفي دير الزور نفذت مديرية الصحة هناك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نفذت برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانيا، ذلك ضمن مناطق الجزيرة. ركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
20: يعني من 14,000 ل 2788. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج الليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور، البسيتين، الرويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
0: وفي الساحل السوري تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريفي طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين، وذلك بسبب مشكلات الصرف الصحي وما رافقها من روائح خانقة إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
21: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
22: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مراع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
21: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
23: سبب تراكم القمامة أولى في الفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بالمكب بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة لدى البلدة في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدة على أكمل شكل، لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب أنه ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة حدود أكثر من 50 سنتيمتر فوق البورق.
21: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دويل الشيخ سعد أيضاً في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات، تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة، وذلك للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. أضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا، وذلك من مديريات المالية، وإحالة آخرين للتحقيق مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم، وذلك تمهيدا لتوزيعها على المحافظات. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك، أعلنتا اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. ذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. وأوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما. تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه وأن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز وأنه تم بحث قضايا أخرى في الاتفاق مع طهران، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق سيعلن عنها قريبا. وتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين بأن طهران وافقت على مذكرة تفاهم تقضي بوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة من دون فرض رسوم للعبور. أوضح المسؤولون للصحيفة أن الملف النووي سيؤجل إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، مشيرين إلى أن الاتفاق سيفضي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وبحسب الصحيفة أسهم وسطاء من باكستان وقطر في تيسير إعداد مسودة مذكرة تفاهم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أمريكي بأن جميع القادة المشاركين في الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثوه على المضي قدما في الاتفاق مع إيران، مؤكدين أن إيقاف الحرب يصب في مصلحة المنطقة. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأن الوسطاء يأملون في استكمال اتفاق إطار من صفحة واحدة والإعلان عنه اليوم، على أن تنطلق بعد ذلك بأيام مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق شامل. كشفت مصادر في الحكومة الباكستانية لوكالة الأناضول أن باكستان وإيران وقطر تجري مشاورات مكثفة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب الأمريكية مع إيران، مع توقعات بإحراز تقدم مهم قبل نهاية الأسبوع. وأفادت المصادر بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير الذي زار طهران أجرى اتصالات هاتفية مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس، في حين يواصل الوفدان الباكستاني والقطري مشاوراتهما مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. أوضحت المصادر أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى مسودة نهائية، وأن المفاوضات تركز على البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، غير أن طهران تصر على تأجيل هذين الملفين إلى مرحلة ثانية بعد إبرام الاتفاق المؤقت. وتتضمن مقترحات طهران وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلى جانب البدء بمفاوضات نووية في غضون شهر. ينضم إلي الدكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية، هو معنا من هونغ كونغ. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام.
0: إذن بحسب مذكرة التفاهم، تأجيل الاتفاق النووي لربما مرحلة ما بعد شهر، والآن التركيز على فتح مضيق هرمز، كيف يفهم هذا الأمر؟
1: يعني طبعا تأتي هذه المفاوضات يعني بعد جهود مضنية للجانب الباكستاني. يعني وزير الداخلية الباكستاني أمضى نحو أسبوع في إيران، جاء وعاد ثم رجع، وتبعه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير منذ أمس، واليوم يعني أنهى زيارته، وقد يعني أجرى مفاوضات مكثفة مع الجانب الإيراني وأقنع الجانب الإيراني بالتنازل عن بعض المطالب. وطبعا كان هناك تدخل قطري، يعني رئيس الوزراء القطري وأمير قطر قاموا باتصالات ويعني في هذا الجانب، إضافة إلى جهود دبلوماسية أخرى. وتأتي هذه يعني المفاوضات لإزالة بعض العراقيل التي كانت تمنع التوصل إلى اتفاق إطار أو إعلان مبادئ كما أو ما سمي مذكر التفاهم بين الطرفين، في محاولة يعني لخفض السقوف من قبل الطرفين، وتأجيل القضايا العالقة التي يعني تحتاج إلى تفاوض أكثر، وخاصة موضوع يعني مصير اليورانيوم المخصب وموضوع حق إيران في التخصيب. هاتان مسألتان يعني العويصتان التي يعني تحتاج إلى فترة طويلة من التفاوض، وكان يجري التفاوض بشأنها قبل الحرب. يعني الآن يعني ترحل إلى فترة لاحقة بعد إعلان المبادئ، وخاصة أن يعني مشكلة مضيق هرمز أصبحت مشكلة عالمية تضر بالاقتصاد العالمي وتضر بإيران نتيجة الحصار الأمريكي عليها وبدول الجوار، وكذلك بالمواطن الأمريكي نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم. لذلك يعني ارتأى الطرفان يعني التوصل إلى تسوية، يعني تنزل الجميع عن الشجرة، وبحيث يعني يتم فتح مضيق هرمز ويفرج عن بعض الأموال الإيرانية كحل وسط، وتبدأ المفاوضات بالشأن النووي خلال شهر.
0: نعم، طب برأيك ما هي الضمانات التي ستلزم واشنطن وطهران بالالتزام بهذا الاتفاق الذي قيل إنه سيوقع خلال الفترة القريبة المقبلة؟
1: يعني الجانب الباكستاني والجانب الخليجي قد يكون ضامنين بالنسبة لإيران، وخاصة أن إيران يعني هي الطرف المعتدى عليه، وهي الطرف الأضعف، وهي التي لها مصلحة يعني أكبر في موضوع إنهاء الحرب، وهي التي كانت طالب به، يعني أنه ليست لا تريد فقط فتنة، تريد إنهاء الحرب، وهي ما يتكفل به هذا إعلان المبادئ. وطبعا يعني من مصلحة أمريكا الآن يعني وقف هذه الحرب، على الأقل يعني بالنسبة لأمريكا، لأن هناك كأس العالم يعني الشهر المقبل، وتحتاج إلى يعني طبعا إلى إنهاء الحرب، وخاصة أن انتخابات النصفية الأمريكية يعني ستبدأ بعد أشهر، وقد بدأت في بعض الولايات، فلذلك نتيجة استطلاعات الرأي وتراجع شعبية ترامب والحزب الجمهوري ومعارضة أكثر من 60% من الأمريكيين لهذه الحرب، يعني من مصلحة ترامب والحزب الجمهوري الآن إنهاء هذه الحرب، ويعني الخروج بنوع من إعلان بعض الانتجازات يعني التي حققها في هذه الحرب، والاستفادة من هذا الزخم يعني للفوز بهذه الانتخابات.
0: نعم، طب هل هناك جدول زمني متوقع للإعلان عن هذا الاتفاق ولتطبيق البنود التي ستكون فيه برأيك، أو ما هو هذا الجدول الزمني المتوقع؟
1: يعني بحسب التسريبات يتوقع أن تعلن يعني بحلول يوم الأحد، يعني يوم غد الأحد، يعني وطبعا يعني بحسب التوقيت الأمريكي قد يتأخر أكثر، يعني ربما يأخذ حتى يوم الاثنين، ولكن يعني وخاصة أنه يوم الاثنين هو يوم عطلة في أمريكا أيضا، لذلك يعني يعني قد نشهد إعلانا بين يوم الأحد ويوم الاثنين، وخاصة أن الأمر يتحدث عن إعلان مبادئ، وأن هناك قضايا يتم التفاوض بشأنها، يعني قد تؤجل الإعلان ساعات أو يوما، ولكن طالما تم الاتفاق على يعني جوهر إعلان المبادئ، يعني تبقى مسألة الوقت مسألة ثانوية، خاصة أن يعني القضايا الجوهرية الخلافية سيتم التباحث فيها في المفاوضات لاحقة خلال شهر من بعد إعلان المبادئ.
0: نعم، كيف يمكن أن يؤثر هذا الاتفاق على السياسة الخارجية الأمريكية برأيك؟
1: يعني بالنسبة لإدارة ترامب، يعني ستعتبر أنها حققت إنجازا، أولا من خلال أنه إضعاف إيران وضرب منشآتها النووية ومنشآتها العسكرية وقتل قياداتها، ويعني كما يزعم ترامب بأنه استطاع تغيير القيادة في إيران وتغيير النظام من خلال أنه انبثاق قيادة جديدة، وأن هؤلاء الأشخاص معتدلون وأنهم عقلانيون كما يزعم، فيستطيع يعني القول بأنه استطاع إنجاز تغيير في إيران وفي سياساتها، وأنه فتح مضيق هرمز ويعني أراح الاقتصاد العالمي، وطبعا يعني وهو سيظهر بالنسبة له أمام المواطنين الأمريكيين بأنه حقق إنجازات كبيرة عجز عنها الرؤساء الأمريكيون، خاصة أنه يعني يتهم الرئيس الأسبق باراك أوباما بتوقيع اتفاق ضعيف كان على مصلحة إيران، وأنه أجاز لها التخصيب اليورانيوم، وأنه يعني لو لم يتدخل كانت إيران ستصنع قنبلة نووية تهدد إسرائيل وتهدد العالم بحسب مزعمه. فلذلك يعني قد نشهد ربما يعني تحركات أمريكية، خاصة أن كان يهدد كوبا، وهو لك يعني تهديد لتغيير النظام في كوبا أو شن حصار عليها، وقد يعني نرى بعد فترة، طبعا ليس الآن يعني ربما بعد أشهر، تحركا لإحكام القبض على كوبا أو حصارها أو دفع لتنازلات معينة كما حصل في فنزويلا، وهو ما يشير إلى يعني استمرار هذه السياسة الغطرسة والهيمنة الأمريكية، ويعني خاصة أن نظام القطب الأحادي الأمريكي يعني مستمر، وخاصة أن الدول الأخرى الكبرى يعني لا تقوم بما ينبغي أو بما يكفي لمواجهة الغطرسة الأمريكية. يعني رأينا ترامب في زيارته للصين، يعني كانت هناك مهادنة صينية وهناك محاولة وتم التفاهم على الكثير من الأمور، وإن كان هناك خلاف في السياسة الخارجية وفي سياسة أمريكا تجاه إيران وتايوان، ولكن كان يعني الجو العام أن لا تريد الصين أي مواجهة أو خلاف مع أمريكا، وكذلك روسيا تسعى للتفاهم مع أمريكا وحل مشكلة أوكرانيا سلميا، لأن يعني لا تزال أمريكا القطب الأوحد في العالم، ولا نرى أي يعني تحد لها من أي دولة كبرى حتى الآن.
0: شكرا لك دكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الآسيوية، كنت معنا من هونغ كونغ، شكرا جزيلا لك. أعلن حزب الله تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيها أن إيران لن تتخلى حتى اللحظة الأخيرة عن دعم حزب الله وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. وأكد عراقجي في رسالته أن إيران تتمسك بربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا ذلك بأنه مبدأ لا ريب فيها. وأشار عراقجي إلى أن آخر مقترح قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني لإيقاف الحرب تضمن التأكيد على شمول لبنان في وقف إطلاق النار. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومية، وذلك في ظل توتر متصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان وترقب إسرائيلي لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تساقط مسيرات شمالي إسرائيل وتطورات ميدانية متلاحقة على الحدود اللبنانية وتطورات ملف المفاوضات مع إيران. رصدت كاميرا وكالة الأناضول دمارا واسعا في مخيم أنصرات وسط قطاع غزة عقب غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية داخل المخيم. أدت الغارات إلى أضرار جسيمة في المنازل المستهدفة والمباني المجاورة، في حين عمل السكان على تفقد منازلهم وإزالة الركام. أفادت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بمقتل 5 ضباط وعناصر من الشرطة وإصابة 8 مدنيين على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 فلسطينيين في 3 اعتداءات منفصلة نفذها مستوطنون إسرائيليون في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون البلدة القديمة في مدينة الخليل وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي، حيث أغلقت مداخل الأسواق والأحياء ومنع المواطنون من الوصول إلى محالهم ومنازلهم. ختام النشرة بأمان الله.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
2: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق، وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق

ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطاً بارعاً وموسيقياً وكاتباً مسرحياً وشاعراً ومؤرخاً. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد سنوات الحرب والنزوح والدمار، صار المنزل بالنسبة لكثيرين آخر ما تبقى من الشعور بالاستقرار، حتى لو كان مبنياً على أطراف مدينة أو داخل حي عشوائي أو فوق أرض ما تزال أوراقها محل نزاع. لذلك عندما يسمع الناس كلمة هدم لا يتعاملون معها كمصطلح تنظيمي أو هندسي فقط، بل كتهديد مباشر لفكرة البقاء نفسها. في الرقة خرج سكان إلى الشوارع احتجاجاً على قرارات تتعلق بهدم منازل ضمن مشاريع تنظيمية تقول السلطات إنها تهدف لإعادة ترتيب المدينة وتحسين واقعها العمراني، لكن بالنسبة للأهالي بدت المسألة أكبر من مشروع تنظيم وأقرب إلى خوف جماعي من خسارة بيوتهم من جديد. المحتجون تجمعوا أمام مبنى المحافظة ورددوا شعارة تطالب بوقف قرارات الهدم وإعادة النظر بالمشروع، وسط مخايف من تشريد عائلات تعيش في تلك المناطق منذ سنوات طويلة. بعضها يقول إنه يمتلك وثائق أو محاضر تثبت حقه بالسكن أو الملكية، وبحسب ما جرى تداوله محلياً فإن المشروع قد يشمل آلاف المنازل، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة خاصة مع غياب تفاصيل واضحة بالنسبة لكثير من السكان حول مصيرهم وآليات التعويض والمناطق